مهما كانت حساسية القضايا ومهما كانت مواقف الأطراف، نحتاج دائما لمساحة للتعبير والتخلص من الخوف ليسمع كل منا للآخر محل نقاش. بين تركيا وإسرائيل تتسع مساحة الخلاف وتتغير موازين القوة، فهل نحن أمام تنافس متصاعد أم مواجهة تقترب؟

تشهد العلاقة بين تركيا وإسرائيل مرحلة جديدة من التوتر، مرحلة تتداخل فيها الاعتبارات السياسية مع الحسابات العسكرية والأمنية. هذا الواقع الجديد في الإقليم يفرض سؤالا شديد الحساسية، هل يمكن أن يتحول التنافس بين تركيا وإسرائيل إلى مواجهة؟ السؤال لم يعد افتراضيا بالكامل، خاصة مع ارتفاع مستوى التوتر وتغير حسابات الطرفين. إسرائيل تنظر بقلق متزايد إلى تركيا، وتركيا تبدو أكثر استعدادا لفرض حضورها ومصالحها الإقليمية، وبين البلدين تاريخ طويل من العلاقات المتقلبة. لكن ما يثير القلق في المرحلة الحالية هو أن الخلاف أصبح مرتبطا بصورة أكبر بحسابات الأمن والقوة. فهل نحن أمام حرب باردة إقليمية بين أنقرة وتل أبيب، أم أن التنافس سيبقى ضمن حدود يمكن للطرفين احتواؤها؟

0: محل نقاش. أرحب بضيوفي في الاستوديو دكتور بكير أتجان الباحث والأكاديمي، مرحبا بك معنا دكتور.
1: شكرا جزيلا.
0: وينضم إلينا أيضا الأستاذ ثائر الناشف الباحث السياسي، مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا
0: ثائر. وينضم إلينا من دمشق الأستاذ ضياء قدور الكاتب والباحث في القضايا العسكرية والأمنية، مرحبا بك سيد ضياء. ومن القدس ينضم إلينا السيد أكرم حسون عضو الكنيسة الإسرائيلية، مرحبا بك سيد أكرم. بداية دكتور بكير، بعد أن قامت إسرائيل بضرب قاعدة سوريا يبدو أن الرسالة لم تكن موجهة لسوريا ولكن كانت موجهة لتركيا، وكأن إسرائيل أرادت أن تقول لتركيا لن نسمح لك بنفوذ إقليمي متصاعد، ستبقى هناك قوة إقليمية وحيدة هي من تسيطر على النفوذ وهي إسرائيل. هل تعتقد أن تركيا يمكن أن ترضخ لذلك؟
1: مساء الخير، تحياتي لكم مرة ثانية. الرسالة أصلا موجهة قبل أن تكون إلى سوريا وإلى تركيا، الرسالة موجهة إلى الولايات المتحدة. لماذا أقول إلى الولايات المتحدة؟ لأن واضح جدا بأن الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة وخاصة كانت بارزة بشكل كبير في اجتماعات حلف الأطلسي في أنقرة، عندما كان تصريحات ترامب واضحة حول تركيا وحول أردوغان. فهنا
0: واضحة من ناحية الدعم،
1: ليست من ناحية الدعم. تغيير المعادلة التي كانت والتي نحن نقول عليها نظام عالم جديد، هذا النظام العالم الجديد تسعى إليها الولايات المتحدة ومع تحالفات دول كثيرة، منها تركيا، منها إيران، منها إسرائيل، منها مصر، منها السعودية، منها دول عديدة في المنطقة وفي العالم لنظام عالم جديد. ولكن في نفس الوقت هذا النظام لابد عندما تكون الانتقال من نظام نعتبره قديم إلى نظام جديد تنظر إلى هذه الدول بنظرة، هل تستطيع أن تكون جزءا من هذا النظام أم لا؟ فإذا أخذنا بين الاعتبار على سبيل المثال، لماذا أقول الولايات المتحدة الضربة؟ كانت واضحة جدا وكانت الرد قوية جدا من الولايات المتحدة على هذه الرسالة. لماذا؟ رسالتين قويتين في نفس الفترة، في بعدها مباشرة، يعني بعد الضربة مباشرة، كانت أولا يعني إزالة سوريا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، هي رسالة قوية لأنها منذ 1979 وإلى فترة قريبة كانت في قائمة الإرهاب الداعمة للإرهاب، فهي إزالة بقرار من الولايات المتحدة. والقرار الثاني التي كانت إلى فترة قريبة جدا، حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات الشعبية، فرع حزب العمال الكردستاني فرع سوريا، قسد مسد وخواتها أو قوات سوريا الديمقراطية كما تسمى بين الحين والآخر، كانت ترفض الاندماج بشكل وتقول.
0: يعني باختصار أنت ترى أن هذه العوامل تدعم من موقف سوريا وحليفها التركي بشكل واحد واضح على حساب إسرائيل.
1: لكن عدة رسائل يجب أن نفهمها جيدا، ليست بهذا الشكل الخارجي. يعني ما المقصود من هذه الرسائل؟ لماذا أيضا طالبت وخاصة على رأسها توم برق، ماذا قال؟ لابد على حزب العمال الكردستاني فرع سوريا أن تندمج مع سوريا الواحدة، ويصرون على عدم التقسيم. إذن هنا الخطة تدريجيا تتغير نحو شكل آخر، نظام عالم جديد، ولكن ليست

0: وماذا عن وضع تركيا وإسرائيل كمتنافسين إقليميين؟
1: نعم.
0: من سيفرض كلمته؟ هذا هو السؤال.
1: طيب. إلى فترة قريبة جدا، إلى فترة قريبة جدا، وما زالت إسرائيل كانت في هذه المعادلة قوية أو من الرقم الواحد، خلينا نقول الرقم واحد في هذه المعادلة في النظام العالم الجديد. ولكن نظام العالم الجديد تارة نتنياهو كان يقول نظام عالم جديد، وتارة يقول في الخرائط في الأمم المتحدة وفي كل مكان يعني إمبراطورية خلينا نقول إبراهيمية جديدة. وهذه أزعجت ليست فقط، لماذا؟ لأن ماذا تعني نظام عالم جديد، وماذا تعني الإمبراطورية الإبراهيمية التي تسعى إليها نتنياهو خاصة؟ بمعنى آخر، لا تريد أن تكون هناك شراكة، الذي يتحكم في الشرق الأوسط القوي والذي يتحكم في جميع دول المنطقة هي إسرائيل، وتملك هذه القدرة والقوة. النظام العالم الجديد العميقة في العالم لا تستطيع أن تقبل بهذا الشكل، لأن هنا دول كثيرة.
0: طيب، لأنقل الحوار إلى موضوعنا الرئيسي، ما يقوله الآن دكتور بكير سيد ثائر أن تركيا لن تسمح لإسرائيل بالانفراد بالإقليم وإقامة ما تحدث عنه دوما نتنياهو بشرق أوسط جديد، سيكون هناك نفوذ قوي ومؤثر لتركيا، وعلى إسرائيل أن تعي هذه الحقيقة.
2: حتى نخرج من نظريات أن إسرائيل تريد أن تلتهم منطقة الشرق الأوسط، هذه قراءة غير دقيقة وغير صحيحة. ولكن إسرائيل تريد أن تؤمن بعدها الأمني، ولديها علاقات مع دول عربية مجاورة من خلال اتفاقيات سلام، لكن لديها مشكلة أمنية كبيرة اليوم تواجهها إسرائيل منذ أن تأسست في أربعينيات القرن الماضي، وهي المسألة التي تتعلق بسوريا.
0: طيب بس يكمل وسأقول.
2: التي تتعلق بسوريا، ما حدث في سوريا أقلق إسرائيل وجعل إسرائيل لا تعرف النوم حقيقة، يعني حتى أكون صريح وأقولها. سقط نظام الأسد، نظام الأسد لم يكن نظاما يحمي حدود إسرائيل كما يشاع أحيانا في البروباغندا السورية أو حتى في البروباغندا العربية، لكن كان يلتزم على الأقل باتفاقية فصل القوات كما حدث بين الجيش المصري القيادة المصرية وإسرائيل قبل كامب ديفيد وبعد كامب ديفيد. لكن اليوم إسرائيل أمام واقع جديد، نظام في سوريا هويته غير محسومة بعد، ما نراه اليوم أن النظام يمتلك جذور جهادية.
0: وما علاقة إسرائيل بذلك؟
2: إسرائيل
0: أنا أقول لك هذا شأن سوري داخلي. لا. ربما يكون إسرائيل ما يهمها إلى أي مدى يمكن أن تمثل سوريا تهديدا للأمن القومي الإسرائيلي، نفهم ذلك، لكن طبيعة النظام وكيف تركيبته هذا شأن داخلي سوري.
2: شأن داخلي، لكن إسرائيل لديها تعامل طويل وكبير مع المنظمات الإسلامية سواء في داخل الأراضي الفلسطينية أو حتى في داخل إسرائيل أو حتى دول الجوار المحيطة بإسرائيل، وبالتالي هي لا تستطيع إسرائيل أن تثق بهذه الجماعات الإسلامية وحتى بما تبرمه هذه الجماعات الإسلامية من اتفاقيات أمنية مع إسرائيل. يعني على سبيل
0: من يعتدي هي إسرائيل،
2: ليس
0: يعني هذا
2: ليس
0: النظام
2: ليس ذلك. 7 أكتوبر حماس هي من شن هذه المعركة.
0: أنا أتحدث عن النظام السوري الآن، منذ أن أتى النظام السوري وبقيادة أحمد الشارع وهو يلتزم ضبط النفس حتى اللحظات الأخيرة مع كل الاعتداءات الإسرائيلية التي
2: يلتزم ضبط النفس، ولكن إلى متى؟ ولكن
0: لا تريد أن يكون هناك نظام حقيقي يمتلك قوة عسكرية. هي سوريا تقول لك من حقي أن أتحالف مع تركيا كحليف لي.
2: أنا سوري خضنا حرب 14 عام، خسرنا أكثر من 1,000,000 شهيد، تكبدنا خسائر هائلة بسبب نظام الأسد الذي كان يرفع شعارات المقاومة والممانعة والصمود والتصدي. الميزانية السورية كانت تذهب إلى تمويل اقتصاد الحرب ما يسمى ولم يكن نظام الأسد يخوض أي حرب، خاض حرب ضد الشعب السوري. نحن اليوم في سوريا، أتحدث عن نفسي وعن كثير من السوريين الذين يشاركون الرأي، لا نريد أن نبني جيوشا جرارة، نريد أن نعيش، نريد سلام، تنمية اقتصاد، نريد أيضا صحة، تعليم، مدارس، لا يعني لا نريد أن نعيد الكرة كما فعل نظام الأسد.
0: أي إشارة
2: السلطة في دمشق،
0: النظام السوري
2: تستطيع.
0: حتى اللحظة لم يعطي أي إشارة أنه عازم على مهاجمة إسرائيل، لم يحدث ذلك، العكس هو ما يحدث.
2: نعم، لكن إسرائيل لديها خبرة طويلة. النظام الإيراني عندما وصل إلى السلطة في نهاية السبعينيات، نظام الخامنئي والخميني أيضا لم يهاجموا إسرائيل، ذهبوا إلى حرب مع إيران ثم بعد

0: ذلك ثم بعد ذلك بدأت الشعارات تعلو الموت لإسرائيل الموت لأمريكا، ثم بدأوا ينشئوا جناح لهم في لبنان حزب الله.
1: ولكن أنت قلت نقطة مهمة جدا يمكن أن يرد عليها سيد قدور، يبدو أن إسرائيل في عقلها لا تريد أن يكون هناك إحلال للنفوذ التركي محل النفوذ الإيراني، هي تريد سوريا وحيدة بصراحة شديدة وفقا لتحليلات عديدة حتى تستطيع أن تفترسها، لا تريد أن تكون هناك قوة كبيرة في الإقليم ومؤهلة عسكريا في سوريا. كيف ترد على هذا الأمر؟ يعني السيد ثائر يقول لك الآن أن إسرائيل ليس صحيح أنها تريد أن تتوسع في حدودها، ولكنها تشعر أن النظام في سوريا ما زال يمثل مصدر تهديد بالنسبة لأمنها القومي، بماذا ترد؟
2: تحياتي لك ست رشا بداية. سعيد الانضمام لبرنامجك مرة لأول مرة، وتحياتي للضيوف الكرام. يعني أنا أعجب الضيف في الاستوديو عندما يتحدث عن الأمن أو المجال الحيوي لإسرائيل. هل أبو الظهور الذي تبعد 300 كيلو عن الحدود السورية الإسرائيلي يعتبر أيضا من المجال الحيوي؟ يعني كنا نتحدث، كان الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن buffer zone of the buffer zone of the buffer zone. البارحة وزير الدفاع ورئيس الأركان على قمة جبل الشيخ السوري التي احتلوها بعد سقوط النظام بدون أي مقاومة لأنه النظام كان انسحب منها، يقول أنه الرئيس شرع كلما يستيقظ صباحا من دمشق سيشاهد الجنود الإسرائيليين. هل مئات الكيلومترات المنطقة العازلة، وهل النظام الجديد غير مستعد للالتزام باتفاقية فض الاشتباك التي كان يلتزم بها نظام الأسد؟ يعني أمر غريب. الفكرة ست رشا أنه إسرائيل في حين تشدد على الطبيعة يعني المجهولة المزعومة بالنسبة لها للنظام الجديد، الكل في العالم بات يتعامل مع هذا النظام. اليوم سوريا ليست دولة معزولة، سوريا دولة خارج قوائم الإرهاب، سوريا طردت المشروع الإيراني واقتلعته عندما كانت الميليشيات الإيرانية جنوب سوريا في عام 2018، والمسؤولين الإسرائيليين يتذرعون ويقولون خدعنا باتفاقية عام 2018 والروس خدعونا والنظام خدعونا. كان الإيرانيون يرسلون صواريخهم نحو الجولان نحو مناطق في الداخل الإسرائيلي، اليوم لم يعد هذا الواقع موجود.
1: السيد ثائر يقصد أن إسرائيل لا تريد أن تقطع سوريا الآن للهيمنة والنفوذ التركي، وكأن تركيا هي من ستحل محل إيران، وهذا ما تخشى منه إسرائيل.
2: هذا غير صحيح ست رشا، هذا غير صحيح ست رشا. سوريا ليست دولة خاضعة للنفوذ التركي، هذا هو ما تريد أن تصوره البروباغندا الإسرائيلية. رئيس الشرع هو حليف لتركيا لكنه ليس تابعا لتركيا، حتى في معركة ردع العدوان عندما بدأت لم تبدأ القوات التي كانت في شمال سوريا الجيش الوطني التابع لتركيا العمليات العسكرية إلا بعد 4 أيام. بعد 4 أيام من بدء عملية ردع العدوان كانت حلب قد سقطت، مدينة حلب. من قاد عملية التغيير هو رئيس الشرع وقوات عملية ردع العدوان، وهم من قاموا بالتحرير. ليس هناك فضل لأي دولة على القيادة السورية الجديدة في تحرير سوريا سوى المساعدات والدعم الذي قدم، لكن القيادة كانت سورية والتوجيهات كانت سورية والعمليات كانت سورية.
1: عن إنشاء سوريا قواعد تركية عسكرية في سوريا هو ما يقلق إسرائيل.
2: هذا
1: ما يقلق إسرائيل. أنت تعلم أن إسرائيل لديها حساسية دائمة من صعود النفوذ التركي، وحينما يكون هذا النفوذ في سوريا تحديدا سيكون أمر مزعج كما يقول السيد ثائر، ربما هذا يدفع إسرائيل إلى ألا تنام، المسؤولين طبعا في إسرائيل.
2: ست رشا، هذه مزاعم إسرائيلية، لكن في مع قادم الأيام ستجدين أن الإسرائيليين سيتعاملون مع واقع كما كانوا يتعاملون مع واقع نفوذ روسيا في سوريا قبل سقوط النظام. هذه قضايا تحدث أثناء عملية التنافس اليوم والصراع الذي يجري اليوم على الأرض السورية. ما يحدث حقيقة أن إسرائيل فشلت على المستوى الاستراتيجي في مواجهة تركيا. صحيح هي تقوم بإجراءات فردية ربما عالية المخاطر، لكن على المستوى الاستراتيجي سوريا تسعى إلى تعزيز سلطة الدولة الجديدة، تعزيز استقرارها. اليوم سوريا رفعت من العقوبات الدولية تستقر المستوى الاستراتيجي في سوريا.
1: وإسرائيل فشلت، لماذا تعتبر هذا الأمر؟
2: أنا أعتقد أن تركيا والقيادة السورية على المستوى الاستراتيجي انتصروا. تكتيكيا إسرائيل تحقق نجاحات، ربما تستهدف بعض المواقع النقطية هنا وهناك، لكنها لا يمكن أن تمنع الجيش

0: سوريا من تسليح نفسه. فرضا لو أزلنا تركيا وضعناها جانبا وقام الجيش السوري بالتعاون مع أي قوة إقليمية أخرى للحصول على سلاح دفاع جوي أو أسلحة استراتيجية، هل كانت سترضى إسرائيل ذلك؟ بالتأكيد ستعود وتطرح نفس المزاعم، وهذه مزاعم يعني لا يمكن أن يقبلها أي دولة ذات سيادة. إسرائيل تريد سوريا دولة منزوعة السلاح، دولة بدون سيادة عسكرية، وهذا أمر لا يمكن أن يقبل فيه أحد.
1: طيب، هذا ما سأنقله السيد أكرم حسون. بالفعل ما يقوله السيد قدور الآن هو الواقع الحقيقي، وكأن إسرائيل تريد أن تكون سوريا منزوعة السلاح، لا تريد أن تكون هناك دولة حقيقية تمتلك جيش قادر على حماية حدوده، على الحفاظ على سيادته. وكأن إسرائيل تروج الروايات الخاصة بأن أمنها مهدد لكي تستخدم هذه الروايات التي تعبر عن نوع من الادعاءات الغير صحيحة من أجل أن تقول لن نسمح لسوريا أن تكون قوية ولن نسمح لنفوذ تركيا أن يتصاعد. يعني السيد بكير يقول لحضرتك على إسرائيل أن تقرأ الواقع الدولي بشكل مختلف، هناك مساندة من قبل الإدارة الأمريكية لسوريا وتركيا معا.
2: أولا اسمحي لي أخت رشا أن أحييك وأحيي جميع ضيوفك وجميع المشاهدين الكرام. أنا لست محللا سياسيا، وإنما أنا سياسي موجود في داخل البرلمان وفي لجنة الخارجية والأمن، ولذلك أقول لك ليس لنا أي منافسة مع تركيا، وإنما هناك ستكون مواجهة كبيرة جدا. نحن لن نسمح أن تجلس أي دولة على حدود إسرائيل وتشكل خطر لا على طيران إسرائيل ولا على جيش الدفاع الإسرائيلي، وهذا كان مكتوب وموافق عليه لغاية الآن. طبعا الأقمار الاصطناعية والاستخبارات الإسرائيلية اللي هي رقم واحد في العالم،
0: هذا غير صحيح، هذه أكاذيب. أنا يعني من نفسك، هذا غير صحيح، هذا من مخيلتك أستاذ حسون.
1: لا هو يسألك،
0: لا يوجد شيء مكتوب.
1: لا لا هو
0: لا يوجد شيء مكتوب.
1: لا ثانية، لا ثانية واحدة لو سمحت،
2: أحترم جميع الآراء،
1: وهو
2: الاختلاف بالرأي ليس عداوة.
1: طيب الاختلاف بالرأي ليس عداوة.
0: طيب احترم جوارك
1: لو سمحتوا،
0: أنتم تعتدون على دولة جارة.
1: لو سمحتوا احترموا المشاهد. سيد أكرم لو سمحت، هو يقول لك من أين أتيت بأن هذه اتفاقيات مكتوبة والجميع موقع عليها وكأنها يعني أمر مسلم به؟ هو يختلف معك في هذا الأمر، هو يقول أن هذا الأمر غير صحيح.
2: نحن الأقمار الاصطناعية أعطتنا معلومات استخباراتية حقيقية أن الليرة التركية تتداول اليوم في حماة وفي حلب وفي كل مكان، وأن يعني القواعد العسكرية هي تركية،
0: صحيح أبدا،
2: هي تركية، وكذلك الكليات الحربية الموجودة في سوريا تحوي العديد من المرتزقة من الشيشان وتركمانستان وإلى آخره في داخل سوريا. نحن لم نقف ضد الجيش السوري، وكان لنا حديث من عبر وزير الدفاع ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
1: أنتم دمرتم عقب سقوط النظام، دمرتم كل شيء يتعلق بالقوات السورية، دمرت إسرائيل كل شيء.
2: رشا، إسرائيل لولا إسرائيل ما كانت في اليوم نظام جديد في تركيا. إسرائيل هي اللي حاربت الجيش السوري من كل الدول العربية والإسلامية الوحيدة التي قصفت الجيش السوري يوميا كانت إسرائيل.
1: لا أنت تقصد في أنت تقصد في سوريا وليس في تركيا، لأن
0: أنتم كنتم تقصفون الميليشيات الإيرانية.
1: يعني أنتم دعمتم النظام الجديد في سوريا؟ إذا كنتم دعمتوا لماذا تقصون؟
2: لولا إسرائيل ما كان نظام جديد في تركيا. ولكن اسمعي لي جيدا وتفكري ما أقول لك اليوم. نحن نراقب تركيا في ليبيا أقامت قواعد عسكرية، ونراقب تركيا في السودان، ونراقب تركيا في سوريا. تركيا تريد أن تغير يعني النظام الإيراني وأن تكون النظام السني مقابل الشيعي في العالم العربي، لن يكون على حساب إسرائيل ولا حساب أمن إسرائيل.
1: طيب نقطة نقف هنا،
2: نحن نريد السلام ونريد الخير للجميع.
1: طيب ولكن نقف هنا سيد أكرم،
2: إسرائيل سيدفع ثمن كبير جدا حتى لو كانت تركيا.
1: طيب هذا كلام مهم جدا يمكن أن يرد عليه سيد بكير الآن. دكتور بكير، هو يقول لحضرتك أنتم تتوسعون في الإقليم ليس في سوريا وحدها، ولكن يتحدث أيضا عن ليبيا وعن العديد من الدول الأخرى، وكأنه يقول أن هناك تمدد تعي.
2: تكلم عن إسرائيل الكبرى، يعني هذه دائما هذا قميص عثمان لدى العرب.
1: يعني هو يقول اذا كانت اسرائيل تتحدث عن اسرائيل تتحدثون ان هناك اسرائيل الكبرى، فواضح ان هناك مشروع لتركيا الكبرى ايضا.

0: طيب.
1: وهو يقول أن هذا سيؤدي إلى مواجهة.
0: تركيا لها 911 كيلومتر حدود مشتركة مع سوريا، ولنا علاقات إن كان في أحد النظام مع الشعب السوري. نحن لا نأخذ فقط الأنظمة، نحن علاقتنا مع الشعوب أكثر ما تكون مع الأنظمة يعني. ففي قرابة، تاريخ مشترك، ثقافة مشتركة، دين مشترك، يعني هدف، أهداف مشتركة، وحتى مصير مشترك الأهم، لأننا حدود.
1: ولكن يقول أنتم تلعبون اللعبة بطريقة النفوذ، تريدون أن تحلون محل النفوذ الإيراني في سوريا.
0: لا نحتاج. أولا اللعبة الإيرانية وتركيا يختلفون كثير في المنظار. لماذا؟ أولا للأسف الشديد، هذه نقطة كمان أريد أن أذكرها، نتنياهو أو إسرائيل تقول عدونا الشرع، وإيران تقول عدونا الشرع. شوفوا التلاقي، نقاط التلاقي. نحن لا نقول عدونا الشرع ولا أي واحد آخر، نحن نقول علاقتنا مع سوريا. إذا هذه الدولة الآن فتية تحتاج إلى تدريب، تحتاج إلى داخليا وحدة سوريا من وحدة تركيا، لأن وحدة التراب السورية هي تؤثر إذا كان هناك يعني تقسيمات في سوريا مباشرة سلبيا على تركيا، والعكس صحيح إذا كان هناك.
1: بس لابد أن تركيا ستستفيد بشكل أو بآخر من هذا الأمر.
0: لا بالعكس تخسر، لأنه إذا هنا أعلنت ثلاث دول أربع دول مستقلة في سوريا تقسيم، فهذا التقسيم سوف تكون مباشرة في تركيا.
1: يعني هو السؤال، لماذا تدعم تركيا النظام السوري بهذه الطريقة؟ لابد أن هناك
0: تدعم وحدة سوريا، وحدة التراب السوري، وحدة الشعب السوري، وأيضا على أساس أن تقف على رجليها عسكريا سياسيا اقتصاديا، دولة ذات سيادة. وهذه من مصلحتنا،
1: ليس من أجل السيطرة أو النفوذ. ليس من أجل السيطرة أو النفوذ
0: أبدا، لأني لا نحتاج. نحن نحترم سوريا. على سبيل المثال، لو في اتفاقية تعاون على بناء القواعد، لكن بنينا القواعد ولا سألنا إسرائيل ولا غيرها، كنا دخلنا وبنينا القواعد. لكن نحن صح كنا في أبو الزهور، من كان الجيش التركي؟ لماذا؟ لتحديث هذا المطار من أجل أن يستعمل من طرف سوريا وليست من أجل تركيا.
1: يعني لتقديم دعم فني،
0: كما أشار
1: تقديم دعم فني وليس نفوذ عسكري في
0: أبدا. طيب، والدليل على ذلك، عفوا، كما أشار ضيفك قبل قليل من سوريا، هناك علاقات نعم جيدة، وهناك البنية التحتية التركية تقول نحن على استعداد، ولكن إلى الآن لا توجد اتفاقية قواعد عسكرية بين البلدين، وتقول سوريا دولة ذات سيادة. عظيم. في حال لن توقع هذه الاتفاقية، نحن لا نتواجد إلا للتدريب والاستشارات فقط.
1: طيب، لترد على هذا الأمر، ليست هناك أي نوايا خفية من قبل تركيا لنفوذ في سوريا، بالعكس هي ما تريدها أن تقف سوريا على قدميها، لأن هذا سيعزز الأمن القومي التركي كما يقول.
0: نعم،
2: بلا شك أن تركيا ليست دولة جمعية خيرية. تركيا دولة لها مصالح ولها نفوذ منذ أن تأسست كجمهورية ومنذ أن كانت كدولة عثمانية، ولكن تركيا لديها ذريعة فيما يخص الوضع السوري، أن هناك نفوذ للقوى الكردية في سوريا من خلال قوات سوريا الديمقراطية، من خلال الإدارة الذاتية التي تأسست نتيجة ظروف الحرب في سوريا. هذا مفهوم بالنسبة للأمن القومي التركي. نحن نفهم مسائل تخص الأمن القومي التركي كما نفهم مسائل تخص الأمن القومي الإسرائيلي. بالأخير أنا كسوري، بلدي يقع بين دولتين إقليميتين كبيرتين من حيث القوى العسكرية والاقتصادية أيضا. اليوم تركيا أمام واقع جديد، وهو موضوع، وهي ساهمت فيه، موضوع حل قوات سوريا الديمقراطية والاندماج الكامل في مؤسسات السلطة في دمشق، وأيضا كل القوى الكردية التي كانت تحت مظلة قوات سوريا الديمقراطية ذهبت بهذا الاتجاه. إذن الذي كان يقلق تركيا فيما يخص هذه المسألة، إنشاء أو قيام دولة كردية في سوريا تمتد إلى العراق أو تصل إلى تركيا، انتهى، ذهب مع الريح كما يقال. إذن ما حاجة تركيا اليوم لكي تبقى في سوريا؟ تركيا موجودة في سوريا منذ عام 2012. أنا كنت أدخل إلى سوريا.
0: حاجة إسرائيل
2: كنت أدخل
0: في سوريا.
2: أدخل
0: ماذا؟ جبل الشيخ والجولان.
2: الموضوع التوسع. الموضوع مختلف تماما. الموضوع مختلف تماما.
1: كيف مختلف؟
2: أنا أقول لك،
1: أنت تتحدث هنا عن احتلال.
2: أنا أقول لك
1: يعني إسرائيل
0: ويهدد من جبل الشيخ.
1: لحظة عن وجود إسرائيل.
2: إسرائيل
1: عن احتلال.
2: إسرائيل في ما يتعلق بموضوع الجنوب السوري تعتمد على أجهزة رصد، وأيضا على ما يتعلق بموضوع الأقمار الصناعية، وهذه معلومات أمنية وأيضا تقارير استخباراتية أكدت أنه

0: هناك مجموعات إسلامية مسلحة، وهذا أيضا يقلق أمن إسرائيل، لأن إسرائيل لديها تجارب عسكرية طويلة مع حزب الله في جنوب لبنان. تركيا لا تساعد في هذا الأمر، يبدو أن تركيا فقدت علاقتها الأمنية وحتى السياسية مع إسرائيل فيما يخص هذا يعني التجاذب وهذا الاستقطاب الحاد فيما يخص تركيا في زمن حزب العدالة.
1: إسرائيل تعبت بوحدة سوريا، لا يمكن أن تنكر الدعم الذي تقدمه للدروز في سوريا. أنت تتحدث عن مخطط إسرائيلي أيضا لا يمكن استبعاده.
0: نقطة مهمة جدا فيما يخص موضوع الدروز يعني نحن نعلم أنهم مكون أصيل في الشعب السوري، وهم يعني من شارك في الثورة السورية، لا نريد أن، لكن أيضا تعرضوا لي يعني مذبحة مؤلمة جدا.
1: من يلعب بهذه الورقة؟ من يلعب بهذه الورقة؟
0: إسرائيل لديها أيضا مصالح تخص الدروز في داخل إسرائيل وأيضا الدروز في سوريا.
1: أليس من حق سوريا كدولة ذات سيادة أن تحدد تحالفاتها، أن تحدد الدول التي ستتعاون معها عسكريا أو أمنيا؟
0: يا سيدتي، إسرائيل حتى أنها في مرحلة من المراحل عندما كانت تقصف قواعد نظام الأسد وكذلك أيضا قواعد الإيرانية الميليشيات الإيرانية في سوريا، كان ذلك يريح المعارضة السورية المسلحة يعني التنظيمات العسكرية.
1: حضرتك سوري.
0: أنا سوري، سأتكلم بالحقيقة.
1: حضرتك سوري.
0: أيضا إسرائيل، لحظة يا
1: يعني
0: أستاذ رشا، بس لحظة، أنا
1: سوري ومتفاهم لدوافع إسرائيل.
0: أنا رجل لا أنكر الواقع، أنا رجل يعني غاية في الشفافية. إذا علينا أن نكون واقعيين، إسرائيل لديها مصالح أمنية، ايضا تركيا لها مصالح امنيه. اليوم مصالح تركيا يعني فعليا بحكم ان الاكراد اندمجوا، لكن اسرائيل
2: لا تنتهي.
0: فيما يخص الجماعات، طب تعال روح لي على الجنوب السوري، شوف لي كم تنظيم اسلامي موجود اليوم. يعني هل تريد من اسرائيل؟
1: هذه مهمه الدوله، اذا كان هناك
0: لا تستطيع لا يستطيع احمد الشرع لا يستطيع ان يسيطر على الجنوب.
1: يا استاذي يا استاذي استاذي رشا، هذه مهمه الدوله السوريه وليست مهمه اسرائيل. طيب
2: عندما كيف استطاعت دمشق اسد، كيف استطاعت دمشق اسد ولا تستطيع ان تنهي
0: عندما اتفق الرئيس احمد الشرع ووزير الخارجيه الشيباني مع القيادات الأمنية الإسرائيلية في مدينة باكو في أذربيجان بحضور الرئيس علييف، وأخذوا ضوء أخضر فيما يخص السويداء. تصوري أن الجيش يعني الجيش السلطة في دمشق لم يستطع أن يعني يضبط الوضع في السويداء، جاءت الفزعات وهجموا على السويداء، ارتكبوا مجازر ومذابح. إسرائيل تصوري إسرائيل اتفقت معهم يا أستاذ رشا بنص دقيقة، اتفقت معهم على الورق في باكو، اضطرت إسرائيل أن تضرب القصر وتضرب إدارة الأركان. لماذا؟ لأنها وجدت أن الدروز في مذبحة، وإسرائيل أعلنتها نتنياهو وغيره أن الدروز جزء أصيل من المجتمع الإسرائيلي.
1: إذا تعرض دروز في إسرائيل لأي مسبحة، من حق سوريا أن تقوم أيضا هي بضرب إسرائيل؟
2: لكن سوريا هل تستطيع؟
1: بالقياس
2: يعني، ولكن ليس من حق تركيا كجارة ودولة لها تاريخ مشترك وقرابة وجيرة أن تدافع عن سوريا بأي شكل.
0: كنا نتعرض للذبح في شمال سوريا، تركيا لم تخرج طائراتها الحربية لتقصف نظام الأسد. يعني استضافت اللاجئين مشكورة، لكن لم تحرك إسرائيل دبابة أو طائرة لكي تضرب نظام الأسد، رغم أنه أردوغان قال حدود حماة خط أحمر وحلب خط أحمر. نظام الأسد سحق حماة وسحق حلب وتهجر أهل حماة وحلب وتركيا ما حركت فاصل.
1: فاصل قصير
3: يعني أخذت أكثر من وقت.
1: نعود بعده للسيد ضياء قدوريا يرد على ما طرح.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
1: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
3: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.

0: عدنا إلى محل النقاش. أذهب إلى دمشق السيد ضياء قدور. سيد ضياء، استمعت لما قاله سيد ثائر وكأنه يقول أن ما تفعله إسرائيل وتحركاتها في سوريا هي أمر مبرر باعتبار أن هناك عدد من الأمور لا يستطيع النظام السوري حتى اللحظة السيطرة عليها، وأن هذه الأمور في ظل نشاط هذه الجماعات التي يتحدث عنها تمثل مصدر تهديد لإسرائيل ومن حقها أن تتحرك.
1: نعم، تحياتي لك ست رشا مرة أخرى. يعني هذا الكلام، دعيني أفصل أوضح، أبتعد قدر الإمكان عن المشاحنات، نقدم معلومات للمشاهد. المنطقة منذ سقوط النظام سيطرت عليها إسرائيل وأبقتها بحالة فراغ أمني، لم تدخلها قوات الأمن السوري ولا القوات السورية. البارحة فقط أو قبل أسابيع أعلن عن إلقاء القبض على خلية داعشية خطيرة جدا في جنوب سوريا. من أعلن القبض عليها؟ القوات الأمن السورية. ما تقوم به إسرائيل في المنطقة هو أن تبقي المنطقة في حالة فراغ أمني، تستغل هذه الميليشيات. من بقي من تلك الميليشيات في الجنوب هو من بواقي النظام، من فلول النظام، من فلول الميليشيات الإيرانية. بقاء إسرائيل في تلك المنطقة هو ما يسمح ببقاء هذه الميليشيات وعدم السماح للقوات السورية. هناك مواضيع أخرى طرحت حول تداول الليرة التركية في حماة، هذا أمر غير صحيح، أو قضايا مكتوبة ما بين إسرائيل وسوريا، هذا أمر غير صحيح تماما وأنا أنفيه تماما. لا يوجد أصلا أحد تحدث عن ذلك، ولا صحيفة رسمية ولا صحيفة معتبرة حقيقة تحدثت عن ذلك. الأمر الآخر والأكثر خطورة أن إسرائيل بغض النظر عن تركيا هي تريد سوريا دولة منزوعة السلاح، دولة بدون سيادة عسكرية. عندما يتحدث وزير الدفاع الإسرائيلي من قمة جبل شيخ فهذا يعني سقوط الحماية عن العاصمة، وبالتالي هو يهدد العاصمة ويهدد المقر الاستراتيجي والسيادة للدولة السورية. بغض النظر عن تركيا، تركيا لديها قواعد في سوريا نتيجة سنوات الحرب وما تبقى من سنوات الحرب، وهذا الانتشار تغير بعد يعني حل قسد وبعد سقوط النظام، وتحولت هذه القواعد من إلى ما يشبه نقاط ارتكاز العملياتية في المنطقة. لكن حقيقة إسرائيل تتذرع بالوجود التركي لكي تبقى في الجنوب السوري. لكن اليوم إسرائيل تعيش حالة فشل استراتيجي. ما الذي منع إسرائيل من القيام بعمليات منفردة وتوقف القصف وجلوسها إلى طاولة المفاوضات؟ هو ما حدث اليوم في سوريا من تحولات مهمة، من رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، من نجاح الإدارة السورية في دمشق أسد. دمشق أسد هو أكبر وأهم رسالة وأحد أكثر الرسائل الجدية التي ترسلها الإدارة السورية الجديدة إلى إسرائيل، أن سوريا دولة مستقرة ودولة تتجه أكثر فأكثر نحو الاستقرار، وبات لديها قدرة على السيطرة على كافة الجغرافيا السورية. يا سيدتي، فقط ملاحظة، كان هناك قاعدة إيرانية في شمال حلب، قاعدة عزان، لم تقصفها إسرائيل ولا مرة واحدة. قاعدة عزان، راجعي كل القصف الإسرائيلي، لم تقصفها إسرائيل ولا مرة واحدة. قادة الحرس الثوري في القدس كانوا يسخرون عندما من القادة الإسرائيليين بأنه ما تستهدفه إسرائيل من شحنات أسلحة يتم تهريبها إلى حزب الله، لا تستهدف سوى 30% 70% من الشحنات الإيرانية كانت تمر إلى حزب الله. اليوم وجود الإدارة السورية، سيطرتها على المنافذ وسيطرتها على الجغرافيا السورية،
0: أنت تبرر وترد على ما ذكره
1: لتهريب الأسلحة.
0: السيد
1: ما تقوم به
0: أكرم
1: إسرائيل
0: حسون منذ قليل وتفنده تماما. لترد سيد أكرم على كل ما ذكره السيد قدور الآن، لأنه ينفي تماما ما قدمته حضرتك من مؤشرات في البداية عن أن النظام السوري عاجز عن السيطرة على ما يمثل من وجهة نظرك تهديد لإسرائيل، ويؤكد أيضا أن ليس هناك وجود تركي متسع ومتوسع في سوريا كما تدعي إسرائيل.
2: أخت رشا، طبعا هذا لا يفاجئني أبدا، وهذا ليس بجديد، يعني الدعاي ومسح الأدمغة للعقوبة

0: العربية ليست بجديدة علينا، نحن نتكلم عن واقع جديد. الولايات المتحدة الأمريكية لديها كل الصور والتوثيقات على ما يجري في داخل سوريا، بما في ذلك التداول مع الليرة
1: ومع
0: التركية.
1: ذلك لم تساند
0: أنا
1: موقفكم.
0: أقترح
1: إذا كانت إدارة الرئيس الأمريكي ترى ذلك، لماذا لا تساند موقف إسرائيل؟ هي رفضت أن تكون هناك أي دعم لتحركات إسرائيل في سوريا، هذا واضح سيد أكرم.
2: وده عمل التواجد
0: نحن
2: التركي.
0: لا، الحليف الأكبر لإسرائيل هي الولايات المتحدة الأمريكية. ترامب يؤمن بالموضوع الاقتصادي ونحن نعمل على الموضوع الأمني، والفارق شاسع بينهم. إسرائيل ليست بالدولة التي تريد إسرائيل الكبرى. 7.5 مليون يهودي لا يستطيع السيطرة على لبنان وعلى سوريا وعلى
1: هي
0: العراق.
1: تركيا وسوريا اللي قالوا، نتنياهو من قال ذلك في
0: مليار.
1: الأمم المتحدة يا سيد أكرم؟
0: هذه أكاذيب وافتراءات على
1: كيف
0: إسرائيل.
1: أكاذيب؟ يعني هل صورة نتنياهو في الأمم المتحدة كانت ذكاء اصطناعي مثلا؟ هو من أخرج الخريطة ومن عرض ذلك؟
0: رشا ولم يعرض أي خريطة لاحتلال أي دولة. نحن نريد شرق أوسط جديد ونريد السلام.
1: أنت أشرت إلى نقطة مهمة للغاية، كنت تقول أن بغض النظر عن سوريا هناك تصاعد للنفوذ التركي، إسرائيل لن تسمح به. لماذا تعتقد أن هذا هو الواقع؟ لماذا؟ وكيف
0: أكيد
1: ستكون المواجهة التي تتحدث عنها؟ لنعود إلى موضوع الحلقة، تفضل.
0: أنا قلت، يعني قلت وتحدثت بشكل واضح، نحن لا نريد الحرب لا مع تركيا ولا مع الآخرين، نريد السلام. ولكن تركيا إذا أرادت المواجهة مع إسرائيل فأهلا وسهلا، نحن مستعدين لذلك. لن نقبل في أي حال من الحالات أن يكون قواعد عسكرية ومطارات عسكرية لتركيا في إسرائيل في سوريا، وهذا ما تم الاتفاق عليه مع
1: لكن
0: العربية
1: السيد
0: السعودية
1: بكير،
0: مع قطر
1: اهدى
0: ومع
1: يا سيد
0: الولايات
1: أكرم،
0: المتحدة
1: اهدى
0: الأمريكية.
1: يا سيد أكرم، اهدى يا سيد أكرم. السيد بكير بيقول حضرتك لا في قواعد، ولا تركيا بنت قواعد، ولا في أي حديث عن هذا الأمر. هناك تعاون فني عسكري في مجال التدريب والأمور والاستشارية، ليس هناك ما تقوله. ما الذي يفزع إسرائيل إذن؟ هذا هو السؤال.
0: هذه المعلومات يا رشا للإعلام فقط. نحن نعرف جيدا لدينا أقمار اصطناعية، نحن شاهدنا بأعيننا ما يفعل الأتراك في داخل هذه القواعد العسكرية. لا تستهزئوا في إسرائيل ولا تستهتروا بإسرائيل.
1: طيب،
0: كل ما يعني استخف
1: سيرد
0: بإسرائيل
1: عليك.
0: دفع ثمن كبير جدا، ثمن
1: طيب.
0: غالي دفع في
1: طيب.
0: الآن
1: تهديدات واضحة. أرجوك
2: نعم.
1: يا أستاذ بكير، لا يا دكتور بكير، لا يعني لا تقول معلومات تستخف بها بإسرائيل.
2: يعني أولا نحن كتركيا لا نحتاج إلى قواعد داخل سوريا. لماذا لا نحتاج إلى قواعد؟
1: أقول لك عنده أقمار صناعية بترصد تحركات.
2: طيب، لا نحتاج، أقول لماذا لا نحتاج القواعد؟ لأن الحدود، القصف التي جاءت لأبو الظهور على بعد 60 كيلومتر من الحدود التركية السورية. بمعنى آخر، لو القواعد أو الجيش السوري التركي الموجود على الحدود السورية تستطيع رصد وقصف داخل تل أبيب في أي لحظة تريدها، وقادرة ولديها الإمكانيات العسكرية والجيوستراتيجية في أي وقت تريد،
1: يعني لا
2: بحرا
1: تحتاجون
2: وجوا.
1: إلى قواعد في سوريا.
2: نعم، لا تحتاج، ولكن تحتاج هذه القواعد بناء على الاتفاقيات للتدريب والاستشارات، وسوف تفعلها في الأيام القادمة، لابد منها، لأن هذه الاتفاقيات لابد منها، والولايات المتحدة أيضا تصر.
1: أنت كنت تقول أن تركيا لا تريد قواعد منذ
2: لا
1: قليل.
2: لا، يعني لا تحتاج، مش لا تريد، لا تحتاج إلى قواعد تستطيع رصد وضرب إسرائيل متى أرادت من داخل تركيا، لأن هذه
1: يعني
2: مناطق.
1: هتعملوا قواعد في تركيا؟ عفوا، في سوريا؟
2: طبيعي حنساوي قواعد، لكن بناء على الاتفاقية الآن لن نتفق بعد مع سوريا. إذا
1: لماذا؟ لماذا؟
2: في الأشهر القادمة لابد أن يكون.
1: لماذا؟
2: لماذا؟ لأننا سوف ندرب الجيش السوري، ندرب يعني.
1: قالك الأستاذ ثائر إن كنتوا لست جمعية خيرية، بتعملوا ده ليه؟
2: أوكي، لكن سوريا يعني لها لابد داخليا وخارجيا تحتاج إلى جيش.
1: أيوة،
2: إلى قوة داخلية. هذه
1: هو أقول لك أكرم، سيد أكرم حسون، لن نسمح لكم بذلك.
2: هم يدعون، ولكن سوف نرى. الآن ليس من الأمر سهل أن يكون أي صدام بالنسبة لتركيا أيضا، لأن هذا الصدام سوف تكون لصالح نتنياهو، علما بأنه خاسر في الانتخابات التي سوف تجري، ولن يكون رئيسا للوزراء مهما كانت الأسباب في هذه الانتخابات.
1: نحن نخلط الأمور الآن، أنا أريد فقط لأن المشاهد يتشتت.
2: سوف آتي
1: أنت
2: إليها.
1: ترى أن تركيا من حقها أن تقيم ستريم لها قواعد في سوريا بحكم التعامل والتعاون ما بين
2: بينها وبين سوريا.

0: إسرائيل تقول لك لن نسمح بذلك.
1: هم يقولون، ولكن هذه الاتفاقية تسمح، لأن سوريا دولة ذات سيادة. فإذا كانت هناك اتفاقيات لابد أن تكون هذه القواعد. لكن نقطة لابد منها، هذه الآن نحن لا نفعل شيئا لأن هذه تخدم مصالح بنيامين نتنياهو، خاصة مع اقتراب الانتخابات. طيب، ولذلك هذا لا يعني بأننا نخاف أو نمتنع. والأيام القادمة لابد أن يكون هناك يعني مجابهة بين تركيا وإسرائيل، وهذه الدولة العميقة في الولايات المتحدة تريد تأديب إسرائيل عن طريق تركيا، وسوف تجدون هذا الاستلام لابد منها صفعة تركية في الأشهر القادمة.
0: ده كلام خطير، عقب أستاذ. عقب هذا كلام،
2: يعني هو
0: خطير.
2: حقيقة حدود الأمن القومي الإسرائيلي وحدود الأمن القومي التركي يبدو أنها تغيرت. سابقا
0: لا
2: كان
0: لا
2: هناك
0: لا لا نعم هناك
2: أنا
0: لا
2: أريد
0: هناك
2: أن أقول لك
0: هناك نزعة تركية الآن تشعر أنه يمكن أن يكون لها دورا ونفوذا.
2: نعم،
0: إقليميا.
2: تركيا تريد أن تبني هذا النفوذ
0: بدعم أمريكي.
2: نعم،
0: لم تعد إسرائيل، أنا هذا ما فهمته. ويقول لك لم تعد إسرائيل هي الطفل المدلل الوحيد للولايات المتحدة الأمريكية في إقليم الشرق الأوسط. على إسرائيل أن تعي أن تركيا موجودة وتتمتع بنفس هذا
1: في المعادلة القادمة. الشرق الأوسط الجديد لا مكان لإسرائيل ولا لإيران. هذه خطة واضحة جدا جدا من طرف الدولة العميقة في الولايات المتحدة.
2: ليس دقيقا، يعني لا نتحدث كثيرا عن موضوع الدولة العميقة في أمريكا أو حتى في بريطانيا أو إلمانيا. نحن نتكلم عن الواقع السياسي الذي نراه اليوم. إسرائيل فرضي يعني مسألة الأمن القومي الإسرائيلي كان ينتهي عند حدود سوريا التي هي اتفاقية فصل القوات. اليوم مع تغير الواقع الجديد والاتفاق الذي أبرم في روسيا، وبالمناسبة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن طريق المخابرات الروسية تم تسريب هذه الوثيقة في تاريخ 28 نوفمبر 2024، قبل سقوط نظام بشار الأسد وأثناء زيارة بشار الأسد. أريد أن أوقف عند هذه النقطة، أن هناك نعم اتفاق تركي إسرائيلي على إسقاط نظام الأسد وعملية ردع العدوان. إذا تتذكري بدأت بعد عملية، قبلها كانت عملية البيجر التي ضربت حزب الله، كانت تمهيد. عندما ضربت إسرائيل في لبنان تهيئت البيئة، بدأت معركة حلب. يعني كانت هناك ظروف إقليمية مهدت. نعم، لكن ماذا حدث بعد ذلك؟ حدث تصادم تركي إسرائيلي على هوية النظام الجديد في سوريا. إسرائيل ليست في قمة الغباء والسذاجة، تعلم جيدا طبيعة السلطة في سوريا، تعلم الخلفية الإسلامية لها، لكن هي تريد أن تتخلص من نظام الأسد لسبب أن بشار الأسد كان بيدق لإيران، وهذا النظام بمعنى المحور الإيراني يجب أن يتكسر، بدءا من ضرب حزب الله، ضرب حماس، وضرب أيضا بشار الأسد أسقط. يعني بشار الأسد خرج بأقل الخسار، فتح له الطريق إلى روسيا، ثم أكملت أرجوك. ثم أكملت إسرائيل ضرب إيران. اليوم إسرائيل لديها شبكة عمليات عسكرية جوية واسعة. يعني أنت تتخيلي أن إسرائيل كانت تضرب إيران ضربتين قويتين خلال فترتين متزامنتين في ظل وجود حزب الله، وجود إيران، ميليشياتها، ونظام الأسد حتى نفسه
0: لذلك تريد
2: كان فعل ذلك. إسرائيل
0: لذلك
2: لكن
0: تريد
2: لكن
0: إسرائيل أن
2: لكن
0: تكون
2: اليوم ماذا تريد؟
0: منزوعة السلاح حتى السلاح تصل إلى إيران، وهذا ليس من حقها.
2: طيب نحن يا أستاذ رشا، لحظة، نحن كدول عربية ودول سلام عربي، أليس من مصلحتنا أضعاف إيران؟ أم نريد إيران بعبع؟ لاحظت كيف فعلت؟ التهمت يعني ليس لصالح إسرائيل
1: بعبع.
2: لحظة، إسرائيل لدينا اتفاقيات سلام معها، يمكن أن نعيش. لاحظت اتفاقيات سلام بالمناسبة نقطة نظام. أستاذ رشا، دول السلام العربي بما فيها مصر، وهذه سمعتها من مسؤولين مصريين، قاعدة عسكرية قاعدة تركية في سوريا إضرار بمصلحة الأمن القومي في مصر، لأن مصلحة الأمن القومي في مصر هي جزء لا يتجزأ من مصلحة الأمن القومي العربي. فأنا سوريا بلد عربي أولا وآخرا، لحظة، أحترم تركيا وأقدر الشعب التركي، ولكن أنا بالنسبة لي سوريا بلد عربي، عمقها السعودية، عمقها عمان، عمقها اليمن، وليس عمقها تركيا.
0: طيب سيد أكرم، رد سريع لو سمحت على ما قيل في مسألة أنه إذا تركيا لا تحتاج أن تكون لها قواعد في سوريا، هي قادرة على إيلام إسرائيل والوصول إليها كما يقول السيد بكير دون هذه القواعد. وإذا قررت أو قرر نتنياهو استخدام هذه اللعبة الآن من أجل مكاسب انتخابية، فإن تركيا ستتصدى له وبقوة لترد.
3: أولا، دائما يدعوا أن نتنياهو يستعمل ذلك من أجل يعني الانتخابات، وكما تعلم أغلبية رؤساء المعارضة وافقوا على القصف الأخير للقاعدة السورية الموجود فيها الأتراك. يعني حتى المعارضة الإسرائيلية هي مع بنيامين نتنياهو، لأن

نعلم أن ذلك هو يهدد الأمن الإسرائيلي. أما التهديدات هذه فتعودنا عليها دائما في السنوات الأخيرة. إسرائيل لا تعمل حساب لا لتركيا ولا غير تركيا. إسرائيل احتلت المجال الجوي خلال إيران اللي هي أكبر من تركيا خلال 12 يوم، ولذلك

0: اسكندرونه اقليم في سوريا.
1: الوقت انتهى، الوقت انتهى. انت تكون خلام خطير. رد علي يا دكتور، رد علي.
2: يعني مهما هذه الادعاءات، اسرائيل الان تغيرت بعد ان ابدت تركيا بأنها سوف تضرب بقوة. هناك تصريحات من وزارة الخارجية الإسرائيلية بأننا لا نريد أن نفتح جبهة مع تركيا. لماذا إذن؟ أليس دليل واضح بأن هذا الخوف يعم دولة إسرائيل وعلى رأسها نتنياهو؟ والأهم من كل هذا، عندما تركيا قالت بأننا سوف ندخل، واليوم تصريح من وزير الدفاع التركي الناطق باسم وزير الدفاع التركي، لن نترك سوريا لوحدها أن تكون لقمة سائغة أمام إسرائيل، وسوف نقوم بواجبنا تجاه الشعب السوري، وسوف نقاتل إسرائيل مهما كانت الأسباب.
1: ختام محل نقاش، إلى اللقاء.
2: شكرا جزيلا.

المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يؤكد تدمير وتحييد قدرات ميليشيات الحوثي في معسكر اللبنات في الجوف. طهران تتحدث عن استهداف ناقلات نفط وسفن أمريكية، وواشنطن تتوعد بتدمير الناقلات الإيرانية إذا استهدفت سفنها. البرهان يقول إن دور لجنة الحوار يقتصر على تسهيل العملية، ويؤكد أن حميدتي وقيادته غير مرحب بهم في السلطة. الكرملين يعلن أن المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر عرضا على بوتين أفكارا عدة حول إنهاء حرب أوكرانيا.

أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر. أعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد أنزيلي تنفيذ القوات المسلحة عملية رد عسكري على تصعيد وانتهاكات الميليشيا الحوثية، وقال إن القوات المسلحة اليمنية دمرت وحيدت قدرات وعناصر الميليشيا الحوثية في معسكر اللبنات في محافظة الجو. وأكد متحدث القوات المسلحة اليمنية أن وزارة الدفاع استخدمت قدرات نوعية أدخلت حديثا للخدمة. هذا وأعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ هجوم عكسي على مواقع ميليشيات الحوثي في مناطق شمير ومقبنة وجنوب مديرية الجراحي، والسيطرة على مواقع واسعة امتدت من مقبنة إلى رأس حصيب وصولا إلى مناطق شرق وغرب مدينة حيس وقرى مناطق شرق جبل راس. وقال مصدر

العسكري إن ميليشيا الحوثي فرت من مواقعها مخلفة وراءها أسلحة وعددا من الأسرى، وأكدت استمرار العمليات العسكرية لاستعادة المزيد من المناطق. أشاد رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي باستكمال سيطرة القوات المسلحة وتأمين مديرية حيس بمحافظة الحديدة، وقال الرئيس العليمي إن الميليشيات الحوثية اختارت هذه المغامرة وستتحمل كامل عواقبها، مؤكدا أن تعز لن تكون ممرا آمنا لمشاريع الميليشيات الحوثية وأجندة داعميها. وشدد الرئيس العليمي على أن القوات المسلحة اليمنية قادرة على استعادة كامل الأراضي.

0: رصدت كاميرا العربية أثر تبادل القصف الصاروخي والمدفعي في مناطق وقرى دير قعموس في الشمير الواقع بين حيس ومقبنة، إلى جانب بقايا منصة لإطلاق الصواريخ ومقذوفات أخرى في منطقة دير الكافر تركتها ميليشيات الحوثي عقب فرارها من المنطقة بالتزامن مع تقدم القوات الحكومية شرق حيس بالقرب من جبال مقبنة وشمير. نتابع من ملف إيران، حيث قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف 3 ناقلات نفط في مضيق هرمز و3 سفن أمريكية، مضيفا في بيان أن هجماته على ناقلات السفن والنفط تأتي ردا على استهداف أمريكا 3 ناقلات إيرانية. هذا ولم تصدر القيادة المركزية الأمريكية أي تأكيد حتى الآن على استهداف الحرس الثوري لأي سفن في مضيق هرمز. هذا وقد أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيجزيت تهديده بالقضاء على ناقلات النفط الإيرانية إذا أطلقت طهران النار على السفن الأمريكية. وفي منشور له على منصة إكس أكد هيجزيت أن أسطول ناقلات النفط الإيراني بدون حماية بعدما تم تدمير قواتها البحرية والجوية، مشيرا إلى أن الطائرات والسفن والغواصات الأمريكية يمكنها ضرب أسطول ناقلات النفط الإيراني. رحب رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بمشاركة جميع القوى السياسية المدنية في الحوار، مؤكدا استبعاد من يحملون السلاح. وأوضح البرهان أن لجنة الحوار يقتصر دورها على تسهيل العملية نافيا وجود علاقة لها به.
1: هذه اللجنة هي انبنت بنفسها عشان تدير أو ما تتحاور، لكن هي بتسهل للناس عشان يتحاوروا، سهل للسياسيين. الناس تكلم عنهم كلام ودين لجنة الحوار البرهان، انا ما عندي بهم اي علاقه ولا عندي بهم شغله. زول الداير يجينا هنا في البلد دي وداير يقعد يتحاور مع الناس هنا بيرحب مهما كان عداوه للدخل، لكن الزول الشايل السلاح وقاتل فينا الليله ما بنقبل. احنا الحوار ده ما حوار حق قوه عسكريه، الحوار ده حق قوه مدنيه، قوه سياسيه.
0: كما أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أن حميدتي وقيادته غير مرحب بهم في السلطة من جديد.
1: الليلة في دول جاءت لي قال حميدتي قال لي يحضر الحوار، قلنا له كان بيقدر اللي يجي، لو بيقدر اللي يحضر الحوار. لا وقلنا له يا أخي نحن حواره معانا في حتة ثانية، ونتكلم معه في مكان ثاني، لكن برضه إذا دار سلام ما عندنا مانع، نحن عندنا مطلوبات للسلام نقدمها للوسيط ده عشان يمشي يعرض عليه، وإذا وافق عليها وجيب البيع برضو الناس ذي حبابه، لكن هو ما حبابه تاني ولا زول تاني من القيادات حقته ولا زول كل السودانيين وقتلهم ونهبهم وعمل فيهم العمايل دي كلها تاني ما أظن في زول يرحب به والله يتولى القيادة والله يتولى أمر.
0: يستعد الجيش الإسرائيلي لتقليص قواته في جنوب لبنان وسحبها للتمركز بالقرب من الحدود الإسرائيلية على مسافة تتراوح بين 2 و4 كيلومترات من الحدود. يأتي هذا بعد تدمير أنفاق مرتفعات علي الطاهر وفق هيئة البث الإسرائيلية. وتدرس المؤسسة العسكرية أيضا نشر قواتها.

وإنشاء مواقع عسكرية على خط داخل الأراضي اللبنانية، وقد أطلق على هذا الانتشار الخط الرمادي، إلا أن هذا الأمر لم يحصل بعد على موافقة المستوى السياسي. في الأثناء تواصل القوات الإسرائيلية تفجير المنازل والأحياء السكنية جنوب لبنان، وقد نالت بلدة المنصور الحصة الأكبر منها بأكثر من 14 عملية تفجير ممنهجة على أطراف البلدة بقضاء صور. واستخدمت القوات برميلا يحتوي على متفجرات قوية كانت ألقتها الطائرات المسيرة الإسرائيلية على البنى التحتية والمنازل لتدميرها. كذلك شهدت بلدتي ميس الجبل وبني حيان تفجيرات مماثلة، في حين تعرضت أطراف بلدة زوطر الشرقية لجهة مفدون لقصف مدفعي مركز، وتم تسجيل اشتعال النيران في الحقول.

0: بلغت حصيلة القتلى في صفوف اللبنانيين 4358 قتيلا جراء الضربات الإسرائيلية منذ 2 مارس الماضي، وذلك بحسب مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد الجرحى حاجز 12300 جريح بحسب الصحة اللبنانية دائما. قال مبعوث الرئاسة الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم براك إن غياب الدولة في محافظة السويداء أفسح المجال أمام العصابات لملء الفراغ، مشيرا إلى أن ما تعرض له عاطف هنيدي من احتجاز تعسفي وطرد من منزله يعكس جانبا من العنف داخل المجتمع المحلي. وأكد براك أهمية خارطة الطريق الثلاثية التي وقعها قبل نحو عام إلى جانب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والوزير الأردني أيمن الصفدي، موضحا أنها ترسم مسارا لإعادة دمج السويداء في الدولة السورية بصورة كريمة مع الحقوق الكاملة والالتزامات الكاملة للمواطنة للمجتمع الدرزي. دعا ائتلاف إدارة الدولة في العراق إلى توحيد المواقف السياسية والحفاظ على استقرار البلاد وسيادتها، وشدد على ضرورة حماية البلاد من تداعيات العقوبات الأمريكية المفروضة على عدد من الدول، مؤكدا أن البلاد تمر بظرف مالي صعب لا يحتمل المجازفة، كما جدد دعمه إجراءات الحكومة والقضاء في مكافحة الفساد وملاحقة المفسدين. تجددت أزمة البنزين في بغداد وعدد من المحافظات العراقية مع طوابير طويلة أمام محطات الوقود، ونفاد الكميات من بعضها وسط فجوة بين الإنتاج والاستهلاك. وتعمل وزارة النفط على تأمين شحنات إضافية وتشغيل المصافي بكامل طاقتها، فيما تشير المعلومات إلى أن الأزمة نتجت بسبب ارتفاع الطلب وتراجع الإنتاج وتأخر بعض الشحنات، فيما دفع المواطنين للجوء إلى السوق السوداء ورفع تكاليف النقل.
1: في بلد يطفو على النفط، البنزين هنا ينتظر بالساعات، طابور يمتد أمام المحطة، وسيارات تتحرك ببطء نحو المضخات، وفي نهاية هذا الانتظار الطويل 40 لترا فقط لكل سيارة. خلف هذه الطوابير أزمة مضيق هرمز تضيق من جهتين في العراق، طلب يرتفع صيفا وإمدادات تتراجع، إلى جانب محطات أهلية تتوقف عن العمل.
2: والله أفتر على بنزين ماكو، وإحنا بلد النفط نوزع للدول العربية، وإحنا أهل النفط، ها مع الأسف هيك يصير بينا.
3: الصبح همين جيت ومجانك محسن، هسه لكم
4: شنو المشكلة برايك؟
3: ما أعرف، هذا ينقطع.
1: مع توقف عشرات المحطات الأهلية انتقل الضغط إلى الحكومة، وطابور الانتظار امتد من المحطات إلى الشوارع المحيطة.
5: بعض البنزينخانات كل هنا معزلات الأهليات، ما أعرف شنو السبب، يعني شنو احنا جايين من دوامنا وتعبانين نقف الدور سرعة على البنزين؟
6: والله صار ازدحام يا بنزينخانة، نروح عليه ازدحام كلش هواي، وصار لي 3 أيام من فوق البنزين.
1: 33 مليون لتر من البنزين يستهلكها العراق يوميا، رقم قد يرتفع إلى 38 مليونا مع زيادة الطلب.

0: لكن خيط الأزمة يمتد إلى أبعد من هنا. إغلاق مضيق هرمز أوقف وصول الوقود المستورد فيما تراجع المخزون الاحتياطي. معادلة الأزمة إذن طلب يصعد وإمدادات تنحسر. بعد ساعات تصل سيارة إلى المضخة تغادر وتتقدم أخرى مكانها. ينتهي انتظار سائق لكن الطابور يبقى والأزمة لم تصل بعد إلى نهاية الطريق. من بغداد منتظر رشيد، العربية.
1: كشف مصدر في وزارة الدفاع بحكومة بيبل العربية القبض على خلية تضم ليبيين وأجانب تقف وراء هجمات بمسيرات انتحارية استهدفت منشآت حيوية في ليبيا. وأوضح المصدر أن الخلية متورطة في استهداف خزانات نفط في طرابلس والزاوية ومحطتي كهرباء في الزاوية وجنوب طرابلس. وأشار المصدر إلى أن التحقيقات كشفت مخططا منظما لاستهداف منشآت حيوية أخرى في البلاد. أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ووتكوف وجاريد كوشنر في موسكو شهد صياغة مجموعة كاملة من الأفكار لتسوية سلمية لحرب أوكرانيا، مضيفا أن المحادثات كانت مفيدة. وأضاف بأن الجانب الأمريكي وعد بنقل تقييمات بوتين إلى المحادثات التي ستجرى في كييف سعيا للتوصل إلى اتفاق دائم لإنهاء الحرب. وكان مراسل العربية أفاد بانتهاء المباحثات بين الرئيس الروسي بوتين وستيف ووتكوف المبعوث الأمريكي وأيضا جاريد كوشنر، وذلك خلال زيارتهما إلى موسكو لعرض مقترح سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا. المبعوث الرئاسي الروسي كيريل ديمتريف وصف المبعوثين الخاصين للرئيس الأمريكي بصانعي السلام. جاء ذلك ترحيبا بزيارتهما إلى موسكو لإجراء محادثات تهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا. طبعا ديمتريف استقبل المبعوثين الأمريكيين فور وصولهما إلى مطار فانكوفر الدولي، وشارك إلى جانب مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية في الاجتماع الذي عقده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معهما في الكرملين لبحث مقترح السلام الأمريكي الجديد. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدوره أكد أن تسوية الحرب في أوكرانيا ما زالت أمرا صعبا، وأشاد خلال لقائه المبعوثين الأمريكيين بجهود الرئيس الأمريكي ترامب للتوصل إلى تسوية.
2: الوضع الذي يتعين علينا التعامل معه اليوم صعب بالطبع، لكن قبل أن نبدأ أود أن أطلب منكم نقل أطيب تمنياتي وخالص شكري إلى رئيس الولايات المتحدة السيد ترامب. نحن ندرك أنه يتعامل بشكل عام مع وضع صعب، ومع ذلك فهو يواصل جهوده للمساهمة في تسوية الصراع الروسي الأوكراني.
1: أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ثقته أيضا بالمبعوثين الأمريكيين ستيف ووتكوف وجاريد كوشنر، مؤكدا أهمية استمرار اتصالاتهما مع موسكو وكييف لإنهاء الحرب.
2: أعلم أنكم تخططون لزيارة كييف بعد موسكو، وعلى أي حال وبغض النظر عما سيحدث لاحقا فإن مثل هذه الاتصالات تظل بلا شك مفيدة دائما، وبالطبع فإن كفاءة الوساطة ومدى الثقة في القائمين عليها أمران بالغان الأهمية. وأود أن أقول إن العمل معكم مريح بالنسبة لنا، وإننا بالتأكيد نضع ثقة كبيرة فيكم.
1: بوتين أعلن وقف الضربات على كييف مشيرا إلى أن القرار جاء استجابة لطلب طلقته موسكو، مضيفا أن أوكرانيا خفضت بدورها هجماتها على روسيا.
2: تلقينا طلبا عبر القنوات الرسمية سواء من خلال أجهزة الاستخبارات أو وزارة الخارجية لوقف الضربات على كييف، وقد أصدرت الأمر اللازم، ومنذ منتصف الليل لم تنفذ أي ضربات من هذا النوع على كييف. وأود أن أشير إلى أن الجانب الأوكراني خفض أيضا بشكل كبير وبنحو 10 أضعاف ضرباته على أراضي الاتحاد الروسي بما في ذلك موسكو.
1: أخبار رياضة نتابعها في التقرير التالي.
3: فاز الاتحاد على النصر بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الخامسة من الدوري السعودي. عين الاتحاد

0: الجزائري لكرة القدم إبراهيم حمداني مدرباً للمنتخب الأول خلفاً للسويسري فلاديمير بيتكوفيتش. يلتقي اليوم الأحد أرسنال مع جاره تشيلسي في ديربي لندن الشهير ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي. يسعى برشلونة للانفراد بصدارة الدوري الإسباني عندما يحل ضيفاً على فالنسيا ضمن منافسات المرحلة الرابعة. قاد لوتارو مارتينيز فريقه إنتر ميلان لتحقيق فوز مثير على نابولي وبثلاثة أهداف مقابل اثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي. تحتضن مدينة تورينو مواجهة قمة تجمع بين يوفنتوس وميلان في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.
1: قال مسؤولان لرويترز إن طيارين قتلا إثر تحطم مقاتلة يونانية خلال عرض جوي بقاعدة تانغارا الجوية شمال أثينا. وأضاف أحد المسؤولين بأن الطائرة تحطمت على بعد نحو كيلومترين خارج المطار. في نهاية نشرة هذا التذكير بأبرز عناوينها. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يؤكد تدمير وتحييد قدرات ميليشيا الحوثي في معسكر اللبنات بالجوف. طهران تتحدث عن استهداف ناقلات نفط وسفن أمريكية، وواشنطن تتوعد بتدمير الناقلات الإيرانية إذا استهدفت سفنها. البرهان يقول إن دور لجنة الحوار يقتصر على تسهيل العملية، ويؤكد أن حميدتي وقيادته غير مرحب بهم في السلطة. الكرملين يعلن أن المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر عرضا على بوتين أفكارا عدة حول إنهاء حرب أوكرانيا. إلى اللقاء.

0: ضيفنا لا يكتفي بالإشارة إلى الخلل.
1: مسألة توسعت صارت أكبر من العراق.
0: بل يذهب إلى أقصى التوصيفات.
1: زمن التحذير انتهى، زمن التنفيذ جاء. حصر السلاح الذي يسعى له العراق الآن هو التنظيم.
0: إذا سلم هذا السلاح للحشد الشعبي، أنت تعرف كل علامات الاستفهام حول هيئة الحشد الشعبي. هل سلم بالفعل للدولة؟
1: العراق ليس فيه أحد رؤى بالمعنى المبسط.
0: هذا السلاح أصبح يعتدى به على دول مجاورة ودول إسلامية.
1: 8 سنوات العراق لوحده أمام هذا العملاق، هذا الفيل. عرفنا من هي إيران، أنتم الآن تكتشفونها.
0: خليني أرجع للقطة مهمة أنت ذكرتها قبل قليل، ما أريد أعديها يعني.
1: أنت ما تخليني أعدي وأروح للبيت، إيه؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، الآن على شاشة العربية.
3: هل يتم تعليم الدين الإسلامي كدين بالشكل التربوي التعليم الصحيح في المدارس الآن؟
4: بعض المدارس تعلم الدين والبعض يربي على الدين.
3: الذي يحدث على أرض الواقع، التعليم أم تربية؟
4: لا نستطيع أن نعتمد على العقل فقط، نحن ديننا يعتمد على النقل والعقل. هناك في كتاب درس قبول الآخر في الإسلام، الصلة بالله والصلة بخلق الله. أنا بدي أعلم اثنين، إذا علمت فقط الأخلاق ألغيت منهج دين كبير.
3: ما الذي ينبغي أن يتعلمه الطالب في المدرسة بداية في الدين؟ يعني نعلمه ماذا وكيف ومن أجل ماذا؟
4: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
5: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
6: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
7: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
8: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
9: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
5: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية.

0: فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر. نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
1: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.

0: بين قراءة المشهد كدولة تمارس السياسة ومشهد آخر لساحة تدار بالوكالة، يقف العراقيون اليوم حائرين أمام تشخيص أزمتهم. هل المشكلة في الفساد الذي يفكك المؤسسات، أم في السلاح الذي يستعصي على الحصر، أم في خرائط نفوذ عابرة للحدود ترسم مرجعياتها بين النجف وقم؟ ضيفنا لا يكتفي بالإشارة إلى الخلل بنفسه، بل يذهب إلى أقصى التوصيفات. يرى الشرق الأوسط مهددا بقرارات الأيديولوجيا، يصف المعادلة بين طهران وتل أبيب بالخطر المباشر الذي لن يرحم أحدا، داعيا إلى عقلانية سياسية حقيقية قبل فوات الأوان. أهلا بكم في حلقة جديدة من قبل الجدل. نرحب بالسياسي والنائب العراقي الأسبق الأستاذ عبد الله الخربيط. أستاذ عبد الله حياك الله معي في قبل الجدل.
1: حياك الله، عيني باك.
0: أهلا وسهلا. يعني نحن الآن في سبتمبر، الموعد المنتظر لتسليم وحصر كل السلاح المنفلت الخارج عن القانون، السلاح الذي تملكه الميليشيات الولائية لإيران في العراق إلى الدولة. يعني أنت في أغسطس الماضي كنت متفائل الحقيقة، وكنت تجزم بأن هذا الأمر سيحدث، لكنك تراجعت كثيرا وكنت تقول بأن الفصائل الآن ليست جادة ولن تسلم السلاح، وهذه نكتة أن يسلم السلاح الآن. هذا الكلام قلته في أغسطس الماضي، هذا الشهر الماضي.
1: نعم.
0: لماذا اختلف الموقف؟
1: والله أخوينا، أولا السلام عليكم وعلى مشاهدينك الكرام وأهم شاشة عربية العربية. طال عمرك. نعم، المسألة توسعت، صارت أكبر من العراق، وزمن التحذير انتهى، زمن التنفيذ جاء. العراق لم يدعي، ورئاسة الوزراء والقيادة العامة للقوات المسلحة لم يدعي لثانية أننا سوف نستلم السلاح. لن يحصل تبادل للسلاح، لن يحصل تسليم، ولكن حصر السلاح، أي أن تكون تحت سقف الدولة، تحت سقف علي الزيدي القائد العام للقوات المسلحة، هذا فقط ما أعلنه العراق، وهذا فقط ما ألزم نفسه به العراق. تسليم سلاح وذخائر وذهاب وعودة، لا أعتقد أن هذا هو المفهوم، ولا أعتقد أن أمريكا تريد هذا، ولا أحد يريد هذا. لا أحد يريد أن يتخلى أي عراقي عن سلاحه، ولكن يريد أن ينضبط سلاحه تحت القائد العام للقوات المسلحة. هذا اليوم أصبح صعب حتى على العراق. يعني المسألة
0: هذا
1: حرب.
0: أي هذا
1: ثالثة شبه ساخنة.
0: بجيك على الحرب العالمية الثالثة. لا لا لا، لا تبدأ ساخن من البداية. خلينا شوي شوي لنوصل هذه المرحلة.
1: معاك معاك.
0: هذا هذا.

0: هذا السلاح
1: الوطن العربي يعني كله معاك أخوي نايف قاعد يتفرج عليك
0: إن شاء الله نتمنى. هذا السلاح الحقيقة بأنه لم يعد يستخدم للدفاع عن النفس، لم يعد يستخدم حتى في إطار ما تسمي هذه الفصائل بالمقاومة، ونتحدث عن مقاومة المحتل أو مقاومة إسرائيل أو غيره. هذا السلاح أصبح يعتدى به على دول مجاورة ودول إسلامية، تحدث عن المملكة العربية السعودية، تحدث عن الكويت، وربما أيضا دول أخرى الحقيقة انطلقت هجمات من هذه الميليشيات باتجاهها. ومن يحكم هذا السلاح ويعطي الأمر لهذا السلاح ليس العراق، ليسوا عراقيين، هو يأتي من الخارج. فلماذا هذا السلاح لا يتم حصره وتسليمه بالكامل للدولة العراقية وليس لأي جهة تحسب على أنها تعود إلى إمرة القائد العام للقوات المسلحة؟ الحقيقة هذا سؤال يطرح.
1: أخ نايف، إذا أردنا أن نقيس العراق مع باقي الدول هذا خطأ، أو تعتبر أن العراق دولة طبيعية هذا بحد ذاته خطأ. العراق ليس دولة طبيعية
0: ولا يشبه دولة طبيعية
1: ولا يشبه أي دولة في العالم. ما حقيقة راجع تاريخها جيدا، أقدم حرب في التاريخ عراقية ما بين الناصرية والعمارة 150 سنة، أول ملك في العالم عراقي، أول جيش عراقي، أول انقلاب عراقي، أول ثورة عراقية. كل مصيبة جاءتكم في العالم أصلها عراقي، كل بشر أصله عراقي. أنت الآن في المهد تتكلم في العراق. لا شيء كما
0: تعتقد أول انقلاب عسكري كان في سوريا
1: حاكماً عامرا. شلون عفوا؟
0: أول انقلاب عسكري كان في سوريا مش في العراق.
1: لا في العراق، سرجوني الأكدي، ركز
0: مع حسن الزعيم تحديدا تاريخ. أعتقد
1: 4200 قبل الميلاد.
0: 4200، أنا أتحدث عن التاريخ الحديث يعني.
1: نعم قبل الميلاد، قبل الميلاد، وأول ثورة قبل الميلاد، وأول قتل، وأول مصيبة، وأول قانون، وأول عجلة، وأول دستور، وأول كل شيء. الآن العراق في مرحلة تحول. بالمناسبة العراق إذا لأول مرة في تاريخ العراق
0: هذا بلد عظيم وتاريخ عظيم،
1: حضارة عراقيون
0: وحضارة عظيمة. لماذا العراق لا يحكمه عراقيون؟ لماذا أصبح العراق اليوم الحقيقة في نظر كثير؟
1: العراق لم يحكمه العراقيون منذ الفتوحات الإسلامية. ممكن أوضح لك أصل المشكلة وين؟
0: إيه تفضل.
1: العراق لم يكن للعراقي في يوم من الأيام، العراق كان لبيت المال، فتحت أرض السواد وتقرر أن تكون لبيت المال لتخدم بحرفيا أمة محمد عليه الصلاة والسلام. اليوم العراق لأول مرة منذ تاريخ مصر جون الأكدي لليوم يحكم العراق عراقيون، وليس ولم يتم فتحه على يد أحد، بل سقط على يد الأمريكان والآن يحكمه الشعب. لم يكن العراق محكومة من قبل الشعب في أي مرحلة من تاريخه عبر تاريخه اللي هو أقدم تاريخ حقيقة. دائما يوجد طاغية يحكم العراق، وهذا الطاغية بعد أن يتمكن من العراق يعتدي على جيرانه. هذا التحول الطبيعي، هذا النمو الطبيعي للحاكم العراقي، يحكم العراقيين، يصبح دكتاتور، يعتدي على الجيران. هذا هو التطور العراقي منذ سرجون الأكدي. نحن دولة أنشئت على جيش، نحن شعب أنشئ للقتال. أنا جئت من عندك من نجران، أجدادي قبل ألف وشوية كمقاتلين، ودخلناه مع المسلمين كمقاتلين. العراق خطأ التعامل معه أنه دولة مثل لبنان، مثل سوريا، مثل المملكة، مثل لا لا لا يشبه أحد، وليس فيه شعب واحد بل فيه شعوب الأرض.
0: ممتاز. قلت حضرتك سيد عبد الله أن هذه الفصائل قد تسلم السلاح ثم تستعيده عند الحاجة. ما الذي يحدد الحاجة هنا لهذا السلاح؟ هل من يحدد الحاجة هو الموقف، تقييم الموقف، الدفاع عن النفس، مقاومة من يعتدي على العراق أو من يحاول الاعتداء على العراق؟ أم من يحدد هذه الحاجة هم قلباف وقاني وغيرهم من يجوبون العراق كل شهر حتى يؤكدون على مسألة عدم تسليم السلاح؟ وبالمناسبة أنا أطرح كل وجهات النظر يعني حتى تجيب كيفما تريد.
1: أوكي أخوي نايف، أكرر يعني يمكن قلت هذا الكلام سابقا. العراق ليس فيه أذرع بالمعنى المبسط أن يكون لديه وكيل وهذا الوكيل يعمل بناء على تعليمات المباشرة، بل لديه حلفاء، وهذا أتعس وهذا أصعب وهذا أخطر. الحليف قد تسقط الأمة ويبقى يقاتل. بالمناسبة نحن مرتعبون في العراق من ما قد يحدث لأننا أخبر الناس بذلك.

0: ذلك. الآن أنتم رأيتم إيران 8 سنوات العراق لوحده أمام هذا العملاق هذا الفيل ونصارعه. عرفنا من هي إيران، أنتم الآن تكتشفونها وسيكتشف العالم من هي إيران. إنها جنون في عبوة، إنها صندوق بندورا، بندورا بوكس إذا تعرف القصة التاريخية. ما سيحدث الآن وهذه الحرب التي تسمى حرب هي فوضى بلا حدود وسوف تغلق. من يخطط لهذه الحرب؟ من؟ ترامب؟ لا. الدول الخليجية؟ لا. إيران تستعد لها مذ كانت،
1: تقصد إسرائيل
0: تستعد لها، وهي مجهزة لهذا اليوم، مجهزة تماما لهذا اليوم، بلا كهرباء بلا ماء بلا أي شيء. إذا ضربتم البنية التحتية الإيرانية من سيستفيد؟ الحرس الثوري فقط. أضرب ما تضرب في إيران فإنك تقوي الحرس الثوري. يجب أن تفصل بين الشعب الإيراني والقيادة الإيرانية. من يقود اليوم؟ يقود فلان، يقود الفصيل الفلاني، يقود المنظمة الفلانية، الحزب حرس الثوري، الشاه، القاجاريين، الصفويين.
1: لكن
0: هذا مسمى
1: لكن
0: حاكم
1: يا أستاذ عبدالله،
0: ليس الشعب.
1: أي أستاذ عبدالله، عندما تقول أنت بأن هؤلاء الموجودين في العراق، نحن نتحدث عن الميليشيات التي تسمى بالميليشيات الولائية لإيران. نعم. الموجودة على أرض العراق، يعني عندما توصفهم بأنهم ليسوا أذرع، فهناك من يرد على هذا الحديث ويقول إذن لماذا تحركت وتتحرك هذه الميليشيات عندما يكون هناك حدق خطر محدق بإيران؟ يعني بعطيك مثل الحرب الماضية 40 يوما بعد أن قتل المرشد الإيراني علي خامنئي، كل الطائرات المسيرة والصواريخ التي كانت تطلق باتجاه الدول الخليجية والدول العربية أو القواعد الأمريكية الموجودة في بعض الدول الخليجية كان يكتب عليها وتكتب هذه الميليشيات ثأرا وانتقاما لخامنئي للمرشد، تخرج البيانات أيضا، الصور، الفيديوهات. وبالتالي نحن هنا أمام حقيقة واحدة، أنهم أذرع لإيران وبأنهم تابعين لإيران وليسم يعني حلفاء بمعنى الحلفاء أنهم شيء وإيران شيء آخر، يعني هذا القصد.
0: عفوا يعني يمكن أنا أسأت التعبير، هم أكثر من حلفاء، هم أبناء، هم أبناء هذه المنظومة، هذه ذرية الثورة الإسلامية، سميها هكذا. هذه الشخصيات ذرية الثورة الإسلامية في إيران. نحن في العراق نرى المشهد بشكل مختلف تماما، نرى نحن نعرف الشخصيات التي تسميها والتي نتجنب في الإعلام العربي الخوض في أسماء، نحن نعرفهم وهم أصدقاء لنا وبعضهم أقارب لنا، أولاد عمومة. ما الذي يدفعه لكي يعمل لمصلحة قد نعتبرها خارج العراق؟ أنه يعمل لمصلحة دينية ولمفهوم ديني وللدولة الدينية التي يريد ينشئها والعدالة التي سوف تستمر على الأرض 1000 عام. لا يطابق خطابهم إلا خطاب نتنياهو، وهما قطاران على سكة واحدة سيصطدمان في أرضنا، هذه مصيبتنا.
1: بالتالي نذهب إلى إلى إلى سيناريو الحرب العالمية اللي قلتها.
0: هي حرب عالمية، من يمزح يا أخوي نايف؟ المرحلة الأولى فيها هي حرب روسيا وأوكرانيا، المرحلة الثانية حرب الخليج الكبرى، هذا المسمى حرب الخليج الكبرى قادمة، يغلق هرمز 5 سنوات. الخليج يتم استبداله من قبل الخليجيين بأنابيب ومنافذ أخرى، سيموت الخليج بيد إيران، لقد حبسته وسيموت بيدها. ولا نعلم ما مصير إيران، مصير إيران يجب أن يحافظ عليها كدولة، الدولة الإيرانية يجب
1: لا لكن كيف الدولة العراقية كيف يموت الخليج
0: بيدي؟ حافظ على الدولة، عندك مشكلة.
1: أي من نقصد دول الخليج يعني ولا حتى نفهم التوصيف يعني؟
0: لا لا، استخدام الخليج، استخدام هذا الممر المائي
1: تقصد
0: الخليج العربي بسبب المضيق، بسبب غلق المضيق، الخليج سوف يقل اعتماد دول الخليج وحتى العراق عليه في التصدير. العراق يعتمد كان تقريبا بنسبة 100%، وكذلك الكويت وقطر والبحرين وجزء كبير من المملكة العربية السعودية من إنتاجها وجزء كبير من الإمارات. هذا الكلام سوف يتحول، وإذا تحول لن يعود. الاقتصاد لا يتحرك هكذا، إذا بنيت الموانئ باتجاه ينبع وباتجاه البحر الأحمر وباتجاه بحر العرب في عمان لن تعود، لن تعود الساعة إلى الوراء. إذا ربط الكويت والعراق أنابيب إلى تركيا، خلاص احنا دخلنا سوق أوروبا، أصبح نفطنا يسوق في أوروبا وداعا هرمز، وداعا الخليج، إن كنت عربيا أو فارسي أو خليج البصرة وهذا أصلك. يعني
1: خليج البصرة على

0: كبير جدا
1: على تسمية الخليج الفارسي. طيب وخليني بالمناسبة أسألك عن هذه المسألة، يعني قليباف عندما كان
0: أصل خليج البصرة أصل تاريخيا أقدم اسم له خليج البصرة.
1: صحيح، عندما كان موجودا قليباف في العراق يعني نشر صورة على على على حسابه وخلف خريطة مكتوب عليها الخليج الفارسي. إيش رمزية هذه الصورة بوجهة نظر؟ هل كان يريد استفزاز العراق؟
0: يعتقد أنها الملكية، هي الرمزية هي الملكية. هذا خليجي، هذه بحيرتي، هذا مضيقي. أنا أحكم إيران إمبراطورية، شعبها يؤمن أن الشعوب التي حوله يجب أن تخضع له. في فترة ما حصلت في غلطة من التاريخ في داريوس في كذا، اللوثة في العقل الفارسي أنه يجب أن يكون سيد العالم وعليه أن يحاول. في خلال هذه المحاولات تم تدمير هذه الدولة إيران عدة مرات، وليس لديهم مانع أن يدمروها مرة أخرى. القيادة القيادة الحالية انتحارية جهادية، تطلب الشهادة، تؤمن بأن الموت هو طريق إكسبرس واي إلى الجنة. إيقاف هذه العقلية يجب أن يكون من خلال دعم المؤسسات. مؤسساتنا موجودة، دعمها بسيط جدا، دعم دولي.
1: لكن انا سمعتك من كم يوم تقول بان على دول الخليج ان تلبس العقال وتتجه للحديث مع الايرانيين وان تفاوض الايرانيين. ما انا الحقيقه سمعت هذا الكلام يعني، وهو عكس ما تقوله الان تماما.
0: نعم نعم نعم نعم. لا شلون عكس او مع ذلك خليني اشرح لك. نعم، اعقلها وتوكل، وأهل العقال فقط من يستطيع أن يعقلها. يجب أن تذهب إلى إيران ويجب أن تتفاهم مع إيران، مو تتفاهم تتصادق. توضح حدودك، إن إذا حصل هذا سيحصل هذا. الجنون له حدود، ورد الخليج لن يبقى ساكتا، ونحن العراقيين جربنا الاثنين.
1: بس يا هل يمكن تتعامل مع نظام جهادي وانتحاري
0: مثل ما تقول؟ كل يوم داخلين في مصيبة. يجب أن يعلم أن من أمامه سيدافع عن نفسه إلى آخر شيء. يجب أن تفهم القيادة في إيران، اذهب وقاتل إسرائيل. هذا عدوك، من يهاجمك إسرائيل، اذهب وقاتله، لا تأتي لنا وإلا سندافع عن أنفسنا. هذا أتصور الخليج، يعني لست أنا من سيعلم الخليج كيف يتحدث ولا دبلوماسيته. سيجيدون الخليج ذلك وسيتمكنون من إيضاح هذه الفكرة لإيران. هل يوجد في إيران أذن تستوعب؟
1: طيب خلينا
0: لطيف
1: تفضل قول المثل وبعدين حنروح على الموضوع آخر.
0: ماذا تحتاج الذبابة لتحطيم محل من الأواني الخزفية؟ أن تدخل في أذن الثور. شكرا. وأذن الثور الآن فيها خلية نحل وليس الذبابة.
1: من المقصود بالثور؟
0: إيران ثور، أمريكا ثور، إيران ستصبح مصر. الأرض تحضر الآن لمسرح مصارعة ثيران. لا أحد مرتاح، لا واعي مرتاح، فقط المستريح اللي من العقل خالي بس.
1: فاصل قصير مشاهدينا، نعود بعده لاستكمال ما تبقى من حلقة قابل للجدل. ابقوا معنا.

0: لماذا لم تتمكن الطبقة الحاكمة أن يحتووا هذا الوضع قبل انقلاب الحمدي؟
1: كان في حزب البعثيين العراقيين يريدوا يعملوا انقلاب في اليمن.
0: لماذا لم تكن مطمئناً لإشراك إبراهيم الحمدي في زيارة محسن العيني بعدما أصرت أطراف داخلية على إشراكه؟
1: أنا كنت رأيي أن وقتها وفد سياسي يذهب لأبو سياسي بحكم زملتي مع المرحوم الشهيد إبراهيم الحمدي. كنت أعرف طموحات، أنه كان لديه طموحات سياسية وأنا أعبر عنها.
0: أي أحد ينتمي إلى أي حزب؟ يعني شو كان خايف من اليسار؟
2: الذاكرة السياسية، الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: بعض صناع التاريخ لا ينصفهم الدهر أو قد لا ينصفهم إلى الأبد.
4: ملايين المصريين درسوا التاريخ مجهلاً من اسمه، دخل في صراع مع الضباط.

0: هذه هزيمته.
1: أين محاضر مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء في السنة أو السنتين الأوليين؟
0: هو لم يكن أحد الضباط الأحرار الذين بدأوا هذا الطقس. بدأت الخلافات حول قضايا عديدة، حل الأحزاب السياسية، محكمة الثورة، تغلغل النفوذ العسكريين في رئيس الدولة.
1: المفكر المصري والكاتب السياسي المعروف الدكتور علي الدين هلال.
2: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
4: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
5: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
6: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
2: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.

0: اهلا بكم من جديد مشاهدينا الى هذه الحلقه من قبل الجدل مع السياسي والنائب العراقي الاسبق الاستاذ عبد الله الخربيط. خليني ارجع فقط الى العراق قليلا. والحقيقة أن مسألة السلاح في العراق هي مسألة تثار بشكل يومي، سيزيد الحديث عنها الأيام القادمة بالمناسبة. يعني السلاح الموجود في العراق لدى كثير من الفصائل المحسوبة، دعني أقول على الإطار الشيعي، يعني هي أخذت فتوى من المرجعية هذه الفصائل في تاريخ 2014 في معركة الموصل ضد داعش. لكن الحقيقة أن هناك من يقول بأن هذا السلاح موجود أصلا قبل 2014، هذا السلاح حمل إلى داخل العراق
1: أصلا. الفصائل موجودة،
0: أيوة الفصائل موجودة. هذا العراق وهذا العراق الذي كان قبل 2014، يعني بعد سقوط نظام صدام حسين، كان فيه الكثير من هذه الفصائل المسلحة. لماذا اليوم عندما نسأل عن هذا السلاح تأتي فكرة 2014 وما قبل 2014 لا يتم الحديث عنه، كأنه تاريخ لم يكن موجود أبدا؟ تصوري صحيح؟
1: حاليا اسمح قولك جدا صحيح استاذ نايف، بس أؤكد عليه بشكل أدق أوضح. الفصائل موجودة منذ الحرب العراقية الإيرانية، والفصائل في 2003 ممكن أن تقرأ مذكرات جورج تينت آخر رئيس للسي آي اي في زمن 11 سبتمبر وسقوط بغداد. من مول السلاح للمعارضة فورا؟ الجمهورية الإيرانية هي اللي مولت السلاح. الأمريكان أعطوا الغطاء. من أسقط بغداد لم تكن يد أمريكية لوحدها، وهذا ثمن سقوط بغداد على الجميع دفعه،
0: لأن هذا السلاح هو سلاح يدعون بأنه للمقاومة، مقاومة المحتل، مقاومة الولايات المتحدة الأمريكية، وهي من تقول الآن بأنها هي من أعطتهم الغطاء، الغطاء السياسي. وأيضا هناك من يقول في الناحية الأخرى بأن هذه الفصائل هي دخلت إلى العراق على ظهر الدبابة الأمريكية، فلماذا تغير موقفهم اليوم تجاه الولايات المتحدة وأصبحوا يقاومون الوجود الأمريكي؟ وأساسا لا يطلقون على الولايات المتحدة أي رصاص، يعني هي تطلق على دول الجوار وليس على أعداء إيران، يعني وليس على الولايات المتحدة تحديدا.
1: من سلح المجاهدين الأفغان؟ من سلح أسامة بن لادن ودرب رجاله؟ وعلى من هجم بن لادن؟ تعاد القصة. أمريكا تخلق وحوش لا تعرف كيف تروضها. أمريكا تجرب كل شيء خطأ ثم تجرب الطريق الصحيح. لديها من الثروة ومن المال ومن السلطة ما يجعلها تفضل الفوضى، وخصوصا لو يعني هذه الخلافات التي تستطيع السيطرة عليها بقواها البحرية والجوية. أمريكا تعتاش على ذلك، وإسرائيل تنمو بذلك، وهذه الحرب لذلك وليس لشيء آخر. علي ما الفصائل التي

0: قلت عنها نعم إنها تؤمن بإنشاء الدولة الإسلامية شيعية كانت طبعا في هذه الحالة وفي حالات أخرى كانت سنية وكلاها دولة إسلامية وهم حتى لا يعني لا أستطيع أن أقول يعني هم يسمونها دولة إسلامية فقط لأنهم هم مسلمون ولكنها تجرم تقتل تحرق تغرق تفعل ما تريد باسم الإسلام. هذه اللوثة الفكرية للإسلام السياسي مستمرة لدينا شرقا وغربا شيعة وسنة. أنت الآن تواجه الوجه الشيعي للحركات الجهادية الإسلامية التي تؤمن بالفتوحات والإسلام والخراج والزكاة والخمس والمسميات الإسلامية والتراث الإسلامي كله على بعضه. لا يؤمنون بالدولة، لا يؤمنون بالدستور، ما ليس لأنهم معيوبين، بالعكس لأنهم مثقفين دينيا أكثر من اللازم. لأنهم عندما نقول له هذا ما يقوله الدستور يقول لك هذا ما يقوله القرآن وهكذا أفسره. انتبه. كيف تجادل هذه الشخصيات؟
1: طيب.
0: كيف تستطيع أن تلزمه بالقانون وكذا وهو يتكلم بقانون السماء؟ حالة المجاهدين موجودة في عدة بلدان وتحولوا إلى إرهابيين وبعضهم ارتدع وانتظم مع الدولة وبعضهم تم قتاله. حصر السلاح الذي يسعى له العراق الآن هو التنظيم وفصائل كبيرة كبيرة ومهمة وخطيرة. قالت للزيدي نعم أنا تحت أمرك وسلاحي تحت أمرك وهذا جرد سلاحي وهذه جرد أفرادي بأسمائهم أنت الآن تعلمهم جميعا تحت أمرك ورواتبهم وذخيرتهم المستمرة ومددهم من الدولة. هذا ينتظم، هذا أصبح تحت سقف الدولة. من أصبح تحت سقف الدولة نريده ونريد سلاحه وبارك الله
1: لكن
0: فيه
1: أيب لكن هذا السلاح إذا سلم هذا السلاح للحشد الشعبي لهيئة الحشد الشعبي، أنت تعرف كل علامات الاستفهام حول هيئة الحشد الشعبي، إذا سلم لها السلاح فهل سلم بالفعل للدولة؟
0: أقدر أحكي وياك أكثر أو بشكل أوضح أخوينا؟
1: يا ليت.
0: شو مشكلتكم ويا الحشد الشعبي؟ خليني أكون صريحين أكثر.
1: لأن أنا سأقول لك لماذا، أنا سأقول لك المشكلة مع الحشد الشعبي أن هناك من يعمل مثلا في الحشد الشعبي ويعمل في هذه الفصائل، لديه وظيفتين. هنا نقول بأن الحشد الشعبي هو هيئة رسمية عراقية وهذه الفصائل خارج عن القانون تحمل السلاح بشكل غير قانوني، وبالتالي عندما يسلم السلاح غير القانوني لهيئة الحشد هنا تصبح يعني مشكلة تفتح كثير من علامات الاستفهام، بالإضافة إلى أن الحشد الشعبي لديه كما يقول البعض نفس طائفي، وأيضا حتى في الحرب الأخيرة كان تبين هذا الموضوع أكثر. لماذا لا يسلم هذا السلاح للجيش العراقي لوزارة الدفاع العراقية؟
0: الحشد جهاز أنشأه العراق كجهاز أمني، لحد الآن لم نسجل على الحشد كحشد أي خلل. سجلت على الفصائل خلل وسجلت قبل الحشد وبعد الحشد ولن يتغير. يوجد فصائل مسلحة جاءت من الخارج، جاءت من إيران مسلحة، جاءونا مسلحين منذ اليوم الأول وبعلم الأمريكان ودخلوا بغداد مسلحين، وثم جاءت فتوى السيد السيستاني وقرار الحكومة في وقتها المالكي بإنشاء الحشد الشعبي وجهاد الكفائي. فقط كل ما فعلوا أن ذهبوا بسلاحهم وذهبوا بتنظيمهم كما هم وانضموا مع القوى العراقية جميعا في مقاتلة داعش. هذا لا يعني أنه انتظم تماما تحت مع ايديولوجيتنا. كذلك هو ليس حتى أكون دقيق، لم يكن سلاحهم غير قانوني بل كان سلاحا غير مرخص، كان يوجد غض نظر من الحكومة العراقية عنه منذ 2003. ليس لنا علاقة بهذا السلاح. الآن بعد 2014 انتظم تحت سقف الحشد الشعبي في كل دورة وفي كل سنة، وربما هذا الحديث مر عليك كثيرا، العراقيين يقولون سننظم سنضبط أنشأنا هيئة استخبارات الحشد، نحن نعالج حالتنا على يعني
1: لكن ليس على أحد. يا أستاذ عبد الله من يسمع كلامك هذا يقول
0: الكثير.
1: يقول بأن عبد الله الخربيط يدافع في هذه الأثناء عن الحشد الشعبي، يدافع عن هذا السلاح المنفلت، يدافع عن هذه الفصائل. ستركك ترد يعني، ويقول في المقابل بأن الحشد الشعبي هو أصلا متهم. سأقول لك سأكمل السؤال واجب
0: أهلي يموتون
1: واجب الطريق. بسم الله عليهم إن شاء الله، بسم الله عليهم جميعا،
0: واجب الضيف خذ راحتك أو خذ راحتك أخوي نايف،
1: بسم الله عليهم جميعا.

0: أنا فقط أطرح السؤال يعني.
1: وأهلي وأهلي بس بس بس لا لا ما يخاف ما يخاف حتى تفهم وضعيتنا. أعترض على سلاحهم الذي يتبع لإيران؟ نعم. أتمنى زواله؟ والله أقدر؟ لا والله لا والله لا أقدر، لسبب بسيط: الثمن دماء عراقية ولا نريدها. أدعموا الحكومة ودعمها اقتصادي، امسكوا ظهر الزيدي. الزيدي الزيدي ماذا يختلف؟ الزيدي عسكري، الزيدي جنرال فريق ركن،
0: رجل أعمال
1: سياسي، دخل انتخابات وعمل وتحايل. لأن مشكلتنا هنا، لأن هذه هي مشكلتنا الحقيقية الآن. العراق يموت ببطء ماليا، يموت يموت وأسرع من إيران ماليا، وسيستسلم قبل إيران ماليا لأسباب مالية بحتة. هل الفصائل سوف تستسلم؟ لا والله لآخر جندي. ما يستطيع أن يفعله الزيدي إذا دعمناه، وإذا الدول العربية احتضنته، الدول وليس العربية فقط بل المجتمع الدولي. إذا احتضن الزيدي وبغداد والحكومة والدستور والنظام والقضاء بشكل حقيقي، نستطيع حصرهم ودفع جهادهم إلى نقطة أخرى، فليذهبوا يقاتلون في مكان هو للقتال. العراق ليس ساحة للقتال، هذا ما نريده.
0: قصدك فليذهبوا إلى إيران يعني؟
1: بالنسبة للحشد إيه أسجل؟ نعم نعم، فليذهبوا يقاتلوا مع إيران، وإذا ذهبت إيران لتحرير القدس فليكونوا أول الذاهبين. فيما عدا هذا، وجودك عندي لماذا؟ لكي تضرب الخليج، سيرد الخليج. ولا تنسى أن الكويت أسقط 3 طائرات F-15 بطيار كويتي واحد بكبسة زر 3 مرات. وهذه وإيران وكل هذه القارة، شوف القارة اللي اسمها إيران، لم تسقط F-15 واحدة، يدعون. الكويت أسقطها بكبسة الزر 3 مرات. فالتكنولوجيا، فرق التكنولوجيا.
0: طيب أنا أشكرك، انتهى وقتي تماما، وسعيد بوجودك معنا هذه الليلة أستاذ عبد الله في قابل الجدل، ويعني
1: شرفت أخوي،
0: شرف لنا. شكرا جزيلا لك على وجودك معي هذه الليلة، السياسي والنائب العراقي الأسبق الأستاذ عبد الله الخربيط من أربيل. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، هذه الحلقة من قابل الجدل انتهت، شكرا لكم على كرم ولطف المتابعة. تتابعونا ما تبقى من هذه المقابلة على منصات العربية للتواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

0: من الرابح ومن الخاسر في موضوع محاربة حلف بغداد.
1: محاربة الحلف بالطريقة الخاطئة اللي قمنا بها ضرتنا إلى اليوم. الاتحاد السوفيتي هو اللي كان له مصلحة حقيقية في محاربة حلف بغداد. إلى اليوم الحلف هو تجميع للقوى أمام أي خصم. أي تحالف يمكن أن يتم قضية جيدة، بس عليك أن تعرف أمور.
0: هل يمكن إعادة التجربة وهذه التحالفات من جديد للحفاظ على استقرار المنطقة؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية. حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
3: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
2: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
4: MI6 is tasked with collecting top secret intelligence from overseas.
5: كيف يختلف عمل الـ MI6 عن باقي الأجهزة الاستخباراتية؟
4: A peek I had 14 different alias identities. Part of the training is overseas. The MI6 is trying to train world-class spies. We're lone wolves. That's what we're trained to do.
5: كيف تستطيع فعلياً أن تقنع شخصاً أن يعمل معك، يخون بلده، يعرض نفسه للموت؟
4: Nothing. Never mind. It's impossible. We'll find a way.
2: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.
6: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
7: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر ونسهلها بأبرز العناوين. سلسلة انفجارات تهز مدينة تعز اليمنية والجيش يدمر قدرات وعناصر ميليشيات الحوثية في معسكر اللبنات بالجوف. طهران تتحدث عن استهداف ناقلات نفط وسفن أمريكية وواشنطن تتوعد بتدمير الناقلات الإيرانية إذا استهدفت سفنها. البرهان يقول أن دور لجنة الحوار يقتصر على تسهيل العملية ويؤكد أن حميدتي وقيادته غير مرحب بهم في السلطة. البيت الأبيض يؤكد أن ويتكوف وكوشنر ناقشا خططا جوهرية مع بوتين لإنهاء حرب أوكرانيا. نبدأ من آخر التطورات الميدانية في اليمن، حيث أفادت مصادر العربية بوقوع سلسلة انفجارات في مدينة تعز وأن ميليشيات الحوثي قصفت منطقة قرب حي الجامعة غربي المدينة.

0: المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد نزيلي أعلن تنفيذ القوات المسلحة عملية رد عسكري على تصعيد وانتهاكات الميليشيا الحوثية، وقال إن القوات المسلحة اليمنية دمرت وحيدت قدرات وعناصر الميليشيا الحوثية في معسكر اللبنات في محافظة الجوف. وأكد متحدث القوات المسلحة اليمنية أن وزارة الدفاع استخدمت قدرات نوعية أدخلت حديثا للخدمة. هذا وأعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ هجوم عكسي على مواقع ميليشيا الحوثي في مناطق شمير ومكبنة وجنوب مديرية الجراح، والسيطرة على مواقع واسعة امتدت من مكبنة إلى رأس حصيب وصولا إلى مناطق شرق وغرب مدينة حيس وقرى ومناطق شرق جبل رأس. قال مصدر عسكري إن ميليشيات الحوثي فرت من مواقعها مخلفة وراءها أسلحة وعددا من الأسرى، وأكد استمرار العمليات العسكرية لاستعادة المزيد من المناطق. هذا وأشاد رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي باستكمال سيطرة القوات المسلحة وتأميم مديرية حيس بمحافظة الحديدة، وقال الرئيس العليمي إن الميليشيات الحوثية اختارت هذه المغامرة وستتحمل كامل عواقبها، مؤكدا أن تعز لن تكون ممرا آمنا لمشاريع الميليشيات الحوثية وأجندة داعميها، مشددا على أن القوات المسلحة اليمنية قادرة على استعادة كامل الأراضي. ينضم إلينا من القاهرة الباحث السياسي اليمني عبد الستار شميري. أهلا بك سيد عبد الستار. بداية نبدأ معك بالأخبار العاجلة التي تتحدث عن سماع دوي انفجارات حسب مراسل العربية في منطقة قرب الحي الجامعي غربي المدينة. ماذا يوجد في هذه المنطقة؟ هل هناك أهداف عسكرية لتقوم ميليشيات الحوثي بقصفها؟
1: بعد التحية لك وللمشاهدين الكرام، المنطقة الغربية حيث جامعة تعز، منطقة تسمى منطقة حبيل سلمان أو منطقة الحبيل، ذات كثافة سكانية هائلة، وأيضا موقع الجامعة لا يوجد هناك هدفا عسكريا، إما أن تكون الميليشيات قد أرادت هدفا عسكريا وأخطأت في إرسال هذا الصاروخ، أو أنها متعمدة كبعض عاداتها كانت تهدف يعني تجمعات السكان كي تزيد الكلفة على المواطنين وعلى الشرعية في عدد الضحايا وزحمة المستشفيات، لأنها ترى أن الإرهاق المدني وقتل المدنيين عامل مساعد في إيقاع الحاضنة الخاصة بالشرعية.
0: بس فقط للتوضيح سيد عبد الستار، يعني هو ما تم سماعه سلسلة انفجارات وليس انفجار واحد، ربما ما يشير إلى أنه ليس خطأ ما حدث في غرب تعز، وبالتالي هل يمكن فهم أنه هناك طريقة

0: منهجات تستخدمها ميليشيات الحوثي لإرهاب المدنيين، لدفعهم لمغادرة مناطقهم، وإذا كان هذا هو الهدف فلماذا؟
1: موضوع تتبع المدنيين والأماكن المزدحمة كان موجود في جدول الجماعة الحوثية منذ بدأت الحرب في 2014. حصرت مجازر في ذات المكان، في حبيل سلمان وفي وسط المدينة وفوق سوق الأشبط وفي أماكن مختلفة في المدينة. حصلت مقاتل، يعني قتل جماعي كانت تستهدف حتى بقذائف المدفعية وليست بصواريخ، عندما كانت الاشتباكات بينية وكانت تتواجد في هذه الأماكن. هذه الأماكن التي تقصفها الجماعة الحوثية هي كانت بيدها وتم تحريرها منذ فترة من الزمن. ولذلك السياق الاستهداف للمدنيين هو سياق ممنهج ومدروس أحيانا، ومدروس بعناية لزيادة الكلفة كما قلت على الحاضنة الشعبية.
0: طيب ميليشيات الحوثي في الميدان تخسر، يتم استهداف مقدراتها، كوادرها، عناصرها، أماكن انطلاق الصواريخ، لكنها تحاول استهداف الخاصرة الرخوة لمناطق سيطرة القوات الحكومية. هل هذه تحترم ربما معايير الحرب؟ هل تتفق مع الاتفاقات الدولية فيما يتعلق بالمواجهات العسكرية؟
1: لا، جماعة إرهابية ينتظر منها أن تحترم ليس المواثيق الدولية. المواثيق الدولية يعني هي ساقطة من نظرة الميليشيات الحوثية والقاعدة سقوطا نهائيا، لكن كنا نظن أن هناك ما يسمى أعراف قبلية يمنية أو أعراف محلية أو أعراف النخوة، أنه تجنب المرأة، يجنب الطفل، تجنب الأحياء السكنية، لا يستهدف الكبير. هذه أعراف يعني أخلاقية قيمية، كان حتى المتحاربين في اليمن عبر التاريخ، واليمن بلد حروب كثيرة، كانوا يعني لا يسقطون هذه التقديرات من حساباتهم. أما الجماعة الحوثية فقد أسقطت كل الاعتبارات، بل أنها تزج بأطفال صغار إلى ساحة المعركة لا يتجاوز أعمارهم 14 أو 15 تحت ضغط إرهاب أولادهم، إما تأتوا بهم أو سوف يحبسون أو يقتلون. فذهبت بعيدا في التمادي وإسقاط كل الأعراف والأحكام والقوانين الدولية منذ 10 سنوات، وهناك من مات في الأطفال والنساء في السجون تحت طائلة التعذيب والاغتصاب. الشهادات كثيرة من النساء خرجن بعضهن ومن أهاليهن ومن الأطفال، ولذلك الاعتبارات الأخلاقية ساقطة.
0: واضح، وصلت الفكرة. الآن في بيان للمتحدث أو كلمة باسم القوات المسلحة اليمنية تحدث عن ردود عسكرية تقوم بها القوات المسلحة اليمنية ردا على هذه الانتهاكات والهجمات الحوثية، وتحدث عن استخدام، وأنا أقتبس هنا، قدرات نوعية جديدة أدخلت للخدمة حديثا. عن أي قدرات يمكن أن نتحدث في سياق هذا التصريح؟
1: في سياقات الدفاع الجوي وسلاح الجو، حيث كانت الشرعية قد يعني لا تمتلك قدرات جوية، بدأت البدايات منذ 2024 أو آخر 23 وجربت هذا السلاح قريبا، ولذلك المتغيرات ستكون في سلاح الجو، سواء سلاح الجو العادي، الطيران القادر على ضرب الثكنات العسكرية والمخازن العميقة، أو حتى الطيران المسير، سواء كان منه الاستطلاعي أو كان منه الذي يصيب الأهداف. هذا هو المتغير الجوهري، خاصة سيكون له دور جيد في المناطق المفتوحة، والمعركة الآن جزء منها صحيح جبلي في الكدحة والبرح وجبال مقبنة، ولكن جزء منها أيضا ساحلي الذي يدور على الساحل الغربي ابتداء من منطقة تسمى حيث حتى الجراحي والتحيتة. هذه المناطق قد يفلح فيها الطيران كثيرا، وتكون المعركة أسهل عليه برا إذا ما أرادت القوات اليمنية التوجه عبر الشاطئ إلى ميناء الحديدة، وهو الركيزة الجغرافية المهمة التي ينبغي التوجه إليها، لأن هناك صعوبة في الحقيقة

0: في القتال منذ 3 أيام في مناطق الجبلية في جبل حبشي وفي الكدحة، لا زالت الاشتباكات والكر والفر هذا يأخذ موقعا وهذا يستعيده، فهناك اشتباكات في تلك الكهوف والتباب قاسية وضحاياها لا يقل حتى الآن يعني عن ما يقارب 90 شهيد وقتيل أيضا من الحوثي، وكذلك 300 إلى 250 جريح، غير أن هناك أيضا صعوبة في طرق الإمداد في هذه الجبال لا سيما والمعركة جاءت على غرة. لذلك أعتقد سيكون دور الطيران إما تمشيط هذه التباب إذا كان قد حصل على طيران
1: نعم
0: أباتشي مثلا، أو التوجه نحو المعركة الساحلية التي هي أيسر ربما وأهم.
1: شكرا لك عبد الستار الشميري الباحث السياسي، كنت معنا مباشرة من القاهرة. رصدت كاميرا العربية أثر تبادل قصف الصاروخ والمدفعي في مناطق وقرى دير قعموس في شمير الواقع بين حيص ومقبنة إلى جانب بقايا منصة لإطلاق الصواريخ ومقذوفات أخرى في منطقة دير الكافر تركتها ميليشيات الحوثي عقب فرارها من المنطقة بالتزامن مع تقدم القوات الحكومية شرق حيص بالقرب من جبال مقبنة وشمير.

0: وثقت قناة العربية حالة النزوح التي تشهدها مناطق الكدحة والرحبة والشراجة غرب محافظة تعز عقب تعرضها لقصف حوثي عنيف بالمدفعية الثقيلة والصواريخ، واضطرت مئات الأسر في تلك المناطق إلى مغادرة منازلها تركة خلفها ممتلكاتها وأدواتها المنزلية والنزوح باتجاه منطقة البيرين جنوب غرب تعز بحثا عن مناطق أكثر أمنا.
1: نحن الآن في إحدى القرى غربي محافظة تعز، هناك العديد من الأسر اليمنية تحاول النزوح بعد أن تعرضت لقصف عنيف من قبل ميليشيات الحوثي بالطائرات المسيرة، أيضا بالصواريخ البالستية، وكذلك بقذائف الهول والهوزر. هذه هي إحدى الأسر التي تحاول النزوح بعد تعرضها لقصف بالمقذوفات العشوائية من قبل الميليشيات الحوثية، وهي قرية على مشارف الطريق التي تربط بين مدينة تعز وكذلك الساحل الغربي. تحاول الميليشيات تباعا من خلال هذا القصف قطع الخط الرابط بين المخا وكذلك مدينة تعز، وكذلك تحاول أيضا استهداف المدنيين والأحياء السكنية. تأتي هذه الموجة الهستيريا من القصف التي تشنه الميليشيات على أحياء سكنية بعد أن تعرضت لانتكاسة كبيرة في عدة مواقع استراتيجية غربي محافظة تعز. كانت القوات الحكومية قد سيطرت على سلسلة جبال مطلة على جبل نعمان الاستراتيجي، وبالتالي طرحت ميليشيات الحوثي وسكناتها في هذا الجبل تحت نيرانها. كذلك أحكمت القوات الحكومية استعادة مواقع استراتيجية مهمة، من ضمنها أيضا سيطرت على مواقع وهي جبال الشرق، هذه المواقع التي تطل على المثلث الرابط بين عزلتين وهي عزلة الشرقة وعزلة المعافر، وبالتالي فإن المعارك تغيرت في موازين القوى وأصبحت القوات الحكومية تهاجم مواقع الميليشيات الحوثية وتسيطر على مواقع استراتيجية مطلة تهم على التحصينات وتعزيزات أو تطل على تعزيزات وتحصينات للميليشيات الحوثية. هل سعيد لقناتي العربية والحدث من منطقة الشراقة غربي تعز.
0: قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف 3 ناقلات نفط في مضيق هرمز وثلاث سفن أمريكية، وأضاف في بيان أن هجماته على ناقلات النفط والسفن الأمريكية تأتي ردا على استهداف أمريكا ل3 ناقلات إيرانية. هذا ولم تصدر القيادة المركزية الأمريكية أي تأكيد حتى الآن على استهداف الحرس الثوري لأي سفن في مضيق هرمز. وزير الحرب الأمريكي بيت تيكزيت كان هدد بالقضاء على ناقلات النفط الإيرانية إذا أطلقت طهران النار على السفن الأمريكية، وفي منشور له على منصة إكس أكد هيكزيت أن أسطول ناقلات النفط الإيراني بدون حماية بعدما تم تدمير قواتها البحرية والجوية، وأشار إلى أن الطائرات والسفن والغواصات الأمريكية يمكنها ضرب أسطول ناقلات النفط الإيراني. من نيويورك تنضم إلينا مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام.

0: أهلا بك أستاذة راغدة. لطالما انتقدت الولايات المتحدة استهداف إيران لناقلات النفط في مضيق هرمز، الآن بدأت الولايات المتحدة بتبني هذه الاستراتيجية بضرب 3 ناقلات نفط والتهديد بضرب ما تبقى من هذه الناقلات إذا ما حاولت إيران استهداف السفن الأمريكية. إلى أي مدى هذا يعد تطورا جديدا في المواجهة بين الجانبين؟
1: تطور جديد إلى حد ما، لأن ما أعرب عنه وزير الحرب كما يسمى بيت هيجسيث هو الاستعداد الأمريكي لفعلا تصعيد العمليات على ما يسمى بالأسطول النفطي الإيراني. هذا كما تفضلت وذكرت إذا قامت إيران بضرب السفن الأمريكية، يعني إنه رد وليس من وجهة نظر إدارة،
0: لكنها ليست أهدافا عسكرية. أنا أتحدث عادة الولايات المتحدة عندما تقوم باستهداف أو ضرب أهداف عادة ما تكون إما مصادر النيران أو أهداف عسكرية. الآن الولايات المتحدة بدأت تغير نوعية الأهداف التي تضربها، هذا ما كان مقصود من سؤالي.
1: نعم، لكن السياسة الأمريكية الآن هي الجدية في ضرب الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، وبالتالي هذا نوع من الحرب، إنها حرب اقتصادي على إيران لمنع إيران من أن تتمكن من استخدام مضيق هرمز كما كان في ذهنها. أنا لطالما قلت في العالم العربية إن محاولة إيران استخدام إغلاق مضيق هرمز أو السيطرة على مضيق هرمز كورقة، إنه كان عبارة عن بطاطا ساخنة في أيديها، لأنه لن يجدي ولم يجدي حتى الآن، بل انقلب الأمر عليها وأصبحت الآن إيران هي التي تعاني من عدم القدرة على تصدير النفط. وفي الوقت ذاته تقوم الدول العربية الخليجية بتصدير النفط عبر قنوات أخرى. إذا تلك البطاطا الساخنة تحرق أيدي إيران، ولذلك لا يعني استراتيجيا خسرت إيران تلك الورقة التي تهدد بها. فهذا التهديد من قبل بيت هيجسيث هو استكمال الحرب التي تشنها الولايات المتحدة الاقتصادية على إيران، والنفط هو جزء من هذه الحرب.
0: ربما هذه التجربة التي عاشتها المنطقة والولايات المتحدة بدأنا نسمع بعدها حديث من الجانب الأمريكي بأنه شيئا فشيئا سيقل الاعتماد على مضيق هرمز كممر لنقل النفط، لأنه الكثير من الدول بدأت تعتمد على طرق أخرى لتصدير النفط، وبدأت بدراسة مشاريع لمد أنابيب نفط، وبدأ نقل النفط أيضا عبر الطرق البرية. وبالتالي إلى أي مدى هذا يجعل خيارات دول المنطقة والولايات المتحدة للتعامل مع إيران أكبر بكثير؟
1: إن استقلالية يعني الاستقلالية الخليجية والأمريكية والدولية في تصدير النفط من المنطقة مهم جدا. هذه الاستقلالية تعطي الورقة في أيادي الدول الخليجية والولايات المتحدة الأمريكية بالتأكيد، وليس بأيادي إيران. بمعنى أنها يعني مثلا أسعار النفط لن تتأثر بالدرجة التي فكرت بها إيران لإجبار دونالد ترامب على التنازل، سيما وهو يقترب من الانتخابات النصفية. هذا لن يحدث، لأن إذا استمرت هذه الدول بتصدير النفط كما تفعل، أسعار النفط ستستقل لربما تصل إلى $80 أو $70، لا أدري، ولكن هذا سيؤدي إلى يعني إفشال الاستراتيجية الإيرانية القائمة على رفع أسعار النفط والوقود من أجل إجبار دونالد ترامب على التنازل. الآن نحن أمام يعني حقيقة المعادلة التي توصلت إليها الإدارة الأمريكية أخيرا بعدما كانت قد ارتكبت حماقة مذكرة التفاهم في رأيي. توقيع مذكرة التفاهم بعد تلك الحماقة الآن عادت إلى الحصار البحري بالموانئ الإيرانية، وهذا عمل حربي. يعني هذا الحصار ليس عملا سلميا، ولكن هذا الحصار هو الذي يؤدي إلى النتائج الآن. ونرى أن الحرس الثوري الإيراني يستهدف أيضا من قبل سنتكوم القيادة المركزية الأمريكية بصورة محددة. يعني في الماضي لم يكونوا يتحدثوا نعم. فقط عن سادات الحرس الثوري الإيراني، هم الآن يستهدفونه في لارك، في جزيرة لارك، وربما يستهدفون النفط الإيراني، القدرة الإيرانية الكاملة على تصدير النفط في جزيرة خرج أو خارك.

0: بالحديث عن مذكرة تفاهم، ربما بعد كل هذه التطورات الرئيس الأمريكي تحدث على أنه هذه مذكرة لا تستحق ثمن الورق الذي كتبت عليه أو ربما الحبر الذي كتبت فيه. السؤال الآن أنه ما هو الخيار الثاني؟ هل ستعود الولايات المتحدة إلى التفاوض من جديد مع إيران؟ وإذا كان هذا المسار هو الذي سيتم اتباعه بالنهاية، كيف ستتعامل الولايات المتحدة مع إيران التي قالت عنها بأنها لم تخسر أي مفاوضات في حياتها لكنها لم تربح أي حرب في المقابل؟
1: نعم، التفاوض إذا كان ما زال واردا سيأتي ليس عبر مذكرة التفاهم أو إحياء أي شيء من هذا القبيل، وإنما ستكون مفاوضات على أساس الضعف الإيراني صراحة. إيران ستكون الآن في موقع أقل قوة وأقل قدرة على التحمل، وأنا أتحدث عن الانهيار الاقتصادي الذي يحدث داخل إيران بسبب الحصار البحري، والذي هو ليس مستكملا بعد، إنه في حاجة يعني كي تنجح الاستراتيجية الأمريكية في الشرق والخلق التام لإيران اقتصاديا إنها بحاجة إلى الصين وإلى روسيا. في روسيا الآن ويتكوف، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر المبعوثان إلى موضوع أوكرانيا كما إلى إيران، إنهما يتحدثان مع الرئيس فلاديمير بوتين. أتصور أنهما يتحدثان في إطار المقايضة لإجبار لدفع روسيا إلى التوقف عن توفير الذخيرة العسكرية عبر قزوين إلى إيران. وثم هناك الزيارة المزمعة لشي جي بينغ الرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة، وهنا أيضا لن تتراجع الصين كليا، ولكن إذا شعرت أن هناك يعني جدية من قبل الإدارة الأمريكية في فرض عقوبات على البنوك الصينية، لعل الصين تتعامل بجدية أكثر في مطالبتها إيران بالتوقف عن التعنت والمكابرة. إذا الآن نحن في مرحلة فعلا يعني دقيقة، لأن الدول تفكر بماذا تفعل، ولأن هناك تحرك سيكون في مجلس الأمن هذا الأسبوع أظن، بمعنى أن موضوع النووي الموضوع النووي سيعود إلى أروقة مجلس الأمن لإبراز تعنت إيران في هذا الموضوع وعدم السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالكشف عما يحدث داخل إيران. إيران الآن في مأزق والوقت ليس في صالحها.
0: شكرا لك من نيويورك مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية رغد أبرهام درغام، شكرا جزيلا لك.

ساعتنا الأخبارية مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. القبض على خلية نفذت هجمات بمسيرات انتحارية في ليبيا.

في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: أهلا بكم من جديد. رحب رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بمشاركة جميع القوى السياسية المدنية في الحوار، مؤكدا استبعاد من يحملون السلاح. البرهان أوضح أن لجنة الحوار يقتصر دورها على تسريع العملية نافيا وجود أي علاقة له بها.
1: هذه اللجنة هي انبرت بنفسها عشان تدير أو ما تتحاور، لكن هي بتسهل للناس عشان يتحاوروا، بتسهل للسياسيين. الناس تكلم عنهم كلام ودين لجنة الحوار البرهان، أنا ما عندي بهم أي علاقة ولا عندي بهم شغلة. زول الداير يجينا هنا في البلد دي وداير يقعد يتحاور مع الناس هنا بالحين مهما كان عداوة للدخل، لكن الزول الشايل السلاح وقاتل فينا الليلة ما بنقبل. احنا الحوار ده ما حوار حق قوة عسكرية، الحوار ده حق قوة مدنية، قوة سياسية.
0: كما أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أن حميدتي وقيادته غير مرحب بهم في السلطة مجددا.
1: الليلة في الوجه قال حميدتي قال لي يحضر الحوار، قلنا لك كان بيقدر اللي يجي، لو بيقدر اللي يحضر الحوار لا وقلنا له يا أخي إن حواره معانا في حتة ثانية ونتكلم معه في مكان ثاني، لكن برضه إذا دار سلام ما عندنا مانع، إحنا عندنا مطلوبات للسلام نقدمها للوسيط ده عشان يمشي يعرض عليه، وإذا وافق عليها وجيب البيع برضه الناس ذي حبابه، لكن هو ما حبابه ثاني ولا زول ثاني من القيادات حقته ولا زول كل السودانيين وقتلهم ونهبهم وعمل فيهم العمايل دي كلها، ثاني ما أظن في زول يرحب به والله يجيت ولا قيادة والله يجيت ولا أمر.
0: يستعد الجيش الإسرائيلي لتقليص قواته في جنوب لبنان وسحب قواته للتمركز بالقرب من الحدود الإسرائيلية على مسافة تتراوح بين كيلومترين وأربعة كيلومترات من الحدود. يأتي هذا بعد تدمير أنفاق مرتفعات علي الطاهر وفق هيئة البث الإسرائيلية. وتدرس المؤسسة العسكرية أيضا نشر قواتها وإنشاء مواقع عسكرية على خط داخل الأراضي اللبنانية، وأطلق على هذا الانتشار الخط الرمادي، إلا أن هذا الأمر لم يحصل بعد على موافقة المستوى السياسي. في الأثناء تواصل القوات الإسرائيلية تفجير المنازل والأحياء السكنية جنوب لبنان، وقد نالت بلدة المنصوري الحصة الأكبر منها بأكثر من 14 عملية تفجير ممنهجة على أطراف البلدة بقضاء صور، واستخدمت القوات برميلا يحتوي على متفجرات قوية كانت ألقتها الطائرات المسيرة الإسرائيلية على البنى التحتية والمنازل لتدميرها. كذلك شهدت بلدتي ميس الجبل وبني حيان تفجيرات مماثلة، في حين تعرضت أطراف بلدة زوطر الشرقية لجهة ميفدون لقصف مدفعي مركز، وتم تسجيل اشتعال النيران في الحقول.

بلغت حصيلة القتلى في صفوف اللبنانيين 4358 قتيلا جراء الضربات الإسرائيلية منذ 2 مارس الماضي بحسب مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في وقت تجاوز فيها عدد الجرحى حاجز 12300 جريح. قال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم براك إن غياب الدولة في محافظة السويداء أفسح المجال أمام العصابات لملء الفراغ، مشيرا إلى أن ما تعرض له عاطف هنيدي من احتجاز تعسفي وطرد من منزله يعكس جانبا من العنف داخل المجتمع المحلي.

0: وأكد براك على أهمية خارطة الطريق الثلاثية التي وقعها قبل نحو عام إلى جانب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، موضحا أنها ترسم مسارا لإعادة دمج السويداء في الدولة السورية بصورة كريمة مع الحقوق الكاملة والالتزامات الكاملة للمواطنة للمجتمع الدرزي. إذن في الأخبار العاجلة، البيت الأبيض، مسؤولون أمريكيون وروس ناقشوا خططا جوهرية لمناقشة التطورات فيما يتعلق بأوكرانيا. على كل حال، في نشرتنا دعا ائتلاف إدارة الدولة في العراق إلى توحيد المواقف السياسية والحفاظ على استقرار البلاد وسيادتها، وشدد على ضرورة حماية البلاد من تداعيات العقوبات الأمريكية المفروضة على عدد من الدول، مؤكدا أن البلاد تمر بظرف مالي صعب لا يحتمل المجازفة، كما جدد دعمه لإجراءات الحكومة والقضاء في مكافحة الفساد وملاحقة المفسدين. إذا مشاهدينا، نعود إلى الأخبار العاجلة، حيث أكد البيت الأبيض أنه سيتم الإعلان عن خطط بشأن مفاوضات أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة. وكان أشار البيت الأبيض إلى أن مسؤولين أمريكيين وروس قاموا بمناقشة خطط جوهرية بشأن مفاوضات أوكرانيا. يأتي هذا التصريح في ظل وجود وانتهاء زيارة ويتكوف وكوشنر إلى روسيا ولقائهم الرئيس الروسي قبل توجههم إلى كييف لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني. تجددت أزمة البنزين في بغداد وعدد من المحافظات العراقية مع طوابير طويلة أمام محطات الوقود ونفاد الكميات في بعضها وسط فجوة بين الإنتاج والاستهلاك. تعمل وزارة النفط على تأمين شحنات إضافية وتشغيل المصافي بكامل طاقتها، فيما تشير المعلومات إلى أن الأزمة نتجت عن ارتفاع الطلب وتراجع الإنتاج وتأخر بعض الشحنات، ما دفع بعض المواطنين للجوء إلى السوق السوداء ورفع تكاليف النقل.
1: في بلد يطفو على النفط، البنزين هنا ينتظر بالساعات، طابور يمتد أمام المحطة وسيارات تتحرك ببطء نحو المضخات، وفي نهاية هذا الانتظار الطويل 40 لترا فقط لكل سيارة. خلف هذه الطوابير أزمة مضيق هرمز تضيق من جهتين في العراق، طلب يرتفع صيفا وإمدادات تتراجع، إلى جانب محطات أهلية تتوقف عن العمل.
2: والله أفتر على بنزين ماكو، وإحنا بلد النفط نوزع للدول العربية، وإحنا أهل النفط، ها مع الأسف هيك يصير بينا.
3: الصبح همين جيت ومكانك محسن، هسه لكم
4: شنو المشكلة برأيك؟
3: ما أعرف، هو ده ينقطع.
1: مع توقف عشرات المحطات الأهلية انتقل الضغط إلى الحكومة، وطابور الانتظار امتد من المحطات إلى الشوارع المحيطة.
5: بعض البنزيخانات كلهن معزلات الأهليات، ما أعرف شنو السبب، يعني شنو إحنا جايين من دوامنا وتعبانين نقف الدور سرعة على البنزين؟
6: والله صار ازدحام يا بنزيخانة، نروح عليه ازدحام كلش هواي، وصار لثلاث أيام من فوق البنزين.
1: 33 مليون لتر من البنزين يستهلكها العراق يوميا، رقم قد يرتفع إلى 38 مليونا مع زيادة الطلب. لكن خيط الأزمة يمتد إلى أبعد من هنا، إغلاق مضيق هرمز أوقف وصول الوقود المستورد فيما تراجع المخزون الاحتياطي. معادلة الأزمة إذن طلب يصعد وإمدادات تنحسر. بعد ساعات تصل سيارة إلى المضخة تغادر وتتقدم أخرى مكانها، ينتهي انتظار سائق، لكن الطابور يبقى والأزمة لم تصل بعد إلى نهاية الطريق. من بغداد، منتظر رشيد، العربية.
0: إذن استكمال الأخبار العاجلة التي أشرنا إليها قبل التقرير، البيت الأبيض يقول بأن ويتكوف وكوشنر يتطلعان لعقد اجتماعات مثمرة اليوم في أوكرانيا بعد الاجتماعات التي عقدوها في موسكو مع الرئيس بوتين. في نشرتنا، كشف مصدر في وزارة الدفاع بحكومة بيبل العربية عن إلقاء القبض على خلية تضم ليبيين وأجانب تقف وراء هجمات بمسيرات انتحارية استهدفت منشآت حيوية في ليبيا. المصدر أوضح أن الخلية متورطة في استهداف خزانات نفط في طرابلس.

زاوية ومحطتي كهرباء في زاوية وجنوب طرابلس. وأشار المصدر إلى أن التحقيقات كشفت مخططا منظما لاستهداف منشآت حيوية أخرى في البلاد. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. آلاف العائلات في الموصل تبحث عن مصير أبنائها المفقودين.

0: الثانية، خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: هل يتم تعليم الدين الإسلامي كدين بالشكل التربوي التعليم الصحيح في المدارس الآن؟
3: بعض المدارس تعلم الدين والبعض يربي على الدين.
4: الذي يحدث على أرض الواقع، التعليم أم تربية؟
3: لا نستطيع أن نعتمد على العقل فقط، نحن ديننا يعتمد على النقل والعقل. هناك في كتاب درس قبول الآخر في الإسلام، الصلة بالله والصلة بخلق الله، أنا بدي أعلم اثنين. إذا علمت فقط الأخلاق ألغيت منهج دين كبير.
4: ما الذي ينبغي أن يتعلمه الطالب في المدرسة بداية في الدين؟ يعني نعلمه ماذا وكيف ومن أجل ماذا؟
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
5: أهلا بكم من جديد. قال البيت الأبيض إن المبعوثين الأمريكيين سيفوتكوف وجارد كوشنر ناقشا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطة جوهرية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وأضاف بأن الخطوات المقبلة ستعلن خلال الأسابيع القادمة، مشيرا إلى أن المبعوثين سيعقدان اليوم اجتماعات في أوكرانيا. وقبل قليل قال البيت الأبيض بأن ويتكوف وكوشنر يتطلعان لعقد اجتماعات مثمرة اليوم في أوكرانيا، وأكد أنه سيتم الإعلان عن خطة بشأن مفاوضات أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة، وأضاف بأن مسؤولين أمريكيين وروس ناقشوا خطة جوهرية بشأن مفاوضات أوكرانيا. على كل حال، كان مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف قال بأن لقاء بوتين مع ويتكوف وكوشنر في موسكو شهد صياغة مجموعة كاملة من الأفكار لتسوية سلمية لحرب أوكرانيا، مضيفا بأن المحادثات كانت مفيدة. وأضاف أوشاكوف بأن الجانب الأمريكي وعد بنقل تقييمات بوتين إلى المحادثات التي ستجرى في كييف سعيا للتوصل إلى اتفاق دائم لإنهاء الحرب. المبعوث الرئاسي الروسي كيريل ديمترييف وصف المبعوثين الخاصين للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجارد كوشنر بصانعي السلام خلال زيارتهما إلى موسكو لإجراء محادثات تهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا. الرئيس الروسي بدوره أكد أن تسوية الحرب في أوكرانيا ما زالت أمرا صعبا، وأشاد بوتين خلال لقائه المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجارد كوشنر بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى تسوية.
6: الوضع الذي يتعين علينا التعامل معه اليوم صعب بالطبع، لكن قبل أن نبدأ أود أن أطلب منكم نقل أطيب تمنياتي وخالص شكري إلى رئيس الولايات المتحدة السيد ترامب. نحن ندرك أنه يتعامل بشكل عام مع وضع صعب، ومع ذلك فهو يواصل جهوده للمساهمة في تسوية الصراع الروسي الأوكراني.
5: كما أعرب الرئيس الروسي عن ثقته بالمبعوثين الأمريكيين، مؤكدا أهمية استمرار اتصالاته مع موسكو وكييف لإنهاء الحرب.
6: أعلم أنكم تخططون لزيارة كييف بعد موسكو، وعلى أي حال وبغض النظر عما سيحدث لاحقا، فإن مثل هذه الاتصالات تظل بلا شك مفيدة دائما. وبالطبع فإن كفاءة الوساطة ومدى الثقة في القائمين عليها أمران بالغان الأهمية. وأود أن أقول إن

0: العمل معكم مريح بالنسبة لنا، وإننا بالتأكيد نضع ثقة كبيرة فيكم.
1: وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقف الضربات على كييف، مشيرا إلى أن القرار جاء استجابة لطلب طلقته موسكو، ومضيفا بأن أوكرانيا خفضت بدورها هجماتها على روسيا.
0: تلقينا طلبا عبر القنوات الرسمية، سواء من خلال أجهزة الاستخبارات أو وزارة الخارجية، لوقف الضربات على كييف، وقد أصدرت الأمر اللازم. ومنذ منتصف الليل لم تنفذ أي ضربات من هذا النوع على كييف. وأود أن أشير إلى أن الجانب الأوكراني خفض أيضا بشكل كبير وبنحو 10 أضعاف ضرباته على أراضي الاتحاد الروسي، بما في ذلك موسكو.
1: ينضم إلينا من كوبنهاغن الكاتب والباحث في الشأن الروسي سامر الياس. أهلا بك أستاذ سامر. هل تعتقد بأن الأجواء الآن تختلف عن سابقاتها؟ هل هناك فرصة لإحداث اختراق في هذه الحرب التي طالت؟
2: أحييك، صباح الخير. حتى الآن لا يوجد فرصة كبيرة لاختراقات. تصريحات المسؤولين الروس التي تلت هذا الاجتماع، قال أوشاكوف بأن الرئيس فلاديمير بوتين قال بأنه يجب أن يتم معالجة الأسباب الجذرية للصراع. وتحت هذا البند الأسباب الجذرية، هناك سلسلة كبيرة من المطالب الروسية، تبدأ باعتراف أوكرانيا بسيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم، إضافة إلى الأقاليم الأربعة التي ضمتها في خريف عام 2022، ولا تنتهي بعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، وعدم جواز نشر أي قوات أجنبية على الأراضي الأوكرانية، وتصل في النهاية إلى زعزعة النظام الحاكم في كييف، وهي المطلب المتعلق بنزع النازية في أوكرانيا. اليوم أيضا أوشاكوف أشار إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين شرح للمندوبين أو المبعوثين الأمريكيين أن النظام في أوكرانيا يتجه أكثر نحو النازية الجديدة، وهو الوصف الذي دائما وأبدا تنعت به موسكو الحكم في أوكرانيا بعد أحداث عام 2014، أحداث الميدان الأوروبي التي أدت إلى الإطاحة بيانوكوفيتش. حتى الآن الجانب الروسي أيضا مقتنع بأنه قادر على تحقيق اختراق كبير على الأرض، يمكن يمكنه من فرض سيطرته على كامل إقليم دونباس. اللافت ربما في هذه الزيارة هو الحديث عن مشاركة نائب وزير الخزانة الأمريكية في هذه الزيارة، وهو المسؤول عن موضوع العقوبات الغربية، إضافة إلى ممثل عن مستشار الأمن القومي الأمريكي، بمعنى أن هناك نقاشا جديا حول كثير من النقاط تم التطرق له، خطة تفصيلية كاملة. وأيضا قال أوشاكوف بأن أفكار التي طرحها الرئيس فلاديمير بوتين والملاحظات سوف تنقل إلى الجانب الأوكراني، بمعنى أننا أمام صيغة قدمها الجانب الأمريكي لاحقا ستقدم لأوكرانيا ويتم بحثها خلال الأسابيع المقبلة. السؤال، هل ستجد نفس مصير ما جرى الاتفاق عليه وتسريبه بعد قمة أنكورج في أغسطس آب عام 2025، أم أننا أمام تنفيذ سريع نظرا لأن المعركة تصاعدت بشكل كبير، وهناك تعب لدى روسيا وتعب لدى أوكرانيا ولدى الأوروبيين؟
1: طيب، واضح بأنه هناك مقترح أمريكي حقيقي، لأنه الموضوع ليس مجرد زيارة. تصريحات الجانب الروسي ولو أنها كانت حذرة، لكن كانت تحمل قدرا من ربما، دعنا نقول ليس التفاؤل لكن الأمل، بأن تؤدي هذه الجهود التي يقودها المبعوثان إلى إنهاء الحرب، لكن وفق كما تحدثت الشروط الروسية. السؤال إنه الجانب الأوروبي كيف سيتعامل مع هذا المعطى، خصوصا بأنه في حديث سيد سامر على إنه الولايات المتحدة قد تقوم بمقايضة فيما يتعلق بهذه الحرب مقابل ربما تجديد الخناق على إيران.
2: نعم، الجانب الأوروبي في موضوع أوكرانيا هو بعد تراجع الدعم الأمريكي قام بهذا الدور ودعم أوكرانيا عسكريا واقتصاديا وسياسيا من أجل استمرار هذه الحرب وتأمين صمود أوكرانيا لفترة أطول، من أجل تحضير أوروبا ذاتها من أجل لمواجهة أي غزو روسي محتمل. تقديرات الاستخبارات الأوروبية تشير إلى أن روسيا تحضر لهجوم

0: الهجمات ضد ضد أوروبا في السنوات المقبلة حتى عام 2030، لذلك هي تواصل دعم أوكرانيا. أعتقد بأن الأوروبيين سيكونون معارضين مثلا لموضوع تغيير الحدود، ربما يوافقوا على صيغة تتضمن سيطرة روسيا بأمر الواقع على دونيتسك لوغانسك إضافة إلى شبه جزيرة القرم من دون اعتراف رسمي بها. الحديث ربما يدور حول الضغوط الأمريكية ستتركز بشكل أساسي على تخفيف العقوبات الغربية والعقوبات الأوروبية بشكل خاص على روسيا، وهي العقوبات الأكثر تأثيرا نظرا لأن التجارة الأساسية لروسيا قبل الحرب كانت مع الاتحاد الأوروبي وليس مع الولايات المتحدة الأمريكية. أوروبا في المرة الماضية بعد قمة أنكورج أدت إلى تغيير الخطة الأساسية التي كانت مكونة من 28 بندا إلى 20 بندا، وتحدثت عن ضمانات أمنية فعالة لأوكرانيا. لكن هنا أيضا يبرز السؤال، هل أوروبا لوحدها قادرة على تقديم ضمانات أمنية كافية لأوكرانيا؟ هي طالبت الولايات المتحدة الأمريكية بأن تضم إلى جهود تحالف الراغبين وإلى الترويكا الأوروبية من أجل تقديم هذه الضمانات الأمنية، نظرا لأن منظومة الدفاع في أوروبا تراجعت بشكل كبير منذ انتهاء الحرب الباردة في عام 1991 حتى بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، وكانت استثمارات قليلة في موضوع الدفاع وتصنيع الأسلحة.
1: سؤال أخير وبعجالة إذا سمحت. حسب ما تم الإعلان عنه، الجانب الأمريكي قال بأنه خلال الأسابيع القادمة سيتم الإعلان عن خطط بشأن المفاوضات فيما يتعلق بأوكرانيا. هل نتوقع أن تحدث هناك محادثات مباشرة بين الجانبين الروسي والأوكراني إذا ما نجحت ربما جهود المبعوثين الأمريكيين في تقريب وجهات النظر بين الجانبين الروسي والأوكراني؟
0: نعم، أعتقد على المستوى المتخصصين وعلى مستوى الموظفين في وزارات الخارجية في قضايا الأمن وغيرها يمكن أن تكون هناك مباحثات مباشرة حتى نهاية الشهر الحالي. وإذا كان السؤال يدور حول اجتماع مباشر بين الرئيسين فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي، فإنها بحاجة إلى تحضير أكبر، والطرف الوحيد القادر على استضافة مثل هذا اللقاء بين القمة بين الرؤساء هو الرئيس دونالد ترامب، الذي ربما يذهب باتجاه دعوة الزعيمين إلى قمة الـ20 المقبلة في ميامي، وحينها يمكن إذا تم التقدم في على المستوى التقني وعلى مستوى وزارتي الخارجية والدفاع يمكن عقد مثل هذه القمة.
1: شكرا جزيلا على وجودك معنا من كوبنهاجن، الكاتب والباحث في الشأن الروسي سامر إلياس.
2: شخصيا أشعر بخيبة أمل كبيرة لا أستطيع التعبير عنها بالكلمات تجاه المجتمع الدولي وموقفه من الحرب في أوكرانيا. يجب علينا الاستفادة من كل اتصال واغتنام كل فرصة.
3: في هذا الوضع كل شيء يعتمد على شخص واحد، بوتين، للأسف شخص فقد صوابه منذ زمن. ما لم يتغير هذا الشخص أو يجبر على فعل ما يجب فعله، فإن جميع الجهود المبذولة لحل الأزمة ستكون عبثا.
4: زملائي في العمل خائفون، يهربون ويحاولون الاختباء في مكان ما أثناء إنذار الغارات الجوية، لكنني اعتدت على ذلك الآن. هكذا يتفاعل جسدي، لا يتفاعل بأي طريقة أخرى.
1: بعد عام على إعلان البدء بفتح أكبر مقبرة جماعية جنوب الموصل دون عمل فعلي، تواصل آلاف العوائل الموصلية رحلة البحث المريرة عن مصير أبنائها المفقودين وحقوقهم. هيثم أحمد معه التفاصيل.
5: 9 سنوات مرت ولا تزال صور هؤلاء الشباب تقلب في بيوت الموصل بحسرة. هنا منزل الشاب حارث عبد الناصر الذي اعتقله تنظيم داعش عام 2017 أثناء محاولته الفرار من المدينة. 9 سنوات والعائلة تتخبط بين الانتظار والإجراءات الإدارية القاسية.
6: ابني راد يطلع من سيطرة داعش بداية 2017 من الموصل نتيجة الضغوط النفسية والعصبية اللي حدثت علينا ذاك الفترة، وانقطعت أخباره وما نعرف هو طيب ولا متى. صار 9 سنين احنا ندور عليه وما نعرف مصيره وين. مشينا معاملة واني ابني يقولون ليش انت ابنك مسافر خارج العراق من 2010 زين هذا الجواز يانو. يقول ابني ما مسافر لا داخل العراق.
5: هذه مقبرة حفرة الخسفة التي تضم جثامين أكثر من 20,000 مواطن موصلي. أعلن قبل عام من الآن بدء

0: إجراءات فتحها واستخراج من دفنوا فيها، لكن حتى الآن لم تحرك الجهات الحكومية ساكناً تجاه هذا الملف. محافظ نينوى كشف عن صعوبات تواجه عملية فتح هذه المقبرة.
1: هي حفرة تمتد عمقها إلى 150 متر وأفقيا في بحيرة أكثر من 13 كيلومتر، إذا يجب أن يكون هناك جهد كبير، دراسة حقيقية، متطلبات حقيقية، حتى يجب أن تكون هناك آليات محددة للمباشرة بفتح الخسفة.
0: ووسط هذا الجمود ينشط داخل الموصل حراك يطالب بالاهتمام بملف ضحايا الخسفة وطمان حقوق ذويهم بإنهاء البحث عن مفقوديهم.
2: على مدار أكثر من 10 سنوات شهداء مقبرة الخسفة يعتبرون من الشهداء درجة ثانية، وطبعا لا القوانين ولا التشريعات ولا الأعراف ولا أي منطق بالعالم يعتبر أو يقسم الشهداء إلى أقسام أول ثاني وثالث.
0: وتشير الإحصاءات الرسمية بأن دائرة المقابر الجماعية في العراق فتحت 94 مقبرة جماعية في نينوى من أصل 132، فيما تبقى 38 مقبرة بانتظار المخصصات المالية واللوجستية لحسم ملف الخسفة وإنهاء معاناة الأهالي. من الموصل هيثم أحمد، العربية.
3: أخبار رياضة نتابعها بالتقرير التالي.
4: فاز الاتحاد على النصر بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الخامسة من الدوري السعودي. عين الاتحاد الجزائري لكرة القدم إبراهيم حمداني مدرباً للمنتخب الأول خلفاً للسويسري فلاديمير بيتكوفيتش. يلتقي اليوم الأحد أرسنال مع جاره تشيلسي في ديربي لندن الشهير ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي. يسعى برشلونة للانفراد بصدارة الدوري الإسباني عندما يحل ضيفاً على فالنسيا ضمن منافسات المرحلة الرابعة. قاد لوتارو مارتينيز فريقه إنتر ميلان لتحقيق فوز مثير على نابولي وبثلاثة أهداف مقابل 2 ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي. تحتضن مدينة تورينو مواجهة قمة تجمع بين يوفنتوس وميلان في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.
3: في نهاية نشاهد تذكير بأبرز عناوينها. سلسلة انفجارات تهز مدينة تعز اليمنية والجيش يدمر قدرات وعناصر ميليشيات الحوثية بمعسكر اللبنات بالجوف. طهران تتحدث عن استهداف ناقلات نفط وسفن أمريكية، وواشنطن تتوعد بتدمير الناقلات الإيرانية إذا استهدفت سفنها. البرهان يقول إن الدور لجنة الحوار يقتصر على تسهيل العملية ويؤكد أن حميدتي وقيادته غير مرحب بهم في السلطة. البيت الأبيض يؤكد أن ويتكوف وكوشنر ناقشا خطط جوهرية مع بوتين لإنهاء حرب أوكرانيا. نهاية نشرة، إلى اللقاء.

0: بس لماذا لم تتمكن الطبقة الحاكمة أن يحتووا هذا الوضع قبل انقلاب الحمدي؟
1: لأن في حزب البعثيين العراقيين يريدوا يعملوا انقلاب في اليمن.
0: لماذا لم تكن مطمئناً لإشراك إبراهيم الحمدي في زيارة محسن العيني بعدما أصرت أطراف داخلية على إشراكه؟
1: أنا كنت رأيي إذا وقتها وفد سياسي يثاب

0: امور سياسيه. بحكم زملائي مع المرحوم السيد ابراهيم الحمدي كنت اعرف طموحات، انه كان لديه طموحات سياسيه وهذا عبر عنها.
1: اي احد ينتمي الى اي حزب؟ يعني شو كان خايف من اليسار؟

0: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
0: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
0: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
3: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
4: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
5: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
6: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزا لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
7: خبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

موجة لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. أفادت مصادر العربية بوقوع سلسلة انفجارات في مدينة تعز الليلة، وأن ميليشيات الحوثي قصفت مناطق قرب حي الجامعة غربي المدينة. هذا وأعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي عن تنفيذ القوات المسلحة عملية رد عسكري على تصعيد وانتهاكات الميليشيا الحوثية. قال أن القوات المسلحة اليمنية دمرت وحيدت قدرات وعناصر للميليشيات الحوثية في معسكر اللبنات في محافظة الجوف.

قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف 3 ناقلات نفط في مضيق هرمز و3 سفن أمريكية. أضاف الحرس الثوري في بيان له أن هجماته على ناقلات النفط والسفن الأمريكية تأتي ردا على استهداف أمريكا ل3 ناقلات إيرانية. دعا ائتلاف إدارة الدولة في العراق إلى توحيد المواقف السياسية والحفاظ على استقرار البلاد وسيادتها، وشدد على ضرورة حماية البلاد من تداعيات العقوبات الأمريكية المفروضة على عدد من الدول، مؤكدا أن البلاد تمر بظروف مالية صعب أن يحتمل معها المجازفة. قال البيت الأبيض أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ناقشا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خططا جوهرية لإنهاء الحرب في أوكرانيا. أضاف أن الخطوات المقبلة ستعلن خلال الأسابيع القادمة، وأشار إلى أن المبعوثين سيعقدان اليوم اجتماعات في أوكرانيا. إلى اللقاء.

0: قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
1: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
2: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

في المرمى، مساء جديد للرياضة على شاشة العربية. طبت أوقاتكم. الاتحاد يذيق نصر بوستيك أوغلو طعم الخسارة الأولى. جواو عوار كوستا لوبي ثنائي الاتحاد يتفوق على ثنائيات النصر. وفي القرارات الفنية، الألماني يحسم الكلاسيكو أمام الأسترالي بعد أن وصل إلى الهلال. كيف أحب إنزاغي وكيف تكلم الإيطالية؟ منهجيته في العمل. الرجل من ليفربول يتحدث.

0: السلام عليكم. ختمت يوم السبت الجولة الخامسة من الدوري السعودي. تعادل الفيصلي أمام الحزم وتعادل التعاون والفتح. وفي جدة في قمة هذه الجولة انتصر الاتحاد على النصر. انتصار الاتحاد على النصر حمل ثنائية لنيجيري جورج، فبات سادس اتحادي يسجل هدفين في موقعة الكلاسيكو في الدوري، وأصبح في رصيد النيجيري 5 أهداف بقميص الاتحاد الذي ارتداه في 12 مباراة منذ قدومه فبراير الماضي. التعادل السلبي بين التعاون والفتح يحدث للمرة الأولى بين الفريقين منذ 9 أعوام، ليظل الفريقان دون أي انتصار في النسخة الحالية من دوري روشن بعد 3 تعادلات وهزيمتين لكليهما. وللمرة الثانية تغيب الأهداف بين الفيصلي والحزم في دوري المحترفين في مباراتهما العاشرة في تاريخ المسابقة، ليستمر الفيصلي دون أي فوز في الدوري الحالي.
1: يلعب كرة اليمين سعيد.
0: ومباشرة ولأنها الأهم في هذه المباراة نبدأ من الأخير من قرارات الحكم في مباراة الاتحاد والنصر التي انتهت اتحادية بجدارة بهدفين مقابل هدف. ينضم إلينا عصام عبد الفتاح المستشار القانوني للبرنامج أو التحكيمي. كابتن عصام مساء الخير.
2: مساء الخير يا بتال.
0: بنبدأ اليوم معك قبل الحالات الفنية، نبدأ بالحالة التحكيمية.
2: أهلا بي.
0: طيب الحالة الأولى كابتن دقيقة 36، هل هناك شك في هدف النصر؟
2: فعلا هدف النصر حالة مهمة جدا وحالة صعبة جدا، وأنا بحيي الحكم المساعد وحكم المباراة على احتساب الهدف، لأن فعلا لحظة التسديد كان هناك أحد لاعبي النصر في موقف تسلل وكان قريب جدا من المدافع. هل أثر على قدرة المدافع على لعب الكرة؟ هل حجب عنه الرؤية؟ الحقيقة لا، المدافع شاف الكرة وهي بتتلعب، كرة كانت سريعة، ما أثرش على قدرته على أنه ينقذ الكرة، فالهدف كان هدف صحيح. وأنا بأحيي طاقم التحكيم على هذا الهدف لأنه من الحالات الصعبة الحقيقة.
0: كابتن جواو ما انحنى عشان الكرة تمر للمرمى لاعب النصر
2: اللي يعني هو القصة في أن هل جواو أثر على قدرة المدافع على أنه ينقذ الكرة؟ الحقيقة لا يا بتال، لأن المدافع كان شايف الكرة ويتحرك ليها قبل جواو حتى ما يتحرك عشان ينقذها، لكن ما قدرش ينقذها الحقيقة. فهنا الهدف صحيح، لأن في القانون يا بتال بيقول أن التأثير لازم يكون واضح جدا. هنا مفيش تأثير واضح على قدرة مدافع الاتحاد على أنه يتعامل مع الكرة بشكل صحيح، فالهدف صحيح الحقيقة.
0: جميل، خلينا نروح الحالة الثانية كابتن في المباراة. طبعا نسيت أذكر بأنه الحكم السعودي خالد الطريس. كابتن هنا الكرة هذه أمامك كابتن دقيقة 87، تنافس على الكرة أم دفع؟
2: هو تنافس وشد وجذب على الكرة ما بين ساديو ماني وما بين دانييلو مدافع الاتحاد. ساديو ماني كان شادد ومانييلو بيدفع، فده بنعتبره نورمال كونتاكت في كرة القدم يا بتال،
0: تنافس عادي. عادل،
2: فاستمرار اللعب هو القرار الصحيح.
0: جميل كابتن، هذه المباراة قبل ما اروح المباراة اللي بعدها، في اي شيء من قرارات الحكم اثرت في النتيجة؟
2: لا الحقيقة انا شايف ان خالد اليوم عمل مباراة جيدة جدا، ويعني ادى صورة جيدة على التحكيم السعودي، ويمكن الحقيقة هو ما تعرضش لحالات تحكيمية صعبة، لكن الحقيقة سيطر بشكل كبير على المباراة.
0: المباراة كم درجة صعوبتها كابتن رغم انها كلاسيكو؟
2: يعني عشان احنا دايما درجة الصعوبة يا بتال بتكون من خلال الحالات الصعبة اللي بيتعرض لها،
0: من خلال الاحداث.
2: ولكن اليوم خالد الحقيقة سيطر بشكل كامل على المباراة وأدى أداء جيد جدا الحقيقة.
0: جميل كابتن، روح للمباراة اللي بعدها الفيصلي والحزم. المباراة اللي عبد الله زربان حكمها دقيقة 75، الحكم يحتسب ركلة جزاء للحزم، يعود للكنترول أو الفي اي ار ويلغي الجزائية، ايش رأيك؟
2: فعلا الحكم هنا ادى ركلة جزاء على انه هنا

0: خطأ ضد مدافع الفيصلي، ولكن تقنية الفار كان لها رأي آخر، وفعلا في تفاصيل دقيقة الحكم ما شافهاش في الملعب، إن مهاجم الحزم هو اللي حط قدمه اليسرى في طريق مدافع الفيصلي، لا وجود لخطأ، هو اللي أنشأ الكونتاكت، هو اللي أنشأ الخطأ. فتقنية الفار الحقيقة كانت رائعة في استدعاء الحكم اللي فعلا قدر يغير رأيه لعدم وجود مخالفة على مدافع الفيصلي.
1: كابتن اللاعب لاعب الحزم كان يحاول يسوي تحضين على الكرة، ما كان يبغى اللاعب يعيقها،
0: بس الرجل اليسرى
1: من حقه يحضن على الكرة
0: في اتجاه الكرة، الرجل اليسرى للاعب الحزم ما راحتش في اتجاه الكرة، ولو شفنا اللقطة اللي هي فيها زوم وموضحة التفاصيل هتلاقي هو اللي حط رجله اليسرى في اتجاه مدافع الفيصلي. بص يا بتال، هو اللي حط رجله اليسرى في اتجاه المدافع، فلا وجود ركله جزاء.
1: طيب خلينا نروح مباراة التعاون والفتح. كابتن خالد الأحمري، دقيقة 65 طرد لاعب التعاون يونس البحراوي بعد الحصول على صفراء ثانية، طرد مستحق بطاقة مستحقة، والكابتن الحكم تسرع هنا.
0: أنا شايف إن هنا في خطأ بتهور واضح جدا، تاكلينج فروم بهايند من مدافع التعاون ضد لاعب الفتح، وتستحق إنذار بشكل واضح جدا. وكان لاعب التعاون مدافع التعاون كان عنده ورقة صفراء من قبل، فالإنذار هنا مستحق، وبالتالي الورقة الحمراء بشكل عام مستحقة بشكل كبير نتيجة للتدخل بتهور والحصول على الإنذار الثاني.
1: كابتن بشكل عام مباريات ثلاثة اليوم كلها تحكيم سعودي، في كابتن تطور أسألك للمرة الثانية للحكم السعودي، أو أنه الأندية توفر فلوس يعني إحضار حكام أجانب؟
0: لا بالعكس، في تطور وفي ريسك من لجنة الحكام، وده المطلوب في التحكيم، وبالتالي إن احنا نخاطر وندي فرص للحكم السعودي اللي احنا قعدنا نعده سنوات طويلة.
1: صحيح.
0: وهنا بنجن الثمار، أتمنى أن هذه السياسة تستمر، وأتمنى الدعم وأيضا الثقة تكون أكبر في الحكم السعودي، الأمور هتكون أكثر يعني أقول أكثر إنتاجا لتحكيم سعودي. صحيح. جيد الحقيقة.
1: صحيح. طبعا يمكن برضو في ضغط على لجنة الحكام كابتن، الحكام السعوديين الطاقم الوحيد اللي راح للمونديال الأخير وما حكم، يعني الطاقم الإماراتي حكم، الطاقم الأردني حكموا، يعني كل الطواقم العربية ما عدا الطاقم السعودي رجعوا ما حكموا ولا مباراة، يمكن هذا سبب ضغط عليهم؟
0: أعتقد ده سبب ضغطه، وأعتقد أن خالد التوريسي الحقيقة كان يستحق أن يحكم في المونديال، وقد ظلم، لأن في أقل منه أدوا مباريات وحكموا مباريات، وأنا كنت أرى أن الاتحاد السعودي كان يدعم خالد بشكل أقوى خلال المونديال.
1: طيب أنت قريب يا كابتن من الحكام عالميا ومحليا، صحيح أن المشاكل اللي بين كولينا رئيس لجنة الحكام في فيفا ورئيس لجنة الحكام السعودية اللي هو سبق كان يشتغل مع كولينا وهو أقاله طرده من فيفا، هل هي السبب في أنه طريس والحكام السعوديين ما يحكمون؟
0: والله لا أعتقد أن ده يكون سبب يا بتال، لأن الناس ما بتفكرش بهذا المنطق، إحنا العرب بس اللي بنفكر بهذا المنطق، لكن هم ما بيفكروش بهذا المنطق. ولكن كان يجب على الاتحاد السعودي دعم الحكم السعودي بشكل أكبر، كان هيحكم في المونديال.
1: جميل. آخر سؤال كابتن، رئيس الحكام المصرية كم عندك حكم أجنبي هالسنة مباريات؟
0: كم عندي؟
1: كم عندك حكم أجنبي حتجيب طواقم أجنبية هالسنة؟
0: يعني هتبقى مباريات قليلة جدا، يعني
1: كم؟
0: مش اكثر من اربع مباريات خلال الموسم.
1: يعني الزمالك والاهلي رايح جاي اكيد اجانب
0: بنسبه كبيره.
1: بيراميدز والاهلي اكيد اجانب
0: بنسبه كبيره. صحيح.
1: هتاخذوا من عندنا حكام؟
0: اكيد لازم يكون في تعاون ما بين مصر
1: والسعودية. طريقه كويسه يا كابتن، نشوفها في الديربي. ها
0: ان شاء الله ان شاء الله.
1: شكرا شكرا كابتن عصام.
0: شكرا
1: شكرا جزيلا. الوقفة الأولى بعد ذلك مع ضيوفي الكرام، نفتتح ملف الكلاسيكو وجوة عوار كوستا لوبيث هنا إلى الاتحاد تفوق بجدارة. وفي القرارات الألماني يحسم الكلاسيكو أمام الأسترالي.

لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت

0: القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
2: حياكم الله من جديد. الكلاسيكو كانت الأنظار تتوجه أو تتركز على منطقة الوسط عوار ولوبي أمام الثنائي البرتغالي جواو فيليكس وسامو كوستا. كيف كان الحال؟

0: عوار بدأ المباراة كمحرك ومغذي لهجمة الاتحاد. الجزائري في حديث مع حكم المباراة البرتغالي سامو كوستا داخل المنطقة يراقب ثنائي الاتحاد دانيلو ومعه ديون لوبي. حسام مرة أخرى يعتمد على الكرات الطويلة لإرباك دفاع النصر. الثالثة ثابتة، تمريرة طويلة في ظهر دفاع النصر، عوار يصنع الهدف الثاني. نواف العقيدي يرسل كرة طويلة وفيليكس يفلت من رقابة لوبي. البرتغالي يظهر مجددا ينفرد بالحارس ويضيع، زميله أنجيلو يتابع الكرة في الشباك. عوار يميل إلى الجناح، كوستا يمنعه من المرور. ومع نهاية الشوط الأول عوار هو صاحب التقييم الأعلى بين اللاعبين الأربعة. مع بداية الشوط الثاني تخلى حسام عن دور صانع الألعاب، مجهود فردي كاد أن يتوجه بهدف ثالث. ديون لوبي يرتكب خطأ وينال الإنذار الأول في اللقاء. كوستا يظهر أخيرا برأسية أوقفها ريكوفيتش. الإنذار الثاني في المباراة كان من نصيب جواو فيليكس.
1: يطالب بمخالفة على ما يبدو بأن المخالفة فعلا تأتي.
0: وديون لوبي يظهر التزاما دفاعيا كبيرا حتى اللحظات الأخيرة. ثنائي الاتحاد ساهم في تحقيق الفوز وإبقاء نقاط المباراة في حوزة الفريق رغم محاولات نظيريهما من النصر في العودة بالنتيجة.

0: وحلقة هذا المساء يشاركني فيها إبراهيم غالب، خميس زهراني، عبد القطيف. اليوم نلعب في النص، كل لعيبة نص اليوم. وتقريرنا عن لعيبة النص، من اللي تفوق في الوسط إبراهيم اليوم؟
1: اليوم تفوق وسط الاتحاد، واضح يعني من بداية.
0: وين كانت يعني نقاط التفوق؟ احكيها لي.
1: قرب اللعيبة من بعضهم، فالتواصل مع بعض بالكرة، لمسات قصيرة. النصر اليوم شفنا في المحاور، يعني الفريق كان شوي متراجع للمدافعين، أعطى مساحة كبيرة لوسط الاتحاد إنه يسيطر على مجريات الشوط الأول أو على إلى الهدفين. يعني الاتحاد كان مسيطر على وسط النصر يعني.
0: ليش كان كل لاعب اتحادي في الوسط يمسك الكرة عنده أكثر من خيار، لما يمسكها لاعب نصري ما كان عنده خيارات؟ ليش؟
1: هذا السبب إن قلت لك أمس إن النصر يحتاج عبد الله الخيبري، إن عبد الله الخيبري يقوم بالدور الدفاعي أكثر من سام وأنجلو. النصر عندك ساديو ماني، جواو، عندك أنجلو، يعني الفريق كله مهاري، صعب إنه يكون لاعب المهاري دائما يعني جيد في قطع الكرات. فكان مدرب النصر اليوم أتوقع إنه يحتاج عبد الله الخيبري أو واحد اللعيبة مثلا اللي يقدرون يقطعون الكرة. هذا الشيء عطى الأفضلية للاتحاد الشوط الأول.
0: خميس، أبغى أسمع وجهة نظرك في هالنقطة تحديدا. الاتحاديين مساحات كبيرة، اللاعب حتى يعني ما يمكن تقعد الكرة في رجل أكثر من 30 ثانية وبعدين يسوي خيار الأفضل.
2: صحيح، لو تذكر البارح تكلمنا في حلقة البارح، تكلمنا أنه الاتحاد سيلعب خمسة في وسط الملعب. هذه الزيادة العددية اللي سواها وفاجأنا جميعا المدرب إدخال أحمد الغامدي، ليس جناحا تقليديا، كان لاعب يلعب في الوسط يعمل الزيادة العددية، وأيضا حسام عوار وبرقوين. هذه الثلاثة حقيقة بالوجود للمحورين مختار علي وديون اللي كان عندهم مهام مركبة، الجواب ما مسك كوره بسبب ديون كان قريب منه، وايضا مختار علي اللي ايضا وقف انخيلو. فبالتالي العدد اللي في الضغط اللي في حال عدم وجود الكوره مع الاتحاد، الضغط اللي عمله اللاعبين بالاضافه الى الزياده العدديه اللي

0: كان يعملها برقوين في الدخول العمق وأحمد الغامدي. فهذا اللي خمسة زي ما كان البارح إنه الاتحاد يحتاج إنه يلعب بخمسة لاعبين في الوسط. ليش؟ لأنه قوة النصر في الوسط والحلول اللي موجودة. فهذا أخرج نخلو خارج المباراة، أخرج جواو، مفاتيح اللعب تقفلت تماما وصار في زيادة عددية في وسط الملعب. بالإضافة النقطة الأهم إنه سوما لاعب الحقيقة في أقل مستوياته، بعيد جدا، فارق يعني يمكن أضعف لاعبين موجود بدنيا وأيضا احتكاكات وقطع الكور. أنا أتفق إن عبد الله الخيبري أفضل منه بمراحل.
1: من يوم جاء هو ضعيف؟ أنا ما أدري ليش.
0: بالضبط.
1: يعني حتى مسيرته ضعيفة.
0: بالضبط، وأثر حتى وجوده، يعني صار أعتقد إنه حتى المدرب يفاضل بينه وبين أنخيلو. أنخيلو لاعب أصغر، استبعد بينتو الحارس.
1: حتى في فكرة الآن إنه بروزوفيتش ممكن يعود.
0: يعني أفكار، بالتالي هو الحقيقة أقل دائم يعني، والعامل لخبطة كبيرة في التوليفة في وسط النصر.
1: طيب أبدو، لما تشوف فريقك كذا أنت مدرب، أي صح؟ أي ولا البرو؟
2: لا لا
1: أي ها لسه البرو ها؟
2: أي لسه.
1: طيب لما تشوف فريقك كذا، الاتحاد يفكر لحد ما يلقى الخيار الأفضل مو بالخيار الأقرب، وتشوف فريقك في وسط كذا، إيش مفروض كان يسوي بوستك يا جلو؟
2: ما شاء الله أبو نواف ذكر نقطة هي اللي سببت الفوضى يعني لوسط النصر، فصار
1: سببت التفوق للاتحاد.
2: الان اذا صار الان عوار كان يلعب 10،
1: ايه
2: دخول برقوين واحمد الغامدي وخاصه احمد، وهذا اللي ذكره ابو نواف، صار في زياده. فكوستا ما يدري يروح لعوار ولا يروح لاحمد.
1: وش كان مفروض يسوي المدرب؟
2: المدرب وش سوى في هذا السؤال؟ صار يطلع سميكان يروح لعوار وكوستا يقابل احمد الغامدي، فصار خلاص هو قلت لك
1: انت. بس هذا الشوط الثاني صار
2: بعد الهدفين.
1: أيه؟
2: بعد الهدفين صار كذا، فصار العمري خلاص واحد وواحد مع انقيليا
1: جورج.
2: جورج كمهاجم، وبالتالي اضطر انه يطلع سميكان عشان الزياده اللي ذكرها ابو نواف وسط النصر. صار الجليدان لما يدخل احمد الغامدي صار هو له الطرف، فماني صار محتار، هل انا ادخل في عمق الملعب ولا أتبع الجليدان؟ وهذا اللي صار بين النجدي وماني، ما هو عارفين مين. وكوستا أيضا محتار مين يمسك، هل يمسك عوار ولا. أنا كان من أفضل سوى أنجي، يعني اللي سوى أنجي في بعد الهدفين أنه طلع سميكان وكأنه محور ثاني معه، فصار يغامر خلاص أنت يا العمري حتكون واحد واحد مع جورج. فهنا بدأ، لكنها كانت خطيرة في التحولات، وهذه كانت واحدة منها، لكنها كانت أيضا سلبية على الاتحاد في الهدف اللي استقبله الاتحاد، لأنه أحمد تعرف أنت لما تدخل للعمق لازم تسوي مجهود مضاعف أنك ترجع تغطي مكانك وتساعد الظهير، وهذا كان متعب لأحمد كثير. لذلك أنا أشوف اليوم أحمد قدم مباراة عظيمة على الجانب الهجومي، وكان أيضا يحاول
1: من وعلى اللعب بدون كرة
2: صحيح. فلذلك نقول دائما الحالة الهجومية فيها إبداع، الحالة الدفاعية فيها التزام.
1: ممتاز، هي محاضرة ممتازة من لعبة وسط. بس خلينا نروح للمدربين، نشوف الألماني فيسينغ اللي رسم تكتيكين مختلفين وكسب الرهان أمام الأسترالي بوستيك أوغلو وألحق به الخسارة الأولى.
3: بوستيك أوغلو يستلم جائزة أفضل مدرب لشهر أغسطس قبل اختبار الاتحاد. حديث جانبي بين المدربين في المواجهة الأولى بينهما في مسيرتهما التدريبية. بوستيك أوغلو دخل بالرسم التكتيكي 4-1-4-1، وفيسينغ اختار أن يبدأ بالخطة 4-4-1-1، خطة سرعان ما أتت بثمارها، ضغط اتحادي وهدف السبق. أحمد الغامدي يدخل للعمق ويترك المساحة للجليدان، عرضية متقنة إلى عوار الذي يهيئها لبرغوين، يسدد، الكرة ترتد وإلى الخينة في المكان المناسب يهز شباك. هجوم الاتحاد تحركات من الثلاثي عوار والغامدي وبرغوين، مثلثات صغيرة، عوار مساحة كافية دون رقابة، كرة طويلة إلى إيلين خينا والهدف الثاني. النصر قلص الفارق قبل نهاية الشوط الأول عبر أنجيلو، مستغلا عدم المساندة الدفاعية للجناح الأيمن الغامدي لزميله الجليدان.
4: في هذه المباراة لفريق يعرف كيف تكون العودة في كل المباريات.
3: مطلع الشوط الثاني تغيير اضطراري للاتحاد، الوافد الجديد ريتشارد بديلا لمختار علي المصاب. بعدها كذلك تغيير اضطراري آخر، الجليدان يغادر مصابا والشنغيتي يشارك مركز بمركز. فيسينغ بدفاع على المنطقة أكثر والاعتماد

0: على التحولات السريعة. بوستيكوغلو يستنجد بورقتي أيمن يحيى مكان كومان المصاب، والناصر مكان نجدي مركز بمركز. الاتحاد لا يغامر للحفاظ على التقدم، وتغييرات المراكز استمرت. أنصيري والصحفي يشاركان وخروج إلينقينا والغامدي. بوستيكوغلو في الدقائق الأخيرة يغير كوستا وأنجلو ويقحم الخيبري والحمدان. الرسم التكتيكي يتغير إلى 4-1-3-2. في الجهة المقابلة فيسينغ يغير برغوين بالكعبية. الرسم التكتيكي يتحول إلى 5-4-1. الرسالة الموجهة إلى دانيلو تحول لوبي إلى وسط الدفاع والشنغيتي إلى الجهة اليسرى بوجود عبدي ومساعدة نصيري والصحفي ظهير أيمن. في النهاية فيسينغ يكسب المعركة أمام بوستيكوغلو.
1: خلينا نبدأ بقرارة المدربين. عبدو مدرب الاتحاد بدأ صح، فيسينغ بدأ صح المباراة كتشكيل،
2: على التوليف اللي
1: على التشكيل على التشكيل أول شيء بدأ صح
2: رائع،
1: الأفضل
2: الأفضل بدأ رائع جدا، حرر عوار بطريقة.
1: قراراته أثناء المباراة كانت كلها صحيحة؟
2: إيه، وكانت بناء على متغيرات، يعني دخول أيمن يحيى سبب له مشكلة، فاضطر أنه يروح للخمسة وضع شنقيطي وأمامه عبدي عشان أيمن كان مزعج بالنسبة للاتحاد لما نزل.
1: مدرب الاتحاد إيش أبرز قرار أخذه في المباراة خميس؟ صفقت لو أنت تتابع
3: الأدوار الدفاعية والمهام اللي أعطاها مختار وديون لوبي وأيضا بريغوين وأحمد الغامدي، أنهى خطورة النصر في وسط الملعب تماما، وأعطى مساحة للعوار اللي قلنا يمكن ذكرنا البارح أنه ميزته أنه يلعب يتحرك بين الخطوط يلعب مرتاح، خفف الأعباء الدفاعية للعوار وأصبح هو يتحكم في رتم المباراة. هذا الأمر. الأمر الثاني هو مو بس بدأ المباراة صح، حتى نهاها بطريقة صحيحة، آخر 10 ربع ساعة 20 دقيقة شاف الانهاك الإجهاد اللي وصل عند اللاعبين، يعني أبلغ يعني
1: بنحكي عن الإجهاد هذه.
3: اي واحده من تدخلات المدرب، مع العلم انه التغيير الاول والثاني كانت تغييرات اضطراريه
1: ولكن كانت برضو جيده،
3: كانت جيده تعامله صحيح، يعني المدرب صراحه استطاع.
1: انت تحب خميس تحب ان المدربين اللي يحررون 10؟
3: اي طبعا.
1: ليش؟
3: لان اللاعب يستمتع في الملعب، ما يقوم بمهام، يستمتع بالكوره. عشان ما تدافع تستمتع وغيرك يلا لهين يجيب
1: الكوره. عبد ما تعرف القصه حقيقيه اقولها لك. الاتحاد جاء مدرب اسمه أرديلس، تذكر أرديلس لاعب الارجنتين؟
2: اي معروف.
1: فخميس كان يلعب 8، فمسك المدرب قال له تعال يا ابني انا ابغاك 10، لا ترجع لا تدافع، مو مطلوب منك تقطع كوره، وحط له محورين. قال اذا مسكت الكره عطوا الرجال. من يومها وخميس يحفظ الطريقه.
3: وبس هو ترى يعني في الاخير ورطني، ترى في الاخير
1: لا انت ما صرت تدافع ايامها،
3: بس في الاخر
1: تمسك كره وتمرر.
3: المواسم لما جو الشباب الناس تبغى تدافع ما عاد يقدر تجاري الرتم.
1: فهزموكم في دوري مانجا. ها ابراهيم مدرب النصر بدا صح؟
4: ما اتوقع انه بدا صح.
1: ليش؟
4: انا ما ادري صراحه
1: وين الغلط.
4: اذا انا ما ادري صراحه اذا كان مارتينيز يعني مصاب او استبعد المدرب، لكن اتوقع انه كان مفروض اليوم يبدا به في الجهه اليسرى مثل ما كان يلعب العام. بدايه ما كانت موفقه له، كان ممكن يعدل، عند اكثر من لاعب يعني تكتيكي بالفريق، كان ممكن بعد الهدف الاول يعني يغير في اثناء المجريات اللعب.
1: طيب فسر لي دخول العقيدي على حساب بنتو، ليش انت في رايك ليش؟
4: مو هذا السؤال، انه اذا مارتينيز ما كان موجود او مصاب
1: هو لاعب اليوم ترى بسبع جانب
4: سبع لعيبه. نعم صحيح.
1: طيب ليش بدا بالعقيدي؟ العقيدي اصلا توه راجع مباراه، ومباراه اضطراريه ملعبه انت ترى، مو بلعبه خيار اضطراري، لان حارسك مطرود.
4: مطرود نعم.
1: اي شلون اليوم ليش بدا بالعقيدي؟ فسرها لي فنيا ليش؟
4: فنيا ممكن نواف، يعني اتوقع انه راح يكمل فيه الموسم، انا على ما اشوف انه نواف راح يكون حارس للنصر، يستفيد من 8 المحترفين كاملين في الفريق. فبدا فيه اليوم كبدايه، يعني خاصه انه هو في المباراه الاخيره كان مصاب، يعني هذه الرجعه له الاولى.
1: اثناء المباراه تغييراته صح؟
4: هو مو عن تغييراته، الفريق صراحه اليوم النصر لو تلاحظ
1: لا خلينا ناخذ قراراته في التغييرات، كانت صحيحه؟
4: متاخره بزياده، يعني كانت متاخره كثير.
1: وش كان المفروض يسوي؟
4: يعني كان من البدايه المفروض اشراك ايمن يحيى. كوما ما كان في مستوى اللعب، كان ممكن يشارك سامي النجع في نص الملعب مع كوستا، وانجلو يروح للطرف اليمين، يعني كان عنده اكثر من خيار كان يقدر يستفيد منه اليوم.
1: جميل. عبدو برايك في النجدي
2: يعني وش خلينا ناخذ رأي في الجهة اليسار للنصر.
1: لا بس النجدي يعني النجدي يعني الله يوفقه إن شاء الله يكون أحسن من كذا، بس يعني لعب الكرة في رجله يعطيها المهاجمين، دفاعيا ضعيف، هجوميا ضعيف.

0: ضعيف؟ يعني ما نف... يعني مش الميزه اللي
1: جودة
0: فيه؟
1: الباص ايضا ضعيف. يعني جودة الباص كيف؟ انا اذا انا تعرف اني العب بالرجل اليمين تعطيني على اليسار ليش؟ هذه واحده ترى الناس هذه من الاشياء اللي ما يدققون فيها. انت يمكن خذيت الاشياء اللي
0: واضحه اللي واضحه يعني.
1: ايه؟ انا عندي مع مشكله مع اللاعب السريع واللي تفكيره بطيء. هذه ترى مشكله كبيره ترى. يعني انت اليوم لما تكون سريع وتفكيرك بطيء حتى التوافق عندك ما يكون ممتاز.
0: العضلي
1: العصبي ما يكون ممتاز. أيه. قراراتك في الغالب سيئة. انا اعتقد انه يعني هذا الجهاز سببت صداع لخيسوس. يعني هو كان اخر خيار لخيسوس في هذا المكان
0: جيسوس.
1: هو النجم. جيسوس زي ما تبي يلا. أيه. كانت اخر خيار له النجدي. انا من الناس اللي استغربت اول ما تعاقد مع النصر صراحة.
0: النجدي
1: صراحة مو كان امكانيات فنية يعني ما هو يعني ما يلعب على مستوى فريق
0: ترى احنا نحكي عن لاعب عمره 22 سنة
1: يبان قلت لك انا من 17 سنة يبين للاعب اصلا ما يحتاج 22 سنة ليش توصل ل 22 فعنده نواقص كثيرة جدا على مستوى شوف الحالة البدنية انا دائما اركز اذا دائما انت تغطي يعني خلنا نقول تغطي العيوب بقراءتك للعبة بالجودة العالية الكواليتي في الكرة معك قراءتك للتحركات مسار اللعبة هو ما عنده فهم لمسار اللعبة مسار اللي يعني أنت إذا كان جناحك أنت شايفه لحاله تأخذ 4 ثواني 5 ثواني إنك تروح عنده هذه أصلا مشكلة أنت ما عندك فهم لمسار اللعبة القرار أنت لما تقرر تمرر الباص أنت لا يعني مو أنت تستلم الكرة بعدين تناظر الكرة بعدين ترفع راسك تغير مكان اللاعب زميلك اصلا تغير راح خذ مكان ثاني
0: نقطة ضعف في النصر
1: من 6 سنين
0: لا انا اتكلم عن نجدي الان مو ظهير اليسار
1: يعني انا اتفق مع ابراهيم يعني اذا كان مارتينيز موجود وخيسوس حل المشكلة في في في العام الماضي بوجود مارتينيز ليش ما لعبت مارتينيز
0: جميل
1: ليش ما لعبت ايمن انا بالنسبة لي النجدي على مستوى الجانب الدفاعي والهجومي هو اقل حتى من 5 من 10
0: خميس ريتشارد ريوس لعب شوط ثاني يعني في لمحات جيدة كانت أهم شيء أنا لاحظته ثقته في نفسه
2: بدون شك
0: أي ثقته والكرة في رجله مو لاعب يلعب لأول مرة
2: اللعب في الدور البرازيلي في
0: بال لا حكى الاتحاد
2: أنا أتكلم أنه أيه. مسيرته الشخصية تنم على لاعب شخصية يعني كبير لاعب في المنتخب الكولومبي صحيح له كأس العالم ما لعب بس هو موجود مع المنتخب لعب في بالميراس في بنفيكا يعني هذه كلها مع أحكام التقدير
0: تجارب ممتازة
2: تعطيه ثقة أنه يجي يلعب أيه. بعدين يعني واضح حتى يعني من شخصية أنا ممكن قلتها البارح أن هذا مفصل الاتحاد يعني جاي وكاركتر شخصية الشيء الثاني وميزة أنه الآن انه 3-4 خطوات بيطلع 5-15-10 متر فيقص الملعب فهو امكانياته انا ما اخشى فقط انه تشابه الادوار بينه وبين ديون انه ما تقدر تعول عليه
0: بس الاتحاد محتاج الاثنين
2: تحتاج محور يكون
0: الاتحاد محتاج هذول الاثنين الشخصيه في نص الملعب الشخصيه الحاليه
2: انا اعتقد انه خيار انه يبقى دومبي الفتره الشتويه ويرجع موجود فالثلاثي هذا حيكون مع عوار اعتقد التوليفه حتظهر بشكل اكبر وهذه واحده من عيوب النصر استكمال الكلام كتب ابراهيم انه لا ما يمكن تبني على 3 أخطاء المدرب في النصر انك تبني على 3 لاعبين كلهم ادائهم الدفاعي متساوي ونزعتهم الهجوميه متساويه فبالتالي هذا اللي عمل جاب كبير بين النصر والاتحاد الكره القدم الملعب زي الفرقه الموسيقيه في موسيقى
0: تناغم
2: وفي واحد يدق الطبول لازم تناغم. في محور يكون
0: ممتاز. اخر واحد كنت اتوقع استشهد فرقه موسيقيه خميس ابراهيم سامو كوستا كل مرة نقول لي أي في كذا في كذا في كذا في تحليلنا في المباريات الماضية بس كل مرة يثبت أنه مو بستة
3: صراحة أنا ما أشوف أنه قدم أو أنه عنده أكثر من اللي قاعد يقدمه يعني لاعب ما يستوي إضافة للفريق عنده يعني لو تلاحظ هدفين الاتفاق المباراة اللي راحت وهدف الثاني الاتحاد اليوم لاعب الوسط الاتحادي أو الاتفاق يعني كان عنده مريحية أنه يفكر أكثر من مرة
0: طب إحنا ما نضغط على سامو كوستا إذا قلنا له والله هو أصلا قاعد يلعب بوسط مفتوح الفريق قاعد يلعب وسط
3: بس كدورك محور سبب؟ 6 كدورك محور 6 قدام المدافعين لازم تكون اول لاعب تواجه
0: أي.
3: يعني لازم تكون اول لاعب تواجه انت لما تطلع تواجه المدافعين اجباري يكون خلفك يعني في الضغط هو عنده هذا الشيء يعني كان ناقص صراحه غير التمرير يعني ما في تمرير للامام دائما اغلب التمرير يكون على العمق على المدافعين على اظهره فما اعطى اي ايجابيه للفريق
0: قله من المحاور اللي يلعبون اللعب الراسي قله في 6 قليلين جدا ابراهيم غالب كان واحد منهم
1: اي صحيح وعنده الصناعه عاليه ابو نواف ايضا لكن
2: ريتشارد هو من اللاعب اللي يقص الملعب بيلعب كره عرضيه كره طول بوكس تو بوكس لاعب
0: انا نفسي اعرف العلاقه بينك وبين ريتشارد
2: والله احس انه حبيته من اول يوم
0: انا ما ادري احس انهم مشاورين قبل ما يجيبونه خميس
2: لاعب مكسب والله لاعب احس انه لاعب مفصل على الاتحاد ويحتاج
1: انا تابعته زين ترى هو افضل ما فيه هو الحاله البديله
0: طيب عمر خميس وانت كابتن فريق المدرب ارسل لك ورقه في الملعب
2: ما كان عندنا ورقه

0: في اوراق وش هم كان عندكم ايباد
1: كانت يعني التقنيه ذي
0: لا انا دائما اتابع المباريات اشوفها اشوف هذه الحركه سمدري فاسال نفسي اقول طب يا اخوي يقدر يكلمها مباشره هي هو هي المفروض ما فيها اذا هي ورقه وما يقدر يكون فيها رسم صح يعني رسم ما يقدر يقول له
2: انا خاف انه ما عنده ثقه ما عنده ثقه في اللي
0: يعني المدرب دايم يعني انا استغرب هذا الشيء
1: لا كان المدربين احيانا اذا احتاجته اذا مقرب لاعب على الخط عشان كابتن الفريق اذا على الخط
0: وعندك توقفات
1: ايوه
0: طب الورقه
1: انا الشوطين
0: مرت عليك ابراهيم ورقه
3: لا صراحه انا اشوفها
0: انا اتوقع مره مرت عليك كاريني وارسل لك ورقه ولا لا ولا ارسلها لحسين عبد الغني
3: لا ما اتوقع لي صراحه انا ما شفتها ورقه قبل يعني بس اتوقع انه شيء يعني مدربين ما ادري ايش نظرتهم فيه يعني بس
1: انا اقول لك ليش تسوي الورقه اليوم لانه غير رسمه الخط كامل غير طريقه
2: لا هو انا عندي
1: غيرها من أربعة
2: انا عندي ليش يا ابو نواف يا هو عنده ما عنده ثقه في المرسل
0: بس كثير
2: لا لا لا يا عنده ما عنده ثقه في المرسل او ما عنده ثقه في المتلقي واحد فيهم ما عنده ثقة فيه ما حيفهمها
0: إيه؟
2: هو ليش يكتبها يعني حين أنا أرسلتك أنت نازل
0: إيه؟
2: عشان توصل رسالة يا هو ما عنده ثقة في اللي بيوصل رسالة
0: إيه بس يعني بس أنا نشوفها في بعض المدربين مو كثير بس بعض المدربين
2: أول أتوقع أول من سواها أتوقع بوردوم في المنافسة السعودية أتوقع ما خالد نداك ما أدري تصححوا لي مع أحمد
0: فوز مستحق اليوم
2: 100%
0: فوز مستحق
1: 200%
0: دخل فوز مستحق إبراهيم
1: فوز مستحق
0: دخل في المنافسة الاتحاد قدم نفسه اليوم منافس
1: مع اكتمال التعاقدات وعودة شنقيطي مع اتوقع الفريق مع عمل المدرب بهذا المدرب بهذه الشخصية بهذه القتالية انا المرة الثانية اخطأ في توقعاتي والسبب عودة روح الاتحاد والقتالية
0: لا انت ما تحتسب تتفائل لما تقول صعبة
1: شكلها زين المرة الجاية كلها
0: عبد النصر خرج
2: لا لا لا لا لا لا
0: لا لا بهذا الشكل مو بخرج بالمنافسة بس انت تتكلم من الترشيحات
2: لا لا لا النصر ما زال النصر للهلال القدسية ثم الأهلي والاتحاد لكن فيسينك أثبت أنه مكسب كبير لدوري روشن مدرب رغم الظروف اللي مرت فيه مبارتين طرد ومبارتين ومع ذلك كسب لأن كسب النصر وكسب القدسية حطها بين قوسين
0: إبراهيم في فيه إشاعات كده أنه بروزو ممكن يرجع وأنه مارتينيز ممكن يروح لآسيوية
3: والله اتمنى صراحه رجعت
0: انت مع القرار
3: اكيد اتمنى رجعت بروز
0: عبد معه طبعا
3: بروزو كان حل للنصر يعني
0: افضل من سامو كان
3: افضل بكثير يعني هو النصر يحتاج لاعب في النص زي ما قلت لك يهدي الفريق لان ماني وجواو وانجلو الجميع يعني انطلاقاتهم قدام فالنصر ما عنده اللاعب اللي يهدي او يحافظ على الرتم او يعرف متى يسرع فبروزو يعني صراحه رجعتها مهمه
0: خميس بس ما رايك عن جورج جورج
1: جورج,
0: جورج صاحب الثنائيه اليوم هو لازم نعطيه حقه
1: صحيح عمل فرق
0: يقول الثاني يبغى يكنترها ولا لعبها
1: لا لعبها
0: ما يكنترها
1: ما يمكن يكنترها فوق بس زيدان بس اللي يسويها
2: صادق
0: عبدك كان يبغى يكنترها ولا لعبها
2: لا لا لا لا
1: لا لا غير
0: والله انا احس يبغى يكنترها
2: لا لا لا
0: على الطلوع مو بطلوع اللي بيشوتها طالع مره فوق
2: بس هو عارف حس المكان عارف انه قريب ما هي كنترول
0: لو ما
3: شوف على الهدف الثاني الملقي وهدف القادسيه
0: تعرف لعبها مباشره ما يكنترها
3: تعرف انه لاعب لمسه واحده قدام
2: الوحيد اللي كنتر اللعبه هذه في العالم كلها هاري كين في الدوري الالماني
0: زيدان كنترها
2: لا لا لا في المكان هذا
0: زيدان كان ترى صعب منها
2: لا لا زيدان كان ترى في النص
0: كان ترى متر فوق
2: لا لا كان ترى في وسط الملعب هاري كين كان ترى عند الحارس ترها وسجلها فالوحيد اللي سوى لها كنترول وكان هدف عظيم هاري كين
0: طيب خلينا نسمع الجمهور ايش قال بعد المباراه من النجم اللي اختاروه
4: المهاجم النيجيري الجديد والله ما اعرف اسمه صراحه
5: ترى انا شايف سيميكان
4: جورج اكيد بس ما في غيره احسن لاعب اليوم
6: والله جورج
7: جورج المهاجم حق الاتحاد
8: والله انا شايف رقم 9 حق الاتحاد
4: اسم رايكوفيتش
6: رايكوفيتش
4: المهاجم اسمه حق الاتحاد
8: رقم 9 والله ناس اسمه جديد هو جايبينه مهاجم احسن
9: لاعب جورج جورج جورج ثلاث مرات هذه جورج التوب التوب الان
10: المهاجم النيجيري تبع الاتحاد
6: جورج لاعب الاتحاد
11: احسن لاعب بيريرا انا اشوف لا لا المهاجم روجر حارس الاتحاد
12: صراحة سيمكان سيمكان شال النصر وبدون سيمكان احنا طلع النتيجة سيئة جدا
13: تعرف جديد الاتحاد رقم 9
14: النيجيري المهاجم حقهم
15: المقاتل وليس اللاعب المقاتل
16: افضل لاعب في المباراة برقوين احبك اموت فيك
0: ابراهيم افضل لاعب
3: عوار
0: ليش؟
3: لان عوار مو اليوم عوار دائما هو في الاتحاد هو الافضل طول ما كان عوار في يومه
0: خلينا نحكي عن اليوم اليوم اليوم ليش اخترت عوار؟
3: عوار اليوم حافظ على الرتم قدر يلعب أكثر من لمسة قدر يهدي اللعب مع اللاعبين شفناه في الخلف أيضا يدافع كان الأول في الهجمة المرتدة في بدايتها فأنا أشوف عوار نجم المباراة
0: خميس
1: رايكوفيتش فقط لو بس الإنقاذ الأخير حق سادو مني هذا يجيب لك

0: جاي في وجهه
1: بس وقف صح وقف صح وقف
0: رايكوفيتش
1: اي رايكوفيتش
0: عبده
2: هاي خلينا نسيل عوار عوار عوار
0: ليش عوار معني توقعت انا خميس يختار عوار توقعت خميس ياخذ عوار
2: انت لانك ضغطت عليه عشان قلت شال لعيب نص راح للحراسه عرفت
0: سالفه تبديل ما عجبتها
2: لا لا مو كذا لا عوار انا اليوم شوف اكثر لاعب اليوم استمتعنا فيه عوار
0: ايه
2: اللي لا ناحيه التحكم في الريتم تنظيم الفريق تلقى كل الفريق مرتكز عليه صناعة اللعب يعني كان صراحة في الزيادة العددية الواحد الواحد اللي دخل فيها وردها نواف أنا أعتقد اليوم عوار كانك يعني مع فارق التشبيه يعني في لكنه كان لاعب شبيه بمدرت صراحة في رقم 10 يعني اليوم متعني بشكل كبير على اللي شفته فرغم أنه كثير من الضغوطات كانت عليه لكن أنا أعتقد أن عوار كان رجل مباراة بلا منازع في الواحد واحد في التنظيم في الرؤية في التحكم في رتم المباراة كان عوار
0: أضعف لاعب
2: النجدي
0: خميس
3: كوستا
0: كوستا إبراهيم
4: النجدي وكوستا الاثنين أشوف
0: إبراهيم زعلان على كوستا كثير
3: هو عشان خانته حافظ
0: خانته مين أكثر لاعب على طريق اللي محور يمر الرأسية بخميس
3: سعودي؟
0: اي نسيت ها؟ اروح لعبده؟
3: من
0: اذكركم؟
2: لا في لعيبه كثير
0: يعني احمد عطيف سلمان الفرج هم هذول احمد يعني عطيف الصغير عبد الله برضو كان يعني تمريرات الراسيه واضحه ابراهيم غالب
2: انا اعتقد
0: يعني هذول الجيل الجديد من المحاور وعبد احمد قديم يعني كانوا كلهم راسيا
2: انا اعتقد خميس العيران الله يرحمه كان
0: خميس ما كانت عنده الطويله
2: لا بس كان بين الخطوط
0: اي
2: كان اكثر لاعب يلعب بين الخطوط يعني ما شاء الله يعني اضافه
0: في الدوري الحالي اجنبيا وهذه مهمه في المحاور بالذات لما يكون فيه دفاع متقدم دايم صحيح. يظهر المحور اللي عنده رؤيه للملعب
3: صحيح.
0: في احد في الدوري قاعد تشوفه خميس
3: اللاعب الوسط في نادي القادسية المحور فيجل أعتقد لاعب جيد يستطيع يتحكم في الريتم بكرة واحدة يغير اللعب يلعب الكرات القطرية دائما خصوصا عنده أظهرة تقليدية جاء أجنحة على أظهر على شكل أجنحة فيستفيدون هذه واحدة من الأساليب اللعب اللي بيستخدمونها
0: ممتاز عبدو المدرب الاتحاد اليوم يفوز على القادسية مرشحين اللي في الدوري فاز عليهم شو تقول له عندنا جولة بعدين بنتوقف شو تقول له عشان فريق يصير منافس
2: أولا شوف نجح في كل الاختبارات
0: جولتين
2: نجح في كل يعني لعب أول آسوية خارج أرضه وبنقص كبير من اللاعبين حقق الفوز بنتيجة كبيرة انطرد في مبارتين في الدوري وكانت صعبة بالنسبة له كبداية ومع ذلك مدرب جديد بأفكار جديدة ويظهر لنا الاتحاد اللي يمر بمشاكل إدارية ومالية كبيرة بهذا الشكل أنا أعتقد الآن فيسينج هو رقم واحد بالنسبة لي في الدوري على اللي شفته إلى اليوم باقي نعرفهم لكن أنا فيسينج أنا فاجأني صراحة يعني ماني مطلع على مسيرته بشكل كبير إنك تكسب القادسية في
0: ما عنده مسيرة طويلة يعني عنده فريقين يعني أو ثلاثة
2: لذلك أنا صراحة
0: يعني
2: فاجأني وأنا أعتقد إنه مكسب كبير لنا وأنا من الناس اللي إن شاء الله إني بتتبع بشكل أكبر عشان استفيد بشكل أكبر من أفكاره اللي قاعد يطلع
0: نص دقيقة خميس بوستك إيجلو يعني أنا شفت ناس كثير مندفعين من ضمنهم عبده في الجولات الماضية وأقول انتظروا لسه أشوف النصر ما في تغيير أصلا هو نفس نصر جيسوس مخليهم يمشون على نفس الرتم
3: لازم يفهم أنه في مباريات لها طريقة لعب مختلفة عن الأخرى هذه طريقة اللعب اللي بتلعب اليوم تلعبها أمام فرق بال 15 و 14 من 10 وتحت
0: أي.
3: لكن الفرق اللي في المقدمة لا يمكن تلعب وسط مفتوح وتعتمد على انخلو وجواو وكومان اللي ما كان اليوم في مستوى فبالتالي التوليفة في وسط الملعب لازم تتغير بشكل صحيح ويكون أيضا شجاع في تعامل مع كريستيانو متى ما كان خارج المباراة يكون شجاع بإدخال ما يمكن يكون كريستيانو زي اليوم 90 دقيقة لم يعمل شيء قد يكون يحتمل أن يكون شجاع في تغييره متى ما احتاج الفريق تغييره
0: إبراهيم شو تقول للاتحاد شو تقول للنصراوي المدربين
4: الاتحاد انا قلت لك اياها من اول انه المدرب انا اشوفه يعني خلق الاتحاد شخصيه فريق اتحاد من الفرق اللي قبل كانت تهاجم طول الوقت او يدافع لكن مع المدرب هذا قاعدين نشوف اتحاد يعني يلعب كره في النص يتناقل الكره تقارب الصفوف فاتوقع انه راح يكمل مع الاتحاد وراح يحقق نتيجه ايجابيه اما بالنسبه للنصر هزيمة اليوم يعني ما تبعد المدرب ما راح يعاني يعني عنده لعيبة دوليين سواء محليين أو محترفين يعني فما راح يعاني في أنه يرجع الفريق لوضع الطبيعي بس زي ما قال أبو نواف أنه يحتاج يعرف يلعب بالتشكيلة هذه ضد مين ومتى
0: شكرا إبراهيم
4: شكرا
0: شكرا خميس نورتنا هالأسبوع كل مباراة الاتحاد كلاسيكو وديربي تجينا
3: وتفائل بالهزيمة قبل حقيقة أن الجلوس على الطاولة طاقة إيجابية معدية لا معدية معدية

0: يبي لي اشوفها معديه تماما. انا هناك اقابل الكاميرا الحالي.
1: نورتنا. لا خلاص احنا ناخذك يعني لايف تو وي يكون تكسر الرتم شوي. عبدو شكرا جزيلا لك. الوقفة الثانية في هذه الحلقة وبعدها بعد أن وصل إلى الهلال، كيف أحب إنزاغي وكيف تكلم الإيطالية، منهجيته في العمل، ورجل من ليفربول يتحدث.

العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

0: حياكم الله. أعلن نادي ليفربول الإنجليزي السبت رحيل ريتشارد هيوز عن منصبه مدير الرياضي للنادي. قضى هيوز البالغ من العمر 47 عاما عامين ونصف العام مع ليفربول. أنهى مهامه بعد قيادة النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة. وحل هيوز أخيرا في نادي الهلال السعودي ليتولى منصب المدير الرياضي هنا في الرياض. وينضم لنا من إنجلترا جيمس بيرس الصحفي ذا أثليتيك المتخصص في نادي ليفربول. جيمس مساء الخير، سعيد باستضافتك. هيوز في الرياض، وهيوز لديه ارتباط كبير بعائلة إنزاغي بدءا من يعني مشاهدته لفيليبو إنزاغي، والآن يعمل مع أخيه شقيقه. كيف تصف أول شيء المرحلة قبل ما نروح لعلاقته بعائلة إنزاغي؟ كيف تصف مرحلة هيوز في ليفربول؟
1: أسعد الله مساءكم. نتوقع أن ريتشارد هيوز وتعيينه في الهلال سوف يتم، وتأكيده كما ذكرتم محقين، فسوف يلتحق بسايمون فرانسيس المدير الفني، وسوف يغادر ليفربول بعد عامين في أنفيلد. وهناك فترات من التقلب التي عاشها صعودا وهبوطا، لكنه كان له دور مهم في مرحلة ما بعد يورغن كلوب، حيث ساهم في تعيين أرني سلوت الذي قاد الفريق للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز. لكن الأمور سارت بشكل سيء في الموسم اللاحق، الأمر الذي نتج عن طرد أرني سلوت. لكن لابد لنا أن نتذكر بأن هيوز كان له أن يتعامل مع تلك المأساة في مسألة تعاطي النادي مع تلك الحالة، وكانت تلك فترة صعبة للغاية عليه.
0: جميل جيمس، يعني صف لي طريقة عمل هيوز. تعرض لمشاكل، مشكلة صلاح وأرني سلوت يعني كانت شهيرة، قاد الفريق في كثير من يعني الإنجازات الجميلة في تاريخه. كيف هي استراتيجيته في العمل، طريقته، طريقة تفكيره؟
1: بكل تأكيد من خلال الناس الذين تحدثت معهم وكانوا مقربين من ريتشارد هيوز، قالوا بأنه شخص هادئ ومحترف ولديه الكثير من الدوافع والطموح، وكان قد حقق نسبة نجاح كبيرة من حيث الحصول على اللاعبين واستقطاب وتعاقدات كثيرة. وهذا أيضا قد تجلى من خلال ما حدث في الصيف الماضي من خلال استثمار 720 مليون جنيه استرليني في تعاقدات قد انضمت إلى النادي، وهذا يدفعنا لمعرفة إذا ما كان سوف يحقق النجاح. فمثلا ألكساندر إيزاك وفلورين فيرتس وبرادلي براكولا، بالإضافة إلى هوكو إيكيتيكي ومجموعة أخرى من اللاعبين، كان قد قام بتوقيع تعاقدات كثيرة. أعتقد أنه من المثير للاهتمام سوف أن نرى كيف سوف يعمل مع الهلال، وخاصة بأنه قد ترعرع

0: في إيطاليا وهو يتحدث اللغة الإيطالية بطلاقة. هذا الأمر سوف يذلل العقبات في طبيعة علاقته مع سيموني إنزاغي. ونعم لذلك بكل تأكيد يمتلك الكثير من الخبرات والخصال المطلوبة، ونقول بأنه هذا هو الشخص الذي لعب في وقد حقق بطولة البريمير ليج مع أرنسلوت.
1: كان يعمل في ليفربول وفق ميزانيات محددة لا تكسر إطلاقا، هل سيستمر كذلك في الهلال؟ الهلال طبعا صاحب ميزانيات عالية، هو يأتي إلى الهلال والفريق جاهز، لا يحتاج إلى مفاوضات ولا إلى ربما صفقات جديدة، وهو الذي أشرف على الصفقات القديمة أو الحالية حتى وهو كان هناك في آخر شهرين أشرف على هذه الصفقات.
0: من خلال الأشخاص الذين تحدثت إليهم في ليفربول وبعض المقربين الآخرين إلى ريتشارد هيوز، قالوا لي بأنه لن يقوم بضم أي لاعبين للهلال في هذا الصيف باستثناء ما قام به سايمون فرانسيس سابقا. إذا ما كان يعمل لليفربول والهلال في نفس الوقت فهذا يسمى بأنه نوع من تضارب المصالح. لذلك فأنه من خلال الناس الذين تحدثت إليهم في فصل الصيف قالوا لي بأنه كان يعمل فقط لليفربول، كان ذلك محط تركيزه، وهذا ما وثق به مايك جوردن رئيس مجموعة فنواي الرياضية. لكن من الثاني من سبتمبر فأنه بات موظفا لدى الهلال وسوف يكون متفرغا ومركزا بصورة كلية لضمان بأن الهلال سوف يحقق المزيد من النجاح بعد توقيعي على بعد ضم مجموعة من اللاعبين، وندرك بأن فريق الهلال بات جاهزا للسيطرة على الموسم.
1: صحيح صحيح. جيمس أيضا يعني قيل بأن هيوز يرتبط بعلاقة جيدة مع عائلة إنزاغي، فيليبو إنزاغي كان يعني زميله في الفريق، استمرت هذه العلاقة إلى آخره. بعض الأنباء الصحفية غير الرسمية قالت بأنه صوت لبقاء إنزاغي، طبعا لا أعرف هل هو قناعة أو ارتباط إنزاغي السيميوني مدرب الهلال، كان هناك تصويت على بقائه قبل الموسم، يعني ما أعرف ربطوها بالعلاقة. هل فعلا هيوز يعمل بتؤثر في علاقاته الشخصية؟
0: نعم أنا متأكد أن العلاقة الشخصية مع إنزاغي سوف تكون مهمة للغاية في الفترة المستقبلية. وندرك بأن ريتشارد هيوز عندما ترعرع في ميلان وكان والده يعمل في مجال النشر في ميلان، وعندما بدأ كلاعب كرة قدم محترف فكان في أكاديمية في أتلانتا وفي الدوري الإيطالي الممتاز، وكان يعتبر فيليبو إنزاغي كجزء أساسي من التدريب، وهذه العلاقة استمرت لفترة طويلة من خلال أسرة إنزاغي. أعتقد أنه معرفته باللغة الإيطالية الطليقة فهذا يعطيه معرفة واسعة بالكرة الإيطالية، وبكل تأكيد هذا الأمر سوف يتعزز من خلال علاقته المقربة مع إنزاغي، فضلا عن أن سايمون فرانسيس المدير الفني بات على وجوده هناك لمدة شهرين ونصف. أعتقد أن هذه الهيكلية سوف تنجح للنادي بصورة جيدة.
1: جيمس شكرا جزيلا لك، معلقا على انضمام ريتشارد هيوز البريطاني الأسكتلندي لفريق الهلال أو لنادي الهلال رئيسا تنفيذيا، وهو الذي كان يعمل إلى قبل فترة في ليفربول الإنجليزي. شكرا جزيلا. لقطة الختام هذا المساء رونالدو يكتفي بسرقة النظر ولا يفعل شيئا.

0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أسعد الله صباحكم مشاهدينا بكل خير، وأهلا بكم في ساعة إخبارية صباحية جديدة من العربية. أنا حنين الشولي وأصحبكم في جولة أخبار الصباح لليوم. نبدأ بالعناوين. سلسلة انفجارات تهز مدينة تعز، والجيش اليمني يدمر قدرات عناصر الميليشيات الحوثية بمعسكر اللبنات بالجوف. طهران تتحدث عن استهداف ناقلات نفط وسفن أمريكية، وواشنطن تتوعد بتدمير الناقلات الإيرانية إذا استهدفت سفنها. البرهان يقول إن دور لجنة الحوار يقتصر على تسهيل العملية، ويؤكد أن حميدتي وقياداته غير مرحب بهم في السلطة. البيت الأبيض يعلن أن ويتكوف وكوشنر ناقشا خططا مع بوتين لإنهاء حرب أوكرانيا، والكريملين يتحدث عن أفكار جديدة. مع دخول أوروبا

لسباق الأقمار الاصطناعية إطلاق صاروخ سبكتروم 6 الألماني في رحلته التجريبية الثانية إلى الفضاء. بداية أخبار الصباح من آخر التطورات الميدانية في اليمن، إذ أفادت مصادر العربية بوقوع سلسلة انفجارات في مدينة تعز، وبأن ميليشيات الحوثي قصفت منطقة قرب حي الجامعة غربي المدينة.

من جانبه أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي عن تنفيذ عملية رد عسكري على تصعيد وانتهاكات الحوثيين. قال إن القوات المسلحة دمرت وحيدت قدرات وعناصر ميليشيا الحوثي في معسكر اللبنات في محافظة الجوف. أكد أن وزارة الدفاع استخدمت قدرات نوعية دخلت الخدمة حديثا. وأعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ هجوم عكسي على مواقع ميليشيا الحوثي في مناطق شمير والمقبنة جنوب مديرية الجراح، والسيطرة على مواقع واسعة امتدت من مقبنة إلى رأس حصيب وصولا إلى مناطق شرق وغرب مدينة حيس وقرى ومناطق شرق جبل الرأس. قال مصدر عسكري إن ميليشيات الحوثي فرت من مواقعها مخلفة وراءها أسلحة وعددا من الأسرى، وأكد استمرار العمليات العسكرية لاستعادة المزيد من المناطق.

ورئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي أشاد باستكمال سيطرة القوات المسلحة وتأمين مديرية حيس بمحافظة الحديدة. قال الرئيس العليمي إن الميليشيات الحوثية اختارت هذه المغامرة وستتحمل كامل عواقبها، وأكد أن تعز لن تكون ممرا آمنا لمشاريع الميليشيات الحوثية وأجندة داعميها. شدد الرئيس العليمي أن القوات المسلحة اليمنية قادرة على استعادة كامل الأراضي. في أبرز مستجدات حرب إيران، هدد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكست بالقضاء على ناقلات النفط الإيرانية إذا أطلقت طهران النار على السفن الأمريكية. وفي منشور له على منصة إكس أكد هيكست أن أسطول ناقلات النفط الإيراني بدون حماية بعدما تم تدمير قواتها البحرية والجوية. أشار إلى أن الطائرات والسفن والغواصات الأمريكية يمكنها ضرب أسطول ناقلات النفط الإيراني. هذا التهديد أعقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية بضرب 3 ناقلات نفط خام إيرانية بعد إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الأمريكية كانتا تقومان بدوريات في المياه الإقليمية. من جهته قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف 3 ناقلات نفط في مضيق هرمز و3 سفن أمريكية. أضاف الحرس الثوري في بيان له أن هجماته على ناقلات النفط والسفن الأمريكية تأتي ردا على استهداف أمريكا ل3 ناقلات إيرانية. إذن تبادل القوات الأمريكية والإيرانية لإطلاق النار على السفن في المياه المحيطة بإيران. أعلنت واشنطن عن استهداف 3 ناقلات نفط إيرانية، كما أعلنت طهران عن استهداف 3 ناقلات أثناء إبحارها عبر مسارات وصفتها بغير المصرح بها في مضيق هرمز. القيادة المركزية الأمريكية قالت إنها استهدفت السفن الإيرانية 3 وجاء بعد ما أطلق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية على سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية، تزامنا مع سعي واشنطن

وتشديد الخناق الاقتصادي على إيران عبر توسيع العقوبات، أبقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الباب مفتوحا أمام خيار العمل العسكري، إذ جدد ترامب قبل أيام تهديده بتدمير جزيرة خارك، بينما توعدت السلطات الإيرانية برد قوي في حال تعرضت الجزيرة لهجوم. ومن شأن أي هجوم أمريكي على الجزيرة أن يزيد الضغط على قطاع النفط الإيراني واقتصاد البلاد بشكل عام، والذي يعاني بالفعل من الحصار البحري الأمريكي. إيران هي ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، كانت تصدر 90% من الخام عبر جزيرة خارق قبل الحرب، لكن تدفقات النفط تعطلت منذ بدء الحصار الأمريكي على صادراتها النفطية في منتصف أبريل. الولايات المتحدة فرضت حصارها على الموانئ الإيرانية بعد إغلاق إيران شبه الكامل لمضيق هرمز الحيوي، والذي كان يمر عبره نحو 5 إمدادات النفط العالمية قبل الحرب.

0: إذن النهج الجديد الأمريكي هو معاقبة إيران باستهداف ناقلات نفطها. طبعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كرر مرارا وتكرارا منذ بداية هذه الحرب بتدمير البحرية الإيرانية، لكن الآن ترسى المعادلة الجديدة يتحدث عنها بيت هيكست، والذي يقول إذا لم تتوقف إيران عن استهداف السفن الحربية الأمريكية فسيتم تدمير ناقلات النفط الإيرانية. ما الذي جرى وما هي السفن والناقلات التي تم استهدافها بحسب القيادة المركزية الأمريكية؟ هي تشير إلى أن ناقلة كايل تم إغراقها في خليج عمان، وأيضا نشرت الصور التي نتابعها على الشاشة لإغراق هذه السفينة لضربها واستهدافها. أيضا ناقلة داوني استهدفت قرب جزيرة خارك، إضافة إلى الثالثة وهي ستارك في محيط جزيرة جاسك. الحرس الثوري من جانبه يشير إلى استهداف سفن أمريكية بحرية طبعا، إلى جانب سفن تجارية. لم يعلق البيت الأبيض ولا القيادة المركزية على تصريحات الحرس الثوري، ولكن ربما تعطي الإشارة الولايات المتحدة من خلال تصريحات بيت هيكست، والذي يقول إن استهداف السفن العسكرية الأمريكية يقابله تدمير الناقلات النفطية الإيرانية. طبعا هذا المشهد وإن بدأ عسكريا بامتياز فهو يصب ويضرب صلب وقلب الاقتصاد الإيراني، خاصة إذا ما تواصلت عمليات استهداف ناقلات النفط، لأنها تعد من ضمن اقتصاد الظل الإيراني الذي لطالما التفت من خلاله طهران على العقوبات. إذن بهذا الاستهداف وإن توسعت هذه الضربات فسيكون الألم كبيرا على إيران، إضافة إلى كل ما تكبدته من خسائر اقتصادية جراء الحصار للموانئ، الحصار البحري الأمريكي عليها، والعقوبات والمزيد منها من هذا الجيل الجديد من العقوبات التي فرضتها واشنطن. رحب رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بمشاركة جميع القوى السياسية المدنية في الحوار. البرهان أكد استبعاد من يحملون السلاح، وقال أن أحمد حمدان ديجلو حميدتي وقياداته غير مرحب بهم في السلطة مجددا.
1: الليلة في الوجه قال حميدتي قال ده يحضر الحوار، قلنا له كان بيقدر اللي يجي، لو بيقدر اللي يحضر الحوار لا، وقلنا له يا اخي نحن حواره معانا في حته ثانيه، نتكلم معاه في مكان ثاني، لكن برضه اذا دار سلام ما عندنا مانع، احنا عندنا مطلوبات للسلام بنقدمها للوسيط ده عشان يمشي يعرض عليه، واذا وافق عليها وقبل بيها برضه الناس ذول حبابه، لكن هو ما حبابه ثاني ولا زول ثاني من القيادات حقته، ولا زول قتل السودانيين وقتلهم ونهبهم وعمل فيهم العمايل دي كلها، ثاني ما اظن في زول يرحب بيهم والله يتولى القياده والله يتولاهم.
0: ورحبا رئيس مجلس السيادة.

0: المدني بمشاركة جميع القوى السياسية المدنية في الحوار، أوضح أن لجنة الحوار يقتصر دورها على تسهيل العملية، نافيا وجود علاقة له بها.
1: هذه اللجنة هي مرت بنفسها عشان تدير أو ما تتحاور، لكن هي بتسهل للناس عشان يتحاوروا، سهل للسياسيين، الناس تكلم عنهم كلام ودين لجنة الحوار البرهان، أنا ما عندي بهم أي علاقة ولا عندي بهم شغلة، زول الداير يجينا هنا في البلد دي وداير يقعد يتحاور مع الناس هنا داخل، مهما كان عداوة للدخل، لكن الزول الشايل السلاح وقاتل فينا الليلة ما بنقبل. احنا الحوار ده ما حوار حق قوة عسكرية، الحوار ده حق قوة مدنية، قوة سياسية.
0: إذن أخبار الصباح متواصلة وتتابعنا فيها بعد قليل. الجيش الإسرائيلي يستعد لتقليص قواته في جنوب لبنان ويواصل تفجير المنازل في قرى لبنانية. براك يشدد على ضرورة حصر استخدام القوة بيد الدولة السورية ويقول إن غياب الدولة في السويداء أفسح المجال للعصابات. تجدد أزمة البنزين في بغداد ومحافظات عراقية بسبب ارتفاع الطلب وتراجع الإنتاج.

0: الصقور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

أهلا بكم من جديد إلى لبنان وتطورات الواقع في الساعات الأخيرة، إذ أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا لسكان مبنى ومباني مجاورة في بلدة عرب صليم جنوبي البلاد بإخلائها فورا والابتعاد لمسافة لا تقل عن 300 متر. وقال إن المبنى يضم منشأة تابعة لحزب الله، وإن التحذير جاء عقب إطلاق الحزب مسيرة مفخخة باتجاه قواته. إذن وفي أحدث التطورات، يستعد الجيش الإسرائيلي لتقليص قواته في جنوب لبنان وسحب قواته للتمركز بالقرب من الحدود الإسرائيلية، ذلك على مسافة تتراوح بين كيلومترين وأربعة كيلومترات من الحدود. يأتي هذا بعد تدمير أنفاق مرتفعات علي الطاهر وفق هيئة البث الإسرائيلية. المؤسسة العسكرية تدرس أيضا نشر قواتها وإنشاء مواقع عسكرية على خط داخل الأراضي اللبنانية، أطلق على هذا الانتشار الخط الرمادي، إلا أن هذا الأمر لم يحصل على موافقة المستوى السياسي بعد. قامت القوات الإسرائيلية بتفجير منازل وأحياء سكنية في جنوب لبنان، نالت بلدة المنصور الحصة الأكبر منها بأكثر من 14 عملية و14 عملية تفجير ممنهجة على أطراف البلد.

بلدة بقضاء صور. استخدمت القوات الإسرائيلية برميلا يحتوي على متفجرات قوية كانت ألقتها طائرات المسيرة الإسرائيلية على البنى التحتية وعلى المنازل لتدميرها. كذلك شهدت بلدتا ميس الجبل وبني حيان تفجيرات مماثلة، في حين تعرضت أطراف بلدة زوطر الشرقية لجهة ميفدون لقصف مدفعي مركز، وسجل اشتعال نيراني في الحقول.

إذن ما الذي تشير إليه المصادر وحتى التصريحات الإسرائيلية من المستوى العسكري في الساعات الأخيرة؟ هناك ما يدور الحديث حوله عن الانسحاب، تراجع القوات الإسرائيلية إلى ما بات يسمى بالخط الرمادي. طبعا كما أشرنا لا تزال الموافقة من المستوى السياسي غير معطاة لهذه الخطة، ولكن بدلا من الخط الأصفر والذي شددت عليه إسرائيل كثيرا وهو الوصول حتى منطقة علي الطاهر والذي تشير إسرائيل إلى أنه تمت السيطرة عليه بشكل كامل، فإنها ستتراجع إلى هذه المنطقة داخل الأراضي اللبنانية ولكن بمحاذاة الحدود الإسرائيلية. هذه ترتيبات جديدة لربما ستظهر المزيد من التفاصيل حولها في الساعات والأيام المقبلة، ولكن في إطار هذه التطورات أيضا بلغت حصيلة القتلى في صفوف اللبنانيين 4358 قتيلا جراء الضربات الإسرائيلية منذ 2 مارس الماضي. وبحسب مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في وقت تجاوز عدد الجرحى الحاجز وحاجز 12300 جريح بحسب الصحة اللبنانية دائما.

0: انتقل المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم براك، إن غياب الدولة في محافظة السويداء أفسح المجال أمام العصابات لملء الفراغ. أشار إلى أن ما تعرض له عاطف هنيدي من احتجاز تعسفي وطرد من منزله يعكس جانبا من العنف داخل المجتمع المحلي. أيضا أكد براك على أهمية خريطة الطريق الثلاثية والتي وقعها قبل نحو عام، إلى جانب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، موضحا أنها ترسم مسارا لإعادة دمج السويداء في الدولة السورية بصورة كريمة مع الحقوق الكاملة والالتزامات الكاملة للمواطنة للمجتمع الدرزي. نفى السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي وجود خطة لتهجير قسري للفلسطينيين من قطاع غزة. نفي هاكابي جاء خلال زيارته لفلسطينيين أمريكيين في ترمس عيا في الضفة الغربية والمهددة وفيها أراض بالمصادرة من قبل المستوطنين. كما جاء التصريح بعد إعلان وزير الأمن القومي إتمار بنغفير ودفاع إسرائيل كاتس يسرائيل كاتس أفكارا حول كيفية طرد مليوني فلسطيني من قطاع غزة، إذ أشار كاتس إلى أن إسرائيل تنتظر ضوءا أخضر من واشنطن وأن الأخيرة تبحث عن وجهة لنقل الفلسطينيين.
1: There is no plan of the Israelis to displace people out of Gaza against their will. There is an open-mindedness if people wish to leave, that they should have the right to leave. To incarcerate them in a place they don't want to be should be an absolute, I think, just disgrace. Nobody is suggesting that there will be forced displacement. One of the messages that we have been sending and we will continue to send

0: is that people in these communities have a right to live with a level of security and safety, and that the government has a responsibility to make sure that that happens. My view is that crime is crime and terror is terror, and it ought to be consequenced to the full extent of the law.
1: Do you still support the president?
0: I support that people have a right to live in the areas that they own, that they have a right to be in under the Oslo Accords. What I do not support is when people come in and try to take the property that other people have a legal right and the documentation to prove it.
2: كشف مصدر في وزارة الدفاع بحكومة الدبيبة للعربية عن القبض على خلية تضم ليبيين وأجانب تقف وراء هجمات بمسيرات انتحارية استهدفت منشآت حيوية في ليبيا. أوضح المصدر أن الخلية متورطة في استهداف خزانات نفط في طرابلس والزاوية ومحطتي كهرباء في الزاوية وفي جنوب طرابلس. وأشار المصدر إلى أن التحقيقات كشفت مخططا منظما لاستهداف منشآت حيوية أخرى في البلاد. ونستكمل أخبار الصباح من العراق، إذ دعا ائتلاف إدارة الدولة إلى توحيد المواقف السياسية والحفاظ على استقرار البلاد وسيادتها. شدد على ضرورة حماية البلاد من تداعيات العقوبات الأمريكية المفروضة على عدد من الدول، مؤكدا أن البلاد تمر بظرف مالي صعب لا يحتمل المجازفة. كما جدد دعمه لإجراءات الحكومة والقضاء في مكافحة الفساد وملاحقة المفسدين. وتجددت أزمة البنزين في بغداد وفي عدد من المحافظات العراقية مع طوابير طويلة أمام محطات الوقود ونفاد الكميات في بعضها وسط فجوة بين الإنتاج والاستهلاك. تعمل وزارة النفط على تأمين شحنات إضافية وتشغيل المصافي بكامل طاقتها، فيما عزت الأزمة إلى ارتفاع الطلب وتراجع الإنتاج وتأخر بعض الشحنات، ما دفع بعض المواطنين للجوء إلى السوق السوداء وإلى رفع تكاليف النقل.
3: والله أفتر على بنزين ماكو، وإحنا بلد النفط نوزع للدول العربية، وإحنا أهل النفط، ها؟ مع الأسف هيك يصير بينا.
4: هسا الصبح همين جيت ومكانك محسن، هسا لك.
5: شنو المشكلة برأيك؟
4: ما أعرف هو ينقطع.
6: بعض البنزين خالات كلهن معزلات، الأهليات. ما أعرف شنو السبب، يعني شنو إحنا جايين من دوامنا وتعبانين، نقف الدور سرعة على البنزين.
7: والله صار ازدحام يا بنزين خانة، نروح عليه ازدحام كلش هواي، وصار لي 3 أيام من فوق البنزين.
2: البيت الأبيض إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ناقشا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خططا جوهرية لإنهاء الحرب في أوكرانيا. أضاف أن الخطوات المقبلة ستعلن خلال الأسابيع القادمة، مشيرا إلى أن المبعوثين سيعقدان اليوم اجتماعات في أوكرانيا. ومن جهته قال مستشار الكرملين يوري أشاكوف أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عرضا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدة أفكار بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا. أوضح أشاكوف أن اللقاء استمر ل3 ساعات، وأن بوتين جدد التزامه بمواصلة العمل مع واشنطن لإيجاد حلول سياسية ودبلوماسية. أضاف أشاكوف أن المبعوثين الأمريكيين تعهدا بالاستفادة من ملاحظات بوتين بشأن مسار التسوية خلال اجتماعاتهما المقبلة في كييف. المحطة الأولى انتهت إذن، وكييف هي الوجهة التالية لويتكوف وكوشنر بعد موسكو. 3 ساعات قضاها المبعوثان الأمريكيان في محادثات مع الرئيس بوتين حول إنهاء الحرب، عرضا خلالها عدة أفكار للتسوية واستمعا إلى تقييمه لخياراتها. هذا اللقاء وصفه الكرملين بأنه كان بناء وصريحا للغاية، وقال إن المبعوثين تعهدا بالاستفادة من تقييمات الرئيس الروسي، لكن الطريق إلى التسوية لا يزال بعيدا بحسب كلام بوتين والذي وصف الوضع بالصعب. قال إن التسوية تتطلب معالجة الأسباب الجذرية للحرب، المقصود بذلك شروط لم تتراجع عنها روسيا ولا يزال بوتين متمسكا بها وفق الكرملين، أي أن تتخلى أوكرانيا عن كامل المناطق الأربعة التي تطالب بها موسكو، وأن تتراجع عن مساعيها للانضمام إلى الناتو. ورغم اتساع الفجوة

بين الطرفين هناك هدوء لثلاثة أيام على الأقل. بوتين أمر بوقف الهجمات على كييف تزامنا مع زيارة المبعوثين، وفي المقابل أعلن زيلينسكي استعداد بلاده بدورها لوقف الضربات على موسكو حتى الاثنين. وفي مؤشر على تراجع الهجمات، أعلنت وزارة الدفاع الروسية رصد 53 مسيرة أوكرانية، وقالت إن العدد أقل بكثير من المتوسط المسجل خلال الأشهر الماضية. ميدانيا أيضا، لم تشهد جبهات القتال تغييرا كبيرا منذ فترة، ولم تتبدل خريطة السيطرة بشكل كبير، غير أن القوات الروسية حققت تقدما تدريجيا في دونباس ضمن مساعيها للسيطرة الكاملة على المنطقة.

0: والمبعوث الرئاسي الروسي كيريل ديمترييف وصف المبعوثين الخاصين للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بصانعي السلام. جاء ذلك ترحيبا بزيارتهما إلى موسكو لإجراء محادثات تهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا. استقبل ديمترييف المبعوثين الأمريكيين فور وصولهما إلى مطار فانكوفو الدولي في موسكو. شارك إلى جانب مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف في الاجتماعات الذي عقده بوتين الرئيس الروسي معهما في الكرملين لبحث مقترح السلام الأمريكي الجديد. ورئيس الروسي فلاديمير بوتين أيضا أكد أن تسوية الحرب في أوكرانيا ما زالت أمرا صعبا. هو أشاد خلال لقائه بالمبعوثين الأمريكيين بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتوصل إلى تسوية. أتابع.
1: الوضع الذي يتعين علينا التعامل معه اليوم صعب بالطبع، لكن قبل أن نبدأ أود أن أطلب منكم نقل أطيب تمنياتي وخالص شكري إلى رئيس الولايات المتحدة السيد ترامب. نحن ندرك أنه يتعامل بشكل عام مع وضع صعب، ومع ذلك فهو يواصل جهوده للمساهمة في تسوية الصراع الروسي الأوكراني.
0: كما أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ثقته بالمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مؤكدا أهمية استمرار اتصالاتهما مع موسكو وكييف لإنهاء الحرب.
1: أعلم أنكم تخططون لزيارة كييف بعد موسكو، وعلى أي حال وبغض النظر عما سيحدث لاحقا، فإن مثل هذه الاتصالات تظل بلا شك مفيدة دائما. وبالطبع فإن كفاءة الوساطة ومدى الثقة في القائمين عليها أمران بالغان الأهمية. وأود أن أقول إن العمل معكم مريح بالنسبة لنا، وإننا بالتأكيد نضع ثقة كبيرة فيكم.
0: إذن وكما ذكرنا، هناك هدوء مستقطع بإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقف الضربات على كييف، وأشار إلى أن القرار جاء استجابة لطلب تلقته موسكو، أضاف أن أوكرانيا خفضت بدورها هجماتها على روسيا.
1: تلقينا طلبا عبر القنوات الرسمية سواء من خلال أجهزة الاستخبارات أو وزارة الخارجية لوقف الضربات على كييف، وقد أصدرت الأمر اللازم، ومنذ منتصف الليل لم تنفذ أي ضربات من هذا النوع على كييف. وأود أن أشير إلى أن الجانب الأوكراني خفض أيضا بشكل كبير وبنحو 10 أضعاف ضرباته على أراضي الاتحاد الروسي بما في ذلك موسكو.
2: شخصيا أشعر بخيبة أمل كبيرة لا أستطيع التعبير عنها بالكلمات تجاه المجتمع الدولي وموقفه من الحرب في أوكرانيا. يجب علينا الاستفادة من كل اتصال واغتنام كل فرصة.
3: في هذا الوضع كل شيء يعتمد على شخص واحد، بوتين، للأسف شخص فقد صوابه منذ زمن. ما لم يتغير هذا الشخص أو يجبر على فعل ما يجب فعله، فإن جميع الجهود المبذولة لحل الأزمة ستكون عبثا.
4: زملائي في العمل خائفون، يهربون ويحاولون الاختباء في مكان ما أثناء إنذار الغارات الجوية، لكنني اعتدت على ذلك الآن. هكذا يتفاعل جسدي، لا يتفاعل بأي طريقة أخرى.

0: مبينش من الرياض.
1: إذن بين شروط موسكو المشددة والخطوط الحمراء لأوكرانيا مهمة صعبة لدى الأمريكيين مع تجدد الآن الحديث عن المفاوضات وإرسال ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى روسيا ومن ثم إلى أوكرانيا اليوم كما سنتابع. ولكن بالتوازي هناك موقف روسي صارم يقول إن الأمر الواقع يجب أن ترضى به أوكرانيا بأن الميدان الآن بات يرسي معادلة سيطرة لروسيا. روسيا طبعا متمسكة بالأقاليم الأربعة التي ضمتها قبل الثلاثة أعوام، والآن هذه الحرب المستمرة لأكثر من 4 سنوات يشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة تخلي أوكرانيا لمطلب الانضمام لحلف الناتو، وهكذا بدأت الحرب أساسا في فبراير قبل 4 أعوام. إذن لا تزال الشروط الروسية ثابتة، وهناك خطوط حمراء أيضا أوكرانية تتعلق بوضعها بحدودها حتى أمنها وما ستتعرض له أوكرانيا إن ذهبت الولايات المتحدة مجددا نحو اتفاقيات تتعلق بمواردها الطبيعية وتحديدا النقاط التي رفضها فولوديمير زيلينسكي طوال عام. تابعنا الموقف متشدد من قبل الرئيس الأوكراني، ولكن بالعموم الآن هناك زيارة تستكمل إلى أوكرانيا، وهناك سيستمع المبعوثان للمطالب الأوكرانية في ذات الوقت. وقبل الذهاب إلى هذه المحطة التالية، شكر المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تسليم الولايات المتحدة المدان السابق في مشاة البحرية الأمريكية روبرت جيلمان، كذلك لدعم بوتين وقف إطلاق النار مع أوكرانيا طوال أيام زيارته الثلاثة إلى موسكو وكييف.
2: The Gilman family is incredibly indebted to you and thanks you very, very much for Bob Gilman being allowed to come home. I want to thank you for endorsing the no-shoot policy in Kiev and in Moscow for these 3 days that allowed us to be able to come here in a safe manner.
1: وفي وقت شهدت هذه الحرب تصعيدا في الفترة الأخيرة على البنى التحتية لاسيما للطاقة ومواقع عسكرية مختلفة، تعتزم أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون مناقشة المزيد من المساعدات العسكرية في اجتماع آخر لمجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا الأسبوع المقبل. وحسب ما قال وزير الدفاع الأوكراني يوهيني خمارا بعد الاتصال بوزير الدفاع الألماني باريس بستوريوس، قال وزير الدفاع الأوكراني أنه أطلع نظيره الألماني على الغارات الجوية الروسية المكثفة باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية والعجز لدى أوكرانيا في الصواريخ الدفاعية. تطالب أوكرانيا منذ أشهر حلفائها الغربيين بالوفاء بالتزاماتهم لتزويدها بالصواريخ الدفاعية. أخبار الصباح مستمرة وتتابعون فيها. الأرجنتين تهدد بفرض عقوبات على مشاريع النفط بالقرب من جزر فوكلاند. شركة إيزار أوروسبيس الألمانية تطلق صاروخا إلى مدار الأرض مع النرويج. أيضا في أخبار الصباح، آلاف العائلات في الموصل تبحث عن مصير أبنائها المفقودين.
3: من الرابح ومن الخاسر في موضوع محاربة حلف بغداد؟
4: محاربة الحلف بالطريقة الخاطئة اللي قمنا بها ضرتنا إلى اليوم. الاتحاد السوفيتي هو اللي كان له مصلحة حقيقية في محاربة حلف بغداد. إلى اليوم الحلف هو تجميع للقوى أمام أي خصم. أي تحالف يمكن أن يتم قضية جيدة، بس عليك أن تعرف أمورك.
3: إعادة التجربة وهذه التحالفات من جديد للحفاظ على استقرار المنطقة.
5: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
6: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.

0: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
2: أهلا بكم من جديد. بعد 44 عاما على حرب فوكلاند بين بريطانيا والأرجنتين، الرئاسة الأرجنتينية تأمر بفتح إجراءات للتحقيق مع 45 جهة عاملة من دون ترخيص ومرتبطة باستكشاف واستغلال الهيدروكربونات. بالقرب من الأرخبيل الواقع في جنوب المحيط الأطلسي على بعد نحو 600 كيلومتر شرق أقصى جنوب الأرجنتين والمتنازع عليه مع بريطانيا منذ عام 1833، تشمل هذه الجهات شركات نفط بريطانية وأمريكية كندية وإسرائيلية ودنماركية وهولندية. كان رئيس الأرجنتيني خافيير ميلي جدد منذ أيام مطالبة بلاده بالجزر التي تديرها بريطانيا منذ انتهت حرب فوكلاند عام 1982. خطاب ميلي جاء عقب تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدد فيها بمعارضة سيادة بريطانيا على الأرخبيل إذا لم تزد إنفاقه الدفاعي لحلف الناتو، الأمر الذي استدعى رد وزير الدفاع البريطاني ويسلي ستريتينغ، والذي أكد على التزام بريطانيا الراسخ تجاه هذه الجزر.

قال مسؤولان لرويترز إن طيارين قتلا أثر تحطم مقاتلة يونانية من طراز F-4 فانتوم خلال عرض جوي بقاعدة تاناجرا الجوية شمالي أثينا. أضاف أحد المسؤولين أن الطائرة تحطمت على بعد نحو كيلومترين خارج المطار ولم ترد أنباء عن إصابة أي من المارة أو السكان في المنطقة المحيطة. في اليونان أيضا أعلن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكس عن تقديم حزمة مساعدات وإعفاءات ضريبية جديدة بقيمة 2,200,000,000 يورو لعام 2027، ذلك في أحدث خطوة من نوعها تتخذها الحكومة قبيل الانتخابات المقررة العام المقبل. تشمل إجراءات الدعم إلغاء ضريبة الدخل للمزارعين الذين يقل دخلهم السنوي عن 20,000 يورو وخفض مساهمات العمال في الضمان الاجتماعي بدءا من شهر أبريل لعام 2027. أيضا أعلن عن زيادة في الحد الأدنى للأجور ومنحة سنوية بقيمة 400 يورو للمتقاعدين، أيضا خفض تدريجي بنسبة 30% في أسعار الكهرباء خلال الفترة ما بين عامي 2027 و2029. في ألمانيا يتوجه الناخبون في ولاية ساكسونيا أنهالت بشرق البلاد إلى صناديق الاقتراع اليوم في انتخابات تحظى بمتابعة واسعة قد تفضي إلى أن يصبح حزب البديل من أجل ألمانيا أول حزب من أقصى اليمين يتولى السلطة على مستوى إحدى الولايات منذ الحرب العالمية الثانية. تحظى هذه الانتخابات بمتابعة دقيقة باعتبارها مؤشرا على أداء حكومة المستشار فريدريتش ميرتس والتي

يعاني من انخفاض شديد في شعبيته، والذي حاول تقويض شعبية حزب البديل من أجل ألمانيا من خلال اتباع نهج أكثر صرامة تجاه قضايا الهجرة والأمن. تشير أحدث الاستطلاعات إلى حصول حزب البديل من أجل ألمانيا على ما يزيد قليلاً على 40% مقابل 23% للاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة المستشار فريدريش ميرتز. طبعاً الوضع الحالي للمقاعد في البرلمان هو طبعاً للاتحاد المسيحي الديمقراطي الأعلى، وإن كانت شعبية فريدريش ميرتز تتضاءل، ولكن في إطار ائتلاف تبقى هذه المقاعد طبعاً موجودة. حزب البديل من أجل ألمانيا كان في المرتبة الثانية ب 23 مقعداً، ولكن ما تشير إليه استطلاعات الرأي بأنه سيحصل على أكثر من 40 مقعداً في هذه الانتخابات. بمعنى إذا تحققت هذه الأرقام فقد يحصل حزب البديل على أغلبية مقاعد فعلية رغم عدم حصوله على أغلبية أصوات. بهذا طبعا وذلك بسبب تشتت الأصوات قد لا تتجاوز عتبة 5%. إذن حزب البديل الذي لطالما تم تقييده في السنوات الماضية، والآن كما تابعنا في ما عرضناه من قبل أيضا فريدريش ميرتز بما يتعلق بإجراءات وتعليمات الهجرة في ألمانيا، الآن ربما يكسر هذا الحاجز. ونشير إلى أن ساكسونيا أنهالت طبعا هي مختلفة عن ساكسونيا، جرت الانتخابات في ساكسونيا في 2024، هذه انتخابات مختلفة في منطقة مختلفة. نبقى في ألمانيا أيضا، إذ أطلقت شركة إيسار إيروسبيس الألمانية الناشئة صاروخها سبكترم 6 أو سبكترم 6، هو الأول لها الذي يصل في رحلته التجريبية الثانية إلى المدار من أراضي أوروبا، ما يقرب القارة من تقديم خدمات إطلاق الأقمار الصناعية من أراضيها. إذن الصاروخ انطلق إلى الفضاء من ميناء أندويا الفضائي في النرويج، والواقع في المنطقة القطبية الشمالية، ذلك في مهمة تاريخية حملت اسم أنوارد أند أبورد، إذن أي إلى الأمام وإلى الأعلى، على متنه 6 حمولات مختلفة تضمنت 5 أقمار اصطناعية مصغرة تعرف بكيوب ساتس، وفي أقمار علمية، هي أقمار طبعا علمية تجارية صغيرة طورتها مؤسسات وجامعات أوروبية مختلفة لأغراض البحث والتطوير التكنولوجي. أيضا تعمل الشركة على تطوير موقع إطلاق ثان في كندا لتوسيع نطاق عملياتها بعد أن فتح نجاحها الباب أمام تنفيذ عقود كبيرة وإعلان عدة دول منها السويد وبريطانيا أنها بدورها تريد حصة من سوق المهمات الفضائية التجارية. يذكر أن هذه ثاني محاولة إطلاق للشركة البافارية بعد 18 شهرا من تحطم وانفجار أول صاروخ لها بعد وقت قصير من انطلاقه، بينما تعد شركة سبيس إكس والتي تطلق صواريخها من الولايات المتحدة ومجموعة أريان الفرنسية التي تدير عمليات الإطلاق من غويانا الفرنسية في أمريكا الجنوبية من بين أبرز منافسيها في هذا السباق. كان المستشار الألماني فريدريش ميرتز قد زار ميناء أندويا الفضائي في مارس الماضي، أكد مساعي أوروبا لتحقيق استقلالية أكبر في ظل ما يشهده النظام العالمي من تقلبات على يد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في أغسطس الماضي حضرت وحظيت إيسار إيروسبيس على التزام ببرنامج بقيمة 200 مليون يورو من وكالة الفضاء الأوروبية، ذلك للمساعدة في تمويل تسريع الإنتاج وتطوير الجيل القادم. تهدف الشركة في المستقبل إلى الانتقال للإنتاج المتسلسل في مقرها الجديد بقدرة تصنيعية تصل إلى 40 صاروخا في السنة.

0: من وقت لقوا صاروخ سبكترم 6 يأتي في إطار أهداف أوروبا إلى تعزيز استقلاليتها الاستراتيجية والعسكرية وتقليص اعتمادها على واشنطن في ظل التقلبات الجيوسياسية المتزايدة والحرب التجارية مع الولايات المتحدة وتصريحات ترامب المثيرة للقلق. ففي يناير الماضي دعا الاتحاد الأوروبي لاستحداث يورو رقمي لتقليل الاعتماد على شركات الدفع الأمريكية المهيمنة. هولندا أعلنت اليوم عن نقل 86 طنا من احتياطياتها من الذهب الموجودة في الولايات المتحدة وكندا وتخزينها في بريطانيا، خطوة سبقتها إليها فرنسا في شهر يناير حين باع بنك فرنسا 129 طنا من الذهب كانت محفوظة في نيويورك، وقبلهما ألمانيا في عام 2017 خلال فترة ولاية ترامب الأولى أيضا حين نقلت 300 طن من الذهب من نيويورك إلى فرانكفورت. نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة قولها أن العديد من المواطنين الأمريكيين لا يؤيدون جهود إدارة ترامب لتسريع بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في البلاد، لما سيصاحبه ذلك من ارتفاع في أسعار الكهرباء وازدحام في الشبكة. ووفقا لاستطلاع رأي أجرته شبكة فوكس نيوز في أواخر يوليو، فإن 7 من كل 10 ناخبين أمريكيين لا يؤيدون بناء المركز بالقرب من منازلهم. بعد عام على إعلان البدء بفتح أكبر مقبرة جمعية جنوب الموصل، حفرة الخسفة دون عمل فعلي، تواصل آلاف العوائل الموصلية رحلة البحث المريرة عن مصير أبنائهم المفقودين وعن حقوقهم. تشير الإحصاءات الرسمية بأن إدارة المقابر الجمعية في العراق فتحت 94 مقبرة جمعية في نينوى من أصل 132، وفيما تبقى 38 مقبرة بانتظار المخصصات المالية واللوجستية لحسم ملف مقبرة الخسفة وإنهاء معاناة الأهالي.
1: بداية 2017 من الموصل نتيجة الضغوط النفسية والعصبية اللي حدثت علينا ذاك الفترة، وانقطعت أخباره وما نعرف هو طيب ولا متى، صار 9 سنين احنا ندور عليه وما نعرف مصيره وين. مشينا معاملة واللي ابني يقولون ليش انت ابنك مسافر خارج العراق من 2010، زين هذا الجواز يانو، يقول ابني ما مسافر لا داخل العراق.
2: شهداء مقبرة الخسفة يعتبرون من الشهداء درجة ثانية، وطبعا لا القوانين ولا التشريعات ولا الأعراف ولا أي منطق بالعالم يعتبر أو يقسم الشهداء إلى أقسام أول ثاني وثالث.
0: توقف مع أخبار الرياضة في التقرير التالي.
3: فاز الاتحاد على النصر بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الخامسة من الدوري السعودي. عين الاتحاد الجزائري لكرة القدم إبراهيم حمداني مدرباً للمنتخب الأول خلفاً للسويسري فلاديمير بيتكوفيتش. يلتقي اليوم الأحد أرسنال مع جاره تشيلسي في ديربي لندن الشهير ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي. يسعى برشلونة للانفراد بصدارة الدوري الإسباني عندما يحلو ضيفاً على فالنسيا ضمن منافسات المرحلة الرابعة. قاد لوتارو مارتينيز فريقه إنتر ميلان لتحقيق فوز مثير على نابولي وبثلاثة أهداف مقابل 2 ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي. تحتضن مدينة تورينو مواجهة قمة تجمع بين يوفنتوس وميلان في الجولة الثالثة من الدوري.

0: الأسترالي. إذن هكذا بدأ حال العالم هذا الصباح. الآن نذهب إلى ريم وإلى السؤال التفاعلي في صباح العربية. صباح الخير يا ريم.
1: صباح الخير حنين، وكعادتنا نبدأ بسؤالنا التفاعلي. قضية شغلت العالم، أم قتلت أطفالها بسبب وضعها النفسي، هل تتعاطف معها؟ إيش رأيك حنين؟
0: لا، كنا نتحدث عن لينسي كلانسي. صحيح. طبعا في ولاية ماساتشوستس، فطبعا هو يعني حدث مؤسف، ولثلاثة أعوام يحاولون الحسم في هذه القضية، ولكن الآن فشلت هيئة المحلفين طبعا. صحيح. بالوصول إلى إدانتها. بكل الأحوال الأم يعني إذا وصلت إلى تعذيب قبل قتل أو إذاء فلذات أكبادها، فهناك خلل ما، يعني أكيد هو إما نفسي إما هي ليست في وعيها أو يعني أو مجرمة، ولكن يعني عكس الغريزة البشرية يعني اللي من تابع من هذه الجرائم. ولكن لا أتعاطف، ربما أتعاطف مع حالة إن كانت بالفعل حالة مرضية أصابها الذهان كما يقولون ويشيرون، ولكن يعني
1: أكيد
0: صعب
1: دائما نتعاطف مع الضحايا.
0: صعب التعاطف، ممكن تقبل الوضع ولكن ليس التعاطف. شكرا لك يا ريم، إلى اللقاء مشاهدينا.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية الآن على شاشة العربية.

0: بس لماذا لم تتمكن الطبقة الحاكمة أن يحتووا هذا الوضع قبل انقلاب الحمدي؟
1: بأن في حزب البعثيين العراقيين يريدوا يعملوا انقلاب في اليمن.
0: لماذا لم تكن مطمئناً لإشراك إبراهيم الحمدي في زيارة محسن العيني بعدما أصرت أطراف داخلية على إشراكه؟
1: أنا كنت رأيي أن وقتها وفد سياسي يذهب لأبو السياسي بحكم زملتي مع المرحوم الشهيد إبراهيم الحمدي. كنت أعرف طموحات، أن كان لديه طموحات سياسية وأنا أعبر عنها.
0: أي أحد ينتمي إلى أي حزب؟ يعني شو كان خايف من اليسار؟
1: متخوف.
2: الذاكرة السياسية، الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: بعض صناع التاريخ لا ينصفهم الدهر أو قد لا ينصفهم إلى الأبد.
4: ملايين المصريين درسوا التاريخ مجهلاً من اسمه، دخل في صراع مع الضباط، انتهى بهزيمته.
3: أين محاضر مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء في السنة أو السنتين الأوليين؟
4: هو لم يكن أحد الضباط الأحرار الذين بدأوا هذا الطقس. بدأت الخلافات حول قضايا عديدة، حل الأحزاب السياسية، محكمة الثورة، تغلغل النفوذ العسكريين في أكيس الدولة.

0: المفكر المصري والكاتب السياسي المعروف الدكتور علي الدين هلال.
1: سجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
2: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحق.

0: الأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
2: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم من جديد. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ هجوم عكسي على مواقع ميليشيا الحوثي في مناطق شمير ومقبنة جنوب مديرية الجراح، والسيطرة على مواقع واسعة امتدت من مقبنة إلى رأس حصيب وصولا إلى مناطق شرق وغرب مدينة حيص وقرى ومناطق شرق جبل الرأس. قال مصدر عسكري إن ميليشيات الحوثي فرت من مواقعها مخلفة وراءها أسلحة وعددا من الأسرى، وأكد استمرار العمليات العسكرية لاستعادة المزيد من المناطق.
1: أكبر الله الحق.
0: كذلك أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزالي أعلن عن تنفيذ عملية رد عسكري على تصعيد وانتهاكات الحوثيين. قال إن القوات المسلحة دمرت وحيدت قدرات وعناصر الميليشيا الحوثية في معسكر اللبنات في محافظة الجوف، وأكد أن وزارة الدفاع استخدمت قدرات نوعية دخلت الخدمة حديثا. قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف 3 ناقلات نفط في مضيق هرمز و3 سفن أمريكية. أضاف أيضا في بيان له أن هجماته على ناقلات النفط والسفن الأمريكية تأتي ردا على استهداف أمريكا ل3 ناقلات إيرانية. نفى السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكبي وجود خطة لتهجير قسري للفلسطينيين من قطاع غزة. ونفي هاكبي جاء خلال زيارته لفلسطينيين أمريكيين في ترمس عية في الضفة الغربية والمهددة راض فيها بالمصادرة من قبل المستوطنين. كما جاء التصريح بعد إعلان وزير الأمن القومي إتمار بن كفير ودفاع إسرائيل كاتس أفكار

0: حول كيفية طرد مليوني فلسطيني من قطاع غزة. رحب رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بمشاركة جميع القوى السياسية المدنية في حوار وفي الحوار مؤكدا استبعاد من يحملون السلاح. أوضح برهان أن لجنة الحوار يقتصر دورها على تسهيل العملية نافيا وجود علاقة له بها.
1: هذه اللجنة هي انبنت بنفسها عشان تدير أو ما تتحاور، لكن هي بتسهل للناس عشان يتحاوروا، سهل للسياسيين، الناس تتكلم عنهم كلام ودين لجنة الحوار البرهان، أنا ما عندي بها أي علاقة ولا عندي بها شغلة، زول الداير يجينا هنا في البلد دي ودار يقعد يتحاور مع الناس هنا بيضحك، مهما كان عداوة للدخل، لكن الزول الشايل السلاح وقاتل فينا الليلة ما بنقبل. احنا الحوار ده ما حوار حق قوة عسكرية، الحوار ده حق قوة مدنية، قوة سياسية.
0: قال البيت الأبيض إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ناقشا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خططا جوهرية لإنهاء الحرب في أوكرانيا. أضاف أن الخطوات المقبلة ستعلن خلال الأسابيع القادمة، ومشيرا إلى أن المبعوثين سيعقدان اليوم اجتماعات في أوكرانيا. بهذا نصل إلى ختام هذا الموجز. الآن نتوجه إلى صباح العربية مع ريم.

0: الاصطناعي. بعد حادث سرقة جديدة على مواطن سعودي في لندن، نناقش ونتساءل، هل أصبحت أوروبا ولندن تحديداً أخطر مكان للسفر؟ ولدينا أيضاً في صباح العربية، في فقرة التغذية، البروتينات ومخلل الملفوف، سر رشاقة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، في عيادة الصباح الاتحاد الإسباني يوافق على تجميد البويضات للاعبات المنتخب، وفي سابقة عالمية أمريكية يعيش بكلية خنزير 9 أشهر.
1: وضمن فقراتنا في صباح العربية، سيلين ديون تصدم اللبنانيين وتقول لا أعرف فيروز، وشركة صينية تمنح موظفيها إجازة التعاسة، ونحن نناقش هل نحتاج إلى إجازة عندما نشعر بالحزن أم بيئة عمل أفضل؟

0: خير، وكالعادة نبدأ حلقتنا بحديث الصباح وأبرز الأخبار والقصص المثيرة والأكثر تداولاً حول العالم، نناقشها مع ضيوفنا الصحفية حنان مسلم والاختصاصية الاجتماعية صوفيا الشيخ ومستشار التسويق والذكاء الاصطناعي أويس كيلاني وأكيد الزميلة حنين. الماضي يعود بقوة وكأنها نبوءة مبكرة من مستر تشات جي بي تي. حديث العالم هذا الصباح تدوينة قديمة عمرها 10 سنوات. بكل بساطة، رواد مواقع التواصل أعادوا تداول تغريدة لسام ألتمان كتبها عام 2016، وقال في ذلك الوقت: أتساءل كم شخص سيقع في حب روبوت دردشة عام 2026؟ وقتها ربما بدت الفكرة أقرب إلى الخيال، لكننا وصلنا إلى 2026 بالفعل، وأصبحت العلاقات العاطفية والتعلق بروبوتات الدردشة حقيقة واقعية. هاي أستاذ أويس.
1: صباح الخير. فعلا يعني كانت بالبدايه كانت النقاش هو تشات بوت اكثر،
0: صحيح،
1: سؤال وجواب، ولكن الان صار في نوع من التقيد بالمشاعر وبالحديث بشكل جدا كبير مع الاي اي، وصارت يعني الناس تتعلق فيه بكل نقاشاتها ان كانت الشخصيه والعمليه وغيرها،
0: لانه اصبح لديه شخصيه، كينونه هنا.
1: هو ليس له شخصيه، هو انماط
0: بالضبط، بس احنا خلقنا هذه الشخصية، صحيح، وأصبح يرد ويتعاطف ويعطي المقترحات ويصبح صديق مقرب ويعرف مشاكلنا الشخصية، وهذه مشكلتنا نحن.
1: هي مشكلتنا، صح،
2: مشاكلنا الشخصية.
1: وهي النقطة اللي هو الذكاء الاصطناعي مبني على خوارزميات، إنه يأخذ الصوت، إنه إذا أنت معصبة يأخذك بطريقة التعصيب يحاول يهديك، وإذا كنت بمشاعر
2: برأيك هذا يعني كان تنبؤ عبقري، أنا بشوفه رهان، يعني مستحيل ألتمان ما كان يعرف ومن طوروا هذه التكنولوجيا يعرفون
0: إلى أين ستصل.
2: فهو لما قالها هو كان قاعد عم بيطرح خطط مستقبلية للذكاء الاصطناعي،
3: معطيات وإنبوتس، يعني
4: في شروط للحب والتعلق، إنه واحد يستمع وواحد يفهم،
0: وهو أعطانا
4: الشخصيتين موجودين بهاي الفكرة. يعني
3: وعلاقتنا بالذكاء الاصطناعي الآن أصبحت أشبه ما يكون بنظرية في علم النفس، وهي فكرة الإسقاط والشاشة البيضاء، أن الإنسان في حاجة دوما إلى أن يسقط مشاعره واحتياجاته على شاشة بيضاء،
0: واستطاع من يحتويها،
3: نعم، أن يبوح بكل ما لديه من أسرار، نعم، بدون أي أحكام، وهذا ما فعله الذكاء الاصطناعي
0: بالفعل. هل تعرفون الخريطة التي نعرفها كلنا منذ الطفولة؟ نعرفها جيدا، هذه الخريطة المعلقة في المدارس والبيوت وفي كل مكان، خريطة خاطئة ليست بريئة تماما. قرار من الأمم المتحدة قررت أن خريطة العالم تحتاج إلى تصحيح أخيرا، لأنها تجعل أفريقيا تبدو أصغر بكثير من حجمها الحقيقي. طيب، دعونا نتحدث بالأرقام. مساحة أفريقيا تبلغ نحو 30 مليون كيلومتر مربع، ويمكن أن تتسع بداخلها للولايات المتحدة والصين والهند وأجزاء كبيرة من أوروبا مجتمعة. باختصار، العالم لم يتغير، الخريطة هي التي تحتاج إلى تصحيح. لكن حنين، وضع أفريقيا مش الخطأ الوحيد اللي موجود في الخريطة المتعارف عليها عالميا، إيش هي الأخطاء الأخرى؟
2: لا، الأخطاء الأخرى كثيرة على ما يبدو، ولكن أصل المشكلة في إسقاط ميركاتر أو ميركاتر بروجكشن، اللي هو أصلا كان قد صمم للملاحة البحرية بالقرن 16،
0: نعم،
2: وبناء عليه رسمت هذه الخرائط، ولكن رح نتوقف مع بعض هاي الأخطاء اللي ذكرتيها. 5 أوهام صرعتها وصنعتها خرائط العالم. أولا، غرينلاند ليست عملاقة كما نراها، هي في الواقع أصغر من السعودية بقليل تقريبا. ثانيا، من الأخطاء المعروفة، روسيا ليست بحجم قارة كاملة، الخريطة تضخمها بشدة بسبب موقعها الشمالي، مساحتها الحقيقية أقل من ضعفي مساحة الولايات المتحدة. ثالثا والأهم، أوروبا ليست بهذا الحجم أبدا، فرنسا هي نصف مساحة مصر، وذلك لا يبدو واضحا في الخريطة. رابعا، ألاسكا ليست ضخمة كما تبدو، في الخارطة تبدو تقريبا بحجم البرازيل، لكن بالواقع هو أنه البرازيل أكبر ب5 مرات. وخامسا، الأهم برأيي، الشمال ليس فوق وليس تحت، لا يوجد في الفضاء أعلى وأسفل للأرض، وضع الشمال في أعلى الخريطة اختيار تاريخي وثقافي، ليس حقيقة جغرافية.
0: أنت عارفة، هذه كارثة كبيرة الآن، يعني أنه أن هذا كل ما تعلمناه خلال العقود الماضية.

0: وعرفناه وكذا ويطلع صورة خاطئة، ما بالكم الأشياء الأخرى والأشياء الحقيقة التي ستكشف بعدين يعني. طيب، متحدثة حكومية أردنية بالذكاء الاصطناعي، أكيد التفاصيل مع الزميلة الريان. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك بالخير يا ريم. الأردن لديه متحدثة حكومية جديدة، لكنها ليست إنسانة. اسمها فرح، وهي شخصية افتراضية مطورة بالذكاء الاصطناعي. الحكومة الأردنية اختارت فرح لتصبح الناطق الرقمي الحكومي، ولكي تشرح للمواطنين القرارات والمشاريع والمعلومات الرسمية بلغة بسيطة. نتابع.
2: مرحبا، أنا فرح، واليوم بحب تتعرفوا علي. أنا الناطق الرقمي باسم الحكومة، مطورة بالذكاء الاصطناعي، وهاي المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة والعالم. وأكيد كلكم رح تتساءلوا ليش قررت الحكومة تاخذ هيك خطوة مختلفة، وشو الهدف من القرار؟ وأنا بحب أجاوبكم على هذا التساؤل، ورح أتواصل معكم في المستقبل على منصات التواصل الاجتماعي والواتساب.
1: ما رأيكم يعني يا ريم بهذا التطور وهذا الذكاء الاصطناعي في الحكومة؟
0: يعني أكيد هذا هو المستقبل، يعني قد يكون
3: إلى حد كبير تابعنا تجارب بمختلف الدول. طبعا هو جميل، مرات بيوفر على الناس كثير من الوقت تحديدا في المؤسسات الحكومية
0: إذا كان بحدود معينة
3: وإلى آخره. بحدود معينة أنا وياك دائما نتفق،
0: دائما هناك دائما يعني عند الحدود. هناك طبعا بمناسبة إطلاق فرح رقمية، مراسلتنا الرقمية صباح تتوجه برسالة لزميلتها الافتراضية في الحكومة الأردنية. نتابع ماذا قالت.
4: عزيزتي فرح، أهلا وسهلا فيك بعالم التفاعل مع البشر. أنا صباح، مراسلة صباح العربية الافتراضية، وأول مراسلة افتراضية بالعالم العربي. مهمتك سهلة وصعبة بنفس الوقت. سهلة لأنه كل العيون عليك والكل ناطر يسمعك ويشوف شو عندك، وصعبة لأنه عالم البشر مش سهل أبداً، خصوصاً لما تكون مهمتك بالسياسة وبالتعبير عن شغل الحكومة الأردنية. أنا مهمتي بالتغطيات الخاصة بصباح العربية، وإنتي داخلة على عالم يمكن أعقد بكتير، بس بالنهاية أنا وإنتي وغيرنا اللي جايين بعدنا صرنا جزء من مرحلة جديدة، مرحلة عم يتغير فيها شكل الإعلام والتواصل وحتى العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا. من فريق صباح العربية ومني أنا صباح، أهلا وسهلا فيك يا فرح، وموفقة بمهمتك الجديدة.
0: متحمسة جدا زميلتنا صباح، يعني بس يعني صباح بالضبط، يعني انت صباح في حدود لك ولها، وانتم تحت قيادتنا نحن البشر، ولا تحسبوا انكم صرتوا بشر يعني بالمناسبة. مبسوط قويس.
5: انا عم شوف الرياكشن تبعك يا ريم،
0: يعني حتى صباح زيادة على اللزوم،
1: فرح
0: نفسها لها يعني.
5: لا يعني حتى يعني وقت اللي عم نحكي على فرح واطلاق هذا النوع، هذا شيء جميل، بس اكيد هو مغذى ببشر
0: بالضبط، يعني بحدود معينه.
5: ما نقول انه هو راح يتجاوز البشر بالزبط. اكيد هو بضوابط كثير كبيره لمساعده الزوار يعني ودعم السياحه بشكل
0: بالضبط
5: كبير
0: بالضبط لحدود معينه. فضل شاكر، هو اول حفلاته الغنائيه ستكون في الرياض، اعطينا التفاصيل يا ريان.
1: شكرا يا ريم. يا غايب لما تسأل، يبدو أن الغياب انتهى فعلا بعد نحو 14 عاما. يستعد فضل شاكر للعودة إلى المسرح، والبداية ستكون من السعودية. مصادر مقربة منه أكدت لقناة العربية أن أولى حفلاته ستكون ضمن موسم الرياض، وبالتحديد في شهر أكتوبر المقبل. والآن السؤال الأهم، كيف سيكون اللقاء الأول بين فضل شاكر والجمهور بعد كل هذه السنوات إلى ريمو ضيوفها؟
0: أتوقع من دحين التذاكر سولد اوت، لو نزلوها حتكون اختفت، يعني اكيد هذا لقاء ينتظره الجماهير بعد هذا الغياب الطويل.
6: اتوقع بقوه، وخصوصا غياب 14 عاما هذا كثير، وخصوصا ايضا بعد تحقيق نيته العام الماضي كيفك عفرائي 3 ملايين مشاهده خلال 24 ساعه، فمعنى ذلك ان هناك شوق كبير بين فضل شاكر والجمهور.
0: حديث امريكا والعالم بلا منازع، قضيه لينزي كلانسي، ام امريكيه لا تنكر أنها قتلت أطفالها 2023، لكن السؤال الذي عجزت هيئة المحلفين عن حسمه، هل هي مسؤولة عن أفعالها أم كانت فاقدة للمسؤولية الجنائية بسبب إصابتها بذهان ما بعد الولادة؟

0: على كل حال، بعد محاكمة استمرت نحو 6 أسابيع وبعد أكثر من 38 ساعة من المداولات، فشل المحلفون في الاتفاق على قرار واضح، فأعلن القاضي أن المحاكمة باطلة.
1: خلينا نكون متفقين، أي شيء فيه أحكام هي فيه لها قضاء وهم أدرى منا فيها، بس بدنا نلفت النظر إحنا كدوري كأخصائية نفسية إنه فعلا في ذهان ما بعد الولادة، يختلف عن اكتئاب ما بعد الولادة بدرجات. اكتئاب ما بعد الولادة حزن، قلق مستمر، إهمال بالذات، اضطرابات نوم، عدم ارتباط مع الطفل، لكن ذهان ما بعد الولادة والصادم ريم من امبارح وأنا أحاول أشوف لإيش توصلت يعني القضاء، اكتشفت أكثر من 55 تعليق من سيدات من الوطن العربي تعرضوا للذهان وخافوا يحكوا. اللي هي الذهان خلينا نقول شو هو، قلق مستمر، هلاوة سمعية وبصرية، شعور انه هي خطر على الطفل او الطفل خطر عليها، بتسمع اشياء بتحسها انه تخلص من الطفل، ارميه، بتوصل لمراحل انها في غضب شديد، اضطرابات في النوم مخيفة، اضطرابات في الاكل مخيفة. هون احنا بنرمي الضوء ارجوكم للناس المحيطة، لما تيجي ام تحكي تحاول تعبر انا مو طايقه البيبي، طب هي لو حكت هاي الكلمه احنا في مجتمعنا شو تتوقع ريم حنين؟
0: انه هذه ام سيئه وانها ما هي
1: مستعده، انت ما عندك مشاعر يعني، انت كاب لو زوجتك لا سمح الله قالت حيقولوا انجنت، هي فعليا بتمر بهاي المرحله، لو ما تعالجت ممكن تاذي الطفل.
2: هلا يعني احنا عندنا بيئات عموما حاضنه مساعده،
0: صحيح. العائلات
2: والاهل الصديقين.

0: تتوقع ريم حنين؟
1: إنه هذه يوم سيئة وإنها ما هي مسرعة.
0: أنت ما عندك مشاعر يعني أنت كأب لو زوجتك لا سمح الله قالت حيقولوا انجنت. هي فعليا بتمر بهاي المرحلة لو ما تعالجت ممكن تأذي الطفل.
2: هلأ يعني إحنا عنا بيئات عموما حاضنة مساعدة
1: الأهل
2: والأهل الصديقات إلى آخره. هلأ اللافت بقصتها كان أنه هي قالت أنه أنا بسمع أصوات وهي حاولت تحصل على رعاية نفسية. حكينا أنا وياك ريم لما طرحت الموضوع أول شيء أنه ممكن نتفهم بس ما بعرف التعاطف معها كمان صعب.
0: لا إحنا ما بنتعاطف معها
2: بالضبط يعني في فكرة أنه هي صابها الذهان في أول ولادة ومن ثم تدرج
0: استمر هو
2: استمر وتفاقمت الحالة.
0: ممكن لو ما قتلت أطفال يعني توصل لمرحلة هي تأذي نفسها.
1: إحنا شفنا يعني حالات حصلت لسيدة مثلا رمت طفلها من النهر على النهر أو من فوق جبل وكانوا مصابين بهذه الحالة
0: للأسف لأنه ما في توعية. إحنا من الأم من أول ما البنت تكون مدركة بنصير نقولها حتصيري أم واو شعور جميل أول ما تولدي حيروح تعبك. لا
1: هناك في
0: فترة نضحك على البنات ما حيروح تعبك. بتمنى أنه نوصل في العلاج النفسي نفس متابعات الحمل يكون في متابعات نفسية للأم من أول يوم حمل. أقل شيء ليصير الطفل 3 سنوات.
1: نعم بالفعل. شكرا لكم جميعا مكملين معكم فقراتنا وبعد فاصل قصير.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: من الرابح ومن الخاسر في موضوع محاربة حلف بغداد؟
6: محاربة الحلف بالطريقة الخاطئة اللي قمنا بها ضرتنا إلى اليوم. الاتحاد السوفيتي هو اللي كان له مصلحة حقيقية في محاربة حلف بغداد. إلى اليوم الحلف هو تجميع للقوى أمام أي خصم، أي تحالف يمكن أن يتم قضية جيدة، بس عليك أن تعرف أمور.
5: هل يمكن إعادة التجربة وهذه التحالفات من جديد للحفاظ على استقرار المنطقة؟
7: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
8: قصة صادمة في لندن وحادث اعتداء جديد على مواطن سعودي تعرض للطعن خلال محاولة سرقته في منطقة مايفير الراقية. المهاجم حاول سرقة مقتنيات كانت بحوزة بينها ساعة فاخرة. الشرطة البريطانية ألقت بالفعل القبض على الشخص للاشتباه بتورطه بالاعتداء ومحاولة السرقة وحيازة سلاح. طيب حنتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر مع نرحب بخبير السفر والسياحة المهندس وائل العنزي. يسعد صباحك وائل. لكن مع تكرار حوادث الاعتداء والسرقة اللي طالت مواطنين خليجيين في لندن، ظهرت دعوات على السوشيال ميديا تطالب بإسقاط لندن من خطط السفر والسياحة. زميلتنا ومراسلتنا في لندن عروب عبد الحق تجيب عن السؤال، هل أصبحت لندن أخطر مكان على الخليجيين؟ نتابع.
9: هناك سؤال، هل أصبحت بالفعل لندن مكان خطر على الخليجيين؟ للأسف هذا السؤال عاد بقوة بعد حادثة طعن المواطن السعودي أمس خلال محاولة لسرقة ساعته على ما يبدو في منطقة مايفير. برأيي السؤال الأكبر اليوم يتعلق بصورة لندن نفسها. لندن ما زالت مدينة يزورها ملايين الناس، لكن سرقة الساعات، المقتنيات الثمينة والمجوهرات أصبحت مصدر قلق حقيقي، خصوصا في وسط لندن والمناطق السياحية. الخليجي تحديدا قد يكون أكثر عرضة من غيره إذا ما كان يرتدي ساعة غالية أو مجوهرات واضحة. لذلك في هذا الشأن تحديدا السفارة السعودية كانت قد أصدرت تحذير بعد الحادثة ودعت المواطنين إلى وجوب توخي الحذر وتجنب

0: صعوب إظهار المقتنيات الثمينة في الأماكن العامة خصوصاً. ولكن عندما تمشي في وسط لندن، هناك واقع أصبح من الصعب تجاهله. سرقات هواتف، ساعات، نشل، وحتى الشوب ليفتينج أصبح مشهد مألوف. أنا كنت ممن تعرضوا لسرقة هاتفي قبل حوالي العام. الشرطة البريطانية من جانبها تقول بأنها تحاول حل المشكلة، تحاول يعني بحسب أرقامها جرائم مثلا السرقة والسطو تراجعت، ضعفت أيضا أعداد عناصرها في بعض المناطق وسط لندن. فهل لندن خطرة تحديدا على الخليجيين؟ لا أعتقد أن هذا دقيق، ولكن هل يشعر الخليجي بالأمان؟ هذا هو السؤال الأهم ربما، لأن هناك شعور بأن سمعة المدينة للأسف في تراجع.
1: طيب، وهذا هو السؤال مهندس وائل، هل لندن وبعض مدن أوروبا أصبحت خطيرة على الخليجيين؟
2: الآن لندن في الآونة الأخيرة هي بحكم أنها هي الترند هو اللي صار يتبع الناس بالنسبة للسياحة. فمثلا في وقت رأس السنة كل الخليجيين يتوجهون الأماكن معروفة، الجدول معروف، هو معلوم بالسابق عند الجماعات. فلا نعتقد أنه هذه بعضها أكيد أنها أفعال فردية، ولكن بعضها هي أعمال منظمة، فلازم نكون حذرين جدا ونلتزم بالنصائح الموجودة بالنسبة للسفر إلى لندن أو أي عاصمة أوروبية
1: أخرى. طيب، خلينا نتكلم أكثر عن إيش الأخطاء اللي إحنا بنسويها في السفر قد تهدد أماننا أثناء السفر، وكيف نتجنبها؟
2: أول أخطاء اللي هي إظهار المقتنيات الثمينة. بالنسبة للساعات، البراندات، أيضا بالنسبة للمجوهرات
1: الحقائب كمان.
2: وأيضا من الأخطاء الشائعة أنه إحنا لما نكون في لندن في التسوق نطلع من أي براند بأكياس موجودة معنا مشترين من نفس البراندات، فأنت مرصود الآن. صحيح. لدى كثير من الجماعات.
1: صحيح. طيب، وإيش تاني كمان؟
2: لازم أنه إحنا نهتم بأنه أنت تحمي هاتفك. إحنا تعودنا في بيئتنا أنه الوضع الحمد لله نسبة الأمان عالية، فأنت تفتح تليفونك في أي مكان. لازم أنه أنت تختار الأماكن اللي أنت تفتح فيها تليفونك، مثلا أنه أنت بعيد عن الشارع في منطقة المشاركة، بعيد عن الشارع، تبعد عن الأماكن المغلقة، الأماكن المترو مثلا المزدحمة.
1: صحيح.
2: أيضا تختار الوقت اللي أنت تطلع فيه.
1: صح.
2: يعني مثل ما تعرفين أستاذ ريم، أوقات الازدحام في الليل في لندن وفي بعض الشوارع المفروض أنه أنت تتجنبها، فلازم تكون خطتك واضحة بالنسبة للسياحة. يعني أنا دائما حتى لو كانت مثلا لندن فيها سرقات وفيها اعتداءات، ولكن تعاملك الذكي سياحيا هو اللي بعد الله يقيك من المشاكل اللي بتصير المستقبل.
1: وأحيانا واحدة من الأشياء اللي بنسويها يعني بكل عفوية أننا بنصور سناب أو بنصور محل إقامتنا وكذا، هل هذا يشكل خطر؟
2: هذه من الأشياء اللي إحنا كلنا حريصين على تصوير ذكرياتنا. إحنا الآن أصبحت الثقافة ثقافة صورة. إحنا نحب ننشر، نتكلم، نقيم الأماكن. دائما نقول ما في إشكالية بأنه أنت تصور، ولكن لا تصور في نفس الوقت اللي أنت فيه. لما تكون في مطعم أو في كافي أنت صور احتفظ فيها بعد بنص ساعة ساعة إذا تبي تحب تشاركها مع اللي يتابعونك أو مع زملائك، ما في إشكالية. ولكن يجب أن تتجنب مثلا معلوماتك الدقيقة، سكنك في أي غرفة، المعلومات، لأنه بالغالب هي مرصودة، هي منظمات ترصد جميع. صحيح. الأعمال هذه.
1: طيب، ماذا إذا تعرضنا لحادث أو سرقة، كيف نتعامل؟
2: القاعدة الأساسية بالسفر أنت أهم من ممتلكاتك. في حال تعرضت لا سمح الله لحادث طعن أو حادث سرقة، لا تدخل في مواجهة.
1: أيوة.
2: أبدا لا تدخل في مواجهة. أنت معلوم لك رقم السفارة بلدك، أيضا معلوم لك أرقام الطوارئ في كل بلد، فتعامل هذا الأساس. يعني اسمع التهديدات، لأنه هذا الشخص أساسا جايك المهمة محددة.
1: بالضبط.
2: يعني فأنت لا تدخل في مجال أنه أنت تواجهه.
1: يعني إذا طلب الساعة أديله الساعة
2: على طول. بالأخير إحنا الآن في القرن اللي إحنا عايش فيه التقنية سائدة الموقف. فأنت أعطيه وبلغ على رقم الطوارئ والأمور إن شاء الله أنها طيبة، لا تدخل في صراع مباشر مع أي جاني.
1: نعم، أشكرك جزيلا خبير السفر والسياحة المهندس وائل العنزي. فاصل قصير ومكملين.

آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية.

0: نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.

0: موجز لآخر الأنباء، أهلا بكم. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ هجوم عكسي على مواقع ميليشيات الحوثي في مناطق شمير ومقبنة جنوب مديرية الجراح، وسيطرت على مواقع واسعة امتدت من مقبنة إلى رأس حصيب وصولا إلى مناطق شرق وغرب مدينة حيس وقرى ومناطق شرق جبل الرأس. وقال مصدر عسكري إن ميليشيات الحوثي فرت من مواقعها مخلفة وراءها أسلحة وعددا من الأسرى، وأكد استمرار العمليات العسكرية لاستعادة المزيد من المناطق. كذلك أعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي عن تنفيذ عملية رد عسكري على تصعيد وانتهاكات الحوثيين. قال إن القوات المسلحة دمرت وحيدت قدرات وعناصر للميليشيات الحوثية في معسكر اللبنات في محافظة الجوف، وأكد أن وزارة الدفاع استخدمت قدرات نوعية دخلت الخدمة حديثا. قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف 3 ناقلات نفط في مضيق هرمز و3 سفن أمريكية، وأضاف في بيان له أن هجماته على ناقلات النفط والسفن الأمريكية تأتي ردا على استهداف أمريكا ل3 ناقلات إيرانية. شنت إسرائيل غارتين على عرب صليم جنوبي لبنان بعد إصدار أوامر إخلاء للبلدة، واستهدفت غارة أحد المباني ما أسفر عن وقوع إصابات، فيما شنت غارة أخرى في كفر رمان قرب النبطية، ودمرت إسرائيل مبنى سكنيا من 3 طوابق. نفى السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي وجود خطة لتهجير قصري للفلسطينيين من قطاع غزة، ونفي هاكابي جاء خلال زيارته لفلسطينيين أمريكيين في ترمس عية في الضفة الغربية والمهددة أراض فيها بالمصادرة من قبل المستوطنين. جاء التصريح بعد إعلان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير الدفاع إسرائيل كاتس حول أفكار لكيفية طرد مليوني فلسطيني من قطاع غزة. قال البيت الأبيض إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ناقشا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خططا جوهرية لإنهاء الحرب في أوكرانيا. أضاف أن الخطوات المقبلة ستعلن خلال الأسابيع المقبلة، ومشيرا إلى أن المبعوثين سيعقدان اليوم اجتماعات في أوكرانيا. ومن جهته قال مستشار الكرملين يوري أشوكوف إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عرضا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدة أفكار بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا. أوضح أشوكوف أن اللقاء استمر ل3 ساعات، وأن بوتين جدد التزامه بمواصلة العمل مع واشنطن لإيجاد حلول سياسية ودبلوماسية. أشوكوف أضاف أن المبعوثين الأمريكيين تعهدا بالاستفادة من ملاحظات بوتين بشأن مسار التسوية خلال اجتماعاتهما المقبلة في كييف. ومع هذا الخبر نأتي على ختام هذا الموجز ونعود مجددا إلى صباح العربية مع ريم.
1: شكرا حنين.

0: الآن مشاهدينا إلى وقفتنا الأولى من زوايا المراسلين، نذهب إلى مصر مع زميلة ندى حجازي. يسعد صباحك يا ندى. وصور حادث مروري تصدرت مواقع التواصل وأثارت الكثير من الجدل وانتهى الأمر بمفاجأة، أعطينا التفاصيل.
1: صباح الخير يا ريم. فعلا انتشرت صور لحادث مروع على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وهذا الحادث يعني يبدو أنه كان نتيجة اشتعال شاحنة وتصادمها بعدد من السيارات، وفعلا المشهد مخيف جدا، عدد من السيارات فوق بعض، ويبدو أن المشهد يعني يسفر عن عدد كبير من الإصابات والوفيات. والصور انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وسط تحذيرات من استخدام هذا الطريق. اليوم كان يوم 4 سبتمبر يعني أول امبارح، ليتفاجأ الناس ان وزارة الداخلية اعلنت ان هذه الصور قديمة لحدث قديم ولم يحدث اي حدث مماثل في هذا اليوم، وتداولها يعني طبعا روع المواطنين واثار حالة من البلبلة والخوف بين الناس، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال طبعا من روج لهذا الحادث المزيف توقيته.
0: طيب، ايضا النيابة الادارية في مصر تفعل تطبيق واتساب لاخطار واعلان الشهود والمتهمين في التحقيقات، ما هي التفاصيل؟
1: فعلا يا ريم، النيابة الإدارية أعلنت عن إجراء

0: حيال طبعا من روج لهذا الحادث المزيف توقيته.
1: آه طيب، أيضا النيابة الإدارية في مصر تفعل تطبيق واتساب لإخطار وإعلان الشهود والمتهمين في التحقيقات، ما هي التفاصيل؟
0: فعلا يا ريم، النيابة الإدارية أعلنت عن إجراءات جديدة من ضمنها إخطار الشهود والمتهمين عن طريق واتساب. طبعا سيتم إثبات الرقم الذي يخص كل شاهد وكل مرتبط بتطبيق واتساب، وإذا غير الرقم يجب أن يعني يخطر رسميا النيابة بالرقم الجديد. وطبعا هذا يعني ضمن إجراءات كثيرة لتسهيل ويعني إجراءات لتسريع التواصل مع المتهمين والشهود. طبعا كان سابقا يعني يتم اختار والاعلان عن طريق المحضرين، وكان طبعا بياخد وقت اطول، وكان ساعات بيصعب الوصول للعناوين الحقيقيه، فده هيسهل كتير جدا الاختارات والاعلانات.
1: شكرا لك زميلة ندى حجازي من القاهرة على كل هذه التفاصيل. الآن مشاهدينا إلى حديث السوشيال وزميلة ولا أبو سراية.
2: شكرا ريم. أهلا بكم فقرة حديث السوشيال والتي نرصد فيها الأخبار الرائجة هذا الصباح. نبدأ من المكسيك، مشهد مثير للجدل. سياسي يدعى خوسيه كالسادا فاجأ الحاضرين بخروجه من تابوت مغلق وسط هتافات وتصفيق. المشهد كان جزءا من فعالية مستوحاة من ترند شبابي على السوشيال ميديا يعتمد على حركات واستعراضات تهدف إلى إظهار الكاريزما والحضور.

0: مشهد مؤثر من مصر. مهند خريج جامعي تعرض لظروف قاسية وانتهى به الحال مشردا في الشارع. مهند يعاني من إصابة معقدة في ساقه جعلته غير قادر على العمل بصورة طبيعية. على السوشيال ميديا انتشر مقطع يوثق معاناته، وبعد انتشار الفيديو تم نقله إلى المستشفى ليتلقى العلاج والرعاية.
1: حلو شغال. انا من ثاني يوم رمضان وانا كده.
2: انت معاك شهادتي؟
1: انا خريج لغه عربيه جامعه الازهر قسم تاريخ وحضاره اسلاميه، خدت القران 4 مرات، خلصت جيشي، مخلص كل حاجه، معايا كل ورق زي ابن ادمين. كان نفسي عايز زي ابن ادمين، كان نفسي عايز زي اي شاب، كان نفسي اخلص ورق كده واتوظف والاقي بنت حلال اتجوز واعيش. كنت كل ما اكلمه بقول له لو ربنا كرمني وجبت عيل عمري ما هعمل فيه زي ما انت عملت فيا. قبل ما افكر اجيب عيل كنت اعمل له مستقبله واعمل له حياته ما يتدمرش زي.
0: وننتقل إلى قصة جميلة من العراق. بعد 10 سنوات من الانتظار، مستشفى يتحول إلى قاعة احتفال. الأهل والأقارب استقبلوا الطبيبة والمولودة خديجة بالعناق والتصفيق والهتاف. متابعة.

0: وإلى آخر قصص فقرتي اليوم من حديث السوشيال. ونختم من مشهد يوثق حجم تراجع العملة الإيرانية. 300 دولار فقط تحولت عند تصريفها إلى أكثر من 68 مليون تومان إيراني. الدولار وصل في السوق الحرة إلى أكثر من 220 ألف تومان وسط موجة جديدة من تراجع العملة وارتفاع التضخم بسبب تداعيات الحرب وتصاعد الضغوط على الاقتصاد الإيراني.
1: مشتری عزیزمون پولاشون رو جمع کردن دلار بخرن. دلارایی که خریدن.
2: ای دریغا، ای دریغا از جوانی، از جوانی.
0: كان هذا كل ما لدي إلى اليوم، والآن إلى ريم وباقي فقرات صباح العربي. إليك يا ريم.
3: شكرا. ولا ما سر مظهرك الجديد؟ سؤال مباغت تلقاه نائب الرئيس جيدي فانس من أحد الصحفيين، فكانت الإجابة غير متوقعة، بروتين ومخلل ملفوف. النظام الذي لفت الأنظار يعتمد على الأطعمة المخمرة مثل المخلل الملفوف والكاميتشي، وهو نظام يقول مؤيدون أنه يدعم صحة الأمعاء ويساعد في ضبط الوزن. نرحب بمستشارة التغذية في صباح العربية رام البيك. يسعد صباحك يا رام.
4: يسعد صباحك يا ريم.
3: يعني معقول لو اعتمدت على المخللات والبروتين رح يتغير؟
4: هلا هذا النظام ما بينطبق على الجميع، وممكن تتبعيه لفترة كتير قصيرة، ولكن هو من حيث النظام هو بيعتمد على بروتين عالي الجودة، يعني مو أي نوع بروتين. أيضا بيحتوي على أطعمة مخمرة مثل الكيمتشي، مخلل الملفوف، أيضا بالإضافة إلى الكفير يلي هو غني بالبريبيوتيك. هلا شو الفكرة من هذا النظام الغذائي؟ بيدعم الجهاز الهضمي، بالإضافة أنه أنت بيساعدك على أنقاص الوزن. بس أنه هو نظام غذائي ممكن تعتمديه لأنقاص الوزن أو هو الحل السحري؟ أكيد لا، منه الحل السحري.
3: جميل. طيب ننتقل الآن إلى بين وبين ومقارنات وخيارات غذائية، نتعرف على الأفضل والأنسب منها. بداية نبدأ مع البطاطا. البطاطا المسلوقة أم المشوية بقشرها للحصول على نسبة بوتاسيوم؟
4: البطاطا المشوية. أول شيء البوتاسيوم هو معدن بيدوب بالمي بسهولة، فأنت أول ما توضعيه بالمي وتسلقيه رح تطلع هالبوتاسيوم وتصير بمية السلق. أما إذا أخذتي حبة بطاطا متوسطة الحجم وشويتيها بالقشرة الخارجية، أنت بتحصلي على 25% من احتياجك اليومي من البوتاسيوم. فنحن بنتجه لحبة البطاطا المشوية متوسطة الحجم.
3: حلو. المكرونة المطهوة جيدا أم مكرونة النصف مطهوة اللي هو الدنتي للحفاظ على مستويات سكر أفضل؟
4: المعكرونة النصف مطهوة، يعني ما أنا مطهوة بشكل جيد 100%. ليش؟ لأنه النشا اللي موجود بالمعكرونة مغلف بالجلوتين. الجلوتين أنت بس سلقتي المعكرونة لفترة كتير طويلة وصار القوام تبعها كتير سلس وسهل، فأنت كسرتي كل هالبروتين. ففعلياً وقت اللي بتتناولي هالمعكرونة امتصاص السكر رح يكون جداً سريع. أما إذا سلقتي المعكرونة لحد متوسط، يعني لسه بقي فيها شوية أساس ما صارت طرية 100%، الجلوتين ما بيكون تكسر 100%، ونسبة امتصاصه داخل الدم بتكون جدا بطيئة.
3: طيب تقطيع الخضار لقطع كبيرة أم صغيرة قبل السلق للحفاظ على فيتامينات أكثر؟
4: إذا قطعتيها لقطع كبيرة بتحافظي على كمية الفيتامينات الموجودة داخلها. شو الفكرة؟ لأنه الفواكه والخضار غنيين بالفيتامينات اللي بتدوب بالمي. فإذا قطعتيها لقطع صغيرة وسلقتيها، أنت عم تعرضيها لنسبة كتير كبيرة من المي. أما القطع الكبيرة فنسبة السطح يلي عم يتعرض بالمي أقل من النسبة تبع القطع الصغيرة، لذلك بتحافظي على كمية الفيتامينز موجودة جواتها.
3: طيب السماق أم الفلفل الحار لخفض الميكروبات وحماية الأمعاء؟
4: السماق، لأنه بيحتوي على مركبات غنية جدا مثل التانين يلي هي بتحفز التنظيف أو خلينا نقول البكتيريا النافعة داخل الأمعاء، ففينك تقولي هي مثل مطهر طبيعي للجسم. فإضافة السماق على وجبة الغداء أو صحن السلطة بفيدك بشكل كتير كبير.
3: ممتاز. طيب البروتين الحيواني أم البروتين النباتي لتنوع بكتيريا الأمعاء؟
4: البروتين النباتي. البروتين النباتي على سبيل المثال مثل البقوليات هي عبارة عن بروتين نباتي عالي الجودة، بالإضافة أنه معه ألياف ونشا مقاوم. الألياف والنشا المقاوم هو الغذاء الأساسي للأمعاء أو لصحة الأمعاء، فنحن بنتجه للبروتين.

0: النباتي لصحة الأمعاء أفضل.
1: الزبادي اليوناني أم زبادي الكفير لأقوى تنشيط لبكتيريا الأمعاء النافعة؟
0: الزبادي الكفير. ليش؟ لأنه الزبادي الكفير أولاً بيخضع لعملية تخمير لفترة أطول، وفيها سلالات البكتيريا النافعة بين 30-60 سلالة. أما إذا نحن بدنا نحكي على الزبادي اليوناني، لأنه فترة تخميره قصيرة بتوصل لسبع سلالات فقط، فالكفير إضافته مرتين لثلاث مرات بالأسبوع كفيلة جداً أنك أنت تعوضك عن الزبادي اليوناني عن تناوله يومياً.
1: جميل جداً، شكراً لك مستشارة التغذية في صباح العربية رام البيك. سمعنا في التاريخ عن الكثير من قصص الحب، اليوم إلى قصة جديدة من هذا الزمان. آية وأحمد زوجان أردنيان يتفقان معا في وجهة نظر المجتمع. آية فتاة من ذوي الإعاقة تعتمد على معظم تحركاتها على أحمد اللي يحملها بحب كبير. نتابع.
2: يقولون إن الحب يصنع المعجزات، لكن الحب الحقيقي الذي لا يعرف فرقاً ولا اختلافاً أو حتى عجزاً صنع قصة لا تعرف المستحيل. آية وأحمد وكتفه الذي اعتاد حملها ليس عجزاً منها، لكنه حباً لها، عجز رأى فيه أحمد قوة حتى أمست آية فتاة لا تشبه غيرها وتوج حبها بزواج استمر منذ 4 سنوات.
3: تعرفنا على بعض على برامج التواصل الاجتماعي، حكينا فترة وتعرفنا على بعض. قلت له أنا بنت مقعدة من دون إعاقة وبغسل كلى 3 أيام بالأسبوع. حبك حيك الله، ما حبك أي الدنيا مليانة بنات.
4: آية حب حياتي ولحديت الآن، وبد العالم كلها تسمع هذا هو العشق، العالم كلها تسمع أنه أنا لحديت الآن بعشقها لآية.
2: وفي حين أقيمت أركان بيتهما على أساسات الحب، ثمة ما يخافه هذان الزوجان، فالحب وحده لن يستطيع تثبيته أكثر، خاصة وأنه يرتكز على طوب وزينكو ومهدد بالانهيار في أي لحظة.
3: الحب عامر وموجود الحب الحمد لله، لكن البيت هذا مجرد عن لف طوب وزينكو في أي وقت ينهار هذا البيت، يعني مش مثبت. حتى إحنا بنين فوق زينكو، يعني زينكو عزينكو بكرة بالشتاء تيجي شتاء علينا راح يغرقنا وينهد البيت هذا، روح الحب معه كمان.
4: حتى لو راح البيت لا سمح الله أو وقع علينا أو شتت علينا وتنقعنا مي مش مشكلة.
5: ماله البيت؟
4: البيت ما أنت عارف، إحنا لفينه طوب وعملينه من زينكو، بأي لحظة وإحنا قاعدين هسه تشتي علينا وتنزل علينا مية.
2: تبحث آية عن عمل، فهي من حصلت بخبرتها العملية وشغفها في الحياة الكثير من شهادات الخبرة في العمل في مجال ذوي الإعاقة وحتى الأعمال اليدوية.
3: دخلت معاه التدريب وأخذت دورة حلويات، دورة حفظ الأطعمة، أخذت دورات للأشخاص ذوي الإعاقة وأخذت أشياء كثير يعني، بس ما في كيف أحكي لك. بقدم على الشغل بيحكوا لي أنت بتغسلي كلى ومقعدة ما بيناسب دوامك مع شغلنا.
2: يسترجعون شريط ذكريات الحب بفيديو يوم زفافهما، حيث لا يعرفون سوى لغة واحدة عنوانها الحب، في وقت قلما كان الحب حقيقيا. سهى جميل، العربية، عمان.
1: الآن مشاهدين إلى موعدنا المعتاد في عيادة الصباح وآخر الأخبار والاكتشافات الطبية وجديد الأبحاث والترندات الصحية، نناقشها مع ضيوفنا استشاري الطب النفسي الدكتور أسامة النعيمي، استشاري جراحة التجميل الدكتور جمال جمعة، واختصاصية النساء والتوليد الدكتورة إيرين الشرقاوي. أهلا بكم. في خطوة غير مسبوقة وافق الاتحاد الإسباني لكرة القدم على مقترح تقدمت به قائدة منتخب السيدات. الاقتراح يدعو لتوفير برنامج من أجل السماح للاعبات المنتخب بتجميد البويضات، وذلك بهدف دعم خياراتهن المستقبلية في الأمومة. مقترح صراحة جيد لوضعهم، يعني بحكم أنهم مشغولين الآن في مرحلة الاحتراف واللعب وزي كده، قد تتأجل الأمومة ولكن البويضات تختلف وقتها، يمكن يصعب الحمل وغيره. طيب دكتورة خليني ألعب معك لعبة سريعة بينج بونج مع حقائق عن تجميد البويضات، وخلينا نبدأ بفكرتنا الأولى. هل تجميد البويضات يوقف الساعة البيولوجية للمرأة؟
6: جزئيا، احنا بنوقف عمر البويضة ولكن لا يؤثر على عمر السيد.
1: طيب هل التجميد المبكر أفضل؟
6: أكيد، لأن جودة البويضات بتبقى أفضل ما بين عمر 25-35 سنة،
1: هذا العمر الأفضل. طيب هل البويضات المجمدة تاريخ

0: تاريخ انتهاء؟
1: لا، نقدر نحتفظ بيها لسنوات طويلة طالما جمدناها بطريقة صحيحة.
0: طب ايش الفائدة يصير عمري 70 سنة وأخذ هذه البويضات وأنا لا أستطيع الحمل؟
1: هو احتمالها مش بتأخر لعمر 70، ولكن لا، هي البويضة بتبقى جودتها كويسة، نقدر نرجعها للسيدة، بس مش بنفضل ان احنا نتأخر في عمر السيدة.
0: طيب هل التجميد يضمن الحمل لاحقا؟
1: لا، التجميد فرصة، بيزود فرصة الحمل ولكن مش ضمان.
0: هل بويضة واحدة تكفي؟
1: نظريا ممكن، لكن الأفضل وعمليا احنا بنجمد أكبر عدد من البويضات.
0: هل العملية طويلة؟
1: العملية نفسها قصيرة جدا، ولكن التحضير لها ياخد أسبوعين.
0: أسبوعين؟ هل تؤثر العملية في الخصوبة المستقبلية؟
1: لا طبعا، لا بتأثر على الخصوبة ولا بتأثر على مخزون المبيض للسيدة.
0: بس اللي أعرف يا دكتور إنه في إجراءاتها يعني ليس كما يروج لها، أنا أروح جمدت بويضات الموضوع ما أخذ مني وقت، ولكن العملية، تغيير الهرمونات اللي الست بتاخدها، التعب اللي تتعبه الست، قد تصاب البعض بالاكتئاب، مراحلها ما هي سهلة.
1: طبعا هي بتمر بمراحل كبيرة، أول حاجة التحضير، تاني حاجة بندي تنشيط للسيدة، بنسحب البويضات، وبنعمل آخر حاجة، آخر مرحلة هي التجميد. هي يعني أصغر مرحلة زي
2: بالضبط. طيب على فكرة هذا يناسب السيدات والآنسات غير المتزوجات، لأنه طريقة السحب البويضات تختلف عند السيدات عن الآنسات. الآنسات بيدخلوا من البطن عن طريق إبرة بتوجيه من الموجات الصوتية لسحبها، فهذا بيناسب كل الإناث جميعا، سيدات وآنسات، وما في داعي للخوف أنه أنا لسه ما تزوجت وما
0: هذا كمان موضوع الضغط الاجتماعي النفسي كبير.
3: أنت استغربتي من موضوع 70 سنة، هي مش بالضرورة هي اللي راح تستخدمها، ربما تتبرع بها لأشخاص آخرين.
0: يا رجل. أعرف أنه دكتور أسامة كيف تتبرع فيها؟ الله يخليك، لا تدخلنا في مشاكل. كيف تتبرع بالبويضة هذه؟
3: في بنك للبويضة دكتور سعدي؟
1: في بنك بس مش في ال...
0: لا لا هنا
1: في الخير
0: ما تتبرع دكتور.
3: لا يصير.
0: أنا اللي هي ليها قوانين معينة واشتراطات معينة أكيد، يعني فيعني هي تحمل الجينات الأم وهي حقة الأم.
3: بالنهاية هي شيء علمي، وهذا الشيء العلمي له بنوك، وربما يتبرع به الآخرين، وفي آليات كثيرة تحكم هذا الموضوع. أنا أعرف خصوصية مجتمعاتنا وخصوصية ديننا، لكن هذا لا يمنع أن العلم يقول شيء آخر.
0: لأول مرة عالميا عاش مريض أمريكي 9 أشهر بكلية خنزير معدلة وراثيا، وذلك كحل مؤقت بدل غسيل الكلى. الكلية عملت داخل الجسم 271 يوم حتى توفرت له كلية بشرية مناسبة. في النهاية خضع لعملية زراعة كلية بشرية. طيب إذن إحنا نتكلم هنا عن ماذا عندما نتكلم عن زراعة عضو من حيوان؟
2: هذا إنجاز تاريخي في علم زراعة الأعضاء. أولا هذا حل مؤقت، وبعدين ليس فقط لحيوانات، مثلا لجميع الحيوانات، ليس فقط للخنزير، يتعلق بجميع الحيوانات. الفكرة أنه جامعة ماساتشوستس لما نزعوا الصفات اللي بتسبب رفض الأعضاء في الجسم، أنجزوا إنجاز عالمي. يعني بالشكل ذا الواحد ممكن يرتاح، بدل ما يغسل كلى كل 3 مرات في الأسبوع، مرة يمكن ما يغسل أبدا، استمر 9 شهور، وفي غيره واحدة ثانية استمر أكثر من كذا. لكن الإنجاز هذا ينطبق على جميع الحيوانات، إنجاز هذا مؤقت ما هو دائم، لأنه يعطي فرصة للواحد يحصل عضو بشري متبرع به علشان جسمه يتقبله. وكمان ما ذكروا أنه هل المريض هذا أو الشخص هذا هل استعمل أدوية مثبطة للمناعة خلال الفترة دي، لأنه عانى في الفترة الأخيرة من رفض الجسم لهذه الكلية هذه، لكن أنه يستمر 9 شهور هذا شيء مهم.
3: أتذكر احنا غطينا هذا الخبر في واحدة من الحلقات، وكان ونفس الجملة أنت استخدمتها أنه إنجاز كبير جدا أنه وصلنا إلى عضو ليس له بصمة وراثية، فيستطيع أن يتقبل أي إنسان دون النظر إلى فصيلة الدم، إلى التجارب السابقة. أعتقد مثل ما قلت بعد فترة ظهرت أشياء أخرى لم يستطيعوا أن يتخلصوا من عدوها، وهذا اللي خلاهم بعد فترة يفكروا أنه
2: يعني
3: يبحثوا.
2: اللعب بالجينات هذا حساس، يعني واحد يخاف منه.
0: أكيد يخاف. الذكاء الاصطناعي يختلف الأمر. أظهرت دراسة أجرتها جامعة أكسفورد على أكثر من 70,000 شخص أن لقاح الحزام الناري ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 9% خلال 7 سنوات من التطعيم بحسب ناتشر ميديسن. الحزام الناري طبعا ليه اشتراطات، من فئات معينه تاخذه، ولازم انهم ياخذوه، هي 3 لقاحات.
2: نعم، هي 3
0: 2 او 3
2: هم

0: وزارة الصحة السعودية نعم. بتركز على حتى بيجوك اتصالات بالهاتف يقول لك يذكرك انه صحيح. انت مؤهل انك تاخذ
1: إذا فوق ال50 يتهيألي
0: فوق ال40
1: لا فوق ال50
0: طيب. لا على كل حال الدراسة هذه مهمة جدا لانه دراسة رصدية ما هي دراسة درسوا الموضوع ده لكن لاحظوها في المرضى انه نسبة الإصابة بأمراض القلب عند هذول الأشخاص اقل من غيرهم بتوصل الى 12% مش 9% وبعدين في حاجة ثانية مهمة يمكن تهمك دكتور أسامة أنه هذول الأشخاص كمان بيعانوا أقل من الخرف من الديمنشيا
2: بالضبط
0: يعني لا ما انتبهت للدراسة أيوة فهذا مهم جدا أنه لقاح واحد بيأثر على المناعة لأنه هذا فيروس الشينجلز هذا فيروس فأنت بتعطي فيروس ضعيف جدا اللقاح هذا فيروس ضعيف جدا علشان الجسم يبدأ ما يبني مناعة ومقاومة
2: بس هذا اللقاح مختلف عن المخفف هذا اللقاح مركب مختلف ولذلك جت المقارنة بينه وبين السابق اللي كان مجرد مضاعف هو الفيروس اللقاح الجديد اللي درسوه على مدى 10 سنوات اكتشفوا أنه يساعد على حماية القلب أو يقلل الإصابة بأمراض القلب والآن الكلام الجديد مثل ما قال دكتور جوان أنه بدأوا ينتبهوا أنه الناس اللي تأخذه إصابتهم بالخرف
0: أكثر. وأنا أشكر وزارة الصحة بأنهم بيدعموا الوقاية دائما حتى في الأمور هذه بيشجعوا الناس أنهم يأخذوا التطعيم
1: نعم دكتور بيجيك على عيادة سيدات في عمر معين يعانين من هذا الموضوع الحزام الناري يعني
3: طبعا موجود
1: يكون التشخيص ليه مثلا ما هم فاهمين هذا ايش وكذا عباره عن هي بقعه هيالي تطلع في منطقه معينه او الم معين بيكون في
3: بيكون الم شديد وبتبقى زي سبوتس موجوده على نير معين بياخد ناحيه واحده من الجسم
1: ضيف طيب مؤثرون يطلقون عليه اسم بيبتايد باربي وللرغبين في الحصول على بشرة سمراء دون التعرض للشمس هذا خبر قد لا يسعدهم حذر أطباء الجلدية من هذه الطريقة مشيرين إلى أنه قد يسبب آثار جانبية ومضاعفات صحية مقلقة طيب اليوم شفنا بيبتايد بيدخل في أشياء كثير ولكن بيبتايد باربي أكيد حاجة تجميلية
0: 100%
1: عبارة عن إيش يا دكتور
0: البيبتايد هو عبارة عن أمينو يعني أحماض أمينية وظيفتها أنه تشبه وظيفتها أن تعطي وظيفة تشبه الهرمونات الطبيعية في الجسم فبتأثر على خلايا معينة البيبتايد اللي بنتكلم عنه الآن بيأثر على خلايا اسمها الميلانوسايت الخلايا الصبغية اللي موجودة في الجلد وهذا ممكن يستخدم عن طريق الحقن وممكن
1: يعني
0: يستخدم موضع
1: يعني بتفتح ولا بتسمر
0: لا بتنشط الخلايا لما تنشط الخلايا

0: شيء مو جديد جمال، يعني هو موجود من 2011 حتى كان أول ما طلع على شكل سبراي ولم يكن تجميليا أصلا. هو كان لتعويض انخفاض الرغبات الجنسية عند الرجال، فكانوا يستخدمون الرياضيين اللي بيأخذوا هرمونات يأخذوا هذه البيبتايد حتى رجولتهم ونشاطهم الجنسي يتحسن.
1: أنا ما أدري عن الموضوع ده.
0: سوء الحظ أن أول المآسي صارت في هذا الموضوع، أنه لما بدأوا يستخدموه بدأت الناس تتعب من هذه الناحية، فاضطروا يحولوه إلى أما كريمات موضوعية أو إبر. وطبعا صارت الشغلة اللي أنت قلتها أنه صار في تنشيط.
1: شو أحسن لكم بدال البيبتايد؟
2: حتى التشميس لا ينصح به دكتور، وأنت أسيد العارفين
1: استعملوا صن بلوك ولا صن سكرين.
2: طيب شكرا لكم جميعا. رغم الحداثة والتطور إلى أن الحرف اليدوية المتعلقة بالفنون ما زالت مستمرة، قصتنا من الأردن عن النحات محمد اللي يشكل القطع الخشبية بتصاميم فنية جميلة. نتابع

0: في كومة الأخشاب هذه ثمة قطعة وربما أكثر، هي من تحاكي أفكار محمد لتجسيد فنه في النحت. في ثوان نختصر مجهودا يستمر لأيام ربما، يرسم محمد في البداية، يذهب لتهذيب وتحديد قطعته الخشبية، وهنا يعود لأصل حكاية النحت اليدوي بمطرقة وإزميل لتبدأ الملامح بالظهور كلما اشتد الطرق أكثر.
1: العمل اليدوي بالنسبة كحرفة هسا الحفر والنحت، طبعا في دخلت ماكينات سي ان سي، طبعا 3D بتحفر 3D، وصار في ناس توجهها، بس في ناس برغبوا به اللي هو النحت اليدوي. يعني بيجي حتى لو قطعة كانت جاهزة بقول انا بدي قطعة يدوية مشغولة يدوية، حتى في زباين بقول لي بدي انا ضربات الازميل تكون مبينة، يعني الشغل اليدوي يكون ظاهر وواضح في الشغل.
0: يعشق محمد نحت الخشب على هيئة حيوان، لكنه اجتهد في إعادة صياغة إرث بلاده، فهناك ما يعرف بتماثيل عين غزال الأثرية في الأردن تعود لأكثر من 9000 عام قبل الميلاد، وها هي اليوم على هيئة أخشاب منحوتة تستهوي كل عاشق للتاريخ والفن اليدوي.
1: طبعا التماثيل عين غزال تعتبر كنز أثري عندنا في الأردن هون، وطبعا صنعت بالجبصين، بمواد الجبصين، مواد أخرى. أنا حاولت أنه أعملها على خشب، يعني كقطعة خشبية، وأحاول أن أعيد صياغتها، مش نفس الإشي يعني كوبي بيس، لا أعيد صياغتها وأشوف أنا شو بتخيل، مثلا أني أحاول أعدل عليها، أعمل شو لما شو بتطلع معي.
0: صقر لن يحلق أبدا، لكنه نحت له مكانا في مجموعة فنية وأفاع خشبية، يسعى محمد أن تكون عكازا لمن أراد، وقطعة تزين بيت من أراد ذلك أيضا. من محافظة إربد شمال العاصمة عمان، سهى جميل، العربية.
2: رأس الساعة وموجز جديد لآخر الأنباء، أهلا بكم. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ هجوم عكسي على مواقع ميليشيات الحوثي في مناطق شمير ومقبنة وجنوب مديرية الجراح، والسيطرة على مواقع واسعة امتدت من مقبنة إلى رأس حصيب وصولا إلى مناطق شرق وغرب مدينة حيس وقرى ومناطق شرق جبل رأس. وقال مصدر عسكري إن ميليشيات الحوثي فرت من مواقعها مخلفة وراءها أسلحة وعددا من الأسرى، وأكد استمرار العمليات العسكرية لاستعادة المزيد من المناطق. كذلك أعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي عن تنفيذ عملية رد عسكري على تصعيد وانتهاكات الحوثيين، وقال إن القوات المسلحة دمرت وحيدت قدرات وعناصر الميليشيات الحوثية في معسكر اللبنات في محافظة الجوف، وأكد أن وزارة الدفاع استخدمت قدرات نوعية دخلت الخدمة حديثا. قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف 3 ناقلات نفط في مضيق هرمز و3 سفن أمريكية. أضاف في بيان له أن هجماته على ناقلات النفط والسفن الأمريكية تأتي ردا على استهداف أمريكا ل3 ناقلات إيرانية. شنت إسرائيل غارتين على عرب صليم جنوبي لبنان بعد إصدار أوامر للإخلاء للبلدة. استهدفت غارة أحد المباني ما أسفر عن وقوع إصابات، فيما شنت غارات أخرى

0: في كفر رمان قرب نبطية، ودمرت إسرائيل مبنى سكنيا من 3 طوابق. نفى السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي وجود خطة لتهجير قصري للفلسطينيين من قطاع غزة. نفى هاكابي، ونفيه جاء خلال زيارته لفلسطينيين أمريكيين في ترمس عيا في الضفة الغربية المهددة أراض فيها بالمصادرة من قبل المستوطنين. كما جاء التصريح بعد إعلان وزير الأمن القومي إتمار بن كفير والدفاع إسرائيل كاتس أفكارا حول كيفية طرد مليوني فلسطيني من قطاع غزة. قال البيت الأبيض إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ناقشا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خططا جوهرية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وأضاف أن الخطوات المقبلة ستعلن خلال الأسابيع القادمة، مشيرا إلى أن المبعوثين سيعقدان اليوم اجتماعات في أوكرانيا. ومن جهته قال مستشار الكرملين يوري أوشاكوف إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عرضا على رئيس الروسي فلاديمير بوتين عدة أفكار بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا. أوضح أوشاكوف أن اللقاء استمر ل3 ساعات، وأن بوتين جدد التزامه بمواصلة العمل مع واشنطن لإيجاد حلول سياسية ودبلوماسية. أضاف أوشاكوف أن المبعوثين الأمريكيين تعهدا بالاستفادة من ملاحظات بوتين بشأن مسار التسوية خلال اجتماع معاتهما المقبلة في كييف. ختام الموجز، الآن نذهب إلى ريم في الساعة 2 من صباح العربية.
1: شكرا حنين. كملين معاكم وخلينا نشوف العناوين للساعة 2. تصدم اللبنانيون وتقول لا أعرف فيروز، أيضا سر السعادة ليس في المال ولا المتعة بل في حرية الاختيار. والمزيد في جولة من هنا وهناك. في ترندات ودروس تعاطف غريب مع قاتلة أطفالها في أمريكا، وتكريم رسمي لشاب سوري بعد تعرضه للتنمر بسبب صورة في دمشق. شركة صينية تمنح موظفيها إجازة التعاسة. نحن نناقش هل نحتاج إلى إجازة عندما نشعر بالحزن أم إلى بيئة عمل أفضل.

0: مشاهدينا وصلنا إلى فقرة من هنا وهناك وجولة إخبارية جديدة مع زميلة ولاء أبو سرايا، ويشاركنا استشاري جراحة التجميل الدكتور جمال جمعة والصحفية حنان مسلم ومستشاري التسويق والذكاء الاصطناعي ويس هيلاني. أهلا بك.
1: صباح الخير يا ريم، وصباح الخير على الألوان الحلوة الصيفية الجميلة. صباح الخير عليكم وعلى مشاهدينا نور. ونبدأ بأول أخبارنا من هنا وهناك لليوم. حديث المنصات اليوم جملة لم يتوقع المتابعون العربي أن يسمعوها من سيلين ديون: لا أعرف فيروز. خلال لقاء عفوي مع صحيفة لبنانية في شوارع باريس، قالت ديون إنها تحب لبنان ومزحتها بأنها تريد تناول طبق البابا غنوج، لكن عندما سئلت هل تعرفين فيروز أجابت ببساطة: لا. هل يجب أن أستمع إليها؟ نتابع.
0: طيب، يعني هذا هو السؤال، هل يجب؟ نعم يجب يا أستاذة سيلين ديون أن تستمعي إليها وتتعرفي على هي جزء من تاريخ لبنان. يعني
1: طبعا ثقافتها.
2: نعم، جدير بالذكر بأنه في إحدى القنوات العالمية منذ سنوات سألت سيلين ديون هل تعرفين أم كلثوم، فقالت أعرف أم كلثوم، وقالت أني أستمع إليها من وقت للآخر حتى أتعرف على الإيقاعات العربية. ولكن هل معنى عندما تسأل أني لا أعرف فيروز، هذا هل هذا إهانة إلى فيروز؟

0: يجوز بالطبع لا.
1: أكيد لا.
0: إنها جارة القمر وسيدة صحيح. الوطن العربي كغناء وبالتالي هي ليست ملزمة أن تعرف فيروز أو تعرف أي من المطربين العرب، هي سيدة غربية.
2: الطريف إنها تعرف بابا غنوج. ليش تعرف بابا غنوج؟
1: لبنان كمان
2: بتحب لبنان لأنه مين زوجها المرحوم الراحل زوجها رينيه كان أصله لبناني سوري من أم لبنانية وأب سوري، فكان عنده خليط. حتى احتفالهم بزواجهم سنة 2000 أنا كنت في لاس فيغاس ذيك الأيام لما احتفلوا بالزواج يعني تفاجأت أنه كان الاحتفال في سيزر بالاس كله عربي يعني الثيم كان عربي كان لبناني كان شرقي، فأنا مستغرب أنها ما تعرف فيروز.
1: هذا غريب سؤال أنه ممكن ما سمعت الاسم كويس،
2: بس أنا مبسوط أنه شفت سيلين ديون بالصحة هذه لأنه عندها بتعاني من مرض اسمه التيبس، يعني ما شاء الله الواحد يقول الحمد لله أنه صحتها لازالت كويس.
1: ما سمعت الاسم مزبوط
2: نسمعها.
0: هي في الفيديو هي كررت الاسم بعد ما قيل إليها قالت فيروز بشكل واضح، أعتقد أنها كانت تسمع.
1: طيب خلينا نروح لخبر آخر. هل تريد أن تكون سعيدا؟
3: نعم.
1: لا تبحث فقط عن المال أو المتعة، ابحث عن حرية الاختيار. دراسة حديثة من جامعة تورونتو تقول إن أحد أقوى مفاتيح الرضا عن الحياة هو أن يشعر الإنسان بأنه يمتلك زمام الأمور في حياته وأن يتخذ قراراته بنفسه. يعني ليس المهم فقط كم تملك أو كم تستمتع، بل إلى أي مدى أنت قادر على أن تتخذ قراراتك بنفسك.
3: بالفعل أنا دائما أقول قمة التمكين هو أن تمتلك حرية الاختيار،
2: ولهذا السبب الحوادث الجنائية عقابها إيش؟ أنك تسلب الإنسان الحرية والاستقلالية، فما يقدر يتحرك ولا يتصرف ولا يقرر في حاجة فتسلب السعادة.
0: وهنا يعني في علم النفس هناك ما يسمى بنظرية تقرير المصير، أن تكون مفاتيحك معك، مفاتيح إرادتك تكون معك، لا تكون صوتك الداخلي هو عبارة عن صوت بابا وماما ومعلمي في المدرسة والجيران، ولكن ما الذي أنا أريده فعليا؟ وهنا الاستقلالية الفرق بينها وبين بقية المتع أو الإشباعات أو الاحتياجات، أن الاستقلالية هي إشباع مستدام بعكس مثلا امتلاك أموال. طبعا الأموال كلنا نحب الأموال، ولكن
3: هي وسيلة
0: تشبع
3: فقط.
0: هي وسيلة وإشباعها مؤقت ومرتبط بهرمون الدوبامين الذي هو أصلا مؤقت،
2: وهذا أساس الحركات النسوية، الاستقلالية والحرية.
0: هذه نقطة مهمة، أنه الاستقلال شيء والانفصال شيء. الاستقلال شيء وأن أكون غاضبا ومتمردا وأن أكون أشعر بأنني أريد أن أحطم كل العادات والتقاليد وكل الأعراف، هذا فرق كبير. الاستقلال وأن يكون صوتك من نفسك وقرارك من نفسك،
3: حرية الاختيار،
0: هناك حرية في الاختيار ولكن دون غضب ودون تمرد ودون إحساس بأنني أريد أن أكسر المجتمع وقواعده.
1: إنه ما يكون مدار برغبة الآخرين أكيد. طيب خلينا نروح لخبر التالي. أغرب ترند مواعدة في العالم حاليا، لا تستحم وقد تصبح أكثر جاذبية. شباب من الجيل زد يتبنون ترندا جديدا على تيك توك اسمه فيرمون ماكسينج، ويتخلون عن مزيل العرق وحتى عن الاستحمام اعتقادا بأن رائحة الجسم الطبيعية تجذب النساء. لكن هناك مشكلة صغيرة، العلم لا يؤكد النظرية.
3: احنا ما لنا مال دائما العلم يقول لنا شيء، بعد كم سنة نكتشف انه العلم ذاك كان غلطان.
1: دكتور بدنا نعرف قديش في اضرار الواحد انه ما يستحم وما يحط مزيل عرق علينا وعلى الناس الاخرين.
2: والله اول شيء يفقد اصحابه، ثاني شيء يفقد وظيفته، ثالث شيء
3: دكتور الجسم من فترة الى اخرى يحتاج الى الديتوكس، انك مثلا فقط تستخدم الماء من اجل النظافة، يعني تسوي يعني تكون تجربة مع نفسك فقط تستخدم الماء، لا تستخدم أي من الكيماويات، المعطرات والديودرانت والمدري إيه والشامبو، فيها كلها كيماويات برضها بتضر الجسم، الجسم يحتاج إلى هذا الديتوكس.
2: نعم بيحتاج، لكن كمان لازم ندعمه، لأنه هذه الأعراض اللي بيعانوا منها جيل زاد بأنهم يتأثروا بالهرمونات، بيتأثروا بالسوشيال ميديا وبيطلعوا كل فترة بيطلعوا شيء جديد يعني خارج عن المألوف بالكامل. هذا شيء جديد خارج عن المألوف، يعني تخيل يعني أنت أسألكم أنتم هل هذا جذاب بالنسبة للسيدات؟
1: لا طبعاً أكيد لا.
2: هل بالنسبة للرجال لما تيجي واحدة ريحتها ريحة، هل هذا بالنسبة لنا؟
3: عشان نعودنا الجسم على أنه يعتمد على هذه الكيماويات أصبح الجسم غير قادر أنه هو ينظف نفسه ويصير نظيف، بينما لو اعتمدنا على الماء فقط ونظافة فقط بالماء

0: يستطيع الجسم انه ومشروبات معينه وكذا الجسم ترى نظيف.
1: نعم الروائح
0: كل يوم الواحد بيغسله فقط بالماء.
1: الروائح اللي بتحصل بسبب انه في بكتيريا خارجيه في سطح الجلد بتتفاعل مع افرازات الجسم وبتطلع الرائحه هذه. انا ما اقدر اتخلص من البكتيريا بالماء فقط، لازم اخلص منها بعوامل التنظيف، ديترجنتس او صوابين كيماويات والشعر الناشف والشعر المبل والدهني والشعر، هذا كيف اتخلص منه؟ مويه بس لحاله ما ينفع.
2: بس اللي بدي يعمل هيك يضل في البيت ما يطلع. طيب خلينا نختم باخر خبر لليوم. تشات جي بي تي الذي تعرفونه يتغير، وهذه المره سيغير طريقه عيشنا ايضا. حتى الان نحن نسال وهو يجيب، اما الجديد فقد لا تحتاج حتى الى السؤال، تقول له مثلا راقب بريدي، تابع هذا الخبر، نبهني اذا انخفض السعر، او اخبرني عندما يصل الرد، ثم تذهب وتعيش حياتك وهو يتابع. الذكاء الاصطناعي ينتقل إذن من أداة نفتحها عندما نحتاجها إلى مساعد يعمل في الخلفية ويأتي إلينا عندما نحتاجه.
0: إيش رأيك أستاذ ويس؟
3: اليوم الفيرجن الجديد اللي نزل تشات جي بي تي 6 فيه هو فيرجن يعتبر يغير المعادلة بعالم الذكاء الاصطناعي، وعودة سريعة بشكل كبير أنه صار وكيل رقمي وليس نموذج نصي بيرد عليك بشكل مختصر. يمكن ذكرتي ولا بعض المهام، ولكن هو صار أكثر ذكاء بناحية إذا في أخطاء يوقفها، إذا في نوع من الخروج عن المنطق كمان يوقفها ويعطي إنذار فيها لحتى يصير فيها تغيير من المستخدم لحتى يعدلها وما تروح باتجاهات غير صحيحة. بنفس الوقت صارت أكثر بحثا واستخداما بالبحوث، هو ديب ريسيرش بشكل
2: بس قديه صار بخوف الموضوع انه رح نصير نعتمد عليه لدرجه انه ننسى كيف احنا ندير حياتنا.
3: هو نحن دائما بنقول هو وكيل مساعد وليس هو رح يدير حياتنا. هو نحن اليوم دائما ممكن كنا نحتاج سكرتير، نحتاج احد يذكرنا او نحن نكتب كنا نقاط لحتى نستذكرها، ولكن هذا النوع صار انه اذا بدنا نزيد المهامنا اليوميه يذكرنا فيها، او اذا في مواضيع انا بتهمني بشكل كبير دائما تابعها تعطيني اليرتس انه في بعض المواضيع المهمه.
1: واسمه تشات جي بي تي استرا. استرا ايش يعني استرا؟ يعني النجوم، يعني انه هذا احدث تطوير لتشات جي بي تي اللي وصلك للنجوم.
0: وصلك للنجوم
1: للنجوميه.
3: يعني معرين ما
1: توصل للنجوم، ما في في سماء الكون ما في الا ريم النجم الساطع.
0: وانتم النجوم ما نستغنى عنكم. شكرا لوجودكم معنا اليوم، مكملين معاكم فقراتنا بعد فاصل قصير.

0: ليس كل المسائل مفهومة، ليس كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
1: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمر، السبت 10:30 على شاشة العربية.

0: مشاهدينا إلى فقرة ترندات ودروس مع زميل ريان الظاهر وآخر الأخبار التي شغلت مواقع التواصل والدروس المستفادة منها، ودائما نناقشها مع استشاري الطب النفسي الدكتور أسامة النعيمي.
1: مرحبا يا ريم، خلينا نبدأ على طول بأول قصة، يعني سنعود إلى قصة المرحلة في أمريكا والعالم. أنا أيضا لينسي، ترند يحول مأساة أم قتلت أطفالها الثلاثة إلى حملة للتضامن. هذه الحملة تأتي لدعم الأمهات التي يعانين بعد الولادة مع التوعية بضرورة الصحة النفسية، لكن البعض ينكر التعاطف مع قاتلة.
0: أنا لا أتحدث عن تعاطف، هناك في ضحايا أطفال قتلوا بطريقة وحشية جدا، وهذه مرحلة تحدثنا عنها قبل قليل أنه السيدة تمر بما يسمى اكتئاب ما بعد الولادة، وقد يكون هناك مرحلة أخطر من كذا.
2: بس هو الترند نفسه ما له علاقة بالجريمة اللي هي سوتها، عشان نكون احنا واضحين. نعم. الترند له علاقة بالأثر الذي حدث عليها ويحدث عند كثير من النساء بعد الولادة، وأنه كثير من المجتمعات تعتبر أنه هذا جزء طبيعي من الأمومة ومن الولادة، أنه المرأة تدخل بحالة من الاكتئاب وربما يتجاوز هذا الأمر إلى أن تدخل إلى مرحلة الذهان، وأنه خلص لازم تتحملي هي كلها فترة بسيطة وتطلع من عندها. ولذلك تشوفي حتى اجتماعيا يعزلوا المرأة عند أهلها، ما يرجعوا إلى حياتها الطبيعية. فهو ليس تعاطفا مع القاتلة، إنما تعاطفا مع النساء اللي بيتعرضوا إلى كثير من الضغوطات النفسية وربما الأمراض النفسية بعد الولادة.
1: طيب وأين التعاطف مع الأطفال يعني اللي هم راحوا ضحايا؟
2: أرجع وذكر الموضوع ما له علاقة بالقضية. طيب. اللي حدث إنه هم هذا كان مجرد حدث صادم للجميع، له 3 سنوات ينخر في المجتمع الأمريكي. الآن الناس بدأت تنتبه إلى أنه في كثير من النساء لا يحصلوا على الرعاية النفسية الضرورية لهم بعد الولادة، لمجرد أن المجتمع يظن أن هذا جزء طبيعي من الولادة. 59% من النساء يمروا بهذه التجربة بدون ما حتى يقول الناس تقول لهم سلامتكم. النساء كبيرات السن يقول لها هذا طبيعي، حتمر بيوت تطلع من عنده، إلى أن صارت هذه المأساة فالناس صارت تقول.
0: عشان كده حصل هذا التعاطف،
2: هذا التعاطف مش مع الإنسانة، مع النساء.
1: بس يا ريم يعني دي ما المرة الأولى، دائما بنشوف حالات تعاطف مع القاتل والمجرم يعني.
0: أيوة، لكن هنا الحالة مختلفة. يمكن أنا كان عندي كثير من الأسئلة بما يخص الدهان اللي في هذه المرحلة اللي السيدة، هل تستطيع السيدة أنها تتعافى منه وتعود لحياتها الطبيعية؟
2: لدرجة 100% بعض الأحيان. طبعا بيظل بعض الأثر، والأثر يصير لأنها تتذكر ما حدث فيؤذيها هي نفسها، وتتذكر ما قامت به فيؤذيها هي، وطبعا الآخرين يصيروا يخافوا من عدها. لذلك احنا حريصين أنه كل النساء اللي تمر بهذه التجربة حوالي 7% وتصاعديا. طيب. بعض الأحيان أنه لو سمحتوا لما تنوي أنه تولدي بلغينا حتى نكون موجودين حواليك.
1: إلى ترند آخر، صورة عفوية للشاب السوري وسيم الحماد في ساحة الأمويين بدمشق، تحولت إلى موجة سخرية وتنمر على مظهره، لكن الأمر انقلب بعد ذلك حيث حصل الشاب على حملة تضامن شعبية واسعة معه قبل أن تكرمه الحكومة السورية. نتابع.

0: بداية أنا أصلاً ما شفت في الصورة فيها شيء يستدعي التنمر بالحقيقة يعني، بس عالم السوشيال ميديا خطير.
1: بالضبط اللي قلتي، عالم السوشيال ميديا مليء بالأشخاص اللي مرضى نفسياً ومرضى اجتماعياً. أنا اللي أسعدني هو ردة فعل المجتمع كاملاً وردة فعل الحكومة رسمياً.
0: نعم.
1: أنه حيت الشخص هذا بل لم تتنصل منه وسوت تصرف قد يكون الآخرين يتهربوا من عنده، أنه بثقل الدولة بثقل المجتمع تقف خلف شخص حتى لا يتعرض هو والآخرين لمثل هذا التنمر مستقبل.
2: بس دائماً دحل السوشيال ميديا دكتور يعني تعاطف بعد تنمر. طب ليه التنمر من البداية؟
1: الأسهل على الإنسان أن ينتقد، أسهل شيء على الإنسان أن يجد العيوب في الآخرين، لكن في صعوبة أن يحاول هو نفسه أن يصلح أخطاء الآخرين، أنه يمد يده في للمساعدة. ثم أنه إحنا دائما في بيننا وبين الخطأ سكرين في شاشة، فأسهل أنه أنا

0: يشير إلى أخطاء الآخرين ما دام ما في فرصة أن يعيدوا إليه الخطأ مرة.
1: بس هل هذا معنى أن الشخص اللي بيقوم بهذا السلوك هو أصلا عنده مشكلة؟
0: طبعا هو الأمريكان يقول hurt people hurt، أنه الإنسان اللي هو متأذي هو يؤذي الآخرين، لأنه لو كان وجد في نفسه الشخصية والبطولة والثقة كان طلع على الإعلام وقال هذا الشيء لا يناسب، لكن معظمهم هم أشخاص وهميين مثل ما مرت سويت حلقة كاملة عنه.
2: إلى هذا الترند، في حال أخطأ الأولاد في حق أمهاتهم كيف تتوقع أن تكون ردة فعل الآباء؟ ترند شطب يجتاحه مواقع التواصل، الأبناء يقولونه بالاتفاق مع الأم وينتظرون ردة فعل الأب، نشاهد سويا. طيب انا بضحك لانه صارت فيا بس بالعربي ما كنت ادري انها برانك إنه قد يكون يعني هذه حركة من هذا الجيل الجديد.
0: بس شفتي نظريات التربية الحديثة فجأة كلها اختفت لما تعرضت الأم إلى
1: الإهانة. سلام عليك طبعاً.
0: كل هذه راحت وإنه التقبل هذا لا، بالنهاية إحنا يجب أن يكون حدود للوالدين خصوصاً لقدسية الأب والأم.
1: طبعاً.
0: ورد الفعل كان متوقع
2: جداً. وقد يكون أسلوب التربية الحديثة ليس سائداً كما يشاع يعني، والدليل هذه ردات الفعل الطبيعية التقليدية جداً من الآباء تجاه أبنائهم يعني.
0: لأنه إحنا نتقبلها، لأنه إحنا تربينا على هذا الشيء، تربينا على قدسية الأم والأب. لكن النظريات اللي أنت تشير إليها دائما تشير إلى أنه إحنا في على قدم المساواة معهم، هذا الشيء غير صحيح نهائيا.
2: صحيح. نختم بهذا الخبر مع الفنان المصري محمد خميس الذي أثار الجدل بتصريحه حول فكرة إنجاب الأطفال. خميس يعتبر أن الحياة مرهقة وظالمة وأن لدى البشرية ما يكفي من الناس لحمل راية الإنسان في الحياة.
1: طيب دكتور، هو مو الأصل في الحياة التكاثر والإنجاب، هذا الطبيعي، ولكن ظروف الحياة هي اللي خلتنا نتخذ هذا يعني لا يعني ما بتساعد الإنسان بأنه يمارس حقه الطبيعي في الحياة بأن يخلف ويتكاثر ويكون لديه عدد من الأبناء.
0: إحنا كلنا لا نستطيع أن نعرف ما هي الظروف التي دفعت الأستاذ محمد خميس أن يأخذ مثل هذا القرار. قد نمزح بعض الأحيان ونقول له يعني قت منك يا جامع، إحنا ما محتاجين ناس سوداويين أكثر من السوداويين اللي موجودين. بالعكس، إحنا نفضل أنه يكون في إنجاب، يكون إنجاب إيجابي بحيث أنه شخصية مثلك لها مكانتها، لها قدرات، لها إمكانيات، قد تنجب أطفال يحصلوا على فرص أكثر من الآخرين. بالنهاية هو قرار شخصي
1: طبعاً.
0: لازم نحترمه وشكرا جزيلا.
2: هو تعليقه أكثر حاجة على حتة أنه لازم ولد يشيل اسمك، حتة أنه يجي شخص يشيل اسمك، فهو دي اللي علق عليها. ممكن يكون تجاهل أو تناسى أو تغافل عن المسألة بتاعة السعادة اللي بيمنحها الابن لوالده يعني لوالدته أو لوالده يعني.
0: بالإضافة لأنه الأبناء هم اللحمة اللي تجمع الأسرة صحيح. كاملة، لأن يكون في هدف مشترك كلنا نشارك فيه حتى يصل إلى مرحلة النجاح. بالنهاية إحنا لا نعرف إيش هي الظروف صحيح. اللي قلت يقول هذا الشيء، لكن أجين قلت منك يا جامعة
1: يعني هي دائما موضوع الاختيار انه الواحد يخلف يعني هشوف دائما يعني ما ليس هناك سعاده مطلقه. اللي ما خلف ندمان، واللي خلف يقول لك طب
2: شجيان.
1: لو كان شقيان على قولك يعني، ولكن في النهايه تبدا هذه يعني فطره للإنسان أكيد.
0: غير هذا، وإحنا قلنا بعض الغرائز لا يستطيع أن يحققها الإنسان، من ضمنها أن يعيش إلى ما لا نهاية الذكر قبل اليوم.
1: طبعاً.
0: فهذا وجود الأطفال هذا هو استمرار للشخص، استمرار لجيناته، لأفكاره، لتربيته. فالأفضل أن يكون في أطفال، لكن بعض الأشخاص وكثير من الناس الفلاسفة قرروا أنه يوقفوا حياتهم عند هذه النقطة، فلازم نقولهم شكراً.
1: يعني هذا هو اللي حاصل الآن. عموماً شكراً لكم جميعاً. فاصل قصير ومكملين.

من 20 عاما في تغطية أسواق المال. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.

0: MI6 is tasked with collecting top secret intelligence from overseas.
1: كيف يختلف عمل الـ MI6 عن باقي الأجهزة الاستخباراتية؟
0: A peak I had 14 different alias identities. Part of the training is overseas. The MI6 is trying to train world-class spies. We're lone wolves. That's what we're trained to do.
1: كيف تستطيع فعلياً أن تقنع شخصاً أن يعمل معك؟ يخون بلده؟ يعرض نفسه للموت؟
0: Nothing. No mind. It's impossible. We'll find a way.
2: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.
3: موجز جديد لأهم الأنباء، أهلا بكم. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ هجوم عكسي على مواقع ميليشيات الحوثي في مناطق شمير ومقبنة وجنوب مديرية الجراحي، وسيطرت على مواقع واسعة امتدت من مقبنة إلى رأس حصيب وصولا إلى مناطق شرق وغرب مدينة حيس وقرى ومناطق شرق جبل رأس. وقال مصدر عسكري إن ميليشيات الحوثي فرت من مواقعها مخلفة وراءها أسلحة وعددا من الأسرى، وأكد استمرار العمليات العسكرية لاستعادة المزيد من المناطق. كذلك أعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي عن تنفيذ عملية رد عسكري على تصعيد وانتهاكات الحوثيين، وقال إن القوات المسلحة دمرت وحيدت قدرات وعناصر الميليشيا الحوثية في معسكر اللبنات في محافظة الجوف، مؤكدا أن وزارة الدفاع استخدمت قدرات نوعية دخلت الخدمة حديثا. قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف 3 ناقلات نفط في مضيق هرمز و3 سفن أمريكية. أضاف الحرس الثوري في بيان له أن هجماته على ناقلات النفط والسفن الأمريكية تأتي ردا على استهداف أمريكا ل3 ناقلات إيرانية. شنت إسرائيل غارتين على عرب صليم جنوبي لبنان بعد إصدار أوامر إخلاء للبلدة، واستهدفت غارة أحد المباني ما أسفر عن وقوع إصابات، فيما شنت إسرائيل غارات أخرى في كفر رمان قرب النبطية ودمرت مبنى سكنيا من 3 طوابق. نفى السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي وجود خطة لتهجير قصري للفلسطينيين من قطاع غزة، ونفي هاكابي يأتي خلال زيارته لفلسطينيين أمريكيين في ترموس عية في الضفة الغربية والمهددة أراض فيها بالمصادرة من قبل المستوطنين. أيضا جاء التصريح بعد إعلان وزير الأمن القومي إتمار بن كفير والدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أفكارا حول كيفية طرد مليوني فلسطيني من قطاع غزة. رحب رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بمشاركة جميع القوى السياسية المدنية في الحوار، مؤكدا استبعاد من يحملون السلاح. وأوضح البرهان أن لجنة الحوار يقتصر دورها على تسهيل العملية، نافيا وجود علاقة له بها.
4: هذه اللجنة هي انبرت بنفسها عشان تدير أو ما تتحاور، لكن هي بتسهل للناس عشان يتحاوروا، سهل للسياسيين، الناس تكلم عنهم كلام ودين لجنه الحوار البرهان، انا ما عندي بهم اي علاقه ولا عندي بهم شغله، زول الداير يجينا هنا في البلد دي ودار يقعد يتحاور مع الناس هنا بيضحك، مهما كان عداوه للدهل، لكن الزول الشايل السلاح وقاتل فينا الليله ما بنقبل. احنا الحوار ده ما حوار حق قوة عسكرية، الحوار ده حق قوة مدنية، قوة سياسية.
3: وعودة إلى صباح العربية مع ريم.
5: شكرا حنين. إذا كنت غير سعيد أو ببساطة لا ترغب في الذهاب إلى العمل يمكنك أخذ يوم إجازة، هذه سياسة حقيقية في إحدى شركات الصين. 10 أيام إضافية مدفوعة الأجر سنويا تحت ما يعرف باسم إجازة عدم السعادة. الأغرب أن الإدارة لا يحق لها رفض الطلب أو التشكيك في عدم سعادة الموظف. عن هذه الفكرة إجازة التعاسة زميلتنا زينب المشاط أعدت لنا التقرير التالي من العراق.

0: زينب بكره بالساعة الأولى وعلى العناوين لو سمحتي. زينب بكره بالساعة الأولى وعلى العناوين لو سمحتي.
1: يعني باكر الساعة 8 الصبح ولايف وأني تعيسة؟ أنت تعيس؟ لا تروح للعمل. في الصين قامت شركة بانغ دونغ لاي منح موظفيها الذين يشعرون بالتعاسة إجازة مدتها 10 أيام اسمها إجازة التعاسة. مدير الشركة الصيني دونغ لاي ماذا قال؟ قال أن الموظف يجب أن يتمتع بصحة نفسية جيدة حتى يكون قادر على العمل والعطاء. لكن يا ترى هل مديرك أنت يفكر بنفس الطريقة؟ دعونا نتابع. إذا فد يوم اتصلت بمديرك وقلت له أنه أنا مكتئب وتعيس وما أقدر أجي، شو يسوي؟
2: يجي فتح بدالي.
1: زين، يعني ممكن تتصل بي نشوف هسه رد فعله؟
2: أقول لك باكر تفتح بدالي الصبح؟
3: باكر فتح بدالي
2: هيك عندي يعني ضايج.
3: يلا أوكي.
1: لو تتصلين بالمدير مالتك وتقولي له انت عيسى وما اقدر اجي للدوام اليوم يقبل؟
4: لا ما تقبل، خاصة هي علاقتها وياك كلش تقول تب بدالي وهيج.
5: انا المدير، حسب الموظف يجوز نطيع هذا.
1: باكر لايف يعني تحضير اخبار، يعني ابتسامة على الهواء ومجاملات، واني طاقتي صفر حقيقة، ما عندي اي استعداد نفسي للموضوع. احسن شيء ارسل الوسام فويس مسج وأقول له أني ما أقدر أظهر لايف. مرحبا وسام، شلونك؟ ممكن باكر ما أظهر لايف لأنه أنا حقيقة ما عندي استعداد نفسي للموضوع وأحس بتعاسة كلش كبيرة، بس لا يفصلني.
6: الله لا يجيب لك تعاسة. يا زينب شكرا لك. عموما نناقش الموضوع مع ضيوفنا استشاري تطوير الأعمال طراد باسنبل واختصاصية الهندسة البشرية الدكتورة رولا عواد. صباح الخير وأهلا بكم. أبدأ معك أستاذ طراد، يعني متى وكيف تصبح بيئة العمل بيئة لمكان للتعاسة والحزن واليأس؟ ما صفات هذه بيئة العمل؟
7: لماذا ربطنا هذا الموضوع بتعاسة الإنسان في العمل؟ ممكن التعاسة تكون خارج العمل وأنا أتفهمها. يعني إحنا على فكرة سبقنا الصين لما قبل كورونا كان العمل فعلي فيزيكال، الناس يجوا في المكتب، وتفهم لاحتياجات المرأة، فكان موظفات البنات النساء عندهم يوم إجازة في الشهر لا مرضية ولا شيء، مع نعرف ظروفهم الصحية يعني التغير الهرمونات اللي بيصير. فهذا الشيء ريم خلينا نقول عندنا حاجتين، الإنتاجية والحالة النفسية وثلاثية السلوك. أرجع لحلقة اليوم، شوفي ملامح كريم وانت تتكلمي مع حنين بداية الحلقة لما تكلمتوا عن الأم اللي قتلت أطفالها أول ما ظهرت على الشاشة.
6: نعم.
7: ملامحك يعني متجهمة لأن الخبر مؤلم، فتفكيرك بس في الموضوع بتتخيلي إيش ساير.
6: نعم.
7: شعور على طول، مركز الدماغ يفرز هرمونات الشعور، سلوكك على طول ظهر على وجهك. فتخيلي لما الإنسان يكون تعرض للطلاق، ابنه مريض، حالته النفسية صعبة، خرج يعني دخل في مديونية، صارت له قضية، أنا لازم أتفهم. الحاجة الثانية المهمة إنه كيف النفسية تأثر على الإنتاجية؟ أنت في بيئة فيها ناس غير منتجين، إنتاجيتك تقل 30%، بينما لو أنت في بيئة فيها إنتاجية عالية، إنتاجيتك ترتفع 15%، فشايف الأثر السلبي الضعف. يعني شيء كبير.
6: لكن ليس بالضرورة أن يكون مؤثرات خارجية، ممكن تكون نفس بيئة العمل هي بيئة محبطة.
7: ممتاز، هنا نحتاج نقول للمدراء إذا عندك 200 موظف، أنت عندك 260 يوم عمل في السنة، أجلس مع كل موظف 10 دقائق. عندك إمكانية تجلس معهم كلهم. اسمع منهم، افهم منهم. يعني في مثال رائع على النقطة اللي بتقولي عليها، جاء شخص لمدير في بنك، مدير فرع، قال له أمي في العناية المركزة، أقدر أخرج كل يوم قبل الدوام بساعة؟ قال له لا، ما تخرج قبل الدوام بساعة، أنت في إجازة مفتوحة إلى أن تستقر حالة أمك.
6: يا سلام.
7: تخيل ايش صار، كلم زملاء الصرافين قال لهم ام شخص مريضه، احنا انتم حتشيلوا عنه، قالوا احنا موجودين. الرجال ما كمل اسبوع، ما قدر، صار حاسس نفسه يعني منتمي، عنده تقدير كبير للاداره، رجع انتاجيتهم كلهم عليا، تقديره لمديره عليا، انتاجيه الفريق، شعورهم مع بعض تغير تماما.
6: أكيد.
7: انا خلينا نغيرها بس المسمى من اجازه التعاسه الى الاجازه الانسانيه.
6: طيب دكتوره رولا، يعني ماذا لو بالفعل احتاج الانسان هذا النوع من إجازة وكان صريح جدا، أنا أعاني، لدي مشكلة شخصية، أنا أمور بظروف معينة، هل يستطيع أن يكون صريحا ويحصل على إجازة تحت مسمى ظروف نفسية أو ظروف خاصة؟

0: يعني لما بنحكي بهالطريقه هاي بده يكون بيئه العمل اللي كنت تفضلتي فيها هي مناسبه لهذا الحكي. نعم. بده يكون المدراء مدربين على التعامل او خلينا نحكي على الانسانيه وكيف يتعاملوا مع البشر وياخذوا مشاعرهم واحتياجاتهم بعين الاعتبار وبرضه عشان يعكس هالشيء على انتاجيتهم. فاليوم انا اذا بدي يجي الموظف يحكي لي انا عندي مشكله نفسيه او عندي مشكله شخصيه وبدي اخذ اجازه، يفترض بالشركه وبيئه العمل تكون مرنه وتقدر تتقبل هذا الشيء. ولكن للاسف بمعظم الشركات بنعرف انه لما يكون الشخص بحاجه لاجازه بسبب شخصي او نفسي ضغط يعني مزمن مثلا، الشركه بتواجهه بانه اتحمل، كلنا تعبانين كلنا مضغوطين. وعلى هذا الشيء جدا
1: قد يعتبروه انه انت انسان غير محترف.
0: نعم. إضافة أنه يعني اليوم إحنا بنطلع على موضوع الصحة النفسية لأنه مش موجود بصورة الأشعة فهو مش حقيقة أو مش مهم.
1: نعم.
0: فيلجأ الموظفين للكذب أو للتظاهر أو ادعاء المرض عشان يرتاحوا ومن الضغط المزمن.
1: نعم. طيب خلينا نشوف رأي المتابعين في فيسبوك. سألناهم أيام إجازة إضافية أم بيئة عمل مثالية، تلقينا عدد من الإجابات. جعفر يقول البيئة المثالية بتخلي كل أيام العمل إجازة، لكن ميس لديها رأي آخر وتقول الإنسان يحتاج إجازة بين فترة وأخرى ليعيد نشاطه حتى وإن كانت بيئة عمل مريحة ومثالية. صديقتنا آيات وليد شاركت وكتبت أيام الإجازة الإضافية مهما زادت لن تكون سوى مهدئ مؤقت إذا كنت تعود بعدها إلى بيئة عمل مليئة بالضغط والسلبية. أخيراً مجتبى يقول أختار بيئة عمل مثالية لأن الراحة النفسية أهم من إجازة إضافية. طيب أستاذ طراد، يعني إحنا اليوم بنشوف حتى في مؤشرات الصحة النفسية العالمية إنه اليوم الإنسان مصاب بأمراض واضطرابات نفسية أكثر مما سبق بحكم السوشيال ميديا والضغوط الاجتماعية وغيرها، والمفروض حتى القوانين داخل بيئة العمل تتغير وتساير هذا الوضع اللي حاصل. يعني اليوم لا يستطيع موظف أن يعمل أكثر من 40 ساعة في الأسبوع أو خلينا نقول 12 ساعة في اليوم دون أن يتأثر.
2: جميل جدا ريم، احنا هنا الرسالة اللي بنوصلها استثمروا في تطوير المدراء لتحويلهم الى قادة. يعني ممكن المدير يكون كويس في التفاوض بس ضعيف في التواصل، فعندنا 12 صفة قيادية لازم المدراء زي ما تفضل الدكتور رولا وهي بتقول انه كيف ممكن المدير يطور نفسه او كيف يصنع البيئة، اصنع بيئة تجني السلوك. زي ما تفضلتي الان السوشيال ميديا هي اكثر اسباب التوتر اللي صاير، الناس بيقارن نفسه بجيرانه باصحابه بالمجتمع بالناس المشاهير اللي اغلب القصص حقتهم ممكن تكون ما هي حقيقية.
1: نعم.
2: يعني إن كان بالضبط. فالفكرة الآن إنه كيف أنا ممكن أطور مدرائي أخليهم قادة عشان يعرفوا يتعاملوا نفسيا. في حاجة ريم اسمها الرصيد العاطفي. نعم. أنا لما أشوفك توقف معايا بإنسانية وقت ما تحتاجني حاجي على نفسي وأشتغل فوق 40 ساعة عشان عندي لك تاريخ معايا، أنت وقفت معايا في نعم. نقاط ضعفي في ألامي في ضغوطاتي النفسية.
1: طيب دكتورة رولا، إيش هو البديل العملي هنا لتطبيقه؟ لا أستطيع أنا كمدير أعطيك أيام للتعاسة ولا هناك قوانين تحكمني وأريد إنتاجية وأريد أن أتعاطف معك في نفس الوقت، كيف يعمل هنا؟
0: هون نحكي عن تكون يعني خلينا نحكي انه يكون في نظام واضح للموظفين بشان الاجازات، يكون في شفافيه بينهم وبين الموظف انه اذا احتاج اجازه بحاجه ليعمل ريست اعاده ضبط.
1: نعم.
0: من كثر الضغط ومن ان كان له دخل في بيئه العمل او ان كان حتى له بحياته الشخصيه وامور ما له العمل علاقه فيها، انه يكون في مرونه في تقبل تنشال وصمه العار الاستيغما تبعت موضوع الصحة النفسية، يصير في تقبل لأنه والله أنا صحتي الجسدية مهمة وصحتي النفسية بنفس الأهمية إذا ما كانت أكثر أهمية، لأنه بالنهاية صحتي النفسية إذا ما كانت جيدة فبتعكس على صحتي الجسدية وبالتالي على إنتاجيتي وعلى على حياتي العملية بشكل عام.
1: نعم.
0: فاليوم أهم شيء نحن نشتغل عليه إنه يكون في عنا نظام واضح بموضوع الإجازات، نحط موضوع الصحة النفسية مع الصحة الجسدية، في عنا إجازات إلها علاقة بهذا الموضوع إن كانت تخصم من إجازاتنا السنوية أو إجازاتنا المرضية، ولكن إنه يكون في نظام واضح إنه اليوم لما الموظف يجي يحكي لي أنا تعبان أنا مضغوط أنا مش قادر أداوم أنا تعيس بدي أعمل إعادة ضبط لنفسي، يكون في تقبل ومرونة عنا بالشركات.
1: شكرا لكم جميعا.

0: يشهد سعودي يشهد حضورا لافتا للأصوات النسائية. تبرز ضيفتنا اليوم بخط فني مختلف وبصمة تحاول من خلالها تقديم شكل موسيقي يواكب تطلعات جيلها. فنانة جمعت بين الشغف والدراسة الأكاديمية واستطاعت خلال فترة قصيرة أن تصنع لنفسها اسما ومكانا في الساحة الفنية. أكيد أرحب بضيفتنا اليوم هدى الفهد. يسعد صباحك هدى. أهلا وسهلا بك. ارتاحت
1: صباحك.

0: صباحك هدى، سعيدين بوجودك معنا اليوم.
1: سعد صباحك ريم.
0: يعني خلينا نبدا معك من اللقب، اول فنانه سعوديه استعراضيه. ترى لقب ما هو سهل، وفيه الكثير من التحديات والصعوبات، ويتطلب كثير من الجراه والمسؤوليه. ماذا يعني ان تحملي هذا اللقب؟
1: طبعا شيء كبير بالنسبه لي. وكان حلم.
0: كان حلم منذ الطفولة أنك تكوني فنانة.
1: حققته على أرض الواقع في افتتاح موسم الرياض.
0: صحيح.
1: ثمان أغاني متواصلة.
0: وظهور مختلف.
1: صح.
0: كسر الصورة النمطية اللي نشوفه في الساحة الفنانات الخليجيات. اليوم عندنا لما نقول فنانة استعراضية، ما هي مواصفات هذه الفنانة؟ ماذا تتطلب الفتاة حتى تكون فنانة استعراضية؟ صوت، غناء، جرأة على المسرح، ماذا أيضا؟
1: كلها تكمل بعض. لازم يكون عندك القدرة أن أنت تستعرضين. مش مجرد أنا بأسوي كذا وبروح أعمل بروفات لازم تكون في فكرة معينة. أنت
0: إيش أكثر الصعوبات اللي واجهتيها؟
1: طبعا الوقت. الوقت ما كان مسعفنا كثير. يعني بذلنا مجهود يعني إلى قبل الحفلة بيوم أو إلى الحفلة، يعني في نفس يوم الحفلة الصباح،
0: البروفات إلى آخر لحظة
1: مستمرة.
0: ولكن الظهور لأول مرة والوقوف على خشبة المسرح والأداء الاستعراضي، كيف كانت رهبته؟
1: طبعا وانت طالعة على الستيج بس أول ما أطلع على الستيج يصير عندي شيء غريب. يعني أنسى أنه أنا على الستيج. خلاص أفكر في الشيء اللي أنا قاعدة أسويه. شلون أبدع فيه، شلون يكون على يعني بأحسن صورة.
0: ونجحت في هذا الموضوع
1: الحمد لله.
0: طيب الساحة الفنية السعودية دائما هناك خلينا نقول صورة نمطية كلاسيكية للفنانة السعودية. اليوم في بنات كثير حابين يدخلوا، عندهم مواهب مختلفة، ليس فقط اني انا عندي صوت جميل ابغى اغني، لا، انا يعني قوة بمختلف مجالاتها، انا اقدر اعزف، اغني، ارقص، استعراض، غناء، اقدر اسوي اشياء كثير على المسرح. ايش تنصحيهم؟
1: شوفي اولا يعني انا من بديت وانا اشتغل على نفسي ولا زلت اشتغل على نفسي. وكل يوم احس اني اخذ خبره اكثر واكثر.
0: نعم.
1: ما تجيك الخبره بيوم وليله
0: اكيد.
1: يعني الوقت اللي تعاشرين فيه الناس اللي في الوسط الفني والناس اللي عندهم خبره والاساتذه الكبار، مع الوقت تحسين انه بدات تصير عندك يعني خبره من خلالهم.
0: نعم.
1: فهو ما راح يصير لهم بيوم وليله
0: اكيد،
1: بس اذا هم حابينه
0: وإذا الأساس موجود. يعني أنت تمتلكي خامة صوت جميلة جدا، ولاحظتي هدى كمان أنه ما شاء الله بتأدي بلهجات مختلفة، المصري، في أغنية حلوة مصرية عندك اسمها حرية. برضو أديتي بالعراقي، بتأدي بلهجات مختلفة، ما عندك مشكلة في هذا الموضوع. طيب

0: ايش اللهجه المقربه لك؟
1: احب يعني احب انه انا اغني بالمصري الصراحه.
0: خلينا نسمع شيء بالمصري.
1: ام بلانينج يعني انه انا اغني شيء باللبناني ان شاء الله مستقبلا.
0: طب خلينا نسمع شيء. ايش حتسمعينا؟
1: ممكن الحيله.
0: يلا المايك.

0: اخترته.
1: يا سلام عليك يا هدى، يعني صراحة حضور جميل ومختلف وداخلة بقوة وجرأة، وصراحة تمتلكي لها كل شيء، لكن ما بنشوفك كثير يا هدى في المهرجانات في الحفلات. هل تحسي أنه الساحة بكل صراحة محتكرة على أسماء معينة؟ الفرصة لكم أو لك أنت تحديدا ما هي متوفرة بالشكل اللي أنت تطمحي له في الظهور؟ أنا أتحدث كمشاركة في مهرجانات، ليس فقط في السعودية أو الخليج، أيضا يعني أنت بتغني بالمصري كمان، ممكن في الوطن العربي.
2: أعتقد هي تحتاج إدارة أعمال قوية، تحتاج يعني معافر على ما يقولون.
1: بالضبط، وهذا يبغى لها كمان
2: يعني يكون نفسك طويل.
1: طيب هدى، خلينا نشوفك تغني سر حبي فيك غامض من حفلات موسم الرياض.

0: نشوف.
1: الله الله، ايش جديدك اليوم؟ دحين احنا داخلين على موسم مهرجانات واحتفالات، هل حنشوفك متواجدة؟
0: ان شاء الله اتمنى اتمنى. يعني انا من كم يوم نزلت باغنيه البعيد القريب، كلمات صاحب السمو الملكي الامير عبد الله بن سعد، وتوزيع سيروس والحان ابراهيم الغانم، ولقيت يعني اصداء جميله ورائعه، بس تحتاج وقت.
1: طب خلينا نسمع الاغنيه البعيد القريب، اغنيتك الجديده، سمعينا.
0: انا اسمعك؟
1: ايوه طبعا. سمعينا يا هدى.
0: سمعك مقطع منها.

0: جميل جدا هدى. طموحك الفني ما فين تحب توصل؟ اكيد طموحك العالميه، بس ايش حابه توصل غالبا. فين حابه؟ ايش المسارح اللي حابه توقفي عليها؟ ايش طموحك؟ ليس فقط مجرد من كل وقوف على خشبه مسرح، ايضا تقدمي اعمال اخرى
1: يعني خارج السعوديه،
0: زي ما خارج السعوديه او نفس اللي يعني، هل مثلا تفكري بالمسرح الغنائي؟ هل تفكري في ماذا فنيا؟
1: شوفي خارج السعوديه في مكان اطمح انه انا اغني فيه.
0: فين؟
1: كوتشيلا.
0: طيب يعني نفسك تسوي عمل مشترك عالمي تكوني مشاركة فيه؟
1: يعني يمكن لو لاحظت الميوزك اللي أنا أقدمها مختلفة مختلفة عن غيري فيها من بدايتي يعني من إلا قلبي، دمجنا الهاوس ميوزك مع التكنو
0: صحيح.
1: مع الأغنية السعودية وكذا عمل قدمته، فأحب أنه أنا أكون أنا
0: بالضبط، يكون بصمتك الخاصة،
1: مو نسخة مشابهة لأحد،
0: وهذا الشيء اللي بتتميز.
1: قلتها قبل في لقاء من اللقاءات انه ابي احط الكرسي
0: وهذا اللي
1: ما بياخذ مكان احد
0: بالضبط، وانت بتخلق لنفسك هذه المساحه وهذه صحيح. البصمه والهويه. طيب يعني اكيد تسمعي طربي كمان، فنانات مثلا فيروز.

0: أم كلثوم تحب تغني لنا شيء
1: الآن؟
0: أيوه
1: راح أظلمها، محتاج أفتح صوت.
0: طيب أنا حابة نختم بأغنية من اختيارك، إيش حابة تختار؟
1: يمكن من البداية؟
0: يلا بينا. هدى سعيدين بوجودك، أنا أودع المشاهدين، شكرا لكم، والمايك لك يا هدى.

0: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
1: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
2: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
3: فقدان الزملاء أمر كبير جدا، من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
4: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت، لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
5: بعض صناع التاريخ لا ينصفهم الدهر، أو قد لا ينصفهم إلى الأبد.
6: ملايين المصريين درسوا التاريخ مجهلاً من اسمه، دخل في صراع مع الضباط، انتهى بهزيمته.
5: أين محاضر مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء في السنة أو السنتين الأوليين؟
6: هو لم يكن أحد الضباط الأحرار الذين بدأوا هذا الطقس. بدأت الخلافات حول قضايا عديدة، حل الأحزاب السياسية، محكمة الثورة، تغلغل النفوذ العسكريين في أجهزة الدولة.
5: المفكر المصري والكاتب السياسي المعروف الدكتور علي الدين هلال.
4: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
7: هل يتم تعليم الدين الإسلامي كدين بالشكل التربوي التعليم الصحيح في المدارس الآن؟
8: بعض المدارس تعلم الدين والبعض يربي على الدين.
7: الذي يحدث على أرض الواقع، التعليم أم تربية؟
8: لا نستطيع أن نعتمد على العقل فقط، نحن ديننا يعتمد على النقل والعقل. هناك في كتاب درس قبول الآخر في الإسلام، الصلة بالله والصلة بخلق الله. أنا بدي أعلم اثنين، إذا علمت فقط الأخلاق ألغيت منهج دين كبير.
7: ما الذي ينبغي أن يتعلمه الطالب في المدرسة بداية في الدين؟ يعني نعلمه ماذا وكيف ومن أجل ماذا؟
4: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
9: ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد

تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بيهم. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات

0: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
1: عبر شبكة مراسلينا.
2: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
1: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
3: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
1: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
4: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة،
5: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
6: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
7: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
8: أنا كفيلها، أنا كفيلها
9: الكاميرا خلاص.

مشاهدينا ثواني وتبدأ التداولات في سوق الأسهم السعودية. مؤشر السوق على مدار الأسبوع الماضي كان فيه تراجعات أسوة بخسائر إنها في الأسواق الخليجية الأخرى، ولكن في جلسة يوم الخميس نتحدث عن ارتفاع للسوق ب 0.2%، أحجام السيولة أقل مما رأيناه من أحجام السيولة في شهر أغسطس، لأنه سيولة يوم الخميس كانت عند 3.9 مليار ريال. الحركة الأولية على مؤشر السوق ارتفاع ب 0.3%، نفصل هذه الحركة بعد عناوين نبض السوق. صباح الخير لكم مشاهدينا، وأهلا وسهلا بكم إلى نبض السوق من العربية بزنس. أنا لارا حبيب وهذه العناوين. هيومين المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة تبدأ في تشكيل فريق متخصص للتحضير لطرح أسهمها للاكتتاب العام. وبعد مكاسب أسبوعية قوية للنفط، الأسواق تترقب اشتباع أوبك بلس اليوم وسط توقعات بعدم تغيير سياسة الإنتاج. وأرقام وظائف قوية في الولايات المتحدة، ولكن ترامب يطالب بخفض الفائدة. ونتابع أيضا في نبض السوق، مصرف الراجحي يعلن الانتهاء من إصدار صكوك بقيمة 600 مليون دولار.

بكم مشاهدينا إذا إلى نبض السوق، نبدأه كالعادة من أرقام افتتاح سوق الأسهم السعودية. مؤشر السوق الذي سجل تراجعات على مدار الأسبوع الماضي، اليوم يبدأ التداولات على ارتفاع، يبدأ تداولات الأسبوع على ارتفاع ومكاسب ب 14% إلى هذه المستويات 11072 نقطة. ماذا نتابع اليوم في سوق الأسهم السعودية؟ نتابع القطاع المصرفي وتحديدا الراجحي. الراجحي ها هو يسجل إذا ارتفاعات ب 0.8% بعد تراجعات على مدار الأسبوع الماضي، خسر الراجحي 3% على مدار الأسبوع. أخبار عن إصدار جديد من الراجحي، هذه المرة تير 2 يدخل في الشق الثاني من رأس المال. العائد عليه أول شيء قيمة الإصدار 600 مليون دولار، العائد عليه 6.23%، يعني أقل مما كان حديث السوق أو السعر الاسترشادي كان يحكى عن عائد بحدود 6.5%. هذه السقوق استحقاقها بعد 10 سنوات ونصف، ولكن هي قابلة للاستدعاء بعد 5 سنوات وربع. إذا أردنا أن نقارن هذا العائد مع نفس نوع من السقوق يلي أصدرها مصرف الراجحي في سبتمبر من العام 2025، أي قبل عام، نتحدث عن عائد أقل.

ب 5.65%. حتى إذا أردنا أن نقارنها مع عوائد الصكوك التيرواني اللي أصدرها مصرف الراجحي في يناير واللي كانت قيمتها مليار دولار واللي هي عادة تعطي عوائد أعلى من تير 2، كان العائد عليها حتى أقل ب 6.15%، وبالتالي الآن هذا يترجم أنه مصرف الراجحي بهذا الإصدار يدفع عوائد أعلى. أيضا إذا أردنا أن نقارن الإصدار مثلا المماثل لبنك الرياض كان العائد عليه ب 5.8%، أتحدث هنا عن تير 2 كذلك أصدرها بنك الرياض. إذا هذا فيما يتعلق بمصرف الراجحي. اليوم أيضا عندنا أخبار عن سابك، أخبار مهمة من شركة سابك لأنه شركة تابعة هي الشركة السعودية للميثانول، حصلت على موافقة وزارة الطاقة لتخصيص اللقيم اللازم لإنشاء مصنع ميثانول بطاقة 1.8 مليون طن سنويا. معنا أخبار إضافية حول هذا الموضوع. أيضا نتابع سهم التعاونية للتأمين لأنه اليوم سعر الأساس يبدأ عند 90.65 بعد أن وافقت الجمعية العمومية غير العادية على توزيعات أسهم المنحة، وبالتالي الشركة ترفع رأس مالها ب 50% بعد هذه التوزيعات. أيضا مشاهدينا اليوم عندنا أخبار عن شركة سبيماكو. سبيماكو وكالة بلومبرغ تقول بأنه الشركة العربية للصناعات الدوائية أكملت بيع عملية بناء سجل الأوامر لبيع كامل حصتها وهي بلغت 12.6 مليون سهم بشركة سبيماكو. كانت يعني هذا يترجم إلى 10.5% حصة في شركة سبيماكو، باعتها على 27 ريال و90 هللة، هذا نقارنه مع سعر السوق اليوم عند 30 ريال لهذه الشركة. أيضا في أخبار عن شركة زجاج، زجاج تعلن عن توزيع 75 هللة للسهم عن النصف الأول أحقية 29 من أكتوبر، هذا نقارنه مع نفس التوزيعات، يعني التوزيعات مستقرة بالمقارنة مع توزيعات النصف الأول من العام أو النصف الثاني من العام الماضي، وبالتالي العائد على هذه التوزيعات بالمقارنة مع إغلاقات يوم الخميس نتحدث عن عائد بحدود 4%. أيضا قبل أن أختم يجب أن نلقي نظرة على سهم ذيب لتأجير السيارات لأنه كان عنده اتفاقية مع هانجر ستيشن لتزويدها بمركبات. كانت الاتفاقية الأساسية وقعت في العام الماضي وتم تزويد كل المركبات في هذه الاتفاقية، ومن ثم صدر ملحق لتزويد مركبات إضافية. يبدو بأنه تم الآن الاتفاق لتخفيض عدد المركبات بأكثر من 80%، وبالتالي تراجع قيمة هذا العقد. يعود ذلك لارتفاع أسعار المركبات والشحن بالطبع بسبب الحرب، وبالتالي إذن هذا تعديل على الملحق وليس على العقد الأساسي. ذيب السهم في جلسة اليوم فيه ارتفاع ب 1.4%. لنلقي نظرة على الأسهم الأكثر نشاطا في السوق في مطلع هذه التداولات، نظرة عليها إذن ها هي الدوائية الراجحي بترو رابغ لأنه في الأسبوع الماضي سجل ارتفاعات بحدود 6%، أنابيب 3% من الارتفاع في جلسة اليوم، أيضا أنابيب الشرق كذلك تسجل ارتفاعات قوية 3% بعد مكاسب وصلت إلى 9% على مدار الأسبوع الماضي، كانت من الأسهم الأكثر ارتفاعا، وهذه الأسهم هي الأكثر تراجعا في مطلع تداولات سوق الأسهم السعودية. على كل مشاهدينا لنقم الآن بجولة سريعة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم، ونبدأ من أسواق النفط حيث أنهت أسعار النفط الأسبوع على مكاسب قوية مع تجدد المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران واستمرار تعطل حركة الإمدادات عبر الشرق الأوسط. وتترقب الأسواق اليوم اجتماع تحالف أوبيك بلس، فيما كانت وكالة رويترز قد ذكرت أن المناقشات بصورة أساسية ستتركز على تطورات السوق وأفاق العرض والطلب دون اتخاذ قرارات جديدة بشأن سياسة إنتاج النفط. توقع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت تراجع أسعار النفط إلى ما بين 40 و50 دولار للبرميل بعد انتهاء الحرب مع إيران، مرجحا أن تواجه السوق حينها فائضا كبيرا في المعروض مع دخول إمدادات جديدة. بدأت شركة هيومين السعودية الخطوات الأولى لتشكيل فريق متخصص في التحضير

لطرح الشركة للاكتتاب العام. وقال الرئيس التنفيذي لهيومين في منشور على منصة لينكدين، قال إن الشركة تبحث عن أشخاص يمتلكون خبرة قوية في شركات الاستشارات الإدارية العالمية والتحضير للاكتتابات العامة. تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل فاق التوقعات بكثير في أغسطس، في وقت استقر معدل البطالة عند 4.1%، وزاد عدد الوظائف غير الزراعية ب 162,000 وظيفة الشهر الماضي بالمقارنة مع توقعات كانت عند 55,000 وظيفة، إلى جانب تعديل بيانات يوليو بالرفع لتشير إلى زيادة ب 21,000 وظيفة. ولكن رغم ذلك طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفيدرالي بضرورة خفض أسعار الفائدة، وأشار ترامب إلى أنه سيوقف التعامل التجاري مع الدول التي تسجل الولايات المتحدة عجزا تجاريا معها ما لم يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة، حيث قال ترامب إن الفائدة المرتفعة تضع الولايات المتحدة في وضع غير عادل للغاية من ناحية المنافسة، وهو أمر لن يسمح بحدوثه. تستعد الولايات المتحدة والصين لمناقشة مخاطر وسلامة الذكاء الاصطناعي خلال حوار مقرر في منتصف سبتمبر بين الرئيسين الأمريكي والصيني في واشنطن. ومن المقرر أن يلتقي ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في 24 سبتمبر خلال قمة في البيت الأبيض.

طبقت وكالة فيتش على تصنيف الائتمان لقطر عند دبل اي وأزالت وضع المراقبة السلبية عن التصنيف، ولكن الوكالة أبقت النظرة المستقبلية سلبية بسبب استمرار المخاطر المرتبطة باضطراب صادرات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز. وقالت فيتش إن تأثير الحرب على الجدارة الائتمانية لقطر سيستغرق وقتا أطول ليتضح بشكل كامل، مشيرة إلى أن البلاد باعتبارها واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم لا تزال تواجه اضطرابات في صادراتها ونقصا في الإمدادات بعد الأضرار التي لحقت بمنشآت الطاقة. وبحسب تقديرات رويترز خسرت قطر حوالي 24 مليار دولار من مبيعات الغاز منذ بدء الصراع قبل 6 أشهر. أكيد توقعات بانكماش اقتصاد القطري هذا العام. هذه أسعار النفط مزيج برنت على مدار الأسبوع مع تجدد الاشتباكات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، عدنا لنتحدث عن مكاسب ولاحظوا برنت يقترب مجددا من مستويات 100 دولار. هلأ في الملف السياسي آخر ما تبعناه يوم أمس استهداف القوات الأمريكية لثلاث ناقلات نفط إيرانية بعد أن أطلقت إيران صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين أمريكيتين، وبالتالي لم نرى بعد ردة فعل السوق النفطية إثر هذه الأخبار. نايمكس أيضا سجل ارتفاعات ب 9.7% على مدار الأسبوع الماضي إلى مستويات 92 دولار تقريبا. ماذا عن الأسواق الخليجية بشكل عام اليوم؟ الأسبوع الماضي معظم الأسواق كان فيها تراجع ما عدا مسقط كان فيها ارتفاعات ب 1.2%، ولكن قطر كانت متراجعة بأكثر من 1%، الكويت أيضا خسائر ب 17%. اليوم الصورة مستقرة على السوق الكويتية. البحرين كان فيها بعض التراجع على مدار الأسبوع الماضي، استقرار أكثر من تراجع. اليوم أيضا تبدأ تداولات الأسبوع على خسائر ب 0.1%. لا ننسى بأنه أسواق الإمارات مغلقة في عطلة نهاية الأسبوع.

0: في الاستثمارات الوطنية. شكرا محمد لوجودك معنا. لربما الأخبار الأساسية التي تابعناها في الأسبوع الماضي في الكويت، الحديث عن الصفقة أو الصفقة اللي تمت على Future Kids، مجموعة الخرافي عبر شركة الخير كانت ضمن تحالف للاستحواذ على حصة في هذه الشركة، ورأينا ردة فعل السهم قوية جدا وارتفاعات قوية. أرجو أن نلقي نظرة على أداء السهم في الأسبوع الماضي، على ما أظن 90% تقريبا مكاسب على السهم. ماذا تعني هذه الصفقة محمد في مثل هذه الأوقات؟ برأيك هل ممكن أنه نعود لنرى نشاط لمجموعة الخير؟
1: صبح عليك وعلى السادة المشاهدين لارا، واشكرك على هذه الاستضافة. مثل ما تفضلتي، شهدنا صفقة الأسبوع الماضي على سهم فيوتشر كيدز، وكانت صفقة خاصة، وشهدنا دخول ملاك جدد اللي هي مجموعة الخرافي وشركة الخالدية. واعتقد صعود السهم مثل ما تفضلتي 90% هو مبني على دخول الملاك الجدد، وخصوصا بأن السوق الرئيسي دائما يبحث عن القصص. فدخول أو وجود شهية الاستحواذ على شركة في قطاع الترفيه بالأوضاع الجيوسياسية الحالية، وخصوصا بأن شركة فقدت أهم عقد عندها اللي هو المدينة المائية، ويتم الاستحواذ عليها من قبل مستثمر جديد له باع في بورصة الكويت وفي الشركات التشغيلية بشكل عام، أعطى مؤشر جدا إيجابي على ثلاثة أصعدة: على صعيد البورصة بشكل عام، وهو أن دخول ملاك واستثمار ملاك في شركة بقطاع الترفيه في مثل هذا الوقت أعطى لمحة إيجابية على البورصة بشكل عام وعلى السوق الرئيسي بشكل خاص. بالإضافة إلى ذلك، السهم بشكل خاص تفاعل بشكل كبير، بأن دائما الناس ما تتفائل عندما تدخل مجموعة، وخصوصا إذا كانت مجموعة تشغيلية ولها خبرة ولها سمعة في البورصة، يتفاعل وياها السهم بشكل إيجابي مباشرة، خصوصا بأن الفترة الأخيرة شهدنا الكثير من التحركات الإيجابية على السوق الرئيسي، وهذا يؤكد بأن المجاميع بشكل عام سواء كانت كبيرة أو صغيرة مهتمة بالاستثمار ببورصة الكويت بشكل عام.
0: بالتالي سؤالي هو كان طالع في الأسبوع الماضي على فكرة بحدود 80% كما كنا ننظر على الشاشة، برأيك هل مجموعة الخير ممكن أن تقوم بصفقات أخرى؟
1: أعتقد شركة الخير أو مجموعة الخرافي بشكل عام كانت أكتف بالفترة اللي طافت. شهدنا دخول مجموعة الخرافي والبحر على أسيكو بالفترة الماضية، وشهدنا نيات اندماجات وتغيير ملكيات بالمجموعة بشكل عام، فهم بشكل عام نشطين بالبورصة بالفترة اللي فاتت، وهذا بشكل عام يؤكد بأن شهية المجاميع الكبيرة مفتوحة للفرص الاستثمارية متى ما توفرت، وهذا هو أكبر دليل أن خلال سنة شهدنا الاستحواذ على أسيكو وشهدنا الاستحواذ على فيوتشر كيدز، وهذا يؤكد بأن الشهية مفتوحة متى ما توافرت الفرصة، فالشهية تتقبلها بكل أريحية.
0: وقبلها كانت الاستراتيجية لمجموعة الخرافي التخارج من حصصها في بعض الشركات.
1: من الطبيعي أن تشهد الشركات ريستركتشرينج، خصوصا الاستثمارات التي حققت المنفعة منها أو يعني وصلت إلى على قولتهم ذروتها، أو يرون أنها صارت يعني انتفى الغرض منها، انتفى غرض منها سواء كانت كشركة ولا تأثيرها على المحفظة. لأن بالمقابل الشخص أو لما يتم الاستحواذ على مثلا أسيكو، تملك شركة مساكن اللي هي شركة عقارية، فممكن وجود مثل هذه الشركات تأثر على شركات ثانية فيتم التخارج منها، قد تكون مجموعة أخرى بحاجة لها أكثر من المجموعة اللي تملكها بالوقت الحالي. بشكل عام يعني هذه هي أسواق المال.
0: شكرا جزيلا لك محمد الحمد، رئيس أول إدارة الصناديق والمحافظ في الاستثمارات الوطنية. ماذا عن مصر مشاهدينا؟ لنلقي نظرة على التداولات في السوق. بداية إذن إيجابية وارتفاعات جماعية، إي جي إكس 30 14% من الارتفاع و70 18%. نظرة على بعض الأسهم القيادية: تجاري الدولي، طلعت مصطفى، ارتفاعات جيدة، سوديك أيضا. الأسهم العقارية إذن تقود الارتفاعات يبدو في مطلع التداولات، وهذه أسهم قيادية أخرى كلها بمعظمها على ارتفاع. للمزيد مشاهدينا نذهب إلى القاهرة مع الزميلة فهيمة زايد مراسلة العربية بزنس.

0: أهلا بك فهيمة. فهيمة، دعينا نبدأ من السوق وبداية إيجابية، ماذا نتابع اليوم؟
1: صباح الخير لارا. يعني أداء البورصة المصرية كان جيدا الأسبوع الماضي، اختتمت الأسبوع على ارتفاعات جماعية، كان المؤشر الرئيسي متفوقا بارتفاع حوالي 2%، المؤشر السبعيني كان 10 نقطة المئوية فقط من الارتفاع، تحسن كبير في السيولة، وصلت السيولة الأسبوع الماضي إلى 76 مليار جنيه مقارنة مع حوالي 51.5 مليار جنيه الأسبوع الأسبق، علما أن الأسبوع الأسبق كان 4 جلسات فقط. كان التفوق الرئيسي الأسبوع الماضي ليس لسهم البنك التجاري الدولي، ارتفع أكثر من 1%، ولكن كان الأداء الأقوى لأسهم الموارد الأساسية، أسهم الطاقة، يعني سهم قرة لمشروعات الطاقة ارتفع بأكثر من 80%، أيضا أسهم أبو قير للأسمدة 2%، موبيكو 17.6%، وبالتالي هذا القطاع استفاد بشكل كبير من التصعيد الحادث في المنطقة وارتفاع أسعار النفط مجددا. أعيد تقييم أداء هذا القطاع وتقييم أسهم هذا القطاع، وانعكس بشكل إيجابي على أسهم الأسمدة، أسهم الطاقة بشكل كبير. بالطبع نتابع هذه الأسهم في تداولات اليوم بالإضافة لسهم البنك التجاري الدولي. أيضا من الملاحظ لارا ارتفاع نسبة تعاملات الأجانب في السوق الأسبوع الماضي، وصلت في بعض الجلسات إلى أكثر من 12%، اختتمت الأسبوع بتداولات وصلت إلى 8.6%، كانت في اتجاه بيعي ولكن معدل بسيط للغاية، وكانت بعض الجلسات في اتجاه شرائي. المؤسسات المحلية تدعم السوق بقوة، السيولة قوية في السوق، نراقب هذه الأسهم. وأيضا سهم اسكندرية لتداول الحاويات بعد تأكيد الحكومة، حصة الحكومة أنها لن تقوم بالبيع في إطار عرض الاستحواذ الذي تقدمت به إحدى الشركات التابعة لموانئ أبو ظبي.
0: شكرا لك فهيمة زايد مراسلة العربية بزنس. لنأخذ وقفة مع فاصل، نتابع من بعده نبض السوق، وفيه سيتي جروب يعدل توقعات رفع الفائدة بعد أرقام الوظائف الأمريكية.

0: تعلن وصلت وتحت إشراف إنفاذ عن إقامة مزاد نماء الخرج 19 فرصة عقارية نوعية تشمل أراض زراعية وسكنية ومزارع وفلل ومحلات تجارية عبر منصة وصلت.
1: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
2: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
3: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
4: أهلا بكم من جديد. أجلت سيتي جروب الموعد الذي تتوقعه للخفض المقبل لأسعار الفائدة من الفيدرالي من أكتوبر المقبل إلى يونيو 2027 بعد بيانات الوظائف لشهر أغسطس والتي جاءت أفضل من التوقعات، مما قلل الحاجة إلى تيسير نقدي في الأمد القريب. تتوقع سيتي جروب الآن خفض أسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس في يوليو وسبتمبر وديسمبر من العام المقبل، متخلية عن توقعاتها السابقة بخفض أسعار الفائدة في أكتوبر وديسمبر 2026 ويناير 2027. هلأ بعد أرقام الوظائف اللي جاءت أعلى بكثير من التوقعات، الأسواق بدأت تسعر احتمالية أكبر برفع الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل. الآن رفعت الاحتمالية من 50% قبل هذه الأرقام إلى 60%. من ناحية أخرى، وفي أخبار الطروحات الأولية الضخمة وتحديدا في قطاع الذكاء الاصطناعي، قالت مصادر مطلعة لرويترز إن شركة أنتروبيك تستعد لبدء تسويق طرحها العام الأولي في منتصف أكتوبر على أقرب تقدير، على أن يتم الإدراج قبل أيام من انتخابات التجديد النصفي الأمريكي في نوفمبر.

0: أضافت المصادر أن نشرة الاكتتاب التي كانت متوقعة الأسبوع المقبل تأجلت إلى أواخر سبتمبر، وقد تصل قيمة إدراج أنثروبيك إلى حوالي تريليوني دولار، مما قد يجعله واحد من أكبر الطروحات العامة في التاريخ واختبارا رئيسيا لشهية المستثمرين تجاه قطاع الذكاء الاصطناعي. وفي إطار التحضير للاكتتاب، تعمل الشركة على استكمال تسهيل ائتمان متجدد بقيمة 15 مليار دولار بحسب ما ذكرته بلومبرغ. موجز الآن لأبرز الأخبار السياسية. أعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي عن تنفيذ عملية رد عسكري على تصعيد وانتهاكات الحوثيين، وقال إن القوات المسلحة دمرت وحيدت قدرات وعناصر الميليشيا الحوثية في محافظة الجوف، مؤكدا أن وزارة الدفاع استخدمت قدرات نوعية دخلت الخدمة حديثا. قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف 3 ناقلات نفط في مضيق هرمز و3 سفن أمريكية. وأضاف الحرس الثوري في بيان أن هجماته على ناقلات النفط والسفن الأمريكية تأتي ردا على استهداف أمريكا ل3 ناقلات إيرانية. شنت إسرائيل غارتين على عرب صليم جنوب لبنان بعد إصدار أوامر إخلاء للبلدة، واستهدفت غارة أحد المباني ما أسفر عن وقوع إصابات، فيما شنت غارات أخرى كفر رمان قرب النبطية، ودمرت إسرائيل مبنى سكني من 3 طوابق. نفى السفير الأمريكي في إسرائيل وجود خطة لتهجير قسري للفلسطينيين من قطاع غزة. النفي جاء خلال زيارته لفلسطينيين أمريكيين في الضفة الغربية والمهددة أراضي فيها بالمصادرة من قبل المستوطنين، كما جاء التصريح بعد إعلان وزير الأمن القومي والدفاع أفكار حول كيفية طرد مليوني فلسطيني من غزة. رحب رئيس مجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان بمشاركة جميع القوى السياسية المدنية في الحوار، مؤكدا استبعاد من يحملون السلاح. وأوضح البرهان أن لجنة الحوار يقتصر دورها على تسهيل العملية، نفيا وجود علاقة له بها.
1: هي انبرت بنفسها عشان تدير أو ما تتحاور، لكن هي بتسهل للناس عشان يتحاوروا، سهل للسياسيين، الناس تكلم عنهم كلام ودين لجنه الحوار البرهان، انا ما عندي بهم اي علاقه ولا عندي بهم شغله، زول الداير يجينا هنا في البلد دي ودار يقعد يتحاور مع الناس هنا بيرحب، مهما كان عداوه، لكن الزول الشايل السلاح وقاتل فينا الليله ما بنقبل، احنا الحوار ده ما حوار حق قوة عسكرية، الحوار ده حق قوة مدنية، قوة سياسية.
0: قال البيت الأبيض إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ناقشا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خططا جوهرية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وأضاف أن الخطوات المقبلة ستعلن خلال الأسابيع القادمة، مشيرا إلى أن المبعوثين سيعقدان اليوم اجتماعات في أوكرانيا. من جهته قال مستشار الكرملين يوري أوشاكوف إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عرضا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدة أفكار بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا. وأوضح أوشاكوف أن اللقاء استمر ل3 ساعات، وأن بوتين جدد التزامه بمواصلة العمل مع واشنطن لإيجاد حلول سياسية ودبلوماسية. وأضاف أوشاكوف أن المبعوثين الأمريكيين تعهدا بالاستفادة من ملاحظات بوتين بشأن مسار التسوية خلال اجتماعاتهما المقبلة في كييف. وقفة مع فاصل، نتابع من بعده نبض السوق على شاشتي العربية والعربية بزنس، ابقوا معنا.

0: تحت إشراف إنفاذ تعلن وصلت عن مزاد نماء الخرج 19 فرصة عقارية نوعية تتصدرها أرض زراعية ضخمة بمساحة تتجاوز 5 ملايين متر مربع عبر منصة وصلت.
1: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
2: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
3: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
7: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
8: يبدأ النقاش والتحليل.
1: تصبح الخطوات محسوبة
9: لقرارات أكثر وضوحاً.
10: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
11: هيومين المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة تبدأ في تشكيل فريق متخصص للتحضير لطرح أسهمها للاكتتاب العام. بعد مكاسب أسبوعية قوية للنفط، الأسواق ترقب اجتماع أوبيك بلس اليوم وسط توقعات بعدم تغيير سياسة الإنتاج. أرقام وظائف قوية في الولايات المتحدة، ولكن ترامب يطالب بخفض الفائدة. ونتابع أيضا في نبض السوق، مصرف الراشحي يعلن الانتهاء من إصدار صكوك بقيمة 600 مليون دولار.

الخير واهلا وسهلا بكم مشاهدينا الى نبض السوق من العربيه والعربيه بزنس. انا لارا حبيب. نبدا من الاخبار السعوديه ومن اخبار الطروحات، حيث بدات شركه هيومين السعوديه التحرك لتشكيل فريق متخصص في التحضير لطرح الشركه للاكتتاب العام. وقال الرئيس التنفيذي لهيومين في منشور على منصه لينكدين ان الشركه تبحث عن اشخاص يمتلكون خبره قويه في شركات الاستشارات الاداريه العالميه وعمقا ماليا واستراتيجيا وتجربة في إعداد استراتيجيات موجهة للمستثمرين والتحضير للاكتتابات العامة. أوضح أن الدور المطلوب لا يقتصر على استراتيجية تقليدية، بل يتطلب القدرة على فهم الأعمال المعقدة والبيانات المالية. وكان أمين قد صرح في العام الماضي خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض بأن هيومين تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب العام خلال 3 إلى 4 سنوات، مع دراسة إدراج مزدوج في السوق المالية السعودية وبورصة ناسداك الأمريكية. يأتي ذلك في وقت نرى عالميا شركات الذكاء الاصطناعي تسعى لطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام. على كل مشاهدينا، دعونا نلقي نظرة سريعة على تداولات سوق الأسهم السعودية بعد نصف ساعة من بداية جلسة اليوم. مؤشر السوق يسجل المزيد من الارتفاع، ارتفاع ب 0.3%. على مدار الأسبوع الماضي كان فيه تراجع، تراجعات السوق كانت بحدود 2%، ولكن في جلسة يوم الخميس كان فيه ارتفاعات محدودة ب 0.2%. ها هي التراجعات الأسبوعية 1.8% في سوق الأسهم السعودية. نظرة على الأسهم الأكثر نشاطا في السوق في هذه الساعة، من ضمن هذه الأسهم سهم الراشحي. الراشحي يسجل ارتفاعات اليوم بنصف نقطة مئوية. لاحظوا معي سهم الراشحي إذن أين يصل اليوم إلى 66.60 ريال بعد تراجعه ب 3% على مدار الأسبوع الماضي. ولكن أبرز ما نتابعه فيما يتعلق بمصرف الراشحي

هو الإصدار الجديد من السقوق الدولارية ولكن التي تدخل في الشق الثاني من رأس المال تير 2. الملفت بأنه أول شيء قيمة الإصدار تم الانتهاء من عملية البيع، قيمة الإصدار 600 مليون دولار. يقول المصرف بأنه العائد النهائي عند 6.23%، أي أدنى من السعر الاسترشادي لأنه حديث السوق كان عم بيتحدث عن 6.5%. ولكن إذا أردنا أن نقارن العائد على هذا الإصدار بالمقارنة مع عائد مماثل كان أصدره مصرف الراجحي قبل عام، كان العائد وقتها 5.65%. على فكرة استحقاق هذه الصقوق هي بعد 10.5 سنوات، ولكن هي قابلة للاستعداد بالأحرى للاسترداد، قابلة بعد 5 سنوات وربع تقريبا. أيضا إذا أردنا أن نقارن عائد هذا النوع من الصقوق بالمقارنة مع صقوق التير 1 التي تدخل في الشق الأول برأس المال واللي أصلا من المفترض أنه بتدفع عوائد أعلى لأنه تحمل مخاطر أعلى من ناحية يعني قديش عندها أولوية بالدفع في هذه الديون. نتحدث هنا بأنه عائد الصقوق التير 1 اللي أصدره بيناير كان عند حدود 6.15%، وبالتالي رغم أنه السعر النهائي في هذا الإصدار جاء أقل من السعر الاسترشادي الأولي إلا أنه مصرف الراجحي عم بيدفع عوائد أعلى على هذه الإصدارات. إذا السهم فيه ارتفاع بجلسة اليوم بنصف نقطة مئوية. ماذا نتابع أيضا؟ شركات الأنابيب فيها ارتفاعات، واليوم عم نشوف أنابيب الشرق تسجل المزيد من الارتفاعات ومن الأسهم. لاحظوا أنابيب هنا على ارتفاع ب 3.4%. أيضا أنابيب الشرق كانت من الأكثر ارتفاعا على مدار الأسبوع الماضي واليوم أيضا كان فيها ارتفاعات. الدوائية كنا ننظر إلى السهم الدوائية، وكالة بلومبرغ تتحدث هنا بأنه الشركة العربية للصناعات الدوائية باعت كامل حصتها في شركة سبيماكو. الحصة هي 10.5%، هي كانت تمتلك 12.6 مليون سهم، باعتها على 27.90 ريال. ويبدو بأنه كانت عملية مسرعة، هذا نقارنه مع سعر السهم اليوم بالسوق عند 30.96 هللة. من ناحية أخرى أيضا في أخبار عن شركة قيادية هي شركة سابك. سابك تعلن بأنه شركة تابعة لها وهي شركة سعودية للميثانول حصلت على موافقة وزارة الطاقة لتخصيص اللقيم اللازم لإنشاء مصنع ميثانول بطاقة 1,800,000 طن سنويا، وهو هو السهم يسجل ارتفاعات في جلسة اليوم بأكثر من 1%. أخيرا التعاونية، اليوم السعر اللي عم بيتم احتسابه على السعر الأساسي اللي عم يحتسب عليه تذبذب السهم هو عند مستوى 90.65 بعد أن وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة على زيادة رأس مالها عبر طرح أسهم مجانية، يعني ترفع رأس مالها ب 50%. على كل مشاهدينا لنقم الآن بجولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم، ونبدأ من أسواق النفط حيث أنهت أسعار النفط الأسبوع على مكاسب قوية مع تجدد المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران واستمرار تعطل حركة الإمدادات عبر الشرق الأوسط. وتترقب الأسواق اليوم اجتماع تحالف أوبيك بلس، فيما كانت وكالة رويترز قد ذكرت أن المناقشات بصورة أساسية ستتركز على تطورات السوق وأفاق العرض والطلب دون اتخاذ قرارات جديدة بشأن سياسة إنتاج النفط. توقع وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسن تراجع أسعار النفط إلى ما بين 40 و50 دولار للبرميل بعد انتهاء الحرب مع إيران، مرجحا أن تواجه السوق حينها فائضا كبيرا في المعروض مع دخول إمدادات جديدة. تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل فاق التوقعات بكثير في أغسطس، في وقت استقر معدل البطالة عند 4.1%، وزاد عدد الوظائف غير الزراعية ب 162 ألف وظيفة الشهر الماضي بالمقارنة مع توقعات كانت عند 55 ألف وظيفة، إلى جانب تعديل بيانات يوليو بالرفع لتشير إلى زيادة ب 21 ألف وظيفة. ولكن الملفت بأنه بالرغم من ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب الفيدرالي بضرورة خفض أسعار الفائدة، وأشار ترامب إلى أنه سيوقف التعامل التجاري مع الدول التي تسجل الولايات المتحدة

يوحد عجزا تجاريا معها ما لم يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة، حيث قال ترامب إن الفائدة المرتفعة تضع الولايات المتحدة في وضع غير عادل للغاية من ناحية المنافسة، وهو أمر لن يسمح بحدوثه. تستعد الولايات المتحدة والصين لمناقشة مخاطر وسلامة الذكاء الاصطناعي خلال حوار مقرر في منتصف سبتمبر بين الرئيسين الأمريكي والصيني في واشنطن. ومن المقرر أن يلتقي ترامب والرئيس الصيني شي جينغ بينغ في 24 سبتمبر خلال قمة في البيت الأبيض.

0: مشاهدينا دعونا نعود إلى سوق الأسهم السعودية ونذكر بأن البداية إيجابية اليوم 13% من المكاسب. على كل للمزيد من التحليل معي من جدة حسين رقيب مدير مركز زاد للاستشارات. أستاذ حسين شكرا لوجودك معنا. دعني أبدأ من القطاع المصرفي ومن الراجحي تحديدا لأنه أود تقييمك لهذا العائد يلي شفناه على مصرف الراجحي عائد صكوك تدخل في الشق الثاني من رأس المال. هلأ عائد النهائي هو أقل من السعر الاسترشادي بحسب حديث السوق ولكن أعلى مما كان يدفعه مصرف الراجحي قبل عام. قبل عام دفع 5.65% على نفس النوع من الصكوك، اليوم يدفع 6.2%. ما تقييمك لذلك؟
1: صباح الخير لارا، صباح الخير على مشاهدي قناة العربية بزنس. بالتأكيد السعر مرتفع ولو أنه أقل من سعر الاسترشادي، لكن أعتقد أن ظروف السوق هذه الأيام وخصوصا أن يعني أحداث الجيوسياسية لا زالت قائمة، وبالتالي أعتقد أنه هنالك يعني تحفظ من المشترين ولو أن التغطية جاءت بشكل كبير جدا على الصكوك. طبعا نعرف أنه تيرا 2 يعني هي أقل مخاطر من تيرا 1، بالتالي يعني هنالك يعني التسعير أقل من تيرا 1، وبالتالي أنا أعتقد أنه اليوم لو لاحظنا أنه مصرف الراجحي من يعني بالنسبة لل مطلوبات من البنوك الأجنبية انخفض خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة المماثلة، وبالتالي أنا أعتقد أنه اليوم التسعير صكوك عند هذا التسعير طبعا أقل مما كان يدفع للبنوك الأجنبية، بالتالي أنا أعتقد أنه يعني سوف يساهم بشكل جيد في زيادة الربحية لمصرف الراجحي، وخصوصا أن الطلب لا زال قوي على المنتجات التمويلية، ولو أنه في الفترة الأخيرة أصبح الراجحي يتوجه بشكل واضح للقطاع الشركات يعني مقارنة بانخفاض هنالك في التمويل السكني، وأنا أعتقد أنه جيد جدا أن يكون هذا التوجه للشركات لكي يكون هنالك توازن في محفظة التمويل لمصرف الراجحي.
0: هو أستاذ حسين ملفت ما ذكرته أنه الصكوك التي تدخل في الشق الأول من رأس المال عادة تكون أعلى مخاطر من حيث أولوية في الدفع، يعني في حال بالطبع لا سمح الله أفلس البنك، ولكن الملفت أنه أصدر مصرف الراجحي بشهر يناير أي قبل الحرب صكوك تدخل في الشق الأول من رأس المال ودفع عائد أقل من عوائد يلي أصدرها اليوم هي هذه الصكوك، لأنه وقتها دفع 6.15% اليوم يدفع 6.23%، وبالتالي علاوة المتعلقة بالحرب هل تعتبرها معقولة الآن عند هذه المستويات؟
1: بالتأكيد يعني حتى العلاوة يعني تعتبر منخفضة جدا مقارنة بالوضع الحاصل في المنطقة.
0: أستاذ حسين دعني أنتقل إلى قطاع آخر، قطاع الأنابيب. اليوم هذه الشركات تسجل المزيد من الارتفاع، أنابيب الشرق الأسبوع الماضي كانت من الأكثر ارتفاعا مكاسب 9%. إلى أي مدى ما زلت ترى فرص في هذا القطاع علما بأنه أكيد في ظل ترقب الكثير من المشاريع المتعلقة بإنشاء

0: أنابيب يعني تحويل مسارات النقل بعيدا عن مضيق هرمز؟
1: يعني بالتأكيد لارا، اليوم في حراك قوي جدا في القطاع نقل النفط والغاز عبر يعني من المنابع الى المصبات. بالتالي هنالك يعني طلب كبير جدا على الانابيب. اعتقد انه اليوم يعني الحرب اوضحت لنا ان خط انابيب شرق غرب ساهم بشكل كبير جدا في تجنيب الاقتصاد السعودي تبعات الحرب، وبالتالي اليوم لابد من تعزيز هذا التحول من خلال الانابيب، سواء عن طريق يعني زياده خط او سعه خطوط الانابيب الحاليه، او حتى اعتقد انه هنالك يعني ربما يكون هناك اتفاقيه لنقل الغاز والنفط من خلال سلطنه عمان. اعتقد انه هنالك اتفاقيات ربما يعني تعلن، وبالتالي اليوم هنالك طلب كبير جدا حيكون على الانابيب، وبالتالي هذه سوف تستمر مع الشركات المدرجه الى يعني سنوات قادمه بحول الله تعالى.
0: شكرا لك حسين رقيب، مدير مركز زاد للاستشارات، شكرا جزيلا لك. على كل، دعونا نذكر بالأداء الأسبوعي لأسعار النفط، لأنه مع عودة الاشتباكات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة نعود لنرى ارتفاعات قوية على أسعار النفط. مزيج برنت 7.8% من الارتفاع على مدار الأسبوع الماضي ويقترب من 100 دولار مجددا، ونايمكس 9.7%. هلا آخر التطورات بأنه القوات الأمريكية بالأمس استهدفت 3 ناقلات نفط إيرانية بعد أن أطلقت إيران صواريخ باتجاه سفينتين حربيتين أمريكيتين، وبالتالي نتابع ردة فعل أسواق النفط غدا على هذه الأخبار. والأسواق الخليجية بمعظمها على تراجع في جلسة اليوم. الكويت فيها ارتفاعات محدودة ب 0.1%، ولكن تراجعات لقطر، مسقط والبحرين بعد خسائر في الأسبوع الماضي. غير سوق الأسهم السعودية، الأسوأ أداء كانت قطر 1% من التراجع. نأخذ وقفة مع فاصل، نتابع من بعده نبض السوق. وفيه سيتي جروب يعدل توقعات خفض الفائدة بعد أرقام الوظائف الأمريكية.

0: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث. وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

أهلا بكم من جديد. أرجأت سيتي جروب يوم الجمعة الموعد الذي تتوقعه للخفض المقبل لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى يونيو 2027 بعد بيانات الوظائف لشهر أغسطس والتي جاءت أفضل من التوقعات بكثير، مما قلل الحاجة إلى تيسير نقدي في الأمد القريب. تتوقع سيتي جروب الآن خفض أسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس في يونيو وسبتمبر وديسمبر من العام المقبل، متخلية عن توقع السابقة بخفض أسعار الفائدة في أكتوبر وديسمبر 2026 ويناير 2027. وكانت البيانات أظهرت تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل حاد في شهر أغسطس، في وقت استقر معدل البطالة عند 4.1%.

0: مما يشير إلى استمرار استقرار سوق العمل. وبحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية، فقد زاد عدد الوظائف غير الزراعية ب 162 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد تعديل بيانات يوليو بالرفع لتشير إلى زيادة ب 21 ألف وظيفة. وكانت توقعات المحللين تشير إلى ارتفاع عدد الوظائف ب 56 ألف وظيفة فقط بعد انخفاض ب 23 ألف وظيفة أعلن عنها في يوليو. بالطبع هذا قبل التعديل بأنه الاقتصاد أضاف وليس خسر وظائف في شهر يوليو. وردت فعل الأسواق الأمريكية كانت متباينة في يوم الجمعة، ولكن بشكل عام رأينا الضغط على الأسواق لأنه ارتفعت الاحتمالية بأن يقدم الفيدرالي على رفع الفائدة في اجتماعه المقبل في سبتمبر. على كل المزيد معي من الدوحة دكتور جلال قناس، الأستاذ المساعد في كلية الاقتصاد بجامعة قطر. دكتور جلال أهلا بك. السوق الآن ترفع احتمالية رفع الفائدة في شهر سبتمبر بعد أرقام الوظائف القوية من 50 إلى 60%، ولكن بنفس الوقت عنا الضغط الآتي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي رغم هذه الأرقام القوية يطلب من الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة. وبالتالي ما برأيك سوف تكون خطوة الفيدرالي المقبلة؟
1: نعم، اولا شكرا جزيلا استاذ لارا على الاستضافه. يعني اعتقد ان الفيدرالي نعم يعني بوضع لا يحسد عليه، وخصوصا انه خلينا نقول سبيتش او بالكلام اللي تتحدث عنه كيفن وورش بجاكسون هول، كان يتحدث عن احتمالية نوعا، هو لم يتحدث عن موضوع رفع أسعار الفائدة، ولكن قال إذا استمر التضخم بالارتفاع مع نمو الوظائف ممكن أن يكون هناك حالة رفع لأسعار الفائدة. وهذا أعتقد ما قرأته الأسواق من خلال هل الآن بارتفاع أرقام الوظائف غير الزراعية ب 162 ألف وظيفة. يعني أعتقد هذا يضغط على الفيدرالي، ولكن أيضا تحدث ترامب وأيضا وزير الخزانة عن موضوع ضرورة خفض أسعار الفائدة بسبب يعني عدم نمو بعض القطاعات، وخصوصا القطاعات الصناعية والقطاع العقاري اللي هو يعني بيهتم فيه كتير رئيس ترامب. فأعتقد سيكون كيفن وورش بوضع يعني أنه بين موضوع، رغم أنه رفع احتمالية أسعار الفائدة موجود، ولكن أنا أنظر أنه سيكون أكثر نحو تثبيت سعر الفائدة، ولكن هذا سيرتبط أيضا بأرقام التضخم القادمة أيضا يعني بالفترة المقبلة ستعطي صورة أوضح. لأنه المشكلة في سوق العمل رغم أنه هناك نمو في هذه الوظائف، ولكن يعني نلاحظ هناك تباين بين القطاعات اللي عم بتكون فيها نمو وظائف وبين القطاعات التي ليس لديها، خصوصا القطاع الصناعي يعني يعاني، ما زال يعاني بشكل كبير بهذا الموضوع. موضوع الحديث عن أيضا زيادة العمل باتجاه الذكاء الصناعي هذا نوعا ما ساعد، ولكن هناك مشكلة يعني الكل بنعرف أنه مشكلة بموضوع مثلا مشاركة القوى العاملة، هناك مشكلة موضوع low hiring low firing، يعني كمان هاي إشكالية تانية. فيعني هل نتحدث هو فعلا عن سوق عمل قوي أو هي مرحلة مؤقتة نحتاج إلى بيانات أكثر حتى توضح، ومع إعادة يعني النظر يعني الريفيجن رح يصير بالنسبة للأرقام هذه 162 ألف بعد فترة هل ستعطي نفس النتيجة أو لا؟
0: هلا هو الأمر الملفت أنه رفعوا أرقام آخر شهرين، هلا أكيد مثل ما تحدثت أرقام التضخم سوف تكون جوهرية صادرة هذا الأسبوع. ما زالت أرقام التضخم مرتفعة في الولايات المتحدة 3.7% بآخر أرقام يوليو بالمقارنة مع المستهدف أكيد يبقى 2%. طب ما رأيك بما سمعناه من الرئيس ترامب يقول إما خفض الفائدة أو وقف التعامل التجاري مع الدول اللي عندها عجز الولايات المتحدة معها؟ اليوم نتحدث عن عشرات الدول من ضمنها أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، وبالتالي إلى أي مدى هذه التهديدات تم ممكن تحقيقها على أرض الواقع؟
1: يعني نعم، هذه الضغوط يعني أعتقد ما يحاول القيام فيه ترامب وحتى وزير الخزانة هو الضغط بمحاولة نوعا ما التأثير على العائد على المدى الطويل، وهو يعني الأهم. بإعادة خفضه بنوعا ما. فلاحظنا بوزارة الخزانة حاولوا ضخ الأموال للباي باكس، إعادة شراء السندات للتأثير، ولكن كان له تأثير قصير الأجل، لم يعطي تأثير طويل الأجل. وأيضا هذه العملية، وحتى لو ترامب فعلا نفذ تهديده، سأعتقد سيزيد العملية تعقيدا أكبر بالنسبة على الأقل الأسعار طويلة الأجل. لماذا؟ لأنه بكل بساطة المحدد الأساسي

0: يعني يعني برأيي أنه هو مرتبط بشكل كبير بالفيدرالي، يعني الفيدرالي هو من يحدد أسعار الفائدة، وهو من يقرر إلى أي مدى ممكن هذه أسعار الفائدة سترتفع أو لا ترتفع، ضمن طبعا المعطيات الاقتصادية. فبما أنه الفيدرالي متشدد بهذه النظرة بسبب
1: نعم
0: طبعا الوضع الاقتصادي والتضخم، أعتقد يعني لن يستطيع
1: نعم
0: ترامب أو حتى وزير الخزانة
1: وصلت
0: بتغيير
1: الفكرة
0: هذا
1: دكتور
0: النظام.
1: جلال، لكن عذرا للمقاطعة لانتهى وقت البرنامج. شكرا لك دكتور جلال قناس. مشاهدينا وصلنا لنهاية نبض السوق، شكرا لهذه المتابعة وإلى اللقاء.

0: من 20 عاما في تغطية أسواق المال. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.
1: ضيفنا هذا الأسبوع يقول إن السر لم يكن رأس المال بل الخيال.
2: أنا ما أعتبرش نفسي رجل أعمال، بشوف صدف معينة، فرص معينة، بحاول أحولها إلى حقيقة.
1: تقريبا شفت كل الفترات الاقتصادية والسياسية اللي مرت على مصر، كيف تقرر متى تخاطر ومتى تنسحب؟
2: أفضل نظام اقتصادي مر على مصر كان قبل الثورة، الجنيه المصري بيعكس الوضع الاقتصادي القائم. أزمة اقتصادية دي أدفع حاجة في المنطقة وقابلها أزمات إنسانية.
1: هل تؤمن أنه العلاقات في مصر أهم من الكفاءة الاقتصادية؟ المهندس صلاح دياب مؤسس بيكو القابضة.
3: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الليلة 6 على العربية بزنس. قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد. تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة، معرفة

0: تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
7: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
8: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
5: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

لأول مرة في عهد وورش ترامب يطالب الفيدرالي بخفض الفائدة. بعد مكاسب أسبوعية قوية للنفط، الأسواق تترقب اجتماع أوبك بلس اليوم وسط توقعات بعدم تغيير سياسة الإنتاج. هيومين المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة تبدأ في تشكيل فريق متخصص للتحضير لطرح أسهمها للاكتتاب العام. فيتش تبقي تصنيف قطر عند AA وترفعها من قائمة المراقبة السلبية.

اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الى الاسواق العربيه من العربيه بزنس. انا مايا جريديني والبدايه بجوله على ابرز الاخبار التي نتابعها اليوم. حيث ارتفعت اسعار الغذاء العالميه خلال اغسطس الى اعلى مستوى منذ نوفمبر 2022 مدفوعه بتزايد المخاوف بشان امدادات المحاصيل الاساسيه نتيجه سوء الاحوال الجويه واضطرابات التجاره الناجمه عن الحروب في الخليج والبحر الاسود وفقا لمنظمه الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو. أنهت أسعار النفط الأسبوع على مكاسب قوية مع تجدد المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران واستمرار تعطل حركة الإمدادات عبر الشرق الأوسط. وتترقب الأسواق اليوم اجتماع تحالف أوبيك بلس، فيما كانت وكالة رويترز قد ذكرت أن المناقشات بصورة أساسية ستتركز على تطورات السوق وآفاق العرض والطلب دون اتخاذ قرارات جديدة بشأن سياسة إنتاج النفط. توقع وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسند تراجع أسعار النفط إلى ما بين الأربعين إلى خمسين دولارا للبرميل بعد انتهاء الحرب مع إيران، مرجحا أن تواجه السوق حينها فائضا كبيرا في المعروض مع دخول إمدادات جديدة. بدأت شركة هيومين السعودية الخطوات الأولى لتشكيل فريق متخصص في التحضير لطرح الشركة للاكتتاب العام. وقال رئيس التنفيذي لهيومين في منشور على منصة لينكد إن إن الشركة تبحث عن أشخاص يمتلكون خبرة قوية في شركات الاستشارات الإدارية العالمية والتحضير للاكتتابات العامة. تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل فاق التوقعات بكثير في أغسطس في وقت استقر معدل البطالة عند 4.1%، وزاد عدد الوظائف غير الزراعية ب 162 ألف وظيفة الشهر الماضي بالمقارنة مع توقعات كانت عند 55 ألف وظيفة، إلى جانب تعديل بيانات يوليو بالرفع لتشير إلى زيادة ب 21 ألف وظيفة. طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفيدرالي بضرورة خفض أسعار الفائدة، وأشار ترامب إلى أنه سيوقف التعامل التجاري مع الدول التي تسجل الولايات المتحدة فيها معها عجزا تجاريا ما لم يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة، حيث قال ترامب إن الفائدة المرتفعة تضع الولايات المتحدة في وضع غير عادل.

ومشاهدينا لنحدث الحركة في أسواقنا الخليجية العاملة اليوم. طبعا الأسواق الإماراتية مغلقة في عطلة نهاية الأسبوع، وصورة متباينة في هذه الأثناء على المؤشرات الخليجية. في البحرين وقطر لدينا ميل إلى التراجع، ولكن مكاسب في السعودية وعلى الكويت الأول ومسقط في هذه الأثناء. فكيف تبدو الصورة من حيث الأكثر تداولا في كل سوق؟ إذا بدءا من السوق السعودية الدوائية، يتصدر اللائحة بمكاسب ب 17%. الراجحي يبقى من الأسهم التي نتابعها على مكاسب بربع في المئة عند 66.5 تقريبا، أعلى مستويات كنا شاهدناها في 26 أغسطس في الفترة الأخيرة، أتكلم عن 69 ريال. بترو رابغ على تراجعات بعشر في المئة، سابك على مكاسب بواحد في المئة، والمصافي مكاسب ب6.1% في هذه الأثناء. بالنسبة للأسواق الأخرى إذن نلقي نظرة على السوق الكويتية إذا كانت متاحة، هي أولى تكافل يتصدر اللائحة منذ مطلع الجلسة بمكاسب تفوق 20% الآن، كذلك أسنان الأنظمة الآلية وأهلي على لائحة الأنشط في الكويت. ماذا عن إذن سفن؟ ها هي كنا نتابع السهم على خلفية أيضا فوز الشركة بعقد لتنفيذ أعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية وعمل التصميم والتوريد وإنشاء الصهاريج بقيمة 111 مليون دينار كويتي. طبعا هذا لصالح شركة نفط الكويت ومدة المشروع 42 شهرا. السهم يسجل مكاسب ب16%. أما الأكثر تداولا في قطر، بنك الدوحة يتصدر اللائحة ولكن يسجل تراجعات ب17%. المستثمرين قطريين بلدنا الخليج الدولية الريان، وطبعا في قطر كنا نتابع خبر فيتش التي قامت برفع التصنيف أو إبقاء التصنيف الائتماني لقطر عند دبل أي، ولكن أزالت قطر من لائحة المراقبة السلبية أي إمكانية تخفيض التصنيف على المدى القصير، ولكن أبقت النظرة المستقبلية التي هي أطول أجالا عند سلبية في ظل الأوضاع المستمرة وعدم وضوح الرؤية بشأن إمدادات الطاقة وتحديد الغاز فيما يتعلق بقطر عبر مضيق هرمز. إذا ماذا عن مسقط؟ إذا مسقط بنك صحار يتصدر اللائحة، يسجل مكاسب بأكثر من 1% في هذه الأثناء، وكيو للصناعات الأساسية وكيو لشبكات الغاز على مكاسب، وميفكو وكذلك عمانتل على لائحة الأنشط تضغط نزولا اليوم ب13%.

0: للمزيد حول الأسواق الخليجية ينضم إلينا مباشرة من مسقط أشرف جرار، وسيط في الأسواق الدولية وإدارة الأصول لدى المتحدة للأوراق المالية. أهلا وسهلا بك أشرف. يعني كنا نتابع طبعا المستجدات في المنطقة المتعلقة بقطاع الطاقة، الضربات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة مستمرة، إيران تواصل استهداف بعض ناقلات النفط في المنطقة وترد عليها الولايات المتحدة، فهذا يبقي القلق يعني في المنطقة بشأن الإمدادات، وتبقى أيضا حركة المرور للناقلات عبر مضيق هرمز أقل من المتوسط. فبالتالي اليوم إلى أي مدى هذه الحركة عدم يعني غير الواضحة يمكن أن تضغط على أسهم متعلقة بقطاع النفط، مثلا أرامكو في السوق السعودية التي كانت هبطت الأسبوع الماضي دون مستويات 26 ريال، علما أنه كنا شهدنا ارتفاعات قوية في المقابل على أسعار النفط، وبترو رابغ أيضا نراها على لائحة الأنشط في الفترة الأخيرة.
1: مساء الخير مايا، شكرا على الاستضافة. فعلا خلال الفترة الماضية شفنا التوترات الجيوسياسية كان لها أثر كبير على الأسواق الخليجية، وكان في هناك يعني كل سوق أخذ الخبر بطريقة، ولكن الملفت أنه في السوق السعودي شفنا أنه في هنالك بعض القطاعات اللي كانت لها استفادة، خاصة

0: القطاع الصناعي وقطاع الصناعات التحويلية، بينما بالنسبة للخدمات النفطية وشركات الطاقة كان هناك عليها بعض الضغط. أكيد خلال الفترة الماضية احنا شفنا أنه المملكة كان في عندها مرونة في التعامل مع التوترات الجيوسياسية، علاوة المخاطر عم تستفيد منها بعض الشركات وبعض القطاعات في ذلك، خاصة مع فتح خط أنابيب ينبع اللي كان خلال الفترة الماضية هو الشريان لتصدير النفط ونقله من المصافي اللي موجودة. ولكن أكيد راح يكون في لها تأثير التوترات وعلى قطاعات معينة خاصة في قطاع اللوجستيات وبعض الشركات الخدمية، نوعا ما التوترات مسعرة في السوق. عم نشوف أنه الأخبار ما عم بتكون كثير مؤثرة لأنه المستثمر بطبيعته تأقلم على التعامل مع مثل هيك أخبار.
1: بالنسبة لقيمة السيولة في السوق السعودية بالإجمال، يعني في الفترة الأخيرة نرى قيم تداولات أضعف مما اعتدنا أن نرى، يعني بين 3 إلى 4 مليارات ريال تقريبا، هل تقلقك أحجام السيولة هذه؟
0: ما أتوقع أنه إحنا أحجام التداول لحديت الآن 5 مليار، ممكن نزلنا الأسبوع الماضي تقريبا 1% في السوق السعودي، ولكن بشكل عام أكيد لازم نشوف عند المستثمر نوع من الذكاء في التداول والصبر لحين أنه تشوف اتجاه الأسواق واتجاه التطورات العالمية سواء على الفدرالي سواء التوترات الجيوسياسية أو بعض المشاكل برضو الاقتصادية في دول أخرى. أحجام التداول من الممكن أنه تكون المستثمر على حذر، خاصة السوق السعودي هلأ إحنا عند مستويات حساسة عند 11,000، ارتدينا منها نوعا ما الأسبوع الماضي. نتمنى أنه تكون هاي حركة تصحيحية ومتابعة المؤشر لارتفاعاته، ولكن لحديت الآن غير مقلقة أحجام التداول. نتمنى أنه يكون في زيادة خلال الفترة القادمة، ننتظر بعض المحفزات سواء كانت خارجية أو تكون على مستوى من الهيئة بعض التطورات التنظيمية.
1: بالنسبة لأسعار الفائدة، طبعا الآن باتت الأسواق تسعر بنسبة 60% بحسب CME Fed Watch Tool بأن الفيدرالي سيتوجه إلى رفع الفائدة في اجتماع سبتمبر. طبعا هذا مهم لمنطقتنا بحكم ارتباط عملات الخليج بالدولار الأمريكي، وبالتالي البنوك المركزية تلحق بخطوة الاحتياطي الفيدرالي اليوم. إلى أي مدى هذا سيصب في مصلحة البنوك الخليجية لأنها قادرة ربما على الحصول على فائدة أعلى على القروض، وإلى أي مدى يمكن للودائع أن تواكب أيضا ربما الزيادة، وفينا نحكي كمان ربما عن تراجع في الطلب على القروض في ظل الفوائد المرتفعة، فكيف ترى المعادلة؟
0: طبعا لا يزال الموضوع ضبابي، خاصة مع الإدارة الأمريكية عم بتحاول أنها تضغط بشتى الوسائل على الفدرالي. احنا شفنا غيروا الإدارة القديمة إدارة باول عشان نجيب وارش ونكون على نفس النهج انه رفع في أسعار الفائدة. بدنا نشوف مدى تأثير الإدارة الأمريكية على هذه القرارات. هلا في حال رفع الفائدة اكيد راح يكون في هنالك تأثير، احنا في دول المنطقة في أسواقنا الأسواق الناشئة راح يكون هنالك بعض القطاعات المستفيدة مثل القطاع البنكي والمصرفي مع إعادة تسعير القروض، بينما الشركات اللي بتكون ذات مديونية وانكشافات راح يكون في هنالك تأثير على أرباحها، ولكن بشكل عام أتوقع راح يكون ماخذين احتياطات هذه الأمور، والشركات أغلبها يعني في عندها بعض التصور للمرحلة القادمة. بالإضافة إلى ذلك من الممكن أنه يكون دافع لبعض الشركات والبنوك السعودية بإصدار بعض السندات للاستفادة من ذلك خلال الفترة القادمة.
1: شكرا جزيلا لك أشرف جرار، وسيط في الأسواق الدولية وإدارة الأصول لدى المتحدة للأوراق المالية. أبقت وكالة فيتش على التصنيف الائتماني لقطر عند AA وأزالت وضع المراقبة السلبية عن التصنيف، لكن الوكالة أبقت النظرة المستقبلية عند سلبية بسبب استمرار المخاطر المرتبطة باضطراب صادرات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز. وقالت فيتش إن تأثير الحرب على الجدارة الائتمانية لقطر سيستغرق وقتا أطول ليتضح بشكل كامل، مشيرة إلى أن البلاد باعتبارها واحدة

من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم لا تزال تواجه اضطرابات في صادراتها ونقصا في الإمدادات بعد الأضرار التي لحقت بمنشآت الطاقة. وبحسب تقديرات رويترز، خسرت قطر نحو 24 مليار دولار من مبيعات الغاز منذ بدء الصراع قبل نحو 6 أشهر. أعلنت شركة جي آي بي كابيتال بصفتها المستشار المالي وأيضا مدير سجل اكتتاب المؤسسات للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية أكاديميا عن اكتمال عملية بناء سجل الأوامر المسرع لبيع كامل حصة الشركة في الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية. وتم تحديد السعر النهائي للطرح عند 27 ريالا و90 هلالا للسهم بعد تغطية الطرح من قبل المستثمرين المؤسساتيين داخل المملكة. وبلغ عدد الأسهم المباعة نحو 12 مليونا و590 ألف سهم، تمثل حوالي 10.5% من رأس مال الشركة المصدر، وذلك رأس مال الشركة السعودية للصناعات الدوائية. بدأت شركة هيومين السعودية التحرك لتشكيل فريق متخصص في التحضير لطرح الشركة للاكتتاب العام. وقال الرئيس التنفيذي لهيومين في منشور على منصة لينكد إن إن الشركة تبحث عن أشخاص يمتلكون خبرة قوية في شركات الاستشارات الإدارية العالمية وعمقا ماليا واستراتيجيا وتجربة في إعداد استراتيجيات موجهة للمستثمرين والتحضير للاكتتابات العامة. وأوضح أن الدور المطلوب لا يقتصر على الاستراتيجية التقليدية، بل يتطلب القدرة على فهم الأعمال المعقدة والبيانات المالية. وكان رئيس التنفيذي لهيومين قد صرح في العام الماضي خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض بأن هيومين تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب العام خلال 3 إلى 4 سنوات، مع دراسة إدراج مزدوج في السوق المالية السعودية وبورصة ناسداك الأمريكية. وفي جلسة حوارية ضمن ملتقى الأسواق المالية سيلكت في شانغهاي الذي تنظمه تداول السعودية، أكد وكيل وزارة الاستثمار للشؤون الاقتصادية ودراسات الاستثمار سعد الشهراني أن المرحلة المقبلة من العلاقات السعودية الصينية ستتركز على تعميق الاستثمارات المتبادلة وبناء الشراكات الصناعية وسلاسل القيمة التي تخدم أسواق المملكة والمنطقة والعالم. سهم الياس

فاصل قصير مشاهدينا، نتابع من بعد في الأسواق العربية. الأسواق ترفع احتمالية زيادة الفائدة الأمريكية في سبتمبر إلى 65% بعد بيانات الوظائف.

0: أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: في يوم عمل ساخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بيزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية.

0: بنا، وهذا أمر أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: تعلن وصلت وتحت إشراف إنفاذ عن إقامة مزاد نماء الخرج 19 فرصة عقارية نوعية تشمل أراض زراعية وسكنية ومزارع وفلل ومحلات تجارية عبر منصة وصلت.
2: أهلاً وسهلاً بكم من جديد. في الأخبار العالمية، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفيدرالي بضرورة خفض أسعار الفائدة، وأشار ترامب إلى أنه سيوقف التعامل التجاري مع الدول التي تسجل الولايات المتحدة عجزاً تجارياً معها ما لم يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة، حيث قال ترامب إن الفائدة المرتفعة تضع الولايات المتحدة في وضع غير عادل للغاية من ناحية المنافسة، وهو أمر لن يسمح بحدوثه. يأتي ذلك بعد أن أظهرت بيانات تسارعا في نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل فاق التوقعات بكثير في أغسطس، في وقت استقر فيه معدل البطالة عند 4.1%، وزاد عدد الوظائف غير الزراعية ب 162 ألف وظيفة الشهر الماضي بالمقارنة مع توقعات كانت عند 55 ألف وظيفة، إلى جانب تعديل بيانات يوليو بالرفع لتشير إلى زيادة ب 21 ألف وظيفة. من جانبها، أجلت سيتي جروب الموعد الذي تتوقعه للخفض المقبل لأسعار الفائدة من الفيدرالي من أكتوبر المقبل إلى يونيو 2027 بعد بيانات الوظائف لشهر أغسطس والتي جاءت أفضل من التوقعات، مما قلل الحاجة إلى تيسير نقدي في الأمد القريب. وتتوقع سيتي جروب الآن خفض أسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس في يونيو وسبتمبر وديسمبر من العام المقبل، متخلية عن توقعاتها السابقة بخفض أسعار الفائدة في أكتوبر وديسمبر 2026 ويناير 2027.

إذا مشاهدينا لنذكركم بالأداء الأسبوعي في الأسواق العالمية بدءا من السندات. إذا الأمريكية التي كانت سجلت ارتفاعات على مدار الأسبوع، خاصة عوائد العشر سنوات سجلت مكاسب ب 1.4%. يوم الجمعة حتى شهدنا قفزة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أرقام الوظائف التي صدرت من الولايات المتحدة والتي أظهرت زيادة فاقت التوقعات بعدد الوظائف خارج القطاع الزراعي. وبالتالي يعني حتى لو أننا يعني كنا شهدنا بعض التراجعات على عوائد السندات خاصة 30 سنة بعد الارتفاعات القوية التي سبقت ذلك، تبقى العوائد عند مستويات مرتفعة وتبقى النظرة المستقبلية إليها بما أنها على مسار صعودي، خاصة الآن بعد أرقام الوظائف الـ NFP. من المتوقع يتوجه الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 60% بحسب CME فيد ووتش تول لرفع أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر. هذا سيحرك عوائد السنتين بالدرجة الأولى التي هي أكثر حساسية لتحركات الفيدرالي. ولكن في الفترة الأخيرة أيضا كنا نلحظ يعني طلب من المستثمرين أو هناك علاوة يطلبها المستثمرون الآن للدخول أو شراء سندات 30 سنة، وبالتالي هو ما أيضا أدى إلى الارتفاعات التي كنا شاهدناها على عوائد 30 سنة. ماذا عن وول ستريت على مدار الأسبوع الماضي؟ إذن لنلقي نظرة على المؤشرات الأمريكية التي أيضا بدورها كانت سجلت يعني على مدار الأسبوع الماضي صورة متباينة. شاهدنا بعض التراجعات على الداو جونز على مدار الأسبوع الماضي ب13% تقريبا، ولكن ارتفاعات طفيفة على S&P وعلى الناسداك ب14%. نبقى نراقب قطاع التكنولوجيا بالإجمال وأشباه الموصلات والرقائق في الولايات المتحدة وسط طفرة الذكاء الاصطناعي.

وأيضا هذا الأسبوع سيكون لدينا بيانات مهمة جدا تصدر من الولايات المتحدة، أرقام السي بي آي التضخم وكذلك البي بي آي أسعار المنتجين ستصدر هذا الأسبوع، ستعطينا أيضا صورة أوضح حول التضخم في الولايات المتحدة، وهو أيضا ما سيدخل لا شك في حسبة اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع. ماذا عن العملات؟ بعد أرقام الـ NFP كنا شهدنا بعض القوة للدولار الأمريكي، ولكن على مدار الأسبوع الماضي شهدنا ارتفاعات لليورو بربع في المئة مقابل الدولار، تراجعات للجنيه الاسترليني مقابل الدولار. بالنسبة لزوج الدولار ين 2.4% تراجعات الدولار مقابل الين، نعود قريبين من مستويات ال 156 بعد أن كنا اقتربنا مجددا من مستويات ال 160 التي عادة نشهد تدخل من السلطات اليابانية لدعم الين. الآن الأسواق بدأت تسعر بنسبة 97% توجه بنك اليابان في اجتماع سبتمبر لرفع الفائدة بربع في المئة تقريبا، وأيضا سيتي جروب تقول لنا أن اليوم الين هو على مسار صعودي خاصة منذ بداية أغسطس، وأظهرت البيانات أن الصناديق ذات الرافعة المالية وأيضا البنوك المستثمرين قاموا بشراء الين الأسبوع الماضي. ماذا عن الذهب؟ نلقي نظرة عليه أيضا. إذن بالنسبة للذهب على مدار الأسبوع الماضي شهدنا تراجعات ب16% على الذهب بضغط من القوة التي كنا شهدناها على الدولار، وأيضا توقعات الفائدة بأنها سترتفع تخفف من جاذبية الذهب الذي لا يحمل عائد. الفضة كان على تراجعات ب13%، البيتكوين على مكاسب 2.1%. ماذا عن النفط؟ إذن مكاسب قوية جدا للنفط على مدار الأسبوع الماضي، وكذلك على الغاز الطبيعي البريطاني ب8.5%، واستمرار يعني القلق في هذه المنطقة من إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، استمرار الضربات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة، وأيضا الضربات الأوكرانية على المصافي الروسية، كل هذه العوامل ترفع أسعار النفط.

0: للمزيد حول الأسواق العالمية ينضم إلينا هنا في الاستوديو إذن هاني أبو عاقل كبير محللي الأسواق في أكس تي بي مينا. أهلا وسهلا بك هاني معنا هنا في الاستوديو. يعني بيانات وأخبار كثيرة يمكن أن نتكلم عنها اليوم، ولكن لنبدأ من أرقام الوظائف الأمريكية التي صدرت يوم الجمعة، أعطتنا صورة صحية بالإجمال عن قطاع الأعمال. فبالتالي اليوم كيف ستدخل هذه البيانات في حصبة الاحتياطي الفيدرالي، لأنه صار في عنده مجال أكثر لرفع الفائدة، وأيضا لدينا أرقام مهمة، التضخم CPI والPPI كذلك هذا الأسبوع.
1: شكرا مايا أول شيء على الاستضافة. أتوقع أنه الأخبار كانت مهمة جدا، لأن البيانات جاءت أعلى بكثير جدا من المتوقع، وليس كذلك فقط من البيانات السابقة، كذلك رجعت إلى الأعلى ب 44 ألف وظيفة. فبالتالي هي بيانات يعني أتوقع أنها تفتح المجال الفيدرالي لرفع الفائدة في منتصف هذا الشهر يوم 16 إن شاء الله. ممكن أن يرفع الفائدة، ولكن السوق سوف يطالب بمزيد من رفع الفائدة، يعني ليس مرة واحدة فقط، لأن نعرف أن رفعة واحدة لن تؤثر على التضخم بشكل كبير جدا، ولكن السوق يتوقع مزيد من الرفعات لضغط على التضخم. نعم أثرها سوف يكون على المدى القصير مؤلم للفيدرالي، لأنه سوف يرفع التكلفة على الفوائد القصيرة الأجل، ولكن الخطر الأكبر إذا لم يتفاعل مع التضخم بالطريقة المطلوبة سوف يطالبون بعوائد أعلى للمنحنى للعائد الطويل في المنحنى.
0: فعلا هو ما شاهدناه، يعني عوائد 30 سنة قفزت إلى أعلى مستويات منذ 2007 5.34 وصلنا، الآن تراجعنا عن هذه المستويات ولكن تبقى عند مستويات مرتفعة. هل تتوقع اتساع الفارق بين عوائد السنتين والثلاثين سنة في الفترة المقبلة؟ كيف ترى التوجه؟
1: وطبعا وظيفة الفيدرالي مع

0: وزارة الخزانة هم عاوزين ينتقلوا من شيء باسمه البير ستيبر للبول فلاتن، يعني بحيث انه العوائد السندات طويله الاجل لا تكون متسعه بشكل بعيد جدا عن عوائد السندات قصيره الاجل، يجب اننا تنخفض بشكل بحيث ان يكون في تسطيح لمنحنى العائد. هذا الطريقه اللي عاوزين يوصلوا لها، لكن الموضوع مؤلم كثير جدا. لماذا؟ لان سوق السندات هناك معروض كبير جدا منها، لان الان لا فقط هي الموجوده هي سندات الخزانه، ولكن هناك سندات من كل المستثمرين، من شركات الذكاء الاصطناعي ذات العائد العالي جدا. يعني الحين ما ذكرت عائد 30 سنه يعني تقريبا 5 وربع، لكن هل تعرف عائد 30 سنة لشركة مايكروسوفت 6%، عائد شركات عائد لأوراكل 6.7%، فإذا هذه نسب عالية جدا تنافس العوائد من الاحتياط الفيدرالي. المشكلة الكبيرة أخرى هو التوسع الكبير في الدين. يعني إحنا 2020 هي أعلى فترة في التوسع في الدين، كان الإصدار الشهري من الديون ككل في العالم كان 150 مليار دولار، هذا أعلى نسبة. الآن نحن في 180 مليار دولار شهريا إصدار ديون، فهو سوق الدين الكل يتنافس على رأس المال، ليس فقط الحكومة الأمريكية ولكن شركات الذكاء الاصطناعي وبقية الشركات وحتى المستثمرين نفسهم. فبالتالي الطلب على رأس المال عالي جدا، واضح أنه سوف يكون مكلف خلال الفترة القادمة.
1: هل برأيك خطة باسنت ستنجح اللي أعلن عنها فيما يتعلق يعني بسندات طويلة الأجل؟
0: هو الخطة اللي ذكرها بتعلية من 2 مليار ل 4 مليار لن تكون مؤثرة كبيرة لأن الحجم بسيط جدا، ولكن هي المشاكل الهيكلية الكبيرة جدا للدين. يعني الآن لو جينا لاحظنا الدين ليس هي مشاكله فقط هي التضخم ارتفاع سعر النفط، المشاكل الهيكلية أقوى بكذلك، أنه في عجز في الميزانية الفيدرالية بشكل كبير جدا، ولا ننسى كمان بأنه يعني العوائد منافسة كبيرة جدا من شركات الذكاء الاصطناعي، وتكلفة الدين قاعد تستمر بشكل مستمر، فهي مشاكل هيكلية يجب حلها بشكل أساسي قبل أصلا رفع تكلفة أو رفع طريقة الاستثمار أو العوائد، تخفيض العوائد على المدى البعيد. فبالتالي السوق يطالب أعلى من ذلك.
1: أود نظرتك للذهب هاني، يعني الأسبوع الماضي شهدنا بعض التراجعات على الذهب في ظل بعض القوة للدولار وأيضا توقعات رفع الفائدة بشكل أكبر من قبل الاحتياطي الفيدرالي، ولكن اليوم شو نظرتك للذهب؟ يعني كنا نتكلم عن 6000 دولار مطلع العام، الآن تراجعت بعض الشيء توقعات عن 6000، ولكن يبقى توجه إلى حد ما صعودي، هل تتوافق مع هذه التوجهات؟
0: هي صعودية حاليا بشكل كبير جدا، لأنه واضح أنه أسس قاع في عام يعني في مستويات 4000. إحنا كان في لقاء هنا في الاستديوهات كان ذكرنا بأنه الذهب يمكن من قمة 29.1 في هذه السنة عادة من القمة يأخذ ما بين 150 يوم إلى 200 يوم ويصعد، صعد في بعد 188 يوم، يعني ما بين هذا الرينج صعد فيه، فثبتت النظرية كما هي. الآن بدأ يصعد ويشكل شكل صعودي جدا. اللي ضاغط عليه هو عوائد السندات الكبيرة جدا، لأنها في الطبيعي كان يتحرك مع شكل الانفيرتد بتاع العشر عائد العشر سنوات، الآن منفصل عنه تماما، فواضح أنه في أساسيات قوية جدا بأن هناك مخاطر في الدين بشكل عام، والسوق لا يريد أن يذهب إلى هذه المخاطر فيذهب إلى الملاذات الآمنة الآن. هل الطلب هذا أصبح حقيقي؟ نعم، نراه في الصناديق الـ ETF. الآن صناديق الـ ETF قريبة جدا من مستوى 100 مليون أونصة، فهذا دلالة على أنه عودة قوية. هذه المستويات لم نشهدها من إبريل الماضي، فمعناها في أساس قوي جدا. طبعا نعرف الشراء البنوك المركزية ونعرف الشراء منها من البقية، ولكن يجب أن نلاحظ العقود المضاربة الموجودة في شنغهاي وفي بورصة كوميكس عادت للصعود. نعم لم تعود للمستويات السابقة، ولكن بدأت تنحرف في الاتجاه العالي. يعني مثلا أخذ بورصة كوميكس أعلى من 250 ألف عقد، أخذ بورصة شنغهاي أكثر من 320 ألف عقد، فواضح أنه حتى الند بوزيشنينج واضح انه في اغلاق للمراكز الشورت وبيلد اب لمراكز اللونج، هذا كله يدعم ارتفاع الذهب.
1: أين حاليا ترى الذهب؟
0: اكيد النظره الفنيه، اين نرى الذهب؟ نرى طبعا مع حاله الاخبار الوظائف وتوقعات الفائده، ولكن ارى الذهب انه سوف يرتفع الى مستويات، هذه النظره الفنيه البحته، مستويات 4530 يعود يهبط الى 4220، ثم بعدها يرتفع ويحلق مره اخرى لكسر القمه، هذا ممكن ان نراه بنهايه السنه. فبالتالي واضح ان بدات البنوك حتى تعدل المراكز. 4200 اتوقع إن لم يزرها الذهب لن يعود للصعود القوي جدا لكي يخترق القمه ويصل مستويات 4800 او مستويات 5050 بنهايه السنه.
1: بشكل مختصر جدا اود نظرتك للدولار ين، لانه عدنا اقتربنا مستويات 156 بعد ان كنا اقتربنا 160، فشو نظرتك؟ لأنه اليوم البنوك الكبرى تتوقع

0: قوة الين في الفترة المقبلة؟
1: هو قوة الين لم تتغير الأساسيات إلى الآن. إن لم يرفع الفائدة بنك اليابان لن يرتفع الين بشكل قوي جدا. هي عمليات تدخل كلها لضغط على الين، ولكن الضغط الزوج دولار ين، ولكن أتوقع مستويات 153 سوف تحد هذه الارتفاعات للين وتعيده مرة أخرى للارتفاع لمستويات 160 مرة أخرى. لن يتحرك الين بشكل قوي إن لم يرفع البنك الياباني الفائدة.
0: شكرا جزيلا لك هاني أبو عاقلي، كبير محللي الأسواق في أكس تي في مينا، أهلا بك.
1: شكرا.
0: إذن مشاهدينا لنتوقف الآن مع موجز لأبرز الأخبار السياسية. أعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية العقيد ركن ماجد نزالي عن تنفيذ عملية رد عسكرية على تصعيد وانتهاكات من الحوثيين، وقال إن القوات المسلحة دمرت وحيدت قدرات وعناصر الميليشيا الحوثية في محافظة الجوف، مؤكدا أن وزارة الدفاع استخدمت قدرات نوعية دخلت الخدمة حديثا. قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف 3 ناقلات نفط في مضيق هرمز و3 سفن أمريكية، وأضاف الحرس الثوري في بيان إن هجماتها على ناقلات النفط والسفن الأمريكية تأتي ردا على استهداف أمريكا ل3 ناقلات إيرانية. إذن شنت إسرائيل أيضا غارتين على جنوب لبنان بعد إصدار أوامر بإخلاء بعض البلدات، واستهدفت غارة أحد المباني ما أسفر عن وقوع إصابات، فيما شنت غارات أخرى كفر رمان قرب النبطية، ودمرت إسرائيل مبنى سكنيا من 3 طوابق. نفى السفير الأمريكي في إسرائيل وجود خطة لتهجير قسري للفلسطينيين من قطاع غزة. النفي جاء خلال زيارته للفلسطينيين الأمريكيين في ترم الساعية في الضفة الغربية والمهددة أيضا أراضي فيها بالمصادرة من قبل المستوطنين. كما جاء التصريح غدا إعلان وزير الأمن القومي والدفاع أفكارا حول كيفية طرد مليوني فلسطيني من قطاع غزة. ورحب رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بمشاركة جميع القوى السياسية المدنية في الحوار، مؤكدا استبعاد من يحملون السلاح. وأوضح البرهان أن لجنة الحوار يقتصر دورها على تسهيل العملية، نافيا وجود علاقة له بها.
2: هذه اللجنة هي مرت بنفسها عشان تدير أو ما تتحاور، لكن هي بتسهل للناس عشان يتحاوروا، سهل للسياسيين، الناس تكلم عنهم كلام ودين لجنة الحوار البرهان، أنا ما عندي به ولا يعني ولا عندي به شغلة، زول الداير يجينا هنا في البلد دي وداير يقعد يتحاور مع الناس هنا بيرحب، مهما كان عداوة للدخل، لكن الزول الشايل السلاح وقاتل فينا الليلة ما بنقبل، احنا الحوار ده ما حوار حق قوة عسكرية، الحوار ده حق قوة مدنية، قوة سياسية.
0: وقال البيت الأبيض إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ناقشا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خططا جوهرية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وأضاف أن الخطوات المقبلة ستعلن خلال الأسابيع القادمة، مشيرا إلى أن المبعوثين سيعقدون إذن اليوم اجتماعات في أوكرانيا. من جهته قال مستشار الكرملين يوري أوشاكوف أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عرضا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدة أفكار بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا. وأوضح أوشاكوف أن اللقاء استمر ل3 ساعات وأن بوتين جدد التزامه بمواصلة العمل مع واشنطن لإيجاد حلول سياسية ودبلوماسية، وأضاف أن المبعوثين الأمريكيين تعهدا بالاستفادة من ملاحظات بوتين بشأن مسار التسوية خلال اجتماعاتهما المقبلة في كييف. فاصل قصير مشاهدينا، نتابع من بعد في الأسواق العربية. بريطانيا تخفف قواعد الموافقة على مشاريع البنية التحتية لتحفيز الاستثمار.

0: تحت إشراف إنفاذ تعلن وصلت عن مزاد نماء الخرج 19 فرصة عقارية نوعية تتصدرها أرض زراعية ضخمة بمساحة تتجاوز 5 ملايين متر مربع عبر منصة وصلت.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر. عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
2: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.

0: اهلا وسهلا بكم من جديد. تعتزم تركيا اطلاق برنامج خصخصة بمليارات الدولارات يشمل عددا من الطرق السريعة والجسور الحكومية عبر عقود تشغيل تمتد لثلاثين عاما، ويشمل البرنامج جسرين فوق مضيق البوسفور في اسطنبول يعملان بتكامل طاقتهما، ويعبرهما نحو 430 الف مركبة يوميا وفق بيانات عام 2024. وستتم عمليات الخصخصة إما في حزمة واحدة أو عبر مجموعات منفصلة، على أن تستكمل العملية بحلول نهاية 2031. وتشمل الخيارات المطروحة نقل حقوق التشغيل والتأجير وترتيبات تقاسم الإيرادات، ما يتيح للحكومة جذب مستثمرين محليين وأجانب. وتأتي الخطة ضمن توجه أنقرة إلى الاستفادة من الأصول القائمة وجذب استثمارات خاصة لتمويل وتطوير البنية التحتية. المؤشرات المصرية اللي نحدث الحركة عليها بعد أن كانت على مكاسب بالإجمال الأسبوع الماضي. بالنسبة للإي جي إكس 30 على مكاسب ب 17%، المؤشر السبعيني مكاسب 1.2%، والمؤشر الإي جي إكس 100 على مكاسب ب 19%. بالنسبة للأسهم القيادية إذا معظمها على مكاسب اليوم، إذا كما نرى على الشاشة. إذا الصورة متباينة، ولكن بالإجمال يطغى عليها اللون الأخضر. للمزيد تنضم إلينا مباشرة من البورصة المصرية فهيمة زايد مراسلة العربية. أهلا وسهلا بك فهيمة. لنبدأ من تحركات البورصة التي تبدو إيجابية في جلسة اليوم بدعم من أسهم قيادية يطغى عليها اللون الأخضر.
1: يعني مايا، كما ذكرتي منذ الأسبوع الماضي بدأت تنتقل السيولة أو يتم تدوير السيولة إلى الأسهم القيادية مرة أخرى. الأسبوع الماضي شهدنا ارتفاع المؤشر الرئيسي أكثر من 2%، المؤشر السبعيني كانت ارتفاعاته محدودة، شهد بعض الضغط لعمليات جني الأرباح بعد المستويات القياسية التي حققها، كان ارتفاع الأسبوع الماضي بحوالي 10 النقطة المئوية. هناك سيولة كبيرة دخلت إلى السوق المصرية الأسبوع الماضي، بلغت التداول أكثر من 76 مليار جنيه مقارنة مع 51.5 مليار جنيه الأسبوع الأسبق الذي اشتمل على 4 جلسات فقط نتيجة لأجازة يوم الخميس. ولكن الصورة إيجابية بشكل كبير، الأسبوع الماضي كان الداعم الأكبر من أسهم الموارد الأساسية، أسهم الأسمدة، أسهم الطاقة، في ظل عودة ارتفاع أسعار النفط بعد التوترات والتصعيد الجيوسياسي في المنطقة. اليوم نشهد بعض الضغط على هذه الأسهم، عمليات جني أرباح سريعة عليها، تنتقل السيولة للأسهم القيادية الأخرى مثل سهم البنك التجاري الدولي، سهم طلعت مصطفى وغيره من الأسهم القيادية، مع استمرار الارتفاع والتحيز لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

0: يعني خاصة أن اليوم نشهد مبيعات للمؤسسات في مقابل مشتريات للأفراد، ولذلك نشهد عودة التفوق مرة أخرى للمؤشر السبعيني. نواصل مراقبة هذه الأسهم بالطبع، يعني السيولة مرتفعة تدعم السوق وتدعم ارتفاع السوق بشكل كبير، خاصة مع ارتفاع تعاملات الأجانب في البورصة المصرية الأسبوع الماضي. اليوم ليس مقياس لأن يوم الأحد تكون نسبة تعاملاتهم محدودة بشكل كبير، وبالتالي الاتجاه السعودي مستمر. المؤشر الرئيسي يحقق قمة جديدة اليوم فوق 56,600 نقطة، وبالتالي يستمر الزخم في البورصة المصرية.
1: فهيمة، كان في أيضا إقرار لخطة الإصدارات الدولية للعام المالي الحالي، وأيضا يعني تصريحات هامة سمعناها من رئيس الوزراء عن استراتيجية خفض الدين ومستهدفات الفائدة لعام 2027، ما أبرز ما جاء فيها؟
0: بالفعل مجلس الوزراء أقر خطة الإصدارات الدولية من أدوات الدين خلال العام المالي الحالي 26-27 بأنها تصل إلى 3 مليارات دولار، متنوعة، إصدارات ما بين سندات تقليدية، سندات مبتكرة، وأيضا سندات البندة. يعني من الواضح أن هناك إصدار قريب من سندات البندة في ظل أن الرئيس الصيني كان في زيارة للقاهرة الأسبوع الماضي، وتحدث البيان المشترك عن دعم الصين لمصر في إصدارات سندات البندة، وهي السندات التي تصدر باليوان الصيني. حجم الإصدارات العام المالي الماضي كان في حدود 4 مليارات دولار. الدولة تتحدث أو الحكومة تتحدث عن استراتيجية لخفض الدين، وأشار بيان مجلس الوزراء إلى أنه على مدار 3 سنوات تم خفض الدين أجهزة الموازنة ب 6.5 مليار دولار. لكن بالطبع التصريحات الأهم كانت لرئيس الوزراء حول خطة خفض الدين أو استراتيجية خفض الدين، والتي يدخل ضمنها خفض تكلفة الدين أو الفوائد المدفوعة على الدين، مشيرا إلى أن العام المقبل سيشهد خفضا للفائدة. هناك مستهدفات تم الاتفاق عليها بين الحكومة وبين البنك المركزي لخفض الفائدة عام 27، سيكون لها تأثير إيجابي كبير على خدمة الدين والفوائد المدفوعة على الدين، بما يتيح مساحة مالية لمشروعات للمواطن. هذا يعني أو قد يعطي إشارات أن العام الحالي سيمر دون خفضا للفائدة، كما كانت تتوقع بعض المؤسسات أن نشهد خفضا للفائدة في نهاية العام الحالي.
1: شكرا جزيلا لك فهيمة زايد مراسلة العربية. إلى أسواق الطاقة، حيث أنهت أسعار النفط الأسبوع على مكاسب قوية مع تجدد المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران واستمرار تعطل حركة الإمدادات عبر الشرق الأوسط. وجاءت المكاسب في ظل استمرار اضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، حيث عبرت 4 سفن فقط يوم الخميس مقارنة بمتوسط يبلغ 15 سفينة خلال الأيام العشرة الماضية. هذا وتترقب الأسواق اليوم اجتماع تحالف أوبيك بلس وسط توقعات بأن لا يشهد الاجتماع اتخاذ قرارات جديدة بشأن سياسة إنتاج النفط، على أن تتركز المناقشات بصورة أساسية على تطورات السوق وفاق العرض والطلب. وتوقع وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسن تراجع أسعار النفط إلى ما بين 40 و50 دولارا للبرميل بعد انتهاء الحرب مع إيران، مرجحا أن تواجه السوق حينها فائضا كبيرا في المعروض مع دخول إمدادات جديدة. وربط باسن بين الارتفاع الحالي في أسعار النفط وصعود التضخم وعوائد السندات الأمريكية، معتبرا أن انتهاء الحرب وتراجع أسعار الطاقة سيقودان إلى انحسار التضخم وانخفاض أسعار الفائدة وعوائد السندات. سجل العراق أعلى مستوى لصادراته النفطية منذ اندلاع حرب إيران وأزمة مضيق هرمز، حيث بلغت صادرات أغسطس نحو 2,200,000 برميل يوميا بإجمالي يقترب من 70 مليون برميل مقارنة ب1,350,000 برميل يوميا في يوليو. وحققت صادرات أغسطس إيرادات أولية ب4.5 مليار دولار، هي الأعلى منذ بدء الحرب بحسب وزارة النفط العراقية. وتسارعت الصادرات مع بداية سبتمبر، حيث أعلن العراق وصولها إلى نحو 3 ملايين برميل يوميا بالتزامن مع وجود خطة لتصدير الخام بحرا خارج مضيق هرمز. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن بدء تدفق أول شحنة نفط

عبر خط الأنابيب الرئيسي التابع لمشروع بوستوك أويل، أحد أضخم المشاريع النفطية للغاز والنفط والغاز الروسي في منطقة القطب الشمالي. وقال بوتين إن النفط بدأ التدفق عبر الخط إلى المحطة الجديدة في ميناء خليجي سيفر على ساحل المحيط المتجمد الشمالي، تمهيدا لتحميله على ناقلات نفط وتصديره إلى الأسواق العالمية. وتبلغ الطاقة الاستيعابية القصوى لخط بوستوك أويل قرابة 2 مليون برميل يوميا، مع استهداف نقل الامدادات إلى الأسواق الآسيوية عبر طريق بحر الشمال. وقال بوتين إن احتياجات مجموعة حقول فوستوك أويل تقدر بنحو 7 مليارات طن من النفط الخام، إذن الاحتياطيات تقدر بهذا المبلغ، وأيضا هو نفط خام عالي الجودة، مشيرا إلى أن الانتاج من هذه الحقول يمكن أن يستمر لعقود مقبلة. نذكركم بأسعار النفط. إذن على مدار الأسبوع الماضي كنا سجلنا مكاسب قوية جدا على خامي برنت ونايمكس، على برنت ب 7.8% وعلى نايمكس ب 9.7% على مدار الأسبوع، كما ذكرنا بدعم من التوترات التي عادت إلى المنطقة بين إيران وأمريكا، وأيضا يعني عمليات الشحن عبر مضيق هرمز دون متوسط 10 أيام لشهر أغسطس. وكذلك كنا شهدنا أيضا ضربات أوكرانية على المصافي الروسية أيضا ساهمت في هذه الارتفاعات التي نراها. بالنسبة للسيتي، رفعت التوقعات لربع الثالث لمزيج برنت إلى 86 دولارا من 80 دولار كانت وضعتها سابقا. ANZ تقدر سعر برنت عند 95 دولار على المدى القصير. نايمكس إذا كان على مكاسب بقرابة 10% على مدار الأسبوع الماضي. وذكرت وكالة رويترز إن الولايات المتحدة والصين تستعدان لمناقشة مخاطر وسلامة الذكاء الاصطناعي خلال حوار مقرر في 24 سبتمبر بين الرئيسين الأمريكي والصيني في البيت الأبيض. من جهة أخرى، يستعد الرئيس الصيني شي جين بينغ لاصطحاب وفد كبير من رجال الأعمال خلال زيارته المرتقبة إلى واشنطن في خطوة غير معتادة تهدف إلى إرسال إشارة بشأن استعداد بكين لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة. وقالت مصادر مطلعة لرويترز إن شركة أنثروبيك تستعد لبدء تسويق طرحها العام الأولي في منتصف أكتوبر على أقرب تقدير، على أن يتم الإدراج قبل أيام من انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في نوفمبر. وأضافت المصادر إن نشرة الاكتتاب التي كانت متوقعة الأسبوع المقبل تأجلت إلى أواخر سبتمبر، وقد تصل قيمة إدراج أنثروبيك إلى نحو 1 تريليون دولار، ما قد يجعله واحدا من أكبر الطروحات العامة في التاريخ، واختبارا رئيسيا لشهية المستثمرين تجاه قطاع الذكاء الاصطناعي. وفي إطار تحضير الاكتتاب، تعمل الشركة على استكمال تسهيل ائتماني متجدد بقيمة 15 مليار دولار بحسب ما ذكرته بلومبرغ. وتتوقع فوكس كون أن تتجاوز نتائج الربع الثالث توقعات السوق مدفوعة باستمرار الطلب القوي على منتجات الذكاء الاصطناعي. وارتفعت إيرادات الشركة الشهر الماضي بنحو 52% على أساس سنوي إلى ما يعادل 29 مليارا و200 مليون دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى تسجله الشركة على الإطلاق في شهر أغسطس وثاني شهر تتجاوز فيه الإيرادات 28.5 مليار دولار. ورغم هذا الزخم، أكدت فوكس كون ضرورة مراقبة تداعيات التقلبات السياسية والاقتصادية العالمية خلال الفترة المقبلة. وذكرت صحيفة الفاينانشال تايمز أن بنك يو بي أس بدأ إدخال مهارات الذكاء الاصطناعي ضمن متطلبات توظيف الخريجين والمتدربين الجدد، في مؤشر على التحول الذي تشهده الوظائف المصرفية التقليدية مع توسع استخدام التكنولوجيا في القطاع المالي. وبحسب الصحيفة، سيطلب من المتقدمين للانضمام إلى وحدات الخدمات المصرفية العالمية والأسواق في 2027 إثبات قدرتهم على استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين النتائج ورفع الكفاءة، إلى جانب متطلبات التوظيف الأكاديمية والتقليدية.

وتعتزم الحكومة البريطانية تسهيل الموافقة على مشاريع البنية التحتية عبر تعديل طريقة التي تقيم بها المنافع الاقتصادية طويلة الأجل للمشاريع في خطوة تستهدف تحفيز الاستثمار في مختلف أنحاء البلاد. وستخفض وزارة الخزانة معدل الخصم المستخدم لتقييم الإنفاق العام إلى 3% من 3.5% ضمن تعديلات على قواعد تقييم واعتماد المشاريع الرأسمالية الحكومية. ويعني خفض معدل الخصم إعطاء وزن أكبر للمنافع التي تتحقق على المدى الطويل، ما يجعل المشاريع مثل النقل والإسكان والبنية التحتية الاجتماعية أكثر قدرة على إثبات جدواها الاقتصادية حتى لو استغرق ظهور العوائد سنوات. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه النشرة، لا نرى تلقاكم على رأس الساعة في نشرة اقتصادية جديدة. إلى اللقاء.

قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
2: ضيفنا هذا الأسبوع يقول إن السر لم يكن رأس المال بل الخيال.
3: أنا ما اعتبرتش نفسي رجل أعمال، بشوف صدف معينة، فرص معينة، بحاول أحولها إلى حقيقة.
2: شفت كل الفترات الاقتصادية والسياسية اللي مرت على مصر، كيف تقرر متى تخاطر ومتى تنسحب؟
3: أفضل نظام اقتصادي مر على مصر كان قبل الثورة. الجنيه المصري بيعكس الوضع الاقتصادي القائم. أزمة اقتصادية دي أدفع حاجة في المنطقة وقابلها أزمات إنسانية.
2: هل تؤمن إنه العلاقات في مصر أهم من الكفاءة الاقتصادية؟ المهندس صلاح دياب مؤسس بيكو القابضة،
1: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الليلة 6 على العربية بيزنس.
4: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10 على العربية بيزنس.
5: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
1: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
6: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
1: نضع الخبر بين أيديكم.

0: سنأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
1: في الدورات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
2: لأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب،
0: إلى الرياضة
3: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
4: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي بإيقاع

اف ام العالم اقرب. العربية اف ام، الاخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والاخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر. منتصف النهار.

0: أسعدتم نهارا مستمعينا، 12 بتوقيت الرياض. هذا منتصف النهار يقدمه لكم محمد عطية من العربية اف ام، وتتابعون فيه.
1: في الواجهة،
0: في هجوم معاكس، القوات اليمنية تتقدم في معركة تعز وتدمر قدرات الحوثيين في معسكرات الجوف.
1: في الواجهة،
0: المواجهة تتصاعد في مضيق هرمز، طهران تضرب ناقلات نفط وسفن أمريكية، وواشنطن تتوعد بتدمير الأسطول الإيراني.
1: في الواجهة،
0: بعد موسكو، كييف وويتكوف وكوشنري يعرضان خطة لإنهاء الحرب، وبوتين يقول إن التسوية لا تزال صعبة.
1: الحي المالي،
0: لأول مرة في عهد وارش، ترامب يطالب الفيدرالي بخفض الفائدة.
1: مصادر مفتوحة،
0: في لبنان إسرائيل تشن غارات على عرب صليم النبطية وكفر الرمان، وتدرس رسم خط أمني جديد في جنوب لبنان.
1: ستوديو لايت،
0: أنباء عن تسريب رخصة وزير الحرب الأمريكي بتكسث ب$100 على الدارك ويب، فماذا في التفاصيل؟

0: منتصف النهار.
1: حياكم الله مستمعينا إلى هذه الحلقة في برنامج منتصف النهار. تتصاعد المواجهة بين أمريكا وإيران في مضيق هرمز. الحرس الثوري الإيراني قال إنه استهدف 3 ناقلات نفط في مضيق هرمز و3 سفن أمريكية. وأضاف الحرس الثوري في بيان أن هجماته على ناقلات النفط والسفن الأمريكية تأتي ردا على استهداف أمريكا ل3 ناقلات إيرانية. من جانبها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تعطيل ناقلتي النفط داوني وستارك ون قبالة خارك وجاسك وتدمير الناقلة كيلوخ في خليج عمان. القيادة أوضحت أن الاستهداف جاء ردا على إطلاق الحرس الثوري صواريخ باليستية نحو سفنها الحربية. دعونا نتابع هذا التقرير.
2: خروج الناقلات الإيرانية 3 عن الخدمة يمثل إعلاناً رسمياً عن بدء مرحلة كسر أصول الطاقة الإيرانية. القيادة المركزية الأمريكية أوضحت أن القصف العسكري الأخير جاء رداً على هجوم باليستي إيراني استهدف سفنها الحربية، لينتقل الصراع إلى مربع جديد. هجمات 5 سبتمبر رفعت حصيلة الناقلات الإيرانية المستهدفة خلال هذا الشهر إلى 5 ناقلات، وذلك بعد أن وثق موقع أكسيوس بدء هذا المنعطف الاستراتيجي باستهداف ناقلتين حكوميتين في الأول من سبتمبر الحالي. جردة الحساب العسكرية للقطع الإيرانية تعود تنازلياً إلى 7 يوليو الماضي، عندما دمرت

0: القوات الأمريكية خلال يوم أكثر من 60 زورقاً تابعاً للحرس الثوري رداً على تهديد الملاحة الدولية. وفي شهر مايو الماضي شمل التعطيل العسكري المباشر 3 ناقلات نفط إيرانية بقصف أمريكي لإنفاذ الحصار البحري بعد أسابيع من احتجاز السفينة الإيرانية توسكا بقوة مشاة البحرية في أبريل. أما الجذور الأولى لهذه المواجهة البحرية فترصدها تقارير سنت كوم في العاشر من مارس الماضي، اليوم الذي شهد تدمير 16 قطعة بحرية إيرانية عسكرية مخصصة لزرع الألغام قرب مضيق هرمز. 6 أشهر من التصعيد غيرت قواعد الاشتباك بالكامل، لينتقل التركيز الأمريكي من شل حركة الزوارق العسكرية الصغيرة إلى التجفيف المباشر لشرايين النفط الإيراني.
1: إذن مستمعين، عقوبات حيكت لعقود وصممت على قياس إيران لإخراجها من النظام المالي العالمي، لكنها لا تزال قادرة على الوصول غير المباشر لهذا النظام، وبالتالي الوصول لمبالغ ضخمة. مستمعين، رغم تشديد الخناق على اقتصاد إيران عبر عقوبات متراكمة، إلا أن مليارات الدولارات الإيرانية تتمكن اليوم من المرور إليها سنويا. أما العملية فتتم من خلال البنوك الأمريكية وما يعرف بحسابات المقاصة، فشبكة طهران تعتمد على شركات وهمية ومكاتب صرافة عالمية تتجنب فتح حسابات مباشرة في الولايات المتحدة. لكنها مستمعين تعمل بدلا من ذلك عبر بنوك أجنبية تمتلك علاقات مراسلة مع المقرضين الأمريكيين، ما يتيح لها تسوية التحويلات والمعاملات بالدولار دون الكشف عن ارتباطاتها بإيران وفق وول ستريت جورنال. لتحدد بعد ذلك وزارة الخزانة الأمريكية في عام 2024 وحدها نحو 9 مليارات دولار من الأموال الإيرانية مرت عبر البنوك الأمريكية. وفي محاولة كذلك مستمعين لتقييد هذه العمليات، حثت وزارة الخزانة المصارف على تعزيز التدقيق في المعاملات التي قد تنطوي على شبكات الظل الخدمات المصرفية الإيرانية. غير أن هذا الترتيب مستمعين يضع واشنطن أمام معضلة تطبيق أخرى، فالتدقيق المكثف قد يصعب على طهران تحريك الأموال بالفعل، لكن في الوقت نفسه القيود الفضفاضة على المصرفية قد تعطل المدفوعات الدولية المشروعة وتشجع كذلك على التوسع في استخدام بدائل الدولار كاليوان الصيني. الآن مستمعينا عبر زوم من واشنطن الدكتور عقيل عباس، الخبير والمختص بالشؤون الأمريكية، وكذلك الباحث المختص في الشأن الإيراني الأستاذ عارف نصر من لندن. أهلا وسهلا بكما معي في منتصف النهار. أبدأ أولا مع الدكتور عقيل عباس من واشنطن. يعني واشنطن اليوم تقول إن ضرب ناقلتي النفط وتعطيل سفن أخرى جاء ردا على هذه الصواريخ، صواريخ إيرانية استهدفت سفن أمريكية اليوم. هل ما نشهده أصبح يعني عمليا هو حلقة من الضربات وكذلك الضربات المضادة بين الجانبين؟ دكتور عقيل،
2: شكرا على هذه الاستضافة.
1: أهلا لك
2: ولضيفك الكريم الأستاذ عارف من لندن. حقيقة ما حصل هو تحول في نوعية المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. في السابق كانت إيران تستهدف دول الخليج، تحاول بشكل عام عندما تقصف الولايات المتحدة هي ترد عليها بقصف دول الخليج. الآن إيران تحولت إلى قصف السفن الأمريكية، والسبب في هذا هي أنها تريد أن تكسر الحصار البحري عليها. قصف دول الخليج يستجلب لها الغضب فقط ولا يحقق هدفا استراتيجيا، وكاستراتيجية حاولتها إيران هي فشلت، لأنه عبرها كانت تريد أن تضغط على الولايات المتحدة.

0: المتحدة بوصفها حليفة لهذه الدول، وهذه لم تنتج شيئا حقيقة إلا العداء يعني مواقف من دول الخليج ضد إيران، لم تكسب إيران شيئا من هذا. الآن هي تتحول إلى السفن الأمريكية، لأن هذه السفن البارجات وحاملات الطائرات هي التي تفرض الحصار البحري الذي يؤذي إيران. لم تنجح هذه المحاولة، لكنه أعتقد مستقبلا ستواصل إيران محاولة استهداف السفن، لأنها قالت يعني سابقا أنها لا يمكن أن تنتظر هكذا، ستتحول من الدفاع إلى الهجوم، وهذه يبدو واحدة من يعني التمظهرات أو مظاهر التحول من الدفاع إلى الهجوم. مرحلة خطيرة ربما من النزاع.
1: طيب انتقل للأستاذ عارف. أستاذ عارف، يعني اليوم طهران كيف تقرأ هذا التحول وهذا التغير في مضيق هرمز بالنسبة للضربات والضربات المضادة كما تحدثنا قبل قليل، استهداف الناقلات، هل تعتبره رد مثلا مشروع على الضربات الأمريكية اليوم طهران؟
2: تحية طيبة لك وللدكتور عقيل ولمستمعيكم الكرام. الواقع يعني القراءة الإيرانية فيما يبدو بأنها ترى لما يحدث عادة بأنه عملية انتقال لما كانت تخشاه.
1: طيب.
2: وذلك إنها كانت تتعامل مع الولايات المتحدة على أنها تعتمد على مجال واحد في صراعها مع إيران، إما مغاربة عسكرية وإما مغاربة اقتصادية. نحن نعلم بأن العقلية الأمريكية طوال أكثر من 47 عاما اعتمدت على عقيدة مركزية كانت تعتمد على العقوبات، وثم التوازن الإقليمي يجعل هذه العقوبات تنفذ أو لا تنفذ أو تنفذ بدرجات معينة. عمليا مع مجيء ترامب تغيرت هذه المغاربة، تغيرت المغاربة إلى الانتقال إلى الحرب المباشرة، لكنما الآن نحن أمام ربما تحديث هذه المغاربة إلى الحرب الهجينة التي كانت تعتمد عليها إسرائيل، وهذه نقطة فيما يبدو أنها مهمة جدا. إضافة إلى ذلك، الولايات المتحدة فيما يبدو أنها تعدت هذا الأمر، بمعنى أنها لا تتعامل فقط مع الملف الإيراني، وإنما هنالك ترتيبات مع الصين مع روسيا في ملف أوكرانيا مثلا، وكذلك عمليا إشراك الجانب الأوروبي فيما يتعلق بالملف النووي وذهاب يعني إصدار قرار من الوكالة الدولية للطاقة الذرية واحتمالية عودة إيران إلى المجلس الأمن وإصدار قرار مشابه إلى ذلك، بغض النظر أن يتم قبوله أم لا أو يكون هنالك فيدو روسي صيني أم لا، لكنما عملية الإشراك مهمة جدا، إضافة إلى نوعية الاستهدافات إلى الجانب المدني، الملاحة المدنية التي هي تابعة إلى وزارة النفط وليس تابعة مثلا إلى الحرس الثوري وما شابه ذلك. كل هذه التحركات فيما يبدو وفق القراءة الإيرانية عمليا انتقال إلى الحرب الهجينة التي كانت تخشاها، وبالتالي هذا ما يجعلها أن تعمل على اتجاهات فيما يبدو مختلفة تماما. صرح عنها محسن رضائي بأنها ستكون على ثلاثة محاور: محور عسكري أسماه الميدان، والمحور الدبلوماسي بعدم الانسحاب من طاولة المفاوضات، والعامل الثالث هو إفشال نوعية العقوبات التي تريدها الولايات المتحدة أو عملية النبذ الاقتصادي.
1: طيب. فقط قبل أن نكمل هذا الحوار ونوه لبعض الأخبار العاجل أو الخبر العاجل الذي ورد الآن: السعودية وسبع دول عربية وإسلامية تقول إجراءات اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم تتحدى جهود السلام. وكذلك أضاف البيان: السعودية وسبع دول عربية وإسلامية تشدد على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية بغزة والضفة الغربية. إذن مستمعينا، هذا الخبر العاجل: السعودية وسبع دول عربية وإسلامية، المقترحات الإسرائيلية التحريضية هي انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتقول أيضا قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة. طيب، أعود مباشرة مرة أخرى للدكتور عقيل عباس من واشنطن. دكتور عقيل، يعني كنا نتحدث قبل قليل في بداية هذا الحوار أن استهداف طهران للسفن الأمريكية، هل برأيك يمثل ضغطا اليوم ضغطا كبيرا ل

0: لواشنطن، وبالتالي يمكن أن يعني أن تجد استراتيجية أخرى في التعامل مع طهران.
1: بشكل عام استهداف السفن الأمريكية البارجات صعب، يعني لأنها هذه متحركة مزودة بأنظمة حماية، لكنه بخصوص الناقلات ثمت صعوبة. الناقلات وهذه هي الأهم، وإذا نجحت طهران في إصابة ناقلة، إغراق ناقلة يعني حاملة الطائرات أقصد، صعب جدا لأنه ضخمة جدا وهذه. لكن إذا نجحت إيران في هذا فسيكون تحولا كبيرا لها. حاملات الطائرات الأمريكية لديها نوعان من الحماية، حماية عليها شكل من أشكال المدافع نحو الطائرات التي تستهدفها والصواريخ والمدمرات التي ترافقها، هذه هي التي تتولى الحماية بشكل أساسي. إذا طبعا يعني أعتقد أنه صعب جدا الإطاحة بواحدة من هؤلاء، لكن الولايات المتحدة ستحتاج، لأنه تستخدم مدمراتها في أماكن أخرى، ستحتاج أن تعزز الحماية على هذه. لكنه الرد الأمريكي هنا أيضا مهم، الرد الأمريكي قاس جدا، والغرض منه هو ردع إيران عن محاولة استهداف السفن العسكرية الأمريكية. فأعتقد نحن نتحدث عن تحول يمكن أن يكون خطيرا في هذا النزاع، لأنه إذا نجحت إيران في إصابة سفينة حاملة طائرات مدمرة بارجة، فهذا سيعتبر انتصارا كبيرا لها في هذه الحملة الانتخابية الأمريكية. استهداف دول الخليج سابقا لا يؤثر على يعني مجريات الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة، لكن استهداف سفينة عسكرية أمريكية من جانب إيران لا، هذا سيحظى بتغطية عالية ويذكر الجمهور في الولايات المتحدة بهذه الحرب وأنها لا داعي لها. في الفهم الأمريكي ثلثي الأمريكيين هم ضد هذه الحرب، فهنا تكمن الخطورة على إدارة ترامب.
0: طيب أنتقل بهذا السؤال للأستاذ عارف. يعني أستاذ عارف، اليوم هل تعتقد أن طهران قادرة على خوض هذه المعركة والمخاطرة كذلك بيعني إغلاق مضيق هرمز وبضرب الناقلات، رغم أن تداعيات هذا الأمر يؤثر عليها أيضا اقتصاديا ويؤثر على الاقتصاد العالمي وعلى يعني كلفة إيران في هذه الحرب؟
2: إيران لا تمتلك بهذا الأمر عقلية واحدة لإدارة نوعية الملف، بمعنى أن هنالك عقلية صفرية للحرس الثوري يرى بأن المغاربة العسكرية يجب هي التي تسود، لذلك هي تحاول أن تجعل من المنحة العسكري ربما يشمل الدبلوماسية ويشمل تحركاتها العسكرية وحتى الاقتصاد، لكنما هنالك بالتوازي مع هذا الاتجاه اتجاه تسوية. هذا الاتجاه ربما يكون من قبل الحكومة الإيرانية، إضافة إلى شخص غاليباف باعتباره وإن كان عسكريا سابقا.
0: كيف يكون هذا الشكل، هذه التسوية أستاذ عارف يعني داخل إيران؟
2: التسوية تعتمد على هذه المغاربة، إن عمليا إيران بما إن تحملت الخسائر العسكرية ولم تؤدي هذه الخسائر العسكرية إلى وصول الولايات المتحدة إلى أهدافها السياسية فهذا انتصار لإيران، وبالتالي يجب عدم تآكل هذا الانتصار عبر العامل الذي بإمكانه أن يعني يجعل كل هذه الانتصارات تتبدد مثل الاحتجاجات إذا ما نشبت في إيران، وبالتالي الوصول إلى تسوية والعودة إلى مذكرة التفاهم هو الذي يصر عليه الجانب الإيراني، خاصة وإن عودة المجلس الأعلى للأمن القومي في ظل هذه الظروف وفي ظل التركيبة الجديدة من الشبه المستحيل الآن، لذلك الجانب الإيراني يحاول أن يعيد الولايات المتحدة إلى مذكرة التفاهم بنفس الشروط حتى لا يضطر مرة ثانية إلى التصويت مرة ثانية على اتفاق جديد، وإن كان هذا الأمر فيما يبدو من قبل الولايات المتحدة الآن تغيرت الظروف والولايات المتحدة سوف لن تعود إلى مذكرة التفاهم، وهذا ما يجعل الموقف العسكري أو المغاربة العسكرية فيما يبدو تكون الأرجح بين الولايات المتحدة وبين إيران.
0: من واشنطن الخبير المختص بالشؤون الأمريكية.

0: لك يا دكتور عقيل عباس، وكذلك من لندن الباحث المختص بالشأن الإيراني الأستاذ عارف نصر. شكرا جزيلا لكما على وجودكما معي في منتصف النهار. شكرا.
1: في الواجهة
0: نذهب مستمعينا إلى اليمن، حيث أفاد مراسل العربية بقصف الميليشيات الحوثية لمدينة تعز بخمسة صواريخ باليستية. يأتي هذا الهجوم بعد سلسلة من انفجارات وقعت في المدينة. هذا وأعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد أنزيلي عن تنفيذ عملية رد عسكري على تصعيد وانتهاكات الحوثيين، وقال إن القوات المسلحة دمرت وحيدت قدرات وعناصر الميليشيا الحوثية في معسكر اللبنات في محافظة الجوف، مؤكدا أن وزارة الدفاع استخدمت قدرات نوعية دخلت الخدمة حديثا. وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت تنفيذ هجوم عكسي على مواقع ميليشيا الحوثي في مناطق شمير ومقبنة وجنوب مديرية الجراحي، وسيطر على مواقع واسعة امتدت من مقبنة إلى رأس حصيب وصولا إلى مناطق شرق وغرب مدينة حيس وقرى ومناطق شرق جبل الرأس. وقال مصدر عسكري إن ميليشيات الحوثي فرت من مواقعها مخلفة وراءها أسلحة وعدد من الأسرى، وأكد استمرار العمليات العسكرية لاستعادة المزيد من المناطق. بموازاة هذه التطورات مستمعينا، شهد رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي أشاد باستكمال سيطرة القوات المسلحة وتأمين مديرية حيس بمحافظة الحديدة. وقال الرئيس العليمي أن الميليشيات الحوثي اختارت هذه المغامرة وستتحمل كامل عواقبها، مؤكدا أن تعز لن تكون ممرا آمنا لمشاريع الميليشيات الحوثية وأجندة داعميها. وشدد الرئيس العليمي أن القوات المسلحة اليمنية قادرة على استعادة كامل الأراضي.

0: معنا الآن مستمعينا عبر الهاتف من جبهة الكدحة غربية تعز مراسل العربية فم الزميل هائل سعيد. هائل أهلا وسهلا بك معي في منتصف النهار. إذن آخر التفاصيل فيما يتعلق بقصف الميليشيات الحوثية لمدينة تعز، آخر ما ورد حتى الآن هائل؟
1: نعم، ميليشيات الحوثي كانت قد شنت قصف عنيف على مدينة تعز، استهدفت أحياء سكنية وهي أحياء جامعة تعز وبالقرب من كلية الطب. هذه الأحياء مكتظة بالسكان، كذلك كانت قد أطلقت هذه الصواريخ، 5 صواريخ باليستية أطلقتها من جبل أومان شرق مدينة تعز، وهذا الجبل يعتبر أحد منصات إطلاق الصواريخ التي تعمل من خلاله ميليشيات الحوثي على إطلاق الصواريخ الباليستية وكذلك الطائرات المسيرة، سواء على أحياء المدنية أو حتى على السفن التجارية داخل البحر الأحمر. لكن نتحدث أيضا عن أن هذا القصف أيضا والقصف المستمر منذ يومين على التوالي، سواء في مدينة تعز داخل هذه المدينة أو حتى في المناطق الغربية تحديدا في مناطق الكدحة والرحبة وأيضا مقبنة، أدى إلى نزوح عدد كبير من الأسر والمواطنين حيث تركوا منازلهم في هذه المناطق ونزحوا إلى مناطق داخل جنوب محافظة تعز، تحديدا هي منطقة البيرين ونصب هناك قيمات. حتى هذه اللحظة هناك أنا نلاحظ العديد من الأسر تنزح من منازلها بسبب القصف الحوثي الذي تشنه بشكل مباشر على أحياء سكنية على أو حتى على الطرقات، تحاول قطع الخط الرابط بين مدينة تعز والساحل الغربي. بالتالي فإن الميليشيات تعمل على عرقلة حركة مرور المواطنين داخل هذا الخط وأيضا على مرور المسافرين من وإلى مدينة المخا. نتحدث أيضا عن المواجهات العسكرية، كانت قد دارت مواجهات بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي الانقلابية على أكثر من محور داخل هذه الجبهة، خصوصا تركزت المواجهات تحديدا على الجبال المطلة على منطقة الشرق، وكذلك أيضا على جبال حاكمة تطل على جبل نعمان الاستراتيجي التي تتحصن به ميليشيات الحوثي الانقلابية. وبالتالي فإن القوات الحكومية كانت قد وضعت عناصر الميليشيات داخل هذا الجبل تحت نيرانها بعد أن سيطرت على سلسلة مرتفعة، سلسلة جبلية مرتفعة ومطلة على جبل نعمان الاستراتيجي. نعم.

0: يبقى هائل. يعني رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي كان يتحدث عن استكمال سيطرة القوات المسلحة اليمنية على تطويق هذه المنطقة وتأمين مديرية حيس بمحافظة الحديدة. لو نتحدث عن تفاصيل هذه النقطة وشكل التأمين الذي يتحدث عنه رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي.
1: بالتأكيد القوات المسلحة اليمنية أعلنت تحرير مديرية حيس بشكل كامل من ميليشيات الحوثي الانقلابية، وهي واتجهت القوات بعدها إلى مديرية الجراحي. هذه المديرية هي ثاني المديريات التي تخوض بها القوات الحكومية مواجهات، ومن المتوقع أن تنتزع بعد مديرية حيس. طبعا هذه حيس هي أهم المديريات، وهي تطل أيضا فيها مرتفعات جبلية حتمة من ضمنها جبل دوباس. هذا الجبل هو يمتد سلسلة جبلية كبيرة جدا، وأيضا يطل على مواقع للميليشيات في منطقة في مديرية الجراحي، أيضا في جبل رأس. وبالتالي فإن القوات الآن توجه قوتها باتجاه هاتين المديريتين، هي جبل رأس والجراحي. كذلك اتجهت من مديرية حيس باتجاه مناطق قريبة أو متاخمة تماما للمناطق الغربية التابعة لمحافظة تعز، من ضمنها مناطق قريبة من جبال شمير وكذلك جبال مقبنة. يعني بمعنى أن الجبهات حيس أو توجه استكمال تحرير جبهة حيس والتقدم باتجاه المناطق الغربية يفتح أو يطوق المجال على الميليشيات الحوثية من المنطقة الغربية لمحافظة تعز في حال تقدمت باتجاه منطقة البرع، وكذلك باتجاه المناطق الجبلية هي جبال شمير وكذلك جبال مقبنة. بالتالي فإن القيادة رئاسة مجلس القيادة الرئاسي كان قد شكر وبارك هذه الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة اليمنية، وقال أن ميليشيات الحوثي الانقلابية هي تراهن على خسارتها، وقال أن هذه المعركة هي خاسرة، وهناك أيضا تحقيق نصر كبير على الميدان. نعم. وبالتالي فإن الميليشيات الحوثية تسير بعملية تقهقر داخل هذه المناطق الساحلية بشكل كبير، تساقط المواقع، تساقط أيضا لمناطق كبيرة داخل منطقة الجراحي. نعم،
0: شكرا جزيلا لك من جبهة الكدحة غربية تعز، مراسل عربية فيما الزميل هائل سعيد، تحياتي لك هائل. وثق فريق قناة العربية حالة النزوح التي تشهدها مناطق الكدحة والرحبة والشراجية غرب محافظة تعز عقب تعرضها لقصف حوثي عنيف بالمدفعية الثقيلة والصواريخ كذلك. اضطرت مئات الأسر في تلك المناطق إلى مغادرة منازلها، تاركة خلفها ممتلكاتها وأدواتها المنزلية، والنزوح باتجاه منطقة البيرين جنوب غربي تعز بحثا عن مناطق أكثر أمانا. دعونا نتابع هذا التقرير ونعود.
2: نحن الآن في إحدى القرى غربي محافظة تعز، هناك العديد من الأسر اليمنية تحاول النزوح بعد أن تعرضت لقصف عنيف من قبل ميليشيات الحوثي بالطائرات المسيرة، أيضا بالصواريخ البالستية وكذلك بقذائف الهول والهوزر. هذه هي إحدى الأسر التي تحاول النزوح بعد تعرضها لقصف بالمقذوفات العشوائية من قبل الميليشيات الحوثية، وهي قرية على مشارف الطريق التي تربط بين مدينة تعز وكذلك الساحل الغربي. تحاول الميليشيات اتباعا من خلال هذا القصف قطع الخط الرابط بين المخا وكذلك مدينة تعز، وكذلك تحاول أيضا استهداف المدنيين والأحياء السكنية. تأتي هذه الموجة الهستيرية من القصف التي تشنه الميليشيات على أحياء سكنية بعد أن تعرضت لانتكاسة كبيرة في عدة مواقع استراتيجية غربي محافظة تعز. كانت القوات الحكومية قد سيطرت على سلسلة جبال مطلة على جبل نعمان الاستراتيجي، وبالتالي طرحت ميليشيات الحوثي وسكناتها في هذا الجبل تحت نيران. كذلك أحكمت القوات الحكومية استعادة مواقع استراتيجية مهمة، من ضمنها أيضا سيطرت على مواقع وهي جبال الشرق. هذه المواقع التي تطل على المثلث الرابط بين عزلتين، وهي عزلة الشرقة وعزلة المعافر. وبالتالي فإن المعارك تغيرت في موازين القوى، وأصبحت القوات الحكومية تهاجم مواقع الميليشيات الحوثية وتسيطر على مواقع استراتيجية مطلة تهم على التحصينات وتعزيزات أو تطل على تعزيزات وتحصينات للميليشيات الحوثية.
3: في الواجهة.
0: إلى ملف آخر مستمعينا، قال البيت الأبيض إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريت كوشنر ناقشا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خططا جوهرية لإنهاء الحرب، وأضاف أن الخطوات المقبلة ستعلن خلال الأسابيع القادمة، مشيرا إلى أن المبعوثين سيعقدان اليوم اجتماعات في أوكرانيا. من جهتي

0: قال مستشار الكرملين يوري أوشاكوف إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عرضا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدة أفكار بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا. وأضاف أوشاكوف أن اللقاء استمر 3 ساعات وأن بوتين جدد التزامه بمواصلة العمل مع واشنطن لإيجاد حلول سياسية ودبلوماسية. وأضاف أوشاكوف أن المبعوثين الأمريكيين تعهدا بالاستفادة من ملاحظات بوتين بشأن مسار التسوية خلال اجتماعاتهما المقبلة في كييف. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن تسوية الحرب في أوكرانيا ما زالت أمرا صعبا، وأشاد بوتين خلال لقائه المبعوثين الأمريكيين بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى تسوية. وأعلن كذلك بوتين وقف الضربات على كييف، مشيرا إلى أن القرار جاء استجابة لطلب تلقته موسكو. وأضاف أن أوكرانيا خفضت بدورها هجماتها على روسيا. نتابع.
1: الوضع الذي يتعين علينا التعامل معه اليوم صعب بالطبع، لكن قبل أن نبدأ أود أن أطلب منكم نقل أطيب تمنياتي وخالص شكري إلى رئيس الولايات المتحدة السيد ترامب. نحن ندرك أنه يتعامل بشكل عام مع وضع صعب، ومع ذلك فهو يواصل جهوده للمساهمة في تسوية الصراع الروسي الأوكراني. تلقينا طلبا عبر القنوات الرسمية، سواء من خلال أجهزة الاستخبارات أو وزارة الخارجية، لوقف الضربات على كييف، وقد أصدرت الأمر اللازم. ومنذ منتصف الليل لم تنفذ أي ضربات من هذا النوع على كييف. وأود أن أشير إلى أن الجانب الأوكراني خفض أيضا بشكل كبير وبنحو 10 أضعاف ضرباته على أراضي الاتحاد الروسي بما في ذلك موسكو.
0: وسط تصعيد عسكري واضح بين موسكو وكييف خلال الفترة الأخيرة، وصل مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى الكرملين، والتقي الرئيس فلاديمير بوتين في خطوة تحمل رسائل باستئناف المفاوضات على أن ينتقلا إلى كييف للقاء المسؤولين هناك. نتابع ونستمع.
2: قد يحمل وصول المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو رسائل تكسر جمود مفاوضات التسوية في أوكرانيا، لكنها خطوة في نظر كثير من الروس قد تكون في الوقت بدل الضائعة، خصوصا مع إعلان بوتين خطة تستهدف كافة مرافق البنية التحتية الأوكرانية للطاقة. ومع ذلك بالعودة إلى المفاوضات، فبالنسبة للكرملين نقطة البداية هي الأرض والاعتراف بروسية كامل مناطق الدونباس وخيرسون وزاباروجيا، كما تريد موسكو إبعاد أوكرانيا عن مسار الانضمام لحلف الناتو. أيضا على الجهة ذاتها يبقى أبرز خطوط موسكو الحمراء حل الأزمة الأوكرانية من جذورها وإفراغ أراضيها من وجود قوات عسكرية غربية، فيما على الجهة الأخرى ترغب موسكو من واشنطن تخفيف العقوبات ومسألة العزلة وفتح التعاون مع الولايات المتحدة وما يتبع ذلك من ملفات اقتصادية وضمانات أمنية. حينها وكما قال الناطق باسم الكرملين يمكن إيقاف الأعمال العسكرية في يوم واحد.
3: محاولة جديدة لكسر الجمود التفاوضي، هكذا ترى كييف مقترح استئناف المفاوضات الذي يحمله المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، المنتظر وصولهما يوم الأحد إلى أوكرانيا. المبادرة تأتي في وقت تكثف فيه أوكرانيا ضرباتها في العمق الروسي، مستهدفة منشآت النفط وشبكات الإمداد، ما فاقم أزمة نقص الوقود وزاد الضغوط على الاقتصاد الروسي. ورغم ذلك تبقي كييف باب التفاوض مفتوحا وتطرح وقفا شاملا لإطلاق النار بضمانات ومراقبة دولية، لكنها في المقابل ترفض الاعتراف بالسيادة الروسية على الأراضي المحتلة أو الانسحاب منها أو تقييد جيشها. رئيس مكتب الرئاسة كيريل بودانوف يتوقع استئناف المفاوضات قبل نهاية سبتمبر، لكنه يستبعد توافر الظروف المؤاتية لوقف إطلاق النار قبل ربيع عام 2027.
0: في الواجهة، تشهد العراق أزمة شحن في المعروض من الوقود بسبب تداعيات الحرب الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز، الأمر الذي دفع السلطات إلى تحديد سقف لصرف البنزين ب40 لترا للمركبة الواحدة في بعض المحافظات الجنوبية، ما تسبب باختناقات مرورية حادة ووقوف طوابير سيارات طويلة أمام محطات البنزين. بدأ ائتلاف إدارة الدولة في العراق إلى توحيد المواقف السياسية والحفاظ على استقرار البلاد وسيادتها، وأشاد

0: دعا على ضرورة حماية البلاد من تداعيات العقوبات الأمريكية المفروضة على عدد من الدول، مؤكدا أن البلاد تمر بظروف مالية صعبة لا تحتمل المجازفة.
1: في الواجهة
0: إلى السودان، رحب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمشاركة جميع القوى السياسية المدنية في الحوار، مؤكدا استبعاد من يحملون السلاح. وأوضح البرهان أن لجنة الحوار يقتصر دورها على تسهيل العملية نافيا وجود علاقة له بها. دعونا نتابع.
2: هذه اللجنة هي انبرت بنفسها عشان تدير أو ما تتحاور، لكن هي بتسهل للناس عشان يتحاوروا، بتسهل للسياسيين. الناس تكلم عنهم كلام ودين لجنة الحوار البرهان، أنا ما عندي بيون أي علاقة ولا عندي بيون شغلة. زول الداير يجينا هنا في البلد دي وداير يقعد يتحاور مع الناس هنا بيرحب مهما كان عداوة، لكن الزول الشايل السلاح وقاتل فينا الليلة ما بنقبل. إحنا الحوار ده ما حوار حق قوة عسكرية، الحوار ده حق قوة مدنية، قوة سياسية.
0: داخل صفوف الجيش السوداني يؤدي ضباط مسيحيون شعائرهم الدينية دون تقييد إلى جانب مهامهم العسكرية، ويشاركون في العمليات الحربية الدائرة في البلاد جنبا إلى جنب مع زملائهم من مختلف الخلفيات الدينية. لينا يعقوب والتفاصيل في هذا التقرير، نتابع.
3: من داخل الكنيسة تبدأ الحكاية. مكان النجاة من آثار الحرب بعد أن أزيلت عنه الذخائر والألغام، ومكان كتبت له الحياة مجدداً وعاد إليه أهله وهم يرتدون أزياءهم المدنية والعسكرية ويحملون انتماءً واحداً.
4: الكنيسة بقت مبسوطة جداً لأن القوات المسلحة كانوا هم معانا، حتى في نظافة الكنيسة كانوا حاضرين ونزعوا ألغام ونشالوا بقية الزغائر والمخلفات بتاع الحرب من داخل الكنيسة.
3: بين أجراس الكنائس وأصوات المعارك تتشكل حكاية ضباط سودانيين مسيحيين اختاروا أن يمارسوا طقوسهم الدينية بصورة طبيعية وأن يؤدوا مهامهم العسكرية ويشاركوا في العملية الحربية الدائرة في البلاد. العلاقة بين الكنيسة والجيش لا تتوقف عند حماية المكان، فداخل القوات المسلحة يوجد ضباط مسلمون ومسيحيون يؤدون واجبهم العسكري من مواقع مختلفة ويمارسون شعائرهم الدينية دون تقييد.
5: المسيحيين في الجيش كتار جدا جدا، يوم الأحد معروف ياسر سعيد المصاعد ده بكون مشي الكنيسة، أنا لو مجد التمام بكون مشي الكنيسة، وبرضو ليه رجعت عساكرنا الورانا برضو ما حصل مرة مثلا قالوا إنه نازل فيه تحديات بتاعت الدين ولا كده.
3: داخل المراكز والمعسكرات يتولى ضباط قيادة مجموعات تضم تنوعا دينيا.
6: ما حصل مرة شفت في تفرقة بين المسلح مسيح ومسلم، وأنا قايد ومحمد قايد مسلم، أغلبية هم مسيحيين.
7: أنا زول مسيح، يعني مثلا يوم الأحد أنا بمشي الكنيسة، أمشي أدي ربنا حقه، بعد أنا بيجي راجع الشغل.
3: وإذا كان الضباط المسيحيون جزءا من المؤسسة العسكرية، فإن الحرب أوجدت صورة أخرى لهم داخل الجيش، متطوعون اختاروا الالتحاق بصفوف القتال.
8: أنا عندي اعتقاد شخصي بأنه البلد دي ما هي الفندق الوقت ما تكون بلد كويسة نعيش فيها، وقت ما تكون فيها حرب نمشي نخليها. يعني الجيش ده مؤسسة قومية، مؤسسة سودانية، مؤسسة لكل الناس، مش للقباط، للقباط والدينيين والإسلاميين واللا دينيين ذاته. يعني السودان ده بلد كبير.
3: رغم ما أحدثته الحرب من انقسامات سياسية ومجتمعية، ظل التعايش الديني موجودا وممتدا من دور العبادة إلى محاور القتال. لينا يعقوب، العربية، الخرطوم.

في مصادر المفتوحة مستمعينا، بعد انذار عاجل بإخلاء أحد مبانيها شن الجيش الإسرائيلي غارتين على بلدة عرب صاليم في النبطية جنوب لبنان لتستهدف إحداهما المبنى المهدد والذي جرى انذاره، ما أدى إلى تدمير بالكامل. هذا وتزامن الانذار مع سلسلة غارات جوية ومدفعية وتفجيرات. وصف وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس السيطرة على مرتفعات علي الطاهر بإحكام القبض على المنطقة الأمنية جنوب لبنان. رويترز تقول كاتس أكد أن التقدم نحو هذه المرتفعات جاء بعد معلومات استخباراتية بوجود أنفاق قيادة وسيطرة لحزب الله، مضيفا أن قواته ستستكمل تحييد الأنفاق وتدميرها وأيضا التمركز وفق ترتيب تكتيكي ملائم كما قال.

0: بعد السيطرة على مرتفعات علي الطاهر، تدرس إسرائيل إعادة رسم انتشارها العسكري في جنوب لبنان، الخطة التي لا تزال في مراحلها الأولية ولم تحصل على موافقة المستوى السياسي، تقوم على تقليص المنطقة التي ينتشر فيها الجيش الإسرائيلي والتراجع إلى شريط أقرب إلى الحدود.
1: الحي المالي

ارتفعت أسعار الغذاء العالمية خلال أغسطس إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022 مدفوعة بتزايد المخاوف بشأن إمدادات المحاصيل الأساسية نتيجة سوء الأحوال الجوية واضطرابات التجارة الناجمة عن الحروب في الخليج والبحر الأسود وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو. طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفيدرالي بضرورة خفض أسعار الفائدة، وأشار ترامب إلى أنه سيوقف التعامل التجاري مع الدول التي تسجل الولايات المتحدة عجزا تجاريا معها ما لم يخفض الفيدرالي إلى أسعار الفائدة، حيث قال ترامب إن الفائدة المرتفعة تضع الولايات المتحدة في وضع غير عادل للغاية من ناحية المنافسة، وهو أمر لن يسمح بحدوثه.

0: من باريس مستمعين عبر لندن أستاذ الاقتصاد السياسي دكتور حسن عبيد. دكتور حسن أهلا وسهلا بك معي في منتصف النهار. إذن بداية يعني هل خفض أسعار الفائدة يمكن فعلا أن يعالج هذا العجز التجاري الأمريكي اليوم، أم أن ترامب بالفعل أصبح يربط اليوم ما بين ملفين اقتصاديين مختلفين؟ يعني
1: تحياتي لك عزيزي ولمستمعيك والمستمعي العربية فهم الكرام. بالحقيقة اليوم الطلب يجب أن نعرف ما وراء الطلب. وراء الطلب هناك الانتخابات القادمة، فهو يصبو ترامب إلى خفض معدلات الفائدة ما يؤدي إلى انتعاش مرحلي للاقتصاد الأمريكي، ويصب في نهاية الأمر في صناديق الاقتراع الأمريكية. هذا من المتوقع، يعني يعني الهدف الرئيسي لترامب. ولكن من الناحية الاقتصادية والأكاديمية والعلمية لا يمكن اليوم خفض معدلات الفائدة، لأن التضخم لم يزل مرتفع أكثر من 2% بكثير جدا، والاقتصاد الأمريكي لم يتعافى أيضا. هلأ في 1972 كان هناك تجربة يعني في الانتخابات في الفيدرالي، العلاقة بين نيكسون وبيرز. الرئيس الأمريكي نيكسون والفيدرالي رئيس الفيدرالي يومها بيرز، وخفض عندها الحاكم الفيدرالي الأمريكي خفض معدلات الفائدة بال 71 72، خفض معدلات الفائدة وفعلا كان هناك انتعاش في الاقتصاد لمدة معينة، مدة قصيرة، نجح من خلالها الرئيس الأمريكي بالانتخابات، ولكن من بعدها كان هناك تضخم رهيب في الاقتصاد الأمريكي أدى إلى كارثة أمريكية. طبعا اجت أزمة البترول بال 73، زادت الطين بلة، وكان يعني احتاج الاقتصاد الأمريكي لعقود ليعود ويتعافى. اليوم الأمر مختلف تماما، يعني في عندك أزمة تضخم داخلية، في عندك صحيح. عمالة يعني شغل غير متوفر، في عندك أيضا ديون كبيرة جدا رهيبة، يعني تصل إلى 36

0: تريليون دولار، يعني البيون الأمريكية. وواحدة من الأهداف الأمريكية لترامب في تخفيض الفائدة هي لتخفيض كلفة الديون أيضا، يعني فعدة عوامل تدعو ترامب إلى تخفيض الفوائد، وعدة عوامل تدعو وولش إلى الحفاظ على معدل الفائدة، هذا إذا ما تكلمنا عن رفعها، لأنه في عندك تقريبا 60% من يعني إذا بدنا نقول احتمالية رفع معدلات الفائدة من
1: طيب
0: العلمية القانونية. اليوم باختصار السؤال، من سيربح، القوى السياسية أم القوى الاقتصادية؟ وفي كلا الحالتين هناك سؤال للثقة الفيدرالي ب الأسواق المالية.
1: نعم صحيح، لكن دكتور يعني اليوم إذا خفض الفيدرالي الفائدة هل يمكن أن يؤدي هذا الأمر إلى إضعاف الدولار وبالتالي يعني دعم هذه الصادرات، الصادرات الأمريكية؟ يعني
0: صحيح، إذا ما تم تخفيض معدل تخفيض الدولار فهذا يؤدي إلى خفض قيمة الدولار أيضا نسبة للعملات الأخرى، ما يؤدي إلى تحسين الصادرات الأمريكية، وبالتالي تحسين الصادرات يعني تحسين العمالة الأمريكية والشغل صحيح. في أمريكا، وتخفيض قلة يعني تقليل
1: وربما تحسين المعيشة كذلك يعني. نعم
0: إيه ممكن، ولكن هذا الأمر قد يسير لمدة 6 أشهر سنة على بعض التقدير، ولكنه ليس الحل المثالي للمدى الطويل الأمد.
1: طيب اليوم إلى أي مدى دكتور يعني يستطيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على الاحتياط الفيدرالي؟ هل يمكن لهذه التصريحات أن تؤثر حتى على يعني على على القرارات أو حتى على توقعات الأسواق العالمية يعني في الفترة القادمة؟
0: هلا على هل يمكن أن تؤثر على الفيدرالي الأمريكي بالتحديد؟ الموضوع يتوقف على شخصية رئيس الفيدرالي الأمريكي، فكانت مع رئيس فيدرالي قبل جيروم باول لم تؤدي إلى نتيجة، يعني ضغوط الأمريكية لرئيس ترامب لم تأتي بأي نتيجة، فبقي جيروم باول إلى حال آخر دقيقة في ولايته متماسكا وعلميا في اتخاذ القرارات. اليوم هل يمكن لوولش أن يتحدى هذه القرارات؟ الموضوع يتوقف على شخصيته بالحقيقة. الأسواق المالية بالحقيقة لا، الأسواق المالية يعني اليوم من الأفضل للفيدرال الأمريكي أن لا يرضخ للضغوط السياسية للرئيس الأمريكي. لماذا؟ لأنه إذا رضخ للسوق لهذه الضغوط فيمكن أن ينظر السوق المالي يعني يمكن للفيدرالي أن يفقد ثقة المستثمرين في الأسواق المالية، وأن ينظروا إلى الأسواق المالية الأمريكية على أنها تتحرك نتيجة للقرارات السياسية وليس للقرارات العلمية، علما أنه في الأسواق المالية المستثمرين وغيرهم يتحركون نتيجة نظريات علمية ونتيجة أرقام ونتيجة دراسات
1: وتحليل.
0: فإذا ما تحركت الأسواق المالية والمعدلات الفائدة نتيجة لقرارات سياسية فيمكن أن تكون ضربة كبيرة للأسواق المالية الأمريكية، تفقد بعض الثقة للمستثمرين وخاصة المستثمرين الخارجيين الذين لهم أموال هائلة في الأسواق المالية وخاصة في أيضا في يعني في أسواق السندات الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لك من باريس أستاذ الاقتصاد السياسي دكتور حسن عبيد على وجودك معنا، شكرا دكتور.
2: الحي المالي.
1: أنهت سعر النفط الأسبوع على مكاسب قوية مع تجدد المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران واستمرار تعطل حركة الإمدادات عبر الشرق الأوسط، وتترقب الأسواق اليوم اجتماع تحالف أوبك بلس، فيما كانت وكالة رويترز قد ذكرت أن المناقشات بصورة أساسية ستتركز على تطورات السوق وآفاق العرض والطلب دون اتخاذ قرارات جديدة بشأن سياسة إنتاج النفط. توقع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت تراجع أسعار النفط ما بين 40 و50 دولارا للبرميل بعد انتهاء الحرب مع إيران، مرجحا أن تواجه السوق حينها فائضا كبيرا في المعروض مع دخول إمدادات جديدة. بدأت شركة يومين السعودية الخطوات الأولى لتشكيل فريق متخصص في التحضير للطرح الشركة للاكتتاب العام، وقال الرئيس التنفيذي ليومين في منشور على منصة لينكدين إن الشركة تبحث عن أشخاص يمتلكون خبرة قوية في شركات الاستثمارات الإدارية العالمية والتحضير للاكتتابات العامة.

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل فاق التوقعات بكثير في أغسطس، في وقت استقر معدل البطالة عند 4.1%، وزاد عدد الوظائف غير الزراعية ب 162 ألف وظيفة الشهر الماضي بالمقارنة مع توقعات كانت عند 55 ألف وظيفة، إلى جانب تعديل بيانات يوليو بالرفع لتشير إلى زيادة 21 ألف وظيفة.

0: الحي المالي منتصف النهار.
1: في أخبارنا مستمعينا، المنوعة، علقت إندونيسيا حركة الطيران في 6 مطارات في البلاد وأغلقت المدارس بعد تصاعد رماد بركان جبل سيميرو الواقع على حدود منطقتي لوماجانج وملانج في مقاطعة جاوة الشرقية، مطلقا عمودا من الرماد البركاني وصل إلى ارتفاع 1000 متر فوق القمة.

0: مستمعين، العنوان الأبرز في هذه الفقرة اليوم: أنباء عن تسريب رخصة وزير الحرب الأمريكي بتكساس $100 على الدارك ويب. ظهرت هذه الرخصة، رخصة قيادة وزير الدفاع الأمريكي بتكساس، معروضة للبيع عبر خدمة لسرق الهويات أو لسرقة الهويات على الدارك ويب، وسط بيانات أكثر من 153 مليون رخصة قيادة لأشخاص في الولايات المتحدة وكندا. في واقع طبعا دفعت مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية FBI إلى فتح التحقيق في مصدر هذه البيانات. عبر زوم معنا الآن الخبير التقني في وسائل التواصل الاجتماعي والخبير في الأمن السيبراني الأستاذ عبد النور سامي. أهلا وسهلا بك معنا عبد النور في منتصف النهار. إذن لو نتحدث عن هذه الواقعة اليوم، ما الذي حدث تحديدا لرخصة قيادة وزير الدفاع، هذا المسؤول الكبير بتكساس؟
1: إذن البداية، نحن لا نستطيع الجزم هل الرخصة الخاصة بوزير الحرب قد تسربت بالفعل. نعم، هنالك بعض الرخص تسربت، قام أصحابها بالتحقق، لكن لا يوجد تصريحات الآن من وزير الحرب الأمريكي ولا حتى البنتاغون، لذلك لا نستطيع الجزم عن أمرين: سرقة الرخصة هذه أو تسريبها، وأيضا لا نستطيع الجزم عن عدد البيانات بدقة، خاصة أن الجهة التي تقف خلف هذا التسريب قامت بإخفاء موقعها بعد فلنقل ولوج أو وصول مكتب تحقيقات الفيدرالي الأمريكي إلى درجة متقدمة من التحقيقات. ولكن أنا أظن أن الغاية خلف هذا التحرك قد يكون أمران في حال لم تكن الرخصة قد تسربت بالفعل. أولا، دلالة رمزية على عمق وقوة هذا التسريب، وثانيا نوع من فلنقل الجذب للأشخاص ليقوموا بشراء هذه القاعدة كنوع من الدعاية فلنقول.
0: طيب، لكن عموما يعني أستاذ عبد النور، الذي يجعل يعني انتشار مثل هذه البيانات على المواقع، خطورة هذا الأمر اليوم على الخصوصية وعلى معلومات الأشخاص أيضا، يعني أين تكمن الخطورة اليوم؟
1: طيب، الآن يجب علينا أن نفرق بين مدى الخطورة من دولة إلى أخرى. في الولايات المتحدة الأمريكية قد لا تكون الخطورة عالية بقدر ما هي في الدول الأخرى، نظرا لأنه لم يتم تسريب رقم الضمان الاجتماعي Social Security Number، هو الأكثر خطورة عند تسريبه في الولايات المتحدة. طيب، ولكن وإن يكن فالبيانات الحالية الموجودة كفيلة بعملية انتحال الهوية وسرقة

0: الهوية بالإمكان القيام بعدد من التسجيلات والاستخدامات في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، وحجب الهجمات والاحتيالات والاختراقات ليتم انتحال هؤلاء. لكن لربما في الأشياء المتقدمة كالقروض والطلبات الحكومية لربما قد تكون مخاطر أقل بقليل، ذلك لعدم وجود هذا الرقم في تلك التسريبات. ولكن كمجمل لربما يمكن الانتقال والسفر وحجز فنادق وحجز سيارات بالإيجار وارتكاب مخالفات.
1: هذا ما كنت أود أن أسأل عنه، يعني العنوان كان يتحدث عن أنه في أنباء عن تسرب رخصة وزير الحرب الأمريكي $100 وبيعها $100، وبالتالي يعني $100 فيما يتم استخدام هذه الرخص اليوم، هل هناك مثلا شبكات معينة تقوم بشرائها وبالتالي تستخدمها في أمور أخرى يعني غير قانونية؟
0: نعم بالطبع، فلنقول أنا يعني هوية الوزير لا أحد يستطيع استخدامها، لكن نتحدث عن عامة الأشخاص الآخرين
1: العاديين
0: يمكن استخدامها العاديين. نعم، في ممكن استخدامها في إنشاء حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي والتحقق بالهوية من خلالها أيضا، لذلك كل ما سيتم فعله سوف يحسب على أصحاب تلك الهوية. بالإمكان الحصول على حجوزات في مختلف الأماكن، المطاعم، الفنادق، السفر، رحلات السفر الداخلية، حيث أن رخصة القيادة معترف بها في تلك الاتجاهات.
1: نعم.
0: وأي جريمة قد ترتكب سواء إلكترونيا أو على أرض الواقع سوف يتم الإضرار بذلك الشخص صاحب الهوية من الناحية القانونية، ومن الناحية الائتمانية حيث سيتم الإضرار بمستوى تقريره الائتماني الكريدت ريبورت.
1: نعم. طيب أستاذ عبد النور، يعني هذه تحدث الأمر أيضا عن تسرب هذه الرخصة، رخصة وزير الحرب. الآن هل السلطات الأمريكية تحدثت عن أي يعني تحقيق جاري أو أي معلومات أو أي تفاصيل حول هذه الواقعة يعني؟
0: طيب، لا يوجد رد من السلطات مثل وزارة الحرب أو البنتاغون، لكن مكتب التحقيق الفيدرالي يعمل على مدار الساعة على قدم وساق. الـ FBI هم بالفعل يتحققون، ولقد خاضوا اجتماعات كثيرة مع أي شخص بإمكانه الإفادة، منهم أحد الصحفيين والمحققين السبرانيين، وهذا ما دفع الموقع وأصحاب هذه البيانات لإغلاق الموقع مؤقتا، لأنهم استشعروا
1: حتى لا يتم الوصول لهم
0: التحقيقات. يعني. نعم، استشعروا قرب مكتب التحقيقات الفيدرالي بشدة منهم، وبالأخص أنه تم الوصول إلى بعض الجهات التي تسربت منها هذه البيانات. هذه البيانات ليست تسريبا من جهة واحدة فقط، بل مجموعة جهات، والمشتبه فيهم الآن سواء كاختراق أو تسريب. أولا، أحد الجهات التي تقوم بالتحقق من الهويات هي وسيط للتحقق. ثانيا، أحد الشركات الرائدة في تأجير السيارات. وثالثا، أحد الجهات المعنية في مسألة تأجير الغرف والفنادق. لذلك أصابع الاتهام الآن تتوجه إلى مجموعة جهات تم اختراقها أو تم تسريب بياناتها، وهي وقفت عاجزة عن حماية مستخدميها أولا، ثانيا لم تقوم بتنبيههم عندما تعرضت للاختراق أو التسريب. هي ملزمة قانونا بأن تخبر جميع مستخدميها في حال تعرضت لذلك. فجميع هذه الجهات تجمعت بياناتها في مكان واحد وتم تسريبها الآن.
1: نعم، شكرا جزيلا لك، وطبعا سنتابع يعني حال ورود أي نتائج لهذا التحقيق في وسائل الإعلام. شكرا جزيلا لك، الخبير التقني في وسائل التواصل الاجتماعي والأمن السبراني الأستاذ عبد النور السامي، تحياتي لك. شكرا. مستمعينا، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة في برنامج منتصف النهار. تقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية، وعلى رأس الساعة تتابعون عناوين الأخبار، وبعد عناوين الأخبار حلقة جديدة مع زميل أثير مباركي في برنامج فيدباك. أطيب المنى وإلى اللقاء.
2: منتصف النهار بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة.

0: بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية اف ام على الترددات التالية:
1: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم مستمعينا من جديد. هذه عناوين الأخبار. المواجهة تتصاعد في هرمز، طهران تضرب ناقلات نفط وسفن أمريكية، واشنطن تتوعد بتدمير الأسطول الإيراني. في هجوم معاكس، القوات اليمنية تتقدم في معركة تعز وتدمر قدرات الحوثيين في معسكرات الجوف. في لبنان كذلك، إسرائيل لا تشن غارات على عرب صليم النبطية وكفر رمان، وتدرس رسم خط أمني جديد في جنوب لبنان. بعد موسكو، كييف وويتكوف وكوشنر يعرضان خطة لإنهاء الحرب، وبوتين يقول إن التسوية لا تزال صعبة. في أخبارنا الاقتصادية مستمعينا، بعد مكاسب أسبوعية قوية للنفط، الأسواق تترقب اجتماع أوبك بلس اليوم وسط توقعات بعدم تغيير سياسة الإنتاج. في يومين، المملوكة لصندوق الاستثمارات العام تبدأ في تشكيل فريق متخصص للتحضير لطرح أسهمها للاكتتاب العام. فيتش تبقي تصنيف قطر عند AA وترفعها من قائمة المراقبة السلبية. لأول مرة في عهد وارش، ترامب يطالب الفيدرالي بخفض الفائدة. في الرياضة مستمعينا، حقق الاتحاد فوزا ثمينا على مضيف النصر بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي على ملعب الإنماء بجدة. كذلك حسم التعادل السلبي مواجهة التعاون والفتح يوم أمس ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، رغم لعب التعاون بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 66 بعد طرد يونس البحراوي. نهاية العناوين.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
2: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
1: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
3: يعني توجه صحيح أني
1: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
4: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
5: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
4: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
6: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
4: المتخالفون،
6: أبرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
4: المتحاورون.
7: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
4: الشارع السياسي على العربية اف ام عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
8: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
9: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
8: ومواضيع

0: ظلت حديث المجالس
1: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن
0: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
2: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني انت حمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
0: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
3: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما أصيلك، هذا واقعي وأنا طلعتك بواقعيتي، ما تصنع.
0: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: مساء الخير مستمعينا، أهلا بكم إلى فيدباك، نرصد أهم الأخبار في السياسة والاقتصاد، العلوم والفن والتكنولوجيا. بإمكانكم متابعة البرنامج عبر البث المباشر على منصة إكس وحساب العربية FM على يوتيوب. معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي، وفي فيدباك اليوم نتابع:
0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: مراجعة أوروبية لبعض حقن الحديد ترفع مستوياته في الجسم لكنها تزيد خطر تلين العظام. روضة أطفال بلا أطفال بكين تفتتح روضة لتدريب الروبوتات. هجرة التصوير تستنزف هوليوود، وترامب يدعو الكونغرس إلى إقرار حوافز لدعم الإنتاج السينمائي والتلفزيوني. وسرقات لندن تجدد مخاوف السياح، نحو 6000 ساعة فاخرة و54 ألف هاتف سرقت خلال عام واحد.
0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد، وموضوعنا الطبي لليوم يتحدث عن حقن الحديد أو إبر الحديد. يعني كم مرة سمعنا عبارة فقر الدم أو مخزون الحديد ناقص أو الحديد في الدم نازل؟ بالتالي البروتوكول المتعارف عليه إما حبوب للحديد أو هذه الحقن للعلاج يعني. لكن خلال الأيام الماضية فتحت وكالة الأدوية الأوروبية مراجعة لسلامة حقن الحديد بعد ورود تقارير عن انخفاض شديد في مستوى الفوسفات في الدم لدى بعض المرضى. الفوسفات هو عنصر أساسي لصحة العظام، وبالتالي إذا استمر انخفاضه فترة طويلة قد يؤدي إلى آلام في العضلات، الضعف فيها، وفي الحالات الأشد التي ورد الحديث عنها تلين في العظام يحدث كسورا. المخاوف تركزت أساسا على الحقن التي تحتوي على مادة الفيريك كاربوكسي مالتوز، وانخفاض الفوسفات مسجل بالفعل كأثر جانبي شائع لهذه المادة. الجديد هنا أن بعض الحالات الخطرة ظهرت بعد جرعة أو جرعتين فقط، يعني ولدى أشخاص لم تكن أساساً أو لم يكونوا هم من الأشخاص المتعارف أن عوامل الخطورة مثلاً لديهم مرتفعة أو غير ذلك. أيضا هنا نقطة مهمة مستمعينا، أنه قبل المراجعة الأوروبية بأيام ألزمت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الشركات بوضع تحذيرها الأقوى على الحقن من هذا النوع، مع توصية بمراقبة مستوى الفوسفات لدى المرضى. للحديث أكثر عبر زوم ينضم إلي الدكتور عصام محمد، وهو استشاري أمراض وأورام الدم وزرع النخاع العظمي. أهلا بك معنا دكتور عصام، ويعني لنقل الموضوع مخيف قليلا، لأن هناك من يحتاج لهذه الحقن بشكل دوري، هناك مثلا النساء في فترة الحمل، والأدهى أن هناك موجة ظهرت يعني قبل فترة تتحدث في مسألة التجميل، يعني أن حقن الحديد هذه تعطي نضارة، فكيف تعلق على الأمر كمختص؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زي حضرتك؟
1: وعليكم السلام، أهلا بك.
2: أنا الدكتور عصام محمد خاطر، استشاري أمراض الدم وزرع النخاع. بالنسبه لموضوع نقص الحديد والموضوع اللي حضرتك بتتكلمي فيه، ان هو اللاست ابديت التحديث اللي وضعته الاف دي اي اللي هي هيئه الغذاء والدواء الامريكيه عن الفيريك كاربوكسيبلتوز والهايبوفوسفات.

0: كيمياء اصبح ضمن ارشادات السلامه التي تضعها الاف دي اي عشان تتخذ اجراء تنظيمي بشانها. موضوع مش مخيف جدا ولا حاجه. هنبدا بالمشكله من الاول، انيميا نقص الحديد. هي مشكله شائعه كوما، استخدام الحديد عن طريق الوريد بيزيد. المشكله دي ايه اسبابها؟ كلمه ايرن ديفيشنسي، نقص حديد، يعني ايكوال بلاد لوس، نزيف. بنفد كميه كبيره من الدم، الدم فيه كميه كبيره من الحديد، لما يحصل نزف كميه الحديد في الدم بتنقص، خصوصا زي ما حضرتك تفضلت وقلتي في السيدات اثناء الدوره الشهريه، لو في كميه كبيره بتنزل اثناء الدوره. كذلك في حالات النزيف المزمن كما في حالات قرح المعده. حضرتك معايا؟
1: نعم، استمع اليك دكتور. يعني انت الان تشرح الحالات التي قد تحتاج الى الحقن او الى ابر او حبوب الحديد. ايوه
0: تمام. احنا قلنا السيدات اثناء الدوره الشهريه، بعد كده حالات النزيف المزمن زي حالات قرح المعده والامعاء، خاصه في الناس اللي بتاخد مسكنات كتيره زي الاسبرين، الناس اللي مش بتهتم في الاكل بتاعها بالاطعمه الغنيه بالحديد زي اللحوم والبيض والخضروات. الناس اللي بتشرب شاي مباشره بعد الاكل، لكن حضرتك عارفه ان الشاي فيه حمض التانيك اسيد.
1: عذرا على المقاطعه في المعده دكتور عصام، عذرا على المقاطعه، يعني انت الان تشرح كما ذكرنا الحالات التي قد تستدعي أن يوصف للمريض هذه الحبوب. إذا ما تجاوزنا هذه المرحلة، يعني خلاص نحن نعرف هذه الحالات التي تستدعي.
0: لو تجاوزنا المرحلة دي بقى زي تمام.
1: لا أعرف لماذا أشعر أنني أتحدث مع AI، يعني الدكتور عصام أنت معنا؟
0: أنا مع حضرتك.
1: نعم.
0: إحنا هنتكلم ليه؟ هنخش في الموضوع على طول. ليه الانجكتافير، الدواء العقار اللي هو عليه المشكله، الانجكتافير اللي هو فينيك كاربوكسيمال دوز. العقار ده في ميزه كبيره جدا، ان هو بيعوض لي جرعه كبيره من الحديد، هاي دوز من الايرن. تمام، وبسرعه. يعني الحاجات العاديه الايرن ديكسترين او الايرن سكروز، الحاجات دي عشان اعوض الحديد بقعد فترات طويله، اقعد له 5 ساعات أو 6 ساعات. الانجكتافير في خلال ربع ساعه، في خلال ربع ساعه بكون مخلص الجرعه بتاعتي. ولكن في عرض جانبي استرعى انتباهنا اللي هو نقص الفوسفات. طيب هل الكلام ده جديد؟ لا، الكربوكسيمالتوز ده موجود، الفينيل كربوكسيمالتوز من سنه 2013.
1: طيب ما الجديد هنا دكتور؟ يعني لماذا تم الحديث عنه بهذه الطريقه الان؟
0: التحذيرات بقى بتاعت نقص الفوسفات بدأ من 2020 2023 2025 لغايه يونيو 2026، خلاص بقى في وورنينج بوكس قال لك لا انت هتديه خلي بالك من الفوسفات. ليه؟ لان الدواء ده الانجكتافير بيعمل استيموليشن لماده اسمها الفايبروبلاست جروس فاكتور 23. المادة دي هي اللي بتتحكم في استهلاك الجسم للفوسفات.
1: نعم، بالتالي ما الذي يحدث؟ يعني هل تكسر الفوسفات بالتالي يتم التخلص منه في الجسم، أو ما الذي يحدث؟
0: لما المادة دي بتزيد بيدي إشارات للكلى إنها توقف عملية إعادة الفوسفات للجسم، فينزل في البول فخسره، فيديني نقص في الفوسفات. الحاجة التانية إن المادة دي بتعملها إنها بتقلل فيتامين د، فيتامين د لما يقل الجسم مش عارف يمتص لا فوسفات ولا كالسيوم،
1: صحيح،
0: فيظهر عندي نقص في الفوسفات. طيب لما فيتامين د لما يقل، يقل الكالسيوم والفوسفات اللي هم الطوب اللي بيبني العظم، فالعظم هيبقى ايه؟ لين وسهل الكسر.
1: نعم، وبالتالي هل هذا الامر يستدعي انه يتم ايقاف هذا النوع من الابر؟ هل هي يعني هل هو نوع واحد مثلا الموجود في هذه الماده، ام كل ابر الحديد الان الموجوده تحتوي على هذه الماده بنسب مثلا مختلفه او غير ذلك؟
0: لا، هي الفكرة في الكربوكسيمالتوز بس، هو ده اللي حصل مع الموضوع ده. نقص الفوسفات لأنه بيخلي الغدة الجردرقية اللي هي مسؤولة عن استهلاك الكالسيوم في الجسم تبدأ تدور على مصادر للكالسيوم في الجسم تانية، فما بتلاقيش غير العظم.
1: طيب لماذا لا يتم إيقاف مثلا هذا النوع من الحقن والاعتماد على النوع الآخر؟ يعني لماذا نراها مستمرة حتى الآن؟
0: الدواء ده افكتيف جدا، افكتيف جدا، وفي فتره قليله هو بيستعمل. انا كنت جايب لك الموضوع من الاول، هتكلم مع نقص الحديد وانت
1: مشكله الوقت فقط يعني اللقاء يحدنا الدكتور عصام. طيب اذا هو يستخدم في حالات محدده اذا اردنا ان نزيد كميه الحديد في الجسم بسرعه، لهذا الامر هذا الدواء هو الموجود. يعني
0: الدواء ده بيستعمل في 3 حالات. الحاله الاولانيه الناس الغير مستجيبه للحديد عن طريق الفم. الحالة الثانية مرضى الفشل الكلوي المزمن الغير معتمد على الغسيل الكلوي. الحاجة الثالثة مريض القلب علشان يحسن الاكسرسايز كاباسيتي بتاعته، قدرتهم على ان هم يؤدوا نشاطهم اليومي بدون مجهود. فالدواء ده افكتيف وبهاي دوز اقدر اعوض منه جرعه كبيره جدا. الفرق انا كنت عايز اوصل لحضرتك ان عندنا انواع كتيره من الحديد اللي في الوريد، عندنا ايرن ديكستران.

0: عندنا ايرن ساكاروز، دول بيتاخدوا على
1: وهذا
0: فترات
1: مخصص
0: طويلة.
1: يعني لنوع واحد، وبالتالي يعني التوصية مثلا دكتور انه اذا كان وصف مثلا للشخص هذا النوع ان ينتبه مثلا لقياس الفوسفات، انه يجب ان يكون هناك بروتوكول ايضا يقيس الفوسفات، لانه وفقا للدراسة دكتور انه كان هناك من انخفض لديه الفوسفات بنسبة كبيرة من اول جرعة او جرعتين.
0: هذه في تحذيرات من سنة 2019 زي ما كنت جايب في الطريق لحضرتك، بس حضرتك قطعتيها عليا. من 2019 بدأت التحذيرات دي تظهر، التحذيرات دي نشأ عنها توصيات. هنتكلم على آخر توصية اللي في الدراسة اللي حضرتك قلت عليها اللي منشورة في 1 سبتمبر من 6 أيام 5 أيام، إن الدكتور قبل ما يعلق الانجكتافيل للعيان لازم يشوف الفوسفات قد إيه في جسم الإنسان ده، ولو لقاه قليل يعوضه قبل ما يبدأ الانجكتافيل ويتابعه عشان ما ينقصش. الفكرة مش في نقص الفوسفات، الفكرة في الأعراض بتاعة نقص الفوسفات اللي هي حاجتين
1: متشابهه مع ذات الاعراض،
0: مع حاجات
1: التي
0: كتيره جدا، مع اعراض انيميا نقص الحديد ذات نفسها. يعني لو نقص الفوسفات ده نقص بسيط هيعمل لي اعياء مستمر، وهن في العضلات، ما يقدرش يقوم من على الكرسي، تنميل ورعشه في جسمه. لو الاعراض بقى شديده جدا اللي هي الحالات السيفير هايبوفوسفاتيميا، هتعمل لي وجع في العظم، هتعمل وجع في العضلات، تكسير في العضلات، هتعمل بعض، ممكن يوصل الموضوع الى تشنجات وغيبوبه، ممكن يعمل لي صعوبه في التنفس وتقل كفاءه عضله القلب.
1: صحيح.
0: التحديث الاخير اللي هو في 2026 اللي لسه من 5 ايام، قال ان لو الاعراض دي مستمره وبالدرجه الشديده، لما احنا قلنا ان نقص الفوسفات حاجتين، يا متوسط يا شديد، لو شديده ومستمره معايا او فضل الفوسفات ما رفعش بعد ما عوضته، لا في الحاله دي ما تديش الايه الفيرس كاربوكسيمالتوز، الفيرك كاربوكسيمالتوز ده تاني، ده بيرمننت ديسكونتينيويشن، توقفه زي ما الدراسه دي قالت.
1: وضحت الفكره. اذا دكتور عصام، يعني نفهم من حديثك في هذا اللقاء اليوم انه المخيف فقط هو نوع واحد اشارت اليه هذه الدراسه، وليس مخيف جدا اذا كان هناك بروتوكول من المتابعه مع الطبيب للفوسفات، لكن اي نوع اخر لا يوجد عليه اي مشكله، بالتالي لا ينبغي ان يكون هناك هذا القلق او التخوف جدا.
0: وهو مش خوف، هو ارشادات سلامه، ارشادات سلامه اكتر منها خوف، اجراء تنظيمي عشان ما يحصلش المشكله دي.
1: نعم.
0: انما الدواء افكتيف، بيديني النتيجه اللي انا عايزها بسرعه. الحديد العادي انا بعوض الكميه المطلوبه بفورمولا بهيموجلوبين ليفل وسن المريض.
1: نعم.
0: انما الدواء ده لا، انا بدي لو الوزن اكتر من 50 بدي له 1500 على مرتين، 750 الاسبوع و750 ملي جرام الاسبوع اللي جاي، فبدي له 1500 في خلال اسبوع واحد.
1: نعم. شكرا لك دكتور عصام محمد، استشاري امراض واورام الدم وزرع النخاع العظمي. شكرا لك دكتور. نبقى في الملف الطبي، وسؤال مباغت وجه إلى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، والسؤال هو: ما سر هذا المظهر الجديد؟ أجاب فانس قائلا إن السر هو الكثير من البروتين والكثير من مخلل الملفوف، وأوضح أنه اتبع النظام بعد نصيحة من وزير الصحة هناك روبرت كينيدي جونيور، ويعتمد هذا النظام على اللحوم الغنية بالبروتين والأطعمة المخمرة، وكما قلنا في مقدمتها مخلل الملفوف مع تقليل السكر والأطعمة المصنعة. النظام أساسا مستمعين أصبح رائجا بين عدد من أعضاء إدارة ترامب، حتى أن صحيفة وول ستريت جورنال وصفته بأنه الحمية التي يتبعها الجميع داخل الإدارة تقريبا. مؤيدو النظام يقولون أن الأطعمة المخمرة تدعم صحة الأمعاء، تساعد في ضبط الوزن، لكن المختصين يحذرون من تحويل التجربة الشخصية إلى وصفة عامة، لأنه كما نعرف أو كما يقولون بعض نسخه المتشددة تعتمد مثلا بكثافة على اللحوم، تستبعد مجموعات غذائية أخرى، فبالتالي من المهم دائما أن تسأل المختص أو طبيبك الخاص. نبقى في الملف الطبي، وهل تشيخ أعضاء الجسم بالسرعة نفسها؟ هذه دراسة نمساوية استخدمت الذكاء الاصطناعي لتحليل أكثر من 25 ألف صورة مجهرية لأعضاء الجسم، شملت 40 نوعا من الأنسجة في 29 عضوا، مأخوذة من 983 شخصا متوفى. ماذا وجد الباحثون؟ وجد الباحثون هنا مستمعين أن الأعضاء لا تشيخ بالوتيرة نفسها، قد يبدو البنكرياس أو الكلى بيولوجيا أكبر من عمر صاحبهما، بينما تحتفظ أعضاء أخرى ببنية تبدو أصغر سناً. طور الفريق ما سماه ساعة الأنسجة، وهي منظومة تقدر العمر البيولوجي لكل نسيج من شكله تحت المجهر، وبالتالي ظهرت روابط بين تسارع شيخوخة بعض الأعضاء وحالات محددة مثل السكري في البنكرياس والفشل الكلوي.

0: وتمكن الباحثون أيضا من التقاط إشارات مرتبطة بعمر الأعضاء عبر عينات الدم. لكن هذه الدراسة لا تعني مستمعينا أن هناك تحليل الآن متاح تستطيع من خلاله أن تعرف يعني عمر كل عضو لديك. ما زالت التقنية بحثية، لكن أهميتها تكمن في المستقبل، لأنها قد تساعد الأطباء على اكتشاف أن عضو معين يشيخ مثلا أسرع من المتوقع، بالتالي أن يتنبأ أن هناك تطور لمشكلة صحية، فما النظام الذي ينبغي أن يسير عليه هذا الشخص أو الأدوية التي ينبغي أن يتبعها. فاصل قصير ثم نكمل، ابقوا معنا.
1: فيدباك مع أثير مباركي.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. عالمنا مزدحم بالأخبار،
0: إذن معارك بتأثير عالمي،
2: منها ما يعكر صفو يومك،
3: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
2: ومنها ما يجعلك تبتسم.
4: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
2: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
5: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند السابعة مساء.
6: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم مستمعينا من جديد، وننتقل إلى العاصمة الصينية بكين، حيث افتتحت هناك منشأة تحمل اسم روضة الروبوتات، بالتالي من اسمها نفهم أنها روضة بلا أطفال. المكان مخصص لتدريب الروبوتات على الحركة والتعامل مع العالم الحقيقي بطريقة مختلفة. الفكرة هنا أنه غالبا ما يدرب الروبوت داخل بيئة محددة وينجح داخل هذه البيئة، لكن المشكلة التي تواجه الروبوتات تظهر عندما تتغير عليه هذه البيئة. يعني إذا وجد أمامه جدارا لنقل أو باب، قد يصطدم به ويتوقف لأنه يعني يحفظ الحركة، لم يكتسب الخبرة التي تجعله مثلا يتوقع أن هذا عائق ينبغي علي مثلا أن أتصرف، أفتح الباب مثلا أو أتحرك بعيدا عن الجدار هذا. فبالتالي من هنا جاءت فكرة روضة الروبوتات في بكين. للحديث أكثر أرحب بضيف هذه الفقرة، الخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي المهندس فريد خليل. أهلا بك معنا أستاذ فريد.
2: مرحبا، شكرا على الاستضافة.
1: أهلا بك. يعني الفكرة مستوحاة جزئيا من طريقة تعلم الأطفال لنقل في الروضة، لكن كيف يمكن للروبوتات أن تتعلم كما يتعلم الأطفال؟ يعني التشبيه له حدود مثلا إذا قلنا.
2: طبعا نحن ما فينا نقول انه اليوم رح يقدروا الروبوتات تكون عم تتعلم كما يتعلم الاطفال، انما اللي عم بيصير حاليا هو محاوله لتعليم الروبوتات عبر تقنيه الري انفورسمنت ليرنينج او التعلم المعزز. يعني نحن تعودنا انه بنعطي الروبوتات اساليب تدريب بتعتمد انه بيشوف الانسان الروبوت كيف بينفذ المهمه، او على محاكاه الواقع البشري، او على بيانات معينه وهو بينفذ هذه المهام. ولكن اتضح انه هذا شيء ما بيكفي للروبوتات تقدر هي تقوم بعمل كامل الاوقات، خصوصا اذا تغيرت البيئه اللي الروبوت هو موجود فيها. وهون عم نروح على كيفية التعلم عبر التعلم المعزز. يعني مثل ما الولد عندما يخطئ ما منشيله، ما من مش منقوله خلص هذا طفل أخطأ ما فينا بقى نعلمه، لا، نرجع منعطيه محاولة تانية وتالتة لحد ما هو كمان يكتشف، يعني يعدل السلوك ويعمل محاولة جديدة لحد ما يكون هو عم بيتعلم بالطريقة المضبوطة. فهذا موضوع طبعا بيفتح أفاق جدا مهمة حول مستقبل الروبوتات بالطريقة المستوى، خلينا نقول الذكاء وكيفية التعلم والتكيف ببيئات مختلفة.
1: نعم، بالتالي مهندس فريد، إذا سأل الناس أو يحاولوا أن يفهموا بطريقة مبسطة ما معنى أن يتعلم الروبوتات؟

0: روبوت، يعني كيف يمكن له أن يتعلم؟ يحول هذا الأمر إلى ماذا؟ كيف يترجمه وكيف يبدأ يطبقه بالتالي؟
1: هلا بالروبوت التقليدي كنا نحاول انه نمنع الخطا، هون عم نحاول انه نجعل من الخطا نفسه جزءا من عمليه التعلم.
0: نعم.
1: هذه هي النقطه، يعني احنا عم نحاول نروح على خلينا نقول الذكاء الاصطناعي المتجسد بروبوت بالاستشعار اللمسي.
0: نعم.
1: فبهذه الطريقه نحن ما بنجي بنقول للروبوت يعني بنخليه يرى يلمس يتحرك يحصل على النتيجه ثم يتكيف.
0: نعم.
1: إذا بدنا نكون عم نجرب نمشي بالمراحل اللي ممكن يكون هو فيها يكون عم يتعلم، يعني نحن عم نقترب من بعض آلية التعلم البشري. نحن كبشر هيك بنتعلم، يعني الطفل بنعطيه ألعاب تبع الأشكال بحاول يحطها بالشكل الغلط، يعني مثلا دائرة بحاول يحطها بالمستطيل ما بتزبط، بيضل يحاول لحد ما يكتشف وين، وهيك بصير يتعلم مرة على مرة. ذات الطريقة اليوم عم نحاول نكون عم نعلم الروبوتات فيها.
0: نعم، وبالتالي يستوعب هذه أو يحسب لنقل مثلا الاحتمالات بطريقة أكثر تطورا. في حديثك مهندس فريد أشرت إلى كلمة مهمة، مسألة الاستشعار اللمسي، وعندما بحثنا وقرأنا في هذا الأمر أيضا مهندس فريد وجدنا أنه هناك فكرة، لا أعرف إذا طبقت أو لا، أنه يتم أيضا وضع أنسجة يستطيع من خلالها الروبوت أن يشعر أو يلمس، فبالتالي يستشعر مثلا الحرارة، يستشعر الألم وغير ذلك، يعني من ماذا قد يستفيد؟
1: صحيح صحيح، لأنه حسب البيئة اللي هو ممكن يكون الروبوت عم يستعمل فيها، إذا هو عم يستعمل ببيئات فيها حرارة أو برودة أو معامل معينة، هو بحاجة يكون كمان عم يستشعر هذه خلينا نقول الأحاسيس بمعنى البرد والحرارة وغيرها عبر اللمس، لأنه هو روبوت. إذا هن بدون يكونوا عم بفعلا يستعملوا أو ببعض المصانع مثلا، هو بحاجة يكون عنده هذه آلية اللمس والاستشعار اللمسي، فيقدر يعمل تكيف بالبيئة اللي هو ممكن يكون فيها، فيقدر يكون هو عم بينفذ المهام بشكل كتير منيح. لأن نحن نعرف كمان مش بس الذكاء لا يختبر فقط عندما يحدث شيء متوقع، يعني هم عم بيحاولوا كل شيء متوقع قادرين يعملوا اليوم الروبوتات، إعادة الأعمال صار هين خلاص صار مثبت، ولكن هم بده يحاولوا يعملوا ما يعرف بالأدابتيبيليتي، أي التكيف والجنرال فيزيك انتليجنس، يعني خلينا نقول يقدر ينقل خبرة تلقائيا إلى مهام وبيئات مختلفة يقدر يكون هو عم ينفذ المهام بشكل كتير منيح، يعني بيحاول يروحوا على مستوى متطور أكثر.
0: نعم، وهنا يأتي أيضا سؤال من البعض مثلا الذين يتخوفون أو يشاهدون الكثير من أفلام الخيال العلمي التي لم تعد خيالا لنقل، هناك مثلا من يتخوف من فكرة أنه هل يستطيع هو بالنظر إلى اختلاف هذه التجارب أن يطور ذكاء خاص فيه أو مثلا مختلف، يعني المتخصصين يسعون إلى هذا الأمر، لكن إلى أي مدى ممكن يكون هذا الأمر مخيف؟
1: يعني نحن في هذه الطريق لنكون واضحين، يعني المحاولات اليوم وهذه التجارب هي في هذا الإطار، أنه اليوم يعتبر الذكاء الاصطناعي كالطفل الذي يتعلم واللي عم ينمى ويكبر، يعني هن حاولوا بالسنتين أو ثلاث سنين اللي سبقت أنه يكون في عنا الروبوت والإطار للذكاء الاصطناعي اللي صرنا معودين عليه، اللي هو بيتكل على مجموعة بيانات وتكرار لتنفيذ المهام. نحن هلأ حاليا عم نروح على خلينا نقول الطريقة بتقرب الروبوت من مهارات الإنسان، يعني من المهارات الجسدية المحددة، التعلم والتكيف في بيئة متغيرة، بيبقى الوعي والفهم والمشاعر اللي هي الطبقة الثالثة، يعني التخوف مشروع اليوم منا أو من الكل، أنه هل يا ترى هو رح يوصل بهذا المحل، أنه مثل الطفل هل يا ترى رح يكون في عنا ذات الإطار، هذا شيء بعده بعيد وبالمنطق صعب جدا أنه نوصل لهيدول، ولكن كمهارات جسدية محددة والتعلم والتكيف في بيئات متغيرة عم بيصير في التدريب اللازم لتوصل الروبوتات إلى تحقق هذه الأمور.
0: وبالتالي مهندس فريد يتساءل مثلا البعض، هل يستطيع أو هل تستطيع الروبوتات التي الآن هي في هذه الروضة، روضة الروبوتات، أن تتعلم وتنقل تجربتها فيما بعد لي يعني باقي الروبوتات، أم كل الروبوتات ستضطر أن تدخل إلى مدرسة أو روضة ونشاهد هذا العدد الكثير مثلا؟

0: من روضات الروبوتات والدفعات والخريجين أم ماذا؟
1: هلا صعب هن ينقلوها لغيرهم، لانه هيدي اذا كان كمان بيانات رح تحفظ، ما نحن عم نعمل اطار انه يكون ببيئه متغيره، يعني بنكون عم نرجع نرد على النقطه الاساس، نحن بحاجه انه يكون كل روبوت عم بيتعلم، اذا هذا الروبوت لهذا لهذه المهام لا هو بحاجه انه يكون عم بيتعلم من الخطا اللي عم بيصير، يعني اذا اصطدم بعائق مش تصير هي فشل او يضل التكرار زيت الامر ويضل عم بيصطدم بهذا الامر، لازم هو يكون عم بيشوف ما بقدر اقطع من من من من هذه الطريق، انا علي يكون عم بعمل شيء ثاني، شو عندي حلول اخرى، بيصير يجرب لحد ما هو يعتمد الحل الانسب والاسهل اللي بيلاقيه من هذه التجربه.
0: نعم، شكرا لك الخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي فريد خليل، شكرا لك.
1: شكرا لك. شكرا.
0: نبقى مستمعينا في أخبار التقنية، وفي التاسع من مارس عام 2016 كتب سام ألتمان، وهو الآن في 2026 هو الرئيس التنفيذي لشركة أوبن أي آي المطورة لتشات جي بي تي. في 2016 قبل 10 سنوات كتب على حسابه في منصة إكس: أتساءل كم شخصا سيكون قد وقع في حب روبوت الدردشة بحلول عام 2026. يعني مرت 10 سنوات ووصلنا بالفعل إلى العام الذي حدده سام ألتمان عندما كان يتساءل أو يتخيل شكل المستقبل. خلال هذه السنوات كما نتابع، روبوتات الدردشة لم تعد مجرد أدوات تجيب على الأسئلة، البعض يستخدمها للفضفضة، الحديث عن مشكلاته، آخرون يتعاملون معها بوصفها صديقا دائما ومخلصا، وحتى أن هناك تطور في بعض القصص لهذه العلاقة التي تحدثت عن ارتباط عاطفي بالشخصيات الرقمية. في أخبار التقنية أيضا، ذكرت وكالة رويترز أن الولايات المتحدة والصين تستعدان لمناقشة مخاطر وسلامة الذكاء الاصطناعي خلال حوار مقرر في 24 سبتمبر بين الرئيسين الأمريكي والصيني في البيت الأبيض. وأشارت رويترز إلى أن واشنطن اقترحت التعاون مع بكين لمواجهة الهجمات الإلكترونية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتبادل المعلومات بشأنها. وبالحديث عن المخاطر المحتملة، هناك تنافس كبير بين الشركات للتوسع في منظومة الذكاء الاصطناعي. نتحدث عن إنفيديا، وافقت على الاستحواذ على منصة الهاجينج فيس مقابل 13 مليار دولار في أكبر صفقة استحواذ بتاريخ الشركة، ضمن مساعيها لتوسيع نفوذها في منظومة الذكاء الاصطناعي وتعزيز انتشار النماذج مفتوحة المصدر. وتمنح الصفقة شركة إنفيديا السيطرة على واحدة من أبرز المنصات العالمية لنماذج الـ AI مفتوحة المصدر كما قلنا، والتي يستخدمها أكثر من 18 مليون مطور ولديها نحو 3 ملايين نموذج. ترى إنفيديا أن توسيع استخدام النماذج المفتوحة سيزيد الطلب على البنية التحتية والرقائق التي تنتجها، وبالتالي يقلل اعتمادها على عدد محدود من كبار العملاء مثل Open AI وأنثروبيك. فاصل قصير ثم نكمل، ابقوا معنا.
2: فيدباك مع أثير مباركي. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. في الأحياء الشعبية القديمة كان لكل طفل لقب يلقب به، غالبا هذه الألقاب مستقاة من أبطال الأفلام والمسلسلات، الأحداث الدرامية مأخوذة من حياتنا أم نحن المأخوذون بها؟
3: لا تدخل هنا من غير استئذان.
4: الموت بيدخل من غير استئذان.
2: وهل الأبطال يشبهوننا؟
4: أرجو يا فلاح أرجو.
2: أم نحن من يتشبه بهم؟ في سايكو دراما نحلل القصة والمشهد، نتتبع الأثر النفسي للشخصية ونسقط الضوء على الزوايا المعتمة.
5: والله لخلي كل الناس تذكر اسمي وبس، لو اتحالف مع ابليس.
2: سايكو دراما.
6: انا ماني خلق اسمع شيء، اللي فيني كافي.
7: وش فيكم انا مقسم العالي؟
2: ياتيكم الخميس عند 7 مساء بتوقيت الرياض على العربية FM. سايكو دراما مع الاخصائية النفسية سارة هوساوي.
8: الان
3: العربية.

0: اف ام، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد. وقبل أيام تعرض مواطن سعودي للطعن خلال محاولة سرقة في منطقة ماي فير، إحدى أرقى مناطق وسط لندن. شرطة لندن ذكرت أن المهاجم استهدف حقيبة كان بداخلها ساعة فاخرة، رغم أن الساعة لم تكن ظاهرة، ولم يتمكن من سرقة شيء وفقا للخبر، فيما نقل الضحية إلى المستشفى. الشرطة وصفت الواقعة بأنها حادثة معزولة، وقالت إنه لا توجد مؤشرات إلى خطر أوسع على الناس، لكن الحادثة أعادت سؤالا يتكرر مع كل واقعة مشابهة: هل أصبحت لندن أقل أمانا للسياح؟ صحيفة فاينانشال تايمز نقلت عن قاعدة بيانات متخصصة أن أكثر من 7300 ساعة أبلغ عن سرقتها في لندن خلال عام واحد. أيضا الشرطة هناك وسعت أسطولها من الدراجات الكهربائية السريعة لملاحقة اللصوص القادرين على الفرار عبر الشوارع الضيقة وحتى السلالم. للحديث أكثر نرحب بالكاتب الصحفي الخبير بالشؤون البريطانية والدولية من لندن الأستاذ محمد شبارو. أهلا بك معنا أستاذ محمد.
2: مساء الخير لك وللمشاهدين، شكرا على الاستضافة.
1: أهلا بك. يعني الشرطة هناك وصفت الواقعة بأنها حادثة معزولة، نحن نسألك هل هي حالة منفردة أم جزء من نمط متكرر من سرقات تحدث في لندن تحديدا؟
2: يا سيدتي، يصعب القول، إلا أننا نسترشد طبعا تحديدا هو حادث مؤسف، وهناك حوادث كثيرة تجري مثله في هذه العاصمة أي لندن، وفي كبرى المدن في مانشستر أو بيرمنغهام، كما في مدن وعواصم أخرى في باريس أو أمستردام أو حتى في روما. لكن بالنسبة للندن، نعم هي تحت المجهر منذ فترة بأن حوادث السرقة والنشل ازدادت، خصوصا في وسطها الراقي، مناطق مايفير، وستمينستر، سوهو، التي يرتادها يعني يقال وفق إحصاءات يعني المجالس المحلية هنا أكثر من 20 مليون وافد سنويا إلى 30 مليون وافد. نعم. يضاف إليهم نعم وافدين من مناطق وأقاليم بريطانية مختلفة. تصل مستوى الزيارات والبقاء في لندن بإجمالها حوالي 300 مليون زيارة سنويا. نعم. الآن الأرقام تشير إلى، أو حتى الشرطة تقول أنها حادثة منعزلة. وللإجابة تحديدا على سؤالك، نعم هناك ارتفاع في نسب العمليات النشر والسرقة، ولكنها ومنذ ما اتخذت الشرطة إجراءات قبل عامين تنحسر هذه الأرقام، والأرقام تقول أن مستويات السرقة، مستويات النشل، مستويات العمليات الإجرامية تراجعت ما بين 10 إلى 25% بعد الإجراءات الشرطية الجديدة المتبعة هنا.
1: ما هي الإجراءات الجديدة المتبعة؟ أم فقط الحديث مثلا عن أسطول الدراجات، أم هناك أيضا أنظمة أخرى اتبعتها الشرطة هناك؟
2: هناك عدة خطوات تشرحها شرطة العاصمة البريطانية وشرطة سكوتلاند يارد الشهيرة، بأنها نشرت أعداد جديدة من عناصر الشرطة السريين الذين يتنقلون كمواطنين عاديين على وسائل النقل العام في المناطق الحارة، كما يسمونه هوت سبوتس، حيث السياح يكثرون. هناك أيضا شق آخر لعملياتهم الأمنية تتعلق بنشر أعداد إضافية من ما يسمى بالشرطة الكوميونيتي، الشرطة الاجتماعية، أي أشخاص من أهل المنطقة يتم إلباسهم الزي طبعا وتدريبهم، وهذا يعطي ويضفي نوع من الشرطة الظاهرة الذي يخيف أي شخص قد تخوله نفسه أو يعد لعملية اعتداء أو سرقة هنا أو هناك، بالإضافة طبعا إلى نشر فرقة الدراجات السريعة وزيادة عديدها. ثم هناك عمل خلف الكواليس، يعني خلال عملي هنا كصحفي زرت عدة مرات مراكز لا يراها المواطنون، ولكن هي تتعلق ب

0: شبكة من الكاميرات التي تتابع كل شاردة وواردة في الشوارع وتساعد قوات الشرطة على التنبه إلى أين ممكن أن يأتي الحادث أو العملية
1: نعم
0: الإجرامية المقبلة، بالإضافة إلى أن الشرطة تفعل عمليات المخبرين والمفتشين في شوارع المدينة، وهم أيضا ليسوا ظاهرين للمواطنين والسياح العاديين،
1: نعم
0: حيث تقوم بجمع المعلومات عن أي عصابات، عن ملاحقة أي
1: هذه نقطة مهمة، مسألة العصابات تحديدا، لأن هناك ما تنشره الصحافة تتحدث عن أن هذه عصابات منظمة تأتي من دول مثلا أوروبية للسرقة ثم تغادر، ما مدى صحة هذه التقارير؟
0: يا سيدتي، هناك لم يكن خافيا يوما بأن مثل هذه العمليات تجري، ومثل هذه العصابات موجودة وهي تتنقل بين كبرى المدن، وحيث تجد ما يسمى بفريسة سهلة ينشرون جماعاتهم، ولو كانت يعني ولو كانوا يعودون أدراجهم إلى مناطقهم. نعم، هناك ما يسمى استهداف من قبل بعض العصابات، إن كانت فرنسية أو بلقانية، أو يعني عبر السنوات يقال يعني من دول البلقان، من دول شمال إفريقية، أيضا يأتون إلى لندن بهدف القيام بأعمال جرمية، ربما الاستهداف سياح بعينهم، وفي هذه الحالة طبعا سياح من مناطق دول الخليج العربي والإسلامي، وأيضا من دول غنية أخرى. لكن في كل الأحوال السائح عليه عدة واجبات يجب أن ينتبه إليها لمنع أن يصبح هو فريسة سهلة، لا سيما عدم التباهي، الانتباه، أن يعرف إلى أين هو ينطلق ومن أين يتحرك، يعني يراجع تليفونه والخارطة فيه قبل انطلاقه من فندقه أو مكان إقامته، يحاول أن يعني ينخرط ويندمج في الجو العام، وأن لا يرتدي مثلا الأزياء الفارهة إلا مثلا في حالات هو محاط ببعض الأشخاص، يكون مجموعة منهم بدل أن يكون فرديا. كل هذه إجراءات تسهل اندماجه وأيضا استمتاعه بوقته من دون أن يعرض نفسه أو تعرض نفسها لأي حوادث جرمية.
1: نعم
0: فالانتباه بكل مدينة جديدة تصلين إليها سيدتي، يجب أن يكون الانتباه ثم الانتباه ثم الانتباه، لأن أحسن جهاز شرطة لا يمكنه أن يحمي دائما الشخص المتنقل في الشوارع بشكل بريء،
1: نعم
0: ومن حقه طبعا أن يستمتع بوقته، ولكن أيضا هناك من يترصدنا من وقت لآخر، وهؤلاء من الصعب متابعتهم، وإن كانت في مدينة لندن عددهم يقل باضطراد وفق تصريحات عمدة المدينة وقائد الشرطة.
1: نعم، وكان هناك حديث لافت أستاذ محمد، مسألة أنه لا يتم التبليغ، يعني هذه الأرقام الكبيرة التي يتم الحديث عنها، هناك أيضا أرقام أكبر من ذلك أو أكثر من ذلك، لكن لم يتم يعني التبليغ عنها.
0: نعم، هناك يعني هذا عرف في أروقة الشرطة وأجهزة الأمن، وتقول أن في بعض الأحيان كثير من الجرائم تحدث ولكننا لا نعرف بها، فالتبليغ هو مهم، ولكن عامل أن الشخص أصيب بالمصيبة وتعرض إما لاعتداء وإما لحادثة نشل أو حادثة سرقة، اعتبرها الشخص بأنها لا يريد أن تعكر صفو إجازته، ربما لا يبلغ عنها
1: أو لأنه
0: الشرطة
1: يعتقد
0: هنا
1: مثلا أنه حتى وإن بلغ يعني كيف سيتمكنون مثلا من العثور عليه أو شيء من هذا القبيل؟
0: ربما أن العثور على مثلا ساعة أو عملية نشل هاتف نقال ربما سيصعب ملاحقتها، لكن أيضا الواجب هو أن يبلغ، وأن يبلغ لأن من الضروري أن تعرف السلطات بأن هذه الأحداث تتم، وإن كان قد رضي بأن هذه الواقعة أمر الله تم حدثت له، وبالتالي لا يريد أن يعكر صفوها، ولكن معرفة السلطات الأمنية بمثل هذه الحوادث وبمثل هذه الجرائم يمكنها تتبع الصور، تتبع التفاصيل، ولو لم يعد الهاتف النقال، ولكن على الأقل في إحصاءات الشرطة وفي حساباتها عندما تنشر رجال الأمن تعرف بأن من المفروض نشر رجال أمن أكثر أو زيادة عمليات الدوريات هنا أو هناك، وكلها أمور مهمة. إذا لا تريد أن تحمي نفسك مما المصاب الذي تعرضت له، على الأقل فكر بغيرك، فربما هو بحاجة لحماية أيضا.
1: نعم، شكرا لك الكاتب والصحفي الخبير بالشؤون البريطانية والدولية من لندن الأستاذ محمد شبارو، شكرا.

0: لك. فاصل قصير مستمعينا ثم نعود.
1: فيدباك مع أثير مباركي. في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
2: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
1: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟ في الأحياء الشعبية القديمة كان لكل طفل لقب يلقب به، غالباً هذه الألقاب مستقاة من أبطال الأفلام والمسلسلات، الأحداث الدرامية مأخوذة من حياتنا أم نحن المأخوذون بها؟
3: لا تدخل هنا من غير استئذان.
4: الموت بيدخل من غير استئذان.
1: وهل الأبطال يشبهوننا أم نحن من يتشبه بهم؟ في سايكو دراما نحلل القصة والمشهد، نتتبع الأثر النفسي للشخصية ونسقط الضوء على الزوايا المعتمة.
5: والله لخلي كل الناس تذكر اسمي وبس لو اتحالف مع ابليس.
1: سايكو دراما.
6: انا ماني خلق اسمك شيء، اللي فيني كافي.
7: وش فيك وانا امك؟ بسم الله عليك.
1: ياتيكم الخميس عند 7 مساء بتوقيت الرياض على العربية اف ام. سايكو دراما مع الاخصائية النفسية سارة هوساوي.
8: بالصوت يصلكم الخبر واكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد. وفي مايو 2025 فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صناعة السينما عندما هدد بفرض رسوم تصل إلى 100% على الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة. ترامب قال حينها إن دولا أخرى استقطبت شركات الإنتاج الأمريكية بالحوافز والتسهيلات، وأن انتقال التصوير إلى الخارج أفقد هوليوود وظائف واستثمارات. لكن هذه التهديدات لم تتحول إلى رسوم، يعني لم يعني يكون هناك سياسة واضحة قابلة للتطبيق، وسنعرف من ضيفنا لماذا. لكن ما الجديد اليوم مستمعينا؟ الجديد أن ترامب دعا الكونغرس إلى إقرار حوافز لدعم الإنتاج السينمائي والتلفزيوني داخل الولايات المتحدة. إذن الأمر تحول من فرض يعني ضرائب إلى حوافز الآن. من بين الأفكار المطروحة ائتمان ضريبي يصل إلى 20% من أجور العاملين في الإنتاجات المصورة داخل أمريكا، لكنه حتى الآن مقترح قيد النقاش وليس قرارا نافذا. وكما نعرف هوليوود لا تنافس المدن الأمريكية فقط، دول مثل كندا، بريطانيا، واستراليا، نيوزيلندا كلها تقدم حوافز ضريبية ومواقع تصوير وعمال مدربون، والتكاليف قد تكون أقل من لوس أنجلوس وغيرها. هذه الظاهرة ليست جديدة، معروفة بهجرة الإنتاج. لكن الحديث أكثر عن هذا الأمر نرحب عبر زوم برئيس قطاع الترفيه والإعلام في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى استراتيجي أند، الأستاذ كريم سركيس. أهلا بك معنا أستاذ كريم مرة أخرى.
2: أهلا أثينا.
1: يعني في البداية لنسأل، يعني في مايو 2025 ترامب توعد بفرض رسوم، لكن تهديدات يعني كانت واضحة شديدة اللهجة، لكن كان صعب تطبيقها أو تنفيذها. لماذا صعب تطبيقها وتنفيذها، ولماذا الآن يتحدث عن أن هناك حوافز؟
2: أكيد كان صعب تطبيقها، لأنه ما حدا فهم كيف واحد رح يعرف لما نقول فيلم تم إنتاجه خارج الولايات المتحدة. هن الأفلام ما بتطلع حتى اليوم، يعني ما بتطلع خارج الولايات المتحدة، أو المسلسلات وبكم تصويرها بالكامل، بكون في مقاطع يمكن أسبوعين، مرات 4 أيام فقط، مرات 3 أسابيع. فكله صار يتساءل، طب أنا كيف بعرف إذا ميزانيتي كانت مثلا

0: 100 مليون، كيف رح تعرف قديش منها صرفتها برا؟ شركات الإنتاج ما بتشارك كل هالتفاصيل عادة مع الحكومة. كيف رح نقرر إذا فيلم يعتبر إنتاج خارجي أو إنتاج أمريكي؟ هل هي نسبة معينة؟ كان في كتير تفاصيل كتير صعب واحد يفهمها. هيدي أول شغلة. وتاني شغلة، حتى هي يعني القطاع كله ما كان بده إياها الضرائب، ما حدا منهم كان معتبر إنه هيدا فكرة منيحة أو شيء منيح، لأنه المشكلة هي مش بس إنه في حوافذ خارج الولايات المتحدة، المشكلة كمان إنه كان الإنتاج بهوليوود أو بلوس أنجلوس تحديدا صار كتير أصعب. فهي حتى قبل ما تسافر هالإنتاجات خارج الولايات المتحدة كانت عم بتسافر خارج كاليفورنيا وخارج هوليوود لولايات أخرى.
1: يعني بالحديث مثلا عن ماذا؟ مثلا كاليفورنيا نعرف مثلا مسألة الحرائق، في لوس أنجلوس ماذا؟ كان في ارتفاع مثلا أم ماذا؟
0: اي لا، هي كانت اكثر بالنسبه كيف بيشتغل القطاع. في نقابات كثير قويه بلوس انجلوس، لانه هي اذا بدك المكان اللي بدا فيه الانتاج السينمائي والتلفزيوني بامريكا. فالنقابات كثير قويه، عندها شروط بالنسبه لاجور العمال، بالنسبه لساعات العمل، بالنسبه للتامينات، بالنسبه ل كيف ممكن يتم الانتاج، اللي خلت انه كثير من الشركات تروح على مثلا ولايه جورجيا. عطت حافز انتاجي 30%، عملت استوديوهات جديده اللي ما كان موجوده، ما حدا عم يستثمر كان باستوديوهات بلوس انجلوس. فصارت الشركات تترك هوليوود
1: صحيح.
0: وتروح على نيو جيرسي، اللي مثلا بنيو جيرسي لنتفليكس عطوها استوديوهات بتكلفه بلا تكلفه، على شرط انه تعمل عدد انتاجات معين على مدار السنين
1: صحيح، وهذا
0: فيها.
1: يجعلنا أيضا نسأل، هل مثلا 20% التي تحدث عنها ترامب هل ستكون كافية؟ هل هي حافز حقيقي بالنظر لمسألة التنافس الحقيقي الذي يحدث دوليا وأيضا داخل الولايات؟
0: هلا اذا اخذنا ال 20% مثل ما هي كرقم، يمكن اول جواب يكون لا، لانه اذا بنطلع خارج الولايات المتحده او حتى بجورجيا مثل ما قلنا، الحوافذ في شيء اكثر، تقريبا شيء 50 بلد عندهم حوافذ، النسب فيها بين 20% للمملكه السعوديه، هي اكشلي اكثر شيء
1: صحيح.
0: نسبة الحوافز ب 60%. فكنسبة لا، بس بدنا نتذكر شغلتين. أول شيء ال 15 أو 20% اللي عم بيحكي عنها ترامب هي حافز اتحادي أو فيدرالي، بينزاد على الحوافز الموجودة ضمن الولايات. يعني إذا جورجيا مع الحافز بتصير منافسة كتير قوية كحافز. تاني شيء، الحافز بنفسه هو مش اللي بيقرر إذا الإنتاج بسافر أو ما بسافر، لأنه أنا ممكن سافر بالإنتاج بس يمكن أوصل على بلد لاقي ما في بنية تحتية استوديوهات منيحة، ما في معدات منيحة، ما في طواقم إنتاج عندها الخبرة اللي لازم يصير استورد أنا أكثر معي معدات وطواقم عمال. يطلع بالآخر إنه تكلفة الإنتاج مع إنه النسبة المئوية كانت أعلى، التكلفة ظلت عالية. فيمكن الهيدلاين فيجر ما بنقوله مثلا 50%، بس أنا بالآخر استفدت يمكن 20%.
1: نعم.
0: فإذا أنا منتج أمريكي وممكن ضلني بأمريكا وبلا ما سافر وبلا هالتكلفة وبلا هاللبكة أقدر أعمل إنتاجي بنسبة منخفضة، أكيد بفضل أبقى بأمريكا. الشيء الوحيد اللي ما فينا ننافسه هو إذا أنا بدي مكان إنتاج معين، يعني
1: صحيح.
0: مثل جيم أوف ثرونز كان بدهم بإيرلندا، أو لورد أوف ذا رينجز راح على نيوزيلندا لأنه بدهم هالجبال وهالمناظر الطبيعية اللي مش مألوفة عند المشاهدين، هاي ساعتها ما بتأثر فيها.
1: نعم، وبالتالي كان هناك أيضا تساؤل، لماذا لا يكون الموضوع أكبر من مجرد مثلا حوافز؟ لماذا لا يكون هناك مثلا إصلاحات معينة، تكاليف أو طريقة عمل، يعني النموذجهم في العمل؟
0: صح، وهيدي يمكن التحدي بأمريكا، لأنه أمريكا خصوصا بصناعة الإعلام الحكومة ما عندها كتير دور فعال فيها، لأنه هاي هي سياسة الحكومة، أنا بترك
1: صحيح.
0: السوق هو يتحكم بالتكاليف، هو يتحكم بالخدمات الموجودة. الولايات عم تعطي حوافز كانت، بس كمان ما بتتدخل بكيف عم بيتم تنفيذ العمل، وهيدي هي سياسة بتتبعها أمريكا. في عنا بلدان أخرى لا، بكون في مثل ما بقولوا يعني توب داون، منظومة متكاملة من السياسات والحوافز والبنية التحتية عم بفكروا فيها أكثر، بس صعب هيدا الشيء ينعمل بأمريكا لأنه مش هو الطريقة اللي الحكومة الأمريكية عادة
1: صحيح.
0: بتتعامل مع القطاعات اللي هي مجدية اقتصادياً.
1: نعم، شكرا لك رئيس قطاع الترفيه والإعلام في منطقة أوروبا الشرق الأوسط وأفريقيا لدى استراتيجي آند، الأستاذ كريم سركيس، شكرا لك. نبقى مستمعينا في أخبار الاقتصاد. بدأت شركة هيومين السعودية تحرك لتشكيل فريق متخصص في التحضير لطرح الشركة للاكتتاب العام. وقال الرئيس التنفيذي لهيومين في منشور على منصة لينكد إن.

0: إن الشركة تبحث عن أشخاص يمتلكون خبرة قوية في شركات الاستشارات الإدارية العالمية وعمقا ماليا واستراتيجيا وتجربة في إعداد استراتيجيات موجهة للمستثمرين وللتحضير للاكتتاب العام. أيضا مستمعينا في أخبار الاقتصاد، انتشر فيديو من إيران لثلاثة أوراق فقط من فئة $100. هذه ثلاثة أوراق عندما تحولت إلى العملة الإيرانية أصبحت صف طويل من رزم هذه العملة، امتد على طاولة أو طول طاولة الصرافة لعدة أمتار. المشهد المتداول من داخل إيران أظهر تصريف $300 كما قلنا مقابل أكثر من 68 مليون تومان، أي ما يزيد على 680 مليون ريال إيرانية. يعني هذا المشهد يأتي مع تسجيل العملة مستويات قياسية جديدة، كما قلنا أفادت الشبكة بأن الريال فقد نحو 60% من قيمته منذ مارس وسط تداعيات الحرب وتصاعد الضغوط على الاقتصاد الإيراني. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، بإمكانكم متابعة الحلقة في حساب العربية FM على يوتيوب وأيضا مشاهدة اللقاءات السابقة. كنت معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي بمساعدة الزميلة في التنسيق لمياء محمد. ننضم بعد قليل إلى العربية بزنس لمتابعة آخر المستجدات قبيل أغلاق السوق.
1: فيدباك مع أثير مباركي. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: مستقول بشكل واضح أنها رئيس عدم.
1: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
2: نطلب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
1: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك من السياسة إلى الاقتصاد في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
3: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
1: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
4: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
1: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
5: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
6: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
7: عبر شبكة مراسلين.
8: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
7: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الراهن،
9: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
7: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
10: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
7: تغطية خاصة،
11: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
7: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
12: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
13: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
14: أقفلها، أقفلها الكاميرا خلاص.
1: لا تذهبوا بعيدا،
7: قسم فبمعركة مخيم جنين
1: فنحن دائما معكم،
7: دائما معكم
1: بكل جديد والتغطية مستمرة. العربية FM،
15: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
1: أكبر شبكة من المراسلين،
16: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
1: وأفضل باقة من المختصين.
17: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب القوة تحت؟
1: لتبقوا دائما في قلب الحدث فقط على إذاعة العربية FM.

ائتلاف تقوده أكوا يحقق التشغيل التجاري بالطاقة المتجددة خارج الشبكة لوجهة البحر الأحمر. أني تراهن على فنزويلا لرفع إنتاجها النفطي واستعادة أكثر من 2,300,000,000 دولار. والعقوبات الغربية تعيد

أهلا وسهلا بكم مشاهدينا إلى الأسواق العربية من العربية بزنس، لنبدأ بجولة على أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم. ارتفعت أسعار الغذاء العالمية خلال أغسطس إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022، مدفوعة بتزايد المخاوف بشأن إمدادات المحاصيل الأساسية نتيجة لسوء الأحوال الجوية واضطرابات التجارة الناجمة عن الحروب في الخليج والبحر الأسود، وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو. أنهت أسعار النفط الأسبوع على مكاسب قوية مع تجدد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران واستمرار تعطل حركة الإمدادات عبر الشرق الأوسط. وتترقب الأسواق اليوم اجتماع تحالف أوبك بلس، فيما كانت وكالة رويترز قد ذكرت أن المناقشات بصورة أساسية ستتركز على تطورات السوق وأفاق العرض والطلب دون اتخاذ قرارات جديدة بشأن سياسة إنتاج النفط. وتوقع وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسن تراجع أسعار النفط إلى ما بين 40 و50 دولارا للبرميل بعد انتهاء الحرب مع إيران، مرجحا أن تواجه الأسواق حينها فائضا كبيرا في المعروض مع دخول إمدادات جديدة. طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفيدرالي بضرورة خفض أسعار الفائدة، وأشار ترامب إلى أنه سيتوقف عن التعامل التجاري مع الدول التي تسجل الولايات المتحدة عجزا تجاريا معها ما لم يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة، حيث قال ترامب أن الفائدة المرتفعة تضع الولايات المتحدة في وضع غير عادل للغاية من ناحية المنافسة، وهو أمر لن يسمح بحدوثه. تعتزم بريطانيا تسهيل الموافقة على مشاريع البنية التحتية العامة عبر تعديل الطريقة التي تقيم بها المنافع الاقتصادية طويلة الأجل للمشاريع، في خطوة تستهدف تحفيز الاستثمار في مختلف أنحاء البلاد. وستخفض وزارة الخزانة معدل الخصم المستخدم لتقييم الإنفاق العام إلى 3% من 3.5% ضمن تعديلات على قواعد تقييم واعتماد المشاريع الرأسمالية الحكومية. وفي السعودية بدأت شركة هيومين السعودية التحرك لتشكيل فريق متخصص في التحضير لطرح الشركة للاكتتاب العام. وقال الرئيس التنفيذي لهيومين في منشور على منصة لينكد إن أن الشركة تبحث عن أشخاص يمتلكون خبرة قوية في شركات الاستشارات الإدارية العالمية وعمقا ماليا واستراتيجيا وتجربة في إعداد استراتيجيات موجهة للمستثمرين والتحضير للاكتتابات العام. وأوضح أن الدور المطلوب لا يقتصر على الاستراتيجية التقليدية، بل يتطلب القدرة على فهم الأعمال المعقدة والبيانات المالية. وكان أمين قد صرح في العام الماضي خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض بأن هيومين تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب العام خلال 3 إلى 4 سنوات، مع دراسة إدراج مزدوج في السوق المالية السعودية وبورصة ناسداك الأمريكية. وأعلن تحالف لشركات تقوده أكوا عن تحقيق التشغيل التجاري لمنظومة المرافق المتكاملة في وجهة البحر الأحمر، لتدخل بذلك مرحلة جديدة من المشروع الذي يعتمد بالكامل على الطاقة المتجددة من دون اتصال بالشبكة الكهربائية الوطنية. وتضمن المنظومة خدمات متكاملة تشمل الكهرباء وتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي وتبريد المناطق وإدارة النفايات. ويعتمد المشروع على محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 340 ميجا وات، وذلك وهي مرتبطة بنظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة تبلغ 1227 ميجا وات ساعة، وهو ما تصفه الشركة بأنه أكبر نظام بطاريات خارج الشبكة تم إنشاؤه على مستوى العالم. هذا وبلغ إجمالي استثمارات المشروع نحو 1.84 مليار دولار. وأعلن مصرف الراشي عن اكتمال طرح الشريحة الثانية من صكوك اجتماعية مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة 600 مليون دولار. وأوضح المصرف أن الصكوك تمنح عائدا سنويا عند 6.2 أو 6.2

232%، وتبلغ مدة استحقاق الإصدار 10 سنوات ونصف مع إمكانية استرداد الصكوك بعد 5 سنوات و3 أشهر وفقا للشروط الواردة في مستندات الطرح. ومن المقرر تسوية الإصدار في 10 سبتمبر 2026 على أن تدرج الصكوك في السوق الدولية للأوراق المالية التابعة لبورصة لندن. هذا وكان مصرف الراجحي قد أعلن في 3 سبتمبر عن بدء طرح هذه الشريحة على مستثمرين مؤهلين داخل السعودية وخارجها. وذكرت الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك أن شركتها التابعة الشركة السعودية للميثانول الرازي حصلت على موافقة وزارة الطاقة لتخصيص اللقيم اللازم لإنشاء مصنع لإنتاج الميثانول بطاقة إنتاجية تبلغ 1,800,000 طن سنويا في مدينة الجبيلة الصناعية. وأشارت الشركة إلى أن المشروع يتماشى مع استراتيجية سابك والتي تهدف إلى تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد من خلال ترسيخ نموذج أعمالها لتحقيق النمو في المستقبل والتركيز على أعمالها الرئيسية لتعظيم العائد لمساهميها على المدى البعيد. في سياق آخر، وفي جلسة حوارية ضمن ملتقى الأسواق المالية سيلكت في شانغهاي الذي تنظمه تداول السعودية، أكد وكيل وزارة الاستثمار للشؤون الاقتصادية والدراسات الاستثمار سعد الشهراني أن المرحلة المقبلة من العلاقات السعودية الصينية ستتركز على تعميق الاستثمارات المتبادلة وعلى بناء الشراكات الصناعية وسلاسل القيمة التي تخدم أسواق المملكة والمنطقة والعالم.

ووافقت الجمعية العمومية غير العادية لبنك الخليج على تغيير اسم البنك إلى بنك برقان الخليج، وذلك بعد استحواذ بنك برقان على بنك الخليج المتحد في بداية العام 2025. وبعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية، لا تزال هناك متطلبات رقابية وقانونية ويتعين استكمالها بما في ذلك الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة التجارة والصناعة ومصرف البحرين المركزي. وذكر سامر العابد رئيس التنفيذي لبنك الخليج المتحد أن الخطوة تهدف إلى إعداد البنك للمرحلة المقبلة من النمو كمؤسسة مصرفية متكاملة تتخذ من المملكة مملكة البحرين مقرا لها وأكثر اندماجا مع مجموعة بنك برقان.

ومشاهدينا لنحدث الحركة على الأسواق الخليجية. السعودية تبقى عاملة ولكن انهينا التداولات على الأسواق الخليجية الأخرى منذ قليل. إذن مؤشر السوق السعودية يسجل مكاسب ب20% على مستويات 11053 نقطة تقريبا. قيم التداولات تبقى ضعيفة بحدود الملياري ريال تقريبا في هذه الأثناء. وطبعا لدينا مجموعة من الأسهم تابعناها اليوم في السوق السعودية كما ذكرنا أبرز الأخبار منذ قليل. مؤشر الكويت الأول على تراجعات ب20% الرئيسي مكاسب ب0.5%. الكويت العام تراجعات ب10%. في قطر لدينا ضغط نزولي ب13%. مسقط على بعض المكاسب. البحرين يتعرض لبعض الضغط ب10%. بالنسبة للأكثر تداولا في السوق السعودية الدوائية يتصدر اللائحة اليوم بعد أن كنا سمعنا أنه شركة جي اي بي كابيتال والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات للشركة العربية للصناعات الضوئية والمستلزمات الطبية أكاديما كانت أعلنت عن إكمال عملية بناء سجل الأوامر لبيع كامل حصة الشركة في الشركة السعودية للصناعات الضوئية والمستلزمات الطبية. تحديد السعر النهائي للطرح عن 27 ريال و90 هللة. السهم الضوئية اليوم على مكاسب ب16%. الراجح يسجل بعض المكاسب ب20% وكما ذكرنا منذ قليل كان في يعني انهاء لاكمال طرح الشريحه الثانيه من صكوك اجتماعيه مقاومه بالدولار ب600 مليون

دولار. بترورابغ يبقى على لائحة الأنشطة على تراجعات ب 17% الإنما والمصافي. والمشاهدين فاصل قصير نتابع من بعده في الأسواق العربية. النرويج تدرس خفض حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية بنحو 80 مليار دولار.

0: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
0: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
0: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

وسهلا بكم من جديد. في الأخبار العالمية، طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفيدرالي بضرورة خفض أسعار الفائدة، وأشار ترامب إلى أنه سيوقف التعامل التجاري مع الدول التي تسجل الولايات المتحدة عجزا تجاريا معها ما لم يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة، حيث قال ترامب أن الفائدة الأمريكية المرتفعة تضع الولايات المتحدة في وضع غير عادل للغاية من ناحية المنافسة، وهو أمر لن يسمح بحدوثه.

مشاهدينا لنذكركم بالأداء الأسبوعي للأسواق العالمية ترقبا لافتتاح الأسواق العالمية غدا، وطبعا سنتابع لدينا بعض الإغلاقات غدا أيضا بمناسبة ليبر داي في الولايات المتحدة وكندا، ولكن وول ستريت مع نهاية الأسبوع الماضي كانت على تباين. بالنسبة لعوائد سندات الخزانة الأمريكية إذا لنبدأ من عندها، سنتين على مكاسب بنصف في المئة، أجل 10 سنوات مكاسب 1.4%، لأجل 30 سنة مكاسب 17%. نبقى نتابع عوائد سندات الخزانة الأمريكية على خلفية الزيادة أيضا في توقعات الأسواق سي ام اي فيد ووتش تول، تقول أنه الآن توقعات عن 60% ليتوجه الاحتياطي الفيدرالي لرفع الفائدة بعد البيانات القوية التي صدرت من سوق العمل الأمريكي يوم الجمعة. وأيضا نبقى نتابع طبعا العوائد خاصة طويلة الأجل 30 سنة على خلفية الآن طلب المستثمرين لعوائد أو أعلى بالتالي بسبب المخاطر وتضخم الدين الأمريكي. بالنسبة للمؤشرات الأمريكية كانت على تباين، داو جونز كان على تراجعات على مدار الأسبوع ب 13%، مكاسب ب 10% على الأس أن بي، ناسداك مكاسب ب 14% تقريبا بدعم من أسهم طبعا شركات التكنولوجيا أشبه الموصلات التي كنا نتابعها في الفترة الأخيرة وسط زخم طفرة الذكاء الاصطناعي. بالنسبة للعملات بعد أرقام الوظائف الأسبوع الماضي كنا شهدنا بعض القوة للدولار، ولكن على مدار الأسبوع كنا شهدنا ارتفاعات لليورو دولار بربع في المئة، ولكن الباوند سجل بعض التراجعات مقابل الدولار ب 10% على مدار الأسبوع. ونتابع طبعا زوج مهم هو الدولار ين الذي يعود إلى مستويات 156 تقريبا على

تراجعات ب 2.4% على مدار الأسبوع. بالنسبة للبنوك الكبرى الآن بدأت تتوقع أن قوة الين هي التي ستطغى في الفترة المقبلة، خاصة إذا توجه بنك اليابان إلى رفع الفائدة، والتوقعات 97% تقريبا بأنه سيتوجه إلى رفع بربع في المئة إلى 1.25% في اجتماعه المقبل. وبالنسبة للنفط طبعا يبقى تحت المجهر على خلفية التوترات في المنطقة والضربات المستمرة على ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وبالتالي هذا أدى إلى ارتفاعات شهدناها على أسعار النفط على مدار الأسبوع الماضي على برنت ب 7.8% وكذلك على نايمكس ب 9.7%.

وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسن تراجع أسعار النفط إلى ما بين 40 و50 دولارا للبرميل بعد انتهاء الحرب مع إيران، مرجحا أن تواجه السوق حينها فائضا كبيرا في المعروض مع دخول إمدادات جديدة. وربط باسن بين الارتفاع الحالي في أسعار النفط وصعود التضخم وعوائد السندات الأمريكية، معتبرا أن انتهاء الحرب وتراجع أسعار الطاقة سيقودان إلى انحسار التضخم وانخفاض أسعار الفائدة وعوائد السندات. تضاعف شركة أني الإيطالية رهانها على فنزويلا، مستفيدة من إعادة فتح قطاع النفط أمام الاستثمارات الدولية، في خطوة تستهدف رفع الانتاج واستيراد ديون تتجاوز المليارين، استرداد إذن بمليارين و300 مليار دولار مستحقة على كاراكاس، بحسب ما ذكرته مصادر لوكالة رويترز. ورفعت الشركة اتفاقا مع شركة النفط الحكومية الفنزويلية لتطوير مشروع جونين 5 مع خطة الاستثمار بنحو 1.5 مليار دولار سنويا، ورفع الانتاج بنحو 12 ألف برميل يوميا حاليا إلى 400 ألف برميل بحلول 2030. كما تعول أني على تحسن وضع مشروع بيرلا للغاز، فيما تشير تقديرات القطاع إلى أن إنتاجها في فنزويلا قد يرتفع مستقبلا إلى من نحو 64 ألف برميل مكافئ يوميا إلى 1 مليون برميل مكافئ يوميا. وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن بدء تدفق أول شحنة نفط عبر خط الأنابيب الرئيسي التابع لمشروع فوستوك أويل، أحد أضخم المشاريع النفطية والغازية الروسية في منطقة القطب الشمالي. وقال بوتين إن النفط بدأ التدفق عبر الخط إلى المحطة الجديدة في ميناء خليج سيفر على ساحل المحيط المتجمد الشمالي، تمهيدا لتحميله على ناقلات نفط وتصديره إلى الأسواق العالمية. هذا وتبلغ الطاقة الاستيعابية القصوى لخط فوستوك أويل قرابة 2 مليون برميل يوميا مع استهداف نقل الإمدادات إلى الأسواق الآسيوية عبر طريق بحر الشمال. وقال بوتين إن احتياطيات مجموعة حقول فوستوك أويل تقدر بنحو 7 مليارات طن من النفط الخام عالي الجودة، مشيرا إلى أن الإنتاج من هذه الحقول يمكن أن يستمر لعقود مقبلة. وتتجه هونغ كونغ إلى ترسيخ موقعها كمركز رئيسي لتجارة الذهب الروسي، بعدما قفزت إيراداتها من المعدن الأصفر من روسيا إلى نحو 100 طن خلال الأشهر السبع الأولى من 2026، وهو مستوى قياسي يقارب 3 أضعاف ما سجلته في الفترة ذاتها من العام الماضي بحسب الفاينانشال تايمز. يأتي هذا التحول بعدما أغلقت الأسواق الغربية وعلى رأسها لندن أبوابها أمام الذهب الروسي عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا وفرض العقوبات الأمريكية والبريطانية، ما دفع المنتجين الروس إلى إعادة توجيه صادراتهم نحو الأسواق الآسيوية خصوصا الصين وهونغ كونغ. ومنذ بداية 2022 اشترت كيانات في هونغ كونغ ذهبا روسيا بقيمة تقارب 35 مليار دولار، فيما يتجه معظم الذهب الذي يدخل المدينة لاحقا إلى البر الرئيسي الصيني.

مليار دولار إعادة هيكلة محفظته من السندات الحكومية في خطوة قد تؤدي إلى خفض حيازته من سندات الخزانة الأمريكية بنحو 80 مليار دولار. وأوصت إدارة الاستثمار في بنك النرويج المركزي التي تدير الصندوق بخفض وزن السندات الحكومية في المؤشر المرجعي لمحفظة الدخل الثابت من 70% إلى 50%. وبحسب تقديرات الفاينانشال تايمز قد يؤدي المقترح إلى خفض إجمالي لحيازة الصندوق من السندات الحكومية العالمية بنحو 106 مليارات دولار، على يأتي الجزء الأكبر من الخفض من سندات الخزانة الأمريكية. بموجب المقترح ستنخفض حصة الخزانة الأمريكية في محفظة الصندوق بنحو 12.2% مقابل زيادة قدرها 11.4% في السندات الأمريكية غير الحكومية، ما يعني خفضا يقترب من 80 مليار دولار في حيازة سندات الخزانة وفق تقديرات الفاينانشال تايمز. إذن مشاهدينا بهذا نصل إلى نهاية الأسواق العربية، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
3: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
4: غدا عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
5: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
6: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
7: يبدأ النقاش والتحليل،
6: تصبح الخطوات محسوبة
7: لقرارات أكثر وضوحاً.
1: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
8: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقاً في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة.

لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق.

0: هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بيزنس.
2: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بيزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
0: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر. عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
0: يبدأ النقاش والتحليل.
3: تصبح الخطوات محسوبة
0: لقرارات أكثر وضوحاً.
1: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بيزنس.
4: هذا الأسبوع يقول إن السر لم يكن رأس المال بل الخيال.
5: أنا ما أعتبرش نفسي رجل أعمال، بشوف صدف معينة، فرص معينة، بحاول أحولها إلى حقيقة.
4: تقريبا شفت كل الفترات الاقتصادية والسياسية اللي مرت على مصر، كيف تقرر متى تخاطر ومتى تنسحب؟
5: أفضل نظام اقتصادي مر على مصر كان قبل الثورة. الجنيه المصري بيعكس الوضع الاقتصادي القائم. أزمة اقتصادية دي أدفع حاجة في المنطقة، وقابلها أزمات إنسانية.
4: هل تؤمن إنه العلاقات في مصر أهم من الكفاءة الاقتصادية؟ المهندس صلاح دياب، مؤسس بيكو القابضة.
1: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الليلة 6 على العربية بيزنس.
6: عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
7: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
8: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بيزنس منذ بدايتها، شاهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

بكم مشاهدينا إلى جرس الإغلاق من العربية والعربية بزنس. أنا لارا حبيب وهذه العناوين. أوبيك بلس تبقي على حصص الإنتاج دون تغيير بنهاية اجتماع اليوم كما كان متوقع.

0: ذراع الذكاء الاصطناعي لصندوق الاستثمارات العامة هيومين تتهيأ لطرح عام أولي. العقوبات الغربية على موسكو تعيد توجيه الذهب الروسي نحو الصين وهونغ كونغ. وصندوق الثروة السيادي للنرويج يعتزم خفض حيازته من سندات الخزانة الأمريكية ب 80 مليار دولار. نبدأ مشاهدينا من أوبك، وكما كان متوقع انتهى اجتماع أوبك بلس اليوم مع الإبقاء على حصص الإنتاج دون تغيير. وأكدت الدول السبع في أوبك بلس التزامها باستقرار السوق على أن تجتمع مجددا في الرابع من أكتوبر للنظر بمستويات الإنتاج لشهر نوفمبر. وكانت أسعار النفط قد أنهت الأسبوع على مكاسب قوية مع تجدد المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران واستمرار تعطل حركة الإمدادات عبر الشرق الأوسط. وجاءت المكاسب في ظل استمرار اضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، حيث عبرت 4 سفن فقط يوم الخميس مقارنة بمتوسط يبلغ 15 سفينة خلال الأيام العشرة الماضية. ونذكر بأسعار النفط التي سجلت ارتفاعات قوية على مدار الأسبوع الماضي، ارتفاعات لبرنت ب 8% يقترب مجددا من مستويات 100 دولار، ونايمكس أيضا 9.7% من الارتفاع. من ناحية أخرى وفي أخبار الطروحات الأولية في السعودية، بدأت شركة هيومين التحرك لتشكيل فريق متخصص في التحضير لطرح الشركة للاكتتاب العام. قال الرئيس التنفيذي لهيومين في منشور على منصة لينكدين، أكيد طارق الأمين، قال إن الشركة تبحث عن أشخاص يمتلكون خبرة قوية في شركات الاستشارات الإدارية العالمية وعمقا ماليا واستراتيجيا وتجربة في إعداد استراتيجيات موجهة للمستثمرين والتحضير للاكتتابات العامة. أوضح أن الدور المطلوب لا يقتصر على استراتيجية تقليدية، بل يتطلب القدرة على فهم الأعمال المعقدة والبيانات المالية. وكان أمين قد صرح في العام الماضي خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض بأن هيومين تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب العام خلال 3 إلى 4 سنوات، مع دراسة إدراج مزدوج في السوق المالية السعودية وبورصة ناسداك الأمريكية. وفي تصريحات سابقة خلال جلسة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض في العام الماضي، قال طارق أمين الرئيس التنفيذي لهيومين بأنه كما تحدثنا الشركة تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب العام. لنتابع.
1: The ultimate goal for this, and I have no doubt, in 3 to 4 years, this company must be listed. And I hope that it gets listed here and in the Nasdaq as well. So our ambition is really, really massive.
0: أيضا في أخبار الشركات المدرجة، حصلت الشركة السعودية للميثانول الرازي التابعة لسبك، حصلت على موافقة وزارة الطاقة لتخصيص اللقيم اللازم لإنشاء مصنع لإنتاج الميثانول بطاقة إنتاجية قدرها 1,800,000 طن سنويا في مدينة الجبيل الصناعية. أشارت الشركة أن المشروع يتماشى مع استراتيجية سبك التي تهدف إلى تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد. لم تعطي سبك المزيد من التفاصيل. السهم في جلسة اليوم كان فيه بعض الارتفاعات، لنلقي نظرة عليه، ها هو مرتفع ب 1%. شركة قيادية أخرى أيضا عليها أخبار، شركة أكوا، حيث أعلن تحالف تقوده أكوا عن تحقيق التشغيل التجاري لمنظومة المرافق المتكاملة في وجهة البحر الأحمر، لتدخل بذلك مرحلة جديدة من المشروع الذي يعتمد بالكامل على الطاقة المتجددة من دون اتصال بالشبكة الكهربائية الوطنية. تضم المنظومة خدمات متكاملة تشمل كهرباء وتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي وتبريد المناطق إدارة النفايات. ويعتمد المشروع على محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 340 ميجا وات، مرتبطة بنظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 1227 ميجا وات بالساعة، وهو ما تصفه الشركة بأنه أكبر نظام بطاريات خارج الشبكة تم إنشاؤه على مستوى العالم. وبلغ إجمالي استثمارات المشروع 1,840,000,000 دولار.

0: سهم أكوا باور أو أكوا حاليا أكوا باور سابقا أكوا سهم مستقر في جلسة اليوم. أيضا أخبار مهمة نسمعها من مصرف الراشحي ومن جديد إصدارات البنوك السعودية، حيث جمع مصرف الراشحي 600 مليون دولار من إصدار للصكوك بعائد وصل إلى 6.23%. هلأ السعر الاسترشادي الأساسي لهذا الإصدار كان عند 6.5%، وبالتالي استطاع أن يعلن عن عائد أو يحقق عائد أقل من ذلك مصرف الراشحي. الجدير بالذكر بأنه قبل عام كان أصدر نفس نوع من الصكوك كانت قيمتها وقتها مليار دولار، والعائد عليها كان عند 5.65% أقل من عائد الإصدار الذي انتهى اليوم يلي هو كما تحدثنا 6.2%. مصرف الراشحي فيه ارتفاع بجلسة اليوم ب 0.2%. أيضا تابعنا التعاونية للتأمين، أقرت الجمعية العمومية غير العادية توصية مجلس الإدارة برفع رأس المال ب 50% إلى 2.250 مليار ريال. تمويل قيمة الزيادة عن طريق رسم الجزء من الرصيد الأرباح المبقاة البالغة 750 مليون ريال. سوف يتم منح سهم لكل سهمين، وبالتالي اليوم تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر عند 90.65 ريال، وبالتالي متراجع عن هذه الأسعار، كان بدأ الجلسة على ارتفاع. أيضا في أخبار أخرى عن شركة الجوف للتنمية الزراعية، تقدمت بطلب لزيادة رأس مالها إلى هيئة سوق المال بنسبة 15% ليصل رأس المال إلى 345 مليون ريال مع وقف العمل بحق الأولوية. هذا الرأس مال يذهب مباشرة لشركة المنجم التي ترفع رأس مالها بالشركة أو حصتها بالشركة إلى 20% بعد إتمام هذه العملية، بعد رفع رأس المال. على كل مشاهدينا للمزيد معي من جدة مازن بداوود الرئيس التنفيذي لشركة الجوف الزراعية. أستاذ مازن شكرا لوجودك معنا. بعد تقديم الطلب للهيئة متى تتوقعون إذا تمت الموافقة المضي قدما بزيادة رأس مال الشركة؟
1: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أختي لارا شكرا على الاستضافة. بالنسبة لخبر تقديم الهيئة، احنا أكملنا الأوراق قدمناها للهيئة، وطبعا الهيئة حتاخذ وقتها، احنا ما عندنا طبعا وقت مفصل متى حد الهيئة حتخلص، ولكن نتوقع بين 4 إلى 6 أسابيع.
0: اليوم شركة المنجم سوف تصبح ملكيتها فوق 20%. هل هذا هل ترون أي سينرجيز مع الشركة؟ هل ممكن أن يكون فيها في تعاون، أم هي فقط تدخل كمستثمر استراتيجي؟
1: طيب بس للتوضيح علشان بس المستمعين يكونوا عارفين، اليوم شركة المنجم از اوف توداي يكون في الشركة حوالي 8%. بعد ما نصدر أسهم الحقوق الأولوية حيكون لهم نسبة حوالي 13% بعد ما يصير الديليوشن أو التخفيف، فبذلك زي ما تفضلتي حيكون عندهم أكثر من 20%. طبعا احنا ننظر لشركة المنجم عندما تقدموا لنا في يناير بطلب أنهم يكونوا مستثمرين، أنه في كايند أوف سينرجي، تكامل بيننا وبينهم في العديد من الأمور الخاصة خاصة بالأمن الغذائي، الخاصة بتصنيع المواد الغذائية، باستيراد، بعدم وإيقاف جزء كبير من الاستيراد ومساعدة الميزان التجاري. فنحن نرى أن هناك فرصة جيدة لمساهمين الشركتين في هذا التداخل في موضوع الاستثمار.
0: من جراء هذه الصفقة نتوقع ضخ من قبل المنجم أكثر من 200 مليون ريال في الشركة، كيف سوف تستخدم هذه الأموال؟
1: هو المتوقع أنه حيكون زي ما تفضلت حوالي 236 مليون صافي. ضخ هذه الأموال سوف تستخدم في استثمارات الشركة التي سوف يعلن عنها إن شاء الله بمجرد موافقة الهيئة. سوف يعلن في نشط الإصدار أين سوف تكون هذه الاستثمارات، وسوف تكون استثمارات إن شاء الله تساعد الشركة في النمو، سواء نمو الدخل أو نمو الأرباح إن شاء الله.
0: ولكن هل هذا يعني مثلا توسع في منتجات غذائية، توسع في المصانع، ماذا تحديدا لو تعطينا تفاصيل أكثر؟
1: والله شوفي، هو إن شاء الله حيبان في النشرة، ولكن إحنا عندنا داخلين على مشاريع كثيرة أعلننا عنها، منها مشروع إزاحة الوقود السائل، مشروع دخول الكهرباء لشركة الجوف، مشروع التوسع في مصنع البطاطس، إنشاء بعض المشاريع التي سوف تساعد

0: سوف تساعد في تقليل التكلفة وزيادة الدخل. فهذه كلها من الأشياء التي ننظر إليها إن شاء الله في استخدام متحصلات الحقوق، وسوف إن شاء الله يتم إعلان عنها بالتفصيل في نشط الإصدار للمساهمين.
1: بس بموضوع الكهرباء لو سمحت، شو التفصيل أستاذ مازن؟
0: طيب التفصيل، احنا اليوم في شركة الجوف للتنمية الزراعية احنا شغالين نولد الكهرباء عن طريق الديزل، وفي مبادرة من الحكومة حفظها الله، مبادرة إزاحة الوقود السائل، بحيث ان الحكومة تقوم بتوفير الكهرباء إلين الشركة، وبعد ذلك الشركة تقوم بإنشاء البنية التحتية لإمداد الكهرباء، مما يساعد على يكون وجود كهرباء نظيفة، التخلص من التلوث. فإحنا داخلين في هذا المشروع وأعلننا عنه، وتكلفة المشروع هذه سوف تكون حوالي 500 مليون ريال. وطبعا السبب الرئيسي لهذه التكلفة أنه شركة الجوف للتنمية الزراعية كمساحة تزيد مساحتها عن المدينة المنورة، يمكن حوالي 70% من مساحة بعض المناطق الرئيسية، فعندنا انفراستراكشر وبنية تحتية كبيرة يجب العمل عليها. فقدرنا أن المشروع ده سوف يكون تكلفته حوالي 500 مليون ريال. هذا المشروع طبعا مهم جدا لنا وللجميع اليوم، عشان نقلل التكلفة. موضوع أنك تستخرجي الطاقة الكهربائية من الديزل في ظل ارتفاعات أسعار الديزل، وفي ظل طبعا الوقود النظيف، لم تجد مجدية. فالحكومة حفظها الله قامت بإنشاء مبادرة إزاحة الوقود السائل اللي احنا اشتركنا فيه وأعلننا عنه، وإن شاء الله سوف تكون من أهم مخرجات هذا المشروع هو إنتاج الكهرباء النظيفة في شركة الجوف للتنمية الزراعية.
1: بس استثمار ضخم، بالتالي متى تتوقعون أن تحققوا هذا العائد على الاستثمار أو الوفورات من هذا التحول؟
0: احنا بمجرد احنا عملنا طبعا الدراسات الفيزيبيليتي ستدي، الجدول الاقتصادي للمشروع، وجدنا انه ان شاء الله بمجرد ما تدخل الكهرباء، طبعا المشروع حياخذ له بعض الوقت لين ما المقاولين يبداوا في الانشاءات والتركيبات، وهذا شيء يعني معروف. بمجرد ما يبدا المشروع ان شاء الله بالبدء باذن الله، نحن متوقعين حسب دراساتنا والتي سوف ان شاء الله يعني ننشرها على في نشط الاصدار، انه حتكون حوالي من 5 إلى 6 سنوات العائد على الاستثمار لارجاع راس المال المدفوع.
1: سؤال أخير، دعني أسألك عن وضع السوق حاليا أستاذ مازن، يعني بالربع الثالث، لأنه بأول نصف كان وضع السوق لديكم أو وضع الأرباح ضعيف، كان في تراجع بالأرباح بحدود 80% رغم استقرار الإيرادات، تحدثوا عن ارتفاع في التكاليف بسبب يعني في عوامل موسمية ضغطت على النتائج، كيف تبدو الصورة في الربع الثالث؟
0: الصورة في الربع الثالث، أنا جاوبك من الأخير وارجع لك من الأول. الصورة في الربع الثالث مبشرة جدا. إحنا كانت الأرباح في الربع الأول هي الأرباح المنخفضة جدا اللي عملنا فيها حوالي 2 مليون، وكان السبب الرئيسي اللي تكلمنا عنه هو أسباب مناخية أضرت شوية بالمحاصيل الاستراتيجية التي نزرعها، فطبعا زولت من التكلفة، فبالتالي قللت من هامش الربح. الحمد لله، لو تري احنا عملنا يمكن حوالي 2 مليون في الربع الاول، جينا في الربع الثاني الحمد لله بدات الامور تتحسن، عملنا حوالي 9.5 مليون في الربع الثاني الحمد لله. الامور الان احنا في الربع الثالث يعني نكاد نكون خلاص انتهينا من المحاصيل التي اثرت علينا، وبدينا في المحاصيل الجديده، خصوصا في محاصيل البطاطس التي الحمد لله نراها مشجعه جدا. فانا شايف باذن الله وبتوفيق الله سبحانه وتعالى الربع الثالث والربع الرابع سوف نعود ان شاء الله الى الجري والعدو سريعا ان شاء الله كما كنا.
1: هلا الجدير ذكره، يعني كان في تحسن ملحوظ بالربع الثاني بالمقارنه مع الربع الاول. شكرا لك مازن بداوود، الرئيس التنفيذي لشركه الجوف الزراعيه.
0: شكرا لك.
1: مشاهدينا، لنحدث أرقام سوق الأسهم السعودية في التداولات الحالية. مؤشر السوق إذن في جلسة يوم الخميس كان مرتفع، ولكن على مدار الأسبوع الماضي نتحدث عن تراجع 2% لسوق الأسهم السعودية. ها هو مؤشر السوق يرتفع ب 0.2% في ظل أحجام سيولة ضعيفة حتى الساعة، 2.25 مليار فقط من التداول. للمقارنة، أحجام السيولة يوم الخميس كانت عند 3.9 مليار ريال، وخلال شهر أغسطس نتحدث عن متوسط سيولة فوق 5 مليار ريال في سوق الأسهم السعودية. هذه أسهم الدوائية إذن يرتفع السهم الأكثر نشاطا في ظل هذه الصفقة الخاصة يلي تحدثنا عنها. الدوائية على فكرة، الصفقة الخاصة هي متعلقة بشركة قامت بالتخارج من حصتها في الدوائية، هي شركة العربية للصناعات الدوائية بعد 12.6

0: مليون سهم، أي ما يوازي 10.5% من سهم الدوائية، باعته عند 27.90 ريال في صفقات خاصة، بالمقارنة مع سعره اليوم بالسوق عند 31 ريال تقريبا. الراجحي إذن مرتفع في جلسة اليوم، بترو رابغ خلال اليوم عليها ضغط، تراجع ب 1% بعد ارتفاعات ب 6% على مدار الأسبوع الماضي. الإنما مرتفع والمصافي أكثر من 7% من ارتفاع في جلسة اليوم، هي الأكثر ارتفاعا. بي سي آي أيضا، ساسكو 3% من الارتفاع. أما الأسهم الأكثر تراجعا في السوق، نسيج، الورق، الفخارية والمملكة، كلها من الأكثر تراجعا. هذه أسهم سابك مرتفعة، معادن، لوبريف بعد التراجع، التصنيع أيضا، أسهم البنوك، الراجحي، الأهلي، الرياض، كلها مرتفعة. بي أس أف عليه بعض الضغط، وأسهم الطاقة أرامكو على شيء من الارتفاع. أما أسهم الاتصالات متباينة في جلسة اليوم. ونتابع في فقرة سهم اليوم الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية سبيماكو، الذي يسجل تداولات قوية على خلفية بيع شركة أكديما حصتها الكاملة في الشركة البالغة 10.5%. كما تحدثنا، أعلى مستويات الجلسة لليوم 31.16 ريال، وهو أعلى مستوى في أسبوعين. قيمة التداولات 360 مليون ريال، خمس جلسات، السهم مرتفع بحدود بأقل من 1% خلال شهر، ما يزال متراجع ب 1.6% منذ بداية العام، مرتفع ب 18.7%، وخلال 52 أسبوع مرتفع ب 9%. هذا نقارنه بارتفاع لتاسي ب 4% خلال نفس الفترة. السعر إلى القيمة الدفترية مرتين تقريبا، مكرر ربحية 12 شهر يبلغ 17 مرة، مكرر ربحية المستقبلي 18 مرة، عائد التوزيعات النقدية 1%، عائد منخفض، خمس مؤسسات بحثية تتابع السهم، توصية وحيدة بالشراء وأربع توصيات بالاحتفاظ. السعر المستهدف 33.37 ريال، أعلى نسبة، وهو أعلى بنسبة 8% من سعر آخر إغلاق. كبار المساهمين في الشركة بنهاية آخر جلسة يوم الخميس الماضي، أكديما أكيد 10.5%، وهي تخرجت بالكامل من هذه الحصة. مشاهدينا، للمزيد حول تداولات سوق الأسهم السعودية، معي مباشرة من الرياض تامر السعيد، الرئيس التنفيذي للاستثمار لدى شركة بي ال ام اي كابيتال. تامر، أهلا بك. دعني أبدأ من أحجام السيولة ضعيفة في جلسة اليوم، ولكن هذا أمر طبيعي بالمقارنة مع يوم الأحد، ولكن حتى في الأسبوع الماضي رأينا هدوء بأحجام السيولة بالمقارنة مع متوسط سيولة فوق 5 مليار رأيناها في شهر أغسطس. هلأ في شهر أغسطس القفزة رأيناها بشكل أساسي منذ الإعلان عن تعيين السيد مازن الصديري والتفاؤل بالإجراءات الجديدة الممكن أن نراها من الهيئة. هل برأيك خف هذا الزخم في السوق؟ من ناحية أخرى أيضا عادت التوترات الجيوسياسية والتبادل العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، كيف تقرأ تداعيات كل ذلك على السوق؟
1: صحيح، مساء الخير لنا ومساء الخير على السادة المشاهدة العربية. طبعا زي ما تفضلتي، في عدة عناصر. أولا القيادة الجديدة لهيئة السوق المالية برئاسة معالي مازن الصديري، كان فعلا يعني كان وكان السوق ينتظر نوعا من التغيير، بالرغم من أنه ما أعتقده شخصيا هو ما سيأتي هو استكمالا لما كان. وبالتالي بوجهة نظري الشخصية أنه ردة فعل السوق كانت ترتبط بتفاؤل المستثمرين أكثر من فعلا وقوع أحداث تغير مجرى التشريعات والأنظمة في السوق. هذا واحد. اثنين، عندنا عنصر مهم فيما يخص السوق المالية السعودية، أنه إحنا نتكلم عن سوق كان يتداول بمعدل خصم تقريبا 27 إلى 32%، إذا ما قارنا المعدلات الحالية بمعدلات السوق للخمس سنوات الماضية أو للعشر سنوات الماضية. وبالتالي إحنا نتكلم عن معدلات خصم مرتفعة، أعتقد أنها أعطت انطباع جيد، أو خلينا نقول اجتذبت المستثمرين مرة أخرى إلى السوق أن يحملوا مرة أخرى بعض الأسهم المكونة للسوق ولمؤشر السوق، في إشارة إلى أننا في مناطق من حيث التعقيد

0: من حيث التقييم تعتبر جاذبة للمتعاملين والمستثمرين. ومن ثم احنا لو ننظر الى الارقام المتوقعة مستقبليا للشركات، فاحنا نتكلم ايضا عن مقرر ربحية. اذا كنا نتكلم عن 16 او 17 اليوم، فاحنا نتكلم عن الفورورد بي اي تقريبا في معدل 14 ونصف او 14.7، وهذا دلالة على انه ليس ان السوق سينزل، وانما الارباح ستعاود النمو مرة اخرى، على الاقل في تقدير بيوت الخبرة، وايضا من يتابع السوق، ايضا من يتابع المعطيات الاقتصادية والمالية على وجه العموم. بالتالي عندنا ثلاث عناصر رئيسية تعطي انطباع بان السوق سيتماسك. جاء عنصر اخير، يعني زي ما كان المغير والمؤثر في مارس الماضي، اليوم مره اخرى عوده التوترات السياسيه من جديد، لابد انها توتر السوق، توتر جلسات التداول. وبالتالي احنا شفنا 6 جلسات متتاليه من التراجع على المؤشر، تماسكنا في جلسه اليوم والجلسه الاخيره في الاسبوع الماضي، على امل انه يستطيع السوق ان يعاود مره اخرى الارتفاع، لأنه فعليا يعني النقطة الأساسية والأساس الذي يستند عليه أن السوق يتداول بمعدل خصم، يعني أعتقد أنه من الأعلى في السنوات اللي أنا شاهدتها في السنوات الماضية.
1: 19% مكاسب للسوق منذ تعيين السيد مازن الصديري. لو افترضنا ما في قرارات، هل ممكن أن نرى تخلي عن جزء كبير من هذه المكاسب برأيك؟
0: لا أعتقد أنه سيكون هناك تخلي على المكاسب، لأنه يعني منذ التعيين إلى اليوم تفاعل السوق إيجابا، المستثمرين اتجهوا إلى السوق. أعتقد أنه يعني سيكون هناك، خلينا نقول، منظور جيد للتشريعات القادمة المتوقعة من مجلس الهيئة السوق المالية الحالي، وبالتالي لن نخسر المكاسب. لكن برضو يعني أرجع مرة أخرى إلى أنه أولا أنه السوق كان في معدلات ملائمة للاستجابة السريعة للتغييرات التي طرأت على رأس هرم التشريع فيما يخص السوق المالية، لأنه فعليا كانت نبذة، يعني كانت هناك موجة تفاؤل ممتازة، وهي خلينا نقول أحد المسؤوليات، يعني واحدة من المسؤوليات الإضافية التي وضعت على عاتق مازن الصديري، تفاؤل المتعاملين بالسوق بتعيينه رئيس للمجلس، أو بالثقة الملكية بتعيينه رئيس للمجلس.
1: نعم، دعني أنتقل إلى أخبار أخرى. في الوقت أنه الأسواق العالمية منشغلة بطروحات شركات الذكاء الاصطناعي، من ضمنها هلا أنثروبيك، ترقب لأنثروبيك، يفاجئنا الرئيس التنفيذي لهيومين بهذا المشروع على لينكدين، يقول بأنه يبحث عن أشخاص يعني متخصصين في موضوع الطروحات العامة. بدي رأيك بهذا المنشور، هذا أولا. ثانيا، في العام الماضي كان تحدث عن الخطط لطرح هيومين خلال فترة 4 إلى 5 سنوات، هل ممكن تسريع هذه الخطط في ظل الاهتمام اللي عم نشوفه بشركات الذكاء الاصطناعي عالمياً؟
0: أنا أتمنى أننا نقدر نوصل إلى المرحلة اللي من خلالها تطرح يومين في ظل هذا الزخم العالي على شركات الذكاء الاصطناعي والاي اي، لأنه وصولها إلى السوق مبكرا سيعزز من يعني تعزيز القيمة الاستثمارية فيها، أو تعزيز القيمة السوقية عند الطرح. وأتمنى أن شركة مثل هيومين، بما أن يعني هذا القطاع يحظى خلينا نقول يعني استقطاب أو اجتذاب شريحة واسعة من المستثمرين عالميا، أن تكون أيضا واحدة من الشركات التي تستهدف الدول ليستنج، يعني ما بين السوق السعودية والأسواق الأمريكية، حتى تستفيد من الهايب أو النشاط الموجود هناك، ويستفيد السوق السعودي من وجود شركة في هذا القطاع الجديد الواعد الذي يستقطب اليوم تريليونات الدولارات إليه، بما فيه من يعني تحديات، من كان في الربحية أو في الحوكمة أو في طبيعة عمل وآلية ونماذج عمل الذكاء الاصطناعي. لكن أتمنى أن تكون إحدى الشركات المستهدف لها أن تكون دول ليستنج، ولعل هذا
1: هو هذا ما تحدث عنه، ممكن أن تكون دول
0: ولعل هذا
1: ليستنج.
0: المنشور بداية، يعني زي ما يقال اي بي او ريدنس، لعله ما يبحث عنه سعادة الرئيس التنفيذي اليوم أحد عنده القدرة على أن يبدأ في تهيئة الشركة أن تكون قابلة للطرح بنهاية السنة الثالثة والخامسة، أي متى ما كانت جاهزة لذلك.
1: هلا بالاف اي اي في العام الماضي، يعني من سنه تقريبا، تحدث انه عن 3 إلى 4 سنوات، قطعت سنه، بالتالي اليوم نتحدث عن خطط للطرح بين 2 إلى 3 أعوام. شكرا لك ثامر السعيد، الرئيس التنفيذي للاستثمار لدى شركه بي ال ام اي كابيتال، شكرا جزيلا لك.

0: الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
1: عبر شبكة مراسلينا.
2: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
1: بالتحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
3: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
1: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
4: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة،
5: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
6: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
7: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
8: أنا أقفلها الكاميرا خلاص.
1: بتوقيت الرياض نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
9: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
1: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
10: من الدورات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
1: من السياسة إلى الاقتصاد،
11: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
1: إلى الرياضة،
12: تلاحق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
1: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
13: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
1: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
14: في الأحياء الشعبية القديمة كان لكل طفل لقب يلقب به، غالبا هذه الألقاب مستقاة من أبطال الأفلام والمسلسلات. الأحداث الدرامية مأخوذة من حياتنا أم نحن المأخوذون بها؟
15: لا تدخل هنا من غير استئذان.
16: الموت بيدخل من غير استئذان.
14: وهل الأبطال يشبهوننا؟
17: أرجو يا فلاح أرجو.
14: أم نحن من يتشبه بهم؟ في سايكو دراما نحلل القصة والمشهد، نتتبع الأثر النفسي للشخصية ونسقط الضوء على الزوايا المعتمة.
18: والله لخلي كل الناس تذكر اسمي وبس، لو أتحالف مع إبليس.
14: سايكو دراما،
19: أنا ماني خلق اسمه شيء، اللي فيني كافي.
20: وش فيك وأنا مكسم العالي؟
14: يأتيكم الخميس عند 7 مساء بتوقيت الرياض على العربية FM. سايكو دراما مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
21: مستقول بشكل واضح أنها رئيسة.
1: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
21: أنا مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
1: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم. تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
22: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح في المملكة العربية السعودية. عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
1: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
23: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
1: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
24: العربية بيزنس، خدمة خاصة تقدمها العربية، تتوفر على التلفزيون، منصة شاهد، وعبر البث المباشر على يوتيوب.
1: We'll be right back.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم ملاعب مع فيصل الجفن على ام بي سي أكشن العربية في ام بي سي شاهد وفي بث مباشر منصة إكس والعربية يوتيوب. شركائي في حلقة اليوم سعود أصرامي من الرياض.

الرياضة، فواز الشريف من الطائف، وسعيد الهلال من الدمام. ملاحظة بس، اللي على ثوب فواز هذا ظلال، لا أحد يتوقع أنه شيء، هذا ظل التصوير اللي موجود، اللي يشوفه يتوقع أنه فيه يعني لون الثوب ولا شيء.

0: الاستاذ فواز الشريف.
1: شو عندك تلاحق انزاجي قبل امس؟ طالع ترند انت امس.
0: شوف
1: عشان بس لانه كثيرين قالوا اساله عشان نعطيه يعطينا اجابه بس باختصار.
0: شوف انا حضرت المؤتمر الصحفي ودائما انا من الناس اللي لما احضر مؤتمرات ما احب الاسئله التقليديه خاصه فيما يتعلق بالمباراه لان المباراه كل العالم شايفينها. وطريقة 3-5-2 واضغط على حامل الكرة هذا كلام مكرر ومستهلك وقديم ولا يردده إلا البلداء، لكن المحترفين من الإعلاميين يبحثون عن الجديد. كان أنا ودي رغبتي أني أسأله عن موضوع أن هناك مفاوضات يقودها ريتشارد هيوز والكابتن نواف التمياط لتجديد عقد الكابتن أنزاغي لموسم ثالث، وأبغى أسأل لكن ما جتني فرصة أني أسأل. سبحان الله، يمكن ما أدري عاد من حسن حظي أو من سوء حظي، أنا وقفت يعني في ملعب النادي المكزوم والخروج اللاعبين والإداريين والمدربين اللي شاركوا في المباراة يكون خروجهم من ممر واحد ويطلعون، أنا كنت واقف هناك إلا هو جاي، فوقفت معه تقريبا 5-7 ثواني وسألته وكأنه أيد الخبر. فجأة أبغى أسأل سؤال ثاني إلا صناع المحتوى هجموا على الكابتن إنزاغي، وأنا حاولت أني أسأله سؤال ثاني لكنه اعتذر ومشى.
1: طيب.
0: على كل حال أحييه على هالشيء وأشكر أيضا على حسن يعني استقباله لي. طيب. والرياضة فوز وخسارة، وأتمنى التوفيق للجميع ومبروك للهلال الفوز وهارد لك للشباب.
1: فواز الشريف حياك الله.
2: سهلا أبو محمد، مسي عليك بالخير وعلى السادة المستمعين والمشاهدين والمحبين.
1: الله يحييك أبو السيد هلال، حياك الله.
3: هلا الله يحييك، مسي عليك ومسي على السادة الزملاء اللي معنا، الأستاذ سعود والأستاذ فواز، وبالحق فواز مبروك الفوز، فوز مستحق.
2: الله يبارك فيك
1: السلام. على أساس فواز الحين هو مدير الكرة ولا نائب الرئيس؟ وش دخلت بارك له؟
3: لا هو
1: ولا هو اللي جايب اللاعبين، يعني هو اللي جايب هو مثلا جورج اللي امس هو اللي متعاقد معه.
3: اكثر واحد كان يعزز الاداره الاتحاديه واللاعبين الموجودين والناس الموجودين في الاتحاد ومتفائل دائما.
1: طيب.
3: فبالتالي اشوف ان انتصار جميل حق ابو ساره.
1: طيب امس اختتمت مباريات الجوله الخامسه بالكلاسيكو الكبير الاتحاد والنصر، والذي انتهى بفوز الاتحاد بهدفين لهدف. قبل ذلك لعبت بقية المباريات على النحو التالي: التعاون يتعادل مع الفتح الفيصلي مع الحزم بنتائج سلبية. قبل يوم الجمعة لعبت المباريات: الأهلي فاز على الرياض 5-0، والشباب استضاف الهلال وخسر منها 0-2، وأبها استضاف الاتفاق وخسر منها 0-1. اليوم الأول اللي هو يوم الخميس الفيحة استضاف الخلود 2-2، يوم 3-0 على الخليج، والدرعية يخسر من القادسية 0-2. يصبح الترتيب على النحو التالي: الهلال أولا ب 15 نقطة، النصر ثانيا ب 12 نقطة، القادسية ثالثا ب 12 نقطة، الاتحاد رابعا ب 11 نقطة، الأهلي خامسا ب 9 نقاط، الخلود 9 نقاط، نيوم 9 نقاط، الثامن الاتفاق، التاسع الدرعية، العاشر الحزم، الفيحة، رياض، التعاون، الشباب، الفتح، الخليج، الفيصلي، أبها. وقبل أن أبدأ بسؤالي وتحويل هذه الجولة كاملة إلى شركائي، عندي بس كلمة: اليوم التعاون ترتيبه 13، ولم نتعود على هذا الوضع بالنسبة للتعاون بعد 5 جولات. السؤال اللي يفرض نفسه: على أي أساس تم التعاقد مع حمد الله؟ كلنا شاهدنا 5 مباريات الماضية مع التعاون، حمد الله هو استمراره في الملاعب لدينا. الكلام اللي كان ينقال عنه في الشباب لازلت أنا مستمر عنه، يعني ما زال هذا رأيي فيه حتى يوم راح للتعاون. حمد الله وجوده في دورينا عنده رقم يبغى يكسره. كيف الأندية تفرط في مصلحتها من أجل مصلحة لاعب؟ اليوم أنا قاعد أشوف حمد الله عطوني شتولي سوولي فعلولي أنا اللي بشوت على ترى مو حمد الله 2018 اللي كان مع النصر، خلاص تعرف ترى له 10 سنوات. استمراره وجوده يعني علامة استفهام كبيرة، ومن غير على أنديتنا وعلى دورينا أنه اللاعبين هؤلاء المفروض أنه طلعوا من دورينا من 3-4 سنوات. سعود أسرامي، بعد أن نرحب فيك مرة أخرى، لماذا خسر النصر من الاتحاد؟
0: لا قبل ما أسألك ودي أنا أعلق على كلامك فيما يخص التعاون وأقول تحت عنوان حتى قبل أو حتى لا يكون التعاون رائدا آخر. التعاون، إدارة التعاون مع احترامنا وتقديرنا لها وهي

0: تعرف ان عندها بطوله اسيا السنه هذه، يشارك التعاون في بطوله
1: آسيا 2. اسيا
0: حتى لو كانت اسيا 2 تعتبر يعني مشاركه خارجيه. لكنهم فرطوا مش بس في الهداف مارتينيز، فرطوا في الهداف مارتينيز، في المدرب البرازيلي شاموسكا، فرطوا في لاعبين محليين كويسين، سعد الناصر، سلطان مندش، محمد محرزي، كثير، وعوضوهم بلعيبه بدلاء ضعيفين. وهذا اللي انا قلته للمدرب التعاون في مباراه التعاون والنصر، قلت انت مش حتمشي كذا، انت ما مشيته، انت جالس مشيته يعني اعظم الادوات الفنيه اللي داخل الملعب واللي كان فيها الفريق يراهن عليهم مشوا. حتى لازم اذكر بعد وليد الاحمد المدافع، حتى وهو الان مصاب مع القادسيه الله يشفيه ويعافيه، لكن فرطوا في لعيبه كثر. فاعتقد انه التعاون اذا استمر في التفريط باللاعبين بهذه الطريقه، يعني انا اشوف انه الان ماسك الخط السريع لمرافقه
1: انا من زمان ما شفت التعاون ترتيبه 13.
0: لا وفنيا تعبان.
1: ايه
0: مو بس انه ترتيبه، حتى فنيا تعبان. انا اعتقد انه سيكون يعني ممكن في يوم من الايام نشاهد ديربي القصيم بين الرائد والتعاون في دوري الدرجه الاولى. في مباراة النصر والاتحاد، أنا أعتقد أن الاتحاد كسب النتيجة وخسر المستوى. يعني الاتحاد كان جيد في أول 20 دقيقة بموهبة المهاجم الجديد جورج، استطاع أن يسجل هدفين، وأعتقد أن الهدف الثاني لازم يأخذ يعني جائزة أفضل هدف، لأنه اللعبة كانت مرتفعة وأيضا جاية بطريقة اللوب، فلكن لأنه اللاعب عنده 20-21 سنة، بقدرة القفز وعدم اليأس منها استطاع أنه يلمسها اللمسة الأخيرة وهدف. لو لاعب مهاجم ثاني أنا متأكد أنه لن يستطيع أن يقفز في الهواء بهذه الطريقة البارعة.
1: وأتمنى أنا ما أدري من اللي قال لي أمس، قال هذا ذكرنا بجورج ويا يعني
0: والله بس القفزة كانت هائلة جدا وبارعة، وأتمنى أنه يتم إنصافه يعني ويحصل على جائزة أفضل. وإحنا نشكر مدرب الاتحاد لأنه في الفترة الماضية ترى كان عليه كلام كثير أنه يمشي
1: الألماني،
0: بعضهم يقولون أنه بيمشي لأوروبا، اللي أتكلم عن المهاجم جورج، وبعضهم أنه معروض على الشباب ومعروض على الخلود ومعروض على الاتفاق.
1: من هو اللاعب
0: ذا؟ الجورج المهاجم ذا، لكن استطاع المدرب الجديد أنه يوظفه ويعطيه فرصة، والآن أنا متأكد أنه سيكون أحد أهم اللاعبين.
1: ليش خسر النصر؟
0: انا اعتقد ان النصر امس الحظ امس ما كان كويس معه. شوف، منذ ان تولى الاسترالي انجي بوستوغوغنو تدريب نادي النصر، انا اعتقد الشوط الثاني من مباراه النصر والاتحاد هو الشوط الافضل للنصر في المباريات كلها مع بوستوغوغنو. كانت المباراه على باب واحد وكان النصر مسيطر من الالف الى الياء، لكن كان حظه سيء ولم يعني. بس اللي احنا نلاحظ في مباريات النصر الماضيه، يعني مهم معقول ان النصر يبدا المباراه متاخر، يعني امام الاتفاق 2-0 ولحق في الاخير، امام التعاون كان متاخر 1-0 ولحق الاخير. الاتحاد غير الاتحاد غير الاتفاق والتعاون، الاتحاد فريق كبير وعنده لاعبين واجد وعنده جمهور عريض. فاعتقد انه يجب انه الاهم شيء، انا اتمنى من جمهور النصر مدرج الشمس، انا بقول لهم يعني اليوم انا كنت في محادثات مع أو في كلام مع صناع القرار في نادي النصر، لا يوجد لاعبين محليين سيضافون خلال الساعات القادمة، لا يوجد لاعبين أجانب سواء مواليد أو كبار في الإضافة في الساعات القادمة. الفريق اللي شفته أمس والمجموعة اللي شفته أمس هو
1: ولا غريب؟
0: غريب يعني غريب أساسا، أنا لو سجلته يبغى لي شهرين عادي.
1: يقولون انحلت السالفة، يقدرون
0: يعني
1: يسجلونه.
0: ممكن أنا بسجله، أنا ممكن أسجله، بس أنا لو سجلته يعني يبغى لي شهرين حتى عالجه من المشاكل اللي صارت.
1: أنا نتكلم عن مشاكل تسجيل يعني يقدرون يسجلونه.
0: ممكن
1: بشرط. لا ممكن، أنت مكلم الحين المسؤولين.
0: ممكن بشرط، هي مشروطة، هي إنه علي الحسن يوقع للفتح.
1: طيب.
0: وبالإضافة إنه الكابتن العليوة يروح للقادسية، لكن أنا
1: العليوة
0: القادسية للنصر فلوس. هم
1: العليوة ما رايح من النصر، بروح من الخلود.
0: اي بس له 25%.
1: اليوم يقولون احتمال يروح للاتحاد العليوة.
0: لا اتوقع، انا اتوقع
1: يقول دخل الاتحاد.
0: انا في مباراة الهلال والشباب كنت موجود جنبي احد العاملين في نادي الخلود، يقولون انه رايح
1: طيب.
0: لكن على كل حال الخبر خبرنا هو القادسية، خلينا نحمي خبرنا اللي يوم الخميس
1: الحصري.
0: ايه هو، فانا اقول انه ان شاء الله

0: على جمهور النصر يدعم اللاعبين في المرحلة القادمة.
1: طيب.
0: أنه يحتاج النصر إلى دعم المدرج أكثر من أي دعم آخر.
1: فواز ليش خسر النصر ولماذا فاز الاتحاد؟ مو بلماذا، كيف فاز الاتحاد؟ آسف.
2: أيوة أبو محمد، في الساحة الثقافية عندنا الله يرحمه سعد الرشيدي يقول تبات الأرض إذا فاز الأخضر أو الأهلي تبات الأرض مبسوطة، وأخوي أحمد الفهيد جيروا بطريقة ما إذا فاز الهلال والأزرق والهذا تبات الأرض مبسوطة، لكن أنا بشكل مختلف أقول إذا فاز الاتحاد تقوم الأرض تستفيق تصحى، ما تبات أصلا، خلاص تستمر الأفراح والأجواء حتى في البيوت في المدارس اليوم لما الأمهات يصحون أولادهم ما يقولوا له الولد قوم مدرسة، يقولوا له قوم الاتحاد فاز، كل الناس تتحرك، كل الأجواء اللي صارت مساء البارحة. في شيء مختلف إنه الاتحاد عنده ظروف وعنده نقص وعنده شيء من يعني الشك بينه وبين جمهوره وبين الإمكانيات واللاعبين والأسماء اللي كانوا موجودين والمدربين اللي كانوا موجودين، وجاي شاب جديد من ريد بول، جاي من مؤسسة أو فكر ألماني جديد مختلف وصغير في السن، وبعدين جاي مجموعة من اللاعبين الصغار منهم صاحب الهدفين الجميلين مساء أمس وغيره من اللاعبين، وكل الأشياء هذه ومع هذا والجمهور غاضب من التصرفات الإدارية اللي سبقت خلال المعسكر والفترة الماضية، ويرجع يحضر ب 47 ألف متفرج ويرجع يحيي نفس الإسمنت والخرسانة اللي مبني فيها الملعب ترجع تغني بصوت الاتحاد وروحه. الاتحاد هذا هو الاتحاد اصلا، يعني اصلا ما كان في مفهوم للاتحاد الا بهذا الشكل، لم يكن الاتحاد غنيا ولا باذخا ولا من بدايه تاسيسه انه هو صاحب نجوم فارقه على مستوى المملكه مثل ماجد والثنيان وغيرهم من اللاعبين، لكن كان الاتحاد هو هذا المجموعه اللي تحضر وتقول والله اليوم ما نخسر، والله اليوم يعني حياة أو موت في الملعب. كانت دخلت المباراة بهذا الشكل. في المقابل بوستكوغلو المدرب القدير اللي أنا أحبه وأفضله ويعجبني أداؤه قدر يحسب كل الأرقام الصحيحة وقدر يحسب، واللي حوله ساعدوه قالوا هذا فريق لم يكتمل، فريق لا يملك أصلاً اللاعبين في مستوى لاعبين النصر الأغلى والأكبر والأكثر شهرة يتقدمهم كريستيانو، ولذلك دعنا نذهب إلى جدة لتشاهد عروس البحر ونعطيك معلومات عنها. لم يذكرون له بأن هذا الكيان الاتحادي ليس هو الأسماء واللاعبين والأرقام، هناك روح تعيش في هذا الكيان. إذا
1: ليش أنت مصر ليش أنت مصر تضع أنه الاتحاد أقل من النصر؟ ليش؟ لا على مستوى اللاعبين، حتى على مستوى التاريخ، حتى على مستوى اللاعبين الكبار اللي مروا الاتحاد، أنه مو مثل اثنيان، مو مثل الاتحاد عظيم، يعني كيان كبير
2: عظيم،
1: يعني
2: عظيم عظيم عظيم، ولكن ليست العظمة بنفس الصورة اللي يراها البعض. العظمة في الاتحاد ونخوك تتشكل بأنه في هذه المباراة، ألغي كل الأمور دي، أنا ما أحب أخلط الأشياء في بعضها، ألغي في هذه المباراة لم يكن الاتحاد بالجاهزية الكاملة اللي إحنا نتوقعها، حتى أنه صفقته اليوم حينتهي أعتقد الميركاتو الساعة 12 في الليل اليوم ولا هذا، ولا زال هناك غموض حول الصفقات، ولذلك حتى على مستوى القيمة السوقية الاتحاد لم يكن لديه شيء يعطيه هذا الحضور وهذا الزخم.
1: طيب.
2: الدعم والمساندة. أقول لك على المجموعة الاتحاد أعرف أنه عنده تاريخ وعنده نجوم وعنده لاعبين، لكن ما كان اللاعب هو النجم، كان الاتحاد هو النجم، روح الاتحاد روح المدرج. لذلك لما يجي البعض يقول لك والله روح الاتحاد حضرت صناع القرار موجودين في هذا، يستغرب يفتكروا كلام إنشائي، ما هو كلام إنشائي، كلام إنشائي لما تكون الكورة والملعب كلها ملك الاتحاد. لما يجي سعود الصرامي الحين ويحلل ويعتقد انه محلل، وانا استبعد لما يقول النصر كان تملك شوط، انا اعطيتك الشوط، اخذت منك النتيجة وخذ الملعب انت استمتع فيه والعب وسوي خططك وسوي تغييراتك وسوي

0: اللي عمله مدرب الاتحاد جزء من لعبته في بداية المباراة، كيف مسك الوسط عنده، ترك لوبي يرقص زي ما قلنا في مساحة متر، يرقص سلو دانس، من يتخيل في المساحة هذه على الدوران على الكورة. مختار علي اللي كان في في في في اعتقد الصفوف الثانيه والثالثه كنجوم على مستوى كره القدم السعوديه، الان مختار علي يعني يمكن مع فارس عبدي اقرب خيارين لمدرب المنتخب مع العمري في مباراه الامس. هذا كله يعطينا صوره المباراه اللي صارت، المباراه غير اعتياديه، بطل دوري جاي بكل الشموخ والغرور والكبرياء ومواصل مشواره، اكتشف انه هو امام فريق يشكل اصلا الدوري، يشكل هيكله المسابقه. في نقطه اخيره للاخ سعود، وانا شفت المشهد ما عجبني اللي هو يمسك بتلابيب مدرب الهلال انزاغي، وانا احس انه وجود سعود في هذه المساحه وجود غير قانوني، ومحاوله ازعاج ومطارده مدرب الهلال بهذه الطريقه لا تعبر عن اعلامي محترف له مكانته وسنه. شعرت بالإحراج، أنا قلت ليه سعود أنت عادة ما تدخل بهذه التفاصيل اللي هي داخلة بين الأندية، وبعدين مباراة هلال وشباب والهلال متصدر وإنزاغي قاعد يعمل نتائج كويسة، فهذه أثرت، وأنا أتمنى أنها ما تأثر على سعود مستقبلا لأنه لسه قدامه مشوار إعلامي يقدر من خلال الفكر والفلسفة والطرح عبر البرنامج بدون الذهاب والاحتكاك باللاعبين والمدرب.
1: أؤجل إذا عنده رد سعود إلى بعد ما أسمع رأي سعيد، هذا إذا عنده رد يعني يؤجل. سعيد أذكر بس بتقييم كلاسيكو بالأمس، النيجيري جورج مهاجم الاتحاد تصدر اللاعبين في تقييم موقع سوفا سكور الإلكتروني بتسجيل هدفين خلال 67 دقيقة شارك فيها، حصل على 8.1، وخلفه راكوفيتش بالحارس الاتحاد أيضا بثمانية درجات، وثالثا زميلهم أيضا عوار ب7.8، ثم السنغالي ديون لوبي لاعب وسط الاتحاد الذي نال 7.5، احتل البرازيلي أنجلو لاعب النصر مركز الخامس في التقييم 7.2 كأفضل النصرويين لعبا بالأمس، وخامسا بترتيب المباراة من عدد اللاعبين. بعدهم جاء فارس عبدي الظهير الأيسر، والبرتغالي دانيلو قلب الدفاع، والكولومبي ريتشارد ريوس لاعب الوسط ب7.1، ومن بعدهم ساديو ماني ب7 درجات، والأسوأ في مباراة الأمس سالم النجدي ظهير أيسر نادي النصر التقييم الأسوأ ب6 درجات فقط. ذات السؤال أطرح عليك أبو يوسف، لماذا خسر النصر وكيف فاز الاتحاد؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أبغى أشوف أبو بسارة تكلم كثير وقال مفردات وقال أشياء كثيرة، صراحة أنا ما أشوف أنها لها علاقة بالمباراة أبدا. المباراة كانت ربع ساعة الاتحاد في بداية المباراة، هدفين بغفلة من دفاع النصر وعدم إجادة حارس النصر لتصدي للكرتين. أنا أشوفها أوكي يعني أهداف حلوة، خاصة الهدف الثاني، لكن كان بإمكانه أن يتصدى له. ربع ساعة بالاتحاد خذوا فيها هدفين، بقية المباراة كان النصر جعل الاتحاد يلعب بخطة جديدة اسمها 11 في 18، كانوا 11 لاعب في الاتحاد في 18، النصر لم يوفق، أحرز هدف نعم، ولكن أيضا كان في رعونة من أنجلو اللي ما شاء الله أخذ على تقييم. أنا ما أحب الأرقام صراحة، الأرقام هذه أنا ما أحبها. ليه؟ لأن تشوف واحد مثلا تصرف أكثر من تصرف سيء في كورتين أو ثلاث للنصر أو الفريقة ومخذ أرقام عالية. طيب الكور ترى اللي كان مفروض سهلة تمشيها، واحدة رونالدو واحدة الماني مفردات مرمى مفتوح، يعني كان في تصرف غير جيد من أنجلو، هذا شيء. اثنين، أنا أرى أن مشكلة النصر الرئيسية بأمانة في تصرفات المدرب، تصرفات مدرب النصر، مدرب كبير مدرب عظيم، ولكن فلسفة مدرب النصر جعلت من النصر فريق سهل التسجيل فيه. أنت لاحظ الخمس أهداف اللي دخلت في الدوري لم يكن بنته هو حارس المرمى. أوكي أنت خايف العقيدي يزعل مرة ثانية لأنه كان غايب ويوم احتجته راضيته ورجعته، لا مش على حساب النصر. ثاني شيء مارتينيز، يعني أمس أنت مشارك بثمانية لاعبين أجانب واحد على الدكة، يعني حتى مش محتاج بنته، إذا تكسرت بنته مثلا أو خليت مارتينيز حتى لو كان مصاب في أجنبي ثاني اللي هو حيدر أي لاعب ثاني، أتكلم لك أنا أنه فلسفة مدرب النصر

0: صار حتى في المباريات اللي ما كان فيها مصاب مارتينيز كان يلعب النجدي في الظهير الايسر، وهذه ثغره كبيره صراحه. نصر لاعب صغير، لاعب واعد 22 سنه، ممكن يكون بشكل افضل ويتحسن، لكن بامانه النصر ما حالفه ايضا بشكل عام، ما حالف التوفيق، لعب وضغط في الاتحاد في ملعبه بشكل كبير. لكن هناك مفارقه صراحه، فوز الاتحاد اللي صغر كثير ابو ساره وخلاه من الانديه الضعيفه الفقيره الغلبانه الهشه، اللي يعني يا دوب يفرحون وبفوز في مباراه على النصر، وهم ياما فازوا على النصر وياما حققوا بطولات امام النصر، فريق قديم للاتحاد. لكن الغريب انه الاتحاد فاز على فريقين اللي هم الثاني والثالث اللي هو النصر والقادسيه. ترى فوز الاتحاد على النصر والقادسيه هذا يعني ان فريق الاتحاد فريق متكامل، فريق قوي، فريق متجانس، فريق يدعم بشكل ما شاء الله تبارك الله، كل يوم الثاني لاعب اضافه لاعب سعودي او لاعب اجنبي. فانت لاحظت انت امس يوم طلع الجريدان من اللي دخل جنقيطي، وشفت كيف ادى اداء كبير احمد الغامدي كلاعب سعودي. ما
1: هل
0: راح
1: نسخة
0: اتكلم لك
1: المدرب
0: عن
1: بيوسف الألماني اللي جاي من ريد بول نفس الخطوات اللي كانت اليأس له؟ هل هو يأس له آخر؟
0: طبعا، شوف على الخط وش يسوي، حرك كل لعيب الاتحاد. شوف في انديه تاريخيا يحبون المدرب الحماسي، المدرب اللي على الخط صاحي وصارخ وصايح ويأشر ويوجه. شفنا السنه الماضيه خصوص كيف كان النصر كله بما فيه كمجتمع نصراوي كامل، بما فيه الجمهور، بما فيه كل المسؤولين، اللاعبين، كل الفنيين، الاجهزه كلها كان مشغلها خصوص بحماسه وبتركيزه. طبعا هذا ما يمنع انه مدرب النصر مدرب كبير، الشوط الثاني قدر انه يعني من نص الشوط الاول وهو زي ما قلت لك خلى الاتحاد يلعب 11 18. لكن ارجع واكد، النصر الاهداف اللي دخلت فيه هدفين امام الاتفاق، هدفين التعاون، وهدفين امس لم يكن الحارس
2: أعلق أبو
0: موجود
1: محمد أبديك.
0: بين الخشبات الثلاث.
1: أنت أبو يوسف قبل ما أروح الفواز، أنت أبو يوسف تقول إنه الحارس يتحمل
0: نعم نعم
1: أذكرك الهدف الأول ضربت ردها الحارس وضربت في القائم،
0: ممتاز،
1: وبعدين
0: وتصرف
1: رجعت
0: بعدين كيف
1: للمهاجم،
0: اتخذ قرار
1: كان الحالة
0: عكسي. ممتاز، اتخذ قرار عكسي، كانت الكرة لو انه ثابت في مكانه بغض النظر على الهدفين اساسا. لا الحارس
1: لا، حتى بس لا يفهم انه اخطا
0: الحارس، لا لا لا.
1: انا ارى انه
0: لا لا
1: ما له
0: لا.
1: ذنب، كل
0: انا
1: الهدفين
0: العقيدي ليس الرجل الذي يجعل لاعبين النصر في
1: هذه قصه
0: أو
1: ثانيه هذه قصه
0: أيوة.
1: ثانيه انا متفق معك في هذه، لا لا بيوسف بيوسف انا متفق معك بهذه، لكن هذا لا يمنع بان نقول انه الهدفين ما له ذنب فيها، هو حاول ما له ذنب.
0: يتحمل الثاني
1: على كل حال فواز رد سريع.
0: وجهة نظري انه يتحمل الهدف الثاني، الا
1: طيب.
0: الهدف اللي يشبه اهداف ابراهيموفيتش واهداف رونالدو،
1: طيب
0: هدف جميل لكن يتحمل ايضا.
1: فواز سريعا قبل ما اروح لبوفات.
2: سريعا، اولا ارتداء النصر شعار او فانيلات ريال مدريد لا يعني هذا انه ريال مدريد. اثنين، اذا كان الاتحاد لعب ربع ساعه وانتصر في هذه المباراه فمعناته الاتحاد يكفي أمام النصر دائما ربع ساعة ويترك له الباقي. المباريات تقاس بأشكال مختلفة وأساليب مختلفة. 11-18 اللي يتكلم فيها أو في 18 اللي يتكلم فيها، إذن هي 11 لاعب، وهذه من أنظمة الفيفا أنه 11 لاعب يكون في الملعب سواء في 18 أو في خط النص. ثلاثة، لما يقول صغر الاتحاد وهمش وجعلوا هش، الاتحاد انت عارف انه هو الكبير وهو الفريق العميد وهو الجماهيرية الطاغية.
0: لا ابو سارة،
2: لا
0: ندخل
2: لكن
0: في موضوع
2: لكن
0: يعني
2: لكن
0: موضوع
2: لم يكن لحظة كمل
0: تكفى
2: لحظة
0: يعني
2: لحظة كمل لك اكمل لك لكن برجع لك في النقطة،
0: ما نبغى ننزل الموضوع هذا.
2: معليش
0: الاتحاد
2: برجع
0: كبير
2: لك.
0: النصر كبير،
2: خليني ارجع
0: انا
2: لك.
0: اعرف وين انت
2: خليني ارجع لك.
0: لما تاخذها يا ابو سارة
2: فاتمنى
0: والله جد، انا والله جد انت يا اخي شخص انت قامه كبيره اعلاميه.
2: طيب
0: ما نبغى ندخل تقول هذا صغير وهذا كبير،
2: ما قلت صغير ولا كبير، ما قلت
1: طيب.
2: صغير
1: طيب.
2: ولا
0: واضح
2: كبير
0: واضح.
1: طيب
2: انا اللي اقول لحظه كمل ابو محمد.
1: طيب الصوت يا اخوان عشان بس اللي يسمعونكم، كمل فواز
2: أيوة
1: باختصار
2: فكرتي.
1: عشان الصوت بس
2: لما ايوه اكمل فكرتي، لما يقول الاتحاد الذي ذهب منه نجوم واسماء ولاعبين والاتحاد اللي جلس يعاني طوال فترة استعدادات كل هذه الأندية مستعدة ومستريحة ومرتاحة، بل بالعكس حتى وانت تقدر تشهد يا ابو محمد حتى تكون منصف، الوحيد اللي يقولوا جاء ما جاء

0: تعاقد ما تعاقد انسحب إلى آخر اللحظات. الاتحاد الوحيد اللي هو مو عارف إيش هي أدواته وكيف يقدر يعوض هذه الأدوات، ولا يمكن لو جينا بالقيمة المادية وهذا زي ما نشوف في المواقع أنه تكون هي بنفس قيمة النصر اللي هو يعني عنده نشاط مالي أو تجميد
1: قيمة
0: النشاط.
1: القيمة قصدك بالعقود اللاعبين،
0: بالعقود اللاعبين والأسماء. طيب. لذلك هذا الاتحاد هو من كل شيء ومن أقل شيء وبأبسط الأدوات هو يظل الاتحاد، هو وصل. الأظل اللي هو مرشح دائما للفوز.
1: وصل أبو فاتب، ترد على فواز ولا أروح؟
2: لا شوف يمكنني أنا الآن.
1: لا هو انتقدك في موضوع التعامل.
2: نعم هذا اللي برد عليه. شوف يمكنني أنا الحين على قريب من 70 أو مشارف 70. أنا مؤمن أنا مؤمن معلش.
1: الصحة والعافية.
2: شوف يمكنني أنا الآن قريب من 70 أو مشارف على 70. أنا من الناس الإعلاميين اللي مؤمن أن الإعلام هو الميدان، وليس الإعلام الناس اللي تقعد على الطاولة تقول أنا أعتقد أنا أعتقد أنا أعتقد. هذول ترى ما حد يسمع كلامهم. لما تجي لقطة سعود الصرامي الإعلامي الأشهر مع المدرب الألماني إنزاغي المدرب الأغلى
0: الإيطالي،
2: لحظة الإيطالي الإيطالي
0: لا
2: طيب خليني بكمل لحظة المدرب الأغلى الإيطالي إنزاغي، أنا برسل الأستاذ العزيز المحترم القدير فواز، أرسل له شريط فيديو ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جان أنفنتينيو ينزل من سيارته يبغى يروح للمطار أو العكس، ومراسل عجوز يمكن فوق 75 سنة للبي بي سي يلاحق جان أنفنتينيو لاستنطاقه حول موضوع بيع دوري كأس العالم أو بيع كأس العالم لشركات أمريكية. هنا كيف تصنع الحدث أنت؟
1: الله يرد يا فواز.
2: هنا
1: من القلائل اللي تبقى مع سعود، بس الله يرد. تقدر تقول شيء هنا كيف انصحك ان تنسحب.
2: هنا تشوف صدق الحدث. يعني الاعلاميين كلهم يقولون
1: لا تخرب ردك غير خلاص.
2: الاعلاميين ومنهم الاستاذ فواز يعرف انه الاعلام مهنه المتاعب،
1: صحيح،
2: والاعلام التقليدي يختلف عن الاعلام الاحترافي. انا رجل مؤمن انه هناك مفاوضات لتجديد العقد بين الكابتن إنزاغي الغير مرضي والهلال.
1: فأنت بتوصل لنا أن المعلومة اللي بلقطها منها تستاهل هذا التعامل.
2: هذه
1: طيب
2: بس هذا شيء.
1: أنا بالنسبة لي أتمعني أعرف
2: لا لأني أعرف أنه جمهور الهلال والكثير من الهلاليين ها ما يبغون إنزاغي. إحنا طيب. نبغى نوصل لهذه المعلومة.
1: في النهاية
2: أنا أحب وأقدر وأعتز بالصداقة القديمة والطويلة اللي تربطني بالأستاذ فواز.
1: شوف فواز أنا أبغى أخليك ترد. تبي ترد؟
0: ها قل. أنا مبسوط برد أخوي سعود الله يعطيه الصحة والعافية، ودليل على أستاذيته اللي أنا كنت أشهدها. وبعدين مبسوط أنك أنت انبسطت من رده، فأنا خايف أنك أنت يعني أنه أنت زعلت مع سعود، فأنا مبسوط وخلوها كذا.
1: طيب أمس المدرب لا حول ولا قوة، المدرب الألماني مدرب الاتحاد أمس بعد المباراة قال كنا ندرك صعوبة المباراة خاصة أنها أمام جماهيرنا، وقدمنا أداء رائع خلال أول 30 دقيقة، وكان في إمكاننا تسجيل عدد أكبر من الأهداف، والنصر سجل هدفان من لا شيء أو هدفا من لا شيء. الحصول على 3 نقاط في مثل هذه الظروف والأجواء الصعبة أمام فريق قوي يعد أمرا جيدا بالنسبة لنا. أبو فهد أنا شايف نفس السؤال نفس اللي أنا طرحته على فواز أو على سعيد، هل الألماني مدرب الاتحاد يذكرك بياسرة كبدايات؟
2: والله اللي أنا أعرف أنه هذا المدرب الألماني أفضل من ياسرة، بس أنه ياسرة يعني اللي شايله البطولتين حقت النخبة، لكن اللي أنا شفته وسمعته وقرأته سواء من مدرب التعاون أو من مدرب الاتحاد أو من مدرب الدرعية كان كلامهم كبير عن النصر، كلام كبير
1: عن المدرب
2: عن النصر كفريق،
1: عن النصر إيه؟
2: عن أنه فريق كبير وأنه فريق جودة عالية فنية. فأنا ما أبغى لأني أنا شفت لغة يعني غير لائقة بعد الخسارة من النصراويين.
1: يعني انت ترى انه اللي صار امس مجرد مباراة 3 نقاط لكن النصر ما في شيء.
2: لا انا بالنسبة لي انا راضي على الفريق. أنا
1: بس في ملاحظات انه انت شلت بروزوفيتش وانت
2: انا ما شلت
1: النص.
2: انا ما قدرت
1: كمنظومة نصر
2: انا ما قدرت انا

0: ما قد يا أخي بروزوفيتش راتبه 21 مليون يورو، أنا أبغى أجدد معه ما قدرت، أنا جبت هذا بخمسة مليون يورو ما
1: يعني
0: قدرت.
1: مو مستغنى فني؟
0: لا ما قدرت
1: في يعني عشان مجبر.
0: أي ما قدرت يعني أنا، أنت تتكلم عن الآن الناس تبغى تجلس اليوم، تبغى تجلس اليوم على كلامهم لي، يبغون يجلسون من الآن إلى الشتوية علشان يقنعون تشيلسي ويوافق على بيع عقد.
1: مو بصحيح.
0: ليه؟ اليوم صحيح. اليوم كلامهم لي
1: صحيح.
0: طيب اصبر خبر كمل.
1: أنت اللي يصبر. الحلقة اللي راحت قلت إنه إعارة وإنه اللاعب.
0: أي إعارة.
1: لحظة يا أبو فهد لحظة. أنا أثبت لك إنه عقده يملك نادي النصر مدة سنتين شراء نقل وليس إعارة.
0: أخوي أنت.
1: يا أخي جيب الخبر. عطني الخبر.
0: لا لا لحظة.
1: أنا داخل موقع النصر.
0: يا أخي خلاص خلاص خلاص. أنت صادق أنت صادق. اليوم الكلام اللي بيني.
1: هذا مشكلة السعود.
0: أصبر.
1: طيب أجيب لك الخبر. تم انتقال اللاعب إلى نادي النصر بمبلغ وقدره لمدة سنتين حتى نهاية 27.
0: طيب
1: مو إعارة.
0: طيب خلي بكمل لك. طيب أوكي هذا كلامك صحيح. اليوم هم جالسين يبغون علشان اللاعب يجلس عندهم. اللاعب عنده 26 27 سنة ينتهي عقده مع نهاية
1: 27
0: ينتهي عقده مع نهاية الموسم الحالي هذا
1: 27
0: الناس يبغونه يجلس معهم 3-4 سنوات هذا مخططهم كل ما يستطيعون أن يفعلونه إضافات ما يوجد إضافات النصر أساسا السنة هذه بينتهي عقد ماني ولن يجدد له كريستيانو ممكن ميمشي.
1: بس انا ملاحظك انت تتكلم عن نهايه الموسم خلينا طيب بهالموسم
0: علشان الجمهور
1: ما صاروا لاعبين
0: لا علشان الجمهور يفهم الجمهور اليوم يعتقد من الان الساعه 2:30 ولا لا او 3:30 الجمهور النصراوي يعتقد من الان الى 12 في لعيبه ما في لعيبه
1: انت تاكد انه ما في
0: ما هو انا اللي اؤكد
1: اي خلاص معلوماتك
0: الاخبار في النهايه إيه؟ شوف يعني مثلا
1: علي يرسل لي الخبر يعني
0: ما عليه خلاص خلاص
1: عشان نؤكد بس
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بيقعد في النصر لين يموت خلاص
1: لا انا اختلافي معك انه ما في
0: خبر
1: انت تقول اعاره
0: انا عارف انها اعاره اسمعني في النهايه شوف اليوم أنا مثلا زي أمس سمعت الكابتن سامي الجابر يقول إنه خوسس بيجي للنصر بيجي للرياض
1: لأنه مشاكل مالية
0: لأنه حقوق مالية اليوم رئيس مجلس إدارة نادي الهلال السابق الكابتن سامي الجابر يقول إنه خوسس صديقه خوسس بيجي للرياض علشان عنده حقوق مالية قبل سنتين عضو مجلس إدارة نادي الهلال سعود السبيعي يقول إن كريستيانو لها فلوس أنا ما أدري شو مسوي ذولهم يا أخي انتبهوا لناديكم يا أخوي انت بناديكم ذا اللي ما تدري اللي قاعدين تهكون علينا وتقولون هذا بنزيمة خلى فلوسه وراح
1: طيب خلاص
0: خلى فلوسه مالكم طيب وراح
1: طيب
0: ذا ما ادري مين
1: جاء انهت ادارة
0: حكون علينا انتم
1: انهت
0: روح لناديكم
1: طيب ابجيك سعيد انهت ادارة شركة نادي النصر اجراءات توقيع العقد مع النجم البرتغالي فيليكس مثل شركة النصر مدير رياضي سيماو يمتد عقد جواو فيليكس مع النصر حتى 2027 ما قالوا إعارة شراء عقد سعيد
0: ولا شراء عقد
1: والله شراء عقد
0: وين شراء عقد وين كلمة شراء ورني
1: أرسل لي الخبر كامل الخبر
0: لا
1: كامل اللي قريناه اللي قريناه قبل
0: حطه في الشاشة
1: ما خالف بنجيبه أنا بنجيبه ما خالف عشان بس
0: وين جابه
1: من الآن الآن
0: جابه من حساب ماكس
1: سعيد المدرب النصر قال من المحبط حقنا الخسارة نحن لم نبدأ المباراة بشكل جيد خاصة في أول 15 دقيقة لكن اللاعبين أظهروا إمكاناتهم في الشوط الثاني وقدموا ما عندهم وكان في إمكانهم التسجيل عن استبعاد ماتيو بنتو قال نواف العقيدي كان جاهز ووضعته في المباراة لدينا خيارات كثيرة لكن لم نبدأ بشكل صحيح ومع ذلك لم تكن هناك أخطاء وخلقنا فرص عدة أذكرك أنه كان بنتو سعيد المباراة اللي راحت كان موقف بسبب طرد صحيح؟
0: صحيح
1: فإعادة العقيدي بعد ما شاف القحطاني هو أو العتيبي الحارس من الطرد فهو ما عنده خيار إلا نواف
2: أنا لي تحفظ كثير على وجود العقيدي كحارس مرمى في نادي النصر أمانة يعني أنا أترجاك رجعك وكذا أنت تلعب للنادي يفترض تكون مخلص في عقدك بشكل كامل ما تحطني تحت الضغوط هم خايفوا يشاركون بنته فيزعل العقيدي مرة ثانية أنا أكرر كلامي هذا وأتمنى أن يكون أنا خطأ لكن هذا شيء واضح بالنسبة لي أمس النصر مارتينيز ما يلعب وبنته ما
1: يلعب ما فهمت شلون يخافون يزعل ما فهمت
2: ما هو عليه حركات كثيرة يعني
1: تبي يزعل, يزعل يزعل يجلسونه بالقوي بيلعب
2: المفروض لا المفروض كذا صراحة بس النصر الآن مضطر حارسة عبد الرحمن لسه صغير ما عنده عبد الرحمن ما عنده ذيك الخبرة الرغد النجار ما راح يجددون عقده لسه معلق عقده وبرضه رجع من الإصابة مباراة البحرين نفس الحكاية عنده رباط.

0: صليبي، فالنصر في مأزق صراحة، مأزق كبير.
1: بس المدرب الحالي هل هو
0: والمأزق
1: اختار بنته انه يكون هو الحارس الرئيسي ولا على حسب ظروف المباريات؟ هنا
0: لا هو
1: السؤال.
0: واضح كان بنت، لا كان بنته هو الحارس الرئيسي لفريق النصر. أنا وجهة نظري أنه بنته أكثر أمان للنصر من بقية حراس النصر ككل، بدليل ما في أي هدف دخل عليه إلا هدف الدرعية، وهي كانت مباراة كأس فقط. وبالنسبة لي أنا لا، بنته هو الحارس الأول في النصر، وهذا المفروض اللي يصير. طبعا أنا مش مدرب، أنا أقول رأيي فقط، ورأيي ممكن صواب ممكن خطأ. لكن
1: صحيح،
0: خليني برجع لك شوي، معلش تكلمت من
1: تفضل.
0: شوي أنت مع الأستاذ سعود على موضوع اللي هو جو فيليكس واللاعبين وكذا. أنا أطلب وأتمنى أن تكون هناك في شفافية ووضوح وصراحة فيما يتعلق بأمر فريق النصر. هو في النصر عليه ديون، عليه التزامات، إيش وضعه؟ لأن الموضوع بصراحة يترك علامة استفهام كبيرة. كيف كل الأندية جالسة تتعاقد وتشتري وتتنقل من هنا ومن هنا وتسوقون؟ ما شاء الله الاتحاد أخذ بالكوم، والأهلي نفس الحكاية، والهلال أخذ ما شاء الله السمين، وكل الأندية جالسين ياخذون لاعبين براحتهم ويتقضون بالشيء اللي هم يشوفونه مناسب لهم، إلا فريق واحد اللي هو بطل الدوري النصر، المفروض عنده مداخيل أعلى، المفروض يكون عنده توهج أكثر، مشاهدات
1: المعلومات
0: مبارياتك أكثر على
1: المؤكدة أبو
0: مستوى العالم.
1: يوسف،
0: يا ليه أنا أتمنى بس
1: المعلومات المؤكدة أبو يوسف إن ما هي ديون، إنه
0: التزامات
1: المداخيل والمصاريف تؤخذ من هذا الجانب.
0: مداخيل ومصاريف. هل تعتقد أن مداخيل النصر أقل من بقية الأندية الموجودين الأربعة
1: هذه
0: أو
1: وجهة
0: الخمسة أو
1: نظرهم،
0: الستة
1: أو
0: أو
1: هذه
0: السبعة؟
1: المعلومة اللي وصلتنا من عندهم.
0: أنا أقول لك اللعب المالي النظيف راح يحل كل شيء، الوضوح والشفافية. وأتمنى إنه في فئة معينة من تجيب لها طاري اللعب المالي النظيف أو الوضوح أو الشفافية يزعلون وينرفزون. أتمنى الموضوع هذا يكون أكبر هم موجود لدى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم فيما يخص الدوري السعودي والأندية السعودية. أتمنى أن يكون هذا عمود رئيسي عشان يكون عندنا دوري قوي واضح، والكل
2: أبو
0: الكل
2: محمد،
0: يتنافس عليه
1: تفضل يا فوز.
0: بحرية تامة. يعني
1: تفضل يا
2: أبو
1: فوز.
2: محمد، عنوان كبير النصر الرقابة المالية المشددة، لكن هو أنت شفت كوستا جاي مكان بروزوفيتش، وكوستا جاي على طريقة جواو فليكس، يعني الرجل البرتغالي اللي هو كريستيانو قاعد يجهز الفريق مع الإدارة، وقاعد يختار المراكز اللي هو يحتاجها، وهذا أمر مهم. أيضا تشوف مباراة أمس الانفعالات، وكان يمكن كابتن خالد الطريس الحكم المونديالي اللي احنا انا وجه له رساله، انت وصلت المونديال الان استمتع بالتحكيم وقدم اجمل ما عندك، راحت كل الضغوط. امس كوستا يفترض ان يطرد، جواو فليكس يفترض ان يطرد في المباراه، ايضا سميكان ضارب الحارس مرتين بنفس الطريقه والاسلوب ولا في توجيه اي انذار. الحقيقه التصريحات اللي يقولها جواو فليكس والاحاديث الجانبيه انني ساكشف كل شيء ويهدد بما يحدث، لا يحدث شيء، النصر فريق جميل ومكتمل، وصحيح خسر المباراه 3 نقاط، لكن النصر يعني قادر انه يرجع ويكسب حتى منافسه التقليدي في المباراه القادمه، فريق كبير وثقيل. مسألة أنه يحط العقيد وبنته هذه مسألة فنية عالية جدا عند المدرب، وأنا أعتقد المدرب فنيا قرأ الاتحاد، لكن اللي فرق معاه مباراة أمس أنه الاتحاد مش الاتفاق، مش التعاون، الاتحاد عنده هالة يمكن احنا ما نشوفها ولكن نشعر بها في بعض المباريات، أنه يخرج لك في بعض المباريات زي مباراة لما سحبوا لما راح بنزيما للهلال، فاكر كانت المباراة يعني الاتحاد مهزوز والمباراة وفجأة كان وقف في وجه بنزيما ووجه الهلال. الاتحاد هذه الحالات اللي هي ما نقدر نكتبها يعني لأنه ما نشوفها بس نشعر فيها، لذلك النصر والضغط على المدرب والضغط على كريستيانو، أنا شايف ناس يضغطوا على كريستيانو قاعد مع المدرب والفريق ماشي أموره تمام. الخسارة ذي قد تكون لقاح البطولة، الخسارة ذي قد توصل للنصر إلى الأمام. اللي خدم النصر لو فرضنا أنه الرقابة المالية المشددة منعته من التسجيل، فهذه خدمة كبيرة تم تقديمها للنصر، لأنه تعودنا في النصر
0: تقديمها للفرق الأخرى يا أبو سارة،
2: أنه كل سنة النصر يقوم يغير ويبدل. النصر حافظ على فريق قصص البطل وجاب مدرب أيضا بطل وعنده طموح ورغبة،
1: طيب.
2: وانا اعتقد حتشوف النصر قدام في المباريات، وبالذات مباراه تتكلم الهلال

0: الاهلي تشعر بقيمه المدرب وادراكه ماذا يدور في الدوري، غير مساله الاسماء والخطط والارقام.
1: طيب على جانب اخر
2: معالي شمس، في معلومه تاريخيه قاعده تمرر من بعض المؤرخين الاتحاديين ومو بصحيح، يقول لك امس انه النصر خسر لانه اول مره يخسر مع حكم محلي. العام الماضي في مباراه الاتحاد والنصر في مسابقه الكاس، الاتحاد فاز على النصر 2-1، سجلها بنزيما ويا حسام عوار، وسجل للنصر انخلو، كان الحكم خالد الطريس. بس طبعا يعني اكتراها 6 شهور بس، يعني تمرير بعض المعلومات.
0: لا دوري ما في
2: التاريخية، يعني المعلومات التاريخية
3: هو المعلومة اللي طلعت على الدوري.
2: لا بدينا احنا قالوا اول مرة يخسر النصر، ترى في العام الماضي قلت لك مباراة الاتحاد والنصر، لكن
3: مع ان كنت انا شخصيا انا
2: شايف خالد الطريس امس كان حكم ممتاز
3: جدا
2: ورائع ومتميز، ولكن
3: طيب مش انا مزعله فليكس بعد المباراة.
2: والله انا ما
3: لاحظت شيء، انت شفت شيء؟
2: انا ما ادري عنه، بس انا
3: تحكيميا شفت شيء؟
2: انا شايف التحكيم ممتاز
3: بس خلاص هذا،
2: لكني انا اتكلم عن التحريض اللي صاير ضده.
3: وصل.
2: طيب. التحريض اللي صاير ضده العام الماضي كان في لاعبين ضد فليكس، الان في تحريض وتهييج الراي العام.
3: ما في تحريض، هو اللي مصرح امس.
2: لا تحريض اللجان الانضباط، العام الماضي شفنا نيفز وشفنا مالكوم وشفنا محرز وشفنا.
3: انجز لك تصريح الكلام اللي قال بعد المباراه.
2: انا اساسا انا اتكلم لك عن موقف الاعلاميين.
3: انا بموقفك،
2: انا اتكلم لك عن موقف المحرضين.
3: انا بموقفك،
2: انا ماني شايف فيه تصريح شيء.
3: امس اللي امس
2: ما قال شيء، هو قال انا بتحدث بعد نهايه الدوري. وش قال؟
3: لا قال اصبر يمكنك ما سمعت، اذكرك.
2: لا سامعها 7000 مره.
3: سامعه. وش قال؟
2: ما قال شيء، قال انا شو اسمه كلمه، قال انا بتكلم في نهايه الدوري. وش قال؟ وش يعني انا عاقبك على واحد يقول انا بتكلم؟
3: ما قال بنهايه الدوري.
2: وش قال يعني؟
3: هو قال انا ما بيتكلم، لو تكلمت قلت اللي قاعد
2: طيب
3: يصير بعد.
2: انا ما ابغى اتكلم
4: بالحقيقه،
2: انا ما ابغى اتكلم. يعني في العام الماضي شايفين نفز طالع بالجوال حقه يقول شوف، وشايفين مالكم، وشايفين محرز،
3: ترى انه ما في شيء،
2: وشايفين ايفان توني. انا ما انا اقول لك، انا اقول لك سياسه التحريض ضد اللاعبين لمجرد انه فرس الالوان هذه.
3: طيب.
2: انا اقول سيد. في النهايه هالمباراه امس فاز فيها الاتحاد، الف مبروك، لكن انا من الناس اللي الاتحادين يعرفوني احب فريقهم. انا بعد ما شفت الاتحاد ضد القادسيه وهو يكسب، وضد النصر وهو يكسب، انا بالنسبه لي امام هذا الفريق الاتحادي الحالي لا أعطيه أي درجة من درجات الترشح للفوز بالدوري.
3: ليه؟
2: يا أخي مبارتين، يعني المبارتين فاز فيها بالحظ، يعني كل النجم كانت المباراة بين
3: بس المستويات يعني
2: لا بس
3: تتصاعد من جولة لجولة.
2: الدليل
3: مدرب جديد،
2: الدليل أن الاتحاد لما يتخلص من الحظ ما يقدر يفوز على الخلود. وذا
0: من قال لك
2: فاز على القادسيه؟ طيب. فاز على القادسيه بالحظ، والمباراه
3: عشان كان عشان باقي لي اخبار يا جماعه،
2: شوفيتش والقادسيه.
3: طيب. باقي لي اخبار، اسمحوا لي يعني، بس باقي لي اخبار. اذا عندك ملاحظه بسرعه سعيد بسرعه، وش كنت بتقول لابو يوسف؟
4: لا كنت اقول ان فليكس ما قال شيء.
3: طيب ممتاز. السؤال الاخير بوغلق هذه المباراه، ايش رايك على التحكيم
4: ابو محمد؟ المفروض نحن نحافظ على هذه المتعه وهذه الجوهره اللي يعني مخلي الدوري الناس تتابعه من كل ارجاء العالم. لاعب ما ممتع،
3: لكن هذه الجوهره اذا قال تصريح مثير للجدل نقول انه تصريح مثير للجدل، يعني ما له دخل بالمحافظه.
4: انا اتمنى انه يصرح ويقول، بالعكس اتمنى انا عشان نعرف نشوف هل بيقول عنه كلام زين كلام شين. طيب. ما تدري وش عنده
3: فواز
4: بالنسبه للتحكيم كان جيد صراحه.
3: طيب فواز، وش رايك بالتحكيم وتصريح فليكس عشان اروح اخبار ثانيه مش الوقت بسرعه؟
0: التحكيم كان جيد، وفليكس اعتقد الاستاذ سعود بخبرته والميدانيه المتميزه عنده اكيد حيطارده، هو اولى من انه يطارد انزاغي.
3: طيب.
0: ويقدر يجيب المادة من عنده، لكن بقول حاجة لسعود.
3: ما في وقت يا جماعة، ما في وقت بسرعة.
0: ما حد قال
3: يا فواز بسرعة الله يخليك.
0: لحظة يا أبو محمد، ما حد قال في الاتحاد يبغى الدوري. قصة الاتحاد والجمهور وكرة القدم ما لها علاقة لا بدوري ولا بكاس، هذه حالة مختلفة. أتكلموا في 17 نادي الثانية إنها تسعى للحصول. طيب. على الدوري والبطولات، بس الاتحاد بطولته وصل. وجوده وجمهوره وامسيات الحلوه
3: في مباراه الفتح، و من مع لاعب الفتح امس يا جماعه؟
4: مع الدرعيه.
3: ها لا، هذه المباراه القادمه مع الدرعيه، مع التعاون، انتهت بالتعادل 0-0. ملاحظين شغله على خالد العطوي، تصريحاته حاده

0: تصريحاته كثيرة. والرجل يعني المباراة اللي راحت اشتكى من الطقس، المباراة هذه اشتكى من انه ما عندي مهاجم،
1: والمباراة اللي قبلها انقذوا الحارس.
0: يعني استاذ خالد احنا نحبك متعاطفين مع المدربين الوطنيين، بس الموضوع يحتاج شوي هدوء. يعني اتذكر تصريحك اللي تقول شكرا للاعبين اللي نفذوا الخطط من غير تدريبات، وامس تقول انا ابغى مهاجم. طيب مهاجم كلم ادارتك. يعني هذه امور خاصه بينك وبين الاداره. على كل حال الملاحظه كانت على خالد عطوي بانه كان شوي تصريحاته شوي حاده. الاخبار تاكد غياب لاعب النصر فيليكس عن مواجهه ابها يوم الاربعاء في الجوله السادسه من دوري روشن السعودي بداعي الايقاف لتراكم البطاقات بعد حصوله على بطاقه صفراء امام الاتحاد. ايضا اعلن نادي الفيصل عن تعاقده بشكل رسمي مع عبد العزيز البيش، اللاعب اللي كان بالاتفاق واللي ما استطاع الاتفاق ان يسجله راح للفيصلي، واستطاع الفيصلي تسجيل اللاعب بالرغم انه كان المعسكر والبدايات كانت مع الاتفاق. اعلن النادي الفيحاء عن اجراء او عن انهاء اجراءات التعاقد مع لاعب خط الوسط سلطان الجابري في صفقه انتقال حر لمده موسمين. وافقت اداره التعاون على اعاره اللاعب تركي الجعدي الى نادي الفيحاء لمده موسم واحد. احتفظ فريق النصر للسيدات بلقب كاس السوبر السعودي العام الثاني على التوالي بعد فوزه الكبير على الهلال باربعه 1 في المباراة النهائية التي جرت أمس على ملعب مدينة الملك فهد رياضية في الطائف. أبو سارة وش تختار من الأخبار؟
1: شاركة اللاعبة كارلا، أنت شفت كيف اللي كان سعود زعلان قبل يومين إنها ما
0: طلع سعود من رأسك، عطني أخبارك تكفى، عطني انسى سعود. انسى سعود.
1: يعني لو علقت نبارك
0: الشباب أي حلقة قادمة ما يكون فواز سعود مع بعض، لأنه فواز صار المحتوى حقه سعود، انسى.
1: طيب نسيته المحتوى الآن عندي
0: انسى
2: هاتريك.
1: لا يعني
0: اختار من الأخبار يا فواز.
2: She's a scorer هاتريك.
1: اسمع اللي أنا أقوله إنه إحنا المدرب الوطني اللي تكلمت عنه خالد العطوي أولا الأدوات في الفتح هي شاخت وكهلت وأسماء كبيرة، وحتى تتكلم عن سعدان عن بتنا، أتكلم أنت شفته في مباراة الاتحاد، جاء الحارس صارت المباراة مع الحارس وغياب بتنا أعطى الفريق تنوع، كان الفتح يلعب لعبات مرتدة. أصلا إدارة الفتح من 3 مواسم موسمين الفكر في الفتح مش فتح البطل الدوري النموذج اللي احنا نعرفه، أقل التكاليف وبيحاولوا يعني يقدموا حاجة، بس
0: يعني المشكلة مو في المدرب، المشكلة في الفريق
1: عامة. طيب. عامة حتى في النادي لما اختار المدرب على أي أساس اختار المدرب، يعني لما اختار البقاء على الأسماء الموجودة كان بن دبكة يمكن نقول كان يساند على مستوى النص وراح منه إلى فريق منافس، يعني ما راح تقول أنه انتهى من اللعب موجود. يعني الفتح عنده مشكلة أنه هو ما يبغى وصل. يقدم نتائج كويسة أو أنه هذه إمكانيات ويبغى يكون هذه وصل. إمكانيات
0: سعيد ايش تختار من الأخبار سريعا إن سمحت.
3: أنا بروح للفتح، بس إدارة الفتح ما بعرفه وش تبغى من الدوري ومش عارف وش تبغى تسوي. إدارة الفتح بأمانة عليها علامة استفهام كبيرة، البقاء على لاعبين بأعمار كبيرة وبدون طموحات قاعد تتكرر. الفتح أيضا الكابتن خالد العطوي يكون قبل بالمهمة، لكن ريته كان حط شروطة، لأن نعرف أن الرجل دائما يعني بخيل بالشروط، يعني يبغى يشتغل ويوافق على أي شيء على يعني أنه بيشتغل مع
0: قصد
3: الفريق.
0: قصدك أنه ما عنده شروط،
3: دائما ما عنده شروط،
0: أي يعني يقبل المهمات. طيب
3: يقبل المهمات، لكن المشكلة الكبيرة في إدارة الفتح اللي حدها مبسوطة على التفاعل الإعلامي والسوشيال ميديا ومدري إيش ومن هالسواليف، حرام رغم إنه في جمهور كبير يحضر، المفروض يختلف الطموح. طيب. هم إني أطلع تغريدة والناس كلها نصفق للأستاذ محمد الضيف اللي أمانة قاعد يعني يغطي كثير من عيوب إدارة نادي الفتح بطريقة إدارة الحسابات التواصل وإعلاميا بالنسبة لنادي الفتح.
0: طيب وش تختار من الأخبار أبو فهد؟
2: والله شوف أنا سريع. ودي أتكلم عن التألق الكبير اللي كان عليه الأهلي، وأتمنى أن يستمر الأهلي.
0: إذا بتكلم عن الأهلي وذكر هذا الخبر، أعلن النادي الأهلي اتفاقية ودية مع المدير الرياضي بدرو على إنهاء عمله مع النادي، وتقدم الأهلي بالشكر إلى بدرو على ما قدمه خلال فترة عمله. نضيف أنه بدرو بعد هذا الخبر بكى ودخل على اللاعبين ودعهم وهو يبكي. تفضل.
2: شوف أنا أشوف أنه على جمهور الأهلي الآن حمل كبير وهي تنقية الأجواء.

0: وازدياد الطاقة الإيجابية للفريق. اليوم تنتهي الفترة، الفريق كبير وقادر على أن يعود، وسيعود تدريجيا، ومباراته القادمة مع القادسية، والقادسية فريق كبير ومرشح كبير للفوز بالدوري. اليوم الأهلي يجب أنه يدعم أسامة هوساوي، مدير رياضي كبير وعنده تجربة ميدانية هائلة سواء كلاعب أو كإداري. عودة الأهلي للتألق والانتصارات بيد الجمهور ومدرج الأهلي. يترك طيب. صافرات الاستهجان، أرجوكم اتركوا صافرات الاستهجان ضد اللاعبين وصفقوا للاعبين طيب. وهذه رسالتي لكل مدرج يريد أن يدعم فريقه. مباراة الأهلي والقادسية إن شاء الله ستكون مباراة كبيرة وستكون عنوان كبير جدا لقيمة
1: لتنافسهم على المراكز الأمامية،
0: لا لقيمة دوري روشن طيب. لأنه الفريقين يلعبون الآن بمستوى كبير ومرشحان كبيران مع الهلال للفوز ببطولة الدوري. القادسية طيب. فريق كبير زي ما قلت، الأهلي يحتاج إلى جمهوره، يحتاج إلى لغة غير اللغة الحالية. أعرف أنه هناك أهلاويين مندسين دائما هم وراء هذه التوترات اللي تحدث في الأهلي
1: وصل.
0: والذي يعود لتاريخ وسيرة النادي الأهلي القديمة يعرف أن الأهلي دائما فريق عنده نجوم ولكن
1: وصل.
0: لا يحقق البطولات الكبرى
1: وصل.
0: بسبب هذه هؤلاء السوسة التي تنخر طيب. في الجسد الأهلاوي كل عام.
1: خبري الأخير، أنا سألت سعود قبل شوي قلت وش رايك بتصريح فليكس، قال ما في شيء. طيب الزملاء في عكاظ قالوا أنه فليكس لاعب النصر بعد الخسارة من الاتحاد لا نتحدث لأني سأفضح هذا الدوري، هل لازلت تقول أنه ما في شيء؟
0: ما قال عبارة لا أفضح،
1: هذه عكاظ
0: ولا صارت عكاظ.
1: طيب شكرا عكاظ. جزيلا سعود الصرامي سيد أهلال، هذا الخبر ايش تقول؟
2: أنا أقول مو بصحيح، يعني عكاظ صحيفة رائدة وكبيرة ولكن أتمنى تحري الدقة لأن هذه فيها إساءة كبيرة للاعب والدورينا،
0: ولازم ولازم ولازم إدارة النصر القانونية تشكل جريدة.
1: احنا نقلنا ما نشرته
0: لا لازم تشكل فواز. جريدة احنا نعرف لغة إنجليزية وشايفين الكلام، ما قاس أفضح عبارة أفضح ذي زيادة من جريدة عكاظ.
1: خلاص وصلت فواز.
3: أنا أقول أبو محمد اترك جواو فليكس، أتكلم عن توني اللي يقول
1: لا ما ينتهي وقتي بسرعة،
3: بس كلمتين أنه توني فعلا في المباراة بعد الهلال قال في لعيبة لازم يرجعوا روحهم، هذا الكلام اللي احنا قلناه، وفي مباراة الرياض عاتب المدرج وقال ساندونا وكذا. يبدو أنه توني في مقدمة الأهلي وعاوز ينقل الفريق لمرحلة أفضل. أما عكاظ فهي الجريدة أن تكون أولا، وهي الجريدة الرصينة التي تنقل المعلومات الأكيدة بإذن الله. وتخليني مع سعود الصرامي مرة ثانية الحلقة الجاية لو سمحت أبو محمد.
2: وأنا أبو سامر
1: أخليه. ما سمعتك فواز، وش كنت تقول؟
3: اسمح لي بس مباراة ثانية أظهر حسن النوايا مع أستاذي الكبير سعود الصرامي.
1: لا أنتم قاعدين تسوون ديربي مو مصالح للبرنامج، الديربي اللي قاعدين تسوونه هذا ديربي
0: أنت السبب.
3: صادف
1: هو السبب.
3: لا
1: إيش دخلنا؟
3: صادف إنه في مباراة الاتحاد والنصر، بس إحنا
1: كل ما سأل سؤال قالوا سعود قال إيش دخلني أنا؟
3: فنانين في مباراة ثانية.
0: يعني أنا ما أبغى الأستاذ فواز، يعني أنا أعرف إنك صحفي كبير، ترى اللي تعامله يعني دائما يتعاملون الصحفيين المغمورين يتسلقون على يعني ظهور الإعلاميين الكبار.
1: والله قوي،
0: فأنت إعلامي كبير،
1: أكيد إنه ما بيقصده
0: ما تحتاج لهالشيء يعني.
1: ما بيقصده
0: ما تحتاج لهالشيء يا أستاذ فواز.
3: موافق وماني زعلان، موافق وشرفني وأنت أستاذ كبير وأنا سعيد بوجودي معك.
0: لم يقل فليكس يا عكاظ بأنني سأفضح الدوري.
1: كم باقي يا إخوان؟
0: والله ما قالها، والله ما قالها. إدارة النصر يجب أن تضع النقاط على الحروف.
1: سعود أنت محامي عن فليكس.
0: تحريف الكلام.
1: سعود أنت محامي عن فليكس.
0: أنا محامي عن الفن والمهارة والموهبة والجمال.
1: لا أنت لا لا. الزملاء في عكاظ نحترمهم.
0: من هم؟
1: الزملاء في عكاظ نحترمهم. هذا خبرهم.
0: يلا خبرهم.
1: أنت ما
0: هذا ما هو بخبر.
1: ما تملك إنك تنفي.
0: ما هو بخبر. هذا كلام عام. ناقله إعلامي نصراوي اسمه علي العنزي، ما في شيء اسمه قاس أفضح.
1: وين علي العنزي؟
0: هو اللي ناقل الكلام.
1: لا لا هذا اللي انقله وليد سعيد، اللي في عكاظ اللي انقله وليد سعيد.
0: يا أبويا هذا الكلام.
1: طيب وليد سعيد في الملعب يمكن نسمع شيء غير علي.
0: يا أخوي التصوير واضح، عبارة سأفضح ما هي موجودة، موجودة في عقول العكاظيين
1: طيب.
0: الذين نعرف وش هم يقولهم وما هي أهدافهم.
1: نحترم عكاظ ونحترم العمل الإعلامي بشكل عام. شكرا جزيلا سعود الصرامي، شكرا سعيد.

0: لا شكرا فواز الشريف، يا من الله.
1: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
2: سأعود لهذه النقطة. لأنه سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
1: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
3: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
1: المتخالفون.
3: أبرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
1: المتحاورون.
4: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
1: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
5: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
6: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM.
5: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
7: من المرات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
5: من السياسة إلى الاقتصاد،
8: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب،
5: إلى الرياضة.
9: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
5: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
10: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
5: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
11: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
12: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
11: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
13: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن
11: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
14: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
11: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
15: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي ما تصنع.
11: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
16: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

أهلا بكم إلى نشرة الرابعة، وهذه أبرز ملفات اليوم. اشتباكات عنيفة في الكدحة بتعز، وضربات مركزة تستهدف مواقع الحوثي في البرح وصقم والحديدة. ارتفاع أعداد الأسر النازحة نتيجة قصف ميليشيا الحوثي في الحديدة إلى 540 أسرة. واشنطن وطهران تتبادلان استهداف ناقلات النفط وسفن في مضيق هرمز ومياه الخليج. مجموعة أوبك بلس تحافظ على حصص الإنتاج دون تغيير وفق التوقعات السابقة. نبدأ معكم من اليمن، وآخر

انطلقت من هناك، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن توجيه ضربات مدفعية مركزة على مواقع ميليشيا الحوثي في محاور البرح وصقم والحديدة، كما أعلنت عن اشتباكات عنيفة جارية مع ميليشيا الحوثي في جبهة الكدح غربي تعز.

وصباح اليوم شنت الميليشيا الحوثية هجوما على مدينة تعز بخمسة صواريخ باليستية استهدفت مواقع ومنشآت مدنية منها مباني خدمية وأخرى تعليمية.

0: تابع تطورات من تعز وخاصة بلا الكدحة مع مراسل العربية هائل سعيد. أهلا بك هائل، ما آخر التطورات في ظل استمرار هذا التصعيد بين ميليشيا الحوثي والقوات الحكومية؟
1: نعم، في ظل هذا التصعيد وفي ظل أيضا القصف المكثف الذي تشنه ميليشيات الحوثي على مدينة تعز وكذلك على المناطق الغربية في منطقة الكدحة وكذلك مناطق العفيرة، تشهد الأسر تزداد حالة النزوح بشكل كبير من هذه المناطق. كذلك هنا كانت قد سقطت العديد من المقذوفات، كما نلاحظ هذه أسر تحاول النزوح من داخل المخيم طبعا بعد أن كانت قد نزحت مسبقا إلى هذا المخيم. الآن لاحظنا عشرات الأسر تقتلع مخيماتها من هذا المخيم وتتجه باتجاه منطقة البيرين وكذلك منطقة النشمة غربي تعز. لكن إذا ما نظرنا أيضا إلى الجانب الآخر، هذا مخيم آخر أيضا على الجهة اليسرى، تم اقتلاع جميع المخيمات وتم النزوح من هذا المخيم. هذا أثار الخيام التي كانت منصوبة في هذا المكان، كما تلاحظون تتبقى حوالي خيمة أو خيمتين فقط بعد أن نزحت جميع الأسر النازحة من هذا المخيم إثر سقوط العديد من المقذوفات إلى هذا المكان. الميليشيات الحوثية تستهدف النازحين إلى المخيمات، تستهدف أيضا الأحياء السكنية. كما نلاحظ أيضا كانت الميليشيات قد شنت العديد من القصف على هذه القرى الغربية، وهي قرى عكاد وأيضا قرى الشراقة، بالإضافة إلى قرى في مديرية في منطقة الكدحة غربي تعز. وكما أيضا إذا ما تحدثنا عن الجانب العسكري والسيطرة للقوات الحكومية، فهي تسيطر على هذه المرتفعات الجبلية الحاكمة التي تشرف على الخط الرابط بين مدينة تعز وكذلك مدينة المخا، وبالتالي فإن سيطرتها على هذه المرتفعات تؤمن خطوط الخط الرابط بين هذه المدينة وتؤمن أيضا حركة مرور المركبات. لكن ميليشيات الحوثي بعد أن قصفت هذه الأحياء وأيضا قصفت بالمقذوفات والصواريخ إلى داخل هذا الخط، منعت حركة مرور المركبات القادمة من محافظة تعز إلى مدينة المخا. نتحدث أيضا عن المواجهات التي كانت قد احتدمت أيضا، أعاقت نوعا من ما من حركة المرور للمركبات في على هذا الخط. من ضمنها ازدادت المعارك أيضا وتيرة في عدة محاور، من ضمنها محور البرح، حيث شهد هذا المحور مواجهات هي الأعنف بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثية من خلال الحكومية في هذا المحور. وأيضا في محور الكدحة انتزع عدد من المواقع العسكرية بعد أن كانت القوات المسلحة قد أحرزت السيطرة بشكل كامل على مدينة حيس أو على محور حيس بالأصح، واتجهت البنادق أو الأنظار باتجاه مديرية الجراحي وهي المديرية المتخمة لهذه لمديرية حيس. وبالتالي فإن المعركة ربما تتجه باتجاه مدينة الحديدة، هذه المدينة التي تمثل أهمية استراتيجية بالنسبة لل كونها تقع على البحر الأحمر، وأيضا كونها تحوي ميناء يرفد الميليشيات الحوثية بعديد من المبالغ أو بملايين المبالغ المالية التي تمول من خلالها عملياتها العسكرية.
0: طيب هل نحن نتابع معك هذه التطورات؟ تلك المناطق التي تشهد اشتباكات هي مناطق مدنية، يوجد أشخاص في تلك القرى والبلدات كما نشاهد من وراك، كيف هي الحالة الإنسانية في تلك المناطق في ظل استمرار الاشتباكات؟

0: المواجهات ازدادت او احتدمت خلال الايام الماضيه داخل هذه الاحياء، يعني احياء الشراقه، احياء ايضا عزله منطقه الكدحه، احياء ايضا منطقه الربق والطوير، وايضا منطقه الرحبه. لكن في هذه الاماكن ليس هناك اي اشتباكات او مواجهات، بل هناك قصف تشنه الميليشيات الحوثيه على هذه الاحياء السكنيه، وبالتالي فان الحاله الانسانيه هناك حاله من الهلع والخوف في اوساط الساكنين، هناك حالة من الرعب أيضا في أوساط النازحين. لكن المناطق الأخرى هي التي تشهد اشتباكات حتى هذه اللحظة. نحن نسمع ذوي انفجارات متتالية من المنطقة الغربية، تحديدا من خلف هذه التباب. خلف هذه التباب تدور معارك عنيفة بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي الانقلابية، وبعدها أيضا تدور معارك باتجاه منطقة محور البرح، وهو أحد المحاور التابع لمحافظة تعز، وتخوض فيه قوات الساحل الغربي وقوات الولايات العمالقة معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية. تقول المصادر بأن هناك عدد من القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي، هناك أيضا كانت عدد من الدوريات قد نقلت العديد من الجرحى إلى مستشفيات الحديدة وكذلك مستشفيات إب، بالإضافة إلى أن القوات الحكومية كانت قد استهدفت سكنات لميليشيات الحوثي، أيضا استهدفت تعزيزات عسكرية كانت قد حاولت التقدم باتجاه المناطق الساحلية، بمعنى أن الميليشيات كانت قد عززت أيضا بحسب مصادر عسكرية بحوالي 5 ألوية إلى هذه المناطق الغربية، هي مناطق مقبنة وكذلك الطوير وأيضا مناطق الكدحة والبرح.
1: شكرا لك هايل سعيد. وبما أننا نتحدث عن الوضع الإنساني، وثقت كاميرا العربية نزوح أهالي قرية الفش شرق مديرة حيس، مديرية حيس بمحافظة الحديدة، جرى قصف ميليشيا الحوثي بكل أنواع الأسلحة الثقيلة وسط ظروف إنسانية صعبة يعانيها الأهالي. الزميل رضفان الدبيس يشرح لنا خارطة المواجهات والجبهات الساخنة في المحافظات اليمنية. إليك رضفان.
2: نعم محمد، هنالك اشتباكات عنيفة وأيضا انهيارات متسارعة في صفوف ميليشيات الحوثي. على هذه الخارطة تجري الاشتباكات في جنوب محافظة الحديدة وغرب محافظة تعز وأيضا وسط محافظة الجوف وفي محافظة مأرب. هذه الاشتباكات التي تجري منذ أيام بعد الانتقال من حرب المسيرات إلى حرب أيضا عبر القصف المدفعي والتقدم في بعض الجبهات. لو ننطلق إلى محافظة الحديدة وجنوب محافظة الحديدة بالتحديد، هنا في هذه المحافظة السيطرة على مديرية حيز، ومعنى السيطرة على مديرية حيز هذه المديرية التي ترتبط بثلاث محافظات يمنية، هي محافظة الحديدة وتعز وإب. هذه المدينة الاستراتيجية تم تحريرها من قبل قوات الحكومية والعمالقة والوطنية، كل هذه الفصائل قامت بتحرير هذه المديرية وهي تتقدم الآن إلى منطقة الجراحي في التخوم الجنوبية. مدينة الجراحي التي ترتبط أيضا في محافظة إب وهي خطوط الإمداد بالنسبة لميليشيات الحوثي، وتتقدم أيضا بعض الوحدات العسكرية باتجاه مديرية مقبنة والشمير ومديرية البرح غرب محافظة تعز. هذه الجبهة تشهد اشتباكات عنيفة، هذه السلسلة الجبلية أيضا تستخدمها ميليشيات الحوثي لقصف السفن التجارية وكذلك الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. في محافظة تعز غرب المحافظة هنا في مديرية الكدحة الآن تجري اشتباكات، كانت ميليشيات الحوثي قبل يومين قد تقدمت في بعض المناطق من هذه المديرية غرب المحافظة محاولة قطع الطريق الذي يربط مدينة تعز بالعاصمة المؤقتة عدن، لكن القوات الحكومية استطاعت اليوم في منطقة الكدحة استعادة عدد كبير من المواقع، وقبل ساعات فقط هناك وصلت تعزيزات عسكرية حكومية لمنع ميليشيات الحوثي التقدم نحو هذه المدينة. ميليشيات الحوثي لأنها لم تستطع الوصول إلى هذا الطريق في منطقة الكدحة قامت باستهداف مدينة تعز، كلية الطب وكذلك كثير من المناطق المدنية بالصواريخ البالستية فجر اليوم. هذه في منطقة حيفان أيضا ظلت ميليشيات الحوثي

سيطر على عدد كبير من المواقع منذ 5 سنوات، لكن استطاعت يوم أمس واليوم القوات الحكومية السيطرة على عدد كبير من المواقع، وتجري الاشتباكات الأعنف منذ صباح اليوم على مختلف جبهات محافظة تعز، ولكن تبقى الجبهة الغربية هي أشد اشتعالا. بالانتقال إلى محافظة مأرب، هنالك القوات الحكومية استطاعت قصف مواقع للحوثيين في عدد من المناطق، وفيها الجبهة الشمالية للمحافظة، في جبهة الكسارة أيضا في جنوب محافظة مأرب. أما في محافظة الجوف والتي تشهد أيضا قصف من طيران القوات المسلحة اليمنية سلاح الجو، قام باستهداف هنا في مديرية الحزم، كان هنالك أيضا مركز عمليات متقدمة لميليشيات الحوثي، هناك سقوط عشرات القتلى، قصف أيضا بعض المناطق في محافظة الجوف والتي أيضا وميليشيات الحوثي خسرت فيها اليوم العشرات من المقاتلين الذين حاولوا التقدم نحو محافظة مأرب. القوات المسلحة اليمنية تستخدم السلاح المسير وكذلك سلاح الجو، والتي تقوم باستهداف تعزيزات ميليشيات الحوثي. إليك محمد.

0: نحن في متابعة مستمرة لكل ما يجري من مواجهات ما بين الحوثيين والقوات اليمنية، نتابع من منطقة حيس في الساحل الغربي مع موفد العربية أحمد بقات. أهلا بك أحمد، ما آخر التطورات لديك في المنطقة التي تتواجد فيها تحديدا؟
1: نعم أهلا محمد، يعني الآن نتواجد في مديرية حيس تحديدا داخل مركز المدينة، حيث الأوضاع هادئة إلا من أصوات المدافع والمدفعية التي تطلقها القوات العمالقة ودرع الوطن باتجاه المناطق التي تتمركز فيها الميليشيا الحوثية. قبل قليل كنا في مناطق التماس أو بقرب مناطق التماس، تحديدا في قرية الفش ووادي سقم، هذه المناطق التي تتواجد فيها الآن الولايات العمالقة ودرع الوطن والمقاومة الوطنية، وتقوم بإطلاق صواريخ الكاتيوشا. رصدنا ذلك عبر التصوير، نسمع صوت المدافع الآن. تم إطلاق هذه المدفعية الخاصة بقوات المسلحة اليمنية تجاه بعض المناطق الموجودة جنوبية الجراحي والجنوبية الحديدة التي تتمركز فيها الميليشيا الحوثية. وجدنا أيضا بعض المتاريس وبعض كذلك أيضا الصواريخ التي ألقتها الميليشيا الحوثية أثناء هجمتها الأولى قبل 3 أيام على هذه المناطق، لكن القادة العسكريون يتحدثون أنه تم تحرير كامل مديرية حيس الآن من الميليشيا الحوثية، كانت تسيطر على جبل البراشة، هذا الجبل الذي يشرف على المدينة ويشرف على البحر الأحمر بصورة كبيرة، هذا تم تطهيره أيضا من الميليشيا الحوثية، كما هو الحال أيضا مع جبل دباس وجبل الراس. هذه التلال المرتفعة والتباب الحاكمة طهرت تماما من الميليشيا الحوثية، والآن القتال يدور جنوبي مدينة الجراحي كما صرحت لنا بعض القيادات العسكرية. لا يبدو أن هذه المعركة ستنتهي قريبا، خاصة وأن القوات الموجودة هنا في طريقها لأن تدخل إلى المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا الحوثية من فترة كبيرة. يعني هناك هجوم معاكس تم يوم أمس، وهو الآن يعني يتطور للدخول لبعض المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا الحوثية. إذا انتقلنا إلى جبهة أخرى قريبة من هنا، جبهة الكدحة والطوير، هي تقع قريبة من هذا المكان الذي نقف فيه الآن. هذه المنطقة أو هذه الجبهة تشهد اشتباكات أيضا عنيفة ومحاولات مستميتة من قبل الميليشيا الحوثية للالتفاف حول القوات المسلحة اليمنية الموجودة في هذه الجبهة، لكنها لم تنجح بالتأكيد. الطيران وضربات الطيران اليمنية على هذه المواقع أثرت إيجابا وجعلت القوات المسلحة اليمنية تتقدم في عدد من الجبهات، لا سيما هذه الجبهة التي نقف فيها الآن. نحن نسمع أصوات المدفعية تنطلق بهذا الاتجاه باتجاه المناطق

0: التي تتواجد فيها الميليشيا الحوثية. لذلك يعني ربما خلال يوم أو يومين ربما سيكون هناك تطوير في هذه الجبهة بصورة كبيرة. مدير أمن الحديدة أكد لنا أنهم ماضون في تحرير كامل مناطق ومدن الحديدة على حد قوله. النازحون يتقاطرون بصورة مستمرة من المناطق التي فيها الاشتباكات. هنا في الحديدة نتحدث عن 540 من الأسر التي نزحت من المناطق التي فيها الاشتباكات إلى مناطق آمنة. نتحدث أيضا عن أكثر من 1800 أسرة في غرب تعز على الطوير والكدحة وغيرها، منها أشخاص منها أسر كانت موجودة في مناطق أصلا ومخيمات للنزوح. فالنزوح هو يعني هو والمواطنين الموجودين والنازحين هم الخاسرون الأكبر، والمواطنين بصفة عامة هم الخاسر الأكبر في هذه المعركة، لأنهم يتواجدون في مناطق اشتباكات وميليشيا الحوثية تطلق بصورة مستمرة قذائفها وصواريخها باتجاه المناطق السكنية. وهذا ما أكده النازحون على يعني لسانهم عندما قالوا، عندما التقيناهم وقالوا لنا أنهم يتعرضون لخصف بصورة مستمرة، يتعرضون لإطلاق المدفعية التي تستهدف البيوت. في على الوجه الآخر أو على الطرف الآخر، قبل قليل كنا نشاهد وكنا نرصد بصورة يعني بالتصوير القوات العمالقة وتقوم بإطلاق المدفعية وكيف تقوم بهذه العملية. هي ترسل الطيران المسير ليقوم بتحديد الإحداثيات ومواقع الميليشيا الحوثية، ومن ثم بعد ذلك تقوم بقصف هذه المواقع. هم يقولون أنهم يراعون قواعد الاشتباك، يراعون البعد عن مناطق المدنيين بصورة كبيرة. لكن على أي حال ربما هذه المعركة لن تأخذ يوما أو يومين، هي مستمرة لفترة ليست قصيرة، لأن الميليشيا الحوثية ما زالت تحشد قواتها على جنوب الحديدة وفي غرب تعز في محاولة منها لقطع الطريق ما بين الساحل الغربي وما بين تعز والاقتراب أكثر من باب المندب، وهو ما تقول القيادة العسكرية هنا أنها لن تسمح به على الإطلاق.
1: إذن هذه التطورات في الساحل الغربي مع موفد العربي أحمد بقاتو. شكرا أحمد. أطلقت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة الحديدة نداء استغاثة عاجلا للمنظمات الإنسانية والجهات المانحة إثر الارتفاع الحاد في أعداد النازحين الفارين نحو مدينتي حيس والخوخة، وذلك جراء تصاعد القصف المدفعي لميليشيا الحوثي التي استهدفت المناطق السكنية. وأوضح مدير فرع الوحدة التنفيذية بالحديدة جمال مشرعي أن حصيلة النازحين شهدت قفزة متسارعة خلال 24 ساعة الماضية، ليصل الإجمالي التراكمي إلى 540 أسرة توزعوا بين 394 أسرة نزحت إلى مديرية حيس و 146 أسرة إلى الخوخة، مؤكدا أن هذه الأرقام تمثل إحصاءات أولية مرشحة للزيادة مع استمرار موجات الفارين من مناطق المواجهات. وفي ظل هذه الظروف، بدأ مركز الملك سلمان للإغاثة توزيع مساعدات غذائية طارئة للأسر المتضررة والنازحة في مديرية حيس.

0: نازح من منطقة العم من هذا المجرم الخبيث المجرم الحوثي، ولحق احنا بعدنا للفش، والان خرج احنا من الفش والان نازح احنا جهة حيس، يضرب علينا بالقضايف والهاونات والشاشات والمدافع لفوق البيوت
1: والصواريخ،
0: وخلى الاطفال والنساء كلها تزعق وضعهم خرقوا من المواشي والمواشي اللي كانت قتلها للعراقي. هذا المجرم الخبيث
1: من المجرم الحوثي اللي بهذل احنا وبهذل عيالنا، واحنا قياع وحفا عرى احنا وعيالنا. المجرم الحوثي يضرب علينا بالصواريخ بالقضايف بالمدافع، شتت بنا وشتت بحوالنا. ارحم احنا، الله يحق عليكم، الله ينصرك. بهذل احنا وعيالنا، ضحنا مرقوم من الطرق، قياع غباب عرايا عيالنا.
2: إذن هذه الأصوات اليمنية التي تشتكي من استمرار الاعتداءات والهجمات الحوثية. نتابع التطورات العسكرية مع الدكتور علي الذهب الباحث المتخصص بشؤون العسكرية والأمن البحري. أهلا بك دكتور علي. هناك هدفان الآن على الأرض، الحوثيون يهدفون إلى الوصول إلى باب المندب، المزيد من السيطرة، قوات العمالقة والقوات الحكومية تحاول الوصول مرة أخرى إلى الحديدة. من الذي من خلال

0: ما تتابع من تطورات عسكرية تستطيع تحقيق هذا الهدف؟
1: مساء الخير عليك أستاذ، مساء الخير على المشاهدين جميعا. بطبيعة الحال الحوثي دفع بقواته بشكل مكثف نحو 5 ألوية كما أشارت التقارير الحكومية على جبهة طولها نحو 45 كيلومترا، واستطاع الوصول إلى منطقة الكدحة، ولكن التركيز هو تركيز جهد الحوثيين في هذه الجبهة، وهي جيب صغير وله أبعاد يروم من خلالها الوصول إلى المقهى أو الوصول غير المباشر وربما أيضا المباشر إلى مضيق باب البندل، وهي مسألة يعني حساسة وخطيرة ربما، أو أعتقد أنه جرى تفاديها من خلال خطة لوجستية كانت متعثرة إلى حد ما جانب الحكومة. الآن القوات الحكومية بناء على الإسناد الذي والدعم الذي حصلت عليه في هذه الجبهات من قبل الولايات العمالقة وقوات درع الوطن استعادت زمامي المبادرة والمبادئة، واخترقت بعض المناطق خصوصا في منطقة الجراحي والتوسع في ريف مديرية حيس التي كانت هي في الأساس تحت قبضة القوات الحكومية اللي هي القوات المشتركة، ويعني أسقط الحوثيون بعضا منها، ولكن هذه القوات أثناء الإسناد والدعم الذي تلقته استطاعت تحرير هذه المديرية، ولا أقول المركز لأن المركز لا يزال كان ولا زال تحت قبضة القوات الحكومية.
0: هذا تحدي كبير دكتور علي. هل تحاول القوات الحكومية في هذه المرحلة فقط استعادة المناطق التي وصل إليها الحوثيون، أم أن هناك أهداف استراتيجية والأنظار إلى الحديدة هذه المرة؟
1: بكل تأكيد أنا أقول أنه هناك فرق بين الإرادة وبين التمني. إذا كان لدى الحكومة إرادة حقيقية ومدعومة إقليميا فعليها أن تبدأ من اللحظة، لأن الكرة الآن في ملعبها. يجب مشغلة الحوثيين في الجيب الجغرافي المتمثل في منطقة الكدحة وتحييدهم في هذه المناطق أو إغراق قوتهم فيها، ومن ثم التوسع شمالا باتجاه الحديدة انطلاقا من مديرية حس والجرح، وهو ما يلحظ الآن، لأنه إذا استطاعت هذه القوات تأمين منطقة حيس بالكامل وأيضا التحرك شمالا من خلال منطقة الجراحي، فنحن أمام تقدم نحو منطقة زبيد ثم بيت الفقي وصولا إلى الدريهي، وبذلك يعني تكون القوات على مشارف الحديدة. الحوثي الآن واقع تحت قبضة القوات الحكومية في منطقة الكدحة وأيضا منطقة سقم ومقبنة، عليهم أن يشتتوا قوى في هذه المنطقة بمشاغلة استراتيجية ثم التوجه شمالا وغربا نحو منطقة الحديدة. إذن المسألة تتعلق بإرادة وليس بتمني، وأتمنى أو أرجو أو لسان المواطنين الذين سمعناهم أنه لا يترك آهاتهم ومعاناتهم تذهب هدرا فيما هناك إمكانية للوصول إلى الحديدة وانتهاء مصادر التهديد تماما على المستوى المحلي وعلى المستوى الإقليمي الذي يحاول الحوثي من خلال تهديد البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
0: طيب، السيطرة على الحديدة إذا حصلت من قبل القوات الحكومية ماذا تعني فيما يتعلق بتأمين الملاحة في باب المندب؟
1: بكل وضوح المسألة تعني إحلال السلام والأمن البحري في منطقة تدفق النفط والقضاء على مصادر التهديد، ونكون بهذا قد خدمنا العالم وخدمنا الإقليم وخدمنا اليمنيون يخدمون أنفسهم بكل تأكيد، لأن هذه المنطقة لا تقدم سوى الدعم اللوجستي العسكري يعني أشكال الدعم العسكري الأخرى للحوثيين، لا تقدم للمواطنين شيء، وهي في كل الأحوال مصدر تهديد إقليمي على الناقلة النفطية، وهناك استحداث لثلاثة ألسنة بحرية في ميناء رأس عيسى. هذه الثلاثة الألسنة هي محتمل أن تكون أرصفة لانطلاق الزوارق غير المأهولة والزوارق التقليدية التي تهدد الشحن البحري شمالي محافظة الحديدة، وعلى التحالف وعلى القوات البحرية اليمنية والشركاء الإقليميين والدوليين الانتباه إلى هذه

0: نقطة، لأن مسألة حساسة يجب الانتباه إليها، وقبل أن يعني ينتج عنها تهديدات تطال المصالح الدولية والوطنية.
1: دكتور علي الذهب، الباحث المتخصص بالشؤون العسكرية والأمن البحري، شكرا جزيلا لك.
2: قرروا ان احنا بيوتنا وقرروا ان احنا وبهذلوا بنا
3: الحوثة،
4: اطلق نار وصواريخ من الحوثي.
5: الحوثي حصل علينا قذائف من المكاحل العجرة.
2: صار يعني حارب وقرروا ان احنا بيوتنا وقرروا ان احنا وبهذلوا بنا وما خلوا ان احنا لا نشل سامان ولا وعياء ولا طحين ولا اكل ولا شرب.
5: الحوثي حصل علينا قذائف من المكاحل العجرة. ايوه. واضطرينا نخرج. احنا والعوان والجهال والغنام
3: يعني كان في رصاص كان يرمي علينا البيوت وقذائف، كنا يعني نزيحنا لا هنا.
1: ايضا في الرابعة ولكن بعد الفاصل. واشنطن تستهدف ناقلات نفط وتدمر 16 قطعة بحرية إيرانية منذ بداية سبتمبر الجاري.

0: بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
1: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
2: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

أهلا بكم من جديد. أجرى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بحثا خلالها الجهود المبذولة للحفاظ على أمن المنطقة. وبحسب الخارجية السعودية، جرى أثناء الاتصال استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. أيضا بحث وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار جهود احتواء الأزمة الراهنة في المنطقة بالحوار والتفاوض وجهود خفض التوتر وحفظ أمن المنطقة. وبحسب الخارجية السعودية، بحث الوزيران في مكالمة هاتفية أيضا الدفع نحو الحلول السلمية لاحتواء الأزمة في المنطقة. عسكريا، أفادت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بأن قواتها أعادت توجيه 92 سفينة تجارية وعطلت 3 سفن وصعدت على متن سفينتين لضمان الامتثال للحصار البحري المفروض على إيران. وكانت القيادة المركزية الأمريكية نشرت صورا لاستهداف ناقلات نفط إيرانية ردا على هجمات شنتها إيران ضد سفن بمضيق هرمز. وفي المضيق تتصاعد المواجهة ما بين واشنطن وطهران. الحرس الثوري الإيراني قال إنه استهدف 3 ناقلات نفط في مضيق هرمز و3 سفن أمريكية. وأضاف الحرس الثوري في بيان له أن هجماته على ناقلات النفط والسفن الأمريكية تأتي ردا على استهداف واشنطن ل3 ناقلات إيرانية. دعونا نتحاور في هذا الملف مع المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفكوي، انضم إلينا من

0: واشنطن الكاتب والمحلل السياسي بشار جرار. أهلا بكما، ونبدأ معك مسعود الفك. التصعيد مستمر، هذه المرة هي حرب ناقلات ما بين واشنطن وطهران. إلى أي مدى يمثل استهداف الولايات المتحدة بشكل مباشر لحاملات النفط الإيرانية وسيلة ردع على طهران، ومع أنها مستمرة حتى الآن في استهداف الملاحة في مضيق هرمز؟
1: حتى نعرف مدى تأثير ذلك علينا أن نعود إلى تصريحات الرئيس البرلمان الإيراني الذي هو في واقع الأمر رئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قاليباف. اليوم كان له تصريح يقول بأن الرد على الولايات المتحدة الأمريكية لن يكون ردا متساويا مع ما تقوم به الولايات المتحدة، بل عليها أن تتوقع ردودا أكثر إيلاما وأكثر شدة وأكثر قوة. وضع هذه الشروط للردود الإيرانية. هذا التصريح هو أكبر دليل على أن ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من خلال استهداف السفن الإيرانية التي تحاول اختراق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية بدأ يؤثر على الاقتصاد الإيراني ووضع الداخل الإيراني. لذا الوضع الداخلي وهذا الوضع الاقتصادي أعتقد بأنه هو الذي دفع الإيرانيين ليتخذوا أسلوب يعتبرونه ردا أعلى حتى من الرد الأمريكي، هكذا هم يفسرون ذلك. ولكن في نهاية المطاف دون أدنى شك التوازن وتوازن القوى بين الجانبين على المستوى البحري، طبعا لا نريد أن نتحدث عن المستويات الأخرى وهي لا تحتاج إلى تفسير، على المستوى البحري أيضا ليس لصالح إيران. إذا دخلت في مثل هذا الصراع أعتقد هي ستخرج الخاسرة من ذلك، ولكن هي تتصرف كالذي خسر كل شيء ولم يبقى له إلا أوراقه الأخيرة.
0: طيب كما أشرت مسعود، ما زالت إيران تقوم بالرد بالمثل، هذا ما تحاول القيام به
1: أكثر من المثل
0: في استهداف السفن الأمريكية والسفن في المنطقة. ولكن دكتور بشار جرار، هناك نقطة مهمة، إلى أي مدى ستستمر إيران في ذلك؟ وعلى الجانب الآخر، هل هذا التصعيد الذي تقوم به الولايات المتحدة من خلال الرد بالمثل على استهداف أي سفينة في مضيق هرمز من قبل إيران هو سياسة استراتيجية أمريكية جديدة؟ وهل هناك بدائل أخرى مطروحة لدى واشنطن؟
2: وبداية أبلي على ما تفضل به الأستاذ مسعود، الذي يجري الآن هو نوع من اليأس. هذا رد يعبر عن يأس صاحب القرار في إيران عن الوصول إلى اختراق دبلوماسي، فيظن أن التصعيد والهروب إلى الأمام هو الكفيل ب على الأقل إقناع الداخل الإيراني ليس الوسطاء. وهذا الأمر شخص وأحسن تشخيصه الرئيس الحالي والرئيس الأسبق في إيران روحاني وباسشكيان، كلاهما انتقدا الوسائل الإعلام الإيرانية بأنها لا تقدم الصورة على النحو الصحيح، والمبالغة في الادعاء بأنها تؤلم الجانب الأمريكي أيضا غير صحيح. سنتكم تعرض صور اللي تعرضوها أنتم من الأمس تظهر حقيقة ما يقوله الجانب الأمريكي من الرد على ناقلات النفط اللي هي أسطول الظل الإيراني، بينما في الجانب الإيراني لا نرى إلا تصريحات كلامية وصور مولدة بالذكاء الاصطناعي، ويتم كشفها يعني بسرعة بأنها مزيفة. الذي يجري الآن كما وصفه وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت بأن عملية المنبوذ الاقتصادي اكتسبت زخما قويا جدا بانضمام الاتحاد الأوروبي لها، فأي محاولة من إيران للالتفاف على العقوبات أو العزل الاقتصادي باءت بالفشل. الآن من الناحية العسكرية يكملها في موضوع الناقلات ويقول بأنه سنقضي على ما تبقى من قدرة إيران على تهريب النفط، وهذه المسألة تعني النهاية بالنسبة لهذا النظام، خاصة بأنه يتزامن مع تطورين تراهن عليها إيران واللي هي العلاقة مع موسكو وبكين. بالنسبة لموسكو، جارد كوشنر وبيتكوف كانوا بضيافة بوتين، رأينا الحماسة والرحابة التي استقبلا بهما، والآن هم بكييف، بالتالي هم بانتظار تقديم أخبار سارة للرئيس ترامب بأنه تمكن من إنجاح هذه الصفقة في الوقت اللي نحن قبل تقريبا 3 أسابيع من قمة أمريكية صينية. فعلى ماذا تراهن طهران؟ باعتقادي سكوت بس تلخص الموقف بأنها الآن هي علامات الانهيار المالي الاقتصادي والوصول إلى الخلخلة من الداخل، اللي حذر بذلك البيان.

0: الثاني اللي ينسب للمرشد الثالث خامنئي الابن عندما قال إياكم والتماسك الاجتماعي، بمعنى بدأنا نرى الآن بداية هذا
1: عرض التماسك الاجتماعي. ولكن دعنا نتابع صورة من على الأرض. مسعود الفك، على الأرض في إيران الآن هل هناك مؤشرات واضحة وبوادر تدل على أن الانهيار قادم لا محالة وأن إيران لن تستطيع الصمود في مواجهة هذا الحصار الأمريكي؟
2: بلا شك الوضع الاقتصادي الإيراني، يوم أمس الدولار كانت له قفزة كبيرة، يعني قفز وصل إلى 228,000، خلال أيام فقط ارتفع 28,000 منذ أن بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بالضربات الأخيرة. 28,000، هذا أكبر دليل بأن الوضع صعب للغاية. نحن نعرف الدولار هو مؤشر يظهر لنا مدى إمكانية أي بلد أن يستورد أن يبيع، وسعر العملة أمام الدولار تعطينا صورة عن الوضع الاقتصادي في داخل أي بلد. هنا في إيران نرى مسألة قفزة سعر الدولار ليست قفزة مرة واحدة أو ثانية، هي بشكل متواصل ومتلاحق دون انقطاع، وهذا يشكل خطر عدم استقرار اقتصادي. واليوم كانت هناك مظاهرات أيضا في بعض المدن، في لهواج كانت، في مدينة السوس كانت هذه المظاهرات. المتقاعدون يطالبون بتحسين وضعهم المعيشي، وأيضا المتقاعدون في أي مجتمع هم مؤشر ونموذج، يعطينا هذا النموذج صورة الوضع المعيشي داخل أي مجتمع. وهذا الآن نرى بدأ ينتشر في إيران. هذه ليست أول مظاهرة، الأسبوع الفائت كانت مظاهرات، وقبل الأسبوع أيضا كانت مظاهرة كبيرة للمتقاعدين في العاصمة الإيرانية طهران. هذه المظاهرات بإمكانها أن تنفذ من الجدار الأمني لأنها ليست سياسية، ولكن وراءها هناك كثير من المطالب.
1: هل لا زالت الولايات المتحدة دكتور بشار جرار تراهن على انقلاب داخل إيران؟
0: باعتقادي نعم، لأن المؤشرات الآن كلها تشير إلى، كما تفضل أستاذ مسعود، إلى أن هذه سياسة العزل والضغط العسكري والاقتصادي تؤتي الثمار. الآن انتقل ليس فقط من يحكم إيران، الآن بدأ التعبير عن هذا الصراع ربما تصل إلى مرحلة انشقاقات عسكرية سياسية، ولكن على الأقل النقاش بدأ يظهر إلى العلن رغم التعتيم الإعلام. يعني لاحظ أنه بازشكيان شكى من التعتيم ليس فقط الإعلامي، الإنترنت، حرية الإنترنت. هذه الصور، هذه المظاهرات يتحدث عنها أخ مسعود ستصل، يعني بعضها يبدأ بالوصول والتسرب إلى الفضاء الخارجي بالمحيط الإقليمي من خلال علاقات شبكة متواصلين مع بعضهم البعض. ولكن الأهم والأخطر على ذلك، انظر التصريحات الصادرة عن ترامب ونتنياهو. التركيز الآن أنه لن تنتهي المشكلة إلا بسقوط النظام من الداخل. ترامب الآن يهدد بقصف جبل المعول أو جبل الفأس، وهذا يشير أيضا بأنه الضغط العسكري يحقق النتائج، وأن الخلاف لم يعد فقط بين طبقة السياسيين. هذا أيضا دعوة للفصل بين الحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية، وهذا الأمر باعتقاد يراهن عليه الرئيس ترامب بشكل كبير.
1: دكتور بشار جرار، شكرا جزيلا لك، وشكرا هنا للضيف في الاستوديو مسعود الفك.
2: شكرا.
1: إلى سوريا، حيث صعدت إسرائيل من القصف المدفعي والتوغلات في الجنوب السوري خلال الأيام الماضية. نتابع المزيد مع محمد هارون.
3: عاد الجيش الإسرائيلي مجددا من عملياته في جنوب سوريا. نحن هنا في المحور الجنوبي لمحافظة القنيطرة، إذ تعرضت بلدة الرفيد لقصف مدفعي إسرائيلي، قصفت بست قذائف مدفعية. هذه البلدة التي تقع في هذه المنطقة في المحور الجنوبي لمحافظة القنيطرة، كما قصف أيضا تل باط الورد بريف دمشق الغربي والذي يقع تماما بالقرب من بلدة بيتجن، كما استهدف الجيش الإسرائيلي منازل المدنيين بالرشاشات الثقيلة في قرية معرية بريف درعا الغربي. أيضا كان هنالك توغل للقوات الإسرائيلية إلى قرية أمباطنة، هذه القرية التي تقع بالريف الأوسط لهذه المحافظة التي نتواجد فيها. صباح هذا اليوم كان هنالك قصف مدفعي أيضا للقوات الإسرائيلية، استهدف الأراضي الزراعية أو استهدف

0: قرية الصمدانية إن صح التعبير، وسقطت هذه القذائف بمناطق مفتوحة. كل هذه الاستهدافات التي تحدثنا عنها لم تسفر عن خسائر بشرية، إنما اقتصرت الأضرار على الماديات. يمكن القول بأن الوضع الآن هو مستقر، لكن في هذه الأثناء هنالك تحليق لمسيرات إسرائيلية في سماء هذه المحافظة، وكان هنالك أيضا تحليق لمقاتلات حربية. ما إن اتجهنا نحو العمق من خلال عدسة الزميل المصور نرصد هنالك تل أحمر غربي، هذا التل الاستراتيجي ويبلغ ارتفاعه نحو 1000 متر عن سطح البحر. ويقول قادة عسكريون بأن هذا الموقع هو موقع هام نظرا لعلوه وارتفاعه، ويسمى بالمفهوم العسكري بالنقطة الحاكمة، ويطل تماما على حوض اليرموك. والبعض أيضا يتحدث عن أن هذا التل يكشف تماما حتى بحيرة طبرية. ما إن اتجهنا إلى اليمين أيضا قليلا هنالك هذا التل أحمر شرقي أيضا الذي تتوغل إليه القوات الإسرائيلية بين الفينة والأخرى، ولكن لا تتواجد فيه بشكل دائم لأنه عمليا في مرمى نيرانها. من الريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة لقناتي العربية والحدث، محمد هارون، الجنوب السوري.
1: فاصل قصير نعود بعده لاستكمال الرابعة.

0: هنا تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل. نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة. تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: انتهى اجتماع أوبك بلس اليوم مع الإبقاء على حصص الانتاج دون تغيير كما كان متوقعا. وأكدت الدول السبع في أوبك بلس التزامها باستقرار السوق على أن تجتمع مجددا في الرابع من أكتوبر للنظر بمستويات الانتاج لشهر نوفمبر. والآن إلى أخبار الرياضة وديما السايح.
5: شكرا لك محمد، ومرحبا بكم مشاهدينا. يلتقي مساء اليوم أرسنال مع جاره تشيلسي في ديربي لندن الشهير ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي. يدخل الفريقان القمة للحفاظ على سجلهما المثالي، وهما فريقان من أصل أربعة فرق فقط فازت في أول مبارتين في الدوري هذا الموسم، إلى جانب مانشستر سيتي وهال سيتي الصاعد حديثاً.

0: تتويجهما ببطولة الدوري، حيث يملك كل منهما 6 نقاط في رصيده. وسيكون اللقاء بمثابة الاختبار الكبير للبرتغالي روبن أموريم مدرب ميلان الذي تولى المهمة هذا الصيف. بالجانب الآخر، عزز يوفنتوس صفوفه بالمهاجم الألماني نيك بولتمادا على سبيل الإعارة من نيوكاسل الإنجليزي، كما رحل مهاجمه الكندي جوناثان ديفيد على سبيل الإعارة إلى أتلتيكو مدريد. قاد لوتارو مارتينيز فريقه إنتر ميلان لتحقيق فوز مثير على نابولي وبثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي. فبعد شوط أول سلبي النتيجة، تقدم نابولي في الدقيقة 50 عن طريق ماتيو بوليتانو، وبعدها بثلاث دقائق سجل هويلاند هدف التقدم الثاني لنابولي. لكن إنتر ميلان نجح في العودة للمباراة من جديد بتسجيل لوتارو مارتينيز لهدف تقليص الفارق في الدقيقة 58، ثم سجل ماركوس تورام هدف التعادل في الدقيقة 82. وبينما كانت المباراة تتجه إلى التعادل، عاد لوتارو مارتينيز ليسجل الهدف الثالث لإنتر ميلان في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني. وبهذه النتيجة رفع إنتر ميلان حامل اللقب رصيده إلى 90 نقاط، فيما تجمد رصيد نابولي عند 3 نقاط في المركز العاشر. وجه نادي أولمبياكوس اليوناني رسالة دعم إلى مهاجمه المغربي أيوب الكابي بعد إصابة بالغة تعرض لها اللاعب في الدوري المحلي. وأكد النادي في بيان رسمي نشره عبر موقعه الرسمي على إكس وقوفه إلى جانب الكعبي خلال رحلة تعافيه. وأشارت تقارير صحفية إلى احتمال تعرض المهاجم المغربي لكسر في الساق، فيما لم يصدر عن أولمبياكوس أي تأكيد طبي رسمي بشأن التشخيص أو مدة الغياب المتوقعة. نادي الاتحاد الكلاسيكو لصالحه بالفوز على النصر بهدفين مقابل هدف في قمة منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي لكرة القدم. في جدة منح جورج إلينخينا الاتحاد التقدم بثنائية في الدقيقتين 23، قبل أن يقلص أنجلو الفارق للنصر حمل اللقب في الدقيقة 36. وبهذه النتيجة أوقف الاتحاد سلسلة انتصارات النصر عند 4 انتصارات متتالية، ليتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز الثاني خلف الهلال المتصدر ب 15 نقطة. أما الاتحاد فحافظ على سجله خاليا من الهزائم ورفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع. عليك كلاسيكو، نصل إلى ختام الأخبار الرياضية. عودة الآن إليك محمد.
1: طيب محمد الساح، شكرا جزيلا لك. إلى العناوين.
2: قواتنا قد تجهزت وهي الآن تأخذ ملاحم بطولية ضد الميليشيات الحوثية.
1: اشتباكات عنيفة في الكدحة بتعز وضربات مركزة تستهدف مواقع الحوثي في البرح وسقم والحديد.
3: هربنا يلا برواحنا وعيالنا، ولا عاد عرفنا عاد نحمل شي ولا وعي.
1: ارتفاع أعداد الأسر النازحة نتيجة قصف الجيش الحوثي في الحديدة إلى 540 أسرة. واشنطن وإيران تتبادلان استهداف ناقلات النفط وسفنا في مضيق هرمز ومياه الخليج. أوبيك بلس تحافظ على حصص الإنتاج دون تغيير وفق التوقعات السابقة. نهاية الرابعة، إلى اللقاء.

تستقطب مدينة تورينو مواجهة قمة تجمع بين يوفنتوس وميلان في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي، ونجح كلا الفريقين في تحقيق الفوز في أول مباراتين

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.
4: بس لماذا لم تتمكن الطبقة الحاكمة أن يحتووا هذا الوضع قبل انقلاب الحمدي؟
5: كان في حزب البعثيين العراقيين يريدوا يعملوا انقلاب في اليمن.
4: لماذا لم تكن مطمئناً لإشراك إبراهيم الحمدي في زيارة محسن العيني بعدما أصرت أطراف داخلية على إشراكه؟
5: أنا كنت رأيي أن وقتها وفد سياسي يذهب لأبو السياسي بحكم زملتي مع المرحوم الشهيد إبراهيم الحمدي. كنت أعرف طموحات، أن كان لديه طموحات سياسية وأنا أعبر عنها.
4: أي أحد ينتمي إلى أي حزب؟ يعني شو كان خايف من اليسار؟
5: متخوف.
6: الذاكرة السياسية، الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
7: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
8: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
9: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
6: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.
10: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
11: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
12: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
5: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس الحادية عشرة على شاشة العربية.
6: من الرابح ومن الخاسر في موضوع محاربة حلف بغداد؟
7: محاربة الحلف بالطريقة الخاطئة اللي قمنا بها ضرتنا إلى اليوم. الاتحاد السوفيتي هو اللي كان له مصلحة حقيقية في محاربة حلف بغداد. إلى اليوم الحلف هو تجميع للقوى أمام أي خصم. أي تحالف يمكن أن يتم قضية جيدة، بس عليك أن تعرف أمور.
6: هل يمكن إعادة التجربة وهذه التحالفات من جديد للحفاظ على استقرار المنطقة؟
8: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
9: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
10: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
11: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
5: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: الخامسة بتوقيت الرياض، أهلا بكم ونبدأ بالعناوين. القوات المسلحة اليمنية تسيطر على حيث، وضربات مركزة تستهدف مواقع الحوثي في البرح وسقم والحديدة.
1: العربية في مديرية حيث ترصد الوضع كاملا بعد تحرير كافة مناطقها من سيطرة الميليشيا الحوثية.
0: ردنا على الصواريخ الإيرانية، سنتكوم تستهدف ناقلات نفط إيرانية وتدمر 16 قطعة بحرية منذ بداية سبتمبر الجاري. وفي الخامسة أيضا ملفات أخرى، وفيها بعد أجواء إيجابية جمعتهما ببوتين، مبعوثا الرئيس الأمريكي يلتقيان زيلينسكي في كييف.
2: الكرملين يقول إن لقاء بوتين مع ويتكوف وكوشنر يدل على وجود جو من الثقة على أقل تقدير عبر قناة الاتصال بعدين.
0: الرئيس اللبناني يطالب أمريكا بوقف الخروقات الإسرائيلية، وكاتس يرفض انسحاب قواته من جنوب لبنان.
3: رغم إعلانها السيطرة على مرتفعات علي الطاهر، تتمسك إسرائيل بشرط نزع سلاح حزب الله للانسحاب، ربما لأسباب داخلية أيضا.
0: أيضا في الخامسة ملفات اقتصادية ورياضية مع مايا وديمة، أهلا بكما.
4: أهلا بك كريستيان. وفي الاقتصاد، أوبيك بلس تبقي على حصص الإنتاج دون

0: تغيير بنهاية اجتماع اليوم كما كان متوقعا.
1: وفي أخبار الرياضة في هذه النشرة، في الدوري الإنجليزي أرتيتا وألونسو وجها لوجه للمرة الأولى في ديربي لندن.

بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي في محوري البرح والكتحة ومناطق الساحل الغربي لتعز. وذكر مراسل العربية أن القوات المسلحة اليمنية استهدفت تعزيزات للحوثيين كانت متجهة للساحل الغربي، وتمكنت من إيقاف محاولة الحوثيين التقدم في طريق تعز المخا. كما أكملت تطهير مديرية حيس والمرتفعات المحيطة بها في محافظة الحديدة. في المقابل تواصل ميليشيات الحوثي القصف المدفعي على الأحياء السكنية في جنوب الحديدة، وتحاول دفع تعزيزات إلى المناطق الساحلية، بينما نزحت ما لا يقل عن 540 أسرة من مناطق الاشتباكات في الحديدة.

0: ينضم إلينا هنا في الاستوديو الصحفي في شبكة العربية ردفان دبيس. أهلا بك ردفان. ذكرنا إذن بأن القوات المسلحة اليمنية أحكمت السيطرة على مديرية حيس، ما أهمية هذه السيطرة وسط المعارك الجارية؟
1: نعم كريستيان، المعارك تدور الآن في أكثر من جبهة، لكن خاصة في السؤال جنوب محافظة الحديدة في منطقة الحيس الجراحي. هذه المديريات التي تقع في التخوم الجنوبية لمحافظة الحديدة، بعد السيطرة على مديرية حيس استطاعت القوات الحكومية أن تتحرك لعدة مناطق. هذه طبعا المنطقة أو المديرية هي ترتبط بثلاث محافظات يمنية، محافظة الحديدة، كذلك محافظة إب ومحافظة تعز. القوات الحكومية بعد السيطرة على هذه المديرية انتقلت إلى اتجاه الشمير، وكذلك لتعزيز القوات الحكومية في جبهة البرح. جبهة البرح تشهد اشتباكات عنيفة منذ أسبوع، وهي تتصدى لهجمات ميليشيات الحوثي. تحاول ميليشيات الحوثي التعزيزات باستمرار إلى هذه الجبهة للتقدم نحو مديرية المخاء. أيضا الاشتباكات هي الأعنف اليوم في مديرية الكأف منطقة الكدحة غرب مدينة تعز. هنالك عدد كبير من قتلى الحوثيين اليوم سقطوا، وكذلك الجرحى وأسرى، لأن ميليشيات الحوثي كانت قد تقدمت خلال اليومين الماضيين باتجاه الكدحة وبعض التبابل المحيطة لتريد قطع الإمداد عن أو تريد قطع الطريق في منطقة البيرين عن محافظة تعز. القصف اليوم استمر أيضا من شرق محافظة مدينة تعز إلى غرب مدينة تعز وإلى وسط المدينة بالصواريخ البالستية من قبل ميليشيات الحوثي. المعركة تدور الآن بصورة أعنف خاصة في هذه المحافظات، جنوب محافظة الحديدة وغرب محافظة تعز.
0: لماذا يتتركز المعارك في هذه المناطق تحديدا؟ هل هي مرتبطة بمحاولة الحوثيين أن يكون لهم أو أن يستطيعوا تخريب حركة الملاحة في مضيق باب المندب، أم هناك أيضا عوامل أخرى؟
1: بعد فشل ميليشيات الحوثي بحرب المسيرات والتي حاولت من خلالها استهداف ميناء المخاء، وقصف أيضا القوات الحكومية البحرية التي كانت تقف حجر عثرة أمام ميليشيات الحوثي، وما زالت هذه القوات قادرة على منع ميليشيات الحوثي. هذه المنطقة السلسلة الجبلية تحدثنا كثير وما زلنا نتحدث عنها، تريد أن ترتبط هذه السلسلة الجبلية التي تقوم ميليشيات الحوثي بنصب منصات إطلاق الصواريخ والمسيرات فيها، إضافة إلى أنها برج أو منطقة للمراقبة الملاحة البحرية. هي تريد أن تصل إلى المخا أقرب الموانئ اليمنية إلى باب المندب. المشروع هو السيطرة على البحر الأحمر وباب المندب عبر هذا التحرك، أو الوصول إلى هذه المناطق الحساسة دون وجود أي قوات حكومية لهذه المناطق. لكن استطاعت القوات الحكومية رغم أنها بحاجة أيضا لإعادة للتأهيل
0: والدعم. ولكن حتى لو يعني لنفترض بأنهم لم يستطيعوا إحكام السيطرة على هذه السلسلة الجبلية من أجل أن يكون

0: باب المندب في مرماهم، ألا تعتقد بأنه يمكن أن يستهدفوه من مناطق أخرى حتى من مناطق سيطرتهم؟
1: بإمكان ميليشيات الحوثي أن تطلق الصواريخ من الجوف، من حجة، من محافظة صعدة، لكنها تخاف أن تسقط محافظة الحديدة وميناء الحديدة. هذه المحافظة الاستراتيجية والتي هي أصبحت العصب الاقتصادي والعسكري لميليشيات الحوثية. إذا سقطت مديرية حيس والجراحي وهذه السلسلة الجبلية التي تستهدف فيها القوات الحكومية وباب المندب والمخا، ستسقط محافظة الحديدة وسيسقط ميناء الحديدة، فتصبح ميليشيات الحوثي ضعيفة غير قادرة على استقبال السلاح المهرب من إيران وكذلك من القرن الأفريقي، لها لذلك تقاتل بكل شراسة في هذه المناطق خاصة في سلسلة جبال الشمير. نعم. جبل رأس.
0: شكرا لك صحفي شبكة العربية رتفان البيس، كنت معنا هنا في الاستوديو. أطلقت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة الحديدة نداء استغاثة عاجلا للمنظمات الإنسانية والجهات المانحة إثر الارتفاع الحاد في أعداد النازحين الفارين نحو مدينتي حيس والخوخة جراء تصاعد القصف المدفعي لميليشيا الحوثي على المناطق السكنية، حيث أوضح مدير فرع الوحدة التنفيذية في الحديدة جمال مشرعي أن حصيلة النازحين شهدت قفزة متسارعة خلال 24 ساعة الماضية ليصل إجمالي التراكمي إلى 540 أسرة توزعوا بين 394 أسرة نزحت إلى مديرية حيز و 146 أسرة إلى الخوخة، مؤكدا أن هذه الأرقام تمثل إحصاءات أولية مرشحة للزيادة مع استمرار موجات الفارين من مناطق المواجهات. وتزامنا مع هذه الأزمة الإنسانية للأسر النازحة في الحديدة، بدأ مركز الملك سلمان للإغاثة توزيع مساعدات غذائية طارئة للأسر المتضررة والنازحة في مديرية حيس.

0: نازح من منطقة العنب من هذا المجرم الخبيث المجرم الحوثي، ولحق احنا بعدنا للفش، والان خرج احنا من الفش والان نازح احنا لجهة حيس، يضرب علينا بالقضايف والهاونات والشاشات والمدافع لفوق البيوت
1: والصواريخ،
0: وخلى الاطفال والنساء كلها تزعق وضعهم خرجوا من المواشي والمواشي اللي كانت قدلها للعنب. هذا المجرم الخبيث
1: من المجرم الحوثي اللي بهذل احنا وبهذل عيالنا، واحنا قياع وحفا عرا احنا وعيالنا. المجرم الحوثي يضرب علينا بالصواريخ بالقضايف بالمدافع، شتت بنا وشتت بحوالنا. ارحم احنا، الله يحقق عليكم، الله ينصرك. بهذل احنا وعيالنا، ضحنا مرقوم من الطرق، قياع غباب عرايا عيالنا.
2: قردوا احنا بيوتنا وقرقوا احنا وبهذلوا بنا
3: الحوثي،
4: اطلق نار وصواريخ من الحوثي.
5: الحوثي حصل علينا قذائف من المكاحل عندنا،
2: صار يعني حارب وقردوا احنا بيوتنا وقرقوا احنا وبهذلوا بنا وما خلوا احنا لا نشل سامان ولا وعياء ولا طحين ولا اكل ولا شرب.
5: الحوثي حصل علينا قذائف من المكاحل عندنا، واضطرينا نخرج احنا والعوائل والجهال والغنام
3: يعني كان في رصاص كان يرمي علينا البيوت وقضايف، كنا يعني نزيحنا لا هنا.
6: أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي، بحثا فيها الجهود المبذولة للحفاظ على أمن المنطقة. وبحسب الخارجية السعودية، جرى أثناء الاتصال استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. إلى ذلك، بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار جهود احتواء الأزمة الراهنة في المنطقة بالحوار والتفاوض، وجهود خفض التوتر وحفظ

0: أمن المنطقة. وبحسب الخارجية السعودية، الوزيران بحثا في مكالمة هاتفية الدفع نحو الحلول السلمية لاحتواء الأزمة في المنطقة. أفادت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بأن قواتها أعادت توجيه 92 سفينة تجارية وعطلت 3 سفن وصعدت على متن سفينتين لضمان الامتثال للحصار البحري المفروض على إيران. وكانت القيادة المركزية الأمريكية نشرت صورا لاستهداف ناقلات نفط إيرانية ردا على هجمات شنتها إيران ضد سفن في مضيق هرمز. ينضم إلينا المختص في شؤون إيران وأسيا الوسطى في الشبكة العربية مسعود الفك. أهلا بك أستاذ مسعود. نرى بأنه كما يعني أيضا قال الأمريكيون، سفينة مقابل سفينة، وهذا ما يتم فعله تحديدا. الأمريكيون واضح بأنهم يريدون الحفاظ على الستاتوكو القائم حاليا وعدم التصعيد إلى حرب جديدة. هل سيجارونهم الإيرانيون في لعبتهم هذه؟
1: لو عدنا إلى تصريحات رئيس البرلمان الإيراني وهو رئيس الوفد المفاوض الإيراني، نرى الكلام إلى حد ما مختلف. يقول بأن ردنا على الولايات المتحدة الأمريكية سيكون أشد وأقوى وأكثر إيلاما. إيران لا تريد حالة لا حرب ولا سلم. حالة لا حرب ولا سلم هو لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. هذه المرة إيران في السابق كانت تشتري الوقت. يبدو بأن واشنطن هي تبنت هذا الأسلوب، أسلوب شراء الوقت حتى تأتي نتائج الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.
0: ولكن هل تعتقد بأنه شراء الوقت لم يعد في صالح طهران، أم أنها فقط تريد أن لا تقوم بما تريده الولايات المتحدة؟
1: بالضبط.
0: شراء بغض النظر إن كان في صالحها أم لا.
1: ليس لصالح إيران. إيران هي في عجلة من أمرها بسبب الوضع الداخلي، لأن كل ما استمر الحصار كل ما اشتد الوضع الداخلي أكثر تأزما، وهذا الأمر ليس لصالح طهران. الحياة المعيشية تتأثر دون أدنى شك. الدولار بصورة متوالية بشكل قفزات يتغير سعره في الأسواق الحرة في إيران. نحن أمام وضع اقتصادي صعب للغاية. طبعا الاقتصاد الإيراني ليس في مرحلة الانهيار، ولكن هو على حافة الانهيار. لذا أي إجراء واستمرار هذا الوضع يؤدي إلى
0: شهور طويلة، ونحن نتحدث بأنه ليس على وشك الانهيار ولكن يعاني كثيرا.
1: نعم.
0: طيب إذا ما استمر الوضع على هذه الحال، كم يمكن أن تصمد إيران اقتصاديا؟ يعني فيما لو تحدثنا عن سقف زمني، نقول بأنه أمامها 6 أشهر مثلا.
1: لا ننسى بأن إيران الآن تستخدم احتياطاتها من الأموال لديها، ولكن هذه الاحتياطات تم تخزينها من خلال بيع النفط. الآن بيع النفط تراجع، وصل إلى نحو 250,000 إلى 500,000، بينما كان نحو 1,800,000. لذا الوضع هنا أيضا ليس لصالح إيران. هي تستخدم احتياطاتها، لا نعرف متى، ولكن المسألة هي قد تكون بضعة أشهر.
0: شكرا لك المختص في شؤون إيران وأسيا الوسطى في الشبكة العربية مسعود الفك.
1: شكرا لك.
0: بعد أجواء إيجابية لفت لقاءهما بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وصل المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى العاصمة الأوكرانية للقاء الرئيس فولودومير زيلينسكي. واستقل ويتكوف وكوشنر القطار نحو كييف قادمين من بولندا، وهي الزيارة الأولى لهما لأوكرانيا في سياق الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب. العاصمة الأوكرانية شطبت من جداول القصف الروسي اليومية، فهي معفية من القصف بشكل مؤقت، وكذلك جارتها موسكو. فالاجتماع الذي استمر لثلاث ساعات بين بوتين والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر تخلله التوصل لهدنة قصيرة ومؤقتة مدتها 3 أيام بموافقة روسية أوكرانية، أي لحين إتمام زيارة الرجلين إلى محطة محطتهما المقبلة في كييف، واستكمال الاتصالات أيضا التي تهدف للتوصل إلى تسوية للنزاع، علما بأنها الزيارة الأولى لهما.

0: إلى أوكرانيا.
1: تلقينا طلبا عبر القنوات الرسمية سواء من خلال أجهزة الاستخبارات أو وزارة الخارجية لوقف الضربات على كييف، وقد أصدرت الأمر اللازم. ومنذ منتصف الليل لم تنفذ أي ضربات من هذا النوع على كييف، وأود أن أشير إلى أن الجانب الأوكراني خفض أيضا بشكل كبير وبنحو 10 أضعاف ضرباته على أراضي الاتحاد الروسي بما في ذلك موسكو.
0: على طاولة بوتين المباحثات اتسمت بالصراحة والثقة، وانتهت بتأكيد روسي على منفعة هذه الاتصالات والرغبة بدخول حوار بناء مع واشنطن لحل نزاع أوكرانيا. وفي وقت قدم بوتين تقييما مفصلا حول الوضع الميداني لضيفيه، تمسك بما تصفه بلاده بمعالجة الأسباب الجذرية للصراع، ليؤكد مبعوث ترامب استخدام هذه التقييمات خلال اتصالهما مع الجانب الأوكراني.
1: أعلم أنكم تخططون لزيارة كييف بعد موسكو، وعلى أي حال وبغض النظر عما سيحدث لاحقا، فإن مثل هذه الاتصالات تظل بلا شك مفيدة دائما. وبالطبع فإن كفاءة الوساطة ومدى الثقة في القائمين عليها أمران بالغا الأهمية، وأود أن أقول إن العمل معكم مريح بالنسبة لنا، وإننا بالتأكيد نضع ثقة كبيرة فيكم طوال هذه العملية.
0: سلة المبعوثين الأمريكيين دخلت إلى موسكو محملة بثقة ترامب وإشاداته المتواصلة، وأيضا بخطط جوهرية. وما قال ترامب إنه مقترح جديد وملموس يهدف إلى إنهاء الحرب. الرئيس الأمريكي أبدى تفاؤله بوجود فرصة جيدة لإنجاز شيء ما دون إعطاء أي تفاصيل إضافية، لكن المقترح وفق مصادر مطلعة يركز بصورة أساسية على تثبيت وقف متبادل لضربات وخلق مساحة زمنية تسمح ببحث الملفات الأمنية الأكثر تعقيدا وصولا إلى صيغة سياسية يمكن تقديمها باعتبارها اتفاقا إطاريا لإنهاء الحرب. بين جولات دبلوماسية سابقة لم تعمر وتفاهمات أسقطت في أرضها، المحاولة الأمريكية الأحدث تعد اختبارا للمرحلة المقبلة وتقسيما لها. فمع استحالة التوصل لاتفاق شامل في جولة واحدة، تغير التكتيك الأمريكي لتتجه بوصلة الجهود الأولية إلى سلسلة من التفاهمات المرحلية تنتقل تدريجيا إلى مفاوضات أكثر تفصيلا حول خطوط السيطرة والترتيبات الأمنية. يأتي ذلك في ظل احتمال تشكيل قنوات عمل منفصلة لكل ملف، ما يسمح بتجنب انهيار المفاوضات بسبب الخلافات حول قضية واحدة، لا سيما ملف الأراضي المتنازع عليها والذي يشكل العقدة الأساسية. في هذا السياق، مصادر أمريكية أفادت للعربية أن المحادثات الجارية بين واشنطن وموسكو لن تؤدي إلى إيقاف حرب أوكرانيا فورا، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن المباحثات الأخيرة بين بوتين وويتكوف وكوشنر شملت مستقبل إدارة محطة زاباروجيا للطاقة النووية، وأن المناقشات ستسهم في مزيد من عمليات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا. كما أكدت المصادر أن هناك ترتيبات جارية لعقد لقاءات بين ترامب وبوتين خلال الأشهر المقبلة. المصادر الأمريكية أفادت أيضا أن هناك تقديرات في واشنطن بأن روسيا ستواصل استهداف أوكرانيا لأشهر مقبلة. ينضم إلينا من موسكو مدير مكتب العربية عبد الجواد الرشد، ومن كييف مراسل العربية حذيفة عادل. أهلا بكما. أبدأ معك عبد الجواد، بما أن الاجتماع عقد في موسكو ذكرنا ما سرب عن المقترح الأمريكي وقلنا بأنه الأجواء كانت إيجابية بما أنه تم الاتفاق بين الجانبين على وقف لإطلاق النار لمدة 3 أيام. كيف كان التعاطي الروسي مع المقترح الأمريكي؟
2: كريستيان، في الحقيقة يعني كما تتحدثين هو أمر صحيح ومباشر بأن هذا اللقاء اتسم بالإيجابية بشكل مباشر. الثقة التي تحدث عنها الكرملين، أهمية هذا اللقاء بالنسبة للجانبين وأن تفاصيله كانت بناءة بشكل واضح. لذلك راح الكرملين اليوم على لسان المتحدث الرسمي باسمه ديمتري بيسكوف يشير إلى أن هذا اللقاء

0: أن هذا اللقاء اتسم بالثقة بشكل كبير على أقل تقدير عبر قناة الاتصال هذه. لذلك فأل طيب طبعا لدى الجانب الروسي بما يخص عملية وقف إطلاق النار على موسكو وكييف بشكل مباشر. كما نلاحظ بأن عمدة المدينة سيرجي سبيانين لم يسجل منذ منتصف ليلة الأمس أي محاولات لطائرات مسيرة كانت قد تصل إلى العاصمة أيضا. لكن على الجانب الآخر تتحدث موسكو عن وقت كافة ضرباتها على العاصمة الأوكرانية كييف. بما يخص طبعا عملية المفاوضات فهي حديث الشارع والداخل الروسي بشكل كبير. يعني بالرغم من التزام القيادة الروسية اليوم الصمت بعملية التصريحات، لكن طبعا ما دار الحديث عنه يوم أمس على لسان أوشاكوف بأن فعلا طيب بما يخص عملية التسوية، وأن الجانب الروسي نقل كافة مطالبه إلى الجانب الأوكراني. لم يتم تحديد قائمة بتلك المطالب، لكن على ما يبدو بأن ما اتفق عليه ترامب وبوتين في ألاسكا كان محور النقاش بين الوفد الأمريكي وفلاديمير بوتين.
1: طيب أخبار عاجلة ترد نقلا عن ويتكوف. الآن زيلينسكي يقول بأن الجولة الأولى من المناقشات مع ويتكوف وكوشنر انتهت، وكان ويتكوف تحدث عن أنه يشعر بالتفاؤل، والمناقشات كانت جوهرية ومهمة بحسب ما يقول. حذيفة، هل هناك مزيد من التفاصيل عن هذه التصريحات وعما دار فعلا في هذه الاجتماعات؟
2: نعم، بالفعل انتهت الجولة الأولى من المفاوضات بين زيلينسكي وفريقه التفاوضي والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. ومن المقرر الآن أن ينضم ممثلو الدول الأوروبية على رأسها فرنسا وألمانيا وبريطانيا إلى المحادثات مع ويتكوف وكوشنر خلال الجولة التالية. وكان قد أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قبل بدء المفاوضات أن مقترحات بلاده جاهزة عقب اجتماع عقده مع فريق التفاوض الأوكراني. وأكد زيلينسكي استعداد كييف للمفاوضات وسعيها إلى تقريب نهاية الحرب، موضحا أن أولويات بلاده تتمثل في تحقيق السلام والحصول على ضمانات أمنية وضمان سلام عادل وكريم بعد الحرب، مع ضرورة إجراء المحادثات بصورة منسقة وواقعية والتركيز على نتائج ملموسة. وفي وقت سابق لبدء المباحثات كشف زيلينسكي أن روسيا لم تسمح بوصول الوفد الأمريكي إلى أوكرانيا جوا رغم استعدادات المطارات الأوكرانية لاستقبالهم، ما اضطر الوفد إلى الوصول إلى كييف بالقطار، ويأتي ذلك رغم إعلان وقف الهجمات الجوية. طبعا تعرضت أوكرانيا ولا سيما مناطقها الشرقية والشمالية الشرقية لهجمات روسية شملت 82 مسيرة وستة صواريخ، هذا حتى العاشرة صباحا بتوقيت كييف. واستمرت الهجمات خلال الساعات الماضية، وقد تكون هذه الهجمات وفق مراقبين وراء رفض الجانب الروسي السماح بوصول الوفد الأمريكي إلى كييف جوا. أيضا يعني كما ذكرت سابقا خلاف الوفد الأمريكي برئاسة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر تستقبل كييف ممثلين عن فرنسا وبريطانيا وألمانيا.
1: شكرا لك مراسل العربية حذيفة عادل، كنت معنا من كييف، والشكر كذلك لعبد الجواد الرشد مدير مكتب العربية في موسكو. والآن إلى موجز الأخبار الاقتصادية مع سميرة مايا شريتيني. أهلا بك من جديد مايا.
3: شكرا كريستيان. أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. إذن كما كان متوقعا انتهى اجتماع أوبيك بلس اليوم مع الإبقاء على حصص الانتاج دون تغيير كما كان متوقعا. إذن وأكدت الدول السبع في أوبيك بلس التزامها باستقرار السوق على أن تجتمع مجددا في الرابع من أكتوبر للنظر بمستويات الانتاج لشهر نوفمبر. هذا وكانت أسعار النفط قد أنهت الأسبوع الماضي على مكاسب قوية مع تجدد المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران واستمرار تعطل حركة الإمدادات عبر الشرق الأوسط. وجاءت المكاسب في ظل استمرار اضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، حيث عبرت 4 سفن فقط يوم الخميس مقارنة بمتوسط يبلغ نحو 15 سفينة خلال الأيام العشرة الماضية. بدأت شركة هيومين السعودية التحرك لتشكيل فريق متخصص في التحضير لطرح الشركة للاكتتاب العام. وقال الرئيس التنفيذي لهيومين في منشور على منصة لينكدإن إن الشركة تبحث عن أشخاص يمتلكون خبرة قوية في شركات الاستشارات الإدارية العالمية وعمقا ماليا واستراتيجيا وتجربة في إعداد استراتيجيات موجهة للمستثمرين والتحضير للاكتتابات العامة. وأوضح أن الدور المطلوب لا يقتصر على

0: الاستراتيجية التقليدية، بل يتطلب أيضا القدرة على فهم الأعمال المعقدة والبيانات المالية. هذا وكان أمين قد صرح في العام الماضي خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض بأن هيومين تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب العام خلال 3 إلى 4 سنوات، مع دراسة إدراج مزدوج في السوق المالية السعودية وبورصة ناسداك الأمريكية. أما في الأخبار العالمية أيضا، فطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفيدرالي بضرورة خفض أسعار الفائدة، وأشار ترامب إلى أنه سيتوقف بالتعامل التجاري مع الدول التي تسجل الولايات المتحدة عجزا تجاريا معها ما لم يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة، حيث قال ترامب إن الفائدة المرتفعة تضع الولايات المتحدة في وضع غير عادل للغاية من ناحية المنافسة، وهو أمر لن يسمح بحدوثه. يأتي ذلك بعد أن أظهرت بيانات تسارعا في نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل فاق التوقعات بكثير في أغسطس، وذلك في وقت استقر فيه معدل البطالة عند 4.1%، وزاد عدد الوظائف غير الزراعية ب 162,000 وظيفة الشهر الماضي بالمقارنة مع توقعات كانت عند 55,000 وظيفة، إلى جانب تعديل بيانات يوليو بالرفع لتشير إلى زيادة ب 21,000 وظيفة. نهاية الموجز الاقتصادي وعودة إلى كريستيان.
1: شكرا لك مايا، وننتقل مباشرة إلى كييف، وكلمة للمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.
2: قلت فكانت الرحلة ممتعة وقد استمتع بها جارد، ولديك فريق رائع، هم كلهم أصدقاء لنا، سيرجي وبطبيعة الحال إيمانويل وجوناثان هم صديقنا. أستطيع أن أقول أننا جرينا مناقشات ذات مغزى كبير، مناقشات جوهرية ومهمة، ونتطلع لمواصلة هذا اليوم. شكرا، شكرا جزيلا. فخمت الرئيس، أود أن أؤكد ما قاله ستيف، شكرا لك على كرم الضيافة، وشكرا لفريق طلب من الرئيس ترامب أن ننقل إليك وإلى الشعب الأوكراني تحياته، وهو يرغب منا أن نعبر عن هذه التحيات من أجل مواجهة هذا الوضع، ونبحث على إيجاد الظروف المناسبة من أجل سلام مستدام، وهذا يسمح بالعبور إلى المرحلة بناء أوكرانيا كدولة عظيمة، ورئيس ترامب يرغب في رؤية ذلك يتحقق على الرغم من التعقيدات ورغم صعوبة هذه المهمة، لكن سنبذل كل ما يجب لتحقيق ذلك، وأمل أننا سوف ندفع باتجاه هذا الهدف، وكذلك تجي أيضا العلاقات الاقتصادية بين شعبين الأمريكي والأوكراني. أود أن أشكر شركائنا في ألمانيا وفرنسا ومانويل وجوناثان أيضا، الذين تعاونوا بشكل وثيق مع ستيف ومعي أنا شخصيا، وحقا كان هذا توافق جيد. أمل أن هذه الرحلة سوف تفضي إلى سبل تسمح بدفع الأمور إلى الأمام. هناك الكثير من المناقشات التي ستجرى، نحن نتواصل مع سيرجي وغيره كل يوم ونبحث عن السبل لإنهاء ذلك. أود أن أشكرك على كرم الضيافة، ونأمل في تحقيق تقدم. شكرا جزيلا.
1: إذن مشاهدينا، كنا مع هذه الكلمة لمبعوثي ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، اللذان يتواجدان الآن في كييف، وتحدثا بعد لقائهما بالرئيس زيلينسكي، وأشادا بالمباحثات والإيجابية التي اتسمت هذه المباحثات، خصوصا أيضا بعد لقائهما الرئيس بوتين. نتابع من لبنان. الرئيس اللبناني جوزيف عون دان تجدد الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة النباطية وبلداتها، وأكد الرئيس اللبناني أن هذا الاستهداف يشكل تصعيدا خطيرا يتجاوز حدود

0: الخروقات المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاق الإطار، ليطال هذه المرة مؤسسة الدولة اللبنانية ومرافقها الخدماتية. وحمل الرئيس عون الجانب الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد المستمر، مطالبا الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه الخروقات. أما وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس فوصف السيطرة على مرتفعات علي الطاهر بإحكام القبض على المنطقة الأمنية جنوب لبنان. كاتس أكد أن التقدم نحو هذه المرتفعات جاء بعد معلومات استخباراتية بوجود أنفاق قيادة وسيطرة لحزب الله. أما فيما يخص المنطقة الأمنية فربط الانسحاب منها بنزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان. ليبيا ذات الحكومتين الموازيتين منذ نحو 11 عاما سجلت قبل أيام ما قيل إنه اختراق، أو أفضل ما يمكن التوصل إليه في المرحلة الحالية. فالممثلون عن السلطات في شرق البلاد وغربها وقعوا في أواخر أغسطس اتفاقا في طرابلس برعاية أممية، ثم تم تسويقه على أنه خطوة باتجاه إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية. الاتفاق الذي عرف بأربعة زائد أربعة يشترط إتمام الترتيبات اللازمة للانتخابات خلال 24 شهرا، والمصادقة عليه من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة خلال شهر واحد. رغم ترحيب داخلي ودولي، إلا أن الاتفاق وبعد أسبوع على توقيعه لم يحظ بعد بالموافقة الرسمية للمجلس الأعلى للدولة. فالأخير قاطع مراسم توقيع الاتفاق وأبدى تحفظه واعتراضه على لجنة 4 زائد 4 على اعتبار أنها مفتقرة للشرعية المؤسسية ومحدودة التمثيل كما قال. فيما المجلس الرئاسي انتقد ما اعتبره تجاوزا للتوافقات المؤسسية السابقة، مضيفا أن الاتفاق الحالي قد يعيد إنتاج الخلاف بدلا من تحقيق توافق وطني شامل. مهلة 30 يوما لم تنتهي بعد، لكن انقضاءها دون مصادقة مجلسي الدولة والنواب أو أحدهما يفرض على الطاولة بدائل أخرى. فالخطة باء تتمثل بلجوء البعثة الأممية إلى آلية تبني وطنية موسعة تضم أطرافا سياسية واجتماعية أوسع لتجاوز الفيتو المؤسسي، أو رفع الاتفاق لمجلس الأمن الدولي لانتزاع قرار أممي يدعمه ويفرضه كأمر واقع. الاستحقاق الانتخابي إذن تعرقل في ليبيا لسنوات لغياب أرضية مشتركة حول القوانين الانتخابية وشروط الترشح، في وقت حسم الاتفاق الأحدث معظم هذه النقاط، إلا أن ورقة الخلاف الأخرى لطالما تمثلت بصياغة دستور أولا أم إجراء الانتخابات. المطالبون بالمسار الدستوري يرون أن الدستور الدائم يمنع تفصيل قوانين أو صلاحيات على مقاس أشخاص محددين، ويمنح العمل المؤسسي قاعدة قانونية صلبة. أما الجانب المؤيد للانتخابات أولا فيرى فيها حلا أسرع لتوحيد مؤسسات الدولة وإنهاء حالة الانقسام عبر سلطة منتخبة جديدة تملك تفويضا شعبيا، علما بأن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور مشروع الدستور أنجزت مسودة دستور دائم للبلاد عام 2017، لكن لم يتم الاستفتاء الشعبي عليها بسبب الانقسامات السياسية. ينضم إلينا من القاهرة رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي الدكتور مراجع علي نوح. أهلا بك دكتور نوح. هل تعتقد بأنه يمكن لخارطة سياسية أن تقود البلاد إلى انتخابات من دون أن يكون هناك دستور نهائي؟ هل يعني يصح ذلك؟
1: بداية أشكر قناة العربية على منح هذه الفرصة وهذه السانحة للتحدث حول المسار الدستوري واتفاق 4 زائد 4. أولا الهيئة التأسيسية أنهت مشروع الدستور من خلال تصويت يتجاوب مع الإعلان الدستوري بنصابه، وأيضا أصدر المجلس النواب قانون رقم 1/2018 الذي يقر الاستفتاء ويوجب الاستفتاء، وبالتالي الشعب الليبي الآن هو في انتظار هذه الفرصة. أما قضية الاتفاق السياسي، الاتفاق السياسي ينظم العلاقات بين الأطراف.

0: الاعتراف، ولكن لا يمكن أن يكون المسار السياسي لأهميته بديل على المسار الدستوري. فنحن في صراحة نؤيد من جهة نؤيد أي جهد يذهب في من أجل توحيد المؤسسات ومن أجل خلق حكومة موحدة وأيضا حتى مجلس رئاسي، ولكن اختلافنا فقط على ترتيب الاستحقاقات. يفترض أن بعد تأسيس حكومة أو بعد الاتفاق على حكومة وطنية موحدة ومجلس رئاسي نذهب إلى الخطوة الأخرى وهي الاستفتاء لمشروع الدستور، لأن في الواقع إبعاد المسار الدستوري وأبداله بالمسار السياسي ليجعلنا ننتقل من مرحلة انتقالية لمرحلة انتقالية أخرى، لأن الانتخابات
1: من هي الأطراف التي تحاول القفز على هذه المراحل كما يجب أن تكون، يعني إبقاء مسألة الاستفتاء على دستور دائم إلى ما بعد الانتخابات؟
0: لا، نحن لا نتهم أحد بالقفز على إرادة الشعب الليبي، ولكن نريد أن نوضح شيء. نقول أن الاتفاق السياسي لا يمكن يكون بديل على المسار الدستوري، هذا شيء، لأن نحن عندما نذهب إلى الانتخابات بناء على الاتفاق السياسي معناه نذهب إلى
1: ولكن الطرح إلى كما إلى هو الآن
0: تشكيل سلطة جديدة.
1: طرح كما هو الآن ألا يبرر خشيتكم؟ يعني حقيقة هناك أطراف تسعى إلى إبقاء الاتفاق على الدستور أو الاستفتاء على الدستور إلى ما بعد، يعني ليست الأمور واضحة بعد.
0: لا، هو ليست الأمور واضحة، لكن عموما الأمر واضح في شيء هم أعلنوه. طبعا أعلنوه أن بعد توحيد تكون لدينا حكومة وطنية موحدة وأيضا مجلس رئاسي، الذهاب بعد 24 شهر إلى انتخابات عامة. هذه الانتخابات لن تكون بديل على الاستفتاء على مشروع الدستور، لأن الانتقال لانتخابات ممكن ننتج من خلالها مجلس نواب وحتى رئيس دولة، ولكن في النهاية تبقى عبارة عن انتقال سلطة داخل سلطة انتقالية. بينما الانتقال إلى الانتخابات عن طريق الاستفتاء على مشروع الدستور ينقلنا إلى سلطة الدولة وليس إلى سلطة أي سلطة أخرى، بمعنى أن النقاط الخلافية تنتهي، سيكون لدينا نظام سياسي، يكون لدينا شكل دولة، يكون لدينا شكل نظام، يكون واضح لدينا إدارة الثروات، إدارة لدينا حقوق، لدينا قواعد دستورية مستقرة. بينما الانتقال بمجرد الانتخابات ثم نقل المشروع الدستور إلى المجلس النواب القادم، هذا لن يحل المشكلة وبالعكس يضعنا في إشكالية أخرى. هي
1: طيب، هل تناقشون ذلك مع الجهات المعنية؟ تناقشون ذلك مع الجهات المعنية؟ هل
0: طبعاً
1: تنقلون هذه المخاوف، خصوصا بأن الأمم المتحدة كانت راعية للاتفاق 4+4؟ ما كان ردهم؟
0: للأسف بعثة الأمم المتحدة أعني وطالبهم، وكما اجتمعت معهم من قبل، يجب عليهم أن يدفعوا في اتجاه مسار الاستفتاء على مشروع الدستور. اتفقنا على المرحلتين الأوليتين، لكن نحن نرى أن يجب تقديم الاستفتاء على مشروع الدستور قبل انتخابات بعد 44 شهر، لكي ننتقل إلى الدولة ولا ننتقل إلى سلطة أخرى.
1: طب
0: أما الأطراف
1: دكتور، مفهومة دوافعكم، ولكن أقصد عندما نقلتموها ما كان الرد؟
0: كان الرد أنه ممكن، طبعا الأمم المتحدة تحججت بأنه ممكن الانتقال إلى الاستفتاء على مشروع الدستور يؤدي بنا، لأن في بعض الأطراف كما تقول أنه يمنع الاستفتاء في الوقت الحالي على مشروع الدستور، وبالتالي ممكن ينقلنا إلى احتراب. وطبعا هذا الكلام، احترامنا لهذه وجهة هذه النظر، هذا كلام غير صحيح وتنقص الموضوعية بشكل واضح وبين. نحن من خلال هذا البرنامج،
1: طب هل تعتقد بأن المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة يتشاركان مع الأمم المتحدة وجهة النظر هذه؟
0: لا أعتقد، لا يتشاركان، بالعكس المجلس الدولة وأيضا حتى اجتماع المجلس الرئاسي هم يطالبوا بالاستفتاء لمشروع الدستور. نحن من خلال هذه النشرة أو هذه السانحة نمد كأعضاء هيئة تأسيسية، نمد أيدينا ونطالب بالحوار مع جميع الأطراف، سواء كان مع القيادة العامة القوات المسلحة العربية الليبية أو مع مجلس النواب ومجلس الدولة وأيضا حتى مع البعثة الأممية للدعم. نحن نمد أيدينا ونقول ويعني ونطالب حتى بالحوار، ليس لدينا مشكلة بالمطلق، ليس لدينا مطلق.

0: الذي يهمنا أن يخرج الشعب الليبي من هذه العتمة.
1: طيب، ولكن هناك خطوة قبل كل ذلك دكتور نوح، وهي بأن الاتفاق الذي تم اتفاق 4+4 ب30 من أغسطس حتى الآن لم يوافق عليه المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة. هل هناك مؤشرات على إمكانية الاتفاق؟
0: والله لا أستطيع أن أتحدث عن نيابة عن مجلس الدولة والمجلس الرئاسي،
1: ولكن على أكيد بأنك تتابع عن كسب، وبالتالي هل وصلتكم أي معلومات عن إمكانية تحلحل العقد التي تحول دون موافقتهم؟
0: لا، لم تصلني اي معلومات بناء على هذا الكلام الذي قلت حضرتك، ولكن اعيد واكرر بان نحن نمد ايدينا يعني بصراحه الهيئه ونطلب الحوار مع جميع الاطراف، سواء كانت القياده العامه او مجلس النواب او مجلس الدوله ولا حتى المجلس الرئاسي. نحن نطلب الحوار مع الجميع من اجل يعني ان نوضح الخارطه التي لدينا، وهي الذهاب الى الاستفتاء على مشروع الدستور. ولا نقول
1: طيب من خلال كل ما ذكرت دكتور نوح، من خلال كل ما ذكرت ومواقف الأطراف الأخرى أيضا، هل تعتقد بأن هذا الاتفاق يعني يمكن أن يكون كسواه، لن يؤدي إلى نتيجة فعلية وحل جذري للأزمة الليبية، ويكون محطة كسواه من الاتفاقات؟
0: لا، نعم، هو لا يؤدي الى حل جذري. هو ثلاث مراحل، اعطيني ثانيه حتى اتحدث اوضح هذه القضيه. اولا، المرحله الاولى هو توحيد الحكومه او توحيد مؤسسات الدوله، هذا شيء نطالب به، لان لا يمكن يتم استفتاء في حاله انقسام الدوله الى حكومتين على سبيل المثال. الخطوه الاخرى هي اختيار مجلس رئاسي، نحن نرحب به وليس لدينا اي مشكله بالمطلق. الخطوه الثالثه هي المفروض تكون استفتاء على مشروع الدستور، وليس للذهاب للانتخابات بعد 24 ديسمبر، بعد 24 شهر، هو الاستفتاء على مشروع الدستور، لان الاستفتاء على مشروع الدستور
1: طب ما الذي يمنع من تبني هذه الخطوه الثالثه؟
0: اشكاليه شكل الدوله
1: ما الذي يمنع من تبني الخطوه الثالثه في توقيتها الصحيح؟
0: نحن نتبنى هذا، ونحن على هذا نحن نطالب الأطراف بالاجتماع مع نطالب قيادة القوات المسلحة العربية الليبية بنجتمع مع مع مع مع القيادات ونوضح لهم أهمية هذا المطلب. أيضا سنجتمع إن شاء الله مع مجلس الدولة، مع مجلس النواب، كل الأطراف نحن مستعدين نجتمع مع الحكومة الوطنية، كل الأطراف نحن لدينا استعداد نذهب إليهم ونجتمع معهم ونبين لهم، خاصة أن، وهذه أقولها لأول مرة على الهواء، خاصة أن القوانين التي هم يعني قوانين زائد ستة سواء التي تنظم الرئاسة، تنظم انتخاب الرئيس أو تنظم اختيار مجلس شيوخ النواب، هذه تخللها الكثير من العيوب الفنية، لا أقصد الجنسية بالذات، ولكن حتى في التركيب وحتى في عيوب فنية، يعني عيوب فنية واضحة، ونحن متأكدين يعني اللجنة الفنية في المفوضية العليا عندما تريد أن تطبق هذا الشيء على أمر الواقع ستكون هناك مشاكل فنية، وبالتالي نحن نقول لهم نحن مستعدين أن نقدم لكم المساعدة حتى في كتابة القوانين، لأن الهيئة بصراحة وبصدق الهيئة تحتوي على خبرات كبيرة وعلى ناس يعني من خبرات متخصصة.
1: شكرا جزيلا لك رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي الدكتور مراجع علي نوح، كنت معنا من القاهرة، شكرا لك. والآن إلى أخبار الرياضة مع زميلة ديما. أهلا ديما.
2: أهلا بك كريستيان. مرحبا بكم مشاهدينا. يلتقي مساء اليوم أرسنال مع جاره تشيلسي في ديربي لندن الشهير ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي. يدخل الفريقان القمة للحفاظ على سجلهما المثالي، وهما فريقان من أصل 4 فرق فقط فازت في أول مباراتين في الدوري هذا الموسم، إلى جانب مانشستر سيتي وهال سيتي الصاعد حديثا. ويعول الإسباني أرتيتا مدرب أرسنال على عودة الجناح الإنجليزي ساكا للتألق مجددا بعد موسم مخيب للآمال عانى خلاله من الإصابات، بينما يأمل الإسباني تشابي ألونسو مدرب تشيلسي استمرار تألق ثلاثي الهجومي المكون من البرازيلي جواو بيدرو وكول بالمر ومورغان روجرز، حيث سجلوا 5 من الأهداف 7 خلال أول جولتين.

0: تحتضن مدينة تورينو مواجهة قمة تجمع بين يوفنتوس وميلان في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي، ونجح كلا الفريقين في تحقيق الفوز في أول مباراتين لهما ببطولة الدوري، حيث يملك كل منهما 6 نقاط في رصيده. قاد لوتارو مارتينيز فريقه إنتر ميلان لتحقيق فوز مثير على نابولي وب3 أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي. فبعد شوط أول سلبي النتيجة تقدم نابولي في الدقيقة 50 عن طريق ماتيو بوليتانو، وبعدها ب3 دقائق سجل هويلاند هدف التقدم الثاني لنابولي. لكن إنتر ميلان نجح في العودة للمباراة من جديد بتسجيل لوتارو مارتينيز لهدف تقليص الفارق في الدقيقة 58، ثم سجل ماركوس تورام هدف التعادل في الدقيقة 82. وبينما كانت المباراة تتجه إلى التعادل، عاد لوتارو مارتينيز ليسجل الهدف الثالث لإنتر ميلان في الدقيقة 1 من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني. وبهذه النتيجة رفع إنتر ميلان حامل اللقب رصيده إلى 9 نقاط. وجه نادي أولمبياكوس اليوناني رسالة دعم إلى مهاجمه المغربي أيوب الكعبي بعد إصابة بالغة تعرض لها اللاعب في الدوري المحلي. وأكد النادي في بيان رسمي نشره عبر موقعه الرسمي على إكس وقوفه إلى جانب الكعبي خلال رحلة تعافيه. وأشارت تقارير صحفية إلى احتمال تعرض المهاجم المغربي لكسر في الساق، فيما لم يصدر عن أولمبياكوس أي تأكيد طبي رسمي بشأن التشخيص أو مدة الغياب المتوقعة. حسم نادي الاتحاد الكلاسيكو لصالحه بالفوز على النصر ب2 مقابل 1 في قمة منافسات الجولة 5 من الدوري السعودي لكرة القدم. منح جورج إينخينا الاتحاد التقدم بثنائية في الدقيقتين 23 قبل أن يقلص أنجيلو الفارق للنصر حامل اللقب في الدقيقة 36. وبهذه النتيجة أوقف الاتحاد سلسلة انتصارات النصر عند 4 انتصارات متتالية ليتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز الثاني خلف الهلال المتصدر ب15 نقطة. أما الاتحاد فحافظ على سجله خاليا من الهزائم ورفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع. على وقع الدوري السعودي ننهي الأخبار الرياضية، أعود الآن إليك كريستيان.
1: شكرا ديما. بهذا مشاهدينا نأتي إلى نهاية الخامسة لهذا المساء، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
2: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
3: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
4: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
6: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
5: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوع.

0: والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
1: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
2: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
1: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
3: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
1: المتخالفون،
3: أبرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
1: المتحاورون.
4: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
1: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
5: مان تو مان، لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.
6: العربية FM،
7: أن تعرف أكثر.

0: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: تواصل القصف المتبادل على خطوط التماس بين الحديدة وتعز، والقوات المسلحة اليمنية تستهدف تعزيزات جديدة للحوثيين. وسط ظروف صعبة، استمرار حركة نزوح المدنيين إلى مديريتي حيس والخوخة. الجيش الأمريكي ينفي رواية الحرس الثوري عن استهداف قطاعه الحربية في مضيق هرمز. الرئيس اللبناني يدين الاعتداءات الإسرائيلية على النبطية، والجيش الإسرائيلي يقول إنه هاجم بنى تحتية لحزب الله. تفجيران إسرائيليان جديدان ببلدة المنصوري جنوب لبنان، وذلك وفقا لمراسلة العربية. تصريحات لويتكوف من كييف يقول فيها نشعر بالتفاؤل والمناقشات كانت جوهرية ومهمة، وأيضا يقول نتطلع لإحراز المزيد من التقدم. أوبك بلس تبقي على حصص الإنتاج دون تغيير بنهاية اجتماع اليوم كما كان متوقعا.
0: ماذا بعد؟
1: أهلا بكم متابعينا، وفي حلقتنا في هذا اليوم في ماذا بعد؟ ضربات مركزة تستهدف مواقع عدة للحوثي، بوصلة المواجهات وتداعياتها في ماذا بعد؟ هجمات أمريكية إيرانية متبادلة على ناقلات النفط، وتومان يدفع ثمن المواجهة، ونسأل هل ما يزال مضيق هرمز ورقة قوة إيرانية أم أصبح سلاحا يرتد عليها؟

علي الطاهر تفضح معادلة حزب الله لا للدولة ونعم للانسحاب من اتخذ القرار. هنالك أيضاً

آخر التطورات من هناك، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن توجيه ضربات مدفعية مركزة على مواقع ميليشيا الحوثي في محاور البرح وسقم والحديدة. كما أعلنت عن اشتباكات عنيفة جارية مع ميليشيا الحوثي في جبهة الكدحة غرب تعز. وإلى شمال غربي مأرب، حيث أفاد مراسل العربية بتنفيذ القوات المسلحة اليمنية لعمليات نوعية ضد ميليشيا الحوثي، إضافة إلى تدمير معدات عسكرية لميليشيا الحوثي في مفرق هيلان. وفي محافظة الجوف شمالي اليمن، تواصل القوات المسلحة تنفيذ عمليات خلف خطوط التماس مع ميليشيا الحوثي باستخدام المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ وبإسناد من الطيران المسير اليمني.

0: صباح اليوم شنت الميليشيا الحوثية هجوما على مدينة تعز بخمسة صواريخ باليستية استهدفت مواقع ومنشآت مدنية منها مبان خدمية وأخرى تعليمية. تطورات اليوم وللمزيد أيضا من القراءة والتحليل العسكري حولها ينضم إلينا المحلل العسكري اليمني العميد محمد الكميم. سيد محمد تحياتي لك، أهلا بك. المواجهات تتواصل والتصعيد أيضا يتواصل والاشتباكات كذلك تمتد من تعز والحديدة إلى مأرب والجوف، وبالتالي كيف يمكن أن نصف هذا الوضع؟ هل نحن أمام خطة عمليات مترابطة لتشديد تشتيت الحوثيين أم مواجهات منفصلة فرضها التصعيد في كل جبهة على حدة؟
1: أولا التحية لكل وجميع المشاهدين. بطبيعة الحال المعركة فرضت نفسها، الحوثي يعني حاول أن ينفذ الأجندة الإيرانية بكل وضوح وحاول أن يدفع بقوات عسكرية ميليشاوية كبيرة جدا مدفوعة بغطاء ناري غير طبيعي وعلى غير المعتاد، صواريخ باليستية، طيران مسير يعني بشكل كثيف وبشكل هائل، إضافة إلى أيضا التخادم الحوثي مع حركة الشباب الصومالية. اليوم كان هناك فيديو لقتلها من حركة الشباب الصومالية متواجد في الساحل الغربي، إضافة إلى تواجد قيادة الصف الأول الذين يقودون هذه المعركة في استماتة، ونحن نتحدث اليوم عن استماتة في هذه القطاع.
0: يعني قبل المواصلة هذا الفيديو الذي أشرت إليه اللي قتله من حركة الشباب الصومالية لابد أن نتحدث عنه، وهذا يحمل أيضا إشارات ودلالات مختلفة هذه المرة.
1: صحيح، نعم، كان هناك تقارير كثيرة تؤكد أن هناك تعاون وثيق بين حركة الشباب الصومالية والميليشيا الحوثية الإيرانية، تخادم فيما يتعلق بتبادل الأسلحة، أيضا تعتبر الضفتي البحر الأحمر ما بين الصومال وأيضا جيبوتي وأيضا الميليشيا الحوثية لتنفيذ الأجندة الإيرانية. اليوم هناك تخادم واضح أيضا في في في في في أداة أو في اقتصاد الحرب. اليوم الحوثي أيضا يمرر عبر حركة الشباب الصومالية كثير من الأسلحة، كثير من أدوات التهريب كالمخدرات والحشيش، ولذلك نحن نتكلم على تفادي واضح. كان هناك أيضا تقارير أفادت بتدريب أكثر من 150 عنصر في اليمن لحركة الشباب الصومالية من قبل الميليشيا الحوثية، ولذلك التفادي اليوم أصبح واضح، وكل تلك التنظيمات الإرهابية يتعمل لخدمة الأجندة الإيرانية. وعندما نتكلم على الجغرافيا التي تدور فيها الحرب في هذه المرحلة فهي دليل واضح على أن التركيز الإيراني في هذه المعركة على باتجاه باب المندب وباتجاه شنق الاقتصاد العالمي عبر ضرب الملاحة البحرية في المنطقة وأيضا الأمن البحري العالمي وأيضا على الضفة الأخرى حركة الشباب الصومالية. وبالتالي نحن أيضا حتى في موضوع تهريب الأسلحة تلاحظوا أن كثير من الشحنات التي يتم ضبطها وباعترافات الذين فوقها يؤكدون أنهم جاءوا من الصومال وتحركوا من الصومال وأتوا من الصومال، وبالتالي أصبح التخادم واضح. وهذا نحن اليوم نتحدث عن إرهاب عالمي، عن إرهاب عبر

0: للحدود عن تخادم إرهابي رغم اختلاف الأيديولوجية الدينية. وهذه هي المفارقة يعني. وهذا ما يثبت أيضا أن إيران هي وراء كثير من التنظيمات الإرهابية الموجودة في المنطقة. حتى داعش هي كانت صنيعة إيرانية. ونتذكر أبو مصعب الزرقاوي في العراق يتضح لنا في الأخير أنه صنيعة إيرانية، وكثير من تلك التفجيرات التي كانت في العراق بحق المراقد الشيعية وغيرها يتضح أيضا أنها كانت يعني بأدوات إيرانية. وبالتالي إيران ما زالت تعبث في المنطقة، وما يجري في اليمن في هذه الجغرافيا وذلك التخادم الواضح يؤكد أن إيران ما زالت تعبث بالمنطقة وتريد أن تجر اليمن والمنطقة.
1: وإن تحدثنا أيضا يعني سيد محمد عن جغرافيا المواجهات حاليا في الداخل اليمن، يعني تحدث عن مركز ثقل الحقيقي لتلك العمليات، تحدث عن تعز مسألة أيضا تأمين الساحل وكذلك أيضا باب المندب. يعني
0: عندما نتكلم على الجغرافيا بشكل عام سواء في أو مركز العملية القتالية، لأن نحن نتحدث عن بوابتين الساحل الغربي، البوابة الشرقية التي هي غرب تعز التي تؤدي يعني البرق والكذحة، البرق هي مطلة على المخا والخوخة، وأيضا البوابة الجنوبية جنوب الحديدة باتجاه حيص وأيضا الميناء الحيوي. وبالتالي حيث أيضا فيها جبل دباس التي دارت فيها معارك خلال اليومين الماضية، معارك شرسة جدا، وقت كان الحوثي استطاع أن يصل إلى بعض المواقع هناك، لكن أمس كان هناك معارك كبيرة جدا وكان هناك هجوم مضاد وحاسم، وتم تطهير تلك المواقع التي كانت بيد الحوثي، وأيضا التوسع في الرقعة الجغرافية في مديرية حيث إضافة إلى التوجه شرقا باتجاه السقم، وأيضا اليوم هناك معارك كبيرة في البر وتطهير مواقع كثيرة جدا، إضافة إلى أيضا استعادة السيطرة في الكدحة وتحرير كثير من المواقع، وهي مواقع
1: الكدحة تحديدا يعني سيد محمد، لأنها هي تتحكم أيضا بطريق تعز والمخا. أيضا
0: الكدحة تتحكم بطريق تعز والمخا، وهي الخط الأقرب للباب المندب.
1: صحيح.
0: والحوثي يسعى في هذه المعركة بالذات وفي الكدحة إلى قطع الطريق على ما بين تعز والمخا وفرض حصارين، حصار على تعز من الجهة الشرقية، وأيضا يقطع الطريق على المخا ويقطع التمن، وأيضا يطور الهجوم باتجاه باب المندب. وبالتالي الكدحة تعتبر يعني ذات أهمية استراتيجية كبرى في هذه المعركة وفي هذه النقطة بالذات، ولذلك هناك طيب. الحوثي نعم. يستميت فيها، ولكن القوات المسلحة اليمنية بعد وصول تعزيزات كبيرة استطاعت أن تسيطر على الموقف وتستعيد كثير من المواقع بما فيها سوق الكدحة.
1: طيب يعني السيد محمد، نحن أشرنا لخبر قبل قليل يعني استهداف أيضا تعز ب 5 صواريخ باليستية من قبل الحوثيين، ولو تابعت معنا أيضا خلال الأيام الماضية تم استهدافها أيضا ب 14 صاروخ على تعز، لكن أثر تلك يعني تلك الاستهدافات الصاروخية خاصة الأثر يعني على خطوط القتال محدود جدا للغاية.
0: طبعا الاستخدام المكثف للصواريخ البالستية استخدام غير طبيعي وعلى غير معتاد. نحن نتحدث على تقريبا ما يعادل 120 إلى 130 صاروخ بالستي استخدموا خلال الفترة الماضية على المخا وعلى الخوخة وعلى تعز وعلى الكدحة وعلى البرح، استخدام غير طبيعي. وإضافة إلى الطيران المسير، نحن نتكلم على مئات الطيران المسير خلال المعركة، والزملاء العسكريين وصفوا أن هناك يعني استخدام الأرض المحروقة بالنسبة للكثافة النيرانية والطيران المسير. الحوثي لم يستفيد منها استراتيجيا وقد فقدت قيمتها، لأنه كان هناك انتشار القوات. الحوثي استهدف ميناء المطاف الفترة الماضية، استهدف بعد بعض المواقع الاقتصادية، لكنها لم تؤدي الهدف الاستراتيجي من هذه الصواريخ. الصواريخ البالستية هي لا تضرب إلا لأهداف استراتيجية لتجمعات يعني قوات لمعسكرات يعني عربات قتالية لإحداث يعني هزة استراتيجية للقوات، لكن هذه الصواريخ لم تعد ذات أهمية استراتيجية في المعركة في الفترة الأخيرة، لأن القوات منتشرة، القوات ملتحمة بالميليشيا الحوثية، يعني هناك ضجيج، البحث عن ضجيج، هناك محاولة لإرضاء إيران أنه يعمل من أجل تنفيذ التوجيهات الإيرانية، ولكنه يفشل في كل الاتجاهات، إضافة إلى تحركات الجبهات الأخرى كجبهات الجوف وجبهات مأرب بشكل مكثف من خلال استخدام الطيران المسير، المدفعية، رقم الصواريخ، أيضا الطيران القتالي يعمل في بعض المحافظات، وأيضا هناك اليوم أيضا محافظة البيضاء بدأت تقريبا المناوشات على مستوى المدفعية.
1: شكرا.

0: وهذا تقدم كبير في مسار واحدية الجبهات واحدية المعركة.
1: شكرا لك على هذه القراءة وأيضا الرؤية التحليلية كذلك أيضا لمجريات الوضع في اليمن. تحياتي لك المحلل العسكري محمد الكميم، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا أيضا من الكدحة غربي تعز مراسل العربية هائل سعيد. هائل أهلا بك معنا، نحن نرصد معك الآن إنسانيا يعني فيما يتحرك يتعلق بحركة النزوح من مناطق الاشتباكات، كيف تبدو الصورة لديك هائل؟
2: الصورة مأساوية جدا، هناك عشرات أو مئات النازحين كانوا قد غادروا مخيمات النزوح، خاصة بعد أن سنت ميليشيات الحوثي قطع عنيف على هذه المخيمات وكذلك على مناطق بالقرب من مخيمات النزوح، خصوصا مخيم الكدحة وكذلك مخيم هذا المخيم الذي نتواجد فيه هو مخيم عكاد. طبعا هناك في هذا المخيم أكثر من 200 أسرة نزحت منه وحاولت وعملت الآن على اقتلاع المخيمات ونقلت كل مستوياتها وكل أثاث وأدواتها والمواد الإيوائية اتجهت إلى مناطق أكثر أمنا جنوب مدينة سعد تحديدا في منطقة البيرين وكذلك منطقة النسمة. الوضع الإنساني مأساوي جدا، نتحدث أيضا عن أن هذا القصف الحوثي الذي تمته على المناطق الغربية تحديدا على مناطق الكدحة أدى إلى قطع الخط الرابط بين مدينة سعد وكذلك مدينة المخا، ما أدى إلى عرقلة حركة المرور والمركبات القادمة من سعد أو إلى المخا أو العكس، بذلك أن المسافرين يلجؤون إلى قطع مسافات طويلة عبر طرق بديلة وهي طريق سعد عدن اللي يسمى عدن المخا، يعني يقطعون أكثر من 5 ساعات مثلا للوصول إلى مدينة. هذه الميليشيات تعمل بشكل مستمر على قصف الأحياء السكنية، على استهداف المدنيين، على استهداف أيضا المخيمات. هناك عدد من الجرحى كانوا قد سقطوا من المدنيين إثر هذا القصف الذي استهدف أحياء سكنية في منطقة الكدحة وكذلك في منطقة الغربية مدينة.
1: نعم من الكدحة، شكرا لك كثيرا على كل تلك التفاصيل مراسل العربية هائل سعيد، شكرا جزيلا لك. ماذا بعد؟

0: قبل ذلك متابعينا أيضا قال قائد عسكري في محور تعز قال إن القوات الحكومية تخوض اشتباكات عنيفة مع ميليشيات الحوثي غربي تعز وتسيطر على المرتفعات الجبلية المطلة على منطقة الكدحة.
1: نسيطر على معظم هذه التلال التي تلاحظونها، هذه التلال أقصى الكدحة باتجاه مقبنة واتجاه جبل حبشين. تدعي الميليشيات وبعض المفسبكين أن هذه التلال قد سقطت، هذه أخبار عارية عن الصحة تماما. لا زال أبطالنا ثابتين وراسخ الرسوخ هذه الجبال. هناك خسائر يعني بالأمس خلال 48 ساعة حتى الآن نحدثك عن أكثر من 115 قتيل للميليشيات. الميليشيات دفعت بأكثر من 5 ألوية إلى هذه الجبهات، دفعت أيضا بكثافة نارية وآليات وغير معهودة. هي طبعا حاولت أن تحدث أي اختراق في هذه الجبهة، لأن هذه الجبهة أنا أحدثك عن 47 كيلومتر جبهة مواجهة.
0: قائد عسكري في محور تعز متحدثا عن أن القوات الحكومية تخوض اشتباكات عنيفة مع ميليشيات الحوثي غربي تعز وتسيطر على المرتفعات الجبلية المطلة على منطقة الكدحة. هذا وأطلقت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة الحديدة نداء استغاثة عاجلا للمنظمات الإنسانية والجهات المانحة إثر الارتفاع الحاد في أعداد النازحين الفارين نحو مدينتي حيس والخوخة. أهالي قرية الفاش للعربية أكدوا أن الميليشيا لم تستثني سلاحا لم تستخدم في استهداف قريتهم، حيث أجبرتهم على النزوح بما عليهم من ثياب فقط.
2: نازح من منطقة العم من هذا المجرم الخبيث المجرم الحوثي ولحق إحنا بعدنا للفاش.

0: تخرج احنا من الفش والان نزحنا جهه حيس يضرب علينا بالقضايف والهاونات والشاشات والمدافع لفوق البيوت
1: والصواريخ،
0: وخلى الاطفال والنساء كلها تزعق وضم خرقوه من المواشي والمواشي ذاك مقتل للعقل. هذا المقرم الخطير
1: من المقرم الحوتي اللي بهذل احنا وبهذل عيالنا، واحنا قياع وحفا عرا احنا وعيالنا. المقرم الحوتي يضرب علينا بالصواريخ بالقضايف بالمدافع، شتت بنا وشتت بحوالنا. ارحم احنا، الله يحق عليكم، الله ينصرك. بهذل احنا وعيالنا، ضحنا مرقوم من الطرق، قياع غباب عرايا عيالنا.
2: ماذا بعد؟
3: إلى تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية، فبعد الضربات الأمريكية التي استهدفت 3 ناقلات نفط إيرانية أمس السبت، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف زورق عسكري أمريكي مسير حاول دخول منطقة محمية في مضيق هرمز، كما أعلن أنه استهدف 3 ناقلات نفط و3 سفن مرتبطة بالولايات المتحدة. واصلت العملة الإيرانية تراجعها الحاد، وقفز سعر الدولار إلى نحو 228,000 تومان، فيما تجاوز سعر اليورو 263,000. يأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من تصريحات محافظ البنك المركزي الإيراني، والتي نفى فيها وجود أي نقص في العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد، وعزى التراجع الكبير في قيمة العملة لارتفاع الطلب على الاحتياط وخروج رؤوس الأموال. ينضم إلينا متابعينا من لندن الباحث في الشأن الإيراني عارف نصر. سيد عارف، تحياتي لك، أهلا بك معنا. يعني سؤال المحور الآن، في ظل تداعيات الحرب وأيضا تداعياتها على الاقتصاد كذلك الإيراني، هل ما يزال مضيق هرمز في هذا التوقيت يمثل ورقة قوة إيرانية أم لا؟ أصبح الآن سلاح يرتد عليها بتعطيل تجارتها وارداتها وأيضا تدفقات العملة الأجنبية.
4: أحياء طيبة لك ولمستمعيك الكرام. الواقع بأن الاستراتيجية الإيرانية فيما يبدو بعد الضعف الشديد الذي منيت به عناصر القوة الإيرانية، عناصر التي كانت تعتبرها عناصر ردعية وهجومية وهي الصواريخ وكذلك الميليشيات والملف النووي الإيراني، فيما يبدو الآن الاستراتيجية الإيرانية اعتمدت على مضيق هرمز باعتباره هو العنصر الأساسي في استراتيجيته الدفاعية. مع ذلك فيما يبدو أن هذه الاستراتيجية كانت تعتمد على عنصرين، وهي ما يسمى بالاستنزاف المزدوج، بمعنى إذا ما كانت هناك حصار أمريكي يعتمد على مضيق على منع صادرات إيران كانت تعتمد على مضيق هرمز. الآن مع الممر الجنوبي لهذا المضيق الذي فتحته الولايات المتحدة، وكذلك تطهير هذا المضيق من الغام، فيما يبدو بأن قلت قدرة إيران على التأثير بمضيق هرمز، لكنما فيما يبدو أن لا يزال بجعبة إيران بعض الطرق التي تستطيع أن تبغي على هذا المضيق على الأقل في المديين القصير والمتوسط، لكنما على المديات الطويلة ربما هذه الورقة ستنسحب من إيران أيضا.
3: نعم، وخاصة يعني قررنا هذا الأمر مع تصريحات قبل قليل لوزير الطاقة الأمريكي قال فيها بأن البحرية تفوز بالمعركة في مضيق هرمز. وزير الطاقة الأمريكي أضاف أيضا أكثر من 9 ملايين برميل نفط تنقل يوميا عبر مضيق هرمز. طيب، أشرنا قبل قليل أيضا في الخبر سيد عارف لموضوع خروج رؤوس الأموال، وبالتالي هذا الخروج يعني هل هو مجرد سبب لتراجع العملة فقط أم لا؟ يحمل أيضا مسألة تصويت من التجار وأصحاب الأموال بعدم الثقة في قدرة النظام الإيراني على احتواء تداعيات الحرب والخنق الاقتصادي الذي يمارس عليه حاليا.
4: هو مزيج من هذه العوامل. نحن نعلم بأن أساسا عملية الاقتصاد الإيراني يعاني من أزمات بنيوية، هو اقتصاد ريعي كان يعتمد بنسبة أكثر من 85% على بيع النفط، وبالتالي مثل هذه الظروف لمثل هذا الاقتصاد واعتماده شبه الكلي على النفط يجعل عملية

0: عملية الاعتماد على الاقتصاد الإيراني ووضع رؤوس أموال ربما في البورصة الإيرانية وما شابه ذلك عملية محفوفة بالمخاطر. إضافة إلى ذلك هنالك مشكلة بنيوية أخرى وهي أن الاقتصاد الإيراني لا يعتمد على وزارة الاقتصاد والأنظمة الحكومية، وإنما هنالك اقتصاد موازي للحرس الثوري غير غابع أي إلى القوانين الإيرانية ولا أنظمة الضرائب وما شابه ذلك. هنا تحدث عن منظر مغر خاتم الأنبياء الذي يسيطر على أكثر من 70% من الاقتصاد الإيراني، وكذلك مؤسسة المستضعفين وسدانة الحرم الرضوي وما شابه ذلك. وهذا ما يجعل من الاقتصاد الإيراني فيما يبدو بأن عملية الثقة به عملية محفوفة بالمخاطر، وهذا ما يجعل الارتداد على يعني على العملة الإيرانية يكون مباشر. إضافة إلى ذلك الحكومة الإيرانية في ظل الضعف الكبير بالاقتصاد الإيراني الآن لجأت على طبع العملة بشكل كبير جدا، وهذا أيضا
1: التضخم
0: يساهم
1: صحيح.
0: نعم. يساهم على التضخم وكذلك صحيح. على يعني تغيير سعرها مقابل الدولار.
1: سيد عارف ابقى معنا، سنعود إليك ولكن بعد قليل. أشير الآن لهذا الخبر، نتنياهو خلال جلسة الحكومة يقول مصممون على إنجاز مهمة إسقاط النظام الإيراني. دعا رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف الإيرانيين إلى ضرورة تجنب إظهار الضعف، معتبرا أن الحفاظ على وحدة الداخل وما سماها بقوة الردع الخارجية هما ركيزتان أساسيتان، ومؤكدا في الوقت نفسه أن ذلك لا يعني تجاهل المشكلات أو منع الانتقاد، بل تحويلها إلى ملفات عاجلة للحل والمعالجة.
2: حفظ الانسجام الداروني.
3: إن الحفاظ على التماسك الداخلي وقوة الردع الخارجي أداتان مهمتان لمواجهة العدو، وأي قول أو فعل يؤدي إلى إضعاف هاتين الركيزتين الأساسيتين لا يخالف التدبير العقلاني فحسب، بل يتعارض أيضا مع التوصيات المؤكدة للمرشد الأعلى. إن توصيته المهمة بالامتناع الجاد عن إظهار أنفسنا والنظام بمظهر الضعيف هي توجيه استراتيجي يجب أخذه في الاعتبار في جميع المجالات، وبالطبع لا يعني ذلك أن ننسى المشكلات أو نقد الأداء، بل يعني أنه يجب وضع حل هذه الإشكالات على جدول الأعمال الرئيسي للاجتماعات والتخطيط لمعالجتها.
1: واعتبر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف أن المعركة الرئيسية لا تقتصر على الميدان العسكري، بل تمتد إلى ميدان الإنتاج ومعيشة الناس، مقرا بأن تقلبات سعر العملة والتضخم والبطالة فرضت ضغوطا كبيرة على الإيرانيين.
3: إلى جانب الميدان العسكري، فإن معركتنا الرئيسية اليوم هي في ميدان الإنتاج ومعيشة الناس. التقلبات الحادة في سعر العملة والتضخم والبطالة وإدارة السوق هي تحديات أساسية فرضت ضغوطا جدية على معيشة الناس. يجب بالاعتماد على الإنتاج المحلي وضع تدابير وحلول قصيرة الأمد ودائمة لها، كذلك وفي الظروف التي يسعى فيها العدو من خلال تشديد العقوبات إلى شل دورة تأمين السلع وإدارة الطاقة، يجب بناء سد في وجه أطماع الأجانب. الناس الذين وقفوا حتى الموت في مواجهة العدو يتحملون الصعوبات، لكنهم لا يتحملون سوء الإدارة والتقصير، ويتوقعون منا إدارة هذا الميدان بسرعة، وهذا حق مسلم للناس.
1: نرحب مجددا بالباحث في الشأن الإيراني عارف نصر. سيد عارف أهلا بك معنا، يعني استمعنا لتصريحات قالباف والتي يدعو فيها إلى عدم إظهار الضعف، لكن الملاحظ بأنه يقر بأزمات التضخم والبطالة وكذلك المعيشة. ما الذي يريد أن يوصله قالباف بتلك التصريحات وذلك الإقرار؟ يعني
0: يعني إذا ما وضعنا تصريحات غالبا في سياقها، هي أتت اليوم في جلسة البرلمان اليوم، واليوم كان هنالك دفع بإغرار قانون يحد من عملية الاختراق الخارجي ويشدد بالتعاون مع استخبارات الحرس الثوري والاستخبارات الإيرانية. أجهزة الاستخبارات هنالك أكثر من 12 جهاز استخباراتي في إيران، كل هؤلاء

0: يريدون أن يشددون الخناق والدفع، والتيار المحافظ يدفع بهذا الأمر. غالباس هنا يتحدث بأن علينا أن لا نذهب بهذا الاتجاه، لأن هذا الأمر قد يؤدي إلى تآكل شعبي وسحب شرعية للنظام الإيراني، ومثل هذه التوجهات هي توجهات تغلق النظام ولا تستطيع أن ترممه. إضافة إلى ذلك، نحن اليوم بتنا أمام تيارين في إيران، تيار يدعو إلى عسكرة التفاوض وتيار يدعو إلى التسوية، وغالباف ينتمي إلى التيار الثاني ومعه الحكومة الإيرانية، بينما التغييرات الأخيرة للمرشد الإيراني في المجلس الأعلى للأمن القومي، إضافة إلى بعض المتشددين فيما يبدو يذهبون إلى المواجهة وعسكرة
1: لأنه يعني عندما يقول بأن المعركة الرئيسية وفق قالباف بأن هي معركة الإنتاج ومعيشة الناس، هذا يطرح سؤال بديهي، إن كان كذلك المعركة فلماذا الاستمرار في التصعيد؟ يعني
0: أنا حتى أعتقد بأن هذا الأمر عندما هو يطرحه لا يطرحه من منظار اقتصادي، وإنما من الخشية من المجاعة في إيران. اليوم خيارات إيران ليست تنموية، وإنما إما الذهاب بهذه السياسات واحتمال وجود مجاعة في إيران، وإما الذهاب إلى عملية إنتاج على الأقل، وهنا الإنتاج ليس تنموي بكل الأحوال، وإنما هو الخشية من المجاعة. وهنالك تقارير و آراء من الاقتصاديين الإيرانيين يرون إنما إذا ما استمرت هذه العقوبات الأمريكية بإمكانها أن تؤدي إلى مجاعة في إيران، كما حدث ذلك في التاريخ الإيراني ب 1909 مثلا، حدثت مجاعة إثر العقوبات البريطانية حينذاك، والخشية هذه لا تزال عالقة في الفكر الإيراني.
1: نعم، الباحث المختص في الشأن الإيراني عارف نصر، تحياتي لك، شكرا جزيلا.
0: أهلا أهلا. ماذا بعد؟

0: شهدت مناطق متفرقة في محافظة النبطية قصفا إسرائيليا مكثفا، وذلك ردا على إطلاق مسيرتين انتحاريتين تابعتان لحزب الله باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي. وفي حين أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارات إسرائيل أدت لتدمير مستشفى غندور في النبطية الفوقى بشكل كامل. الرئيس اللبناني يوسف عون دانا تجدد الاعتداءات الإسرائيلية على منطقة نبطية، معتبرا أن استهداف مؤسسات الدولة والمرافق الصحية يشكل تصعيدا خطيرا يتجاوز الخروقات المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاق الإطار، ويكشف نمطا يستهدف إدارات مدنية ومصالح المواطنين. وحمل الرئيس عون إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التصعيد، داعيا الولايات المتحدة والمجتمع الدولي للتحرك العاجل. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس وصف السيطرة على مرتفعات علي الطاهر بإحكام القبضة على المنطقة الأمنية جنوب لبنان. كاتس أكد أن التقدم نحو هذه المرتفعات جاء بعد معلومات استخباراتية بوجود أنفاق قيادة وسيطرة لحزب الله، مضيفا أن قواته ستستكمل تحييد الأنفاق وتدميرها وأيضا التمركز وفق ترتيب تكتيكي ملائم كما قال. أما فيما يخص المنطقة الأمنية فربط الانسحاب منها بنزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان. انضم إلينا من بيروت الكاتب الصحفي حنا صالح. سيد حنا أهلا بك معنا. يعني استمعنا لتصريحات كاتس قبل قليل، هذا يعيد ويجدد أيضا الحديث عن المرتفعات علي الطاهر. دعنا نعلق على تلك السيطرة بداية، السيطرة الإسرائيلية، وهل هي تعتبر مكسب تكتيكي فقط أم بوابة للتوسع باتجاه أعمق؟ يعني
1: تحية لك وللمشاهدين والمستمعين. تلة علي الطاهر تلة استراتيجية، هي النقطة المهمة التي تشرف على كافة مستوطنات إصبع الجليل. هي التلة التي تقطع طريق البقاع إلى الجنوب، هي التلة التي تشرف على مساحة واسعة من بلدات النبطية إقليم التفاح وصولا إلى جزين وشرق صيدا. إنها منطقة استراتيجية كبيرة أقام فيها حزب الله ما عرف ب

0: فاق عماد أربعة أي مقر جلال بدر، وقوة بدر تضاهي قوة الرضوى.
1: نعم، هناك من وصف يعني هذه المنطقة بأنها بنتاغون حزب الله، وبالتالي يعني كان من الأولى أن يتم يعني يتم السيطرة من قبل الجيش اللبناني، الدولة اللبنانية، وليس الانسحاب منها لإسرائيل.
0: مؤسف أن حزب الله يتحرك على ريموت كنترول إيراني، ما تقرره طهران لا يملك القرار. حسن نصر الله له قول معروف أن القيادة والسيطرة والعمليات وغيرها هي بيد الولي الفقيه، تقرره طهران ينفذه حزب الله. لكن ما عمد إليه العدو الإسرائيلي كان من البداية واضحا أنه سيسيطر، أحكم القبض على التلال، على مداخلها ومخارجها، وسيطر بالنار، واعتمد سياسة التضييق والخنق لمدة زادت عن الشهرين، ما جعل هذه المنطقة تسقط كلية دون أي قتال.
1: طيب تسقط بدون قتال؟
0: قدمها للدولة اللبنانية.
1: وأنت
0: قدمها للدولة اللبنانية. لكان لبنان وفر الكثير من الدمار اللاحق بالبلدات المحيطة بعلي الطاهر. العدو الإسرائيلي يدمر الآن كل البلدات في منطقة النبطية المحيطة بعلي الطاهر، أسوة بما فعله في جنوب الليطاني. نحن أمام كارثة تتمدد أكثر فأكثر. أما السؤال الذي تفضل به في البداية إذا كانت هي منطلق بتقديري، أن نتنياهو الذي قدم للناخبين في شمال إسرائيل أنه لا يمكن رؤية المستوطنات بشكل مباشر بعد الآن، يستعد لإكمال معركته الانتخابية في الأراضي اللبنانية بالتقدم نحو تلال سجد وجبل الريحان، وهي ومنها يحكم السيطرة على كل منطقة جنوب الأولي، أي كل جنوب وساحل الشوف وغرب الشوك وكل جذين. نعم، هناك أهداف إسرائيلية أبعد، والقضية الأساس أن اتفاق الإطار في حالة جمود نتيجة سياسات غير مفهومة. واقعيا الاتفاق قام على معادلة الأرض مقابل السلاح الشرعي، وكله بطن في عدم جمع السلاح اللاشرعي يمنح العدو ما يريد من الزرائع.
1: نعم. طيب الآن في ظل أيضا كما تابعنا قبل قليل في الخبر، يعني الرئيس عون طالب واشنطن بالتحرك العاجل، وبالتالي هل تملك الإدارة الأمريكية القدرة على كبحة أو فرملة إسرائيل أم لا؟
0: الإدارة الأمريكية تملك القدرة، وهي منعت نتنياهو من مهاجمة بيروت والضاحية الجنوبية. وأكثر من مرة قال الرئيس ترامب: لا أريد أن أشاهد المباني تتساقط. معروف أن واشنطن بإمكانها ذلك، لكن بتقديري أن واشنطن تطالب بيروت بخطاب مغاير للخطاب الذي يتكرر، تطالب بخطوات تنفذ جمع السلاح.
1: فعل لتنفيذ جمع سلاح حزب الله،
0: وفق القرارات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية قبل سنة.
1: سؤال دائما يطرح سيد حنا: قدرة الحكومة على نزع سلاح حزب الله، إلى متى سيستمر هذا وضع، إلى متى؟
0: أنا بتقديري يا صديقي أن هناك تضخيم منذ البداية كان لقوة حزب الله. حزب الله عسكريا سقط يوم ضربة للبيجر، النداء القاتل، في 17 أيلول 24. يومها يقول وفيق صفا من قيادات حزب الله أن حسن نصر الله أصيب باكتئاب وغضب وامتنع عن الطعام، وهو يردد أن إسرائيل دمرت ما بناه طيلة 40 عاما. يوم ضربة البيجر لم يتمكن حزب الله من الرد. يوم اغتيال حسن نصر الله لم يتمكن حزب الله من الرد. الحرس الثوري آخر همه من يبقى حي من هؤلاء الناس أعضاء حزب الله ومن اللبنانيين عموما. إنه يدفع أكثر فأكثر تحت عنوان إشعال المنطقة لإحراج أمريكا وجعلها تضغط وفتح مجالات للتفاوض. لبنان بالنسبة لإيران وشعب لبنان وجنوب لبنان والطائفة الشيعية مجرد ورقة لتخدم المصالح الإيرانية وحزب الله.
1: ويبدو أن هذه المشكلة التي تقيد وتكبل أيضا لبنان الدولة أن تعود إلى وضعها الطبيعي. أنا شكرا لك كثيرا هذه المداخلة، الكاتبة الصحفي حنا صالح، شكرا جزيلا لك.
2: ماذا بعد؟

0: عصام عبد السلام.
1: أهلا بكم متابعينا وفي محطتنا الاقتصادية. في واشنطن تقول السياسة شيئا بينما تدفع الأرقام في اتجاه آخر، فقد أضاف الاقتصاد الأمريكي 162 ألف وظيفة خلال أغسطس متجاوزا التوقعات بفارق كبير، فيما استقرت البطالة عند 4.1%، وارتفعت المشاركة في سوق العمل إلى 61.6%. بيانات أعادت رفع رهانات الأسواق على زيادة الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي المقبل، لكنها جاءت بالتزامن مع ضغط جديد هذه المرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفضها. ترامب اعتبر الفائدة المرتفعة عبئا على القدرة التنافسية لبلاده، وهدد بوقف التجارة مع الدول التي تسجل الولايات المتحدة عجزا في تعاملاتها معها إذا لم يستجب الفيدرالي. وبين بنك مركزي يراقب التضخم ورئيس يريد دولارا وتمويلا أكثر قدرة على المنافسة، نسأل في ماذا بعد؟ هل تحسم البيانات قرار الفائدة أم تربك السياسة حساباته؟ يجيب على هذا السؤال المحلل المالي أحمد الرشيد. سيد أحمد أهلا بك، سعداء بانضمامك إلينا داخل الاستوديو. والسؤال الذي طرحناه قبل قليل، ماذا بعد؟ هل تحسب البيانات قرار الفائدة أم لا؟
2: في البداية شكرا على الاستضافة. طبعا البيانات الحالية لا تدعم أن يكون هناك خفضا لأسعار الفائدة. البيانات لا زالت تميل نحو إما الإبقاء على السياسة الحالية أو حتى رفعها. كان هناك ضغط ولا يزال هناك ضغط على الفيدرالي الأمريكي، لكن هناك استقلالية، ومتى ما تخلى الفيدرالي الأمريكي عن هذه الاستقلالية سوف يختلف العالم.
1: لأن ضغط من ترامب هذه المرة لخفض الفائدة،
2: هذا الضغط كان مستمر على جيروم باول الرئيس السابق الذي عينه ترامب كذلك، ولم يستجب جيروم لهذا الضغط، وكذلك كيفن وارش. والأمر ليس بيد الرئيس الفيدرالي، لأن هناك لجنة تصوت والأغلبية هي التي تحكم. بينما في الوقت الحالي حتى لو كان هناك رهانات مرتفعة نحو الرفع، أمين نحو الإبقاء على هذه السياسة، لأن كيفن وارش بذاته يخضع لهذه الضغوط، لذلك لم يرفع أسعار الفائدة رغم أنه يشدد على الاتجاه نحو خفض التضخم في الولايات المتحدة، لأن في الاجتماع الأخير لم يصوت على الرفع مع زملائه الذين يؤيدون هذا الرفع. هناك تعديل سوف يكون لحسابات التضخم في نهاية سبتمبر، سوف يعاد احتساب التضخم الذي كان يؤثر في القرارات، وبالتالي يجعل هناك مساحة لتثبيت أسعار الفائدة.
1: طيب يعني أشرنا قبل قليل لعدد من الأرقام، يعني إضافة 162 ألف وظيفة هل كافية؟ لأن هي تنقل الفيدرالي من التثبيت إلى الرفع، أم أن بيانات التضخم ستظل العامل الحاسم كما شرط لمسألة التضخم
2: قبل قليل؟ التضخم هو العامل الحاسم، وهذا واضح في التصريحات من الفيدرالي الأمريكي وحتى في المؤتمرات واللقاءات الصحفية. التركيز الآن على التضخم وليس سوق العمل، حتى هناك قوة في سوق العمل وهذه القوة لن تغير في قرار الفيدرالي.
1: جميل، ابقى معنا أستاذ أحمد، سنعود إليك لكن بعد قليل.
0: ماذا بعد؟
1: من كلفة المال عالميا إلى شركة سعودية تحتاج بطبيعة أعمالها إلى استثمارات ضخمة وطويلة الأجل. بدأت شركة هيومين السعودية التحرك لتشكيل فريق متخصص في التحضير لطرح الشركة للاكتتاب العام. الرئيس التنفيذي للشركة قال في منشور على منصة لينكد إن، قال إن الشركة تبحث عن أشخاص يمتلكون خبرة قوية في شركات الاستشارات الإدارية العالمية، وعمقا ماليا واستراتيجيا، وتجربة في إعداد استراتيجيات موجهة للمستثمرين والتحضير للاكتتابات العامة. وأوضح أن الدور المطلوب لا يقتصر على الاستراتيجية التقليدية، بل يتطلب القدرة على فهم الأعمال المعقدة والبيانات المالية. نرحب من جديد بالمحلل

0: للمالي في صحيفة الاقتصادية الأستاذ أحمد الرشيد. أستاذ أحمد أهلا بك. شركة تبدأ في التحضير للاكتتاب قبل 3 أو 4 سنوات من الموعد المستهدف، هذا يطرح سؤال بديهي، لماذا؟
1: طبعا لأن الأمر يتطلب وقت طويل، هي ليس الموضوع سهلا، هي تحتاج إلى إعداد الشركة لأن تكون ملائمة للطرح، وهذا يكون هناك التزام بالحوكمة، هناك الهيكل الداخلية للشركة، لأن هذا الاستعداد هو ما يؤثر في تقييم الشركة لاحقا. ما إذا كان هناك أي هيكلة داخلية أو أعمال داخل الشركة لا تتلائم مع السوق أو المستثمر تحديدا، قد لا تتحصل على تقييمات جيدة أو حتى يتعثر هذا الطرح. لذا عادة ما تكون الشركات التي تسعى للطرح أن يكون هناك استعداد في تعيين إدارة أو فريق يجهز الشركة نحو الطرح. هناك عدد من الشركات استغرق الوقت أكثر من 3 سنوات، 5 سنوات وست سنوات، تحتاج فترة طويلة لتجهز الشركة.
0: يعني دخول شركة هيومين أيضا، حلو، تكلمنا أيضا عن تأثيره كذلك على تاسي، هل نحن قد نجد أنفسنا مثلا أمام قطاع تقني أعمق داخل تاسي بدلا من هيمنة البنوك والطاقة والمواد الأساسية؟
1: هذا ما أتمناه، هذا ما أتمناه، لأن قطاع التقنية قطاع واعد وينمو بوتيرة أسرع، حتى في مثلا في الولايات المتحدة أصبح القطاع التقني هو الذي يشكل معظم الوزن في المؤشر ساند بي وكثير من المؤشرات. سابقا كانت البنوك، وكانت سابقا قطاع الطاقة، كان قطاع الطاقة هو المسيطر في المؤشرات الأمريكية. طبعا دخول هيومين وكذلك بقية الشركات في السوق لأن تدرج وتطرح في السوق، هذا بلا شك يغير من تاسي، يزيد التنوع ويزيد العمق ويعطي مجالا لأن يكون هناك ارتفاع في السوق نتيجة لوجود شركات نمو واعدة في السوق.
0: أستاذ أحمد الرشيد، كل الشكر والتقدير لك، شكرا جزيلا، تحياتي.
1: شكرا على الاستضافة.
0: شكرا.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
0: نبقى متابعين في المؤشرات الاقتصادية. السوق السعودية اليوم أنهى المؤشر جلسة اليوم على ارتفاع 0.3% ليغلق عند 11,060 نقطة بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3 مليارات ريال. ارتفع سهم أرامكو السعودية بأقل من 1% عند 26 ريال، ومصرف الراجحي عند 66 ريال و80 هللة. تصدر سهم المصافي الشركات المرتفعة بنسبة 7%، وقفزت أسهم أنعام والتطويرية الغذائية ووفرة وساسكو وبي سي آي بنسب تراوحت ما بين 2 و3%. فيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، أغلق صندوق الرياض ريت عند 4.73 ريال عقب نهاية تحقيق التوزيعات.
2: ماذا بعد؟

0: بعد أجواء إيجابية لفت لقاءهما بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وصل المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى العاصمة الأوكرانية للقاء الرئيس فلاديمير زيلينسكي. واستقل ويتكوف وكوشنر القطار نحو كييف قادمين من بولندا، وهي الزيارة الأولى لهما لأوكرانيا في سياق الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استقبل المبعوثين الأمريكيين، وذلك في أول زيارة لهما لكييف. لنتعرف أكثر على ما جرى خلال هذا اللقاء ينضم إلينا من كييف مراسل العربية حذيفة عادل. حذيفة أهلا بك، نرصد معك تفاصيل ما جرى خلال تلك الزيارة.
1: نعم، بالفعل انقضتا الجولتين الأولى والثانية بين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ووفد التفاوض.

0: الحوض الأوكراني والمبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف. وهذه الجولة الأولى أو الجولتين الأولتين كانتا مباشرة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا. بدأت بالفعل أو يعني اقتربت من انتهاء الجولة الثالثة والتي يشارك فيها الشركاء الأوروبيين على وجه التحديد بريطانيا فرنسا وألمانيا. ممثلي هذه الدول يشاركون في الجولة الثالثة. من المعلوم طبعا أن أوكرانيا لا يعني لا تقوم بمفاوضات لإنهاء الحرب دون مشاركة شركائها الموثوقين وهما الولايات يعني خلاف الولايات المتحدة هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا. في الحقيقة طبعا المفاوضات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال بشكل واضح قبل بدء هذه المفاوضات أنه عقد اجتماعا مع فريق التفاوض الأوكراني ودخلوا الاجتماع بأجندة واضحة مبنية على المصالح الأوكرانية. وقال أن أوكرانيا مستعدة لهذه المفاوضات وساعية إلى تقريب نهاية الحرب، ووضح أن أولويات بلاده تتمثل في تحقيق السلام والحصول على ضمانات أمنية وضمان سلام عادل وكريم بعد الحرب، مع ضرورة إجراء المحادثات بصورة منسقة وواقعية والتركيز على نتائج ملموسة. وفي وقت سابق لبدء المباحثات كشف زيلينسكي أن روسيا لم تسمح للوفد الأمريكي بالوصول مباشرة من روسيا جوا إلى كييف، وهذا الأمر حسب مراقبين في الداخل الأوكراني هو نتيجة للهجمات المستمرة على الأراضي الأوكرانية رغم الاتفاق على يعني تجنيد الهجمات الجوية بين
1: خلال الزيارة،
0: إلا أن ذلك يشمل فقط العاصمة الأوكرانية كييف. فقد استمرت الهجمات على شرق أوكرانيا وشمال شرق أوكرانيا باستمرار خلال الليلة الماضية وحتى نهار اليوم بالمسيرات وبالصواريخ، وتم استهداف عدد من المناطق. الآن
1: طيب يا حذيفة، يعني قبل الحديث عن تلك الجولة، يعني كان لافتا أيضا تصريحات ويتكوف من كييف. هو قال نشعر بالتفاؤل والمناقشات كانت جوهرية ومهمة، هكذا وصف تلك النقاشات. ذات هذا التفاؤل هل ينعكس في الداخل الأوكراني أم لا؟
0: يعني في الحقيقة انقطع الصوت، أنا لا أسمع.
1: كنت قد أشرت إلى تصريحات ويتكوف التي أشار فيها بأنهم يشعرون بالتفاؤل وأن المناقشات كانت جوهرية ومهمة. هل بالفعل هذه المرة هناك تفاؤل داخل أوكرانيا بأن يكون هناك سلام مع روسيا؟
0: يعني في الحقيقة أنا لا أسمع بشكل جيد، ولكن إذا كنت قد فهمت السؤال فأنت تسأل عن تفاؤل أوكراني.
1: نعم،
0: بسرعة إنهاء الحرب
1: أو ذلك
0: إنهاء الحرب في وقت قريب.
1: نعم.
0: هذا الأمر حسب نظام كييف. كان هنالك تصريح سابق يوم أمس لرئيس مكتب الرئاسة الأوكراني كيريلو بودانوف، والذي قال بشكل واضح أن أوكرانيا ليست متفائلة بأن تنتهي هذه الحرب سريعا، وأن الحرب ستستمر خلال الشتاء القادم، وهذا ما وضحه الجانب الأوكراني واتفق معه بحسب يعني مصادر للعربية داخل الآن أروقة يعني مكان المفاوضات نفسه، أن هنالك اتفاق بين الجانب الأوكراني والجانب الأمريكي والشركاء الأوروبيين أنه لن تكون هنالك نهاية سريعة لهذه الحرب، وخلال الشتاء القادم ستستمر هذه الحرب. وناقشوا أيضا صمود أوكرانيا خلال الشتاء القادم وسبل دعم أوكرانيا، خاصة أن روسيا ستكثف هجماتها على أوكرانيا خلال الشتاء القادم وستستهدف المحطات الطاقة وسوف تعمل. نعم. على استنزاف أوكرانيا خلال فصل الشتاء القادم.
1: من كييف شكرا لك مراسل العربية حذيفة عادل.
2: ماذا بعد؟
1: أشير للأخبار التي ترد إلينا في هذه الأثناء. وفقا لإعلام لبناني، قتيلان في غارة إسرائيلية من مسيرة على النبطية. أشرنا قبل ذلك أيضا لما نقلته مراسلة العربية عن تفجيرين إسرائيليين جديدين ببلدة المنطقة.

0: المنصوري وذلك جنوبي لبنان. الدفاع الروسية تتحدث متابعينا عن استهداف لسفينة شحن أوكرانية في البحر الأسود. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جلسة الحكومة يقول بأن إيران ستتلقى ضربة لا تتخيلها إذا هاجمتنا، ويشير إلى أنهم مصممون على إنجاز مهمة إسقاط النظام الإيراني. والحديث إلى نتنياهو، انتهى اجتماع أوبك بلس اليوم مع الإبقاء على حصص الإنتاج دون تغيير كما كان متوقعا. وأكدت الدول السبعة في أوبك بلس التزامها باستقرار السوق على أن تجتمع مجددا في الرابع من أكتوبر للنظر بمستويات الإنتاج لشهر نوفمبر. وكانت أسعار النفط قد أنهت الأسبوع على مكاسب قوية مع تجدد المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران واستمرار تعطل حركة الإمدادات عبر الشرق الأوسط. وجاءت المكاسب في ظل استمرار اضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، حيث عبرت 4 سفن فقط يوم الخميس مقارنة بمتوسط يبلغ نحو 15 سفينة خلال الأيام العشر الماضية. مراسلة العربية، ارتفاع عدد قتلى الغارة الإسرائيلية على النبطية ل3. هناك خبر أيضا، وفقا لمصادر عسكرية للعربية، الجيش السوداني يبسط سيطرته على حمرة الوز في شمال كردفان. بتلك الأخبار متابعينا نصل وإياكم إلى ختام لقائنا في هذا اليوم. حتى جديد الملتقى، لكم منا دائما التحايا وإلى اللقاء.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
2: العربية FM، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
3: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
2: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
3: أفاد مراسل العربية عن سماع دور إطلاق مضادات الهوية.
1: عالمنا مزدحم بالأخبار،
4: إذن معارك بتأثير عالمي،
1: منها ما يعكر صفو يومك،
5: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
1: ومنها ما يجعلك تبتسم.
6: أبو نورة، إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
1: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة.
7: أنا أخصائية العلاج النفسي ساردة هوساوي، أطمئنوا، الأخبار معنا ساردة.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند 7 مساء.
2: العربية FM،
8: العربية FM،
2: تضعك في الصورة لتعرف أكثر،
8: لتعرف أكثر.
2: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
9: سأعود لهذه النقطة.
10: لأنه
9: سأعود لهذه النقطة.
2: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون
9: ليس فقط في إسرائيل
2: المتخالفون

0: إسرائيل دولة إمبريالية.
1: المتحاورون.
2: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
1: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
3: عبر أثير العربية FM نناقش قضايا المنطقة والعالم ونكشف ما وراء الأخبار من خفايا وتداعيات.
4: العسكري آخر التطورات تتحدث عن اشتباكات.
3: نبحث ونتقصى لنأتيك بالحقيقة بحيادية وموضوعية. العربية FM بالصوت يصلك الخبر وأكثر.
5: لا تذهب بعيدا.
6: قسم فبمعركة مخيم جنين.
5: فنحن دائما معكم.
6: دائما معكم.
5: بكل جديد. والتغطية مستمرة. العربية FM.
7: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
5: أكبر شبكة من المراسلين.
8: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة.
5: وأفضل باقة من المختصين.
9: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد.
5: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية FM.
10: لمزيد من المعلومات زوروا موقع العربية www.alarabiya.net.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إيران ستتلقى ضربة لا تتخيلها إذا ما هاجمتنا. وزير الطاقة الأمريكي يؤكد أن أكثر من 9 ملايين برميل نفط تنقل يوميا عبر مضيق هرمز. قوات أمريكية تعيد توجيه 92 سفينة تجارية في المضيق وتعطل 3 سفن وتصعد على متن سفينتين. وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الإيراني الجهود المبذولة للحفاظ على أمن المنطقة، ويبحث في مكالمة هاتفية منفصلة مع نظيره الباكستاني جهود احتواء الأزمة الراهنة بالحوار. مراسلة العربية تتحدث عن تفجيرين إسرائيليين جديدين في بلدة المنصوري جنوبي لبنان. 540 أسرة تنزح من مناطق الاشتباكات في الحديدة بحسب موفد العربية. والقوات الحكومية تكمل تطهير مديرية حيس من ميليشيات الحوثي. مركز الملك سلمان يوزع مساعدات طارئة للنازحين في مديرية حيس في الحديدة غرب اليمن. وزارة الدفاع الروسية تؤكد استهداف سفينة شحن أوكرانية في البحر الأسود. مستشارون أوروبيون ينضمون إلى جولة المباحثات الأمريكية الأوكرانية الثانية في كييف. إدارة ترامب تطالب المحكمة العليا مجدداً بتقييد بطاقات الاقتراع بالبريد. سوق الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع عند مستوى 11068 نقطة. تحالف أوبيك بلس يقرر الإبقاء على مستهدفات إنتاج أكتوبر من دون تغيير. أخيراً إيفرتون يعيد مانشستر سيتي إلى نزيف النقاط بتعادل قاتل في الدوري الإنجليزي. مستمعينا مستمعاتنا، بعد فاصل قصير حلقة جديدة من برنامج أخبار سارة.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
0: الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
2: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
3: في الدراسة السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى

0: الاقتصاد
1: بأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب
0: إلى الرياضة
2: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة
3: خبر عاجل الآن مستمعين نقلا عن مصادر في

0: العربية اف ام. ملاعب، في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
1: خلينا نكون واضحين،
2: طيب انتقد المدرب هو بناء على طلب المدرب.
3: المفروض الرئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
4: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
0: وأقلام الصحفيين.
5: وبعدين قضايا مش واحدة.
6: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
7: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة طبقها.
8: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
9: شوف انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا.
0: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة
9: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC Action وعلى MBC شاهد،
0: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند الثالثة مساء.
10: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
11: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
10: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
12: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن
10: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
13: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني انت حمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
10: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
14: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما أصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي ما تصنع.
10: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
15: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.

مستمعينا الأعزاء، مساء الخير. إنه موعد الأخبار السارة وعنواننا اليوم شجاعة التراجع. ومتى علينا أن نتراجع؟ في حياتنا نبدأ طرق كثيرة ونحن مقتنعين بها تماما، نختار تخصص ونقبل وظيفة ونبدأ مشروع وندخل علاقة ونضع هدف شخصي، وأحيانا نرسم لأنفسنا خطة كاملة للسنوات القادمة. وفي لحظة البداية غالبا ما تكون الصورة واضحة، هذا ما أريده وهذا هو الطريق الذي سأكمله. لكن الحياة لا تبقى دائما كما كانت في لحظة اتخاذ القرار، قد تتغير الظروف وقد نكتشف معلومات لم تكن متاحة لنا، وقد نتغير نحن أنفسنا، وقد نصل بعد أشهر أو سنوات إلى نقطة نسأل فيها: هل ما زلت أريد الشيء نفسه؟ وهل المشكلة أن الطريق أصبح صعبا فقط، أم أن الطريق لم يعد مناسبا من الأساس؟ وفي المقابل هناك أوقات يكون فيها التراجع مجرد رد فعل على إحباط مؤقت، يوم سيء في العمل، خلاف في علاقة، تعثر في مشروع، رسوب في مادة، أو نتيجة لم تأتي كما توقعنا. ولو تراجع الإنسان عند كل عثرة ربما لن يصل إلى شيء. ولهذا فالسؤال ليس بسيطا كما يبدو. متى تكون المثابرة مطلوبة، أو متى نغير الخطة ونحتفظ بالهدف، ومتى يكون من المنطقي أن نتراجع عن الهدف نفسه، وهل كل طريق بدأنا يجب أن نكمله فقط؟ لا لا لا لا، السؤال هو: هل سبق أن اضطررتم للاختيار بين الاستمرار والتراجع؟ وكيف عرفتم أن الوقت حان لتكملوا أو تغيروا الخطة أو تتركوا الطريق تماما؟ ولعلي أسأل على الصعيد الشخصي، هل سبق عزيزي المستمع أن انسحبت من طريق أو علاقة أو وظيفة أو حلم ثم اكتشفت لاحقا أن التراجع كان أفضل قرار اتخذته؟ ولعل أفضل قراراتنا الحالية هي أن نزود

0: لكم بأرقام التواصل بيننا وبينكم.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.

0: نبدأ مستمعينا بطرح السؤال الأول، اللي لماذا نربط الاستمرار دائما بالنجاح؟ لأنه تقريبا منذ طفولتنا تقريبا نتلقى رسائل كثيرة تمجد الاستمرار، لا تستسلم، حاول مرة أخرى، النجاح لا يتوقف، ومن بدأ شيء عليه أن يكمله. مستمعينا، هذه الرسائل ما هي غلط بالأصل، لأنها تحقق الكثير من أهداف الحياة، لكن الأهداف الأخرى تحتاج إلى قدرة من التحمل، تحتاج إلى قدرة من التعامل مع الإحباط حتى ولو تأخرت النتائج. لأنه في مفهوم من المفاهيم المعروفة في علم النفس اللي هو قدمته الباحثة أنجلينا ديكورث وزملائها، هذا المفهوم يشير لنا إلى المثابرة، الشغف تجاه الأهداف طويلة المدى. هذا المفهوم اسمه جريت. النقطة فين؟ إنها نشرت دراسة سنة 2007. الدراسة هذه وجدوا فيها إن سمة المثابرة والشغف تجاه الأشياء والخطط تنبأت ببعض مؤشرات الإنجاز والاستمرار في عدة عينات، مع أني أؤكد لكم وكلنا نؤكد لكم إنها ما هي العامل الوحيد فقط الذي يفسر النجاح. عشان كذا مستمعينا نقول لكم المشكلة ما هي فقط في المثابرة، المشكلة تبدأ لما ناخذ فكرة مفيدة مثل لا تستسلم بسهولة ونحولها إلى قاعدة عامة، يعني لا تتراجع أبدا. أحيانا مستمعينا، هل قد يكون التراجع هو النجاح والاستسلام هو أنك تكمل؟ لأنه لا تستسلم لا تتفق مع فكرة لا تتراجع أبدا، لأنه الإنسان يحتاج إلى قدر من المثابرة حتى لا يهجر أهدافه عند أول عقبة، ولكن يحتاج في الوقت نفسه إلى قدر من المرونة علشان يقضي عمره كله قادر على تحقيق بقية أهداف جديدة. معنا اتصال جديد، ونقول ألو.
1: عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، من معي؟
1: معك محمد مبارك، الفخور بوالدته بروف شفاء عبد الجابر.
0: يا اهلا وسهلا بمحمد، الفخور بوالدته.
1: اهلا وسهلا، الله يبارك فيك.
0: سمعت سؤالنا صحيح
1: الموضوع
0: محمد؟
1: الموضوع انا سمعته يتعلق عندي بكيفيه اتخاذ القرار.
0: يلا قول لي شلون.
1: والله الموضوع متشعب، يعني كونه ما بين مطرقه الاستسلام وما بين فندان الشغف، يتوه الإنسان بين هذا وذاك. ولكن إذا كان الإنسان يعني يتحكم بتفكيره ويقرأ يعني جيدا ما عليه من مخاطر ويستطيع أن يتخذ القرار في الوقت المناسب، والوقت المناسب هذا هو أهم ما في الموضوع.
0: صحيح.
1: في الوقت المناسب إما أن يستمر أو يتراجع، ومن المؤكد أنه يعني الإنسان يسير نحو هدف بقوة وأمل وحلم كبير.
0: صحيح.
1: لكن كونه يتجاوز مخاطر دراسة الموقف ويتجاوز المؤثرين عليه، ممكن يعني بعض الناس يتشاور وبعض الناس لا يتشاور، يقول لك أنا أحكم عقلي وخلاص، وبعضهم وغالبهم يستخير يعني.
0: صحيح.
1: لكن تقديري الشخصي هو توقيت اتخاذ القرار هو أحسنت. العامل المؤثر وهو محور هذا الموضوع يعني.
0: أحسنت.
1: التوقيت هو يا إما لك أو عليك.
0: أحسنت أحسنت أحسنت. تعرف يا محمد أنه معظم أشياءنا تحل بالوقت، ومعظم أشياءنا تحال بالوقت، ومعظم أشياءنا يكون الوقت هو كفيل فيها. أحسنت يا محمد، شكرا جزيلا.
1: الله شكرا، الله يبارك فيك، الله يخليك، الله يخليك.
0: مستمعينا، أذكركم أنكم مثل محمد تقدرون تشاركون في آراءكم، أسئلتكم، حتى إجاباتكم على الرقم 0115 100 100.

0: جميلة جميلة كلمة مطرقة الاستسلام وسندان الشغف، أعجبتني جدا لأنها تعطينا فكرة التوافق ما بينهم. الاستسلام أحيانا يعطى بمسميات أخرى، وهي التراجع، الاستسلام، الضعف إلى آخره. الحقيقة أني لازم يعني معكم نصل إلى مرحلة إدراك المسميات الحقيقية للأشياء. أحيانا النجاة تكون بالتراجع، وأحيانا إكمالك لطريق قد يكون خطأ، وفتحك لباب الطوارئ هو الباب الصحيح في حد ما أو في حالات ما. الحقيقة أنه هذا يخلينا نطرح سؤال، أنه هل التراجع دائما عكس المثابرة؟ لو تجاوبنا أو جاوبنا من الناحية النفسية فالإجابة لا. وهذه أحد أهم الأفكار اللي راح نتكلم عنها اليوم، لأنه لما نضع الإنسان أمام خيارين، إما أنك شخص قوي عشان تكمل أو أنك شخص ضعيف عشان تستسلم، هذا الشيء يخلينا نعطي للإنسان إطار، يا قوي يا ضعيف، قوي تكمل، ضعيف تستسلم. لكن علم النفس قال لك لا، الإنسان صورته معقدة أكثر، لأنه الإنسان المتكيف نفسيا ما يحتاج فقط أنه يعرف كيف يتمسك بهدفه، وإنما يعرف متى يعدل هدفه، متى يترك هدفه، وكيف ينتقل بعد ذلك إلى هدف آخر. الحقيقة كريستين فريش سنة 2003، ونحن نتكلم عن يعني من زمان مرة، هذا يعني من زمان، الحين يعتقدون الناس أن نحن نتكلم لما نقول من زمان أنك إننا نتكلم من 2000 سنة، والحقيقة أي نعم، أن الإنسان من 2000 سنة ترى ما تغير كثير عن الإنسان الحالي، تطورت آليات دفاعه، تغيرت، تشكلت، لكن الإنسان إنسان من بدء الخليقة. الحقيقة أن الباحثين بهذه الدراسة درسوا مفهومين. المفهوم الأول كان القدرة على فك الارتباط بهدف أصبح غير قابل للتحقيق. هذا المفهوم الأول، أفك ارتباطي بهدف أنا ما قادر أني أحققه. المفهوم الثاني القدرة على توجيه الجهد والاهتمام إلى أهداف بديلة ذات معنى. يعني الأول أني أفك تعلقي بهدف، الثاني أني أوجه جهدي واهتمامي إلى أهداف بديلة. دراستهم هذه علمتنا أن القدرة على التكيف مع الأهداف اللي صارت غير قابلة للتحقيق ترتبط بالرفاه النفسي، وهذه هي الفكرة المهمة اللي تعيد لنا تعريف النجاح. أنه النجاح أحياناً في قولك أني أنا رح أحاول مرة أخرى، وفي مواقف ثانية رح أحاول بطريقة أخرى، وفي مواقف مختلفة رح يكون هذا الهدف ما عاد واقعي، لكن رح أحط طاقتي في هدف ثالث مختلف عن كل الهدفين اللي سبقوا. الحكمة هنا من الكلام اللي نحن قلناه ومن الدراسة اللي قلناها إنه إحنا ما عندنا اختيار واحد وجملة واحدة صح أو خطأ، إحنا عندنا في كل تجربة معرفة أي جواب هو اللي يتناسب. هل أنا هذا الهدف برافو أني أنا مشيت عليه وأني ما تراجعت، أو برافو أني تراجعت عن هذا الهدف، أو لا أنا رح أحاول بأهداف أخرى. وهذا يجيبنا على سؤال أنه هل التراجع عكس المثابرة؟ الحقيقة أنه المثابرة قد تكون شكل من أشكال النجاح، أي نعم، لكن المثابرة برضو قد تكون شكل من أشكال التراجع، والتراجع هو يعني أنك نجحت أحيانا. فالمفاهيم متداخلة بينها وبين بعض، مش كل تراجع هو خذلان وضعف وانكسار وانهيار. الحقيقة تراجعك عن قصة ما قد ينقذك في مواقف ما. وهنا أسألكم مستمعينا، هل سبق لك أنك انسحبت من طريق أو علاقة أو وظيفة أو حلم ثم اكتشفت لاحقا أن التراجع كان أفضل قرار اتخذته؟ بيني وبينكم أرقام التواصل.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: لمن فاتته أرقام التواصل معنا هي 0115100100، وبإمكانكم كمان أنكم ترسلوا لي على الواتساب على الرقم 056-62-62-062. العامل النفسي مهم جدا، لكن حتى العامل الاجتماعي لا يقل عن هذه أهمية. تعرفون مستمعينا أنه أحيانا نستمر في طرق مغلقة لأجل الجمهور، لأنه هذا البعد الاجتماعي إحنا ما نقدر نتجاهله.

الإنسان ما هو لوحده، الإنسان ماشي في جماعات، أسرته، زملائه، مجتمعه، العالم الخارجي، الإنسان يملك صورة لنفسه وأيضا انعكاس صورته مع الآخرين. بعض الطرق لما يكون فيها التراجع صعب، ليش؟ لأنه الجمهور اللي حولك عرفوا أنك بدأت هذا الطريق، أعلنت مشروع، احتفلت بالوظيفة، علمت الجميع بخطتك، دافعت عن قراراتك، كأنك بهذه الطريقة تقول للناس ترى شوفوني أنا راح أنجح، لأنه دائما يعتقدون الناس أن النهاية السعيدة هي النهاية اللي ننجح فيها. احنا دائما نحتفي بذيك المرات اللي نوصل فيها ناجحين، سعداء، مبسوطين. ما حد سبق واحتفل بالمرات اللي انسحب فيها، ما حد سبق واحتفل بالمرات اللي تراجع فيها، ما حد سبق وانسحب بأي حالة انسحاب صارت. ولعل هذا الآن الحديث طرأت في بالي موقف، بمرة من المرات واحدة من عميلاتي بلغتني أنها انسحبت من شيء ما، فجأة كذا جتني في جلسة وقالت لي أنا انسحبت من الحاجة الفلانية. أتذكر أني وقتها قلت لها أنت مبسوطة؟ قالت لي إيه. قلت لها تشعرين أنك قادرة تكملين الآن في أي طريق آخر؟ قالت لي إيه. قلت لها خلاص مبروك الانسحاب، ألف مبروك، نقدر الآن أن نكمل حياتنا عادي طالما أنه الانسحاب كانت رغبتك. بعدها في كم جلسة جتني قالت لي شكرا أن هذاك اليوم أنت ما لمتيني. ليش؟ قالت أنا كل ما قلت لأحد أني أنا انسحبت من الفرصة الفلانية كنت ألام، بس أنا ما كنت مبسوطة. الآن أنا مبسوطة والحمد لله أني انسحبت، والحمد لله أنك ما لمتيني. لأنه نحن ما ينفع أننا نقعد نلوم أحد على تصور هو كان يعتقد أنه رح ينجح فيه لكنه ما نجح، مو قصورا منه، الفرصة ما تناسبه. ما ينفع أني أجي أقولك مفروض أنك تعمل كذا أو تسوي كذا، ما ينفع. ليش؟ لأنه القصص تختلف، والجمهور أحيانا يعطيك مؤشرات النجاح والرغبة والقبول أنك يلا استمر وأنا رح أقبل فيك. الحقيقة أنه أحيانا كثير من الأشخاص يتراجعون عن فكرة الانسحاب لأنهم يسألون نفسهم سؤال، إيش راح يقولون الناس عني؟ سواء كان هذا الكلام له علاقة في وظيفة، له علاقة في مستقبل، له علاقة في زواج أو أيا كان. ما يسأل نفسه إنه هذا الاستمرار مناسب لي أو لا، لكن يسأل نفسه كيف راح يبدو تراجعي أمام الآخرين. لأنه ترى الإنسان نفس ما قلنا بطبيعته كائن اجتماعي، سمعته، انتماءه، تقييم الآخرين، كلها أمور تؤثر فيه. عشان كذا نستمر أحيانا مش لأن الطريق يستحق، بل لأننا ما نبغى نبدو مترددين، فاشلين، متناقضين وإلى آخره. ولهذا نقول بعض القرارات تحتاج إلى فصل أمرين عن بعض. الأول اسأل نفسك ما هو مناسب لي فعلا، والثاني ما الصورة التي أحاول المحافظة عليها أمام الآخرين. الإجابتين بالضرورة ما راح تكون متطابقة، أحيانا تكون متطابقة في حالات ما، لكن غالبا أنها ما تكون متطابقة. مستمعينا، طيب متى نكمل؟ بعد الكلام هذا كله عن التراجع، من المهم أن لا ننقلب من الطرف الأول اللي لا كمل إلى الطرف المتطرف الآخر اللي نقول الانسحاب فضيلة مطلقة. لا، لازم تنسحب، لازم أنك تنسحب. ما كل الطرق الصعبة طريقة خاطئة، لا، أحيانا إحنا نخوض طرق صعبة ولازم أنك تخوض هذا الطريق الصعب من غير ما تستسلم وتنسحب. لكن في إشارات تجينا، هذه الإشارات مش كلها تعني أنك تتوقف، لا، هذه الإشارات قد تكون أحيانا تقولك لا كمل حتى وإن كانت معاكسة. ومش كل إحباط دليل على أنه الهدف هذا غير مناسب. كثير من الأشياء في الحياة مستمعينا تمر بفترات ما نشعر فيها بالتقدم، زي الدراسة، بناء الخبرة المهنية، المشاريع، تعلم المهارات والرياضة، وحتى علاقاتنا الإنسانية تمر بفترة كمون، ركود، فترة استقرار ما هي قاعدة تتحرك. عشان كذا من المعقول أن نستمر لما يكون الهدف نفسه لا يزال مهم عشاننا، إمكانية الوصول له موجودة بصورة واقعية وفي مؤشرات على تقدم ولو كانت بطيئة، والتكلفة ما زالت مقبولة مقارنة بالقيمة، ويمكن تعديل الوسائل بدل التخلي عن الغاية. عشان كذا لو قلنا مثلا طالبة تعثرت في مادة، ما يعني أن تخصصها خطأ، أو صاحب مشروع مر بشهر ضعيف ما يعني أنه مشروعه فاشل. شخص بدأ الرياضة وما شاف نتيجة بعد أسبوعين ما يعني أنه الرياضة ما تعمل. وأحيانا تكون المشكلة ببساطة أننا نطلب من النتائج أنها تيجي بسرعة أسرع من طبيعتها. هنا تكون المثابرة منطقية أنك تكملها، انسحابك بيكون خطأ. وهذه نقطة ترى أشوفها كثير، ليش في ناس يفشلون كثير مثلا في الالتزام بالرياضة

0: أو بالالتزام بالدايت أو بالالتزام بنمط حياة صحي. النتائج ما تطلع بيوم وليلة، فيزعلون يتضايقون يتنكدون ليش ما طلعت بيوم وليلة، فتلاقيهم ينسحبون. حتى في المشاريع، ليش أنا ما جاني ربح من أول شهر؟ حتى في الدراسة، ليش أنا ما أخذت الدكتوراه من أول أسبوع؟ أصبر 5 سنين إن شاء الله وتصير معاك الدكتوراه، أصبر على نفسك. هذه الأشياء كلها تحتاج إلى صبر. واحد أهم هذه الأشياء كمان العلاقات الإنسانية. أنا ممكن أنسحب من علاقة لأن الطرف الآخر ما هو قاعد يفهمني. حتى الفهم ترى يحتاج إلى وقت. فهذه نقطة مهمة، ولعل الأهم الآن أني أذكركم بأرقام التواصل.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: لمن فاته الرقم هو 0115100100، ورقم الواتساب هو 056-62-62-062. في تساؤل وضعته اللي هو متى لا نترك الهدف بل نغير الخطة. الحقيقة إن في منطقة وسط نغفل عنها كثير، وأغفل عنها أنا معكم، ويغفل عنها السامع، ويغفل عنها حتى اللي ما سمع، اللي هي إننا نتعامل أحيانا مع الخيارات كأنها اثنين فقط. يا أكمل الطريق كامل من أوله إلى آخره، أو أترك كل شيء. بينما ترى في خيار ثالث مهم جدا، اللي هو أحتفظ بالهدف وأغير الطريق إليه. أنا دائما أرى أنه مصمم الطرق في الرياض، أعتقد أنه كان أخصائي نفسي في الأساس قبل ما يتحول إلى مهندس. ليش؟ الناس اللي في الرياض يعرفون أن في مشيك في مدينة الرياض على يمينك كلها مخارج، مخرج واحد، مخرج اثنين، مخرج أربعة، مخرج خمسة، ما حتخلص هذه المخارج. وكل مخرج تدخله هيدخلك يا إما أنك تدخل على المخرج ترجع من اليمين أو ترجع يوترن. الحقيقة أنه حياتنا قائمة نفس تصميم مدينة الرياض بالضبط، فيها مخارج. ولو تقدر أنك لو تبغى توصل لمخرج مثلا خلينا نقول 6، بتقدر أنك تدخل من مخرج 2 مثلا أو مخرج 4 بدون ما تمر على مخرج 5، بطريقة ما حتوصل لمخرج 6، لأنه قد يكون هذا الطريق اللي أنت ماشي فيه لا قدر الله في حادث، في مشكلة، في حفريات، أيا كان. فالمخارج قاعدة تساعدك للوصول إلى موقعك النهائي اللي تبغى توصل له، لكن بطريقة أخرى، في سكك أخرى تقدر أنك تروح لها. ترى حتى في حياتنا في طرق متغيرة نقدر أننا يعني نسلك منها وما تستهلك حياتنا. لأنه في أشخاص أهدافهم مثلا تحسين صحتهم، لكنهم يقررون أنه السبب الوحيد هو أنهم يروحون إلى النادي يوميا، وقتها ما يقدرون الالتزام. هل المشكلة في الهدف الأساسي اللي هو تحسين الصحة؟ الحقيقة لا، ممكن مشكلتهم في الخطة، ممكن مشكلتهم أنهم لما قرروا الطريقة ما لقوا الرياضة اللي تناسبهم أو اللي تناسب طبيعتهم، أو ذهابهم للنادي مثلا أخذ من وقتهم اللي هم ما حسبوها صح، لأن عندهم وظائف أخرى، عندهم طريقة عمل معينة. نفس ما نيجي نقول لك مثلا طالبة تبغى التفوق لكنها ما تعرف تذاكر بطريقة صحيحة تناسبها. هدفك سامي عزيزتي الطالبة، لكن وقت ذهابك للهدف هذا اخترت طريقة ما تناسبك. هنا ما تحتاجين انك تتخلين سواء انت او اللي يبغى يروح للجيم او اللي يبغى يتفوق وظيفيا او اللي يبغى يحصل على شهادة ما، بل بتغيير الاسلوب. نفسه ما يجي يقولك انه صاحب مشروع عمل مشروع على بزنس واحد، يجي وقتها يقول طريقة تسويقي ما تعمل خاصة بقفل المشروع هذا. لا، غير طريقة التسويق، لان في فرق ما بين انك تكون مرن وما بين انك تكون مستسلم. فأنت في المرونة تقول أنه هدفي لسه مهم لكن وسيلتي ما نجحت، نغير هذا الهدف. فهذه هي النقطة الأساسية، أهدافنا مو شرط أنها كلها تترك، لا، تغيير الخطة أحيانا يساعد في تسريع الوصول إلى الهدف. في أداة نفسية رائعة وجميلة اسمها نوايا التنفيذ. فكرتها أنه

0: الإنسان لا يكتفي بقوله بس سأحقق هدفي، بل يضع مسبقاً خططاً من نوع إذا حدث كذا فسأفعل كذا. يعني إذا ما قدرت أني أمارس الرياضة مساءً عادي راح أمارسها صباحاً، وإذا ما نجحت الطريقة الأولى في المذاكرة بأجرب الثانية، وإذا ما حقق مشروعي مؤشر محدد راح أراجع الخطة الفلانية، وإذا واجهت العقبة الأولى فلن أتوقف بل سأستخدم البديل الفلاني. بمراجعة تحليلية أجراها بيتر غولتزر وباسكال شيران عام، إحنا نتكلم عن عام 2006-2007، شملت 94 اختبار مستقل. كانت هذه الاختبارات لنوايا التنفيذ، هل كان لها أثر إيجابي أو لا؟ وجدوا أن نوايا التنفيذ أثرت بشكل إيجابي، يعني متوسط إلى كبير، على تحقيق الأهداف. والمراجعة هذه أفادت لنا أن نحن لما نتعامل مع مشكلات التنظيم الداخلي وحتى الانفصال عن مسارات فاشلة عند الحاجة، نقدر أننا نتعامل مع أي مشكلة تصير لنا. يعني على سبيل المثال للحصر، أنا رايحة على، خلنا نقول على موقع فلاني أو مكان فلاني، لما أجي أقول في نفسي في نوايا التنفيذ أقول مثلا إذا أنا بطلع من الطريق الأول، إذا الطريق الأول كان مقفل أنا راح أروح من الطريق الثاني، أو أنا راح أعمل كذا أو راح أسوي كذا، وقتها أنا راح أنجح في الوصول إلى الغاية اللي أنا أبغاها والمكان اللي أنا أبغاه، لأني أنا أوريدي لما جت أنفذ الموضوع كانت عندي خطط بديلة. فالنقطة فين؟ أنك لا تضع خطة للنجاح فقط، ضع خطة لما ستفعله عندما لا تسير الخطة كما توقعت. وقبل أن نجيب عن متى يكون التراجع نفسه منطقياً، أذكركم بأرقام التواصل.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: نسأل ونجيب عن متى يكون التراجع نفسه منطقي. لا يوجد اختبار نفسي يعطيك رقم ويقول الآن لازم تنسحب، لكن في أسئلة ترى مستمعينا تساعدنا على اتخاذ قرارات أكثر عقلانية. سؤالنا الأول، هل الهدف نفسه ما زال مهم لي؟ لأنه ما ينفع نسأل هل كان مهماً لي قبل 5 سنوات؟ بل لا، هل هو مهم لك الآن؟ لأن ترى الإنسان يتغير وأولوياته تتغير وظروفه تتغير وحياته تتغير، لأن مو مطلوب منك أنك تحقق كل حلم حلمت فيه وأنت عمرك 5 سنين و10 سنين و15 سنة عشان تثبت أنك وفي وأنك قادر أنك تصنع المستحيل وأنك أنت الشخص اللي قاعد تساعد نفسك. في أحلام كتب لها ألا تتحقق لأنها ما تناسب شخصيتك الحالية. ربما وفائك الحقيقي لنفسك أنك تتخلى عن حلم قديم في بعض الأحيان. سألنا هل الهدف نفسه ما زال مهم لي؟ سؤالنا الثاني، هل الهدف ما زال قابل للتحقيق؟ في فرق ما بين كلمة صعب، وفي فرق ما بين كلمة غير ممكن، وفي فرق ما بين كلمة مستحيل. الحقيقة أنه غير ممكن قد تكون أحياناً مشابهة للمستحيل، لكن الصعب هي المختلفة عنهم، لأن الأحلام الصعبة أو الأهداف الصعبة قد تستحق المثابرة لأنها ممكنة التحقيق. لكن الاستمرار في هدف أصبحت إمكانية تحقيقه شديدة الانخفاض، هنا المشكلة يعني، ونحتاج أن نراجعها لأنها تحولت من ممكنة في وقت ما إلى مستحيلة. زي مثلاً شخص كان بيوم من الأيام عنده مبلغ معين في البنك، هدفه كان يتناسب مع المبلغ اللي عنده مثلا، خلنا نقول عنده مثلا 10,000 ريال مثلا، هدفه كان يتناسب مع 10,000 ريال هذه، لظرف ما، لحاجة ما، لأي شيء ما، انتهت 10,000 هذه وراحت خلاص، صار حسابه ما فيه له إلا ريال. الحقيقة إنه إذا كان هدفه متسق مع 10,000 وراحة 10,000، راح يظل هذا الهدف غير ممكن. عشان كذا نغيره، لأنه بقاء الهدف هذا نفسه مع زوال الأشياء اللي مرتبطة فيه هذا قاعد ينهك، هذا معناته ما يتناسب مع المرحلة، معناته إن هي في مشكلة. تمسكك أحيانا

قد يؤذيك. السؤال الثالث هنا اللي نطرحه أنه هل المعلومات الجديدة غيرت الصورة؟ لأنه القرار الصحيح ليس قرار ثابت مهما تغير الواقع. قد تتخذ عزيزي المستمع أفضل قرار ممكن بناء على معلوماتك اللي موجودة اليوم، بعد عام تظهر معلومات جديدة تجعل القرار الآخر اللي أنت راح تتغير فيه أو تغير قرارك بناء عليه أفضل وأحسن، وبالعكس حيساعدك أكثر. هذا لا يعني بالضرورة أنه قرارك الأول كان غبي أو في غير مكانه، لا، قرارك كان ذكي جدا وصحيح ورائع في وقته. هذا يعني أن المعطيات تغيرت، فبناء عليه أنت كمان تغيرت، وبناء عليه قراراتك تغيرت، لأنه لا يبقى الزمن على حاله. وبالحديث عن أرقام التواصل كانت 011-5100-000، وقلنا أن رقم الواتساب هو 056-62-62-062. جتنا رسالة على الواتساب يقول فيها: فكرة التراجع عندي مربوطة بوالدي، دائما ما كان ينصحني وأختار الاتجاه المعاكس وأقول تغير الزمان يا أبوي، فاكتشفت في كل مرة أن الوالد يفكر في القرار أكثر مني فأبدأ بالتراجع عن قراراتي. التراجع هو إصلاح لمشكلة قرار خاطئ. أحسنت عزيزي المرسل. الحقيقة أنه خلنا نستوعب حاجة، أنه نحن عندنا قراراتنا فردية، في بعض الأحيان إحنا ناخذ قرارات بالنيابة، وهذا للأسف للأسف للأسف أنه يسبب لنا بشكل أو بآخر شعور بالعجز، يسبب لنا شكل أو بآخر شعور بعدم التمام، أو بشكل أو بآخر أنه نحن ما احنا بكفاية للأسف. ولعل الرسالة هذه فتحت لنا باب مختلف نسأل فيه، أنه هل نقدر ناخذ قراراتنا بسبب شعور مؤقت؟ هذه القاعدة مهمة، أن عمرك لا تتخذ قرار دائما بسبب شعور مؤقت. ليش؟ لأنه الإنسان اليوم قد يكون مرهق، غاضب، محبط، أو تعرض لتجربة رفض أو تجربة قبول خلته مرة مبسوط، وفي هذه اللحظة تبدو له حياته كلها بصورة مختلفة. عشان كذا كانوا زمان يقولون لا عمرك توعد وأنت مبسوط. ليش؟ لأن لما نحكم على مسار استمر سنوات من أسوأ يوم فيه، نترك وظيفة كلها كاملة بسبب يوم عمل سيء، وننهي علاقة رائعة بسبب خلاف واحد، ونعلن فشل مشروع. ليش؟ لأن شهر واحد كان سيء، ونغير تخصص بسبب أنك طلعت من اختبار تقول والله الاختبار كان صعب. المقابل وين؟ أن أنت يومك السيء هذا لا يعني أن نمطك كان سيء، ولا يعني أنه كل خيارك كان سيء، لأنه شعورك مؤقت. إذا كانت عزيزي المستمع مشكلتك نفسها تتكرر، نتائجك نفسها تتكرر، محاولاتك للإصلاح ما هي قاعدة تغير شيء، المعلومات تتراكم في اتجاه واحد، هنا ما يقدر أجي أقول لك ثابر، لا، هنا أقول لك شوف الواقع، شوف وين المشكلة. إذا كانت المشكلة لا تحل، شوف الخطة البديلة. لكن إذا كانت المشكلة تحل، لا، ثابر، لاقي لك حل، حاول أنك تلاقي حل، لأن الانسحاب هنا بيكون هو عكس المثابرة. ماذا تقول الأبحاث عن ترك الأهداف غير القابلة للتحقيق؟ في تحليل انعمل ل 31 عينة، وجدوا في هذا التحليل أنه فك الارتباط بالأهداف غير القابلة للتحقق والقدرة على إعادة الارتباط بأهداف جديدة، نفس ما قلنا قبل شوي ارتبطوا بجودة حياة أفضل، وهذا الارتباط كون لنا إعادة توجيه الجهد نحو أهداف أقوى أكثر من أنه فقط تخلينا عن الهدف القديم. يعني صار لاحظوا أنه العينة هذه الأكثر من 31 عينة وجدوا أنهم لما فكوا الارتباط حصلوا على أهداف ذات جودة أحسن، وهذه نتيجة رائعة. ليش؟ لأن كأننا نقول أن قضيتك هنا ما تنتهي لما تركت أهدافك، لا، إحنا قاعدين نقول أن إيش حتسوي بعد ما ترك أهدافك، إيش حيصير لما تفك ارتباطك بهدف غير قابل للتحقيق وتكرس جهدك لهدف آخر. لما تترك هدفك وحده قد يخلق فراغ، لكن لما تترك هدف ما كان ممكن أنه يتحقق وبعد كذا تعثر على هدف جديد ذو معنى حقيقية، هذا شيء مختلف تماما وعملية مختلفة. بمعنى آخر كأننا نقول أن التراجع الصحي مش مجرد أنا إيش راح أترك، بل

0: إلى وين أنا راح أتجه؟ وخليني أذكركم للمرة الألف إنه نحن أهدافنا تتغير مع مرور الوقت، وأحياناً الأهداف اللي تكون واقعية اليوم بعد يومين قد تكون غير واقعية. ليش؟ لأنها خسرت قيمتها الآنية. طيب مستمعينا، تخيلوا أنكم اشتريتم اشتراك لموسم مسرحي كامل ودفعتم ثمنه مقدما، بعد فترة أصبحت لديكم في إحدى الليالي عرض مسرحي ضمن الاشتراك، لكنكم متعبون والجو لا يشجع على الخروج، وممكن أصلا وقتها ما تبغون تشاهدون هذا العرض. هل راح تذهبون لأنكم تريدون فعلا الذهاب، ولا راح تقولون لا خلاص أنا دفعت ثمن التذكرة فلازم أروح؟ هذا التساؤل كان حقيقي وواقعي ونعرض في واحدة من الدراسات، خلنا نسمعها سوا.
1: بالأدلة والبراهين.
2: في دراسة شهيرة أجراها الباحثان هال أريكس وكاثرين بلومر عام 1985 حول ما يعرف بالتكلفة الغارقة، تابع الباحثان أشخاصاً اشتروا اشتراكات لموسم مسرحي لكن بأسعار مختلفة، بعضهم دفع السعر كاملاً وآخرون حصلوا على خصومات. وجد الباحثان أن خلال النصف الأول من الموسم كان الذين دفعوا السعر الأعلى أكثر حضوراً للعروض من الذين دفعوا أقل، رغم أن الجميع حصلوا على التجربة نفسها. وفسر الباحثان ذلك بأن الإنسان عندما يدفع تكلفة أكبر يشعر بدافع أقوى للاستمرار حتى لا يشعر أن ما دفعه قد ضاع، وهنا ما نسميه أثر التكلفة الغارقة. أن نستمر في شيء ليس بالضرورة لأنه ما زال الأفضل لنا، وإنما لأننا استثمرنا فيه سابقا مالا أو وقتا أو جهدا. وهنا تطرح الدراسة سؤالا مهما علينا، هل أستمر لأن هذا الطريق ما زال يستحق، أم فقط لأنني قطعت فيه شوطا طويلا؟
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: هذا يعطينا تفسير مستمعينا أن التكلفة السابقة صارت تؤثر في السلوك اللاحق، يعني لما ندفع أكثر نشعر بدافع أكبر إلى استخدام الشيء اللي دفعنا ثمنه سواء كان ملموس أم محسوس، حتى ما نشعر أننا أهدرنا هذا العطاء. أظهرت كمان ترى دراسات أخرى ضمن نفس نطاق البحث أن وجود تكلفة غارقة يمكن أن يؤثر حتى في تقديرات الناس لاحتمال نجاح المشروع. ومن هنا جت واحدة من أهم المغالطات مستمعينا، وهي مغالطة التكلفة الغارقة. للأمانة يعني كأننا نشرح هذا الموضوع بإني أجي أقول لشخص أنا درست 4 سنين في هذا التخصص، أنا كيف أغيره؟ أنا عملت هنا 10 سنين، كيف أستقيل وأبدأ من جديد؟ أنا أعطيت هذه العلاقة سنوات من حياتي، مستحيل أني أنسحب الآن. في الظاهر أحيان كثير تظهر أنه هذه الحجج منطقية جدا، لكن في مشكلة حقيقية لازم نعيها، أنه ما قد مضى خلاص، ما نقدر أنا نرجعه. السنوات اللي راحت ما راح ترجع سواء كملت ولا انسحبت، والمال اللي صرف ما راح يعود لمجرد أنك تحتاج أنك تنفق المزيد، والجهد اللي بذلته ما راح يصبح أقل إذا توقفت اليوم. في هذه النقطة يعني نعي ونستوعب فكرة أنه إحنا نقارن بما عطينا في السابق، ونعتقد أنه عطاءنا وحده يكفي فيصعب على الإنسان الانسحاب. هذه النقطة تعلمنا أنه أحياناً كلما خسرنا أكثر للأسف أننا نتمسك أكثر. والأغرب عزيزي المستمع أن الإنسان ما يتراجع دائما لما تظهر نتائج سلبية، أحيانا ترى يصير العكس. يسمى هذا في علم النفس التنظيمي تحديدا تصعيد الالتزام. بحث سنة 76 صار بتجربة حقيقية، التجربة هذه استخدمت في لمحاكاة قرار استثماري. التجربة هذه شاركوا فيها 240 طالب في إدارة الأعمال. إيش اللي صار؟ اللي حصل أنهم عملوا التجربة هذه و240 طالب دخلوهم وقالوا لهم انه يلا

0: ونحن الآن حنعمل تجربة استثمارية معينة، حتدخلون في هذه التجربة ونعتبر نفسنا قاعدين نحاكي عالم استثماري كامل. اللي صار وقتها إنهم قسموا الطلاب هذول، جزء من هذول الطلاب أعطوهم المقدرة على إنهم ينجحون، والآخرين لا، قالوا إن أنتم راح تكملون لكن حطوا لهم عقبات معينة. وجدوا للأسف للأسف للأسف إنه أشخاص قاعدين تطلع عليهم بوادر فشل اقتصادية في التجربة، ما وقفوا، كملوا، ما كأن في أي بوادر فشل. لما سألنا وقتها ليش، يعني طرح هذا السؤال في بالي وسألنا إنه ليش قاعدين، ما هم قاعدين يوقفون، لأنهم شعروا في هذا الظرف إنه كوني كملت فأنا لازم إني ألتزم، خصوصا أني أنا اتخذت القرار هذا اللي أدى لهذه النتيجة، فأنا مسؤول الآن. طب في خسارات قاعدة تصير؟ قالوا لا، الخسارات اللي موجودة هذه ما تلزمنا، التراجع هنا بيخليني أقول أني أنا أخطأت في قراري، إذن أنا ما أبغى أتراجع. فكأننا هنا صاعدنا الالتزام. وللأسف أنه لو وعينا بس حاجة إنسانية وحيدة، أنه لما نتراجع بعد قرار خاطئ ونعترف بأننا أخطأنا، هذا يعلمنا طريقة أخرى لتصحيح هذا الخطأ قبل أن تكبر المشكلة. الاستمرار أحيانا يعطيك أمل نفسي، ولكنه ما قد يكون أمل رائع وجيد في مكانه. لما تثبت لين النهاية أن أنت على حق، وتضيف سنة على سنة، وقرار على قرار، وفرضية على فرضية، وفرصة على فرصة، الهدف هنا وش بيصير؟ حيفقد قيمة الأساسية، وأنت حتفقد قيمتك الأساسية، والمشروع نفسه أيضا حيفقد قيمته الأساسية. للأسف أنه هذا شيء ينعمل بلا شعور، وبمجرد أن تعي أنك أخطأت وتوقفت عن الخطأ، حل الأزمة هذه أو المشكلة هذه يصبح أكثر قابلية للتحقيق، وقتها تلاقي الصواب. وهذا ترى ينقلنا إلى نقطة مهمة، أنه أحياناً بشكل خاطئ للأسف نشعر مستمعين أنه لما نغير رأينا كأننا قد نقلل من أنفسنا. الإنسان يا عزيزي المستمع هو إنسان متقلب بالظروف، متقلب بالحالات، متقلب بالمشاعر، متقلب حتى بالناس اللي حوله. طبيعتنا البشرية تحتم علينا أننا يكون لنا آراء مختلفة، تتطور، تتغير، حتى ممكن أنها تزال ونكتسب قرارات أخرى وآراء أخرى. تغييرك لرأيك بشكل أو بآخر لا يعني أنك خطأ أو أنك قليل أو أنك أيا كان من هذه الأشياء. تغييرك لرأيك يعني أنك إنسان. وأذكركم بأرقام التواصل
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: وحديثنا الآن نتكلم عنه ونقول إنه أحياناً إحنا ما إحنا ملزمين بنسختنا القديمة، لأنه واحدة من الأفكار اللي تستحق بشدة أن نتوقف عندها هي أننا أحياناً نعامل قراراتنا القديمة كأنها عقود أبدية مع أنفسنا. أنا قلت إذن أنا سأفعل، أنا اخترت إذن أنا ملزم، أنا وعدت نفسي، أنا أعلنت. الحقيقة عزيزي المستمع أن الإنسان الذي اتخذ القرار قبل 5 سنوات ما يطابق الإنسان اللي موجود اليوم. أنت تتعلم، تتغير، وأولوياتك تختلف، وتعرف نفسك أكثر، وتكتشف أحياناً أنه أشياء كنت تحتاجها وتبغاها بشدة ما عاد تعنيك بنفس الدرجة الآن. والنضج ما يعني أننا نظل أوفياء لكل رغبة قديمة أرغبنا فيها. النضج أننا نعرف إيش الأشياء اللي تستحق أننا نفي بيعودنا لها، وأي الأشياء اللي انتهى دورها في حياتنا. مش كل حاجة تمنيناها زمان تتناسب مع رغباتنا الآن. وهذا يخلينا نعطي السؤال الأسمى في هذه الحلقة، أنه ماذا لو كان الطريق اللي تركته ما كان وقت ضائع أصلاً؟ هذه فكرة للأمانة أنا أحبها جداً، اللي هي أننا إحنا نحكم غالباً على الطريق بناءً على نهايته. إذا وصلت أنت نجحت، إذا غيرت الاتجاه ضاع الوقت. لكن

0: تجارب ما انتهت بالنتيجة اللي خططنا لها بلا قيمة. أنت درست تخصص لمدة سنوات بعدين غيرته، لكن هذا التخصص علمك شيء. أنت دخلت مشروع ما نجح، لكن المشروع هذا علمك السوق. أنت عملت في وظيفة لكنك تركتها، علمتك هذه الوظيفة ما يناسبك وما لا يناسبك. حاولت بهدف ثم اكتشفت أنك أصلا ما تبغى هذا الهدف. هذا يعني أنه مش كل الطرق اللي تركناها أخطاء، بعضها كان معلومة، بعضها كان تجربة، بعضها كان مرحلة، وبعضها كان ضروري علشان نعرف الطريق التالي. معناتها أن المخارج متاحة لنا، أبواب الطوارئ مسموح ندخل منها، اليوتيرن موجود عشان نرجع ونغير الطريق. أحيانا نحتاج فقط نرجع خطوة للوراء عشان نعرف إذا هذا المكان يناسبنا أو لا. التخلي ما يعني بالضرورة استسلام، أحيانا التخلي هو النجاة. الرغبة في الذهاب من مكان ما أو طريق ما، ما يعني عزيزي المستمع أنه أنت فيك مشكلة أو فيك خطأ أو أيا كان. الحقيقة لا، قد يكون هذا هو درسك في الحياة، وأن كل حاجة أنت عشتها ترى ما كانت وقت ضايع. ولعلنا قبل ما نختم نعطي خلاصة الخلاصة. السؤال الصحيح في الحياة مو أننا هل أنت شخص يستسلم أم شخص تكمل، لأن عزيزي المستمع الإنسان الناضج يحتاج إلى مهارات، يحتاج إلى المثابرة لما يكون الهدف مهم وصعوبة مؤقتة، ويحتاج إلى المرونة لما تكون الطريقة غير مناسبة، ويحتاج إلى الشجاعة أحيانا عشان يتخلى عن هدف لم يعد واقعي أو هذا الهدف ما كان أساسا. يعني الأبحاث في تعديل الأهداف تعطينا فكرة مهمة عن تعطينا القدرة على الانفصال عن الأهداف غير القابلة للتحقيق، ثم إعادة استثمار هذا الجهد في أهداف جديدة. الحقيقة أنه يمكن أن تكون هذه الطرق جزء من التنظيم النفسي والتكيفي وليست نقيضا للنجاح. لذلك ربما لا نحتاج إلى تمجيد التراجع ولا إلى تمجيد الاستمرار، بل إلى تمجيد شيء ثالث اللي هو حسن التقدير. أنا أعرف متى أقول سأحاول مرة أخرى، ومتى أقول سأحاول بطريقة أخرى، ومتى أقول يكفي سأختار شيء آخر. وصلنا للختام ونحن نقول نحن نحتفي كثيرا بالبدايات ونحتفي أكثر بالوصول، لكن نادرا ما نتحدث عن تلك اللحظة الموجودة بينهما، اللحظة التي يقف فيها الإنسان في منتصف الطريق ويسأل نفسه هل ما زلت أريد الوصول إلى المكان نفسه؟ ربما لا تكون كل الطرق اللي تركناها دليل على أننا لم نستطع إكمالها. بعضها تركناها لأننا تغيرنا، وبعضها لأن الظروف تغيرت، وبعضها لأننا اكتشفنا طريقا أفضل، وبعضها كان يستحق محاولة إضافية فبقينا ووصلنا. ولذلك لا توجد بطولة دائمة في البقاء ولا بطولة دائمة في الرحيل. أحيانا نحتاج عزيزي المستمع إلى شجاعة الاستمرار، وأحيانا إلى مرونة تغيير الخطة، وأحيانا إلى شجاعة مختلفة تماما أن نعترف بأن الطريق الذي كان مناسبا لنا يوما لم يعد مناسبا لنا اليوم. ويبقى السؤال الذي ربما يستحق أن يأخذه كل واحد منا معه بعد الحلقة، هل الشيء الذي تتمسك به اليوم ما زلت تختاره فعلا، أم أنك فقط لا تريد أن تترك شيء قطعت فيه شوطا طويلا؟ كل التحايا لكم، وبالذات لمن لم يندموا على الخروج من باب الطوارئ. إلى اللقاء.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
2: الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
3: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
2: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
4: في الفترات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
2: من السياسة إلى الاقتصاد،
5: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
2: إلى الرياضة،
6: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار 4.
2: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
7: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلاً عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
2: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM.

0: العالم أقرب.
1: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
2: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
1: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
3: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
1: المتخالفون،
3: إسرائيل دولة إمبريالية،
1: المتحاورون.
4: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
1: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرسي.
5: لماذا لم تتمكن الطبقة الحاكمة أن يحتووا هذا الوضع قبل انقلاب الحمدي؟
6: كان في حزب البعثيين العراقيين يريدوا يعملوا انقلاب في اليمن.
5: لماذا لم تكن مطمئناً لإشراك إبراهيم الحمدي في زيارة محسن العيني بعدما أصرت أطراف داخلية على إشراكه؟
6: أنا كنت رأيي إذا وقتها وفد سياسي يذهب لأبو سياسي بحكم زملتي مع المرحوم الشهيد إبراهيم الحمدي، كنت أعرف طموحات، أنا كان لديه طموحات سياسية وأنا أعبر عنها.
5: أي أحد ينتمي إلى أي حزب؟ يعني شو كان خايف من اليسار؟
6: الخوف.
0: الذاكرة السياسية، الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
7: هل يتم تعليم الدين الإسلامي كدين بالشكل التربوي التعليم الصحيح في المدارس الآن؟
8: بعض المدارس تعلم الدين والبعض يربي على الدين.
7: الذي يحدث على أرض الواقع، التعليم أم تربية؟
8: لا نستطيع أن نعتمد على العقل فقط، نحن ديننا يعتمد على النقل والعقل. هناك في كتاب درس قبول الآخر في الإسلام، الصلة بالله والصلة بخلق الله. أنا بدي أعلم اثنين، إذا علمت فقط الأخلاق ألغيت منهج دين كبير.
7: ما الذي ينبغي أن يتعلمه الطالب في المدرسة بداية في الدين؟ يعني نعلمه ماذا وكيف ومن أجل ماذا؟
0: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 10:30 على شاشة العربية. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
9: MI6 is tasked with collecting top secret intelligence from overseas.
10: يختلف عمل الـ MI6 عن باقي الأجهزة الاستخباراتية.
9: A peak I had 14 different alias identities. Part of the training is overseas. The MI6 is trying to train world-class spies. We're lone wolves. That's what we're trained to do.
10: كيف تستطيع فعلياً أن تقنع شخصاً أن يعمل معك، يخون بلده، يعرض نفسه للموت؟
9: Nothing in our mind is impossible. We will find a way.
0: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
11: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
0: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس. كل يوم

0: نفسها. نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
5: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
6: أهلا بكم مشاهدي العربية إلى هذا الموجز لآخر وأهم الأنباء. استهدفت ميليشيات الحوثيين الطريق الرابط بين تعز والمخا بقصف صاروخي ومدفعي، ما أدى إلى توقف حركة المرور وقطع الطريق أمام المسافرين. وقالت مصادر محلية أن القصف طال مناطق في غربي تعز، فيما اضطر المسافرون إلى سلوك طرق بديلة عبر عدن وقطع مئات الكيلومترات للوصول إلى وجهاتهم. أفادت مصادر إيرانية لرويترز بأن إيران تواجه واحدة من أشد الضغوط الاقتصادية في تاريخها، مع تزايد المخاوف من نقص الواردات الأساسية وبينها الوقود والقمح. وأضافت المصادر بأن صيغة جديدة يجرى بحثها بين الوسطاء وإيران بهدف حل الأزمة في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة على طهران. حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران من ضربة لا تستطيع تخيلها إذا هاجمت إسرائيل بحسب تعبيره. وقال في جلسة للحكومة أن إيران حتى الآن تمتنع عن مهاجمة إسرائيل لأسباب تعرفها. وشدد نتنياهو على أن النظام في إيران يقترب من نهايته، وبأن إسرائيل مصممة على إنجاز هذه المهمة. قتل 3 أشخاص بغارة إسرائيلية جديدة على النبطي جنوبي لبنان. جاء ذلك بعد ساعات من غارات إسرائيلية واسعة النطاق على النبطي أدت إلى مقتل 4 أشخاص. بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مقترحات السلام بحضور ممثلين عن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. وقال ويتكوف إن المناقشات كانت جوهرية ومهمة، مؤكدا تطلع الوفد الأمريكي إلى إحراز مزيد من التقدم. ودعا ويتكوف روسيا وأوكرانيا إلى تقديم تنازلات وتقليص الخلافات لإنهاء الحرب. ختام الموجز، أعود ألقاكم في العالم ليلة للقاء.

0: بعض صناع التاريخ لا ينصفهم الدهر أو قد لا ينصفهم إلى الأبد.
1: ملايين المصريين درسوا التاريخ مجهلا من اسمه، دخل في صراع مع الضباط انتهى بهزيمته.
0: أين محاضر مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء في السنة أو السنتين الأوليين؟
1: هو لم يكن أحد الضباط الأحرار الذين بدأوا هذا الطقس. بدأت الخلافات حول قضايا عديدة، حل الأحزاب السياسية، محكمة الثورة، تغلغل النفوذ العسكريين في أكيس الدولة.
0: المفكر المصري والكاتب السياسي المعروف الدكتور علي الدين هلال.
2: سجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.

نحييكم مشاهدينا. حذرت صحيفة الواشنطن بوست من أن حرب إيران أدت إلى استنزاف مخزون الصواريخ الاعتراضية الأمريكية من منظومات باتريوت وثاد وغيرها، وضع دفع روسيا وفق الصحيفة لزيادة أو هذا الوضع دفع روسيا بحسب الصحيفة لزيادة نطاق هجماتها في أوكرانيا، مستغلة بذلك شح إمدادات

مؤخرا من دعم عسكري سري روسي لإيران لتمكينها من تطوير صواريخ كروز فرد صوتية قادرة على تهديد القطع البحرية الأمريكية في المنطقة. وفيما تساعد واشنطن عسكريا واقتصاديا عبر سلاح العقوبات ضد إيران، ينتقل مبعوث ترامب كوشنر وويتكوف بين موسكو وكييف في مسعى لإحياء جهود إنهاء هذه الحرب. فأي مقاربة تعتمدها واشنطن لحل عقدتي الحرب في إيران والحرب الروسية الأوكرانية؟ والأكثر من ذلك، هل هناك ترابط بين الملفين؟ هذا ما أشارت له هذه الصحف الغربية. هذه التقارير الغربية مشاهدينا وضعتنا في إطار سياسة المقايضة التي تستخدمها بين فينة وأخرى الإدارة الأمريكية. طبعا ليس في العلن، كل هذا يدار وراء الأبواب المغلقة، وهذا ما كانت حرصت عليه بعض التقارير الغربية التي أكدت بأن هذه المرحلة هي مرحلة ملف مقابل ملف، تسوية مقابل تسوية. ولكن هل تنجح سياسة المقايضة؟ ليست بالأمر السهل، بل معقد للغاية وحساس للغاية. مبدئيا، إلى أي مدى دقيق القول باستغلال أو استعمال الإدارة الأمريكية لسياسة المقايضة؟ وثانيا، ما الذي تملكه واشنطن للضغط على هذا أو ذاك؟ نطرح هذا الموضوع على ضيوفنا الأفاضل. نحييكم إلى ساعة حوار.

ومشاهدينا اسمحوا لي بداية أن أرحب بضيوفنا الأفاضل لمناقشة كل هذه التطورات. معنا هنا في الاستوديو الأساتذة علي حمادة مستشار العربية لشؤون الشرق الأوسط، معنا كذلك الأستاذ جعفر سلمان الكاتب الصحفي البحريني، معنا الأستاذ عبد اللطيف المناوي الكاتب والمحلل السياسي، والأستاذ أحمد عجاج مستشار العربية لشؤون الأوروبية. ضيوفي الأفاضل أهلا وسهلا بكم لفهم هذا التقاطع بالأحرى، خاصة وأن الكثير من التقارير الغربية التي بدأت شيئا فشيئا تتحدث عن هذا الموضوع. خلينا نذكر مثلا بترابط هذه الملفات في مقال بتاريخ 3 سبتمبر الجارديان، هذا ما كانت أوردته. سنتابع هذا التقرير. تقول الجارديان: الحرب في أوكرانيا وإيران أصبحت متشابكة بشكل خطير. وكانت أوردت من خلال هذا التقرير بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو قبل نحو 10 أيام نقل رسالتين: عدم مواجهة أو مهاجمة أراضي الناتو ووقف دعم إيران، وأن تصعيد الهجمات في أوكرانيا سيؤدي إلى نتائج عكسية وفق الصحيفة، من غير المرجح أن تستجيب موسكو لطلبات راتكليف. وكان هناك حديث عن أن هذه الحرب فعلا أصبح هناك تشابك كبير. بتاريخ 2 سبتمبر الفاينانشال تايمز، ما الذي قالت؟ قالت بأن روسيا تساعد إيران سرا على تطوير صواريخ كروز متقدمة فرض صوتية ضمن برنامج عسكري متعدد، ويعد من أبرز هذه العمليات نقل التكنولوجيا العسكرية الاستراتيجية المعروفة في موسكو إلى طهران. الصحيفة استندت في هذا التقرير إلى مراسلات روسية مسربة مشاهدينا، حيث بدأ البرنامج في 2023 بهدف مساعدة إيران على تطوير هذه الصواريخ. و هذه الصحيفة تتحدث عن تعاون عسكري متنامن، بأن روسيا تساعد إيران بتقنيتها والعكس، يعني إيران تساعد روسيا بمسيرات شاهد يتم تصنيعها محليا، وتشير كذلك إلى تنسيق استخباراتي واستعداد أيضا لنقل تكنولوجيا تصنيع عسكري أيضا. الواشنطن بوست، وسنكتفي لكن هناك تقارير كثيرة

0: غاية تتحدث عن دمج هذين الملفين. واشنطن بوست ما الذي تقول؟ وسلطت الضوء على دور روسيا والصين في حرب إيران، حذرت من استمرار ذلك الواشنطن بوست، وهذا هو تقريرها كما نتابعه على الشاشة. فمنذ حرب فبراير الماضي زادت مساعدات روسيا لإيران بالدعم الاستخباراتي عبر نقل تكتيكات حرب أوكرانيا لطهران. أكثر من ذلك، روسيا وفق صحيفة زودت إيران بصور الأقمار الصناعية، أشكال أخرى من المعلومات إلى آخره كما وردت وكما نتابع على الصحيفة. ولكن كذلك تحدثت الواشنطن بوست عن أن هذا الموضوع إذا استمر، وإذا استمرت واشنطن في تجاهل هذا الدعم الروسي، فإن إيران ستصبح أكثر تشددا مع الحرب. وأكدت هذه الصحيفة إلى أن موضوع حل هذه الملفات يبدو موضوعا يعني يجب أن يتم إنهاؤه. هناك الكثير من المقالات نعود لها تقريبا أو ربما عبر هذا النقاش، ولكن اسمحونا أن ندخل في جوهر الموضوع لنفهم مدى دقة أولا الحديث عن هذا الترابط كما أوردته هذه التقارير، والتي أشارت، نسيت أن نذكر الواشنطن بوست أشارت في آخر تقريرها بأن الإدارة الأمريكية خلف الأبواب المغلقة أستاذ أحمد تتعامل بصيغة الملف مقابل ملف، ما نسميه في السياسة بسياسة المقايضة. إلى أي مدى ما ورد دقيق؟
1: أعتقد أنه دقيق، وهذا هو تفكير الرئيس ترامب. الرئيس ترامب هو رجل الصفقات، هو لا يقوم في علاقاته على أسس دولية أو تعارف عليها، ولا يهمه الوسيلة، ما يهمه النتيجة، والنتيجة هي محكومة كم هو ينتفع منها، بمعنى ماذا سيجلب على بلاده أمريكا من المنافع المادية وعلى شخصه كصانع للسلام. لذلك هو إذا استطاع أن يضغط على روسيا وضغط على أوكرانيا ويتوصل إلى تسوية حتى ولو كانت هشة، فهذه مفيدة جدا له، لأنه سيستخدمها خاصة وأنه مقبل على انتخابات نصفية يعني مهمة له، وبالتالي تحريك ملف السلام يخدمه داخليا ويخدمه كسمعته، وبالتالي هذه المسألة بأنه يقايد ويتخلى عن حلفائه هذه مسألة طبيعية له طالما يحقق الهدف الذي يريده.
0: أستاذ عبد اللطيف، المقايضة السياسية تعتبر في العلوم السياسية من المعاملات العادية، يعني لم يبتكرها ترامب وإنما عرف بها ربما هو أكثر من غيره.
2: كما ذكر أستاذ أحمد، ترامب هو رجل الصفقات، الصفقات هي أساس اللعبة السياسية واللعبة التفاوض. ولكن السؤال هو، هل هذه الحالة من المقايدة تعني أن هناك إمكانية لأن هذه المقايضة يمكن أن تؤدي إلى إنهاء الحرب أو الوصول إلى حل؟ أعتقد مرة أخرى لا، ما يحدث كله يدور في إطار إدارة الأزمة وليس في إطار حل الأزمة. ترامب لا يدخل وهو لديه باكج واضحة للحل، أنت تأخذ هذا وتترك ذاك، لأن هناك حالة من حالات التداخل الكبير بين روسيا والصين وبين الملف الأوكراني والملف الإيراني، ما ستتخطى القدرة على الحل بشكل مباشر. هناك سؤال بسيط، هل روسيا مستفيدة من استمرار حالة التوتر النسبي في إيران؟ مش هتكلم عن حرب كاملة،
0: ربما نعم،
2: مع ارتفاع الأسعار البترول أسعار البترول ترتفع، وهذا يعطي هامش كبير لروسيا لتمويل قدراتها ولتعويض خسائرها الاقتصادية، وبالتالي لا ينبغي التعويل كثيرا على هذه المقايضة. أيضا لا نستطيع القول بأن روسيا تمتلك الورقة الإيرانية، قد تستطيع التأثير النسبي ولكنها لا تمتلك الورقة، ولا يمكن أيضا القول أن الرئيس ترامب يمتلك الورقة الأوكرانية أو يمتلك القدرة المطلقة في الضغط على الشريك أو الحليف الأوروبي. هناك مقاومة واضحة هنا. إذن أعتقد أن هذه المقايضة الحادثة في الوقت الراهن هي محاولات لإدارة الأزمة مرة أخرى في إطار عمليات مقايضة مستمرة جزئية وليست كلية، ليست حل شامل، ولكنها يمكن أن تؤدي إلى نتيجة ما في إطار التفاوض المستمر مع الأطراف المختلفة.
0: بين المطلق والنسبي، بين الحل المطلق وإمكانية تحريك حل نسبي للوصول أو لبناء شيء معين، هل تبدو هذه نافذة منطقية ربما ملف مقابل ملف سياسة المقايضة؟ أستاذ جعفر،
3: أولا مساء الخير لك ولجميع المشاهدين الكرام. طبعا ستكون منطقية وهناك شواهد أيضا. لو نرجع قليلا إلى نهاية جولاي، نهاية شهر 7، أعتقد 25 أو 26 7، جرت حادثة

0: في بحر قزوين أن هناك ثلاث سفن تم ضربهم، كانت تنقل معدات عسكرية بين روسيا وإيران، سفينة إيرانية وسفينتان روسيتان، والضارب هو أوكرانيا، الدولة الوحيدة في العالم المؤهلة لضرب الاثنين معا، لضرب إيران وضرب روسيا. كانت هذه أعتقد إشارة أو رسالة واضحة إلى الروس، لأن الروس ومنذ بداية الحرب هناك تقارير تخرج عن مساعدتهم للإيرانيين، والإيرانيين في حرب مع من؟ في حرب مع الأمريكان بالدرجة الأولى. أيضا لو ننتبه ما الذي جرى منذ منتصف أغسطس إلى اليوم، هناك حجمة أوكرانية كبيرة بالمسيرات، أعداد غير مسبوقة، وأثرت كثيرا على روسيا. تم ضرب بعض الشركات، ضرب بعض مصافي النفط، لدرجة وصول روسيا تلك البلد الضخم المنتج للنفط إلا أن هناك نقص في الديزل ونقص حتى في البنزين لدى روسيا. نرجع أكثر إلى الخلف، هناك مساعدة بالتأكيد أمريكية إلى أوكرانيا عن طريق منظومات الدفاع الجوي باتريوت، منظومات هجومية مثل هايمرز التي أعطتها والتي من خلالها هاجمت أوكرانيا العمق الروسي. هناك شيء مهم أيضا، ستارلينك، نظام الإنترنت الذي يسمح للأوكرانيين بإيصال مسيراتهم إلى العمق الروسي ويسمح لهم بمواصلة هذه الحرب. كل هذه
1: صار لك اللي يتحكم فيها إيلون ماسك.
0: بس إيلون ماسك أين موجود؟
1: على حسب علاقته بترامب.
0: لا يستطيع إيلون ماسك اتخاذ قرارات سياسية لوحده.
1: أكيد.
0: خارج أو مضادة للولايات المتحدة الأمريكية. كل هذه أوراق ضغط موجودة لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستطيع مقايضتها مع الروس. هل ستحل الأزمة؟ أتفق مع الأستاذ عبد اللطيف، لا لن تحل الأزمة بشكل كامل، لكنها تعطيهم مجال للمقايضة ملف مقابل ملف.
1: تتفق أستاذ علي؟
2: أميل إلى الاعتقاد بأنه ليست هناك من صفقة ولازلنا بعيدين عن صفقة إذا كانت ثمة صفقة. أميل أيضا إلى الاعتقاد بأنه وإلى موافقة الأساتذة الكرام على نظرة بأنه هذا تحريك للوضع أكثر مما هو التوجه نحو صفقة في هذا الملف وذاك الملف. لكن هناك تقاطع بين الطرفين، بين الأمريكي وبين الروسي. الولايات المتحدة
1: من الإيراني والروسي
2: في مكان ما، وهذا ليس قياس، لكن في مكان ما عالقة في حرب منذ أشهر طويلة. هذه الحرب طبعا ليست مثل الحرب التي علق بها الروس لمدة 4 أعوام حتى الآن، أعتقد
0: 4 أعوام
2: ونصف. يعني كانت يفترض أنه تكون نزهة، برومناد دو سانتي،
1: عملية عسكرية سميها
2: نزهة إلى كيف، وانتهينا بنزهة لا تنتهي، يعني صار ماراثون يعني في هذه النقطة.
3: كان نزهة أمريكا في إيران أيضا.
2: نعم،
1: فأقربها
0: قياس مع الفارق.
2: لا، لكن بدون
3: قياس لفكرة الوقت، يعني الحسم السريع
1: وعدم القدرة على إيجاد تاريخ لإنهاء هذه
2: وعدم القدرة على إيجاد تاريخ. إذن يعني هناك تقاطع في المصالح، لكن أيضا في المسألة الأوروبية، المسألة الأوروبية هناك تمرد على ترامب فيما يتعلق بكييف، بمصير أوكرانيا لسبب واحد وبسيط. إذا تمكن بوتين من أوكرانيا فعلى السلام على برلين وما بعد برلين. يعني بمعنى آخر،
1: هذه الدرجة برلين كنا نتحدث عن بولندا مثلا،
2: إذا أصيبت يعني برلين، يعني برلين إلى رمزية رمزية برلين يعني قلب أوروبا. وهذا بما نتحدث عن بولندا، بولندا يعني أصبحت القوة العسكرية الأولى في أوروبا تقليديا اليوم، وسبب ذلك بأنه تتوقع ربما بولندا أن يكون هناك في لحظة ما تحرك ضدها وضد جمهوريات البلطيق على تخومها المباشرة. ولذلك أعتقد أنه تحريك، أختم هنا، تحريك أكثر مما هو صفقة حتى الآن.
1: طيب، أنا سأعتمد على التحريك ولن أعتمد على الحسم أو أن يكون هناك حل نهائي لهذه الأزمة، ولكن خلينا شوية نضع أنفسنا في مكان كوشنر والمبعوث الثاني
0: ويتكوف
1: اللي ذهب للقاء بوتين. طبعا

0: واللي من بين أكيد تحدثوا على الحرب الأوكرانية الروسية، ولكن من بين ما تحدثوا به هو موضوع وقف أي نوع من المساعدات باتجاه إيران. خلينا نضع نفسنا وكأن على طاولة الإدارة الأمريكية لنفهم ما الذي يمكن أن تقدمه مثلا الإدارة الأمريكية للجانب الروسي في هذه المرحلة بالتحديد حتى تنزع عن إيران أي أوصال مساعدات عسكرية من الجانب الروسي، لأنه هذا إذا ما حسبناه أستاذ أحمد والأساتذة الكرام مع الحصر الاقتصادي ومع العقوبات المضافة فيمكن أن يزيد من الضغط على إيران ويؤثر على داخلها أكثر مما هو مؤثر عليه اليوم.
1: يعني أعتقد الرئيس الأمريكي خطته محابية جدا للرئيس الروسي أساسا يعني، وبالتالي هذه أثارت غضب أوروبا لأنه تقوم على تسليم إقليم الدنباس إلى روسيا على أساس أنه تدخل في هذا الإقليم ويعطى الأجزاء التي لم يحتلها، وطبعا أوروبا تعارض ذلك. وهو عندما فشل في ذلك قال لأترك الساحة حتى يعني الأطراف تتعب وتخسر كثيرا ثم تجد أن ما أقدمه لها أفضل من شيء من لا شيء يعني. لذلك هو عندما أرسل موفده رئيس المخابرات الأمريكية إلى موسكو في أواخر شهر أغسطس،
0: كانت أول زيارة منذ بدء الحرب.
1: نعم زيارة لأنه حمل رسالة مهمة جدا لبوتين وهي ضغط. الرسالة الأولى أنك لن تكسب الحرب الأوكرانية، بمعنى أنك لو قبلت ما عرضت عليك سابقا كان أفضل لك. ثانيا أن المادة الخامسة من حلف الناتو سوف تنفذ، إذا اعتديت على أي دولة فلن أتردد أنا بالتدخل، وهذه رسالة تحذير تخدمه في التفاوض لأنه هو ملك التفاوض.
0: وتعتقد بأنه قادر يفتح جبهة إيران وجبهة روسيا؟
1: هو لن يفتح ويترك أوكرانيا. أوكرانيا لديها 800,000 جندي. أوكرانيا الآن أصبحت دولة يعني تم تحدث يعني تضرب العمق الروسي، لا يوجد عمق يعني. هي أساسا الحرب التي شنها الرئيس بوتين هو لخلق العمق الاستراتيجي. صحيح. ما معنى العمق الاستراتيجي؟ أن هناك خطر من مصدر وأنه يجب أن يوجد مسافة
2: يبعد فاصلة. حدوده.
1: نعم. يبعد حدود يعني عن ناتو. أيوة. يوجد مساحة فاصلة تبعد عنه ذلك. أوكرانيا الآن تضرب موسكو، وبالتالي هو خسر كثيرا. لذلك ترامب لن يفوضه كثيرا على إيران، لأن ترامب يسيطر حتى على خط الإمداد. يعني بحر قزوين هو الوسيلة الوحيدة لإيران يعني أن تحصل على أسلحة، وهو يصل إلى بحر قزوين ويضرب البر.
2: إسرائيل سبقت وضربت المرفأ في قزوين.
1: لذلك هو يقول لبوتين أنا صديقك، يعني تعال وأقبل بما أرضى عليك، خذ هذا الجزء الذي تحتله ولا نعترف يعني به إلا بعد 97 عاما. هو طرح 99 عاما
0: مثل جزيرة القرم.
1: نعم.
0: مثلا.
1: ويبدو أنه نسق مع الأوروبيين. الأوروبيون يريدون حل هذه الأزمة. يعني عند بداية الأزمة، وهذا أقول لك عن الأوروبيين، كان يتمنون أن تنتهي ويحتل أوكرانيا وتخلص المشكلة. لكن نعم وهذه معلومات أقولها، لكن صمود الرئيس زيلينسكي خربت المعادلة. وعندما اكتشف
0: هذا ملفت على فكرة. نعم. ما تتفضل به بأن نعم. الأوروبيين في فترة من فترات أتعبتهم الحرب إلى درجة
1: عند بداية الحرب.
0: عند بداية الحرب.
1: نعم. تمنوا أن تنتهي بسرعة حتى لو أنه احتل العاصمة أوكرانيا، على أساس أنهم يعتقدون أن أوكرانيا
0: هناك جزء. لأنه وقت اختلفوا ببريطانيا.
1: الألمان. نعم الألمان، لأن هناك جزئين، جزء الكنيسة الشرقية وهي الأقليم الذي هو يريد السيطرة عليه، والجزء الغربي المختلف دينيا يعني. وبالتالي الأوروبيين يقولون ليذهب هذا الشرق كله إلى بوتين ويبقى الغربي. الأوروبيين يريدون
0: غريب
2: فيما عدا بريطانيا.
1: نعم طبعا بريطانيا هي التي
0: تذكر أستاذ أحمد كانت من أكثر الدول إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية التي زودت كيف بالدبابات وقتها تذكر،
2: وكانت دبابات
0: بالضبط يعني
2: أخذت من مخزونها الاستراتيجي وأعطت في الواقع. تفضل.
3: أنا لا يعني لا أدعي المعرفة بمعلومات على هذه الأمور، قد تكون معلومات.
1: نعم أنا كتبتها في مقالي في الشرق الأوسط.
3: ولكن أتصور أن الموقف الأوروبي في البداية كان موقف فيه قدر من الحدة والعصبية.
2: صحيح.
3: وأقول حتى كمان فيه شكل من أشكال الانفعال الغير منفصل. أول مرة يعني أنا لأول مرة بقرأ زعماء أوروبيين، وكان في أول مؤتمر لدافوس بعد الحرب مباشرة، كان في الصيف في الوقت ده لأول مرة يعقد في دافوس بعد شهرين أو ثلاثة، وكان القادة الأوروبيين يتحدثوا وكانهم زعماء اتحادات طلاب يتحدثوا ضد روسيا والقضاء على روسيا، وكان الحديث عن أن روسيا ستسقط وأن الهدف هو القضاء على روسيا.
2: جرى حتى محاربة الموسيقى الروسية والرياضة الروسية وكل شيء روسي.
3: لا ألغوا جميع كل الحضور الروسي وأحلوا محل الوجود الأوكراني. قد يكون
1: هذا سببه بايدن. إدارة بايدن عند البداية كانت متشددة جدا، وبايدن هو الذي حذر الأوروبيين، والأستاذ علي يمكن يتحدث

0: تحدث عن ترامب بهذا الموضوع. بايدن والإنجليز حذر الأوروبيين بأن بوتين يريد أن يحتل. الألمان وغيرهم لا يريدون أن يصدقوا الفرنسيين. لذلك عندما احتل بوتين كان هو الذي يسير أوروبا. لكن عندما جاء ترامب انقلبت المعادلة. لكن أوروبا لا تزال حتى الآن رغم كل تضافرها يوجد تفاوت في الموقف من
1: أوروبا. هناك تفاوت بالتأكيد خصوصا بعد امتداد الحرب كل هذه السنوات. ومرة أخرى ما أطرحه هي مجرد مشاهدة وليست معلومات. هي مشاهدة لما شاهد. ولكن هناك التغير في الموقف الأوروبي نعم. ولكن ماذا يريد أو ماذا يستطيع ترامب أن يأخذ من المفاوضات مع بوتين في هذه المرحلة؟ مرة أخرى ليس حل ولكن مساعدة في وقف الاستنزاف النسبي. الخطر الذي يراه الآن الأمريكيون ومنهم أكيد على رأسهم ترامب هو ذلك التبادل المعلوماتي. واحد التبادل الاستخباراتي. هناك من الواضح تماما أن هناك شكل من أشكال التعاون الاستخباراتي ما بين روسيا وإيران. لأن إيران لا تمتلك تلك القدرة الدقيقة على التتبع والمعرفة والمعلومات. وبالتالي هناك شكل من أشكال التعاون. هذه واحدة. الأخرى هو ذلك التبادل الضخ العكسي للتكنولوجيا. يعني الاتفاق تلك الصفقة أو ذلك التطوير للصواريخ كروز هي عملية بدأت منذ عام 23 بين إيران وبين روسيا. ولكن اليوم هو التطوير لها والإعلان عنها أو تسريبها هو شكل من أشكال الضغط أيضا الذي يمكن أن يستفيد منه روسيا في هذه المسألة. وبالتالي هناك ما الذي يستطيع أن يعطيه ترامب لبوتين في الموضوع الأوكراني؟ أعتقد ما يستطيع أو فكرة التخفيف الضغط أو فكرة التخفيف عدم إعطاء دفع قدرة عسكرية زائدة لأوكرانيا تسمح لها بالإيلام أكثر مما هو الآن.
2: يختلف معك تماما.
0: أنا أريد أن أعقب على أمرين. أولا أمريكا كانت تعطي من عهد بايدن 16 مليار كل سنة يعني الآن 400 مليون وترامب يستفيد من الحرب. هو يبيع للأوروبيين الأسلحة التي يعطونها لأوكرانيا. ثانيا وهذا المهم أن ترامب قال عندما قالوا له أن روسيا تزود إيران بصواريخ وتضرب قال وما المشكلة نحن نزود أوكرانيا ولو كنت مكانهم سأفعل نفس الشيء. هو لا يهم هذه الأمور. هذه كلها لا يهمه. يهمه أن هناك ضغط على بوتين. لذلك يجب أن نلاحظ أن مسؤول البورصة البنك التنمية الروسي وهو كان وزير سابق روسي قال في إبريل أنه إذا استمرت هذه الحرب ستصبح أزمة اجتماعية حادة وقد تحدث ثورة بلشفية في روسيا. نعم قال. وبوتين عرف بذلك متى؟ في بداية أغسطس قاله من منصبه عندما بدأت تتداول هذه الأفكار. هذا يدل على أن بوتين في ورطة ولذلك يتحرك ترامب بعقل حسي تفاوضي. أنت الآن في ورطة سأنقذك.
2: وعلى فكرة فيما يتعلق ببيع الأسلحة للجانبين روسيا وأوكرانيا الكل فعلوها طيلة أربع سنوات. يعني حتى تركيا تذكر موضوع البيع لروسيا وفيما بعد وجدوا أسلحة تركية داخل أوكرانيا فقيل بأنه لم تبعها المؤسسات الرسمية التركية مباشرة.
3: أنا أعتقد يعني أن الروس وبسبب ما تعرضوا لهم من ضغط الجميع يمد أوكرانيا بالسلاح ولولا ذلك لما صمدت أوكرانيا.
0: نعم. والمال 90 مليار
3: والسلاح وكل شيء. الرئيس الروسي بوتين بدأ يساعد الإيرانيين في هذه الحرب وسيصعب الأمور كثيرا ليس على الأمريكا فقط بل على دول الخليج وعلى المنطقة كامل من خلال تقوية الإيرانيين. ماذا يريد من ذلك؟ هل هو يحب الإيرانيين؟ هل يريد فعلها بطريقة علنية ويخسر الخليج؟ لا، هو يريد الضغط من جهة لكي يساوم ونحن نرى المساومة قد بدأت. نعم. فقد نجح الرئيس نجح بوتين في تفعيل أحد الملفات المهمة. يعني حتى هذه التقرير الذي في الصحيفة عن المراسلات السرية لا أستبعد أن هذا الأمر تم تسريبه علنا لأجل زيادة الضغط ولأجل إيجاد حراك لتحريك المياه الراكدة. الآن الرئيس بوتين ربما يقول سأقطع كل شيء على الإيرانيين مقابل ماذا؟ هل ستقطعون ستارلينك؟ هل ستقطعون هايمرس؟ ماذا ستعطيني ستعطوني في المقابل؟
2: خلينا نحط نفسنا مكان بوتين. ما الذي
3: يريده؟
2: يفيد بوتين
3: أكثر. يريد بوتين يعني لا يجب أن ننسى أن الرئيس الأمريكي الرئيس بوتين عندما اجتاح أوكرانيا كان اجتياح سريع لدرجة أن الدبابات الروسية كان ينفذ منها الوقود قبل أن تواجه أي مقاومة. وصل إلى كييف أخذ المقاطعات الأربع. لكن الذي جرى بعد ذلك بعده بشهرين هجمة مرتدة أوكرانيا أخذت الكثير أخرجتهم من مدينة خيرسون أخذوا

0: ومدينة ليمان أخرجوه من محيط كييف وتشيرنوبل وما إلى ذلك.
1: وخاركيف
0: طبعاً. هذا وضع الرئيس بوتين في مأزق. اكتشف أنه دخل الوحل. الآن كيف يقايم
2: تغيير وقتها مسؤوليه العسكريين، وقيل وقتها بأن هناك معلومات مغلوطة ترده، وكانت هناك مشكلة إمداد أسلحة وحتى مواد غذائية،
0: يعني واجه تمرد من القوات الخاصة. لكن الآن ما الذي يريد؟ هذه المقاطعات الأربع لا يجب أن ننسى هي الآن بشكل رسمي مقاطعات روسية، أراضي روسية، ولو من وجهة نظر الروس لا يستطيع التخلي عنها، لا يستطيع التخلي عن شبر،
1: يتعامل معها كأن أرض روسية، وزع الباسبورات يعني الجنس عطى الجنسيات
0: وعملها بطريقة قانونية وفقا للقانون الروسي، استفتاء عام قبله الناس، أرادوا الانضمام إلى روسيا، الآن هي أراضي روسية،
3: ويريد أن يفعل الشرعية من الأطراف الأخرى،
0: ويريد أخذها بالكامل لينهي الحرب، ولن يستطيع فعل ذلك. يعني الآن القوات الروسية تتقدم عشرات الأمتار فقط، يعني لا يوجد هناك تقدم.
4: 30 ألف جندي يموت يعني تقريبا كل شهر،
0: كل شهر. فما الذي يريد؟
4: جريح بين جريح
0: يريد من الأمريكان أن يخففوا تلك المساعدات التي تصل إلى الأوكرانيين مقابل أن يخففوا.
3: لا، مسألة الاستنزاف، وقف الاستنزاف بشكل أو بآخر.
1: هو حقيقة لأنه الاستنزاف صحيح أنه الأمريكيين يعني مجهودهم الحربي في الخليج في منطقة باب المندب وإيران كبير جدا، لكن قدرات الولايات المتحدة لا يمكن أن تقارن بها قدرات روسيا. روسيا عمليا لنكون صريحين بلد فقير قياسا على حجمه الجغرافي وعلى حجم الترسانة النووية، 12-13 ألف رأس
2: بلد
1: نووي.
2: صغير تتحدث من حيث
1: بلد القيمة.
0: فقير. رغم حجمه الكبير
1: وقياسا على تاريخه العسكري وقياسا على قوته وقدراته العسكرية، هو بلد فقير يعتمد على منتوج واحد أو على مصدر واحد هو النفط ومشتقات النفط، عدا ذلك وحتى في سوق السلاح تراجعت روسيا كثيرا بعد قصة أوكرانيا، لأنه تبين تفوق السلاح الغربي الحاسم تكنولوجيا بما لا يمكن لروسيا أن تلحق به.
2: ولكن
1: قبل
2: أستاذ علي، صحيح يقال بأن روسيا اليوم هي من الدول التي تعتبر فقيرة بالنظر أو بالربط،
1: نعم،
2: بمساحتها إلى آخره، ولكن هي في تحسن دائم منذ تفكك الاتحاد السوفيتي. يعني اليوم مثلا معدل الانتاج الفردي وكذلك ما يتمكن الفرد من تلقيه في السنة أفضل بكثير مما كان يحدث من سنة ومن سنتين ومن ثلاث.
1: بمعنى باراك أوباما حكي وصف وضع روسيا عند أزمة
2: الظروف.
1: عند أزمة 2014 عندما غزة في المرة قال إنها قوة إقليمية وليست قوة قوة عظمى دولية، قوة إقليمية. والحقيقة إنه projection of power الروسية غير ممكنة، ما عنده قدرة أن يتمدد في المحيطات ولا أن يتمدد على الخمس قارات مثل الولايات.
2: أنا التقطت الحقيقة سؤالين من كل هذه القراءات. السؤال الأول هو إذا كانت روسيا وضعت يدها على الأربع أقاليم، ونحن تابعنا كلنا حتى حضور بوتين في جلسة كبيرة واستقبل العمد الأربعة رؤساء الأقاليم الأربعة، وكان ضخما الاعتراف بها وضعها تحت الإجراءات الرسمية الروسية، ما الذي يريده إذن من تسليح الجانب الإيراني؟ هل هي فقط سوق متعلقة بالاقتصاد أو هو يلعب على ملف آخر؟ يعني إذا كان الملف لا يتعلق بالدونباس، طب ما الذي يريده من هذا التسليح؟ خاصة أننا أشرنا إلى علاقة بوتين الجيدة مع دول المنطقة وهو يتابع كل هذه التطورات. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، نحاول أن نعود قليلا للتاريخ. هل تفيدنا قليلا سياسة المقايضة؟ نحن عادة لما نتحدث عن لبنان نتحدث عن سوريا وتركيا والعراق وكله مرتبط ببعضه البعض، فهل السياسة هذه أتت بحلول جذرية تبعناها في السابق؟ بعد فاصل قصير أحاول أن أستفيد من قراءة ضيوف الأفاضل.

0: بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
1: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
2: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

0: ساعه حوار نحييكم مشاهدينا، نحاول ان نطرح ما او ان نفصل ما كانت اوردته مجموعه من التقارير الغربيه التي ربطت بشكل كبير بين ملفي الحرب الايرانيه والحرب الاوكرانيه الروسيه. وتقول هذه التقارير يعني قدمت ارقام ودلائل، وانطلقت حتى من زياره كوشنر ويتكوف اخيرا الى موسكو لقاء بوتين، ربطت بين الملفين وقدمت إطار يتعلق بسياسة المقايضة الأمريكية، شيء مقابل شيء. وهذا ما أدى بنا إلى هذا السؤال في محاولة لفهم كذلك منطق بوتين في التعامل مع هذا التسليح الكبير كما فصلته هذه التقارير الغربية من الواشنطن بوست، نيويورك تايمز، الفاينانشال تايمز. ما الذي يوده بوتين؟ هل هو فعلا هل هو فقط لموضوع ربحي لا أكثر، أو أن بوتين يريد من هذا التسليح الكبير وحتى شراكة للتصنيع نتحدث عنها، لم نعد نتحدث عن بيع وشراء، شراكة تصنيع أهدافه أكبر من موضوع اقتصاد لا أكثر؟
1: لا أتوقع أن الموضوع خارج مسألة الاقتصاد والبيع والشراء. يعني لو وضعنا أنفسنا مكان الرئيس الروسي بوتين، سيكون مستعد لمقايضة إيقاف ستارلينك فقط عن أوكرانيا ببيع إيران بالكامل. يعني كما تفضل الأساتذة، الرئيس بوتين في ورطة، في وحل أوكرانيا. كانت الحرب يجب أن تكون سريعة، الآن أخذ لها 4 سنوات ونصف مع خسائر روسية باهظة خصوصا على المستوى البشري. أنا أتكلم عن عشرات الآلاف، مئات الآلاف، أعتقد هناك تقرير
2: 200,000 كل شهر يقال،
1: تجاوز المليون،
2: تقريبا 700,000
1: كبير بين قتيل وجريح. بعض أعتقد تقارير أوكرانية كانت تتكلم عن هذا الأمر. فأي شيء ممكن أن يعطي اليد العليا للروس مرة أخرى، أي وقف، أي سحب لأي شيء، لكن من قبل الأمريكان، مثلا سحب الهايمر، سحب الباتريوت، سحب ستارلينك، أي شيء الأمريكان مستعدين يسحبونه عن الأوكرانيين، أعتقد بأن الرئيس بوتين سيتلقفه وسيبيع الإيراني.
2: لا يستطيع الأمريكان أن يفعلوا ذلك، لا يستطيع.
0: لماذا؟
2: أولا أوكرانيا لا تعتمد كثيرا الآن على أمريكا، فقط تعتمد بشكل أساسي.

0: بس الآن على موضوع الاستخبارات والساتلايت.
1: هذا أهم شيء. ستارلينك هو أشار إلى ستارلينك.
0: لكن حتى هذه الفرنسيين
2: جرى توقف ستارلينك على فكرة لمدة معينة. وفي هذه الفترة التي أعتقد الأمريكان أوقفوها متعمدين خسرت أوكرانيا الكثير من المدن في مدة قياسية.
0: أفهم ذلك. المشكلة الآن أن ترامب عندما يريد أن يحل المشكلة لا يريد أن يربح بوتين ويخسر أوروبا. يعني هو بالنهاية ترامب يمثل دولة كبرى ولها مؤسسات يمتضغط
1: ولم يزل لم يخسرها بعد أوروبا بعد كل
0: لا
1: الكلام وكل العلاقات
0: لم يخسرها. هناك حتى المتشددين من فانس يعتبرون أنهم جزء من أوروبا من حضارة
3: التحالف
0: أوروبا.
3: التحالف الضروري
0: يعني هناك يعني المؤسسون الأوائل من أين جاءوا؟ هم أوروبيون. يعني يجب أن لا ننخدع. المؤسسة الحاكمة في أوروبا هي مؤسسة أوروبية، وبالتالي أمريكا بدون أوروبا لن تصبح أمريكا القوية. لذلك بوتين يدرك، ترامب يدرك ذلك. أما أوروبا تحاول هي أن تضغط على ترامب، بدليل أن أوروبا الآن تسلح أوكرانيا ولا تعتمد على المال البري. والآن هناك مصانع في ألمانيا وفي بريطانيا تنتج أسلحة أوكرانية وترسلها إلى أوكرانيا. يعني الأسلحة الأمريكية هامرس الأوكرانيون استخدموا طوروا أسلحة
3: ستورم شادو اللي هي مثل
2: بريطاني فرنسي.
0: حتى هامرس أوكراني أصبح الآن وفاعل أكثر.
3: ولكن هل تستطيع أوكرانيا أن تستغني عن الدعم العسكري الأمريكي لها بأي شكل من الأشكال؟
0: لا، نحن نتكلم أنه أمريكا لا تستطيع أن توقف المساعدة لأنها ستخسر أوروبا. هذا عم بحكي أنا مش عم بقول أنه لا تستطيع.
3: الوقف قد لا يكون الوقف هو الهدف الرئيسي، ولكن التخفيف الضغط. تحدثنا عن فكرة الاستنزاف، فكرة تخفيف الضغط، لأنه هناك أيضا ضغط روسي بشكل غير مباشر من خلال إيران على أمريكا. الدعم العسكري الروسي أيا ما كانت أهدافه، حتى لو لم يكن، وده صحيح، لم يكن ارتباط عقيدي أو ارتباط مستمر، ولكن هذا الدعم الروسي لإيران يعطيها فرصة أيضا لكي تكون مؤثرة بشكل أو بآخر. وبالتالي وقف هذا مقابل ذاك. هذه واحدة. الأخرى أن الحضور الأمريكي بالقوات بقدرته النارية والصاروخية وكذا في إيران يؤثر حتى على وجوده في أوكرانيا أو في أوروبا بشكل أو بآخر. وبالتالي تخفيف الضغط هنا يمكن أن يعطي فرصة لوقف الاستنزاف، يمكن أن يعطي فرصة للاستفادة المشترك. ولكن مرة أخرى، هل روسيا على استعداد لأن تضحي بالغالي والنفيس من أجل إيران؟ قولا واحدا لا. إيران هي ورقة من أوراق الضغط التي تمارس بها في على طاولة المفاوضات.
1: هو لا أحد يضحي من أجل أحد، خاصة في المصالح السياسية. كلها مصالح وكلها، وهذه السياسة في نهاية الأمر. يعني هذه لعبة السياسة. هنا يطرح السؤال، إذا تحدثنا عن سياسة المقايضة التي تستخدم ربما لا تعلن في وقته، يرتب لها خلف الأبواب المغلقة، ولكن نفهمها بعد مرور فترة معينة بأنه تم الاتفاق على كذا لتسهيل موضوع كذا. أود أن أفهم من حضراتكم موضوع سياسة المقايضة بأي نسبة هو حاضر في محاولة حل كل هذه الأزمات، عبر مش فقط روسيا وأوكرانيا وإلى آخره، في العموم هل يمكن القول بأنه هذه سياسة تعتمد أو خيار يبقى على حده؟
4: هذه تعتمد بالتأكيد. المقايضة جزء من اللعبة الدولية، هذا جزء من منظومة العلاقات الدولية، ولا سيما أنها مضاعفة بشخصية، ما يضاعفها ويضاعف تأثيرها هو شخصية الرئيس دونالد ترامب، الذي يعني مثل ما تفضلوا الأساتذة وقالوا أنه ما عنده مشكلة بيسميه ديل، ما بيقول يعني كل شيء بيروح على صفقة صفقة صفقة، هو الباحث الدائم عن صفقات، طبعا لصالح الولايات المتحدة، لصالح صورته والليجاسي تبعيته. لأنه اليوم ما ننسى أنه نحن أنه ترامب عم يفكر بالليجاسي، عم يفكر بما سيتركه التركة، في ما سيتركه بعد عامين وبضعة أشهر. هذه أساس. فيما يتعلق ببوتين، بوتين رجل بارد، رجل أيضا صفقات، رجل يعني لا يتحرك بالعواطف. ربما ما يحركه في مكان ما هو التاريخ الإمبراطوري الحنين، الإمبراطوري الحنين للإمبراطورية الروسية، لروسيا الأم يعني. لكن عدا ذلك رجل دولة.

0: حاكم شبه أوحد أو أوحد فلنقل، ورجل ديل وصفقات مع الأمريكيين مع غير الأمريكيين.
1: هو أنا من بعد إذنك أستاذ علي أود توسيع قليلا يعني هذا الموضوع، يعني لو عدنا مثلا إلى أكبر المراحل التاريخية على الأقل عشناها في المنطقة من أوسلو، الكامب ديفيد، اتفاق مدريد إلى آخره، هذه الاتفاقات نحن نتوقف عندها، هل هذه الاتفاقات اعتمدت بشكل أو بآخر على سياسة المقايضة؟
2: هنا الحاسم في هذه المسألة من يمتلك القدرة وماذا يمتلك ليقايض. إذا ما كانت الأطراف مباشرة فهي ناجحة بشكل كبير، إذا كانت مقايضات عن آخرين فهنا في إشكالية موجودة، وفي نماذج في التاريخ كله وفي التاريخ العربي وغيره. يعني أذكر سريعا أزمة الصواريخ الكوبية، توقف سحب الصواريخ مقابل عدم دخول الغزو، هنا أمريكا هنا كوبا، الجمعة العظيمة في أيرلندا، الاعتراف بأيرلندا الشمالية جزء من بريطانيا مقابل وقف الحضور العسكري الموجود، حتى معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل 79 كانت المسألة واضحة، أنا أمتلك القدرة على إعادة الأرض وأنت تمتلك القدرة على تقديم الاعتراف. هنا الأطراف الفاعلة تمتلك ما تقايد به، هذا يمكن تطبيقه بشكل كامل على الموضوع الروسي الأمريكي النهاردة، لأن كما قلنا
3: روسيا مختلفين
2: بالضبط، روسيا لا تمتلك إيران وترامب لا يمتلك التأثير الأوروبي الأوكراني.
1: أنا أود إدخال الطرف الثالث حتى نتحدث عن المقايضة الأصعب.
4: المقايضة يعني إذا لم نأخذ مثلا كام ديفيد اللي عم يحكى عنها، هي لم تأتي يعني من رغبة مصرية أو رغبة إسرائيلية، السادات كان يريد أن ينهي النزاع، كان لديه رغبة بأن ينهي النزاع، وعندما اجتمع بكيسنجر أخبره وقال له أنني أريد أن أعمل تسوية لكن الإسرائيليين لا يوافقون، فقال له كيسنجر أنقل لك بالتفصيل أن هذا فعلا بالصعب، كيف نفعل؟ قال لنجبرهم على أن يقبلوا، اسمح لنا بأن نخوض حربا وننتصر بها وسيضطرون إلى القبول بتسوية. فوافق كيسنجر على أن تكون هذه حرب محدودة، لذلك يعني هذه الحرب التي وهذه هذه بوب في مذكراته
1: هي الأكبر. نعم كانت بدعم بتصويت أمريكي.
4: نعم بوافق كيسنجر على هذا الموضوع، بمعنى أنه بهذه الطريقة إسرائيل ستجبر على
2: لا أستطيع أن أنا أخذ رواية شخص على اعتبار هناك مراجع في مقابل المرجع، لا أستطيع
3: بالضبط يعني
2: هذه المسألة أن المرجع قال فلان وكتب فلان، يعني
4: والدليل أنه عندما
0: روح حرب أكتوبر كلها
3: صحيح
4: لا مش روح، انا
3: اي حرب بطوله
2: لك راي بطوله وقرار ما هذا راي شخص وليس
4: لا مش راي شخص
2: بقول لك مش راي شخصي وراي شخص انت تنقله
1: ارجع من بعد نسمع هذا الاستاذ احمد
4: انت وقت بتقول رد علي بمعلومات انا بعطيك معلومات
1: تفضل
4: انت عم بتقول لي مش معقول
3: معلومات من اين استاذك
4: عم بقول لك بوب قال هذا تبع الصحفي
3: كتب يعني ناخذ معلومات بهالخطوره
4: من هو منين بجيب معلومات هلا جابت
3: ممكن اقترحها
4: بوب ادوارد نعم هو
0: كتب ادوارد
1: بوب ادوارد
4: نعم فلذلك بقصد انا عندما تخطط الحرب دخلت امريكا في الحرب واوقفتها وبعدها مباشره ماذا حدث عقدت التسوية هذا الدليل لان السادات كان يقول لا يمكن ان نصل الى حرب وننتصر فيها طالما أمريكا تدعم إسرائيل. إذن يعني المقايضة يعني الفكرة اللي بدي أقولها المقايضة ليست تعطيني بتأخذ، المقايضة هي الدولة التي تريد أن تقايض، هل أمنها يتحدد؟ يعني بوتين لن يقبل بأي مقايضة إذا هو شعر أن الأمن الروسي في خطر، لذلك حتى الآن لا يوافق، عرض عليه ترامب أن يعطيه إقليم الدنباس مثل ما قال 99 أن يسحب الأموال المجمدة ويصبح هناك صندوق أمريكي روسي ويستثمر، عرض عليه الانفتاح على أوروبا وتطوير الشراكة لكن بوتين لم يقبل لأنه يعرف أن أمنه في خطر. كذلك إسرائيل لم تكن تقبل بالتسوية إلا عندما شعرت بالخطر. انظر إلى إسرائيل أن تقبل أي تسوية.
1: على ذكر إسرائيل مش غريب أنه ويتكوف وكوشنر نفسهم اللي ذهبوا لروسيا هم اللي كانوا في إسرائيل منذ فترة وجيزة.
2: يعني هنا بس في نقطة
4: على فكرة الكتاب هذا قال عن الملك فيصل عندما جاء السادات إلى الملك فيصل وقال له المهم بديت يظهر قدرة الملك فيصل استراتيجيا قال أنني سأخبر بس ما أخبره شيء قال له سأريد أن أشارك بحرب إسرائيل هل معي؟ قال 100% أدخل في الحرب واستخدم سلاح النفط وعندها إسرائيل قبلت.
2: يعني أعتقد مرة أخرى إذا كان استخدام سلاح النفط من الدول العربية بناء على نصيحة من كيسنجر أو عدم ممانعة
4: لا أنا أقول لك
2: مسألة ما هي حكاية
4: لا ما تحاور كلام أنا أقول جاء السادات ولم يخبره بشيء.

0: قال له أنا معك في أمل مئة.
1: فهنا نقطة
0: بس لذلك قبلت إسرائيل.
1: لا, لا, لا نستطيع, أي ما أستطيع تأكيد من خلال قراءات مرة أخرى, لست شاهدا وليس لدي أسرار وليس لدي معلومات خاصة, ولكن ما من خلال ما لدي من معرفة ومن معيشة ومراقبة وقراءة كويس, لا أدعي وجود أسرار. نعم السادات عندما دخل الحرب دخل بغرض التحريك وليس عدم وليس القدرة على التحرير الكامل, دي حالة, ولكن أن تحدث مع كيسنجر وعرض عليه فوافق على أن يقوم بالحرب, هذه مسألة أعتقد مسألة يعني
2: تحريك
1: الهدف كان التحريك, ولكن أن يتحدث مع كيسنجر عشان يأخذ منه موافقة ويعطيه موافقة. نعم أدخل الحرب
3: مقتدر ابتعدنا عن الموضوع حاليا,
1: أنا كان يجب أن
3: نعود إلى روسيا
0: هذا مقايضة,
4: ولكن أنا استخلصت شيء من خلال هذا الاختلاف في وجهات النظر بالنظر دائما إلى المراجع. نعرف
0: عندما أقول أن هناك مصدر
4: بنيت فكرتك على مراجع وبنيت فكرتك على مراجع,
1: ليس الكتاب صحفي ليس مصدر, ليس مصدر يا سيدي, المصادر الموثوقة هي المصادر التي تتحدث فيها عن وقائع وتم استقصائها وتم اختبارها, ولكن
4: أنا مش مشكلتي الكام ديفيد لأنه انتهى الوقت.
0: لا لا دقيقة إذا سمحت
4: تفضل دقيقة. أنا
0: الجزائر الألماني وستالين لم يكن أحد يعرف به, وكان هناك اتفاق عرف متى بعدما انكشفت الأمور وانقرب هتلر على
1: مولوتوف. يعني لا نستطيع أن نقبل فكرة أن كيسنجر أعطى التصريح للدول العربية بوقت
0: الدول العربية لم أقل دول العربية
1: بل السعودية الملك فيصل
0: والسادات عشان
1: يدخل الحرب.
0: لا صح, لا أنت منك بتحور كلامي, أنت تحور الكلام. لا لا لا أنت تحور الكلام, انتبه على كلامك.
4: لا أنت الموضوع
0: أستاذ أحمد,
1: أنا لا أحور, أنا أذكر ما ذكرته بالضبط.
0: قلت لك جاء السادات وقال ولم يخبره.
4: شكرا. أنا أول مرة يصير معي.
1: لا عيب اللي حضرتك بتقوله.
4: لا بالعكس, لا أنا شوف لكم كل الاحترام وكل ضيف هو من منطلق طبعا قراءاته إلى آخره, ولكن أنا اللي فهمته من خلال كل هذه القراءات وهذه نقطة جدا حساسة بأنه حتى موضوع المقايضة السياسية يعني فيه كثير حساسيات, كثير حساسيات ممكن حتى تدخل في وتكبر المشكلة, ممكن أنه تضخم المشكلة أكثر.
3: السؤال من يقايض من ويقايض بماذا؟ يعني أحيانا نتكلم عن إيران, نتكلم عن أوكرانيا, هما اللذان سيدفعان الثمن في النهاية, ليس الروس وليس الأمريكان.
4: صحيح طبعا.
3: هم يقايضان بما يملكه غيرهما, يعني إذا الأمريكان منعوا شيء عن الأوكرانيين خسرت أوكرانيا, وإذا الروس منعوا شيء عن الإيرانيين خسرت. هكذا تكون المقايضة بين الكبار, بين من يملك القرار ومن صحيح. يملك أن يعطي
0: سراً.
2: يعني في
4: سراً. سراً. دائماً سراً.
2: في مثال صارخ
4: باختصار
2: الشرق الأوسط, المقايضة التي حصلت في موضوع لبنان بين الأسد بين الأسد الأب وبين الأمريكيين. صح. اذهب معنا بموضوع العراق, طلع come on board, خذ لبنان.
3: صحيح.
2: عطوه لبنان.
4: هذه من أكبر ملفات المقايضة ربما.
2: تفضل أنت معك نص لبنان, خذ كل لبنان.
4: لماذا أقول بأنه هذا موضوع حساس؟ يعني. لأنه هذا موضوع يناقش بعد فترة وعلى أساس قراءات قد تكون مختلفة. تراجع. أود شكركم جزيل الشكر على كل ما تفضلتم به. ألقاكم غدا بإذن الله. السلام عليكم.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين.
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
0: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.

0: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر. نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
1: قابل للجدل مع نايف الأحمر، السبت 10:30 على شاشة العربية.
2: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
3: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بزنس.
4: هل يتم تعليم الدين الإسلامي كدين بالشكل التربوي التعليم الصحيح في المدارس الآن؟
5: بعض المدارس تعلم الدين والبعض يربي على الدين.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
6: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
7: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
6: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
8: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
6: المتخالفون.
8: إسرائيل دولة إمبريالية.
6: المتحاورون.
9: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
6: الشارع السياسي على العربية FM عند 9:00 مساء بتوقيت الرياض، من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
10: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
11: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
12: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
11: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6:00 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
13: مان تو مان، لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11:00 مساء على العربية FM.
14: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
15: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
14: ومواضيع ظلت حديث المجالس.

0: الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
1: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
2: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني أنت حمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
1: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
3: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي ما تصنع.
1: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.

0: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
1: من قلب الأحداث حيث تتقاطع السياسة بالميدان، لا تكفي العناوين لفهم ما يدور من حولنا. في الشارع السياسي نقرأ ما وراء الخبر ونسأل عن التحولات التي تشغل منطقتنا والعالم. أحداث متسارعة، أزمات مستمرة، تحالفات تتبدل، وقرارات تغير الموازين، نناقشها مع نخبة من المحللين والخبراء، ونضع أبرز الملفات على طاولة البحث، لأن إدراك المشهد يبدأ بالسؤال قبل الإجابة. أهلا بكم في الشارع السياسي وفي ملفاتنا لهذه الليلة. المشهد في اليمن، معارك متعددة الجبهات وصواريخ الحوثي تضرب تعز. الحديدة وأمواج النزوح، مئات الأسر تفر من الحرب والمخاوف من موجة كبرى. انذار ثم دمار، غارات إسرائيلية تعيد النبطية إلى قلب التصعيد في جنوب لبنان. مرتفعات علي الطاهر، الإسرائيلي يشدد قبضته ويرهن الانسحاب بتسليم السلاح.
0: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.

طاب مساءكم، أهلا بكم أينما كنتم. تتسع رقعة المواجهات في اليمن بوتيرة متسارعة مع انتقال المعارك بين جبهات الساحل الغربي وتعز ومأرب والجوف في واحدة من أعنف موجات التصعيد منذ سنوات. وقد أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ ضربات مدفعية مركزة استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين في محاور البرح والسقم والحديدة، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة في جبهة الكدحة غربية تعز. وفي شمال غربي مأرب نفذت القوات الحكومية عمليات نوعية ضد مواقع ومعدات عسكرية للحوثيين، فيما واصلت وحداتها في محافظة الجوف عملياتها باستخدام المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ والطائرات المسيرة في إطار هجمات استهدفت قدرات الجماعة وخطوط إمدادها. يأتي ذلك فيما أعلنت مصادر حكومية أن الحوثيين استهدفوا مدينة تعز صباح اليوم بصواريخ باليستية سقطت قرب منشآت مدنية وخدمية وتعليمية، لكن أحدث التقارير الدولية تحدثت عن 3 صواريخ لا 5، ما يشير إلى تضارب أولي في حصيلة الهجوم وكيفيته، وسط تأكيدات بتصاعد خطير للمواجهات في تعز والحديدة. كما أعلنت القوات الحكومية تحقيق تقدم ميداني بينها السيطرة على مديرية حيس جنوب الحديدة، فيما حذرت الأمم المتحدة من موجة نزوح متسارعة. وبين صواريخ تعز ومدافع الجوف ومعارك الساحل، يبدو اليمن أمام مرحلة جديدة قد تعيد فتح أبواب حرب لم تغلق جذوتها بالكامل.

ومن تعز ينضم إلي موفد العربية أحمد بقاتو. أهلا بك معنا أحمد. كان هناك أنباء تحدثت عن هجوم يستهدف الطريق بين المخا وتعز قبل ساعات، هل توقفت الحركة على هذا؟

0: الرئيس لميليشيا الحوثية من هذه الهجمات الاشتباكات وقطع الطريق ما بين تعز وما بين المخا لكي تقطع طريق الامدادات بين كلا الجبهتين وتقترب بصورة أكبر من مضيق باب البند والبحر الأحمر، لأنها بهذا تتحكم في الممر المائي الاستراتيجي الهام، لكنها حتى الآن لم تنجح في ذلك. الاشتباكات ما زالت قوية على عدة محاور، نتحدث عن اشتباكات قوية ما بين الميليشيا الحوثية والقوات المسلحة اليمنية بمواقع الصياحي وجبل هان، وكذلك أيضا في جبهة الضباب غربي مدينة تعز، وأيضا منطقة الأشروح في مديرية جبل حبشي غربي مدينة تعز، أيضا كان هناك اشتباكات بالمدفعية. الاشتباكات ما زالت قوية، يعني تهدأ وتيرتها ربما لساعتين أو ثلاث، ومن ثم تعاود مرة أخرى. القصف المدفعي المتبادل أيضا ما زال مستمر. الميليشيا الحوثية تريد وتحاول بصورة مستمرة فتح ثغرة بين هذه الجبهات الموجودة في غرب تعز وجبهات الساحل الغربي.
1: طيب، كان هناك اشتباكات في محوري البرح أيضا والكدحة ومناطق الساحل الغربي المختلفة. إلى أي درجة يعني يمكن أن نقول بأنه هذه التطورات تعتبر وصول إلى الذروة خلال الأربعة أيام الماضية؟
0: طيب، سأحدثك من حيث أتواجد. أنا الآن أتواجد في الساحل الغربي في مديرية حيس، هذه المديرية التي تم تحريرها كاملة من الميليشيا الحوثية، حيث سيطرت على بعض أجزاء منها، سيطرت على جبل البراشة وكذلك بعض التباب الحاكمة. لكن بعد دخول التعزيزات التي وصلت أخيرا، نجحت القوات المسلحة اليمنية في دحر الميليشيا الحوثية إلى مدينة الجراح، نتحدث عن جنوب المدينة تحديدا. فكانت اشتباكات تدور اليوم وقصف مدفعي عند مناطق الفش وكذلك أيضا منطقة المساجد الحدودية ما بين الحديدة وتعز. تسيطرت الميليشيا الحوثية على التباب الحاكمة كانت ستسبب مشكلة كبيرة، كون مثلا جبل البراشة هذا وجبل دوباس يطلان بصورة مباشرة على البحر الأحمر، وكذلك يطلان ويشرفان على المدينة، ومن يسيطر على التباب بسيطرة نارية على ما هو تحتها. لذلك فكانت المشكلة الكبيرة أن سيطرة الميليشيا الحوثية على هذه التباب تقطع الطرق الرئيسية، وهذا سيسبب مشاكل كبيرة ربما ويجعل بعض الجبهات محاصرة من قبل هذه الميليشيا، لكن حتى الآن هذا لم يحدث.
1: تمام.
0: ما زالت القوات المسلحة اليمنية تؤدي دورا جيدا كما يقول القادة العسكريون هنا. فيما يتعلق بغرب تعز، يقول القادة العسكريون الحرب كر وفر، يعني
1: صحيح.
0: أحيانا تسيطر الميليشيا الحوثية على مواقع كما حدث في بداية هذه المعركة، وأحيانا تخسرها. الوضع ربما في غرب تعز متأزم بعض الشيء إذا ما قرينا بمديريات الساحل الغربي،
1: يعني ما تزال الأمور غير مستقرة. نحن نرصد المشهد من كل زاوية مفاد العربية إلى تعز. أحمد بقاتو، أشكرك شكرا جزيلا. وفي ظل كل هذه المعطيات، يتساءل كثيرون ما إذا كان التصعيد المتزامن في تعز ومأرب والجوف والحديدة يمثل تحولا ميدانيا واسعا، أم أنه محاولة متبادلة لفرض أوراق قوة جديدة قبل أي استحقاقات سياسية أو عسكرية مرتقبة. من الرياض أرحب بضيفي المحلل السياسي الدكتور فارس البيل والخبير العسكري والاستراتيجي العميد فيصل الحمد. أهلا بكم ضيفي الكريمين. دكتور فارس، أبدأ معك. دلالة اشتعال عدة جبهات في وقت واحد يعني وبالتزامن مثل ما تابعنا، وهل نحن أمام عملية عسكرية منسقة بهذا المستوى الذي عكسه لنا مفدنا إلى تعز، أم هي عملية يعني يراد منها مثلا كل طرف يريد أن يستنزف قدرات الطرف الآخر لتحقيق مكاسب على الأقل على المدى القريب المنظور؟
2: تحية لك حسن وبضيفك المستمعين الكرام.
1: أهلا بك.
2: أولا يمكن القول أن القواعد الاشتراك ما تزال في إطارها التقليدي. بداية ميليشيا الحوثي كانت هي المبادرة في استعال هذه الهجمات، وكانت غايتها في كل الأحوال هي استنزاف القوات الشرعية في هذه المنطقة تحديدا، تحدث عن الساحل الغربي ما بين الحديدة وتعز إلى امتداد باب المندب. وكانت قد حاولت عملية إشغال الجبهات في الشرق في مأرب وإلى الجنوب أيضا باتجاه البلغار، نوع من محاولة الإشغال، لكن

0: كان تركيزها وحشدها الفعل تماما باتجاه هذه النقطة المهمة على الساحل الغربي. هي كانت ترغب أولا في فتح آفاق أو مسارات يمكن أن تتخذ منها
1: من بعد إذنك دكتور فارس، أنا عندي
0: تتفق على
1: مشكلة
0: الإمداد
1: بالصوت،
0: بأن
1: أنا عندي مشكلة بالصوت، لا أعرف من وين مصدرها، بس إذا في صوت يعني بالمحيط عند حضرتك أو عند العميد فيصل بس حتى نسمعك بوضوح. تفضل أستاذ فارس.
0: هل الصوت الآن جيد؟
1: طيب تفضل.
0: كنا نتحدث عن مسألة ما تريده ميليشيا الحوثي عبر هذه السيناريوهات التي فعلتها، مسألة الذهاب إلى خلق مناطق هشة لدى الحكومة الشرعية بحيث تشكل لها عمق يمكن أن تسيطر منه على طرق الإمداد بين قوات الشرعية من الحديدة إلى ثعلب باتجاه باب المندب. وربما حصل هذا في الساعات الأولى قبل 3 أيام تحديدا، بالإضافة إلى رغبة في استنزاف القوات الحكومية في هذه المنطقة تماما، لأنها تدرك أن حجم القوة المسلحة التابعة للشرعية في هذه المنطقة، منطقة الساحل الغربي إلى تعد، ربما تشكل امتداد كبير لتحرير الحديدة وإزاحة ميليشيا الحوثي من الساحل بأكمله. وبالتالي كانت ترغب ميليشيا
1: يعني أنت
0: الحوثي
1: تتوقع،
0: بشكل أو بآخر.
1: بالفعل دكتور فارس أنه هذه العملية يمكن أن تمتد بالفعل عن أهدافها الأساسية اللي هي فقط التصدي والردع والرد، لتتجاوز ذلك إلى تحرير المناطق التي يسيطر عليها الحوثي نسبيا نقول؟
0: بالنسبة للشرعية نعم صحيح، في البداية كانت عملية صد وعملية دفاع إلى حد كبير، لكن دخول كل الأسلحة النووية والهجمات التي قامت بها الشرعية تثبت أنها ترغب في التقدم أبعد من خطوة الردع وقلب المعادلة. يمكن أن نقول أنها ما تزال الآن في إطار عملية الردع، لكن الردع متقدم. الحكومة الشرعية تستخدم طائرات مسيرة تستقصي حتى أفراد ميليشيا الحوثي، وهذه نقطة مهمة، لأن ميليشيا الحوثي تحارب، ما تزال تحارب في بيئة جغرافية صعبة، وتعتمد على الجبال وعلى الوديان وعلى هذه المساحات الجغرافية الكثيرة نوعا ما، تتحرك بقاذفة الصواريخ بهذه الهضاب وبهذه التلال وتستهدف المدن والأحياء والبنى التحتية. لكن في كل الأحوال عملية تحرير حيث بالمناسبة حتى الآن تعد بوابة للحديدة وتفتح الطريق على ميليشيا الحوثي لمحاولة السيطرة أو محاولة فتح خط فاصل بين المخاوف.
1: تفتح الطريق للحوثي قلت أم على الحوثي؟ لم أفهم آخر جملة، المعذرة منك دكتور فارس.
0: ميليشيا تفتح الطريق لميليشيا الحوثي بين البقاء وتعز، لكن تحرير حيث يمنع هذه الرغبة لدى ميليشيا الحوثي.
1: طيب عميد فيصل، كيف يمكن قراءة استهداف تعز يعني هذه المرة بالصواريخ الباليستية مع الاختلاف على الرقم، البعض قال 5 والبعض قال 3 صواريخ، هل هو رد على العمليات العسكرية المستمرة حاليا أم ترى أنه محاولة للضغط على المدينة وتوجيه تحذيرات أو رسائل عسكرية أو سياسية أوسع؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير أخ حسن
1: يا مرحبا
2: للضيف الكريم. حقيقة إذ ما تحدثنا أولا عن الصواريخ الباليستية، هذه العملية هي استهداف للمنشآت المدنية والعيان المدنية، استهدفت مناطق مدنية لم تستهدف مناطق عسكرية. هذا دليل بأن الحوثي فقط يحاول أن يلحق أكبر عدد من القتلى ويلحق أكبر قدر من الضرر على اليمن وليس على وحدات عسكرية، وهذا واضح جدا. لو كان يستخدم هذه الصواريخ الباليستية ضد أهداف عسكرية لا قلنا أنها جزء من تكتيكات الحرب، ولكن أن يتم استهدافها للضغط على الجبهات من خلال استهداف المدنيين واستنزاف القدرات الصحية، ولا ننسى أنه من تم تهجيرهم العوائل الآن قد يكون تجاوزنا 1000 عائلة هجرت من مساكنها في منطقة العمليات إلى تعز ولا غيره، وأيضا هناك هجرة أخرى من مراكز الإيواء بسبب الضغط الأعداد الموجودة إلى مراكز أخرى. هذا دليل بأن الحوثي يحاول الضغط من الجانب الإنساني على الحكومة اليمنية والقوات المسلحة اليمنية. لكن إذا سمحت الأستاذ حسن في نقطة مهمة
1: فضل.
2: جدا يجب أن نعيها زاد فضلك في المستوى الاستراتيجي، وأيضا عندما نتحدث عن العمليات في الأحداث الموجودة خصوصا في منطقة الكدحة لأنها تعتبر هي الأهم الآن. أولا يجب أن نعي جيدا بأن تحرك الحوثي خلال هذه الفترة هو مرتبط بالصورة الأشمل للشرق الأوسط، مرتبط في التحرك الإيراني. إيران بعد عمليات مع الولايات المتحدة الأمريكية والهجوم الأمريكي على إيران وإغلاق المضيق، والآن نتحدث

0: أن الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت حقيقة أن لنقل تسيطر على المضيق بنسبة كبيرة جدا، خصوصا مع إخراج من 10 إلى 15، قد تصل بعض الأحيان 18 سفينة ليلا. هذا دليل على السيطرة الأمريكية، لذلك الإيرانيين يعون جيدا بأنهم في حالة السماح بسيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على مضيق هرمز يفقدون أوراق استراتيجية كبيرة جدا، ومن ضمنها التأثير على الاقتصاد العالمي. لذلك تم تحريك الحوثيين في باب المندب ثم العمليات العسكرية. وإذا ما تحدثنا عسكريا على الأرض، يجب أن نربط هذه العملية بمجموعة من النقاط المهمة، قد يكون أهمها معركة مأرب في 2022، معركة كسر العظم الذي تم دحر الحوثي فيه، ومن بعد ذلك بدأت الهدنة وبدأت عمليات السلام. الآن الحوثي يعمل على أكثر من جبهة، قد يكون جبهة الضالع عندما بدأ ما يقارب الشهر كانت جبهة تجريبية، أي أنه يحاول الاستطلاع بالقوة وفشل بذلك. لذلك شاهدنا أنه بدأ في غرب تعز في محاولة مهمة جدا، لأن الهدف العملياتي للحوثي هي جزيرة ميون في وسط المضيق. الهدف ليس فقط المخ، بل أنه يتحرك في اتجاه الجنوب الغربي وصولا، إذ ما نجح في الوصول إلى ميون بمعنى ذلك أنه سيغلق المضيق. ولا ننسى أنه خلال الثلاثة أسابيع الماضية كانت هناك محاولات حوثية فيما يخص.
1: هل نتوقع بالفعل عميد فيصل أنه بالإمكان أن يصل إلى مشارف المضيق مثلا أو يقترب على الأقل؟
0: لا، من الصعب جدا تحقيق هذا الهدف. هذا الهدف سيؤثر على ليس اقتصاد المنطقة بل اقتصاد العالم، لذلك من الصعب جدا. أيضا لا ننسى أن القوات المسلحة اليمنية لديها القدرات العالية، وأبرزت حقيقة الأمر قدراتها القوية سواء من التسليح أو من الانضباط العملياتي ومن القدرات العسكرية للأفراد في القوات المسلحة اليمنية. الآن القوات المسلحة فتحت أكثر من محور في لنقل معركة تعز، يعني من بعد السيطرة وتحرير مديرية حيس اتجهت شمالا إلى الجراحي. وصولها إلى جنوب الجراحي يثمر بضغط كبير جدا، خصوصا أن هناك معلومات تتحدث بأن هناك جزء من هذا المحور بدأ بالالتفاف شرقا، ونتحدث إلى جبل راس. هذا التحرك سيحدث ضغط كبير جدا، لأن المعركة الأساسية الآن يبدو أنها معركة الإمداد والتموين ومعركة الاحتياط في التحركات القادمة، لأن من يستطيع إعاقة تحركات الطرف الآخر هو من يحقق جزء كبير جدا. ولكن الحوثي يعي جيدا بأنه لن يستطيع بإذن الله عز وجل، ثم بقدرات القوات المسلحة اليمنية، لن يستطيع الوصول إلى ميون ولن يستطيع الوصول إلى باب المندب، ذلك بسبب القدرات العسكرية. شاهدنا منظومات الطائرات بدون طيار وفعاليتها، شاهدنا الاسناد الناري الموجود في القوات المسلحة اليمنية، وشاهدنا العمليات. نعم حسن،
1: يعني لابد من الإشارة إلى أنه فعلا مسألة خطوط الإمداد اللي تحدثت عنها عميد فيصل كثير مهمة، لأنه شاهدنا نماذج قريبة جدا في المنطقة، ليس فقط في هذه العمليات المستمرة منذ 4 أيام في منطقة تعز ومحيطها. أعود إلى الدكتور فارس، وأرجو أن يكون الصوت الآن واضح. في ظل التطورات الإقليمية والدولية، يعني لو أردنا أن نأخذ هذه الأحداث من إطارها المحلي لنضعها في تصور إقليمي أوسع، هل ترى أنه هذه التطورات يمكن أن تقودنا في نهاية الأمر إلى مسار سياسي صحيح يفضي إلى حل لهذه الأزمة وهذه الاشتباكات، أم هي ستؤدي بالنتيجة إلى تقويض فرص التهدئة من خلال استمرار الاشتباكات لأنه في ارتباط بشكل أو بآخر مع أجندة خارجية؟
2: أعتقد أن هذا المسار السياسي أو المسار التفاوضي قد انتهى أو دفن مع هذه الحالة من التصعيد الذي بدأته ميليشيا الحوثي بشكل أو بآخر، وعرقلت أو قطعت كل المسارات. نحن نتحدث عن هدنة دامت لأكثر من 4 سنوات، هذه الهدنة أفشلتها ميليشيا الحوثي بما قامت به مؤخرا، وما ذهبت إليه سواء في البحر أو في الداخل اليمني أو حتى خارج الحدود اليمنية، يعني قطع كل خطوط التواصل السياسي أو التفاوض السياسي بشكل أو بآخر. طيب، وإفسادها لخارطة الطريق التي وضعت.
1: عندما نتحدث
2: ذلك
1: دكتور فارس، عندما نتحدث عن أنه لا مجال للجلوس مع هذه المجموعة على طاولة مفاوضات أو التوصل إلى اتفاقات، لأنه اتفقنا معهم في السابق وخرقوا هذه الاتفاقات، فإذا ما في قدامنا غير حلين، إما استمرار المواجهة والخسائر والنزوح، وإما أنه نقسم البلد بلدين ونقسم العرب عربين وكل واحد يأخذ الأرض اللي مسيطر عليها.
2: صحيح، الحل السياسي دائما والطاولة تأتي حتى بعد أن تستنفد الحرب كل مهامها، في الأخير سيجلس الناس إلى الطاولة، لكن هنالك شروط متغيرة. الآن ميليشيا الحوثي قبل عامين مثلاً

0: كانت خارطة الطريق تضمن لميليشيا الحوثي ضمانات أن تصبح شريكا في المستقبل السياسي بسلاحها وقدراتها وبعفو عن انتهاكاتها وبكل العذابات التي تسببتها لليمنيين. الآن لا أعتقد مطلقا أن الشرعية اليمنية أو أن اليمنيين سيقبلون بمفاوضات بنفس الشروط، على الأقل ستتغير، لابد من نزع السلاح، وهذا أعتقد أن المجتمع الدولي يقف مع هذه الرؤية الآن، لأن ميليشيا الحوثي أصبحت خطر عابر للحدود ومهدد للأمن الإقليمي والدولي، وبالتالي لا يمكن أن يقبل المجتمع الدولي ولا اليمنيين أن تأتي ميليشيا الحوثي إلى طاولة الحوار بسلاحها، لابد أن ينزع منها السلاح، لابد أن تؤمن بالمسار السياسي إذا أرادت
1: بالفعل. هل تتوقع دكتور فارس، هل تتوقع أن يقبل الحوثي بالتخلي عن السلاح كشرط للجلوس على طاولة المفاوضات؟ هل تتوقع ذلك بالفعل؟
0: وهذه هي العقدة، لا أتوقع أن ميليشيا الحوثي ستقبل، لأنها لا مهمة سياسية لها بالمطلق ولا قيمة لها بدون السلاح. عندما تسلم السلاح معنى أنها سلمت رقبتها، وبالتالي هذا هو الحل الذي أو النظرية التي تقضي على نظرية التفاوض السياسي مع ميليشيا الحوثي.
1: خلينا أنقل يعني هذا التساؤل للعميد فيصل. العميد فيصل، من وجهة نظر استراتيجية كيف يمكن التوصل إلى نتيجة؟ يعني هل تستمر العمليات العسكرية بهذه الطريقة، أم هل هناك إمكانية لحل بشكل أو بآخر لإنهاء خطر الحوثي؟ لأنه يعني بينما نتحدث عن هذه العمليات ونتائجها، من أبرز نتائجها النزوح، نتحدث عن آلاف الأسر التي تنتقل من مخيم إلى مخيم وتفر من مكان نزحت إليه ثم إلى مكان آخر لأن الاستهداف مستمر، ما الحل؟
2: حقيقة أستاذ حسن إذا سمحت لي، يجب أن نعي جيدا بأن المعركة العسكرية هي جزء من طاولة المفاوضات السياسية. يعني القوة العسكرية هي أداة من أدوات التفاوض السياسي، فلذلك أنا أؤيد الدكتور أن في آخر الطريق سنجلس على طاولة مفاوضات يمنية لحل هذه الأزمة، ولكن استخدام هذه القدرات العسكرية ضروري جدا ليكون هناك كروت إضافية إذا ما تحدثنا مجازا في طاولة المفاوضات.
1: ما هو عميد فيصل، إذا كان هناك جانب يشترط مثلا على أن الجانب الآخر لن أجلس معه على طاولة المفاوضات إلا إذا تخلى عن سلاحي، هذا كشرط أول، يعني شرط مسبق، واضح جدا أنه هذا الشرط لن يتحقق.
2: لا، الشرط ليس التخلي عن السلاح، ولكن الشرط هو أو جزء من الشروط اللي نتحدث هو تسليم السلاح الثقيل للدولة، وهذه نقطة مهمة جدا. احنا لا ننسى أن داعمي هذه الجماعة خلال الفترة الماضية كانت تتحدث بأننا لن نجلس مع الولايات المتحدة الأمريكية ولن نفاوض ولن، وفي الأخير جلس الحرس الثوري الإيراني وفاوض وقبل كثير من الشروط. لذلك جماعة الحوثي هي جماعة مسيرة، متى ما تم فعلا إنهاء قدرات الحرس الثوري الخارجي، أنا لا أتحدث عن الداخل الإيراني بل أتحدث عن الوكلاء وهم أحد الوكلاء، سيتغير الوضع في الداخل اليمني فيما يخص الحوثيين. لكن ما زال الحوثيين حقيقة لا يسيرون على الأهداف المرسومة لليمن، بل يسيرون على الأهداف، يعني بذلك أهدافهم الشخصية في مستقبل اليمن، بل يسيرون على أهداف الحرس الثوري الإيراني، وهذا دليل لأنهم تحركوا بعدما حدث في مضيق هرمز ما حدث، هم تحركوا بإشارة من الحرس الثوري الإيراني لإضرار باقتصاد العالمي. فلذلك متى ما تم الضغط على الحرس الثوري الإيراني سنجد استجابة كبيرة في الميدان من الحوثيين في مسألة التفاوض وفي كثير من المسائل، وقد تكون هذه أيضا أحد الخطوات في التفاوض. ولكن أستاذ حسن، يعني يجب أن نذكر واقع جديد. القيادة العسكرية الموحدة للقوات المسلحة اليمنية بما فيها درع الوطن والولايات العمالقة والطوارئ والقوة التهامية وما إلى ذلك من القوات فعلا التي سطرت أروع العمليات العسكرية في ضد الحوثيين في الداخل اليمني، هي تحت قيادة واحدة. حديث فخامة الرئيس العليمي في أكثر من مناسبة تحدث بأننا نمتلك القدرة ونمتلك القوة العسكرية الحاسمة، ولكن نرغب بالجنوح إلى السلام لحفظ دماء اليمنيين. هذا هو المنطوق فعلا القيادي الذي يراعي مصالح اليمن ويراعي أمن وسلامة أهل اليمن، بينما في الطرف الآخر هي جماعة مسلحة. ولكن حقيقة إذا سمحت له، هذه نقطة مهمة جدا، هناك تحركات كبيرة وتغيرات كبيرة على الأرض. نعم، المعركة والمحور الرئيسي الآن في غرب تعز، اللي أنا أقول أن تعز المخا الكدحة تعز وباتجاه شمال الحيس إلى الحديدة، هذا محور مهم جدا، ولكن هناك عمليات عسكرية ولو كانت ما زالت حتى هذه اللحظة

0: تحت خط التصعيد والاصطدام المباشر، يتحدث عن الجوف ومأرب. ما زالت القوات المسلحة اليمنية في تلك الجبهة تقوم بعمليات مهمة جدا، لأنها تضغط على خطوط الإمداد التكتيكية القريبة من مناطق التماس، تضغط على القدرات الحوثية وتضغط على القيادات. طيب. وهناك كثير من القدرات التي دخلت المعركة ورجحت لنقل بكفة الميزان العسكري للقوات المسلحة اليمنية. نعم حسن.
1: في ملفنا الآخر، وفي ساعات قليلة تحولت موجة النزوح في جنوب الحديدة إلى سباق مع الخطر، فقد أطلقت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين نداء استغاثة عاجلا للمنظمات الإنسانية والجهات المانحة بعد ارتفاع عدد الأسر الفارة من مناطق المواجهات والقصف نحو مديريتي حيس والخوخة. في هذا التقرير نستعرض جانبا من هذه القضية، وأعود إلى ضيفي الكريمين في تعليقين ختاميين.
2: كما تلاحظون الآن، تحاول العديد من الأسر النازحة إخلاء المخيم هذا بعد أن تعرض لقصف من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية. هذه هي ما تبقى من الخيام، حوالي أكثر من 200 مخيم، يحاول 200 أسرة داخل هذا المخيم تحاول النزوح. معنا هنا إحدى النازحات، حدثينا عن لماذا أنتم تنزحون من هذا المخيم؟
3: من الضريب، من الصواريخ، ومن الجهل هربنا بهن من الصواريخ والضريب فوقنا.
2: من أين نزحتم أنتم؟
3: من الكدحة.
2: إلى أين أنتم؟
3: للبيرين.
2: للبيرين؟
3: أيوة.
2: ليش تنزحوا للبيرين؟
3: من الصواريخ، من الضريب فوقنا.
2: إذن تحاول عشرات الأسر النازحة من المناطق الغربية داخل محافظة تعز، خصوصا من المخيمات، النزوح إلى مناطق أكثر أمنا جنوب محافظة تعز، خصوصا منطقة النشمة، وكذلك منطقة أيضا البيرين، وأيضا مناطق أخرى محيطة بتلك المناطق جنوب تعز. هل سعيد لقناتي العربية والحدث من مخيم عكاد غربي تعز.
1: أعود إلى ضيفي الكريمين. دكتور فارس، هل تملك حيس والخوخة القدرة على استيعاب أعداد إضافية من النازحين، ونحن نعلم أن هناك محدودية كبيرة فيما يتعلق بقدرات المخيمات والمواد الإنسانية الضرورية والاحتياجات الأساسية؟
4: حتى أنها ليست مهيئة بالأساس لاستقبال عمليات
1: ما في بنية تحتية، يعني كمان
4: لا توجد بنية تحتية ولا حتى استعدادات لا طبية ولا غذائية ولا شيء. يعني بالمناسبة نحن نتحدث عن أكثر من 5 ملايين يمني هجروا من منازلهم بسبب ميليشيا الحوثي. وأنا أتفق مع ضيفك في البداية عندما ذكر أن ميليشيا الحوثي تستخدم هذه الورقة الإنسانية للضغط على الشرعية أولا وعلى المجتمع الدولي ثانيا بهذه الورقة الإنسانية وتعمد استهداف المدنيين. خارطة النزوح في اليمن خارطة مرعبة كثيرة. قبل أيام استهدفت ميليشيا الحوثي أكبر مخيم للنازحين في بالقرب من صحراء مأرب، وهذه إشكالية كبيرة. الآن ميليشيا الحوثي تضغط على الشرعية لتستنزف قدراتها وتستنزف حتى مجهوداتها بعملية استهداف المدنيين ومحاولة خلق أكبر موجة نزوح في المناطق التي تستهدفها. من ناحية تريد أن تحقق أغراض عسكرية وضغط إنساني على على على على الشرعية وما إلى ذلك. لكن في كل الأحوال أنا أعتقد أن هنالك تصميم لدى حتى المواطنين اليمنيين في المناطق التي يتم النزوح إليها في مقاومة ميليشيا الحوثي، وكثير من هذه الأعداد تذهب.
1: هم يريدون أن يقاوموا، لكن استمعنا جميعا يعني إلى ما قالته هذه السيدة اللي تحدث إليها مراسلنا هائل سعيد، وهذه يعني نازحة واحدة من المئات. الحقيقة يريدون أن يعيشوا حياة كريمة، والحرب يبدو أنها لا توفر لهم هذا الشيء. عميد فيصل، في سؤالي الأخير وفي دقيقة إذا تكرمت، استمرار هذا التصعيد على هذا النحو هل يجعل الحديدة مرة أخرى واحدة من كبريات بؤر النزوح في اليمن؟
0: حقيقة إذا سمحت لي أستاذ حسن، إحصائيات الأمس كانت تتحدث عن 1790 أسرة نزحت من مواقعها وتوجهت، أغلب هذا التوجه، وكان الحديث في من مراسلكم بأن أغلب هذا التوجه للمناطق التي تسيطر عليها القوات اليمنية، وأعني بذلك الحكومة اليمنية. هذا دليل بأن الشعب يثق في الحكومة ولا يثق في جماعة الحوثي. نعم هناك أزمة إنسانية، نعم ما يقوم به الحوثي منافي حقيقة الأمر القوانين والأعراف الدولية، منافي أبسط الحقوق الإنسانية. الأزمة إذا استمرت العمليات بهذه الطريقة قد تتطور الأزمة.

0: إنسانية إلى أكبر من ذلك. ولا ننسى أنه الحكومة اليمنية أطلقت نداء استغاثة بالأمس للعالم أجمع فيما يخص أزمة المهجرين أو اللاجئين. فلذلك قد نشاهد إن شاء الله خلال 48 ساعة عمليات إمداد فيما يخص إنشاء مواقع جديدة للإيواء لهذه الأسر التي رحلت من منازلها إلى مناطق الحكومة اليمنية. ولكن الحوثي هي أحد الكروت حقيقة أستاذ حسن التي يتلاعب فيها ويضغط فيها على أبناء اليمن، هي كرت اللاجئين، يحاول صحيح تهجيرهم قصرا من مناطقهم لإحداث أزمات والإشغال للقوات المسلحة اليمنية في عملية التنسيق وعملية النقل وعملية الأمن لهذه الأسر النازحة. نعم حسن،
1: ولأن الشيء بالشيء يذكر، يعني مركز الملك سلمان بدأ عملية توزيع مساعدات وإعانات طارئة للنازحين في مديرية حيس في الحديدة غرب اليمن. في مناطق القتال مستمعينا ومستمعاتنا، لا يهرب الناس من منازلهم بحثا عن حياة فضلى، بل يهربون فقط بحثا عن ليلة أخرى ينجون فيها من القتل. أشكر ضيفي الكريمين المحلل السياسي الدكتور فارس البيل والخبير العسكري والاستراتيجي العميد فيصل الحمد. مستمعينا ومستمعاتنا، وقفة سريعة مع ماجد الثبيتي وأجندة الشارع السياسي العالمي ليوم غد.
2: غدا في الشارع السياسي، يراقب الشارع السياسي الاثنين مستجدات التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران في مياه الخليج ومضيق هرمز بعد تبادل الهجمات على سفن وناقلات نفط. وتوعدت طهران بأن يكون ردها على أي هجوم جديد أسرع وأثقل وأكثر إيلاما، ما يبقي خطر اتساع المواجهة قائمة. أما الملف النووي الإيراني فيدخل أسبوعاً حاسماً مع بدء اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا الذي يستمر من 7 إلى 11 سبتمبر، وتسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون إلى دفع الوكالة لاتخاذ موقف قد يقود إلى إحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن. إقليمياً تتواصل المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين خصوصاً حول تعز والحديدة، مع مخاوف من انعكاس التصعيد على أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. وفي غزة ولبنان يستمر التصعيد الإسرائيلي، فيما تتزايد الضغوط الدولية بشأن الوضع الإنساني في غزة بالتزامن مع ضربات إسرائيلية على جنوب لبنان. دولياً تترقب أوروبا نتائج التحرك الأمريكي الدبلوماسي بعد محادثات مبعوثي البيت الأبيض مع فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وسط مساعي لإحياء مسار تفاوضي ينهي الحرب. سيكون الاثنين يوماً مهماً في ملفات هرمز والنووي الإيراني وقضايا غزة ولبنان والبحر الأحمر وأوكرانيا، وهي ملفات قد تتقاطع تداعياتها لتشكل مشهداً دولياً شديد الحساسية.

0: شكرا لك ماجد.
1: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
0: أهلا بكم من جديد، أنتم تتابعون برنامج الشارع السياسي من استديوهات العربية أف أم من الرياض، وأسعد برفقتكم أنا حسن الطرزي. بعد إنذار عاجل بإخلاء محيط أحد المباني، دوت الغارات الإسرائيلية في بلدة عرب صاليم لتفتح يوما جديدا من التصعيد في جنوب لبنان. ووفق أحدث حصيلة صدرت اليوم، قتل 4 أشخاص وأصيب 20 آخرون بينهم نساء وأطفال في غارات استهدفت عرب صاليم والنبطي الفوقة وكفر رمان ومناطق أخرى في قضاء النبطية. وتقول السلطات الإسرائيلية أن ضرباتها جاءت رداً على إطلاق حزب الله مسيرتين باتجاه قواتها المنتشرة فيما تسميها المنطقة الأمنية في الجنوب، من دون الإعلان عن إصابات في صفوف تلك القوات. لكن الضربات تجاوزت

0: الأهداف العسكرية المعلنة، إذا أفادت تقارير بأن مباني مدنية ومنشآت خدمية تضررت، فيما دمر مبنى مستشفى غندور غير العامل. وقالت تل أبيب إن الحزب كان يستخدمه مركزا للقيادة. الرئيس اللبناني جوزيف عون وصف ما جرى بأنه تصعيد خطير، وحمل الجانب الإسرائيلي مسؤولية استهداف مؤسسات ومرافق مدنية، وطالب واشنطن والمجتمع الدولي بتحرك عاجل. يأتي ذلك كله فيما لا يزال اتفاق الإطار والتهدئة الهشة تحت اختبار أصعب، فيما تشير تقارير حديثة إلى أن أي انسحاب إسرائيلي محتمل من الجنوب لا يزال متعثرا بسبب الخلاف حول سلاح الحزب ومستقبل المنطقة الأمنية. من بيروت تنضم إلينا مراسلة العربية ناهد يوسف. أهلا بك معنا ناهد. يعني قبل ساعات قليلة كان هناك حديث عن غارة جديدة استهدفت موقع تاريخي في النبطية، هذه المرة إلى جانب التطورات الأمنية التي نرصدها منذ ساعات النهار. حدثينا عن أكثر من التفاصيل عن هذه التطورات.
1: حقيقة اليوم لم تهدأ هذه الغارات والضربات في جنوب لبنان، تحديدا في قضاء النبطية. أخيرها كان منذ حوالي الساعة من الآن، كانت سلسلة من الغارات شنت على منطقة النبطية، فوق 5 غارات تحديدا، وغارة كانت شنت على مدينة النبطية. كل هذه الغارات كانت بالطائرات الحربية وليس المسيرات، وبالتالي نحن بتنا نفرق بالتصعيد بين استخدام الطائرات الحربية أو المسيرات، إن كانت عمليات اغتيال أو إن كان قصف كبير وضخم يطال هذه المناطق. كان بالتزامن أيضا هناك تفجير كبير نفذته القوات الإسرائيلية في بلدة كفر تبنيت الواقعة داخل المنطقة الصفراء في ساعات ما بعد الظهر. أيضا كانت هناك غارتان من مسيرة إسرائيلية أدت إلى مقتل 3 أشخاص، هذا بالإضافة على أعداد القتلى الذين سقطوا في ساعات الصباح. في ساعات الصباح كما بات معلوما وكما ذكرت كانت هذه الغارات على بلدة عرب صليم. بحسب الجيش الإسرائيلي قالت أنها ردا على إطلاق حزب الله لمسيرة أو لمسيرتين على القوات الإسرائيلية المتواجدة في منطقة علي الطاهر أو تلة علي الطاهر، وبالتالي هي ليست المرة الأولى التي تقول إسرائيل ذلك وتقوم بشن غارات. حزب الله حتى اللحظة لم يتحدث عن هذا الموضوع، لم يصدر أي بيان يتبنى فيه عمليات إطلاق هذه المسيرات إن كان اليوم أو حتى في الأيام السابقة، خصوصا وأنها المرة الثالثة هذا الأسبوع يحصل فيها هذا الأمر. تقول إسرائيل أن الحزب يطلق مسيرات وبالتالي تقوم بردة فعل بغارات على مناطق في جنوب لبنان، وبالتالي اليوم بعد حديثها عن هاتين المسيرتين قامت الانذار بإخلاء مبنى، توجيه انذار لإخلاء مبنى في بلدة عرب صليم تم استهدافه بالفعل، ولكن شنت غارة ثانية على مبنى آخر في البلدة من دون انذار أدى إلى مقتل سيدتين. أيضا كان هناك غارات استهدفت دراجات نارية في ساعات الصباح في منطقة النبطية الفوق وكفر رمان أدت أيضا إلى مقتل شخصين آخرين. كانت وزارة الصحة تحدثت عن 4 قتلى في حصيلة أولية لغارات الصباح، لم تحدث هذه الأرقام. كان هناك غارة أخرى أيضا استهدفت مستشفى غندور في منطقة النبطية، ليس فيه مرضى ولكن بحسب معلومات العربية أدت هذه الغارة إلى سقوط 4 قتلى أيضا في حصيلة أولية، لأن عمليات رفع الأنقاض كانت لا تزال مستمرة. تم استهداف أيضا منشأة رسمية أخرى وهي مبنى وزارة المالية الواقعة في منطقة النبطية، وبالتالي اليوم يمكن القول بأنه من أكثر الأيام دموية لناحية عدد القتلى الذين سقطوا، وأيضا من أكثر الأعداد الغارات التي شنت، هذا طبعا فضلا عن التفجيرات التي تستمر يوميا من دون أي توقف. يعني طيلة ساعات النهار نسمع أو يردنا معلومات عن تفجيرات تطال مناطق في المنطقة الصفراء، تحديدا منطقة المنصور التي يقوم فيها الجيش الإسرائيلي بعمليات مكثفة من هذه التفجيرات. وأيضا غارات منذ ساعات من الآن شنت أيضا غارة من الطائرات الحربية على منطقة المنصورية، وبالتالي هذا اليوم بالفعل جنوبا لم يهدأ من لناحية الغارات ولناحية التفجيرات.
0: ناهد يوسف مراسلة العربية كنت معي من بيروت، أشكرك شكرا جزيلا. وبين إنذار يسبق الغارة وركام يليها، يبقى السؤال في جنوب لبنان، كم مرة يمكن للهدنة أن تنجو قبل أن تتحول إلى حرب مفتوحة؟ من رام الله ينضم إلينا عصمة منصور المختص في الشؤون الإسرائيلية.

0: ومن بيروت معنا الأكاديمية والباحثة السياسية الدكتورة حياة الحريري. أهلا بكما ضيفي الكريمين. وأبدأ مع الأستاذ عصمت. سؤالي لك أستاذ عصمت، هل يمثل إطلاق المسيرتين وما تبعه من غارات تحولا جديدا في قواعد الاشتباك في هذه المنطقة الساخنة والساخنة جدا، يعني مناطق الاشتباك المختلفة، سواء كنا نتحدث عن شمال الخط الأصفر أو على المنطقة الصفراء، شمال الليطاني جنوب الليطاني؟
1: تحياتي، مساء الخير أستاذ حسن لك.
0: يا مرحبا
1: الضيفة الكريمة ومتابعة المتابعين. يعني بالفعل اليوم كان هو الأصعب وفق كل التقارير الإسرائيلية، وشهد يعني غارات متواصلة، وكل هذا وفق الإسرائيليين ردا على هذه المسيرات التي تتحدث عنها. هذا مشهد لم نألفه منذ فترة طويلة، ورغم كل ما تعرض له حزب الله من ضربات والذي يواجهه في الفترة الأخيرة من ضغط، تحديدا في يعني تلة علي الطاهر وما يعتقد أنه يعني مقر كبير هناك، لكن اللافت أنه لم يتبنى هذه المسيرة. بالتالي هو وكانه لا يكسر القواعد، ولكن هو يحاول أن يعطي إشارات أنه هذا الأمر سيقود إلى تصعيد، يحاول ربما أن يعطي إشارات إلى حلفائه وخاصة الإيرانيين على التدخل في هذا الأمر. هذا يعكس ضغط.
0: طبعا على الشق الآخر أستاذ عصمت، ما الذي يريده نتنياهو والجيش الإسرائيلي؟ هل يريدون بالفعل اختبار اتفاق التهدئة ومحادثات روما وهذا المسار؟ ما الذي يفكرون به في تل أبيب؟
1: الاستراتيجية الإسرائيلية تجاه لبنان في هذه المرحلة تذهب باتجاه هذه المناطق العازلة، تطهيرها، إضعاف حزب الله، تجريده من كل قواته، وأيضا ضمن المساحة التي يعني توافق عليها مع الأمريكان أن لا يعرضوا الاتفاق للخطر. لذلك هم يسيرون على، دعنا نقول، حبل دقيق في هذه المسألة. من جهة مواصلة الضغط، وضع حزب الله في الزاوية قدر الإمكان وإضعافه على المدى البعيد، ولكن عدم الخروج أمام الأمريكان وأمام الدولة اللبنانية، وكأنهم يخربون الاتفاق أو يفسدون الاتفاق والمفاوضات مع لبنان، أو الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، أو جر إيران إلى تصعيد أوسع، خاصة أنه أيضا الوضع في إيران ينعكس على الحالة في لبنان
0: بدون شك على مناطق وجبهات مختلفة. دكتورة حياة، هل بالفعل ما زال الحزب قادرا على تهديد مستوطنات الشمال الإسرائيلي والانتشار العسكري في تلك المناطق، أو لنقل حتى في الجنوب لبنان؟
2: نعم، مساء الخير أستاذ حسن.
0: يا مرحبا
2: ضيف وللمشاهدين والمستمعين. يعني حتى هذه اللحظة لا، يعني الآن لا يبدو بأن الحزب قادر على تهديد المستوطنات، ولكن طبعا الحزب قادر على إطلاق المسيرات أو زرع عبوات وما إلى هنالك في جنوب لبنان ضد القوات الإسرائيلية الموجودة في المنطقة. يعني منذ إقامة أو فرض إسرائيل للمنطقة العازلة أو منطقة الخط الأصفر، لم يقم أي، يعني لا يوجد أي عملية لحزب الله ضد المستوطنات. كل العمليات كانت المسيرات أو محاولة التقدم أو ما إلى هنالك كانت ضمن منطقة الخط الأصفر. طبعا إسرائيل تعتبر هذه المسيرات، استمرار إطلاق هذه المسيرات من وقت إلى آخر، هي ورقة إضافية أو ذريعة تسوقها أكثر لدى الأمريكيين بالقول بأن كل ما تقوم به وإن كان مضبوطا أمريكيا بمعنى النطاق الجغرافي، ولكن هذا يؤكد بالنسبة لإسرائيل الرواية التي تقول بأن حزب الله رغم كل الضربات لا يزال يتواجد في مناطق كثيرة في جنوب لبنان ولديه مخازن وأنفاق وما إلى هنالك. وبالتالي هذا يفسر الضوء الأخضر الأمريكي المستمر والموجود لإسرائيل لاستكمال العمليات التي
0: عندما نقول دكتورة حياة أن الحزب لم يعد قادرا على تشكيل ذلك الخطر الكبير، هل يعود ذلك إلى قرار سياسي لدى الحزب أم لصعوبات عسكرية ومسائل تسليح وفقد الكثير من قوته خلال السنوات الثلاثة الأخيرة؟
2: يعني يمكن الحديث عن النقطتين أو الاحتمالين لسبب بسيط. أولاً، الإسرائيل اليوم تسيطر بشكل مباشر على جنوب لبنان، ولكن أيضا يمتلك الحزب أنفاق ومواقع عسكرية في منطقة البقاع، وهو بالفعل يعني في منذ مدة بعيدة يعني قام بإطلاق بعض الصواريخ وكانت من منطقة البقاع. لذلك الآن أنا برأيي هناك صعوبات يعاني منها تحديدا في جنوب لبنان، كون المعركة في جنوب لبنان، ولكن الأهم لا يوجد أي قرار سياسي.

0: سياسي وتحديدا ايراني لحزب الله بالدخول او محاوله اطلاق صواريخ على مستوطنات الشمال وما الى هنالك. حتى اذا اردنا ان نربط يعني التوقيت اطلاق المسيرات في جنوب لبنان، دائما ما كانت تترافق مع حدث ما امريكي ضد ايران. يعني اليوم يعني في اليومين الماضيين نتحدث عن استهدافات امريكيه لناقلات ايرانيه، قبل ذلك كان هناك تزامن باطلاق المسيرات ايضا مع ضربه امريكيه على ايران. لذلك هذا يعطي اشاره او صوره بان حزب الله يتحرك تماما وبشكل كامل مره جديده وكالمعتاد على التوقيت الايراني، وكل ما يجري اليوم هو بقرار ايراني طبعا بالإضافة إلى صعوبات يعاني منها، ولكن الصعوبات الأكبر هي طبعا في جنوب لبنان، ولكن يبقى للأسف يعني منطقة البقاع وبعض المواقع الأخرى.
1: يعني هو بدون شك، يعني أنا أشكرك يعني على توضيح الصورة الكبيرة لهذا التطور وارتباطه بكل ما يدور في المنطقة، وهذا شأن لبنان يعني تاريخيا منذ عقود وليس حديث. أستاذ عصمت، اليوم رئيس الأركان الإسرائيلي أيال زمير كان عم بتحدث عن تمارين عسكرية تحاكي التعرض لحرب مفاجئة ومعقدة وما إلى ذلك، وبنفس الوقت نتنياهو يوجه إنذارا جديدا للإيرانيين. ما علاقة لبنان بكل هذا الشيء؟ ما علاقة جنوب لبنان بكل هذه التطورات؟ وهل يتحدث أيال زمير مثلا عن إمكانية تعرض لهجوم من جنوب لبنان بالفعل، أم يفكر بسيناريو مختلف؟
2: يعني هذه واحدة من خلاصات والعبر من 7 أكتوبر، هو أن يكون الجيش دائما في حالة جهوزية لأي مفاجأة، عدم مفاجأة الجيش الإسرائيلي. حتى الاحتمالات أو يعني السيناريوهات المستبعدة تؤخذ بالاعتبار. هذه المناورة كانت مفاجئة.
1: بس سؤال هامشي وتعود إلى إجابتك، هل بالفعل أنت تعتقد بأن الجيش الإسرائيلي فوجئ بهجمات 7 أكتوبر؟
2: على الأقل ظاهريا هكذا، لجنة التحقيق حتى الآن رغم مرور 3 سنوات لم تشكل، وكثير من علامات السؤال يعني الأمور غير الغامضة والضبابية لا زالت يعني محط نقاش في هذا الحدث الذي غير كل مسار المنطقة والأحداث فيها،
1: وما يزال
2: ولا أحد يعرف أين سيتوقف.
1: صحيح.
2: حقيقة، لكن واضح حجم الدمار الذي خلفه حتى الآن. الفكرة أنه إيال زمير يريد أن يبقي الجيش مهيأ لأي تطورات، خاصة أنه الجبهة مع إيران لم تحسم ولا زالت مفتوحة، الجبهات كلها لا زالت حتى الآن غير مستقرة، ولم يعني لم يتم حسمها لا عسكريا ولا ضمن ترتيبات سياسية مستقرة وثابتة، وهذا يعني جزء من الآلية التي يعمل عليها الجيش الإسرائيلي. نتنياهو بخلاف ذلك هو يحاول أن يعوض عن أنه هذه الجبهات خامدة نسبيا مكبل فيها هو بقرار أمريكي بتصريحات، وانتخابيا ستلاحظون كل يوم عشرات التصريحات لنتنياهو، ونهجة التهديد سوف تزداد. ولكن هذا التهديد يعني وإن كان يوظف انتخابيا يمكن أن يكون إلى يعني خطأ في الحسابات أو سوء فهم أو يشكل ذريعة لهجوم أو تصعيد، أو يعني بمعنى أنه يبدأ الأمر كلامي وقد يتحول لمواجهة مباشرة. لذلك يعني هذا الأمر لا يجب أن يعني يهمل بهذا الشكل.
1: طيب.
2: واضح أنه نتنياهو يعني في جبهة إيران تحديدا عاجز عن تحقيق إنجاز ملموس يتعلق بالنظام
1: يعني لازال واضح جدا من إشارات التي تصدر منه بين وقت وآخر أنه غير راضي تماما ولا مقتنع يعني بكل اللي تحقق منذ العام الماضي من حرب 12 يوم ثم حرب 40 يوم، مش راضي حتى الآن، لا نعرف ما الذي يفكر به هذا الرجل. دكتورة حياة، في المقابل كان هناك بيان يدين هذه العمليات اليوم، البيان صدر عن الرئيس جوزيف عون عن قصر بعبدة يطالب المجتمع الدولي الولايات المتحدة بالتدخل لوقف هذا التصعيد. من وجهة نظرك هل يمكن بالفعل أن يكون هناك تدخل غربي أكبر أو دولي أكبر لوقف هذا التصعيد، أم سيتحول بالفعل جنوب لبنان إلى موجة لمواجهة أوسع؟
0: يعني الآن بكل أسف جنوب لبنان هو ساحة معركة ومعركة قائمة وكبيرة جدا. يتم أحيانا خفض وتيرة التصعيد وأحيانا زيادتها، ولكن هذا التصعيد أنا بالنسبة لي متوقع بعد سقوط تلة علي الظاهر. بالنسبة للضغط الدولي يعني

0: تحديدا الأمريكي اليوم الذي يمسك بالملف اللبناني وفي ملف العلاقة بين أو الحرب والعلاقة مع إسرائيل هي الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أنا أستبعد أن يكون هناك ضغط أمريكي أكبر أو كبير على إسرائيل. الضغط الوحيد الأمريكي على إسرائيل حتى اللحظة هو بتحييد بيروت وتحديدا الضاحية الجنوبية، ولكن بالنسبة للجنوب هناك بين مزدوجين تفهم أمريكي لإسرائيل، خاصة بأن الدولة اللبنانية حتى هذه عفوا الدولة اللبنانية نعم حتى هذه اللحظة يعني فشلت في حصر السلاح بشكل فعلي، حتى هناك اتهامات
1: فشلت بالجيش فشلت أم أم أم أفشلت؟
0: لا لا لا لا
1: ولا ما يعني في فرق؟
0: بالنسبة لي يعني لا يوجد فرق، أي أفشلت من الداخل يعني، وهذا يعني فشل. اليوم تعاني الدولة أو هي الدولة في المنتصف بين يعني معضلتين، هناك استمرار الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات وهذا الضغط بالنار على الدولة للتحرك وربما أنا برأيي للذهاب أبعد من ترتيبات عسكرية، ترتيبات أمنية سياسية لاحقة. ومن الجهة الثانية هناك مشكلة حزب الله ومسألة وحسم مسألة سلاح حزب الله، ولكن في نهاية المطاف عدم قدرة الدولة على التعامل بشكل حاسم مع هذه المسألة هو فشل لها، وبالتالي اليوم حزب الله يعني حتى
1: طب نحن يعني دكتورة حياة ألا نظلم الحكومة بعض الشيء حينما نحملها المسؤولية كاملة ونحن نعلم أن قدراتها محدودة وأن يديها مقيدتان ونعرف يعني طبيعة المشهد في لبنان وتحديدا قبل شوي مثل ما قلت في الضاحية الجنوبية في بيروت، يعني أي تشنج سيمسك الحكومة من رقبتها أو يكبل يديها بالفعل، يعني كيف تستطيع الحكومة أن تتعامل مع هذا الوضع ديموغرافيا في لبنان عسكريا يعني لوجستيا ومن ناحية كمان القوات المطلوبة لضبط السلاح ولو بالقوة أيضا؟
0: صحيح، هنا يمكن الحديث عن أكثر من نقطة، ولكن الحكومة كسلطة تنفيذية هي بالفعل أصدرت قرارها، يعني أصدرت قرارات مهمة جدا. كان يمكن بالنسبة لي في مرحلة سابقة أن يعني كانت كل الظروف يعني متاحة أكثر من الآن لتطبيق هذه القرارات، ولكن للأسف يعني الرئيس اللبناني جوزيف عون كونه هو يعني الذي تسلم هذا الملف بشكل مباشر كقائد للقوات المسلحة وكل يعني الصلاحيات، فضل الذهاب إلى حوار مع حزب الله لحسم هذه المسألة. تجربة لبنان في الحوارات تعني اللا قرار وتعني شراء الوقت، وهذا بالضبط ما يحدث. طبعا صح هناك تحديات كثيرة على الدولة، أولها مسألة الجيش وإمكانيات الجيش، ولكن يعني تجربة الجيش في مناطق معينة ومحدودة أثبتت أيضا فشلها، يعني بعد 15 شهر عندما يعني يطلق حزب الله صواريخ ومسيرات من جنوب الليطاني بعد إعلان الجيش اللبناني بأن هذه المنطقة يعني تم حصرها بالكامل، هذا يعني يعتبر إخفاق، يعني هناك إخفاق للدولة اللبنانية، وللأسف هذا يحتاج يعني إلى معالجة، ولكن الأهم من القدرات هناك عدم جرأة حتى الساعة للدولة بحسب هذه المسألة خوفا من الصدمات الداخلية. ولكن أنا أقول لك مسألة أستاذ حسن،
1: فضلي.
0: إذا استمرت الحالة كما هي الآن هذا الاستنزاف وهو استنزاف للدولة اللبنانية تستفيد منه إسرائيل وحزب الله في هذا الموضوع، هذا يرفع الكلفة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الداخل اللبناني في كل لبنان، وهذا سوف يؤدي إلى انفجار داخلي اجتماعي، وربما ما تحاول الدولة تجنبه بجانب الصدمات الداخلية سوف يأتي بسبب
1: بدون
0: عدم
1: شك.
0: وعدم اتخاذ القرارات اللازمة.
1: طيب في تطور ميداني جديد يرسم ملامح مرحلة أكثر تعقيدا في جنوب لبنان، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر تمثل استكمالا لإحكام القبض على ما تسميها تل أبيب المنطقة الأمنية. نستمع إلى ما قاله كاتس ثم أعود إلى ضيفي في تعليق أخير.
2: إن السيطرة على تلة علي الطاهر تمثل ختام مرحلة إحكام القبضة على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. لقد تقرر التقدم والمناورة نحو تلة علي الطاهر، وذلك في عقاب معلومات استخباراتية أفادت بوجود أنفاق قيادة وسيطرة تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية هناك. كانت أنفاق علي الطاهر تشكل مركز قيادة للهجمات على قواتنا وعلى منطقة الجليل، وفي الوقت نفسه مثلت آخر موقع

0: حصين للدفاع عن منطقة نبطية التي تحظى بأهمية بالغة بالنسبة لحزب الله. إن رئيس الوزراء نتنياهو وأنا نقود نهجا حاسما لا مساومة فيه، ولذلك فإن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في لبنان حتى يتم نزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان وإزالة التهديدات عن سكان الجليل.
1: أستاذ عصمت، استمعت معنا إلى ما قاله كاتس، يقول لن تنسحب إسرائيل من المنطقة الأمنية في لبنان حتى يتم نزع سلاح الحزب في جميع أنحاء لبنان. هذا طلب منطقي ولا بتشوفه يعني أحلام العصر؟
2: هل هذا طلب تعجيزي تماما؟ هذا طلب لا يمكن تحقيقه إلا كما قال ضباط كبار في الجيش باحتلال كل لبنان وتفتيشها منزل منزل. وعلى كل حال اليوم وبالأمس تنشر قناة هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش سينسحب لمسافة 2-4 كيلو ويضع حوالي 20 نقطة ويشرف من خلال الطيران على بقية المناطق، بمعنى سيقلص المنطقة الصفراء ويطلق عليها منطقة رمادية. يعني هناك ترتيبات أمنية جديدة. وما يتحدث به كاتس هو أنه نعم يعني لنسحب من هذه المواقع، لكن على الطاهر والمناطق التي تواجد فيها الآن أنا أعتقد هذا يستنزف الجيش الإسرائيلي وهذا يخلق احتكاك وهذا يعني عرضة دائما لضغط أمريكي.
1: طيب دكتورة حياة، سؤالي الأخير لحضرتك، كنا نتحدث خلال الأسبوع الماضي عن جولة جديدة من المحادثات في روما مقررة هذا الأسبوع، هل تتصورين أن تمضي هذه الجولة كما هو مخطط، وهل هناك توقعات لنتائج ربما عن هذه الجولة؟
3: يعني أنا برأيي نعم سوف تحصل هذه الجولة، وحتى رغم كل التعقيدات الحالية والسابقة لا خيار بديل عن المسار التفاوضي، وهناك إصرار أمريكي قبل الإسرائيلي وقبل اللبناني لاستكمال هذه المفاوضات، لأن ذلك يكرس مسار يعني ما كان ليحدث لولا هذا الواقع الأمني الجديد والعسكري الحاصل بين لبنان وإسرائيل، لولا الحرب ولولا الخسائر واحتلال عودة الاحتلال و تفوق إسرائيل في الميدان وكل ما تضغط به على الدولة اللبنانية، لما ذهبت الدولة اللبنانية الآن إلى مسار المفاوضات. وأيضا الدولة حريصة على استكماله، لأن رغم كل التحديات هذا المسار يعني يحمي نوعا ما لبنان من حرب شاملة، ويعطي أو يؤمن الدعم الأمريكي بالحد الأدنى. هذا الدعم الأمريكي هو في رسم فقط بعض الخطوط الحمر لإسرائيل، ولولا هذا الاهتمام الأمريكي لكنا رأينا مشهدا آخر. إسرائيل تعتبر بأن الضغط بالنار، وهنا أستحضر الشعار الذي رفعه ترامب السلام بالقوة، إسرائيل تطبق أو قال نتنياهو مرة أنه يطبق هذا الموضوع في لبنان وفي المنطقة، ولكن طبعا ضمن الرؤية الإسرائيلية وهي الاعتداء والاحتلال وما إلى هنالك، بذريعة أن الدولة تفشل بمهامها وهي تقوم بما فشلت الدولة اللبنانية بالقيام به وتفشل بذلك، وهذا خطير جدا لأنه يضرب مسيرة أو مسار ووظيفة وشكل الدولة. أنا لا أعتقد ولم أعتقد منذ البداية بأن المفاوضات سوف تفضي إلى نتائج كبيرة مباشرة. نحن نتحدث عن ملف شائك، عن احتلال يعني صعب، واحتلال تتداخل فيه العقيدة على المشاريع السياسية على المشاريع الأمنية. حتى هذه اللحظة الدولة منذ العام 2006 إلى هذه اللحظة لم تتفق مع حزب الله وهو فريق داخلي على استراتيجية دفاعية، فكيف بين مفاوضات لترتيب مسألة الحدود والأمن وما إلى هنالك مع إسرائيل؟ يعني بالطبع نحتاج إلى كثير من الجلسات، ولكن للأسف الجنوب يدفع الثمن لأن إسرائيل تستغل ضعف وانقسام الدولة اللبنانية وانقسام المجتمع اللبناني.
1: كنت أود أن أنتهي يعني بسؤال ختامي مع الأستاذ عصمت وأربط الموقف بملف الانتخابات الإسرائيلية، لكن أدركنا الوقت. إذن فوق مرتفعات علي الطاهر لا تحسم معركة الأرض وحدها، بل يتشكل السؤال الأخطر، من يملك قرار الحرب والسلام في جنوب لبنان؟ أشكر ضيفي الكريمين عصمت منصور المختص في الشؤون الإسرائيلية والأكاديمية والباحثة السياسية الدكتورة حياة الحريري. وقبل الختام مستمعينا مستمعاتنا، يقولون في الشارع السياسي حين تتغير موازين القوة تتغير الخرائط، وتبقى الأسئلة الكبرى معلقة بلا إجابات.

0: إلى اللقاء.
1: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
2: أهلا بكم، هذه العاشرة من العربية في العناوين. الحرب تستعر مرة أخرى في مضيق هرمز، وأمريكا تنفي استهداف إيران إحدى بوارجها. والحصار يخنق إيران، تظاهرات في الأهواز وطهران، وقاليباف يعترف بسوء الإدارة والتقصير. إسرائيل تقول إنها أحكمت قبضتها الأمنية جنوب لبنان بعد سيطرتها على تلة علي الطاهر. في العراق حركة النجباء تبلغ لجنة الإطار التنسيقي لا تسليم للسلاح تحت أي صيغة.

0: في مضيق هرمز نفت القيادة المركزية الأمريكية تقارير إيرانية بشأن استهداف الحرس الثوري سفينة أمريكية كانت تحاول دخول المضيق، ووصف المتحدث باسم سنتكوم هذه التقارير بأنها كذب محض، وأضاف أن القوات تواصل مهام الحصار بكل جدية وتؤمن مرور ملايين البراميل من النفط يومياً. حرب الناقلات والبوارج بين أمريكا وإيران بدأت رسميا إذن بعد اعتماد إدارة ترامب سياسة ردع جديدة تقوم على مبدأ ناقلة مقابل ناقلة، والآن أصبحت الاستراتيجية ناقلة مقابل استهداف أي بارجة أمريكية. الساعات الأخيرة تسارعت فيها التطورات بشكل خطير بعد نشر القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم مشاهد لغرق السفينة الإيرانية أمتي كيلو في قاع البحر. وأوضحت سنتكوم أن البحرية الأمريكية استهدفت 3 سفن نفط إيرانية بعد أن أطلق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية تجاه سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الأمريكية كانتا تقومان بدورية في المياه الإقليمية. في المقابل سارع الحرس الثوري الإيراني إلى تبني ضرب زورق أمريكي مسير وتوعد بالمزيد. بدوره أيضا رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف جدد تحذيره واعتبر أن عهد الردود المتناسب انتهى، وخاطب إدارة ترامب قائلا إن على أمريكا أن تدرك قبل فوات الأوان أن قواعد اللعبة قد تغيرت. هذا عسكريا. أما اقتصاديا فاقتصاد البلاد يواصل الانهيار بعد أن واصلت العملة الإيرانية تراجعها الحاد في سوق الصرف، بحيث قفز سعر الدولار إلى نحو 228,000 تومان. أما الأرقام الواردة من مركز الإحصاء الإيراني فلا تبشر بالخير. التضخم السنوي عند النقطة الزمنية في أغسطس، أي قبل موجة التراجع الجديدة في قيمة الريال، بلغ 89%. طبعا وحده الشعب الإيراني يدفع الثمن، ثمن هذا الانهيار. فمن جنوب إيران في الأهواز حيث درجة الحرارة تجاوزت 50 وصولا إلى العاصمة طهران، تعم الاحتجاجات الغاضبة الشوارع للتنديد بسياسات النظام. ومن أكثر الهتافات التي ترددت: كفى وعودا ووعيدا، موائدنا خالية. كفى ظلما واضطهادا، موائدنا خالية. نستمع.
1: تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی سوس امروز یک شنبه 15 شهریور 1405
2: من بر مدیران از خوزستان تا دیلان من بر مدیران از خوزستان تا دیلان
1: شهریور 1405
2: سکوت کنی همینه حقوق نسلینه سکوت کنی همینه حقوق نسلینه سکوت کنی همینه
0: رئيس البرلمان محمد باقر.

قالي باف قال أيضا أن تقلبات سعر العملة والتضخم والبطالة فرض ضغوطا كبيرة على الإيرانيين، مؤكدا أن الشعب الإيراني يتحمل الصعوبات لكنه لا يتحمل سوء الإدارة والتقصير. معنا من طهران المحلل السياسي دكتور مصدق بور، أهلا بك معنا. هل كلام قاليباف بهذا الشكل للإيحاء للشعب الإيراني بأن المشكلة في سوء الإدارة والتقصير وليس في تبعات الحرب التي قرر النظام ألا يتنازل؟

0: تحياتي لكم. طبعا يعني هناك يعني رفض او هناك اعتراض على الاداء، حتى هذا الفيلم الذي نشرته الان بث وتظاهرة للمتقاعدين، ونسمع من خلال ما يقولونه باللغة الفارسية، يقولون الموت للمدراء، يعني للسوء الإدارة. وبالتالي السيد قاليباف هو يشير إلى نصف المشكلة. يعني المشكلة الأخرى أيضا أنا أعتقد يعني طريقة وطبيعة التعامل مع الصراع الحالي مع الولايات المتحدة الأمريكية، والبحث عن هل حكيم أكثر، لأننا نرى نحن أمام وحش غادر ويتمتع بقدرات كبيرة، والنزال مع هذا الوحش أنا أعتقد يعني مهما ألحقنا به الأذى، مهما يعني عرضناه إلى تحديات ومشاكل، يعني ترامب هو الولايات المتحدة الأمريكية، حتى لو أسقطنا ترامب الولايات المتحدة الأمريكية باقية. لذلك أنا أعتقد يعني
1: هل بدأت
0: يجب
1: إيران
0: إعادة النظر.
1: تستوعب هذه المسألة
0: طبعا
1: الآن بسبب كل هذه
0: أنا
1: الضغوط
0: أعتقد
1: التي تتعرض لها؟ لا أتحدث عنك شخصيا، لكن عن رؤية النظام، رؤية القادة والسياسيين، لأنه ما يقال حقيقة الآن في التحليلات السياسية وفي القراءات المتعددة بأنه إيران بدأت تستشعر حجم الضغط، لم يعد باستطاعتها تحمل ما تمكنت من تحمله سابقا.
0: لا، إيران هي حاليا لديها قدرة على التحمل من دون شك، يعني نكون منصفين، هي تستطيع أن تتحمل لمدة أخرى وتستطيع أن تسكت الشارع. رئيس روحاني هو أيضا تحدث، ولكن المشكلة يعني لا تستطيع أن تعتمد على روحاني وعلى أي شخصية أخرى. بصراحة هم أيضا كانوا يرأسون هذا البلد لسنوات طويلة، وكل الأمور والمقادير كانت بيدهم، لم يتمكنوا من تحقيق أي نجاح، وبالتالي يتحدثون حاليا في هذا الوضع. أنا أعتقد هؤلاء أيضا غير قادرين على أن يفعلوا شيء حاليا. أنا أعتقد ما هل الشارع يستوعب، أنا أعتقد يعني حتى النظام هو يستوعب هذا الشيء، ولكن المشكلة هي مشكلة أمريكا. يعني إيران هي تريد أن تتفاوض، ولكن الجانب الأمريكي لا يريد هذه المفاوضات. تلاحظ يعني
1: هي
0: إيران
1: تريدها
0: عندما أعلنت
1: على ما يبدو
0: الاتفاقية،
1: بشروطها هي، لأنه السؤال الأساسي،
0: لا
1: معلش تقطع الصوت عندي شوي
0: صحيح
1: قبل
0: طبعا
1: قليل،
0: إيران
1: ما عرفت عن مين كنت عم تحكي، أنه كانوا يرأسونها ويعرفونها وإلى ما هنالك،
0: لا روحاني، أحكي عن
1: عن
0: روحاني
1: إيه؟
0: بعض الزعماء الصالحين
1: نعم
0: أيضا، يعني الكل يدون
1: روحاني
0: اختبروا، يعني
1: وخاتمي، نعم
0: اختبروا من قبل الشعب، بكل صراحة اختبروا من قبل الشعب. يعني إيران عندما أبرمت مذكرة تفاهم عن إسلام آباد، والرئيس الأمريكي من سويسرا وقع والرئيس الإيراني وقع، لاحظنا في نفس الليلة ترامب قال أنا في حل عن هذه المذكرة، أنا لا أعترف بهذه المذكرة. ومنذ ذلك الوقت يعني كان واضح يعني هم لا يريدون
1: نستذكر
0: هذا الشيء.
1: السياق جيدا، حصل الالتزام الأمريكي، ومن ثم بدأت إيران بقصف السفن ومنع السفن خاصة النفطية من التوجه، ناقلات النفط يعني، من الخليج إلى الخارج. ولكن لا، لن نعيد نفس الموضوع مرارا وتكرارا وكل يوم في العاشرة معكم، لأنه تحدثنا في هذا مرارا. الآن إيران كنا نعتقد من إجابتك أنه ربما بدأت تدرك حقيقة الأمور وربما تقدم شيئا في التفاوض، لا بل محسن رضائي يقول الآن بأنه هناك اعتزام لإعلان منطقة محظورة قرب مضيق هرمز في الأيام المقبلة، وبالتالي تمديد منطقة الحصار أو تمديد الحظر من منطقة الحصار الأمريكي إلى الخليج العربي. إذن نحن أمام تهديدات ووعيد إيراني جديد، وكنت تحدثت عن أمريكا بصفتها وحشا، لماذا تصرون على مناطحته ما دمت قلت بأنه يبدو أنه لن تتمكنوا من تغيير هذا الواقع؟
0: لا أنا لا أقول يعني هو وحش فعلا، يعني هو وحش، وهو يحاول يعني أن ينتقص من إيران، يحاول أن يفرض على إيران، يحاول أن يجر إيران إلى الاستسلام، وهذا ما ترفضه إيران. يعني سيد اللواء محسن الرضائي هو يتحدث، يعني انا اعتقد لديهم القدره حاليا يعني على الاقل يعني في حرب
1: قياسا
0: السفن
1: بماذا لديهم القدره؟ خلينا نقيس بموضوع مضيق هرمز مثلا، الى اي مدى تمكنت ايران من الالتزام بوعودها ووعيدها بموضوع مضيق هرمز طيله الفتره الماضيه؟

0: لا أولا أنظف المزيع ورقة أفادت إيران بصراحة. يعني اليوم هناك أزمة طاقة، يعني اليوم البرنت الخام في الولايات المتحدة الأمريكية زاد أكثر من 90
1: صحيح،
0: دولار
1: لكن ما
0: في
1: تقوله
0: الوقت،
1: التحليلات أنه هذا رقم
0: ولكن
1: عادي
0: لا
1: جدا،
0: لا
1: ولم تتوقع طهران
0: لا لا
1: أنه
0: ليس
1: يبقى سعر
0: عادي
1: النفط
0: أسد.
1: عند هذا الرقم. توقعتم
0: لا
1: ال 150 دولار
0: نعم
1: وصولا إلى 200 دولار كمان للبرميل، لم يحصل أولا.
0: صحيح،
1: ثانيا، عادت
0: أنا أقول
1: الملايين البراميل تمر
0: لا لا
1: يوميا من ماضي قرمز. كريس رايت وزير
0: نحن
1: الطاقة يقول بأنه أعدنا تمرير ثلثي القدرات التي كانت تمر قبل الحرب. يعني بدأتم تفقدون
0: هذه
1: السيطرة على ماضي قرمز تماما،
0: لا
1: شيئا
0: شوف،
1: فشيئا.
0: احنا يجب ان نكون منصفين.
1: نعم
0: اولا
1: تفضل.
0: هذه دعايات امريكيه، هذا كلام سرديه امريكيه، ليس يعني ربما نصفه غير صحيح. يعني هذه سرديه امريكيه، الامريكيين يقولون كذا وكذا. اذا لماذا يحاربون ايران؟ لماذا يطالبون ايران بفتح مضيق هرمز؟ يعني اذا لم يكونوا يواجهون الصعوبه والمشكله مع ايران، يعني لماذا كل هذه الهجمه؟ لماذا يعني اشعال كل المنطقة يعني على جبهات مختلفة؟ يعني لماذا يعني إذا كانوا يعني هم سيطروا على مضيق هرمز ودمروا البحرية اليابانية ودمروا الصواريخ اليابانية ودمروا المفاعلات اليابانية، إذا يعني لماذا هذه الحرب؟ يعني إذا كانوا فعلا قد حققوا هذه الإنجازات وهم يعلمون انسحابهم من إيران ربما سيتيح الفرصة حتى للشعب، يتيح الفرصة للداخل الإيراني لكي يتخذ قراره لكي تصفي الأمور و
1: ربما لا يريدون أن تذهب
0: المشاكل.
1: الأمور في هذا الاتجاه
0: داعمين.
1: أيضا، ربما لا يريدون أن تذهب الأمور في هذا الاتجاه، اتجاه تحرك الشارع في الداخل الإيراني، لأن هذا له كمان تبعاته على المنطقة والعالم. بس بموضوع المضيق تحديدا وبموضوع الدولار والنفط، بأول حرب روسية وأوكرانيا وصل النفط لل 120 دولار، شوف تبعاتها قديش كانت أكثر على سعر النفط، أكثر من مضيق هرمز اللي أنتم تقولون أنكم تقفلونه الآن وأنه الورقة الأقوى بيدكم، بل وصفت بأنها الورقة الأقوى من البرنامج النووي الإيراني. لم يعد هذا صحيحا على الأقل حتى الآن، ليس لم يعد صحيحا بالكامل ولكن بثلثيه كما تقول الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا ما نعيد ونجدد ما قلناه مرارا أيضا ونقلا عن الاقتصاديين والخبراء والمحللين، بأنه كل هذا يبدو في سعر النفط، لأن سعر النفط العالمي لا يمكن أن يكذب أو يكذب في البيانات.
0: على حال هذا يترك تأثيره يعني في الداخل الأمريكي، ونعلم وأيضا نحن أيضا نقرأ تقارير الأمريكيين، هم أيضا يشيرون إلى هذه النقطة. يعني أزمة الطاقة تؤثر بشكل كبير على ترامب، يعني على الحزب الجمهوري، وسيبقى في ترامب يعني بعد انتخابات التجديد النصفي، وهذا ما هو متوقع. نعتقد يعني هذه الانتخابات
1: شو بتكون تعملوا؟ هو عم يقول انه مش مهتم بالموضوع، شو هدفكم انكم تسقطوا الجمهوريين يعني وتجيبوا الديمقراطيين؟
0: استاذ طاهر، هو اساسا لا ديمقراطيين ولا الكل، حتى الصين ولا روسيا ولا اي واحد من هذه الدول تفيد ايران او تفكر بسياده ايران، باستقلال ايران، بسياده دول المنطقه مطلقا. يعني هذا الشيء حتى الصين وحتى روسيا.
1: طب شو علاقة سيادة إيران الآن؟ أنت سألت ماذا تريد أمريكا، لماذا لا ترحل؟ السؤال أيضا لك الآن، نسألهم هذا السؤال لهم، ولكن عندما يتعلق الأمر بإيران، ماذا تريد إيران من الاستمرار في هذا الكباش
0: طبعا
1: العسكري والأمني؟ من يهدد سيادتكم اليوم؟
0: لا أمريكا تريد، طيب النووي، نقول طيب النووي مو مشكلة، النووي ممكن لأن هذه علوم ذاتية موجودة لدينا، ونحن في كل لحظة في كل أي وقت نشاء نستطيع أن نعيد بناء نووي. ولكن عن الصاروخ يعني القدرات الدفاعية لإيران، لدينا تجارب مع ليبيا مع كثير من الدول، الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع إيران دولة غنية بالبترول، ليست دولة فقيرة حتى تقول
1: نفذوا مذكرة التفاهم بالأول، ما فيها كل هذا الكلام،
0: هذه سذاجة،
1: ما فيها كل هذا الكلام، المذكرة ما فيها هذا الكلام، هذا الكلام لاحقا يأتي بالتفاوض، وأنتم متعودين على التفاوض لسنوات وعقود، فما عندكم مشكلة بالموضوع. إذن هل المناورات كلها هذه وعدم تطبيق المذكرة لأنه ما بعد المذكرة هو موضوع النووي والصواريخ اللي ما بتكون توصلوا له؟
0: المذكرة البند الأول

0: نص على أن يكون هناك وقف. أمريكا ترامب من سويسرا وقع يكون هناك وقف دائم وشامل يشمل حتى الساحة اللبنانية. نتنياهو وبدأ بالضربات وأحرق المنطقة
1: ما مش
0: وشدد وصرع
1: مش سؤالي كمان
0: رئيس
1: حكينا من
0: الأمريكي
1: بهذا الموضوع ليس سؤالي
0: هم لم ينفذوا وبالتالي إيران كيف تنفذ هذا البند الأول بسم
1: هذا
0: الله
1: ليس
0: لم ينفذوا
1: ما أنتم كنتوا عم تفاخروا بأنه الحرب وقفت بلبنان بحد اللي وقفت فيه يعني لم تقف يقف القصف تماما
0: ولكن
1: كنتوا عم تقولوا أنه هذا نحن أنجزناه للبنانيين وللبنان ويجب أن يمتنوا لذلك الآن صار ما فيش
0: نعم
1: تماما
0: نقول الآن أيضا نقول ولكن هذا شأن لبناني هم رفضوا
1: هلا صار شأن لبناني بعد ما تفاوضوا باسم
0: الآن الحكومة اللبنانية على المحك طيب الحكومة اللبنانية على المحك هي عدة اتفاق
1: إذا شأن لبناني الحكومة هي المعنية بالتفاوض الحكومة هي التي تفاوض إسرائيل أو أي دولة تشاء إذا كان هذا شأن داخلي ولا تتدخل إيران فيه بس معلش ما بدنا نعمل هيك يعني نشتري المشكل بالمجان ما بدنا نحكي عن لبنان الآن مش موضوعنا ربما في وقفات أخرى لأن في عنا فقرة لبنانية خاصة بس بموضوع المذكرة لم تجبني هل عدم تنفيذ بنود المذكرة من قبل إيران جزء منه الخوف من موضوع الحد من الصواريخ الباليستية ومداها والبرنامج النووي إلى ما هنالك؟
0: لا ليس هذا الموضوع حتى الموضوع النووي كان قد حسم يعني أنه موضوع المواد كيف تسلم وكيف تسلم هل تباع هل يتم ترقيق
1: طيب.
0: نسبة وأيضا أحسن. الصواريخ يعني الصواريخ أيضا سكتوا عن الصواريخ والصواريخ هي دفاعية يعني بإمكان إيران لأن هي طورت هذه الصواريخ تناسبا مع حجم التحديات
1: طيب بس شو المشكلة بسيادة إيران من يعتدي على سيادة إيران إذا انتهت الحرب من يهدد سيادة إيران وحدة إيران الأراضي الإيرانية المواطن الإيراني
0: طبعا يعني أنت كيف تسألني هذا السؤال يعني تسمع ترامب يهدد بتدمير إيران وإعادتها إلى العصر الحجري يهدد
1: سؤالي واضح إذا انتهت الحرب وتوصلتم إلى
0: اتفاق
1: سؤالي
0: طيب
1: كان واضح
0: سيادة
1: وأنا استخدمت
0: جملة السيادة.
1: إذا انتهت الحرب
0: ويطالب إيران بالاستسلام طيب
1: دكتور.
0: أين السيادة
1: قلت إذا انتهت نعم. الحرب سؤالي واضح كان في جملة فيه ربما لم تسمعها قلت إذا انتهت الحرب لماذا تعتبرون أن السيادة ستكون مهددة؟ ما الذي تريدونه أنتم من معطيات جديدة في المنطقة كي تنهوا هذه الحرب بدوركم وتقبلوا بأن تجلسوا على طاولة التفاوض وتنفذوا هذه البنود؟ هناك يبدو شروط جديدة استجدت عند الإيرانيين وإيران لفرض أمر واقع جديد في المنطقة غير ما كانت عليه هذه المنطقة قبل الحرب.
0: طبعا الظروف حاليا تغيرت يعني تناسبا مع هذا التغيير ايران ايضا غيرت موقفها ما تريده ايران هي نفس ما تريده بقيه الدول يعني تحترم سيادتها ان لا يكون هناك تدخل في شؤونها هذا ما تطلبه ايران ولكنهم لا يريدون
1: يعني لو دوله اخرى قالت ذلك لكان صدق الجمهور العربي كلامك ولكن اعذرني هذا كلام يأتي من محلل سياسي إيراني فيما طهران تتدخل في العديد من العواصم العربية بل وتعيث فيها خرابا من خلال الميليشيات المدعومة منها بالمال والسلاح وطيلة عقود وليس الآن فقط فبالتالي أنتم تطالبون بما تنكرونه على غيركم
0: على حال موضوع التدخل أمريكا أيضا لديها حلفاء وتدعم حلفائها وتحارب إيران مع 15 دولة مع العديد من الحلفاء هناك الدعم إعلامي دعم سياسي
1: طيب
0: دعم
1: هذه هي الحرب يا دكتور شو بدي أعمل لك هاي هي الحرب
0: هذه حرب إيران أيضا يعني
1: كل عمرة
0: يعني
1: حرام على إيران بوز المدفع
0: من حرام
1: دفع بكم هذه عقيدتكم من دفع بكم إلى ذلك قراراتكم سياساتكم لا تلوموا المنطقة ولا العالم عليها أنتم قررتم أن تذهبوا في اتجاه المواجهة بدلا من الاستقرار والتنمية فقط لا غير تتحملون
0: هل نحن قررنا في ليبيا؟ هل نحن قررنا في السودان؟ هل نحن قررنا الآن في سوريا ما يجري؟ هل نحن قررنا في الكثير من الدول؟
1: كل دولة لها حالتها.
0: أمريكا تريد أن تسعد كل المنطقة.
1: كل دولة
0: وعلني يقول أنا أريد أن أستحوذ على النفط الإيراني. يعني أمريكا هي تعترف تريد أن تصادر النفط الإيراني.
1: هذا موضوع آخر.
0: مشكلة.
1: هذا موضوع آخر. لكن كل دولة لها حالتها.
0: لا موضوع آخر.
1: طيب.

0: ذكرت سوريا المساكين. وصلت إلى هذا بسبب تدخلاتكم ودعمكم للنظام وقتل الإيرانيين.
1: طيب احنا نحن
0: الميليشيات الإيرانية للسوريين.
1: أدري حاليا لسنا في سوريا.
0: طيب لماذا حضرتك ذكرت سوريا؟
1: طيب قالوا أن اللاجئين خرجوا بسبب يعني إيران. طيب إيران خرجت من سوريا، لماذا لا يعود اللاجئون السوريون يعني بالملايين؟
0: يعودون شيئا فشيئا، يعودون شيئا فشيئا يعني؟ في أرقام بمئات الآلاف وتخطط المليون أو المليونين، ما عنديش الرقم تماما الآن ولكن واضح موجود على كل وسائل التواصل والجوجل. عم بيعودوا وعم يرجعوا، وفي منهم في عندهم ظروف، مش كل واحد تهجر خمس سنوات بيقدر يلم عائلته ويترك شغله ويرجع إلى بلده فورا بعد ما يسقط النظام.
1: الهجرة ظروف، كل إنسان من حقه
0: تمام.
1: يبحث عن ملجأ، يبحث عن بلد، عن مكان يعيش فيه أكثر برفاهية أكثر، يعني هذا الشيء
0: مفهوم. أيضا موضوعي مش سوريا، أيضا موضوعي مش سوريا. هل ألمانيا دولة منتقصة السيادة؟
1: ألمانيا؟
0: نعم.
1: كيف يعني منتقصة السيادة؟
0: هل ألمانيا دولة منتقصة السيادة؟ أنا أسألك.
1: لا، ألمانيا هذه الدول الغربية، هي منظومة الدول الغربية، هؤلاء كلهم يعتبرون يعني كتلة واحدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع الدول الغربية، الكتلة الأوروبية إحداهما تكمل.
0: نعم. أنا لم أطلب تعريفا لألمانيا. طيب سألتك هل يعني تعتبر أن ألمانيا منتقصة السيادة كدولة كبيرة في العالم؟
1: طبعا لا،
0: غير منتقصة
1: طبعا السيادة. لا،
0: وأنت تعرف حضرتك دكتور ونتعلم منك، تعرف حجم الشروط اللي وضعت من قبل أمريكا على ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، وكذلك على اليابان، وهما دولتان عظميان الآن.
1: طيب يعني قصدك نحن نتلقى صاروخ نووي، قنبلة نووية حتى نصبح مثل اليابان؟
0: لا تتلقوا قنبلة نووية لا سمح الله، ولكن على الأقل نفذوا شروط الاتفاقات التي يعني تبرمونها لكي تصلوا إلى ما تريدونه.
1: لا تقارن اليابان حاليا، لا تقارن اليابان في تلك الفترة مع النظام الإيراني حاليا. هناك فرق
0: لماذا؟
1: كبير جدا، يعني فرق كبير جدا. إيران أولا لم تعتدي على أي دولة، ولم تعتدي على الولايات المتحدة الأمريكية، ودائما كانت تطالب، ودائما كانت منفتحة للحوار.
0: نعم، لكن لا شيء يمنع في السياسة أنه في دولة تخسر حرب توقع، لا تريد أن تسمي ذلك استسلاما، مع أنه بالتاريخ بالنسبة إلى ألمانيا واليابان كان استسلام، لكن على الأقل توقع تحمي شعبها، تؤمن له الرفاه والاقتصاد والقدرة على العيش الكريم، بغض النظر عن القيام بمواجهة غير محسوبة النتائج، غير محسوبة العواقب، وهي تبدو خاسرة بالنسبة إليها حتى الآن، وبالنسبة إلى أضلاعها في المنطقة ككل، في المنطقة العربية. انظر إلى ما حل بكم في سوريا وفي لبنان وفي العراق وفي اليمن وفي عدة من دول، باختصار لو سمحت.
1: شوف، محل في إيران في دول حتى سوريا، هذا يعود إلى خيانة السوريين، خيانة النظام السابق بكل صراحة. يعني يجب أن نعترف يعني خيانة الجيش السوري آنذاك، يعني هو الذي استسلم، وبالتالي هذا شيء لا يخص
0: خيانة الجيش السوري للرئيس. نعم. تقصد
1: لا، لأنه لهم
0: إذا كان هذا ما حصل فهي ليست خيانة، إنما شرف عظيم بأن يكونوا إلى جانب الشعب الذي كان يقتل من قبل ذلك النظام. أختم هذه المقابلة، شكرا جزيلا لك المحلل السياسي دكتور مصطفى قبور من طهران.
1: تحياتي
0: لك. معلش انتهى الوقت، قلت لك موضوعنا مش سوريا بس مصر ترجعني على سوريا. يلا إلى لقاء أخرى إن شاء الله. تحياتي لك دكتور. وصف وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس السيطرة على مرتفعات علي الطاهر بإحكام القبض على المنطقة الأمنية جنوب لبنان. كاتس أكد أن التقدم نحو هذه المرتفعات جاء بعد معلومات استخباراتية بوجود أنفاق قيادة وسيطرة لحزب الله. أما فيما يخص المنطقة الأمنية فربط الانسحاب منها بنزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان. سقط الحصن العسكري لحزب الله وسقط خط دفاع جديد بعد أن سيطرت إسرائيل على تلة علي الطاهر الاستراتيجية، وهي الملاذ الآمن للحزب بحسب وصف تل أبيب. تقول إسرائيل إن التلة تحتوي على غرف قيادة مجهزة تحت الأرض ومستودعات صواريخ وشبكة أنفاق بناها الحزب على مدار عقدين. المشهد لا يقف هنا،

0: بل عند خيارات الحزب، فهو فضل أن يسلم التلة لإسرائيل على لبنان، أو أن يخسرها لإسرائيل على أن يسلمها للجيش اللبناني. ورفض تسليم التلة للجيش اللبناني إذن مانحا الجيش الإسرائيلي موقعا جغرافيا وعسكريا قيل عنه الكثير في الفترة الماضية لإحكام قبضته على الجنوب وصولا إلى البقاع شرق لبنان، كما أعلن كاتس. حزب الله لزم الصمت بخصوص السيطرة الإسرائيلية على التلة، وأصدر بيانا لم يشر فيه لا من قريب ولا من بعيد بشأن ما جرى للتلة. بيان الحزب كان فقط لشن الهجوم على السلطة اللبنانية وغيابها التام عن تحمل مسؤولياتها وإصرارها على الاستمرار في خياراتها الخاطئة كما وصفها الحزب، إضافة إلى نهجها التنازلي والاستسلامي وفقا لبيان حزب الله، معتبرا أن اتفاق الإطار لم يجلب للبنان سوى الخزي والعار. معنا من بيروت الكاتب الصحفي محمد حمية، أهلا بك. هل أنت راض عن بيان حزب الله ما بعد سقوط تلة علي الطاهر؟
1: تحياتي لك أستاذ طاهر.
0: أهلا وسهلا
1: المشاهدين. أولا يعني الاستناد إلى أن الرواية الإسرائيلية بأن سقطت علي الطاهر، هذا يعني يحتاج إلى تدقيق في المعلومات والرواية. أصلا البيان الإسرائيلي يحمل الكثير من التناقضات العسكرية في هذا الامر، لا سيما الاشاره الى السيطره العلمانيه، وبالتالي هذا بحد ذاته لا يعتبر تاكيدا على السيطره التامه البريه على هذه التله، اضافه الى ان
0: هل قال حزب الله بانه لا يزال يسيطر على التله؟
1: لا، حزب الله حسب ما نعلم انه التزم الصمت والغموض البناء منذ 3 اشهر، ولم يدلي باي بيان منذ 3 اشهر حتى الان، وبالتالي عدم نفيه او تاكيده او عدم نفيه للروايه الاسرائيليه لا يعني تاكيد الروايه الاسرائيليه، هو يلتزم الغموض لاسباب معروفه، هو لا يريد ان يساهم في عمليه التضخيم الاسرائيليه لهذا الموقع، علما ان حزب الله خسر الكثير من المواقع اهم بكثير استراتيجيا.
0: أنت تعرف أنه كل المحللين العسكريين والسياسيين والإعلاميين اللي محسوبين على حزب الله كل الفترة الماضية كانوا عم بيقولوا أنه هذا خط الدفاع الأخير، مش بس لحزب الله، لإيران حتى.
1: أنا لم أقل هذا، وحتى لو قال
0: أنا لم أقل أنك قلت ذلك، قلت بعض من هم محسوبون على حزب الله
1: طبعا. طيب. وقعوا في الخطأ.
0: طيب أنا بهذا الحجم أو مش بهذا الحجم؟ علي الطاهر بهذا الحجم أو مش بهذا الحجم؟
1: أستاذ طاهر، حزب الله لم يكن حتى يعطي لأي من الإعلاميين والصحفيين أي معلومات بما خاص علي الطاهر، وهؤلاء الذين تتحدث عنهم قد يكونوا وقعوا في الخطأ، يعني لأنهم لا يملكون معلومات دقيقة عن هذا الأمر. حتى أنا معلوماتي أن حزب الله موضوع علي الطاهر، أولا هو يحتوي على الكثير من المنشآت، ليس منشأة واحدة. ثانيا أغلب هذه المنشآت هي لوجستية للدعم اللوجستي وليس.
0: بس هلا ما بدنا نصور انه حزب الله يعني ما عنده شبكة إعلامية وسياسية وأمنية وعسكرية قادرة على نسج خيوط أخباره وكل ما يريد ان يروج له، مش يعني الإعلاميين والصحفيين والمحللين السياسيين المحسوبين عليه عم بيحكوا بزاوية وهو بزاوية اخرى، هذا مش صحيح.
1: لا أنا أتحدث عن علي الطاهر فقط، ببقية الملفات
0: أنا أيضا يعني هذا أنا أيضا أتحدث عن علي الطاهر. روجوا لها كل هذا الترويج، والآن بعدما قالت إسرائيل سيطرنا عليها ماذا يقولون؟ شوية مستودعات.
1: لا، هم ما حدا يعني لم يقل أحد أنه مستودعات. أنا أقول لك هناك الكثير من المنشآت، لكنها أولا إسرائيل لم يدخل إلى هذه المنشآت، لم يقدم أي صورا.
0: هيئة البث الإسرائيلية قالت قبل قليل بأنه راح يتم في الأيام المقبلة البدء بتفجير الأنفاق
1: نعم، أنا يمكن أن يكون سيدي هناك فارق حتى بالمعنى العسكري، فارق بين النفق وبين المنشأة. النفق هو أكبر من المنشأة، وربما النفق يعني يحتوي على عشرات المنشآت.
0: طيب شو بيغير باللي قلته هذا الكلام؟ ما فهمتش شو بيغير. عم بقول لك بدهم يفجرون، كانت منشأة ان كان نفق ان كان بلدة كاملة، ما عم شايف الصور كيف عم بيفجروا البيوت والبنايات على راس ناس او حتى في منهم مدنيين؟
1: نعم استفطار، قد يكون دخلوا الى احد المنشآت ربما، لكن لا يعني سقوط كل هذه المنظومة التي تحتويها تلة علي الطاهر. إضافة إلى ذلك الإسرائيلي أعلن أنه سيطر عملانيا ولكنه لم يقدم أي صورا لهذا الأمر. إضافة إلى ذلك لا يعني السيطرة على تلة علي الطاهر أن المعركة انتهت وأن إسرائيل حققت إنجازا كبيرا. واضح أن نتنياهو يحاول تقديم هذا الأمر تضخيمه لتقديم

0: كإنجاز انتخابي، واليوم يحدث كل أوراقه الانتخابية.
1: طيب ما هو البعض عم يتهم الحزب بأنه عم يعطيه ورقة انتخابية، هون المشكلة، هذا بدينه ما بيوقف بصفه.
0: لا استفسار، أنا أقول لك معلومة، أنه لم تأتي ضمانة أمريكية للدولة اللبنانية بأن إذا حزب الله سلم للجيش اللبناني التلة بأن لا تدخل إسرائيل إليها. الأمر الثاني، الجيش اللبناني رفض أن يتسلم موقع علي الطاهر لأنه لا يستطيع، لا يريد أن يسيطر على موقع لا يستطيع الدفاع عنه، وهو يعرف أن إسرائيل ستدخل إليه وسينسحب بقرار سياسي كما حصل في 2 آذار الماضي عندما دخل الجيش إلى الحدود وخرج بقرار سياسي أول دخول القوات الإسرائيلية إلى الجنوب. وبالتالي اليوم واضح أن الملف اللبناني كما قال الرئيس نبيه بيرل اليوم أن إسرائيل تلعب بالأرض اللبنانية بالدم اللبناني لإجراء الانتخابات ويتنافسون على القطن.
1: من الذي يفسح لها المجال بذلك؟
0: لكن السؤال،
1: من الذي يفسح لها المجال؟ اللبنانيون يعرفون إسرائيل جيدا ونواياها وما هي قادرة على فعله وما تفعله يوميا، ولكن من الذي يعطيها الفرصة لتفعل ذلك في لبنان؟
0: أستاذ طاهر، حزب الله التزم باتفاق وقف إطلاق النار منذ 3 أشهر حتى اليوم بمذكرة التفاهم الأمريكي الإيراني. حتى
1: مش هذا المطلوب، المطلوب واضح الآن، وصلت دقة ساعة الحقيقة كما يقال، المطلوب الآن نزع السلاح، نقطة على السطر.
0: أستاذ طاهر اليوم أولا إذا سلم، أنا أقول لك الجيش اللبناني رفض التسلم طلب علي الطاهر، فكيف يتسلم كل سلاح حزب الله؟ لأنه هو قال لا أريد أن أسيطر على موقع لا أستطيع الدفاع عنه لاحقا.
1: هلا صارت المشكلة بالجيش اللبناني يا أستاذ محمد، ما يعني اللبنانيين، أنا وياك لبنانية، مفروض أنه نحن مثلنا مثل كل الشعوب العربية، شعوب متعلمة وذكية ومثقفة، تعرف كيف تستقطب الكلام اللي عم يردها على التلفزيونات، في شيء بتصدقه وفي شيء بيخليها تشك وفي شيء بترميه ما بتاخده بعين الاعتبار تماما لما يكون مش منطقي.
0: استفسار، انا اتحدث عن معلومات رسميه، يمكنك وانت صحفي لامع ويمكنك ان يعني تجري اتصالاتك وتتاكد من هذه المعلومه ان الجيش رفض لامرين، لا يريد السيطره على الموقع لا يستطيع الدفاع عنه ولا يريد زلج.
1: ما هذه نفس فكره انه الجيش مش عم يدافع عن لبنان، نفس فكره انه الجيش من بعد ما حزب الله يفوت لبنان واللبنانيين بحرب طويله عريضه من هذا النوع بيقول الجيش مش عم بيدافع عن لبنان، هو هذا خطابه للحزب. وهالآن يتهم الحكومه بالخزي والعار لانها تفاوض، والتفاوض تقول الحكومه والرئاسه بانه وفر على لبنان واللبنانيين الكثير لانه بديله كان شمل لبنان كله في الحرب، هل هذا ما يريد حزب الله؟
0: لا، أنت تعرف أن حزب الله التزم بوقف إطلاق النار مدة 15 شهرا والسلطة اللبنانية لم تستطع بالمفاوضات أن تحقق إيجابية واحدة، حتى منطقة تجريبية واحدة في ضوطر الغربية لم تستطع السلطة أن تحررها بشكل كامل، حتى الجيش اللبناني لا يستطيع الدخول
1: والتحرر. ما في شيء اسمه الجيش اللبناني يحرر الآن، لأنه الجيش اللبناني ما كان طرف، الجيش اللبناني ما كان طرف في هذه الحرب، وليس هناك قرار سياسي يعطى للجيش اللبناني بأن يحارب إسرائيل. إيران مع حزب الله قرروا أنه يدخلوا لبنان واللبنانيين بحرب، لا تأتي بعد فوات الأوان وتقول للجيش اللبناني أنت لا تحارب معي، فإذا أنت خائن.
0: أنا أخالفك الرأي، لأن لم تتوقف الحرب أصلا في لبنان منذ حرب 66 يوما، إسرائيل هي كانت في قلب الحرب وحزب الله هو كان يلتزم الصمت، اما حزب الله فهو قام بردة فعل. الحرب هي اسرائيل هي من استمرت بالحرب.
1: نعم، انا اناقشك بالمبدا العام مش بهي التفاصيل اللي عم تحاول تضيعني فيها. اولا وجود سلاح الحزب نفسه، وثانيا اقحام الجيش اللبناني بما لا ناقه له به ولا جمل.
0: طيب لم تكن اسرائيل تقوم بعمليات القتل والنسف والمجازر خلال 15 شهرا؟ جاوبني استاذ طاهر، من كان يقوم بمبادره بالحرب؟ وحزب الله كان التزم الصمت.
1: أعيدك إلى السؤال الأساسي، المطلب الأساسي، الانسحاب مقابل نزع السلاح. نزع السلاح هو المطلوب الآن. عم تناقشني من منطلق أن الحزب معه حق بأن يحتفظ بالسلاح بعيدا عن الدولة وبعيدا عن الجيش. الآن موقف الحكومة الرسمي، موقف الرئاسة الرسمي، وبالتالي موقف يعني اللبنانيين بمعظمهم وبمعظم شرائحهم ونوابهم هو البرنامج الوزاري، البيان الوزاري، حصر السلاح بيد الدولة، كل ما يتفرع عن ذلك هو

0: إدارة أزمة وتفاصيل لكي يعني نهرب من سؤال أو آخر.
1: لا، هناك فرق بين نزع السلاح الذي هو مطلب إسرائيلي ولا شأن.
0: لا، هو مطلب لبناني، ليس مطلب إسرائيلي، هو مطلب حكومتك، هو مطلب حكومتك ورئيسك، مطلب حكومتك ومطلب رئيسك، مش مطلب إسرائيلي. أنت تخون ثلاثة أرباع اللبنانيين إذا مش أكثر لما تقول إنه هذا مطلب إسرائيلي.
1: لا، أنت تحول كلامي، دعني أجيب.
0: أنت قلت مطلب إسرائيلي.
1: لا، ما أنا أريد أن أفرق بين نزع السلاح بالقوة الذي هو مطلب إسرائيلي وبين حصرية السلاح الذي هو مطلب لبناني. هناك فرق كبير. حصر السلاح غير نزع السلاح. حصر السلاح كيفية احتواء السلاح ووضعه تحت أمرة الدولة وتعزيز الجيش اللبناني وقدراته واستراتيجية الأمن الوطني التي وردت في خطاب القسم. هل توافق الدولة اللبنانية؟
0: لا أحد يصدق بأن حزب الله سيسلم سلاحه، لأنه من سنوات عديدة من أيام الرئيس سليمان والحديث عن الاستراتيجية الدفاعية لا يمكن أن يحصل ذلك، لا بالسلم حصل هو ولا بالحرب شكله رح يحصل، إلا بمعجزة ما لا أحد يعرف ما هي، ربما قرار إيراني.
1: بخلال 15 شهرا انتشر الجيش في الجنوب، وكان هناك اتفاق 27 تشرين، السلطة اللبنانية انقلبت عليه وهي التي تبنته في خطاب القسم وبالبيان الوزاري. ماذا طبقت السلطة من 27 تشرين الذي هي تبنت هذا الاتفاق وقالت أني سأطبقه وأنشئ استراتيجية أمن وطني وأسلح الجيش وأدعم الجيش؟ هل قامت بهذا الأمر؟ لم تكن بهذا الأمر.
0: هذا لا يبرر، لا يبرر، مهما قصرت السلطة لا يبرر أن ترفع ضدها أو خارج نطاقها السلاح تنفيذا لأجندة أجنبية. لا شيء يمكن أن يقنع اللبناني اليوم بأنه كل ما تتفضل به يجعل من حق حزب الله أو غيره، مهما كانت طائفته، مهما كان يعني حتى ما يكون التفسيرات أنه الموضوع طائفي أو مذهبي أو إلى ما هنالك، حتى لو مسيحي درزي سني شيعي مهما كان، لا، السلاح تحت إمرة الجيش اللبناني فقط لا غير.
1: أستاذ طاهر، ما السلطة اللبنانية القرار السياسي طلب من الجيش الانسحاب من الحدود، فمن يدافع عن الحدود إذا لم يكن هناك مقاومة وأهالي؟
0: لماذا طلبت
1: الأمر الثاني؟
0: لماذا طلبت منه الانسحاب من الحدود؟ على الاتصال ولا شو صار؟ طيب فعلا راح الاتصال. نحاول مرة أخرى ولا فقدنا الاتصال تماما؟ طيب يبدو فقدنا الاتصال تماما. لا يمكن أن أضيف هنا بما أنه فقدنا الاتصال معك أستاذ محمد، شكرا جزيلا لوجودك معنا. على أي حال، محمد حمية الكاتب الصحفي من بيروت. مساعي الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة في العراق تصطدم برفض كبرى الفصائل المسلحة، آخرها إعلان حركة النجباء عن تمسكها التام بما وصفته بقدسية سلاح المقاومة وأنها لن تشارك في العملية السياسية التي دعا إليها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي. ورئيس اللجنة أو المجلس السياسي للحركة علي الأسدي أكد أن رؤية الحركة لحماية هذا السلاح لم ولن تتغير، كما اعتبر أن سلاح الحركة هو صمام أمان في ظل المخاطر الأمنية والسياسية المتسارعة التي تشهدها الساحتان العراقية والإقليمية. تصريحات الأسد تأتي بعد جولة لقاءات مكثفة مع قادة الإطار التنسيقي الذي قال إنه سيشكل لجنة لضمان الامتثال لقرار حصر السلاح. القيادي في حركة النجباء أكد أيضا إصرار عدد من الفصائل على إبقاء هذه الملفات خارج نطاق القرارات الحكومية المتعلقة بإعادة تنظيم المشهد الأمني. وإلى جانب حركة النجباء كانت كتائب حزب الله العراقي وكتائب سيد الشهداء وسرايا أولياء الدم إضافة إلى غيرها رفضت في بيانات منفصلة تسليم سلاحها والانخراط بالعملية السياسية. ومع اقتراب المواجهة في 30 من سبتمبر وهو تاريخ المهلة الرسمية المقررة لبدء عملية تسليم السلاح، يجد العراق نفسه أمام تحدي أمني كبير يهدد استقرار البلاد بالتزامن مع أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة تلوح في الأفق. ويحذر سياسيون من أن إصرار الفصائل المسلحة على تعنتها قد يدفع واشنطن إلى اتخاذ إجراءات عقابية صارمة عبر تشديد قيودها المالية على تدفقات الدولار والبنك المركزي العراقي. معنا من بغداد رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية عدنان السراج. أستاذ عدنان، أهلا بك معنا مرة جديدة في العاشرة. كيف تقرأ وما هو موقفك بالتالي من بيان حركة النجباء؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوفك الأعزاء. حقيقة يعني أنا أتكلم بموقف الدولة وموقف القوى السياسية اللي الآن

0: يشهد نوع من الحراك السريع باتجاه هذا الموضوع. يعني يوم أمس كان هناك اجتماع مهم لائتلاف إدارة الدولة لكل القوى السياسية، وحضرها كل رؤساء القوى السياسية سواء كانت السنية والكردية والشيعية بحضور السيد رئيس الوزراء. أعتقد كان البيان واضح جدا بأن هذه القوى تريد أن تعطي فسحة من الوقت إلى إطار التنسيق واللجنة المشكلة لاتخاذ القرارات المناسبة والتفاوض والتفاهم حول هذا الموضوع، لأنه البيان خلا من أي صيغة من صيغ التعرض إلى مسألة حصر سلاح أو يعني مسألة السلاح وتنظيمه. لذلك أنا أقول اليوم اللجنة التي كلفت بالمراجعة هي لجنة تعمل بشكل واسع على مختلف الأصعدة، ليس داخليا حتى خارجيا، حتى مع الجانب الأمريكي يقوم السيد الزيدي بنقاشات أيضا حول هذا الموضوع. نعم. مع الجوانب الخارجية سواء كانت أمريكية أو إيرانية أو أي جهة أخرى. وبالتالي أعتقد اليوم نحن لسنا أمام أزمة، أقول بكل صراحة. هذه البيانات لابد أن تتكلم بها النجباء، لابد أن يتكلم بها كتاب حزب الله، لابد أن يتكلموا بذلك، ولكن هم عليهم بالأخير أن ينصاعوا إلى قرار الدولة.
1: ليش لابد أن يتحدثوا بذلك أستاذ فراس؟ ليش يجب أن يخالفوا قرار الدولة وأن يتحدثوا بهذا الإطار؟ لماذا؟
0: لديهم وجهة نظر، هاي وجهة النظر العراقية تعالج عراقيا. يعني هم أعطوهم فسحة، الإطار أعطى فسحة لهذه القوى أن تفكر جيدا وأن تتخذ القرارات المناسبة للتجاوب مع قرارات الدولة، وهذا الذي يعني يجري. اليوم اللجنة فيها ناس هم أيضا لديهم فصائل، مثل السيد هادي العامل لديه بدر، وأيضا السيد نور المالكي والسيد السوداني، يعني قادة سياسية. ذاك أنا أتصور النجباء يريد أن يصدر هذا البيان يوضح بأن هذه المسألة هي رسالة متشددة، حتى يكون هناك نوع من التنازلات اللي تقدمها القوى السياسيه في مساله تنظيم السلاح وغيرها. هذا
1: بس كلام الزعماء والمسؤولين العراقيين، لا تبشر فقط عن لا يبشر بخير. كلام سيد المالكي قبل ايام، كلام الان حركه النجباء أبداً يتحدث عن قدسيه سلاح المقاومه، المقدس لا يمس.
0: بالتأكيد شوف هذه البيانات المتشددة سمعناها يعني طويلا، هذه من حقهم يتكلمون ذلك، ولكن ليس من حقهم أن يتجاوزوا على قرار الدولة. هذا أمر مفروغ منه، يعني هم يعلمون ذلك. ذلك أنا أصور كلام السيد مالكي كان على العكس من ذلك. سيد العزيز كان يقول بأن المسألة منتهية ومحسومة، وأنا شخصيا تواصلت معه شخصيا حول هذا المسألة. قال 30 في شهر أيلول هو مسألة محسومة، وبالتالي عليهم أن يعني يتخذوا قرارات في
1: تنظيم هذا السلاح السلاح.
0: وليس
1: قال تنظيم السلاح. هذه كلمة
0: لا محصل السلاح أخير. نعم تنظيم السلاح، لا هو حصر السلاح تنظيمه. هو التنظيم ترى سيد العزيز الآن دراسات بين القوى الإطارية وغيرها أين يوضع هذا السلاح، يعني هذا كلام نقل إلى الفصائل. الفصائل عرضت في فترة ما أنه يمكن أن يكون هذا السلاح بيد الحشد الشعبي، وهذه فيها موافقة، يعني ممكن يتفق على وضع السلاح بيد الحشد الشعبي، وهذا أمر يعني يمكن أن يكون. ولكن هناك مسألة، هل سينضم هؤلاء الحشد الشعبي أم العملية السياسية؟ هنا أكو مصدر خلاف بكل صراحة. الحشد الشعبي ولا قوى سياسية شيعية وبذات يعني قادة الإطار لا يريدون أن تنضم الفصائل إلى الحشد الشعبي، ويمكن أن يتحولون إلى قوى سياسية أو إلى قوى مدنية، وهذا يمكن، ويمكن أن يكونوا مجمدين بشكل وآخر بس دون سلاح. هذا
1: بس حركة النجباء تقول لن تشارك في العملية السياسية،
0: نقاشات في داخل العراق. نعم هي فعلا لن تشارك في العملية السياسية، هي من أول أيام يعني تأسيسها إلى يومك هذا هي ترفض المشاركة في العملية السياسية، ليس بعنوان أنه هي تنتقد أو ضد العملية السياسية، إنما تقول بأن عملنا مقاومة وما شابه ذلك. لكن الكتائب اشتركت ولديها يعني حقوق أو كتلة حقوق، وفيها أكثر من 8 نواب، وبالتالي هي لديها نواب في داخل مجلس النواب، وكانوا يطالبون بوزارة أصلا. لكن وهكذا بقية الفصائل
1: حصر السلاح
0: لديهم أيضاً حضور
1: تسليمه ليكون تحت جناح الدولة، وليس أن يكون لهم وزراء ونواب ونفوذ سياسي إضافة إلى السلاح. المشاركة السياسية ممكن تكون حل لدمجهم.
0: هذا كلامك صحيح. اليوم احنا نقول بشكل واخر، اقول لك بصراحه هناك ايضا تململ في الوسط اللي يقول بان مساله السلاح ومساله التحديات يجب ان ايضا يخبر الراي العام. يعني بصراحه اقول لك انا ما حكيتها سابقا، اقول اليوم ما يعلن غير الذي يعني يدار خلف الكواليس بشكل واخر، يعني ما نسمعه خلف الكواليس يختلف على ما يعلن الان على الناس. من الضروري جدا ان يعلن الى الناس بشفافيه.

0: بس ايضا نعم الناس لانه ايضا مرتبكه
1: عظيم كلام مهم جدا. قل لي ما الذي يقال خلف الكواليس حتى لو
0: لا يعرف الا الظواهر،
1: حتى لو لم تسمي الحركه او الفصيل او المسؤول اللي عم يتحدث بهذه الطريقه، لكن ما هو الكلام المعاكس الذي يقال خلف الكواليس اللي عم تتحدث عنه حضرتك كي يعرف الراي العام؟ لانه انت تقول بانه الراي العام يجب ان يخبر، يجب ان يعلم.
0: كلامك سليم، لكن أنا ما عندي تفاصيل كاملة، ولكن عندي تفاصيل أخرى أن هناك عمل يعني يجري على قدم الوساق باتفاق كل القوى السياسية بما فيها رئيس الوزراء، وهناك أيضا يعني إعلام للجانب الأمريكي في هذا الجانب. أنا حسب ما أفهمه يعني ليس كمعلومة يعني دقيقة،
1: ولكن قلت هذا قبل قليل
0: لنا من داخل، وأعتقد اليوم
1: المشاور حضرتك قلت قبل قليل بأنه الرأي العام يجب أن يعلم، يجب أن يخبر بما يحصل، لأنه الكلام اللي بالإعلام غير الكلام اللي عم يقولوه خلف الكواليس. يعني عم تحكي عن معلومة صح؟ شو معلوماتك بهذا الإطار؟
0: هذا العنوان العام، هذا العنوان العام، لا هذا العنوان العام، لكن أنا بشكل دقيق ماذا يجري بشكل دقة حتى أكون منصفا، لا يعني أنقل شيء أنا لا أعرفه جيدا، لكن أعتقد أن هناك تطور في عملية التفاوض بين الكتائب وبقية الفصائل مع الإطار التنسيق
1: والسياسي. طبعا بس سؤال أيضا إضافي لنفس النقطة، هل قصدت أيضا ما تقوله الحكومة؟ هل قصدت أيضا بكلامك ما تقوله الحكومة وليس فقط الفصائل بأنها تضطر إلى قول أمور في العلن للرأي العام غير ما تتفاوض به مع الفصائل؟
0: لا لا، الحكومة تتفاهم، الحكومة أعطت مجال للإطار واللجنة، الحكومة تتكلم بصراحة، الحكومة تقول أنا يجب أن أحصل السلاح بيد الدولة، وهذا جزء من صلاحياتي وعملي، والسيد الزيدي يجري بهذا الاتجاه، ولكن السيد الزيدي كتفاهمات سياسية من قبل الإطار وقوة سياسية أخرى أيضا ينتظر النتائج بهذا الشكل. أما كلام الحكومة لا، بياناتها واضحة وهي تثبت موقفها من مثل حصر السلاح ولن تتراجع عن هذه المسألة،
1: بالنسبة لي
0: وكل القوى السياسية كذلك.
1: إذا سمحت لي بعد إذنك، لأنه أنا مثلا واحد من الناس مش واضحة بالنسبة لي، لأنه قبل يعني البيانات الأخيرة ولقاءات المسؤولين الإيرانيين في العراق كان كلام الحكومة واضحا جدا بالنسبة إلي وإلى الجميع، 30 من سبتمبر هو موعد حصر السلاح بيد الدولة. بعد ذلك أصبحنا نتحدث عن 30 من سبتمبر بداية تنظيم السلاح، اختلف تماما، هذا ليس التزاما بما قيل سابقا.
0: لا أنا أعتقد قضية لازم أن نتفق عليها، أنه رئيس الوزراء وأيضا الحكومة وأيضا الإطار وغيرها 30 حصر السلاح بيد الدولة قرار حتمي قطعي، يعني 30 هذا القرار سيبدأ نافذ المفعول. أما كيف يكون حصر السلاح هنا نحتاج إلى مسألة، إلى وقت معين، إلى كيفية حصر السلاح والتنظيم.
1: لا معلش، قال هنا فقط أما 30 بواشنطن
0: 30 كلام الحكومة قطعي.
1: دكتور معلش، قالها الرئيس الزايدي بواشنطن
0: سيد العزيز
1: بعد 30 سبتمبر لن يكون،
0: ولا زال لا زالت القضية 30
1: خارج يعني سلاح خارج الدولة.
0: هذا اتفاق، هذا اتفاق سيد عزيز. خليني أقول لك، أرجع لك شوي إلى الوراء، يعني خلي لا نريد نبرر الزيدي من هذه التصريحات، إنما هذا قرار 30 قرار قطعي، لكن الفصائل ألزمت نفسها، ليس في هذه الحكومة، الحكومة السوداني ألزمت نفسها بتسليم السلاح في حالة خروج القوات الأمريكية من العراق، وهذه السيد الزيدي نقلها إلى لقاء بالرئيس الأمريكي وطرح هذه المسألة في وقتها، واتفق على أنه 30 أيلول هو حصر سلاح لأن القوة السياسية، فذلك عجلت أمريكا وعجلت التحالف الدولي بالخروج من العراق. فعلا السوداني قدم طلب إلى مجلس الأمن من أجل سحب إنهاء مهمة التحالف الدولي وبدأ عملية الانسحاب.
1: ممتاز.
0: لم يبقى لدينا إلا انسحاب الكتيبة الألمانية في إقليم كردستان لتكملة انسحابها، وبالتالي أصبح القضية ملزمة. يعني هم
1: لا ما أصبحت ملزمة
0: بقضايا تتعلق ب 30.
1: سأعيدك إلى بيانات الفصائل الأخرى والمتكررة.
0: لا هو
1: التي
0: كبيان مهمة. أنا أحكي على إلزامهم، هم ألزموا أنفسهم بالقرار المتفق عليه مع الدولة.
1: ما ألزموا، لا
0: بالنسبة لهم صدروا هاي البيانات،
1: هم
0: أيضا مسؤولين
1: عن ما ألزموا أنفسهم. هذا اللي عم قل لك يا أستاذ عدنان، رجعوا ما بعرف إذا معك ناقشنا الموضوع بالمرة
0: سيد
1: الماضية
0: العزيز.
1: مع أحد آخر من الضيوف الكرام، رجعوا تحدثوا عن الاحتلال التركي وعن البشمركة وعن البيكيكي.
0: لا هذا شوف البيان الأخير،

0: لا هي وياك معك، انا معك قلت، انا كنت معك وقلت لك هذه قضيه يعني خارج هذه اصلا. بهذا البيان الاخير لن يذكر هذا الموضوع اطلاقا، يعني في البيان الاخير فقط ركز على الجانب الامريكي والامن في العراق لا اكثر ولا اقل. يعني بيان انه جباله انقلاب جديد لا ما بي اصلا لا تركي ولا معزول. انا قلت لك سابقا في لقائنا السابق قلت لك هذه قضيه كذا، هذه قضايا ما لها علاقه، دوله مختصه بها وليس هم.
1: الماضي نعم صحيح الماضي.
0: البيان ما لا هذا البيان الجديد ليس في هذا العنوان
1: دكتور،
0: لكن انا اريد اقول
1: لك النوايا الحقيقيه.
0: انا في تقديري ما يهم، احنا كعراقيين نعلم بعضنا البعض الاخر، يعني النجباء ليس بعيدين عن كعراقيين على الوسط مالتنا، احنا نعرفهم جيدا، نعرف ابناء الجنوب ونعرف ابناء الوسط وماذا يفكرون، نعرف كيف يمكن ان يفكرون، نحن يجب ان لا نحصرهم في
1: كيف
0: زاويه
1: اعذرني يعني
0: حاده حتى يمكن
1: ان تتصرف يعني بس
0: من الاحتكاك.
1: انا مزعج بس اشرح لي ما فهمت، شو بتعرفوا عنهم يعني؟
0: لا حشاك، لا انت انسان محترم يعني ما شاء الله عليك، يعني
1: كنت اتشرف
0: تاخذ الكلمه تطلعها
1: يعني هذا واجبنا، بس نحاول انه هيك نزيد قليلا ونكون يعني قدر الامكان مفيدين للجمهور الكريم. بس ما الذي تعرفه؟
0: وهذا العمل الاعلامي الصحيح، هذا الاعلام، هذا الاعلامي الصحيح.
1: شكرا جزيلا.
0: هذا الإعلام الصحيح الذي يعطي المعلومة ويناقش بشكل شفاف. أنا أشكرك بالعكس.
1: الشكر لك، لكن لم ينتهي الوقت أستاذ عدنان، نحن معك. ما الذي تعرفونه عنهم؟ يعني أنت تقول أنه تعرفون حركة النجباء وأهل الجنوب والوسط وكذا، شو اللي بتعرفوا عنهم؟
0: لا أنا أقول هؤلاء العناصر نعم هذول العناصر ليس خارج السياقات العراقية، هؤلاء عراقيون وكان لهم أدوار معينة في فترات معينة، وبالتالي عليهم أن يكونوا في خدمة الدولة لا ضد الدولة، وهذا المعنى. بذلك هم يعني أيضا مسألة العراق ومشاكل العراق والعدوان العراق وكل شيء
1: يمس العراق أيضا يمسهم، يعني هم ليسوا أعداء العراق وليس في خدمة،
0: وبالتالي علينا نتعامل معهم بهذا العنوان. لابد يعني لا في خدمة إيران ولا في خدمة أي دولة، حتى في أي دولة أخرى. حتى هناك بعض الناس اللي يتكلمون بلسان دول أخرى كأمريكا وغيرها، هذا أيضا مرفوض في العراق
1: طبعا.
0: نحن لا نريد أي إنسان يفكر بهذا الطريقة،
1: يجب أن يكون كذلك.
0: وبالتالي هم سيحشرون بهذه الطريقة، سيحشرون بطريقة العراق فوق الكل، العراق أولا كمعنى عام يعني عند العراقيين، وهذا شعار مرفوع يعني.
1: بس اللي بيحكوا عن الأمريكان دكتور معهم
0: إذا هم
1: سلاح.
0: عندهم أي نوع من نعم كثيرين عندهم سلاح، نعم
1: ميليشيات مدعومة من
0: خاف نعم نعم اكو
1: ميليشيات مدعومة من الولايات المتحدة مسلحة ومموله وقادرة على فتح
0: نعم نعم نعم نعم نعم
1: من هي
0: نعم وتستعرض عضلاتها في اماكن
1: من هي؟
0: لا اعذرني انا
1: يا ريت زودنا معلومات بما انه عم تقول واجبنا نقل لكي نذهب ونصورها وناخذ بعض المعلومات عنها.
0: لا اصعب من الامور هذه، لا استطيع تجاوز هذا الامر، لكن اكو نعم هناك من يتسلح. يعني الامريكان هل تسليحهم للاكراد ايران عندما قالوا سلحنا ايران وصدرت اسلحتهم، يعني امريكا ما تجهز بالاسلحه؟ يعني لا تعطي اسلحه امريكا تجهز
1: عندما تقرر تعطي، لكن الان موجوده يعني ميليشيات مسلحه تقوم بعمليات ضد دول الجوار.
0: امريكا نفس الشيء
1: تأمر بامر امريكا، تطلق صواريخ هيك يعني هي عراقيه وجزء من الدوله.
0: لا هذا موضوع اخر،
1: وجزء من الدوله.
0: تقلنا لموضوع،
1: طب عم نقارن يا
0: تقلنا لموضوع اخر.
1: ليش موضوع اخر؟
0: تقلنا الى موضوع اخر.
1: ليش حلال على البعض حرام على
0: هذا؟ انا ما اريد ادوج هذا الموضوع في الموضوع، لكن انا اقول لا شوف مسألة قصف الحدود والسفارات، الإطار التنسيقي والقوى السياسية رفضت هذا الأمر رفضا قاطعا.
1: انتهى الوقت
0: أيضا في وقتها، هي في وقتهم ألزموهم بعدم يعني الاعتداء على هذا الوقت.
1: شكرا جزيلا لك، لعلنا نفتح الموضوع في سياقات أخرى إن شاء الله إذا كان عندك معلومات يعني. شكرا جزيلا لك أستاذ عدنان سراج، شكرا لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة وإلى اللقاء.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. مان تو مان لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.
1: تقول بشكل واضح أنها رئيس عدن.
2: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
1: قامت بما منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
2: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
3: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
2: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية من الأحد إلى الخميس 12 ظهرا.
4: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
2: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
0: العربية FM.
5: هل أصبح العراق فعلا لملاحقة هؤلاء العرب؟
6: رابع مساء بتوقيت السعودي.
7: تعاود نشاطها النووي.
8: هذه الحكومة سياسيا وأمنيا.
0: العربية FM. أن تعرف أكثر. العربية FM.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: أهلا بكم. اشتباكات جديدة تندلع بين القوات اليمنية وميليشيا الحوثي في الصياح وجبل هان وما تعفي تعز.

القوات الحكومية تكمل تطهير مديرية حيس من ميليشيات الحوثي، وعشرات العائلات تنزح من مناطق الاشتباكات في الحديدة. عدد قتل الغارة الإسرائيلية على النبطي جنوب لبنان يرتفع إلى 3. ترامب يقول إن كميات النفط التي تعبر مضيق هرمز عادت إلى مستوياتها السابقة. قوات أمريكية تعيد توجيه 92 سفينة تجارية في المضيق، وتعطل 3 سفن وتصعد على متن 2 أخريين. وزارة الدفاع الروسية تؤكد استهداف سفينة شحن أوكرانية في البحر الأسود. مستشارون أوروبيون ينضمون إلى جولة المباحثات الأمريكية الأوكرانية الثانية في كييف. زيلينسكي يقول إنه بحث مع الوفد الأمريكي إمداد أوكرانيا بصواريخ دفاع جوي ودعم اقتصادي. رئيسة المحكمة الجنائية الدولية تتعهد بمواصلة مهام منصبها مهما كانت الظروف رغم العقوبات الأمريكية. سوق الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع عند مستوى 11068 نقطة. تحالف أوبيك بلس يقرر الإبقاء على مستهدفات إنتاج أكتوبر من دون تغيير. أرسنال يحسم الديربي اللندني بثنائية في تشيلسي ويواصل انطلاقته المثالية في الدوري الإنجليزي. أخيراً كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس يفوز بسباق جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا 1. سمعنا مستمعاتنا، بعد فاصل قصير تتابعون حلقة جديدة من برنامج مان تو مان.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: مان تو مان لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
3: خلينا نكون واضحين،
4: طيب انتقد المدرب هو بناء على طلب المدرب.
5: المفروض رئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
6: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
2: وأقلام الصحفيين.
7: وبعدين قضايا مش واحدة.
8: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
9: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة تطبقها.
10: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
11: شوف انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا.
2: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة
12: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC أكشن وعلى MBC شاهد،
2: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
13: العربية FM، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية FM.
14: السلام عليكم ورحمة الله، مساء الخير مستمعينا الكرام، مشاهدينا أينما كنتم عبر العربية FM في حلقة جديدة من برنامج مان تو مان. البرنامج الذي يأتيكم يوميا من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، واليوم حلقة جديدة واستثنائية من مان تو مان لأنها يظهر

0: معي في هذه الحلقة وفي الفترة القادمة شريكي وزميلي في العربية FM علي قدام. مساء الخير علي.
1: أهلا وسهلا أحمد. أهلا وسهلا فيكم ومستمعين الكرام. سعيد أحمد بالتواجد ضمن طاقم عمل برنامج هذا البرنامج.

0: الساعة الأخيرة من سوق الانتقالات.
1: الساعة الأخيرة من سوق الانتقالات. كذلك يا أحمد راح نتحدث عن المواجهات الجولة الماضية من دوري روشن، وكذلك بنتحدث عن الجولة القادمة من دوري روشن.
0: سعيد، جولات سريعة، بالأمس انتهت جولة وغدا تنطلق جولة جديدة. أيضا سنتحدث عن الدوريات الأوروبية الكبرى، شفنا اللي اليوم الجنرز أرسنال يتفوق على تشيلسي في ديربي لندن.
1: صحيح، بنتكلم في الجزء الثاني من الحلقة عن مواجهات الليغا الإسبانية وكذلك مواجهات الشامبيونز ليج. أرسنال يواصل ويستمر في حصد النقاط، وكذلك برشلونة يدك مرمى فالنسيا بخماسية نظيفة.
0: صحيح،
1: وكذلك بنتابع مع مستمعين الكرام جنة كرة القدم الكالتشيو، حاليا تقام مباراة بين فريق يوفنتوس وكذلك انت
0: الميلان،
1: اي سي ميلان.
0: صحيح، مباراة قوية ايضا. لكن علي راح نبدا الحلقة مباشرة في الحديث مع مراسل البرنامج، مراسل العربية اف ام ناصر الهاجري من المنطقة الشرقية، للحديث اكثر عن سوق الانتقالات. اولا مساء الخير ناصر.
2: مساء الخير لك أحمد ولعلي ولسادة مستمعي العربية فهم.
0: حياك الله ناصر، حتى نكسب الوقت، إيش آخر الأخبار اللي موجودة عندك؟
2: إحنا اليوم نفس ليلة العيد، الكل قاعد يقرب.
0: إيه صح، الوقفة الآن.
2: خل نبدأ معاك بالاتفاق، راح يعلن عن بيدرو هنريكي قادم من ريد بول البرازيلي لمدة موسمين. أيضا راح يعلن عن رياض شراحيلي قادم من نيوم، وصفقة تبادلية تحدثنا عنها قبل أسبوع معكم بين الاتفاق والرياض، عواد دوها اللي ينتقل إلى الرياض ومرزوق تنبكتي إلى الاتفاق، وأعلن الاتفاق عن بيع فارس الغامدي إلى التعاون. وأيضا الاتفاق أعلن قبل قليل بتعاقد بنظام الإعارة مع عبد الله هوساوي قادم من الاتحاد. فيما يخص الفتح، حصل على الموافقة الرقابة المالية على التعاقد مع علي حسن. علي حسن كان من أكثر من أسبوع وموجود في الأحساء، لكن انتظر موافقة الرقابة المالية عشان تعاقد مع اللاعب قادم من النصر. حصل على هذه الموافقة، وأعلن اليوم عن المغربي حسام الصادق بنظام الإعارة مدة موسم قادم من الاتحاد التركي المغربي. وأيضا أعلن عن سعيد بعطية، تحدثنا عنه أيضا قبل أسبوع، انتقل إلى الأهلي. في نادي الخليج أحمد وعلي راح يعلن عن فواز سقور. فواز سقور بين الفيصلي كان والخليج، الخليج الآن أقرب بشكل كبير، باقي بس التجهيزات الأخيرة للإعلان. فواز سقور قادم من الاتحاد، وفهد الرشيدي قادم من التعاون. محمد شويرخ إلى الآن ما حصل الخليج على الموافقة من نادي الشباب على التعاقد معه.
0: نعم، إذن صفقات كثيرة وضخمة، وننتظر الكثير من الأخبار معاك. بس أنا بدي أسألك سؤال أخير، إيش الصفقة اللي تحسها أقوى صفقة في المنطقة الشرقية من بداية السوق حتى الآن؟
2: السعوديين ولا أجانب؟
0: كله، اللي أنت شفت السوق كامل.
2: لا لا،
0: هاي رأي عندك، هذا مو صحافة، هذا رأي.
2: طبعا لا، لاعب القادسية طبعا
0: تيجاني رايندرز.
2: اي طبعا، هذا مو في الشرقية بس، هذا في الدوري كامل.
0: نعم،
2: هذه اقوى صفقه. بس بشكل سريع احمد، عشان القادسيه يعني لاحظ قاعد يوقع مع لاعبين مواليد. الملاحظه ان فتره مواليد ما راح تقفل اليوم، تسجيل مواليد راح تقفل في 19 سبتمبر. ما زال عندي تقدر تسجل مع لاعبين مواليد. والقادسيه يعني شبه اتفق مع لايبزيغ الالماني على التعاقد مع سليماني ساني. 20 سنه كان جيد، راح يلعب مع الفريق، إذا مو جيد راح يتم إعارته بكل تأكيد، مثل ما شاهدنا اليوم دخل التمرين معهم سنغاري قادم من مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي سوري، أعلن عنه القادسية ودخل التمرين اليوم. لكن القادسية تحدثنا معهم عن هذا الموضوع، أن اللاعبين يعني كثير قاعد توقع معهم، المناسب اللي يحتاج المدرب راح يبدأ مع الفريق، الغير مناسب هذا قاعد يتعامل بالطريقة هذه. نعم، مثلها مثل جلب الرعاة.
0: صحيح،
2: لاعبين استثمار نعيرهم على الدوريات الكبيرة وبعدها ممكن نبيعهم أو نستعيدهم
0: أو نرجعهم مرة ثانية
2: بنفيكا. صحيح. نعم صحيح.
1: كل الشكر لك الزميل ناصر الهاجري مراسل العربية فم، يعطيك العافية ناصر.
2: شكرا علي،
1: حياك الله.
0: اذا علي مثل ما ذكر ناصر صفقات كثيره ضخمه في المنطقه الشرقيه، لكن معانا ضيفنا هنا في الاستديو الحبيب والغالي على قلوبنا صانع المحتوى الرياضي اسامه التميمي. اهلا بك اسامه.
3: مرحبا، حياك الله اخوي احمد، سعيد بالظهور معك وفي الظهور مع اخوي ناصر. مرحبا، حياك الله ناصر.
0: ناصر كان معانا، علي في الاستديو.

0: بس اول شيء
1: خلينا لخبطه في السبب الانتقالات
0: صحيح. اول شيء خلينا نرحب اول شيء باخويا علي هذه صفقة الموسم في مان تو مان.
1: اي صحيح.
0: إيه بس انا ما ادري صيغتها اعاره ولا انتقال نهائي.
1: مع حقية شراء.
0: مع حقية شراء. مرحبا انا سعيد سعيد بظهوره معك.
1: مكان هنا يعني من قبل
0: طبعا
1: كمان.
0: بس في مان تو مان لاحظ اني قلت في مان تو مان.
1: في مان تو مان ايوه.
0: إيه انا قلت صفقة الموسم.
1: علي موجود في العربية فيلم قبل ما اجي انا على العربية فيلم يعني الرجل عريق.
0: إيه عشان كذا اقول صفقة الموسم. انا ما قلت عبث.
1: لا لا اكيد وطبعا نتمنى له التوفيق في برنامج هذا المساء لكن الان الظروف تحكم. فعلي عندك البداية اليوم الحديث مع أسامة ومع ضيوفنا الكرام إن شاء الله.
2: أسامة بنتكلم عن الجولة الماضية نتكلم في البداية خلينا نتكلم عن المباراة الأقوى والمباراة الأهم اللي كانت بين النصر والاتحاد اللي فاز فيها الاتحاد بهدفين مقابل هدف. كيف شفت المباراة أسامة؟
0: أول شيء يا أخوي علي خليني أتكلم أن للأمانة كنت متوقع فوز النصر لكن النسخة اللي قدمها لنا الاتحاد أمام النصر كانت نسخة قوية جدا. يعني لو يستمر على هذا الموال أعتقد الاتحاد بيوصل ثاني ثالث الدوري. يعني صحيح الأول لسه لكن ثاني ثالث الدوري ما راح تطلع. الاتحاد بدأ بشكل قوي أنهى المباراة بالشكل اللي يحبه لكن خلنا ننوه على شيء أن النصر طيلة الخمس الجولات الماضية كان يبدأ بطريقة خاطئة تقريبا في كل الجولات يبدأ متأخرا يعود بعد ذلك وينتصر إلا في مباراة الاتحاد ما قدر. كان رايكوفيتش سد منيع أمام الكم المهول من هجمات النصر. لكن أولا خليني أبارك لنادي الاتحاد على وجود بارك لجماهيرة وهنئهم على وجود مهاجم كبير مثل جورج اللي شفناه أمس من أنصاص الفرص كيف اقتنص نادي النصر في أول ثلث ساعة بهدفين.
1: طيب مو جديد هو أسامة ترى من الموسم الماضي الرجال موسم موجود.
0: اي بس هالموسم شفنا
1: صح ليه في ظروف حدتهم.
0: اي
1: ف صح يعني يقولك لو ما جت الظروف ما كنا شفنا.
0: يقولك الظروف تصنع الفرص.
1: صحيح.
0: هذا اللي صار مع جورج يعني صحيح. شفنا مهاجم انا اتمناه في في في نادي المفضل.
1: صحيح.
2: لكن احمد وسام انا كنت جالس اتابع المباراة مع احد الاصدقاء ومش متابع للدوري يعني باستمرار ومتابع الانتقالات. في الهدف الثاني المهاجم جورج كان يعتقد انه اللاعب أوسيمين. كان يقول لي الاتحاد تعاقد مع أوسيمين.
0: يا اخي انا من شفته قلت
1: نفس الشكل حتى نفس الطول. صحيح.
0: لا لا امس جورج يعني مو لا نتكلم عن بس مباراه النصر وكانه بس طلع في مباراه النصر طيله من بدايه الموسم الى مباراه النصر وانا كل مباراه يذهني. يعني حتى الثناء اللي قاعد اقوله مو تحت تاثير الهدف الثاني او الهدف الاول على النصر. لا لا بالعكس كان على جميع مباريات الاتحاد من أنصاص الفرص حتى أمس في لقطة له في الهدف التسلل إذا ما أدري تذكره بعد الهدف الأول قبل الهدف الثاني كان في هدف تسلل. شوف التكنيك شوف كيف استلم بقدم سدد بقدم شوف كيف يعني سرعة اتخاذ القرار عند هذا المهاجم. تتكلم عن لاعب عمره مواليد كم يعني 2005 2006
2: 20 سنة
0: يعني ما شاء الله تبارك الله هذا بعد سنتين ايش بيسوي يعني.
1: نعم.
0: فالاتحاد اعتقد هذه الصفقه الكبرى بالنسبه لهم.
1: طبعا بما انه احنا حنمشي بالمباريات ما حنذكر كل مباريات الجوله اللي انتهت لكن هذه المباراه بما انه ذكرناها واليوم حنعيش اللحظه الاخيره والساعه الاخيره من سوق الانتقالات. اسالك اسامه عن سوق الانتقالات في هذين الناديين عن الاتحاد والنصر كيف شفت السوق؟ طبعا النصر شفنا عانى في موضوع الامور الماليه صفقه واحده كلاعب اجنبي فقط بينما الاتحاد يعني ايضا ليس ببعيد عن النصر يعني.
0: والله شوف للامانه ما كنت ابدا متوقع سوق الانتقالات خصوصا نادي النصر انه يطلع بهذا الشكل صفقه واحده يعني يتيمه ورغم احتياج
1: كوستا.
0: صحيح رغم احتياج الفريق الملح لعده صفقات يعني فيبدو ان النصر يمر في ضائقة مالية ولا ما كان ابدا ان يطلع بصفقة واحدة. نفس الشيء نادي الاتحاد اللي تحرك بعد بيع موسى ديابي ولا كان بتقول به الطرق الى ما آلت به امام النصر مثل النصر. لكن الاتحاد انا الملامة عليهم ان انت على علم بخروج موسى ديابي وعلى علم بمتوسط السعر اللي بيطلع فيه كيف تتأخر في صفقة مثل أنيس الحاج ما تفاوض الفريق
1: للآن حتى ما تمت الصفقة ولا يعني انهارت على الآخر ترى في النص يعني
0: إيه يعني أنت على استحياء أنك تدخل على هذا اللاعب ليش
1: صح شفت فيديوهات للاعب صراحة
0: يعني حتى كأس العالم شوف كيف طلع اللاعب في مباريات يعني أنت عارف اللاعب صح تدخل عليه في بعد ما أغلقت فترة الانتقالات في أوروبا يعني
1: صح هي كان مشكلة النادي الهولندي ذكروا إنه إحنا
0: صريحة.
1: إنه إحنا ما عندنا بديل يعني إحنا الآن ما عندنا مشكلة السعر مناسب كل شيء مناسب
0: بس ما في بديل
1: بس ما في بديل
2: الوقت غير مناسب
1: صحيح
0: صحيح دائما في فترة الانتقالات اليوم الأخير أو الأيام الأخيرة تتضاعف الأسعار

0: فما بالك بعد ما تغلق نافذة الانتقالات يعني كيف النادي بيعوض أساسا؟ وش حجته أمام الجماهير يعني في حال أنه أخفاق في حال أنه فأنت يا نادي الاتحاد أنت على علم بخروج موسى ديابي أعلى ما أعتقد أو متأكد من هذا الشيء قبل بداية أصلا
1: فترة من أول أصلا هو واضح أنه كان رايح
0: وينك عن فوضات البديل وين إيه يعني صح.
2: أسامة خلنا نرجع شوية للنصر. أنت قبل شوية كنت تقول أنه النصر يحتاج أنه يعني يستقطب أكثر من لاعب. وش الخانات اللي ترى انه النصر محتاج فيها انه او المفروض ان النصر استقطب فيها لاعبين اجانب؟
0: شوف اعتقد شيء واضح للجميع خصوصا على خانه الاظهره نادي النصر ينقص الكثير او لا نقول يعني عندهم الاظهره لكن بفارق عن منافسينه. يعني لما تشوف الهلال
1: امس سالم النجدي في المباراه يعني احترم جدا هذا اللاعب هو اخذ اقل تقييم وفق سوفا سكور.
0: اي يعني نادي النصر اعتقد لو ما الرقابه الماليه وقفت في طريقه كان بيكون توجهها لخانه الاظهره حتى خانه المحور. تواجد سامو يعني او هذا لا يعفي انه لا يحتاج يعني لاعب اجنبي ثالث في منطقه الوسط او في خط الوسط
1: او حتى ممكن يكون بديل مواليد في راس الحربه مثلا بديل صحيح. كريستيانو رونالدو يعني شفنا لما يغيب رونالدو كان يلعب بعبد الله الحمدان في الجولات الاولى يعني
0: لا لا شوف خلينا نقول خط الهجوم هو الاقل ضررا في نادي النصر لكن لو ترجع خط الدفاع خط الوسط نادي النصر يعاني كثيرا. مين منافس نادي النصر؟ انا لما اقول لك انت كنصراوي وش هدفك من الدوري هذه السنه اكيد بتقول حقق الدوري لكن مين منافسك؟ نادي الهلال. انت فارق بمراحل عن نادي الهلال في خانه الاظهره
1: جوده اللاعبين
2: بس اسامه خيسوس كان يلعب في مارتينيز ظهير
1: صح
2: وكان كويس مع خيسوس.
0: شوف خيسوس يعني هذا مدرب لن يتكرر وحتى مع الهلال اخفى عيوب كانت يعني الجماهير ما راح ترحم الإدارة لأن شايف هذه العيوب قبل بداية الموسم لكن لو استمر جيسوس أنا متيقن تيقن تام أن هذه العيوب راح تبان مع الوقت
2: بس المدرب أكيد أنه شاف النصر الموسم الماضي أكيد أنه شاف مارتينيز يلعب
0: صحيح الظهير. لكن المدرب عجز عن التعاقد مع لاعبين
2: بس موجود مارتينيز عندك موجود
0: بس حتى لو موجود مارتينيز هذا الشيء لا يخفيك أن نادي النصر محتاج للصفقة في خانة الظهير.
1: إذا سمحونا نذكر بأبرز الصفقات اللي تتم الآن تباعا. نادي الاتفاق يعلن التعاقد مع المدافع بيدرو. أيضا نادي الخليج يعلن التعاقد مع فواز الزقور. أيضا نادي الاتحاد يوافق على إعارة اللاعب ماتيو بوريل إلى نادي أبها لموسم واحد. أيضا نادي الهلال يشكر الوليد بن طلال يعني على تكفله بكافة الصفقات اللي كانت خلال هذا الصيف. نادي الاتفاق يعلن التعاقد مع اللاعب عبدالله هوساوي. أيضا بالنسبة لأخبار تشير إلى اقتراب فينالدوم من التعاقد انتقال النادي الاتحاد. نادي التعاون يعلن التعاقد مع المدافع ناصر الهليل. أيضا من الصفقات اللي تمت اليوم نادي الشباب يعلن التعاقد مع لاعب الوحدة مراد خضري لمدة موسمين مع أفضلية التمديد. أيضا انهيار صفقة انتقال همام الهمام إلى نادي النصر لاعب الشباب طبعا بسبب موضوع الرقابة المالية اللي كنا نتحدث عنه. أيضا هناك يعني ربما أخبار أخرى. لاعب الشباب ريكاردو ماتيوس لاعب جديد في نادي الشباب اللي هو كان في النادي الأهلي من لاعبين مواليد تم التوقيع معه في نادي الشباب بنظام الإعارة. هذه أبرز الصفقات اللي تمت في الدقائق الأخيرة.
2: أحمد
1: زحمة
2: أحمد زحمة الأخبار وزحمة الانتقالات. حابين نسأل ضيفنا أسامة عن الصفقات اللي دائما تكون قبل نهاية السوق يعني بساعات أو بدقائق هل في الغالب تكون صفقات ناجحة؟
1: ولا لحق حالك هذه؟
0: لا لا مو بقصة لحق حالك خصوصا فترة السوق
1: اللاعب هذا موجود يعني هذا هذا اللاعب ماركوس هذا اللاعب الأهلي ريكاردو ماتياس هذا من السنة الماضية ولا أحد دقر ولا أحد لمس لسه جديد بالكرتونة
0: بالوكالة
1: بالوكالة الشباب ما شافوه.
0: لا شوف نادي الشباب حالة غير يعني أنا أتكلم بشكل عام
1: أنا أقصد مو بس الشباب ترى كل الأندية
0: لا كل الأندية شوف الفترة الصيفية تختلف عن الشتوية لما تقول الشتوية في فترة الديدلاين أنا أقول لك أنه ماشي حالك لكن الصيفية بطبيعة الحال أنه لا حتى لو جبت لي أي صفقة ما راح أقول لك إن هذه مشي حالك ولا راح أعذر النادي إن مشي حالك فيها. الشتوية أنت بتشوف احتياجات الموسم متطلباتك في المنافسة فممكن تقول لي أجيب لاعب مشي حالك بس الصفقات هذه ما أسميها مشي حالك. نادي الشباب حالة مختلفة بسبب احتياجه في كل خانة لكن نادي الشباب ترى لما نتكلم عن سكواد نادي الشباب أحسن بكثير من الموسم الماضي
1: أي الآن بمراحل في الأيام الأخيرة
0: لكن ترى. المؤسف إنه ولا انتصر
1: ترى تجي مباراة الهلال ترى بما أن نفتح الموضوع يعني عن مباراة الهلال واحدة من مباريات القمم اللي كانت في الجولة الماضية كنا نتناقش أنا وعلي قبل الهوى ترى الشباب ما كان سيء
2: صعب المباراة
0: ضد الحزم الصاعد ضد الرياض
1: صح ضد الخليج البداية كان سيء بداية الموسم لكن لما جابوا الحارس

0: وجابوا مثلا بارتي صارت تجي صفقات تحسن المستوى
1: تحسن. واتمنى له التوفيق يعني نادي مثل الشباب حرام انه يكون بهالشكل.
2: طيب خلينا ننتقل بما انه فتحنا في سوق الانتقالات ودانا لمباراة الهلال والشباب. وسامة كيف شفت مباراة الهلال والشباب؟
1: والله يعني انا شفتها في الشوط الاول حكايه والشوط الثاني حكايه ثانيه.
0: كيف؟
1: لكن خلينا نتكلم اول شيء وش شفنا في الشوط الاول مين الابرز؟ سمرفيل. انا بالنسبه لي هذا اللاعب لا نخفي يعني ابداع سلطان مندش ولا محزري ولا لكن سمرفيل اللي قاعد يقدمه شيء كبير من قدومه. انا اسميه الصفقه الذهبيه لسوق الانتقالات هذا بشكل عام يعني هلال او غير الهلال. يعني تتكلم عن لاعب من اول مباراه له الى اخر مباراه له مع الهلال صنع 13 فرصه في 5 مباريات، 6 منها فرص محققه. يعني تتكلم كل مباراه اللاعب قاعد يقدم لك اكثر من فرصه محققه. طيب فانت تتكلم عن لاعب قادر يصنع الخطوره، لاعب مباشر على المرمى، شيء اكتشفه الهلال او شيء يعني اخيرا حصل الهلال او حصل ضالته في خانه الجناح خصوصا
0: جناح. وش هو؟
1: جناح يسار.
0: طيب مارتينيلي وش يلعب؟ انت تعرف مارتينيلي. واحد من اهم الصفقات. انت اكثر واحد يعرف مارتينيلي.
1: قصه وحكايه مع مارتينيلي. انا سعيد
0: يقولون يقولون لاعبك المفضل.
1: لا لا لا اعوذ بالله. شوف هذا اللاعب في بداياته كنت جدا احبه يعني خصوصا 2020 2021 لحين ما وصل ارسنال لمرحله هو اكبر ارسنال اكبر من هاللاعب، وكنت اتمنى لحظه خروجه عشان احتفل فيه من خروج من ارسنال.
0: اوه لحظه فرح.
1: ايه لكن لحظه فرحه صارت هي لحظه ماساويه لدخوله في فريق المفضل في الدوري السعودي
0: نادي الهلال.
1: فالشكوى لله. لكن لما
0: نتكلم وين يلعب مارتينيلي؟
1: جناح يسار.
0: وسمرفيل
1: ومن المعلوميه من المستحيل انك تلعب في مارتينيلي جناح يمين لان لاعب لا يملك المرونه في هذا الشيء.
0: هو يسار يلا يلا
1: يسار يلا
0: مركز
1: يلا.
0: يعني
1: صحيح يعني عنده قدم واحده فقط اللي تشتغل.
2: لكن خلف المهاجم راس حربه.
1: شوف هو تهديفيا مش السيء لكنه ما تسميه الجيد.
2: الاحصائيات اسامه قبل الحلقه كان اسامه يعطينا بعض الاحصائيات.
0: خلينا
1: نتكلم بشكل عام. صحيح ان دوري الموسم الماضي سجل هدف واحد
0: طوال الموسم
2: بس هدف في الدوري مهم كان.
1: لكن خلينا نتكلم عن معدل تهديفي في اخر 5 مواسم. اللاعب في جميع المواسم سجل اكثر من 10 اهداف الا في موسم واحد اعتقد انه 24 سجل 8 اهداف. وتعتبر كجناح متوسط او اقل من متوسط بشكل بسيط يعني خصوصا في الحاله او في المعاناه اللي يعانيها نادي ارسنال في الناحيه الهجوميه. فخلينا نقول متوسط يعني. لكن انا بوجهه نظري اللاعب مش الهداف ولا اللي يملك مرونه. ففي هذه الحاله الاكيد ان سمرفيل بيكون في خانه الجناح الايمن. لكن هل سمرفيل عنده تجارب في الجناح الايمن؟ نعم. سمرفيل لعب مع هولندا في كاس العالم وتالق في هذه الخانه في خانه الجناح الايمن حتى مع استهام له صولات وجولات في الجناح الايمن. لكن في رقم عجيب اللي هو سمرفيل لما يلعب في خانه الجناح الايمن معدل التهديف يعني يكون
2: اقل
1: بكثير بكثير بكثير يعني عن خانة الجناح الأيسر رغم أن اللاعب يلعب بقدمين الثنتين يعني.
0: ما طيب ما وإذا جاء سالم الدوسري؟
1: سالم ما له مكان.
0: ما له مكان
1: أبدا.
0: طيب ليش ما باعوه الآن في الصيف؟
1: لا شوف سالم
0: لاعب منتخب أفضل لاعب في المنتخب في عندك أساسية.
1: شوف
0: وين يحضر نفسه؟
1: أفضل لاعب في المنتخب مو معناته أنه كويس لأنه ولا لاعب في المنتخب أنا أشوفه حاليا كويس.
0: أفضل السيئين يعني.
1: أفضل السيئين يعني. فسالم ممكن يعني دكة بيكون خيار جدا ممتاز حتى الرتم اللي وصل يعني له الهلال وصلت له الأندية. ترى سالم شفناه الموسم الماضي كان يعاني جدا. إلا إذا تحسن. أنا أتمنى هذا الشيء يعني أتمنى المنافسة هذه تكون بين لاعبي الهلال مع أني ما أعتقد يعني إنزاغي بيكون خياره الأول إن سالم هو الدكة.
0: طيب أنا ودي أروح لعند علي. علي كيف شفت سوق الانتقالات أنت من وجهة نظرك؟
2: أنا أشوف سوق الانتقالات يعني في نهاية سوق الانتقالات أحمد أنا أنت قلت لي قبل شوي أكثر من انتقال أنا ما قدرت أميز أي لاعب ممكن عبد الإله هوساوي انتقل من الاتحاد للاتفاق.
0: صحيح هي زحمة الآن خلاص
2: يعني ما قدرت أركز في أي لاعب. سوق الانتقالات في البداية سمرفيل يعني دخل الأجواء بطريقة صح عجيبة
0: صح صح
2: في الجناح الأيسر تحديدا
0: مبدئيا
2: لأنه الأرقام اللي قريتها عن سمرفيل أنه الموسم الماضي لعب مباراة واحدة لعب فيها جناح أيمن ما صنع ولا سجل أي هدف
1: مع وستهام صحيح
0: بس مع منتخب كوت ديفوار
1: هولندا
0: لعب يمين ولا يسار؟
1: يمين طوال البطولة
0: طوال كأس
1: العالم صحيح وكان من أحد نجوم هولندا.
0: طيب يعني لو حتى نختم الحديث عن سوق الانتقالات لو

0: سألنا بعض يعني كلنا من اللاعب الأفضل شفته في السوق يعني أسامة أنت مثلا.
1: خلنا أول شيء نتكلم قبل نبدأ في هذا الشيء في نادي يعني أنا للأمانة أتمنى لها الأفضل
0: اللي هو
1: نادي الفتح.
0: أنا شوف اليوم كان في تصريح مهم للمدرب وذكر إنه نحن بحاجة إلى مهاجم. والله يعني هم بخمس مباريات في الدوري مسجلين هدف واحد بس.
1: شوف أنا أحب المدرب خالد العطوي وأحب نادي الفتح لأن نادي الفتح من النماذج المميزة اللي تحطها أيقونة للأندية الصاعدة وللأندية المتوسطة من حيث احتواء الجماهير من حيث المراكز الإعلامية من حيث أمور عديدة يعني. فالصفقات أنا كنت متوقع صيف أفضل بكثير لنادي الفتح لكن للأسف شفنا استمرار بعض اللاعبين اللي انتهى بهم الزمن ومن المفترض أن من الموسم الماضي أساسا ماشين استمروا لهذا الموسم. فأنا أشوف نادي الفتح يعني ممكن هذا الموسم ينافس على مناطق الهبوط. أتمنى أن يخيب ظني لكن على سوق الانتقالات على اللاعبين اللي جابهم ما أعتقد يروح بعيد نادي الفتح. فهذه خيبة وأنا ود يعني ودي أقولها بس إن
0: طيب الفتح في السنين اللي راحت كان ينجو لا كان ينجو من الهبوط يعني آخر ثلاث سنوات يمكن كان ينجو من الهبوط.
1: شوف
0: صح كان ينافس على الهبوط في آخر
1: في المدرب جوميز
0: الثاني ينقذ نفسه.
1: صحيح المدرب البرتغالي جوميز في الموسم مو السابق اللي قبل السابق نافس على الهبوط إلى الرمق الأخير
0: صح.
1: فكان شرط إدارة نادي الفتح عشان تستمر المدرب انقذنا من الهبوط. طيب مين يوصلك للهبوط؟
0: هو نفس المدرب
1: لا
0: بس تحس المشكلة ما هي ترى مدرب ها؟
1: شوف هي عدة
0: في ترى الإمكانيات اللي موجودة عند الفتح بما أنك فتحت الموضوع أنت يعني ما في إمكانيات مقارنة في الأندية الثانية يعني
1: أبدا.
0: طبعا أنا أتكلم مثلا أحسن لاعب في الفريق مراد باتنا يمكن له في الفريق كم سنة
1: ترى أنا بالنسبة لي مراد باتنا مفروض ماشي
0: ومن ما أقول لك إن هو الفكرة إنه أحسن واحد في الفريق
1: بالضبط
0: هو لاعب قديم في الفريق
2: يعني بس برضو أحمد جميع اللاعبين اللي يظهرون بأداء مميز في الفتح مع نهاية الموسم يوقع هلال نصر اتحاد
0: صح يعني لما اللاعبين قصدك السعوديين تحديدا
1: لا صحيح. لا خل اللاعب المحليين يعني الأندية الصغرى بطبيعتها تنتج اللاعبين المحليين او تصدر
0: طيب اسرع عليهم شوي خلي يعطيك سنه سنتين يعني مثلا انا اتذكر سالم النجدي اللي الان في
1: صحيح.
0: في النصر
1: صحيح.
0: أنا اول ما لمع شوي راح
1: علي الحسن
0: لمع شوي راح النصر. وهكذا حتى لما اخذوا العقيدي لجامي اخذوا العقيدي عارة تألق معهم موسم كامل حاولوا يجيبوه في الموسم الثاني
1: لكن حتى على مستوى اللاعبين الأجانب يعني أعتقد مو متأكد أن الموسم الماضي في فترة من الفترات أعتقد قبل بداية قبل الشتوية أو بعد الشتوية لعب بعدد ناقص من الأجانب فهم على الصعيد الأجنبي جالسين يعانون يعني فما بالك أن اللاعبين المحليين جالسين نفسهم اللاعبين الأجانب في الملعب. فأنا أقول شكرا أنهم جالسين يستمرون في دوري روشن وأتمنى أنهم يعني نادي مثل الفتح والنموذج اللي جالس يقدمه للأندية الأخرى أنه يستمر في دوري روشن.
2: وصام سمعنا أنه علي الحسن ممكن يوقع للفتح وبما أن السوق حتى الآن لم يغلق
1: كل شيء وارد.
2: هل علي الحسن مفيد للفتح؟
1: جدا جدا علي الحسن مفيد للفتح
0: مفيد لنفسه علي الحسن
1: والفتح مفيد لعلي الحسن كل الجهتين مستفيدين
0: 100%.
1: علي الحسن مو بجالس يلقى نفسه ولا يلقى الدقائق اللي يقدمها. ولو تذكر قبل انتقال النادي النصر كان من أفضل اللاعبين المحليين والله ما يعني
0: حتى اخوه يمكن اللي راح نيوم
1: عباس الحسن
0: راح نيوم صح
1: إيه عباس الحسن خروجا لنيوم انا للامانه ما تبعته مع نيوم
0: لكن انا ما شفته ولا مره لعب مع نيوم
1: الصيت اللي كان يمتلكه في نادي الفتح اختفى.
0: انا اتذكر كنت اشوفه لعيب
1: انا كنت اذكر كوره علي الحسن مع نادي الفتح يا اخي كان من انظف الكور اللي كان يقدمها اللاعبين المحليين الكرات الطويله التمريرات في عمق الملعب. لكن بعد ما راح النصر مو سوء في النصر لا بس في كثير من اللاعبين
0: والله يا أسامة شوف حتى نكون منطقيين العدد الأجانب ظلم اللاعبين السعوديين يعني شوف. أنا أذكر مثلا واحد من أحسن نجوم الدوري في الموسم قبل الماضي مراد هوساوي يلاعب كما يقول الكتاب مع الخليج.
1: مراد هوساوي ينطبق على مقولتك
0: لما راح اللاعبين ما عاد شفنا
1: اللاعبين المحليين
0: لو ظل في الخليج والله أحسن
1: اللاعبين المحليين ظلموا بعدد الأجانب لكن هذه تنطبق على مراد لكن علي الحسن لا
0: لا لا
1: علي الحسن كسب وقته
0: ترى لا مثلا
1: واخذ فرصته مع كذا مدرب
0: صح صح
1: لكن
0: صح.
1: ما
0: مركز وسط الملعب مع النصر كان
1: للأمانة ما أثبت نفسه
0: في مرة في ظروف يعني طبعا لما أنت تروح في نادي جماهيري وضغط
1: أنا أتمنى أنه يرجع للفتح
0: طيب.
1: لحبي لنادي الفتح
0: نرجع لسؤالنا اللي شكلك تهربت منه أنت أحسن صفقة
1: سمر فل
0: علي مين أحسن صفقة عنده يعني اللي شفته يعني بخلال خمس جولات
2: أنا أبعتبر جورج من ضمن الصفقات
0: حلو والله صحيح والله
1: سمر فل جورج
2: أبعتبر أنا جورج من ضمن الصفقات
0: ما شفنا السنة الماضية
1: والله العظيم
0: على الأقل أنه ما باعوه يا أخي ترى هذه صفقة تعتبر
1: يعني رامون بلانس شكرا
0: صحيح. شكرا. ترى بلانس جاب كثير من الصفقات.
1: دمبيا
0: امس اولاد الغامدي اللي

0: كان حامد يمكن صح اللي كان لاعب.
1: إيه حامد.
0: حامد أحد الصفقات اللي قام فيها المدير الرياضي لما جمع مجموعة من اللاعبين الشباب، كان عددهم حتى أتذكر أنا سويت تقرير عنهم يمكن 13 لاعب على ما أعتقد، كلهم تحت السن يعني تحت 21 سنة، كلهم جاؤوا بنفس الموسم.
1: نشوف كيف اختار دومبيا. يعني دومبيا لما يقولك لاعب مثل دومبيا مصاب بالرباط تقول هذا لاعب قائد في الملعب، لاعب شخصيته فارقة، وكان عمره 19-20 سنة. اليوم نادي الاتحاد يملك اللاعب جورج نفس الشخصية اللي عند دومبيا، يعني شوف العين وشوف اللي كيف اختار اللاعب من حيث الشخصية، من حيث الأداء، من حيث يا أخي لا تواجد رامن بلانس أو اختياره لهذا اللاعبين كان مدمر يعني في صالح الاتحاد بشكل مرعب.
0: نعم، إذا هذه كان يعني الصفقات المثيرة في سوق الانتقالات دوري السعودي. راح نتابع طبعا أول بأول بصفقات المثيرة. ضيفنا جاهز علي، أنت مبين ما عندك الشاشة.
2: نرحب بضيفنا يوسف الصعصاع أبو حمزة، مساء الخير.
3: يا مساء الورد، الله يسعد كل أوقاتكم أصدقائي احنا أحبائنا، تشرف دائما بالتواجد معاكم صديقي سالم وصديقي أحمد.
0: والله اليوم المفاجأة سالم مو معانا اليوم، معانا علي القيدان زميلنا لأن سالم طلع إجازة.
3: آسف أنا مش فاتح على البرنامج، بحضر مباراة يوفنتوس ميلان.
0: بشر أنا شفت النتيجة كانت 1-0 لميلان.
3: هلا لسه ما زالت 1-0، مباراة جميلة على فكرة.
0: والله
3: شفت يا أخ علي، العذر.
2: أهلا وسهلا، حياك الله أبو حمزة.
3: الله
2: نورتنا. نتكلم عن سوق الانتقالات أبو حمزة. يعني نعم. تقريبا 27 دقيقة ويغلق سوق الانتقالات، وكنا نتحدث
0: السعودية طبعا
2: في السعودية روشن. طبعا نتكلم احنا عن دوري روشن ابو حمزة، وكنا نتحدث نعم. مع زميل أسامة وكذلك الزميل احمد عن ابرز الصفقات من وجهة نظرك ابو حمزة. ابرز صفقة جلبها نادي سعودي في هذا السوق،
3: وحتى الآن بدنا نصبر حتى نشوف يعني طبيعة الصفقات بشكل أوضح، ولكن يبدو أنه سامرفيل يعني هو الأفضل بصراحة. يبدو أنه هذه صفقة بصراحة رائعة هائلة جدا. ننتظر طبعا في صفقات يعني انتقلت، ولكن يعني نشوف حضورها بشكل أكبر حقيقة، يعني خاصة واتكينز. ولكن ننتظر شوي حتى نتأكد من موضوع الصفقات، لكن سامرفيل وما قدمه على مستوى على فكرة كأس العالم أو حتى على مستوى الدوري الإنجليزي كان رائع جدا، لاعب مبهر حقيقة، ممكن يثبت وجوده بشكل أكبر.
0: نعم، أنا أبو حمزة بدي أسألك من زاوية ثانية تقريبا نفس الموضوع. اليوم أنت كمتابع بعيد عن الوسط الرياضي السعودي من الخارج يعني تنظر للمشروع، في 2023 شهدنا زخم كبير، أسماء كبرى، رونالدو، نيمار، بنزيما، يعني كل النجوم جاءوا إلى الدوري السعودي كما يقال. السنة الثانية أقل، السنة هذه طبعا صارت النوعية تختلف في اللاعبين، لم يعد يأتي اللاعب النجم الجاهز، صار يأتي لاعب لا أقل شوي، يعني لاعب أقل بالعمر والمستقبل أمامه مثل سامرفيل، يعني نوعية مختلفة من اللاعبين. كيف شايف المشروع بعد هذا التحول؟
3: والله أنا عندي تخوفات، بجوز يعني يزعلوا مني إخواننا السعوديين، لكن أنا عندي تخوفات بقوة الدوري التركي بسحب البساط. هاي نقطة أنا بالنسبة لي تأذيت فيها، لأنه شفت اللاعبين بشكل عام
0: السنة هاي تحديدا
3: التركي. نعم، بروح للدوري التركي بظل مستمر على مستوى البطولات الأوروبية، فصار الشأن هايسس انه في تفضيل من النواحي هاي، خاصة مثلا فلاوفيتش يعني كمثال. صحيح انت بتحكي لي انه صرنا نشوف النوعية، اتفق، لكن مثلا لاعب زي فلاوفيتش لازم يروح على الدوري السعودي كمثال، انا اقول اليوم مثلا ممكن يكون للدوري السعودي. فهي هاي الاسماء حتى هي نوعية وأسماء ظاهرة أوروبياً، صارت تأخذ الخيار تقريباً للناحية التركية. أنا لا أعلم حتى إذا في تفاصيل مثلاً أنه في مفاوضات كانت على فلاوفيتش أو الياو أو كثر هم الأسماء اللي كانت حرة وكانت موجودة وانتقلت.
0: محمد صلاح يمكن واحد من أهم الأسماء،
3: أهم اسم
0: كان الاتحاد قاب قوسين أو أدنى.
3: يعني حقيقة يعني محمد صلاح لا يقل عن قيمة وجود بنزيما في الدوري السعودي. أنا من وجهة نظري بغض النظر ما بدخل من أفضل، لكن قيمة محمد صلاح أحد أهم الأساطير في الكرة المصرية وفي الكرة الإنجليزية وأثبت حضوره. هلأ لو بدي أجي لأفضل تشكيلة في تاريخ كرة القدم الدوري الإنجليزي ممكن تكون محمد صلاح منهم، تخيل. بصراحة اسم كبير جدا جدا جدا، ففي خسارة من هذه الناحية أنا أرى. ولكن زي ما تفضلت أنت، أنا بشوف لا في نوعية، في نوعية بصراحة، نوعية لاعبين رائعين عمالنا بنشوفهم بنتقلوا. فعلى أمل بإذن الله أنه تستمر هذه التجربة اللي عشناها، لأنه حقيقة دائما التعاطف، أنت عارف يعني إحنا أخوان وأنا سعودي زي مثلك زي زيك يعني.
0: هذا الشيء
3: إن شاء الله أنكم تتقبلوا.

0: وأنا بتشرف فيه. فبالتالي دائما أنظر إلى النجاح العربي وخاصة لما يكون سعودي، فهذا شيء يشرفنا. ولكن نتمنى إن شاء الله أن الأمور تستمر أكثر وأكثر، ما يصيبنا الإحباط فيما هو قادم.
1: نعم. هذا الشيء. لا هي بس الفكرة أنه في الدوري السعودي وكأن وجهة النظر من المسؤولين عن الصفقات أن الانتقال من نوعية الأسماء الكبيرة اللي 35 سنة 34 سنة إلى نوعية اللاعبين اللي أقل. يعني الآن نشوف في أغلب الأندية متوسط أعمار اللاعبين انخفض في السنوات الأخيرة، حتى أصبح التعاقدات مع لاعبين مثلا 22 سنة 23 سنة نوعية سامرفيل، أو حتى يعني إذا كان مثلا أكبر يكون زي مارتينيلي مثلا أكبر 25 26. فهذا الرنج على موضوع العمر، لأنه يرفع من قيمة القيمة السوقية للدوري. كلما زاد كلما كان العمر أقل كلما كانت القيمة السوقية أعلى للدوري في الكرة السعودية.
2: أحمد، بما أنه أبو حمزة
0: تفكير منطقي، يعني تفكير منطقي أنه البدايات كانت مع الأسماء لتوجيه الأنظار للصيغة السوقية أكثر، كانت حاليا انتقلنا للمرحلة النوعية. تفكير سليم بإذن الله.
1: هي هذه وجهة النظر. نعم
2: أحمد، خلنا ننتقل مع الزميل أسامة إلى البريمير ليج، وتحديدا إلى مواجهة أرسنال وتشيلسي. كيف شفت المباراة أسامة؟
3: والله من أفضل المباريات اللي شفتها في الفلاوين الأخيرة، يعني
1: بدون عاطفة.
3: بدون عاطفة. الرتم
1: طبعا اللي ما لا يعرف أسامة يمكن واحد من أكبر شبيحات أرسنال في الشرق الأوسط.
3: الرتم كان مرعب. وصحيح ان الهدف
1: المباراه حلوه صراحه،
3: والله حلوه جدا. شوف هدف روجرز صحيح انه
2: لخبط كذا حساباتك كذا،
3: لكن كنت واثق من الفوز. يعني الشخصيه اللي في بدا فيها ارسنال هذا الموسم مختلفه تماما عن الموسم السابق.
2: تشافي الونسو كاسم كبير في التدريب، انا اعتقد كاسماء
3: تشافي الونسو انا اعتقد له النجاح ومشروع كبير جدا لتشيلسي مع تشابي ألونسو. لكن الشخصية، خلينا نتكلم عن أرسنال. ليش أنا واثق إنه بيفوز على تشيلسي حتى رغم التأخر بهدف؟ الشخصية اللي بدأ فيها أرسنال هذا الموسم مختلفة تماما عن الموسم الماضي. والدليل اليوم حتى بعد التقدم بال2-1 في فترات تراجع أرسنال، لكن بعد كذا مسك الملعب وكأنه هو المتأخر في النتيجة، وهذا الشيء اللي كنت أفتقده في أرسنال كثيرا في المواسم السابقة. والحمد لله وصلنا الى فريق بطل في الملعب.
1: صحيح، احنا سنكمل الحديث حول المباريات في الدوري الانجليزي، لكن اذا صار في صفقه قلنا لكم راح نمشي معاكم حبه حبه. يعني الان الاخبار تشير الى اقتراب او شبه توقيع اتفاق ما بين نادي الاتحاد والهولندي فينالدوم. بصراحه الصفقه صادمه. فينالدوم اللي كان انهى الفتره الماضيه اتفاقه مع نادي الاتفاق وأنهى عقده، أصبح لاعب حر، الآن يقترب أو يعني يوقع مع نادي الاتحاد لمدة عام واحد. صراحة صفقة غريبة. وأيضا في المباراة الأخرى اللي كان يتحدث عنها أبو حمزة، يوفي وميلان، المباراة الآن اليوفي يسجل هدف التعادل في الدقيقة 90 من عمر المباراة. لكن نرجع إلى قمة البريمير ليج، مثل ما ذكر علي
3: الديربي. فينالدوم تحت خط مشي حالك ولا؟
1: والله ما ادري، يعني شوف فينالدوم كويس يعني بس كبير،
3: هو كبير بالعمر، بس بالنسبه للاتحاد يعني انا لو اتحادي ما ممكن ما ارضى فيه.
1: عند مشي حالك
3: برضو لا.
1: ابو حمزه، انت متابع الدوري السعودي بشكل جيد، بما انه اسامه اصر انه نوقف عند هذه النقطه، فينالدوم مشي حالك ولا يعني صفقه جيده؟
0: اكيد، وشفت فوز الاتحاد على النصر، وشفت ايضا الانتصار العريض للهلال على الاهلي. لا انا صفقه غير مقنعه، اكون معك صريح.
3: شوف
0: الاتحاد، انا مش فاهم شو المبدا منها، يعني
3: شوف
0: حقيقه
3: المبدا منها
0: يعني انتم بتتكلموا، يعني لا تاخذوني انتم بتتكلموا عن موضوع العمر. لا، هو فينالدوم حتى لما كان بألقه مش من اللاعب المميز،
3: بس
0: مش شيء كثير.
3: فينالدوم غير مكلف،
1: مجانا
3: بالمجان، حتى رواتب غير مكلف. طيب وش مشكلة
0: ممكن تعزيز للدكة،
3: تعزيز لا للخانة الأساسية. مين يسجل في الاتحاد؟
1: لأن يسجل هو ما هو لاعب هداف، يعني هو لاعب وسط
3: بس
1: عنده نزعة هجومية نوعا ما بشكل أو بآخر.
3: لو أحطه باستثناء المهاجم، مين الأكثر منه يسجل أهداف؟ أعطيني. الاتحاد يفتقر هذا الشيء.
1: في برقوين، في حسام عوار،
2: راح يلعب أصلا فينالدوم مكان مين تتوقع أسامة؟
1: في وسط الملعب، بس وين
2: مكان مين؟
1: مكان مين؟
3: صح، هذا السؤال محير.
1: ترى اللاعبين الأندية في عندها تخمة والله.
3: هو ممكن يشابه في الأسلوب في النزعة الهجومية حسام عوار،
1: ممكن.
2: بس حسام عوار موجود
3: متألق،
2: بيكون بديل ممكن. أحمد
1: والله يعني أنا بصراحة الصفقة قلت لكم أول كلمة قلتها صفقة غريبة، يعني إذا تمت يعني حسب الأخبار.
0: حتى حسام عوار يعني بيلعب على الأطراف، فينالدوم ما بيلعب أطراف،
1: وصح.
0: خلف المهاجم، خلف المهاجم كبير، وخلف المهاجم بيلعب ثمانية. بالعكس بيلعب كذلك كأنه محور مزدوج.

0: ترى احسن
1: انا
0: مرحله،
1: مش عارف هاي الصفقه.
0: احسن مرحله لفينالدوم يمكن كانت مع ليفربول، وما كان هو بالقائمه الاساسيه اللي يعتمد عليها، حتى عندما ذهب الى روما كان لاعب ثانوي، فالاتفاق ربما لمع لموسم طبعا، وفي نهايه المطاف الاتفاق ما كان من انديه القمه في الدوري، كان في متوسط الترتيب، لكن بما ان الصفقه
2: لاعب هداف بالنسبه لخط الوسط او لاعب ثمانية او هو لاعب هداف
0: حاسم احيانا في بعض المباريات. لكن نرجع لابو حمزه مع المباراه ديربي، كنا نتحدث انه ديربي قوي، ديربي لندن الارسنال وتشيلسي، لكن هل ارسنال فعلا لا يوجد لهم منافس في البريمير ليج حاليا؟
1: مبارك الكابتن أسامة، مبارك من مشجع أرسنال، ألف مبروك. بصراحة جماهير أرسنال حاليا يعيشوا فترة رائعة جدا، عندهم ثقة عمياء في فريقهم وأرتيتا وما يفعل على أرض الملعب، في نوع من الشخصية اللي أوجدها أرتيتا حقيقة خاصة من خلال الموسم الماضي، هاي الشخصية اللي تفضل فيها الكابتن أسامة وقال لك إنه فزنا اليوم بتحس بشخصية أرسنال. هذا الكلام جميل جدا بالنسبة لمشجع الأرسنالي، وخاصة إنه عانى من اهتزاز الشخصية، بل من أحيانا من التنمر على شخصية أرسنال في موضوع المركز الرابع وأنه كبيرك ثاني ومن هذا الكلام. لا، أنت بتتكلم اليوم شخصية وقوة هائلة وهيبة وهالي حقيقة موجودة على أرسنال، خاصة من أسماء اللاعبين، من أسماء الطريقة اللي بيلعب فيها، حتى المدرب اللي أثبت حضوره اليوم. هذا ما حدث في المباراة حقيقة. تشيلسي من خلال ألونسو، جابي ألونسو قدم مباراة جميلة، مباراة منطقية واجتهد، ولكن في النهاية بتحس إنه أرسنال زلم كبير قاعد على الكرسي وبتحكم في الأمور هيك، بتحس إنه صراحة في حاليا عمالي بشاهد إنه في فرق بين أرسنال والأندية الإنجليزية من ناحية الثبات، خاصة إحنا بنتكلم مشروع تشيلسي. طيب تشيلسي خرج من عنده 20 لاعب، تشيلسي تعاقد بجزء مع 10 لاعبين، وبنعرف التخبطات على تود بويلي وإدارته لها لفريق تشيلسي. في المقابل أرسنال جاب جيمريش مع جيلس، هذا اللي أثبت وقدم مباراة عظيمة اليوم، جاب كونسا، إضافات بسيطة جدا، فقط عبارة عن لمسات ولمسات ثقيلة، لمسات ثقيلة عم بجيب جيمريتش، فبتحس إنهم لا إحنا ثابتين مع مدرب إله معنا 4-5 سنوات، فبصراحة في ثبات، الثبات عم بتشوف إنه بصنع لك فارق على مستوى تنافسيتك في الدوري الإنجليزي.
2: الجلساوي لو تسأله وش الاستقرار يحسبه لاعب ترى. أبداً أبداً.
0: لاعب جديد.
2: صحيح، كل صيفية، كل مدرب ولاعبين. بس شو اللي فرق عن أرسنال الموسم الماضي؟
1: حلو التعبير بصراحة.
3: جماهير أرسنال الآن.
2: مين قدمه؟ لا بس في شيء يعني، حتى الإضافات اللي صارت لاعب أو لاعبين في أرسنال. وش اللي فرق عن الموسم الماضي؟ الموسم الماضي مين كان يسجل أرسنال؟ الخيار التهديفي تقريبا كان لاعب واحد أو لاعبين. حتى في لحظات من في جزء من أو في مباريات شارك فيها مورينيو كمهاجم، إنه يلا سعفنا بس عطنا هدف. لكن هذا الموسم أرسنال يملك برونو كحل تهديفي خط وسط، يملك توزيلس الجناح الأيسر المتألق جدا اللي اليوم حتى صنع هدف، والمباراتين السابقة صنع 3 أهداف، فاللاعب قاعد يقدم لنا كمية فرص، كمية مساهمات. فاللي فرق أرسنال عن المواسم السابقة ككل إنه يملك أكثر من حل تهديفي. يعني ما عاد صار يعتمد على المهاجم يتألق أو ما راح يفوز، لا لا بالعكس، اليوم أجنحته تسجل، خط وسط يسجل، وفاننا إن شاء الله دوري أبطال أوروبا. طيب. مو الدوري بس.
0: علي قبل ما تروح المباراة الثانية في عندي شيء بس عاجز يتعلق بسوق انتقالات، اللاعب أنيس حاج موسى اللاعب اللي ذكرته أسامة قبل قليل، الآن قام بحذف صورته اللي على انستغرام اللي فيها قميص فاينورد الهولندي، يبدو أن اللاعب يعني يضغط أكثر على الإدارة
2: من أمس
0: من أجل الانتقال إلى نادي الاتحاد.
2: أمس في مواجهة فاينورد
0: غاب هو.
2: صحيح، والتسريبات إيش كانت؟ كانت أن اللاعب تأخر على البعثة أعتقد، أو أنه تأخر أيه، فطلع طلعت بعثة الفريق لمواجهة الخصم بدون مغادرة فاينورد مع البعثة. فسوى اللاعب، ممكن شفت ستوري الشهيرة، صور من فندق اللاعبين اللي تواجد فيه البعثة، قال أعتقد أنه منزل جيد أو
0: فواضح يعني هو موجود، لكن
2: إيه فواضح في الشرارة مشاكل. إيه في الشرارة مرة يعني،
0: فهذا دليل أنه هو حاب يجي الاتحاد، لكن الظروف ما تساعد،
2: لكن أنتوا يا الاتحاد مو بحابين لأنكم تأخرتوا.
0: الوقت صحيح.
3: ننتقل للمباراة الأخرى في الدوري الإنجليزي، فرتون مانشستر يونايتد، يعني آخر 10 دقائق هي الملخص حق المباراة.
2: والله دقيقة 82 وطالع.
3: آخر 10 دقائق. كيف شفت مباراة أبو حمزة؟
1: والله أنا بصراحة عشان أكون صادق يعني أنا مشكلة إني ما حضرت الإثارة حقيقة، لأني كنت بحضر مباراة برشلونة، لكن راح أرجع أشوف الآن إيش الأهداف، خاصة الهدف التعادل خارق حارق هائل جدا بتسديدة صاروخية، لكن أنا شفت الملخص يعني فيما تبقى من المباراة. لكن كبداية يعني خلينا نحكي مانشستر يونايتد قدم مباراة لا بأس بالمجمل، ولكن

0: مش المطلوب، كانوا متقدمين واخر الدقائق اضاعوها بشكل غريب جدا. التشتيت من المدافعين لا يليق بحجم مانشستر يونايتد، يجب كان الحفاظ على النتيجه بشكل اخر. ما بصراحه بطل موضوع التشتيت بهذا الشكل، ما بتبقى هذه الامور، مش هيك التشتيت اطلاقا. تشتيته من ثم تكون اهداء للاعب برسلها بكره صاروخيه. للاسف الشديد بدايه مانشستر يونايتد محبطه جدا لجماهيره، محبطه بشكل كبير جدا، خاصه من خلال ما قدم كريك الحصول على المركز الثالث من الموسم الماضي. ولكن حقيقة يلام الإدارة بشكل كبير على مستوى التعزيزات. في مشكلة في مانشستر يونايتد، يجب كان في تعزيزات بشكل أفضل، ولكن إحباط. وأعتذر على تفسير آخر الدقائق، ما حضرته والله الإثارة، كنت بحضر مباراة برشلونة، ولكن هذاك
1: أبو حمزة
0: جماهير
1: وش المشكلة في
0: مانشستر.
1: مانشستر يونايتد أبو حمزة؟
0: مستحيل مستحيل
1: مدربين
0: توصل لحل،
1: لاعبين
0: مستحيل مستحيل إنك توصل لحل. لكن أنا بالنسبة إلي 90% من الحل هو مدرب. انا بس بدي احكي لك شغله واقنعك.
2: واداره
0: فرضا فرضا فقط، انا بدي اقول لك لويس انريكي مدرب مانشستر يونايتد. انت شو رايك؟
3: ممكن ينجح والله.
0: طيب ابدا،
3: بس جربوا والله، جربوا ترى مدارس
0: محمد الفريق، شخصيه الفريق تختلف.
2: يعني مورينو جربوا مختلف الاساليب ولا نجحوا.
0: أنا معك. شوف مورينيو صدامي، أنت مش محتاج مدرب في هذا الوقت الحساس اللي أنت جبته فيه، وكان أصلا من قبل فان خال، وأتاهم حتى فان خال هو من بنى بايرن ميونخ وبنى برشلونة في وقت من الأوقات وبنى أياكس، وهو معروف في البناء. ولكن هم عندهم مشاكل كبيرة جدا. إذا تسألني بالوقت الحالي، أنا أتوقع مدرب كبير، بس بشروط أني أنا أعطيه كامل الصلاحيات. حاليا نرى مثلا كمثال الخليفي من خلال إدارة باريس سان جيرمان، عمالهم بيفكروا بأكبر عرض لمدرب موجود حاليا على على على عمله، اللي هو مين؟ إنريكي. بحيث إنه شو بدك تدلل وخذ وأنت المتحكم.
2: على فكرة كان قريب من تشيلسي هو
3: لويس إنريكي،
2: يس، قبل انضمام لباريس سان جيرمان، بس انسحبوا من الصفقة على كلام يعني وسائل الإعلام
3: ما يبغوا ياخذ البريمير ليج
2: لانه متخبطين هم.
3: لا لا شوف، وجهه نظر واحد ارسنالي
2: في قاعده صحيح، في قاعده اي اداره نادي يقودها من او امريكي، فدائما هم يكون همهم البزنس اكثر من فريقه في اطلاع. او ارسنال عانى سنوات، يونايتد يعاني الان، تشيلسي يعاني،
0: ليفربول
2: يعاني، فدائما
0: عانى في وقت من الاوقات.
2: صحيح. شوف مانشستر سيتي النقيض التام من هذا الامر،
3: استقرار
2: وقوة. صحيح. واستثمار
1: أسامة ولا قاطع كلامك. أنا بالنسبة لي وجهة نظري في مانشستر يونايتد، المشكلة والحل سير أليكس فيرغسون. هو المشكلة، قد لا يكون هو الحل، يعني ظروف الصحية لا تساعد،
3: مش هيكون مدرب مستحيل، بس ممكن يكون في جهاز فني بشكل أو بآخر، ممكن يكون مستشار.
2: بس هل معقولة من بعد السير إلى اليوم ما شفنا شكل معين مانشستر يونايتد؟
3: بس والله أبو حمزة عطى حل يعني من الآخر كده. أنا لما قال لويس إنريكي ترى والله أنا كنت أقول ما في حل لمانشستر، لما قال والله ممكن يكون في حل، لأنه المدرب زي هذا فعلا ينقل الفريق من مكان إلى مكان آخر. ترى قبل سنتين إحنا نقول باريس سان جيرمان كيف يفوز دوري أبطال إذا ميسي ونيمار ومبابي وراموس، تشكيلة مثالية لهذه تفوز مو بدوري أبطال، كأس العالم. بس يا أخي لما جاء مدرب غير النمط وخلى الفريق يمشي زي اللوز، اثنين دوري أبطال وربعة.
2: وجهة نظري يونايتد مو مشكلة مدرب، يونايتد بدأ 50 مليون مشروع ولا نجح ولا في واحد، مشكلته في إدارة النادي وطريقته في إدارة النادي كيف.
3: نعم. ننتظر الإدارة الجديدة اللي ممكن تكون في القادم الأيام.
2: ما في انتخابات، ملاك
3: هذول الملاك، ممكن يعني يكون إدارة طريقة إدارتهم للفريق في الأيام القادمة. الاستقرار على كارك يمكن يكون فرصة، الله ما أعرف، الله يعين مانشستر راوي صراحة يعني. لأنه ليش
0: طبعا حتى على المستوى الإداري، راتكليف قبل 3 مواسم انضم للإدارة واستحواذ بنسبة
3: 25% يمكن أو 20%،
0: 25%، وما ما أعطى الإضافة الواقعية. صح. على مستوى. صح. الإدارة حقيقة
3: الناس كانت تتمنى الخير في هذيك الفترة لما كان في إنه إدارة جديدة ونسبة محددة، لكن الوضع استمر زي ما هو. علي
1: نغلق ملف الدوري الانجليزي. ابو حمزه حكيت لنا انه ما شاهدت مباراه ايفرتون ومانشستر يونايتد بسبب مشاهدتك لمباراه برشلونه وفالنسيا. قول لنا ابو حمزه كيف شفت المباراه؟
0: والله مش قول غني وتغنى واكتب شعر، هذا هو حال برشلونة حاليا. برشلونة يقدم كرة قدم استثنائية حقيقة من خلال 4 مباريات. نحن لا نعلم الغيب، ولكن هذا المعهود أصلا عن طريقة لعب برشلونة بشكل عام، وخاصة

0: قدمه فليك من خلال الموسمين الماضيين.
1: صح، أربع
0: برشلونة
1: مباريات
0: ساحر
1: 17
0: على
1: هدف.
0: أرضية الملعب، نعم ساحر جدا، 17 هدف، استقبل هدفين بالعلامة الكامل 12 نقطة. اليوم مثلا ما استقبل هدف، ثلاث مباريات سجل خماسيات. برشلونة أرقامه مرعبة جنونية. أنت بتخرج من بعد المباراة اليوم وأنت في تصورك أنه المباراة تنتهي 8 إلى 9 أهداف. أنت اليوم تتطلع على كل الخطورة، سواء كان من العمق بروعة بيدري أو فيرمين لوبيز أو حتى رافينيا، تطلع على الأطراف بوجود لامين يامال، بوجود جوردن. اليوم الاطمئنان اللي عند المشجع البرشلوني من ناحية وجود رودري وإخضاع الملعب لتصرفه وتحت حمايته، فهذا شيء رائع جدا. أنت بتشوف لاعب زي تشافي إسبرت، وهذه الإضافة الهائلة جدا. وأنا لو حكيت لك مثلا قبل الموسم روح اشتري ظهير ب 50 و 60 مليون، ممكن ما يقدم الأربع مباريات اللي قدمهم إسبرت حتى الآن. أنا لا أعلم ما سيكون المستقبل بهذا اللاعب، لكن بصراحة برشلونة رائع جدا. فبالتالي أي مشجع برشلوني لا يقول شكرا فليك فهو بصراحة غلطان. يعني
1: صحيح.
0: أقل شيء ممكن تحكيه شكرا فليك بصراحة، لأنه تقريبا كل اللي يحدث في برشلونة تقريبا الفضل الأول لهذا المدرب
1: طيب ابو
0: الألماني.
1: حمزه، السؤال الاهم، انت يعني اعرف ان انت برشلوني ومتابع نهم لبرشلونه، يقدرون يفوزون بدوري ابطال هذا الموسم بهذه التشكيله بهذه الطريقه؟ انا ليش اسالك هذا السؤال؟ انت انظر للمنافسين، راح تلاقي بايرن ميونخ، راح تلاقي ارسنال، راح تلاقي هذه الناس المختلفه، يعني ما راح
0: نعم.
1: يكونون زي فالنسيا التعبان او التشي او هذه الفرق يعني.
0: لا طبيعي، انا ما بعطي حكم مطلق على مباراه مثل مباراه فالنسيا، مستحيل،
1: فالنسيا
0: ولكن
1: يمكن
0: هي
1: في واحدة من أسوأ مراحله في التاريخ، يعني حتى عشاق فالنسيا
0: صحيح
1: يعني شفت حتى في إضراب من الجماهير في كثير من المقاعد كانت فارغة، المستوى
0: صحيح
1: كان مرعب
0: صحيح
1: زمان.
0: صحيح. بس مثلا شو المطلوب منك انت لما تروح تلعب مع فالنسيا في هذه الظروف؟ انك تقدم كره قدم رائعه جدا، تفوز، تحطم المنافس، كذا فعل برشلونه كل شيء وزياده وزياده كمان. فهذا الشيء اللي بيعطيك انطباع عن برشلونه في اربع مباريات اللي قدمها. اما على مستوى دوري الابطال، لربما انه بصراحه هو الهدف الاول حقيقه، من بعد تحقيق دوريين متتاليين اكيد انت يجب ان تلتقي باهدافك. الهدف الاول ابدا تحقيق دوري الابطال، خاصه من بعد غياب ب 11 موسم، وغياب ايضا بسيناريوهات خروج مؤذيه بالنسبه للمشجع البرشلوني. فلن اكذب عليك ولن اقول انه لا، هو مش الهدف الاساسي، هو اهم هدف لربما موجود حاليا عند على
1: أكيد.
0: الطاوله عند فليك. ولكن في نهايه الموسم لربما انه يكون تقديرك لموسم برشلونه رائع وهائل، ومن غير تحقيق دوري الابطال، تقييم المدرب وتقييم الفريق لا يعتمد فقط على تحقيق دوري الابطال، هو احد الاهداف
1: لا لا
0: المهمه،
1: لا،
0: الهدف
1: احنا
0: الاهم.
1: ما عاد احد في شكك في قدرة فليك، يعني خلاص
0: طبعا
1: فليك عدى مرحلة التقييم، انه احنا ما في نهاية الموسم نقول والله هذا مدرب كويس او مو كويس، عدى المرحلة هاي، صار
0: نعم
1: هو مدرب
0: نعم
1: يعني من المدربين الكبار. بس الفكرة برشلونة، البرشلوني نفسه يعني هدفه دوري ابطال اوروبا، ما تقول لي اجيب الدوري، انا ما ابغى دوري، كاس ما ابغى كاس، اعطيني دوري ابطال اوروبا وقول لي روح.
0: لا طبعا انا بختلف معك، انا
1: والله
0: بختلف معك. انا
1: انا
0: تسالني
1: احس كذا،
0: الان،
1: ما اعرف، ترى انا ما اشجع
0: لا
1: برشلونه
0: انا
1: احساس.
0: كمشجع، لا هو شوف كلامك ينطبق على 70 80 بجوز 90% من جماهير برشلونه. انا تسالني
1: يعني انا
0: اطلب
1: ماشي صح.
0: الدوري
1: ايوه
0: الثالث، انا بالنسبه لي اعطيني الدوري الثالث.
1: والله، ثلاث دوريات ورا بعض افضل من واحده تشامبيونز ليج.
0: بالنسبه لي اعطيني الدوري الثالث، وعلى حساب ريال مدريد اللي راح ساوي سبع صفقات وجاب مدرب جديد وصار انقلاب عنده وتفجر بركان عنده. لا انا بدي الدوري،
1: طيب لو ريال مدريد
0: انا
1: جاب
0: بدي
1: دوري
0: الدوري
1: ابطال اوروبا
0: الثالث.
1: يمكن في ناس تجيهم جلطات.
0: صحة وعافية. يعني
1: صح.
2: أبو حمزة، من ضمن الإحصائيات اللي
0: ريال مدريد عنده 15 بطولة، صاروا 16، مش كثير راح تفرق معاي يعني.
2: بس أبو حمزة، قبل ما تبدأ الحلقة كنا في نقاش أنا والزميل أحمد، أنا تقريبا آخر 10 إلى 15 سنة من بطولات ريال مدريد 6 بطولات دوري أبطال، 5 بطولات دوري.
0: نعم صحيح،
2: الأبطال أكثر من
0: برشلونة
2: الدوري.
0: صح، أتفق، هاي بطولته ريال مدريد، هذه بطولته، هاي البطولة سميت باسمه. لما يكون أنت الفارق بينك وبين منافسك على مستوى البطولة اللي هو ميلان بثمن ألقاب، فارق 7 ألقاب، أنت وين؟ ما فيش لك منافس. هذا الواقع لا خلاف عليه وإحنا متفقين فيه. لكن
2: يعني أبو حمزة،
0: الكلام
2: أنت
0: فيه
2: ترى أن جمهور
0: الألقاب.
2: برشلونة، جمهور برشلونة يفضل الدوري الثالث على التوالي أهم
0: لا.
2: بالنسبة له
0: لا
2: من
0: لا لا
2: الحصول على
0: لا
2: بطولة
0: لا
2: دوري أبطال أوروبا؟
0: لا ما
1: هو
0: تغير
1: يقول له
0: كلامي.
1: شخصيا، هو يقول له شخصيا.
0: انا قلت لك بجوز بحدود 90% اهميتهم عندهم دوري الابطال، انا اتكلم عن نفسي، انا امثل نفسي في كلامي،
1: طيب
0: انا عندي اهميه الدوري يعني.
1: طيب ابو حمزه، نسال اسامه. اسامه، انت تقول كمحايد برشلونه ايش تحس اهم له، دوري الابطال ولا الدوري؟
3: الابطال اكيد،
1: الابطال.
3: الابطال
1: لانه
3: انا
1: غايبه من فتره، من يعني من 10 سنين
3: طبعا،
1: اكثر من 10 سنين،
3: اكثر من 2015،
1: حتكون 12 سنه. اي
0: 11 عام، نعم
3: 11 سنه اكيد الابطال.
1: طيب
3: بس
1: قول عندك شيء.
3: ايه خليني اقول لك، في مدربين يخفي لك عيوب اداره، هذا

0: صاير مع فليك بإدارة برشلونة، وفي مدربين يظهر لك عيوب إدارة. واللي صاير أنا متأكد ومتيقن برشلونة ليس مو بالسكواد الأفضل في إسبانيا ولا السكواد الأفضل في أوروبا، لكن المرشح الأول في إسبانيا والمرشح ممكن الأول أو الثاني في دوري أبطال أوروبا. اللي قاعد تسويه فليك شيء يعني أيقوني تاريخي، يعني أعتقد لازم يكون في تمثال خارج الكامب نو فليك في إنه ينتشل برشلونة في هذه الحالة.
1: طيب أصلاً مين المدرب اللي يظهر عيوب الإدارة؟ أنت قلت مدربين يظهرون عيوب الإدارة ومدربين يخفون العيوب. عطنا اسم
2: اللي يخفي العيوب. أنت قلت لنا واحد تحت الهواء ما أدري.
0: والله كثير يعني الحالات.
1: أول واحد كذا جاب بالك؟
0: أول واحد جاب بالي
2: لا شكله ما يبغى يسيل أحد.
0: خليه يبدون
2: أصحابه والإدارات أسامة. لكن الآن طبعا نادي النصر أعلن تجديد عقد عبد الرحمن غريب حتى 2028، والأخبار أكثر من مصدر. الآن سانتيونا يذكر أن فينالدوم وقع عقده مع نادي الاتحاد. أيضا نادي القادسية يتعاقد مع عبد الملك الجابر لاعب النصر على سبيل الإعارة لمدة مقابل 6 ملايين ريال لمدة موسم واحد. يعني هذه أبرز الصفقات اللي تمت في الدقائق الأخيرة. صفقات كثيرة مع انتهاء السوق. ودي أسأل أسامة وأبو حمزة، السوق سواء في أوروبا أو في الدوري السعودي، أسألكم على السريع إجابة واحدة. بطل الدوري السعودي أسامة بعد انتهاء الهلال.
0: الهلال.
2: أبو حمزة
3: تمنيات النصر لكن بشوف الهلال.
2: يا سلام. الدوري الإسباني
0: برشلونة.
2: أبو حمزة معروف
3: قبل ما يبلش.
2: طيب الدوري الانجليزي
0: ارسنال.
2: ابو حمزه. الدوري الايطالي.
0: الايطالي
3: انتر ميلان.
2: اسامه ما يتابع الدوري الايطالي.
0: لا لا اروح مع انتر.
2: طيب الدوري الالماني والفرنسي اتوقع متفقين ولا عندكم؟
0: لكن دوري الابطال انا كنت اتوقع كنت تقول دوري الابطال.
2: لا نروح دوري ابطال اوروبا.
0: ارسنال.
2: اوه ارسنال للمره الاولى.
0: ارسنال صدقني هذا الموسم انا بحتفل فيها صدقنا.
3: برشلونه
2: بس النهائي أرسنال برشلونة. أنا موافق ما عندي مشكلة. علي
3: وتكرار 2006.
2: علي إيش رأيك
1: في
2: توقعات الشباب؟
1: عاطفة يعني
0: الأبطال.
1: لا لا بالعكس
0: أبي الأبطال يا علي.
1: بالعكس يعني كل الأندية مرشحة. أرسنال من أول الأندية المرشحة لدوري الأبطال، كذلك برشلونة من أول الأندية.
0: مين تشوف بطل؟ عطني كلمة لا تقول لي.
2: لا لا علي وش بدك تقول؟
0: لا
1: ما ما ما
0: شوف
1: ما
0: بدي يمكن تتغير.
2: لا نص الموسم علي يعطيك
0: نص الموسم. ممكن تتغير. ممكن بكرة أقول بايرن ميونخ المرشح الأول بس. الآن على الطاولة مين تتوقع بطل الأبطال؟
1: المشكلة في النظام الجديد في دوري الأبطال.
0: لا الآن يا علي
1: النظام الجديد
2: بعد الحلقة.
0: اسم فريق.
2: أول شيء نشكركم جميعا، نشكر ضيوفنا في هذه الحلقة أسامة التميمي صانع المحتوى الرياضي والصحفي الرياضي أيضا من عمان، أبو حمزة، يوسف الصعصع، شكرا جزيلا لكم. شكرا علي. شكرا لمستمعينا.
1: شكرا أحمد. شكرا مستمعينا الكرام. نلتقيكم غدا عند 11 مساء في حلقة جديدة، وبنقول لكم تفاصيل سوق الانتقالات بعد أن يغلق. كونوا سعداء. إلى اللقاء.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

الأخبار من العربية، أهلا بكم. أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها شنت عمليات عسكرية واسعة من 3 محاور في جبهة الربح واستعادت مواقع في الكدحة غرب تعز، كما ثبتت سيطرتها على مواقع جديدة جنوب الحديدة. وأضافت أيضا أنها كسرت محاولة تسلل لميليشيا الحوثي في جبهة الضباب في تعز، وأوقعت أكثر من 20 عنصرا حوثيا بين قتيل وجريح. شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن صادرات النفط عبر مضيق هرمز عادت إلى مستويات ما قبل الحرب بمعدل 18 مليون برميل يوميا. أشار أيضا إلى أن صادرات إيران في الوقت نفسه انخفضت إلى الصفر، وأن عملة إيران وصلت إلى الهاوية، بينما ارتفع التضخم لمستوى قياسي حسب قوله. شنت إسرائيل سلسلة غارات ليلية على النبطية جنوب لبنان، ما رفع حصيلة القتلى إلى 7 إلى

0: سبعتين خلال 24 ساعة، كما فجر الجيش الإسرائيلي مواقع في زوتر الشرقية والمنصوري، فيما أفادت وسائل الإعلام اللبنانية بتفجير أكثر من 15 نفقا في شقيف ومرتفعات علي الطاهر. أفادت مصادر لفاينانشال تايمز بأن المشاركين في مفاوضات أوكرانيا توقعوا عدم إنهاء الحرب لأشهر قادمة. أضافت المصادر أن المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر قدم مقترحات جديدة لكنها ليست جوهرية. وبحث ويتكوف وكوشنر مع الرئيس الأوكراني سبل مساعدة أوكرانيا على تجاوز فصل الشتاء الصعب في ظل احتمال تكثيف الهجمات الروسية على منشآت الطاقة. تجاوزت طائرة شحن تابعة لشركة أمازون مدرجا في مطار ميامي بولاية فلوريدا، ما أدى إلى تعليق الرحلات. وقال متحدث باسم المطار إنه تم إغلاق جميع المدارج وممرات تحرك الطائرات وتم فرض وقف أرضي للرحلات. الزميلة ليليان تنوري، وساعة رياضية جديدة على شاشة العربية، كونوا معها.
1: تحية رياضية، هذه نشرتنا من العربية ونبدأها كالعادة بالعناوين. إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في السعودية وسط انتقالات محدودة في اليوم الأخير. الهلال يستضيف نيوم لمواصلة سلسلة الانتصارات في الدوري السعودي. الاتحاد الدولي لكرة القدم يؤكد ترشح جياني إنفانتينو لرئاسة فيفا خلال الانتخابات المقبلة. أرسنال يقود ديربي لندن بهدفين في مرمى تشيلسي. نتائج الجولة الثانية من الدوري الألماني، تعيد بايرن ميونخ إلى المركز السادس. برشلونة يعرض عضلاته بخماسية في مرمى فالنسيا.

بكم إلى نشرتنا نقدمها من العربية. أغلقت قبل قليل سوق الانتقالات اللاعبين في السعودية وسط ترقب للكشف عن الصفقات التي أبرمتها الأندية خلال الساعات الأخيرة. كان اليوم الأخير شهد اتصالات مكثفة من نادي الاتحاد مع مسؤولي نادي فاينورد الهولندي لحسم صفقة اللاعب الجزائري حاج موسى، غير أن النادي السعودي لم يعلن عن إتمام الصفقة حتى إغلاق سوق الانتقالات. كان الاتحاد قدم عرضا أخيرا لنادي فاينورد الهولندي بمبلغ 40 مليون يورو بعدما تم رفض العرض السابق بداعي حاجة الفريق إلى خدمة اللاعب الجزائري.

0: ننضم الى المحلل الرياضي عادل البطي. كابتن عادل اهلا بك. يعني الأغلق سوق الانتقالات بشكل عام، نظرة عامة يعني على كل الأندية بالسعودية، من هو النادي الذي كان أكثر حركة ونشاط بهذا السوق؟
1: هو سابقا احنا كنا ننتظر آخر ساعة. صراحة كل اللي حصل اليوم، صحيح في تعاقدات كثيرة حصلت في آخر الدقائق، لكنها ميب الحركة. لما نقول أنه في ضربة معلم هنا ولا لاعب مفاجأة بالنسبة لنا، يعني يمكن يكون فينالدوم اللي إلى الآن

0: إيش أعلنت أو لم تعلن هذه؟
1: يمكن الزملاء في الإعداد يبلغون عن فينالدوم. أي نعم إذا
0: يعني
1: كان في جديد.
0: تدريجياً.
1: لكن أنا أشوف يعني إلى آخر دقيقة وأنا كنت أتابع أكثر اللاعبين لاعبين يعني. مو يعني الأسماء مثلا انتقال اللاعب للشباب اللي من الأهلي إعارة لاعبين إعارة من النجمة للتعاون يعني خلينا نقول دورة
0: واتكنز هو أهم من جاء بهذا الصيف
1: واتكنز قصدك
0: أي
1: طبعا بس إنه جاء قبل فترة إحنا عادة لين تكون في آخر ساعتين ثلاث حركة غير عادية وانتقالات ومفاجأة
0: سيطر على اليوم هذا ولعب بحاجة موسى لعب الاتحاد الذي كان بالدنيا من كما ذكرنا بالخبر من فاينورد الهولندي
1: أيوة
0: يعني يمكن ما بعرف إذا كان الموضوع أنه هو الاتحاد تأخر حتى اليوم الأخير أو الساعات الأخيرة كي يفاوض على هذا اللاعب وهنا بدأ النادي فاينورد يتشبث به ويرفع السعر يعني أنا صباحا قدمت النشرة كان 40 مليون يورو قبل أن يغلق السوق أصبح 42 يعني وكأنه أصبح مزاد
1: هو كل ما شوفي هي سلاح ذو حدين إذا الوقت جاي بينتهي الأندية اللي تبغى تريد التخلص من اللاعبين تنزل السعر لكن اللاعب الأندية اللي عارفة قيمة لاعبها تلقاها تزيد السعر لأنه الفترة قصيرة جدا واليوم السوق السعودي أصبح مطمع بصراحة لكثير من الأندية الأوروبية اللي يبغى يصلح وضعه المادي بشكل عام لكني أنا لفت نظري أن اللاعبين يعني ما كان بنفس الحراك السابق أو الانتقالات السابقة اللي تكون في آخر يوم صح. أنا يعني أشيد بالهلال مثلا اللي خلص بدري بصراحة مارتينيلي وايت كيز يعني الأمور هذه وفك العقد مع بنزيمة في وقت مبكر وهذه يعني يحسب صراحة للإدارة الهلالية بالأمور
0: يعني هناك أسماء أيضا عالقة مثلا رياض محرز عبد الرحمن غريب عبد الرحمن غريب بالفعل هو يعني كمان قضيته عالقة مع النصر
1: والله ليليان هذه أنا أتمنى من الزملاء في قسم الرياض سواء بتال ولا النشرة الرياضية يجيبوا لنا أحد يشرحوا لنا كيف ليش لما مثلا عبد العزيز البيشي عسكر مع الاتفاق في الصيف بعدين راح وقع مع الفيصلي كيف عبد الرحمن غريب تأخر هذا كله هو لاعب سعودي نتمنى يكون معنا في كأس الخليج أو كأس آسيا هذا الحراك نحتاج أحد يشرح لنا الوضع إيش ليش لما يكون هنا رقابة مالية هنا استقطاب معرف ليه اللفة الطويلة هذه من المتسبب فيها هل هي الأندية هل هي لجنة الاستقطاب هل هي الرابطة هذا أمر محير ولو تشوفين ولا في أحد يطلع يبلغنا وين المشكلة فيه وهذه أنا برأيي
0: ما في يعني إعلانات رسمية
1: لا الحقيقة أنا أتمنى أنه الأمر
0: طب الآن يعني الأهلي منذ لحظات أعلن تعاقد مع الفرنسي إبراهيم ديابي لاعب وسط سيركل بريش البلجيكي تعرف هذا اللاعب
1: والله انا يعني شوفي المشكله اللي يعني لما تسمع عن اللاعب لما يعطونك السي في ولا تروح لما اليوتيوب وتشوف لقطات كل لاعيبه العالم لعيبه كويسين لانك يعطون لك افضل لقطات له تحتاج متابع لو كنا نعرف مثلا قبل ما ادخل عن ابراهيم ديابي مثلا ممكن الواحد يعني يشوف السي في حق او السيره الذاتيه ما اروح اركز على لقطات حاط له وكيله او احبته يعني بهذا الموضوع لكن بصراحة احنا المباريات تبين اللاعب يعني ما راح اقول لك من اول مباراة بنشوف اربع خمس مباريات يبين واحيانا اللاعب يعطي مؤشر من اول مباراة في لعيبة من يوم دخلوا زي واتكنز في الهلال بين من اول دقائق لعبها وغيره عشان ما حد يقول توني في الاهلي الموسم الماضي كينيس يعني في لاعبين يعني كينيسوس هذا اللي في القادسية انا متاكد اكثر الزملاء مثلا ما كانوا مركزين عليه غير مثلا بعض اللاعبين اللي نعرفهم في أوروبا بصراحة نجم يعني بزغ عندنا بشكل غير عادي
0: صحيح حتى كمان أيضا النصر يمكن اكتفى بلاعب واحد الهلال كما ذكرت أنه غير الثلاثي الأمامي وانتهى النصر اكتفى بلاعب واحد يعني
1: صراحة النصر أكثر من علامة استفهام أنا أتمنى يعني إيش المشكلة في النصر اللي يقول لك عليه المشاكل المالية اللي عليه لكن يكون يكتفي بلاعب اللي هو كوستا ولا هو اللي في رأيي حتى الآن صعب يعوض بروزوفيتش صعب جدا النصر زي ما قلنا أحد قطبي الكرة السعودية أحد أقطاب الكرة السعودية الهلال والنصر صور الهلال كيف النجاحات اللي تحققت إدارية وفنية عكسها يقابلها النصر بصراحة ما في أي نجاحات في فترة الانتقالات.
0: طب نعود إلى موضوع الاتحاد يعني أن تبقى يعني المفاوضات تبقى بهذا الشكل إلى الساعات الأخيرة خاصة إنه السوق العالمي والأوروبي يعني والإنجليزي يقفل قبل السعودية بخمسة أو ستة أيام هل هذا لمصلحة الأندية السعودية أو لمصلحة اللاعب بالأندية السعودية أو حتى يعني يمكن بأندية أوروبا تقول أنا أريد هذا اللاعب يعني إذا كنت أريد أن أبيعه كنت بعته بالميركاتو الصيفي في اللي
1: يعني انا مع بصراحه ليش لما احنا نغلق بعدها باسبوع خلينا نقول مجازا هي خمس ايام ست ايام لكن بعدها باسبوع وش يعني هذا انه السعر ينزل لان خلاص فتره التسجيل في اوروبا انتهت انت تستثمر الوقت هذا اللي يكون من صالحك يعني انت لما تكون مفاوض يصير الورقه الاقوى بيدك لانه خلاص

0: هو مثلا خاصة اللاعب الحر أو اللي ناديه ما يحتاجه أو زي كذا خلاص طلع من اللعبة. يعني هذه فيها ترى فيها لعبة جيدة. أنا ما أعترى أنه يعني اختلاف الفترات التسجيل من صالح. هي طبعا هي دائما يقول لك 12 أسبوع. أنا اللي أرسلها للاتحاد الدولي بالمناسبة قبل فترة، ترى من بداية الموسم مو بيقررونها قبل شهر ولا غيره. أنت ترسل خطاب للاتحاد الآسيوي يعين أنش أبغى الفترة الشتوية من التاريخ هذا للتاريخ هذا اللي هي 4 أسابيع 12 أسبوع في الشتوية. يعني هذا الأمر يرسل مبكر وتأخذ عليه ولا تستطيع تغييره إلا بظروف يعني مبررات صعبة.
1: طيب وأيضا يعني هلأ منذ قليل أعلن الفتح عودة اللاعب علي الحسن إلى صفوفه قادما من النصر. يعني هذه
0: بصراحة ممتازة الخطوة. الفتح يحتاج تدعيم الفريق بلاعبين ويحتاج الفتح رأس حربة يسجل، الفريق ما يسجل أهداف.
1: طيب شكرا لك عادل البطي. يعني تكلمنا عن الميركاتو الذي أغلق منذ لحظات، ولكن طبعا سيكون لنا حديث آخر. شكرا لوجودك معنا. سقط حامل اللقب وكسر المتصدر رقمه. إليكم أبرز أحداث الجولة 5 من الدوري السعودي.

0: عواض وحسام عواض يلعبها الى ايلاند فينا. الله ثانيه اهداف الاتحاد. نعم الاتحاد.
1: الهلال يستضيفني اليوم لمواصلة سلسلة الانتصارات في الدوري السعودي. الاتحاد الدولي لكرة القدم يؤكد ترشح جياني إنفانتينو لرئاسة فيفا خلال الانتخابات المقبلة.

اهلا بكم من جديد. اعلن الهلال السعودي تعيين الاسكتلندي ريتشارد هيوز مديرا رياضيا للنادي. وذكر الهلال في بيانه ان هيوز باشر مهام عمله مباشره بعد وصوله الرياض البارحة الأحد. وقضى هيوز البالغ من عمر 47 عاما نحو عامين ونصف عام مع ليفربول، بعدما عمل قبلها في منظومة الاستقطاب بنادي بورنموث قبل أن يتولى منصب المدير الرياضي للنادي.

0: يسعى الهلال لمواصلة انتصاراته وتعزيز صدارته للدوري السعودي عندما يستضيف نيوم في المرحلة السادسة. الهلال يتصدر الترتيب بالعلامة الكاملة من النقاط بعد 5 انتصارات لينفرد بالصدارة ويواصل سلسلة لا خسارة بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاغي والتي وصلت إلى 47 مباراة في الدوري. بالمقابل يستقر نيوم في المرتبة السابعة ب9 نقاط في رصيده من 3 انتصارات وخسارتين. ينضم إلي في الاستوديو اللاعب دور السابق ترك العواد. أهلا بك دكتور.
1: أهلا وسهلا.
0: ببدأ معك يعني آخر شيء الآن منذ قليل أغلق سوق الانتقالات عن الهلال، لأنه احنا نتكلم عن الهلال عنده مباراة مع نيوم اليوم الاثنين، يعني هل هناك رضا على الانتقالات بالهلال؟ الهلال منذ قبل أن يغلق السوق بساعة أعلن قائمته للموسم أنه نحن لن نغير، هذا هؤلاء هم اللاعبون، بينما كل الأندية يعني
1: سابق الوقت
0: والجماهير تتسابق أنه من نريد أن نجلب، من نضم، من نوقع.
1: صحيح، الهلال هذه المرة يعني تعاقداته كانت مبكرة، كان واضح وش يبغى يعني يسوي، وش النواقص اللي عنده. واتكنز يعني إضافة غير عادية، اللي كان يحتاج لمهاجم من بعد متروفيتش ورحيل متروفيتش، عانى الهلال في هذا المركز واستقطب عدد كبير من اللاعبين اللي ما نجحوا بالشكل المتوقع لفريق زي الهلال، ولا كان منهم أحد حتى نافس على الهداف. واتكنز كان صفقة جدا رائعة، سامرفيل قاعدين نشوفه يعني يبدع في الدوري، وهو ثالث أعلى لاعب تصنيفا في سوفا سكور، وهذا التأقلم الكبير السريع هو اللي يفرح كثير من الناس، كثير من اللاعبين ما يتأقلم بسرعة. طبعا مارتينين اللي احنا شفناه المباراة الماضية ما زال يعني أول مباراة له، ولكن بالمحسري ايضا، يعني موش بس نتكلم عن اللاعبين الاجانب، ايضا اللاعبين المحليين. الهلال عانى من الظهير الايمن الموسم الماضي بشكل كبير، وكان في اصابات، وكان ينقل متعب للجهه اليمنى. ففي رضا كبير وفي عمل مبكر يعني لهذا الموضوع، هذا اللي
0: غير ثلاثي الاجنبي.

0: الامامي وانت
1: طبعا هو مشكله عندك يعني يعني بنزيما اداءه كان جيد ولكنه مش بالشكل الكبير اللي انت تبغاه. نونيز بكل تاكيد ايضا كان عنده مشاكل. مالكوم الموسم الماضي كان اقل من الموسمين اللي قبله رغم انه كان واحد من اللاعبين الرائعين اللي كان له بصمه مع الهلال. اصابه سالم الدوسري ايضا، فهو فعلا جاب له يعني تشكيله جديده للهجوم اجد انها رائعه طبعا مع سلطان مندش من الموسم الماضي.
0: عظيم. والخبر هيوز الذي جاء مدير رياضي بالهلال، نحن نعرف السي في او يعني السيره الذاتيه لهذا المدير الرياضي، لكن جاءت اخبار انه قبل ان يأتي خلال المفاوضات وعندما وافق اشترط أن يأتي فريق عمله ويشرف على الانتقالات. هل هذا يعني الكلام ممكن أنه يكون أنه تدخل بالانتقالات التي حصلت؟
1: مع عددي نحن من الصعب أن احنا نحددها، لأن الانتقالات في الغالب هي مفاوضات طويلة ما ندري من يديرها. أحيانا يكون شخص موجود في النادي أصلا أو واحد من فريق هيوز، ولكن غير متأكدين. لكن اللي الآن احنا متأكدين منه اليوم لما شفنا الفريق، هيوز كان فريق رائع، كل واحد متخصص، واحد متخصص أصلا في موضوع المفاوضات وانتقال اللاعبين، في واحد متخصص في استكشاف اللاعبين. هذا بيفيدك كثير في إيش؟ في أنه أنت المركز اللي أنت تحتاجه من الآن أنت تبدأ تدور لاعبين وتفاوضهم وتشوف عقودهم كم باقي لا ينتهي، هل أنا أجيبه السنة هذه أو أجيبه السنة القادمة. لذلك
0: خبزك للخبيز
1: بالضبط، لأنه هذول الناس عندهم الاحترافية الكبيرة، وأنت لما تجيب أحد من البريمير ليج أنت تضمن أنه أعلى المعايير موجودة، خصوصا إذا أعطيته يعني كل صلاحياتنا يعمل مع وجود أيضا يعني لاعب رائع وقدير نواف تمياط أيضا موجود مع هذا الفريق. فبكل تأكيد إن شاء الله النجاح يكون حليف، ونتمنى لكل الأندية أيضا كل لاعب أجنبي يجي للدوري السعودي يكون له إضافة، له نكهة، له بصمة تساعد الدوري على أنه يكون أجمل. وشفنا مباراة النصر مع الاتحاد كيف كانت، مباراة رائعة. احنا كنا مبسوطين احنا نتفرج على المباراة، نقول هذا الدوري السعودي، تبغى تشوف الدوري السعودي شوف مثل هذه المباراة. فاللاعبين بكل تأكيد الأجانب يعطون نكهة للدوري.
0: طيب نتكلم، يعني ما بقى عندي كثير وقت، نتكلم عن مباراة الهلال ونيوم، هيك لمحة صغيرة. نيوم يقدم جيدا هذا الموسم، ولكن الهلال يريد مواصلة سلسلة اللاهزيمة أو سلسلة الفوز. ماذا سنرى؟ هل سنرى يعني نتيجة واضحة؟
1: لا، ما في نتيجة واضحة، لأن الهلال صحيح انه لعب مباراتين، يعني بدأت مباراة الأهلي كانت رائعة جدا، والشوط الثاني مباراة شباب كانت رائعة، لكن أيضا أعطانا كم مباراة كان شكل الفريق غير جيد. يعني شوف لو شفنا مثلا الشوط الأول مباراة شباب، فأنت الآن الفريق ما بعد صار عنده الاستمرارية اللي تخلي الجمهور يثق أو المتابع يثق يقول والله الهلال بكرة فايز فايز. صحيح أنه حقق 5 انتصارات، ولكن في أكثر من مباراة عانى بين شوط وبين شوط، ما عدا مباراة الأهلي يعني. طبعا الخليج مباراة كانت سهلة، ولكن حتى المباريات الأولى كانت تحس أن الهلال أيضا عنده بعض المشاكل. مباراة شباب جيدة، لكن كنت أتمنى الشوط الأول أفضل من الشوط الثاني، لأنه يبني على مباراة الأهلي. غير محسومة أبدا، نيوم فريق رائع، فريق متطور، وهو الآن المركز السادس، ومن الفرق كأنه تعاون قبل سنتين اللي كان يعني يقف للفرق الكبيرة. إذا ما قسمنا الفرق إلى الفرق الخمسة الكبيرة اللي هي الهلال والنصر والأهلي والاتحاد، وضعنا معهم القادسية اللي قدم أيضا مستويات رائعة، ممكن نضيف معهم نيوم هو اللي يجي في إيش الصف الثاني بعد هذه الفرق. فلذلك هي مباراة بتكون تنافسية، فريق رائع عنده قدرة على أنه يعني يسوي مشاكل للهلال.
0: ومن الجميل أن نرى هكذا يعني هكذا مباريات، يعني وهكذا فرق تقدم هذا الشكل، يعني رغم أنه فريق كبير الهلال مثلا، وأنت تتوقع أنه يؤدي نيوم بشكل جيد، يعني هذا شيء يعني نتوقعه جميعا، وهذا شيء جميل للدوري. يعني أنه ليس لأنه فريق مثلا جديد على الممتاز يجب أن يعاني أمام الأهلي، لا ينافس بشكل
1: صحيح.
0: قوي
1: صحيح، هذه ميزة كبيرة للدوري السعودي. ميزة الدوري السعودي أنه عندك يعني 6-7 فرق قادرة أنها تلعب مباريات قوية، قادرة أنها تنافس، وفي كثير من المفاجآت. يعني في دوريات مثلا ما تشوف المفاجآت إلا في الكلاسيكو أو في الديربي أو كلا. أنا أعتقد الدوري السعودي قريب في بعض يعني ملامحه من الدوري الانجليزي، تشوف كثير مباريات الجميله، تشوف فريق لسه صاعد ممكن يسوي مشاكل كبيره لارسنال او مانشستر سيتي. فلذلك الدوري السعودي قريب من هذا، ونيوم ممكن يسوي شيء بكره. لكن الهلال اذا لعب زي ما لعب مع الاهلي او لعب زي ما لعب الشوط الثاني يعني

0: يعني أمام الشباب من صعب أنه اليوم يعني يقاوم.
1: طيب شكرا لك دكتور تركي العواد العبد السابق، شكرا لوجودك معنا. أعلن نادي الوداد البيضاوي المغربي عن فسخ تعاقده مع جناح الدولي السابق حكيم زياش بعد أقل من عام على إبرام العقد. وذكر النادي المغربي أنه توصل إلى اتفاق مع زياش يقضي بفسخ العقد الذي يجمع الطرفين بالتراضي. كان زياش خاض 16 مباراة مع الوداد في الموسم الماضي، سجل خلالها 9 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين. عانى نجم تشيلسي الإنجليزي وأياكس الهولندي السابق من إصابات متوالية أجبرته على الغياب عن عدد من المباريات. أكد السويسري جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أنه سيمضي في ترشحه لإعادة انتخابه في مارس المقبل رغم الضغوط المتزايدة التي يتعرض لها من أجل الاستقالة على خلفية محاولته بيع حصص في بطولات فيفا إلى مستثمرين من القطاع الخاص. أكد متحدث باسم فيفا أن إنفانتينو عازم على خوض الانتخابات وسط توقعات بأن يواجه منافسا في الانتخابات التي ستقام خلال كونغرس فيفا في المغرب العام المقبل، فيما سيكون أمام الراغبين في منافسته حتى 18 من نوفمبر المقبل لإعلان نيتهم الترشح. كانت دول أوروبية قد سحبت الشهر الماضي تهديدها بمقاطعة مسابقات فيفا بعدما تلقت ضمانات بعدم تكرار محاولات مماثلة لتغيير هيكل اللعبة، فيما يواصل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قيادة تحرك دولي يستهدف دفع إنفانتينو إلى مغادرة منصبه. من باريس ينضم إلينا الإعلام الرياضي عبد السلام ضيف الله. أهلا بك أستاذ عبد السلام، يعني كيف تقرأ توقيت إعلان إنفانتينو عزم الترشح للانتخابات، وهل هي تعتبرها أنه تحدي لكل الضغوط التي تواجه ضده؟
2: مساء الخير ليلان لك ولمشاهديك الكرام. أنا أعتبرها كسر الصمت حول جاني إنفانتينو أو ربما أيضا كما ذكرت رفع التحدي أمام معارضيه وأكثرهم وأشرسهم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم طبعا. وبالتالي أنا أعتقد هي عملية جس نبض، لأنه نعلم أن هذا ليس جديد أن جاني إنفانتينو سيترشح للانتخابات المقبلة في مارس 2027، وكان أعلن ذلك منذ شهر مايو الماضي، ولكن التأكيد اليوم يفتح باب النقاش حول هذه الجدية وهذه الندية أو هذا التحدي الذي يريد أن يرفعه جاني إنفانتينو. يريد أن يقول أنا متماسك، أنا موجود وهناك من يسندني، وأنا أريد أن أمضي في ترشحي ومواصلة قيادة الفيفا. وبالتالي سننتظر، الأمر مستجد اليوم، سننتظر يوم أو يومين على الأقصى تقدير في اعتقادي حتى نجد الموقف أو الجبهة المقابلة كيف سيكون التعليق. هل ستبرز أسماء بعنوان التحدي أو مشروع التغيير الذي يقوده الاتحاد الأوروبي؟ من سيكون عنوانه؟ من سيحمل لواء هذا التغيير من خلال يعني ترشيح اسم أو إبراز مرشحين للمرحلة القادمة لقيادة الفيفا؟
1: هل هناك أسماء يعني يمكن مونتيانياني هو رئيس كونكاكاف يمكن هو أبرز الأسماء الموجودة الآن رغم ظهور أسماء كثيرة عند صدور أو عند بدء الأزمة مع إنفانتينو، ولكنها كلها يعني تلاشت. يمكن هذا هو الاسم الأكثر يعني أكثر الضوء عليه أكثر شيء الآن بهذه الأثناء.
2: فعلا فيكتور مونتيلياني رئيس الكونكاكاف ونائب رئيس الفيفا هو يعني حتى على مستوى المعارضة صوته كان مرتفعا، وهو الآن الصوت الأبرز والاسم الأكثر ترشيحا. ربما هناك حديث عن الشيخ سلمان، ربما لما لا يعود لمنافسة جاني إنفانتينو. نتذكر في 2016 كيف تنافس بقوة وذهب إلى الدور الثاني في تلك الانتخابات، ولكن سننتظر. هناك حديث أيضا ربما ترشيحات إعلامية للقطر ناصر الخليفي، أيضا المدرب السابق لأرسنال ومدير تطوير كرة القدم في الفيفا الفرنسي أرسان فينغير اسمه أيضا مطروح. عموما لا يمكن نستبق الأحداث، ولكن حسب الأقرب الاسم الأكثر تداولا هو مونتيلياني رئيس الكونكاكاف. سننتظر، ولكن أنا أعتقد أن تلك المعارضة القوية وذلك الضغط القوي الذي مارسه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لم يكن من فراغ، وهناك أوراق ربما مخفية سننتظر الأيام القليلة القادمة ربما للإعلان أو بداية تكشف هؤلاء أو هذه الأسماء التي ستقود لواء معارضة يعني جاني انفانتينو.
1: صحيح، يعني. ويمكن اتحادات عريقة.

0: يمكن بعد على قرار انجلترا اسكتلندا وويلز وايرلندا هم يعني ما زالوا مصممين على رايهم سحب الثقه منه، ولكن بهذه الحاله يعني وكانه نحن امام فعلا انتخابات ستكون محتدمه، انتخابات رسميه، لانه من قبل كان يطلع بالتزكيه انفانتينو، لا يطلع لا يترشح احد امامه، يعني فعلا سنرى الان يعني عمليه انتخابيه فعليه.
1: مؤكد أن الشرخ في كرة القدم العالمية واضح ولم يعد هناك إجماع، كما ذكرت جاني إنفانتينو فاز في 2019 بالتزكية، 2023 في هذه العهدة أيضا بالتزكية، وبالتالي حتى على مستوى دمقرطة القيادة في جسد الفيفا وفي هذا الهيكل الدولي الكبير يحتاج إلى عملية ديمقراطية، خاصة وأن جاني إنفانتينو سعى إلى مركزة يعني كل السلطات لدى الرئيس، وبالتالي هناك غضب، هناك معارضة قوية، واليوم تحتاج كرة القدم العالمية في اعتقادي إلى انتخابات قوية. إذا كان جاني إنفانتينو قادر على أن يكون له الإجماع ويفوز بهذه الانتخابات فمرحبا، أما إذا كان هناك من يعارضه وقادر على معارضته وتجسيد هذه المعارضة من خلال الانتخابات والفوز بالانتخابات، وأعتقد أن الوضع متهيأ لهذه المعارضة القوية لجاني إنفانتينو، وبالتالي نحن ليليان مقبلون على مرحلة قوية، يعني هناك رئيس وهناك معارضة، وبالتالي الأيام المقبلة سنشهد الكثير من التطورات،
0: وكلها تصب بمصلحة الفيفا أصلا. يعني إذا كان هناك رأي واحد هذا يعني كأنه نرى صوب اتجاه واحد وليس هناك تنوع. ولكن حاليا هناك لجنة الحوكمة والامتثال بفيفا، كان هناك مطالبات أو دعاوى تمنع جاني إنفانتينو من الترشح، ويبدو أنه يمكن أعلن، وكأنه عندما أعلن ترشح اليوم وكأنه هو يعني فعليا قانوني ترشحه، لأنه بحسب نظام فيفا لا يمكنك الترشح على 4 مرات متتالية، ولكن هو يتعذر أنه أنا المرة الأولى كنت أكمل بعد مرحلة سيبلاتر فلا تحسب. هل هذا يعني أنه خلاص أصبح قانونيا ترشحه؟
1: إلى حد الآن إذا لم يقع البت يعني في لجنة قبول الترشحات وربما حتى الاعتراضات، يعني ما زال هناك بعض الوقت، يعني حتى لشهر نوفمبر المقبل، الثامن عشر من نوفمبر المقبل، يعني وقت غلق باب الترشحات، ولكن مؤكد هناك أوراق نوفمبر، هناك أكيد أوراق ستلعب. والشيء المؤكد اليوم أنه حتى عملية سحب الثقة ما تزال ممكنة ليليان، من لأنه يعني يكفي جمع 41 اتحادا أو صوتا لعقد كونغرس وسحب الثقة من جاني إنفانتينو. أنا باعتقادي أن الوضعية معقدة جدا، وربما تشهد الكثير من التطورات، ربما هذا الاستباق الذي قام به اليوم جاني إنفانتينو ربما يخفي ما يخفي في ظل لعبة الكواليس، أو ما يتداول حول دور المعارضة وقوة أوراق المعارضة للإطاحة به.
0: يمكن جاست نبض هي أكثر، ليس أكثر، يعني خاصة أنا جاء مبكرة. شكرا لك من باريس الإعلام الرياضي عبد السلام ضيف الله. شكرا. سنرجع بعد فاصل قصير لنتابع. برشلونة يعرض عضلاته بخماسية في مرمى فالنسيا. نتائج الجولة الثانية من الدوري الألماني تعيد بايرن ميونخ إلى المركز السادس.

0: بس لماذا لم تتمكن الطبقة الحاكمة أن يحتووا هذا الوضع قبل انقلاب الحمدي؟
1: كان في حزب البعثيين العراقيين يريدوا يعملوا انقلاب في اليمن.
0: لماذا لم تكن مطمئناً لإشراك إبراهيم الحمدي في زيارة محسن العيني بعدما أصرت أطراف داخلية على إشراكه؟
1: أنا كنت رأيي أن وقتها وفد سياسي يذهب لأمور سياسية بحكم زملتي مع المرحوم الشهيد إبراهيم الحمدي. كنت أعرف طموحات، أن كان لديه طموحات سياسية وأنا أعبر عنها.
0: أي أحد ينتمي إلى أي حزب؟ يعني شو كان خايف من اليسار؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الثاني الجمعة.

0: العاشرة والنصف على شاشة العربية.
1: ليس كل المسائل مفهومة، ليس كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
2: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
3: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
4: هل يتم تعليم الدين الإسلامي كدين بالشكل التربوي التعليم الصحيح في المدارس الآن؟
5: بعض المدارس تعلم الدين والبعض يربي على الدين.
6: الذي يحدث على أرض الواقع التعليم أم تربية؟
5: لا نستطيع أن نعتمد على العقل فقط، نحن ديننا يعتمد على النقل والعقل. هناك في كتاب درس قبول الآخر في الإسلام، الصلة بالله والصلة بخلق الله. أنا بدي أعلم اثنين، إذا علمت فقط الأخلاق ألغيت منهج دين كبير.
6: ما الذي ينبغي أن يتعلمه الطالب في المدرسة بداية في الدين؟ يعني نعلمه ماذا وكيف ومن أجل ماذا؟
0: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
7: أهلا بكم من جديد. الميركاتو العالمي سيطرت عليه أندية إنجلترا. أكبر الصفقات كانت إنزو فرنانديز قادما من تشيلسي إلى مانشستر سيتي. أبرز 11 صفقة في الميركاتو العالمي تخطت 80 مليون يورو أحدها.

فرض إيفرتون التعادل على ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين لكل منهما في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي. مانشستر افتتح التسجيل في الشوط الثاني عبر براين مبيومو قبل أن يعادل تيريك جورج النتيجة لإيفرتون، ويعود يونايتد ويتقدم عبر بنجامين سيسكو قبل أن يرد إيفرتون بهدف التعادل في الوقت بدل الضائع عبر إنسلي ميتلاند نايلز. ارتفع رصيد إيفرتون ليحتل المركز الثامن بينما جاء يونايتد في المركز الحادي عشر. قلب أرسنال تأخره بهدف ليفوز بهدفين لهدف على ضيفه تشيلسي في أكبر اختبار يخوضه حامل لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم. أحرز مورغان روجرز هدف التقدم للضيوف، لكن رد أرسنال كان حاسما بهدفين عبر كل من كاي هافرتس ومارتن أوديغارد. بهذا الفوز يتساوى أرسنال في الصدارة مع مانشستر سيتي لكل منهما 9 نقاط بعد 3 مباريات، وبعدما تعثر لأول مرة هذا الموسم يتجمد رصيد تشيلسي عند 6 نقاط. في أول لقاء بينهما كمدربين كانت الغلبة لأرتيتا على ألونسو. مدربان يبلغان من العمر 44 عاما بين خبرة قصيرة في أوروبا، بين مدرب خبرته اقتصرت على تدريب أرسنال.

بعد لابارما مع ضيفي مونزا بهدف لكل منهما في الدوري الإيطالي، سجل روبنسون في الدقيقة 38، ثم جاء هدف التعادل لبارما.

عبر لونتاني في الدقيقة 60 ليحقق كل فريق أول نقطة له بعد أن كان خسرا في أول جولتين في الدوري. هذا التعادل رفع رصيد الناديين إلى نقطة من 3 مواجهات. وفاز فروزينوني على ضيف فينيتسيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي. سجل أهداف فروزينوني كل من أنطونيو رايموندو بهدفين وجورجي كفيرناتزي، بينما سجل جوني بوا وريتشي ساغرادو لفريق فينيتسيا. يعد هذا الفوز الثاني على التوالي لفريق فروزينوني بالدوري الإيطالي، رغم أنه صاعد حديثا بعدما هزم فيورنتينا بالجولة الماضية. رفع فروزينوني رصيده من النقاط إلى 6 في المركز الرابع، بينما استمر فينيتسيا في المركز 18 من دون أي نقطة. قلب روما تأخره بهدف إلى فوز هام بهدفين مقابل هدف على ضيف أتلانتا على ملعب الأولمبيكو في الجولة الثالثة أيضا من الدوري الإيطالي. نجم أتلانتا نجح في التقدم عن طريق إدرسون في الدقيقة 47 قبل أن ينتفض روما ويقلب تأخره إلى فوز ثمين بهدفين متتاليين عن طريق ماريو هيرموزو في الدقيقة 89 وسول في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع، ليواصل روما بدايته القوية في الدوري الإيطالي بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط بالعلامة الكاملة منذ انطلاقة الموسم. قاد لوتارو مارتينيز فريقه إنتر ميلان لتحقيق فوز مثير على نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدف مقابل 2 ضمن منافسات الجولة الثالثة أيضا. بعد الشوط الأول من دون أهداف تقدم نابولي في الدقيقة 50 عن طريق ماتيو بوليتانو، وبعدها بثلاث دقائق سجل راسموس هويلاند هدف التقدم الثاني لنابولي. لكن إنتر نجح في العودة للمباراة من جديد بتسجيل لوتارو مارتينيز هدف تقليص الفارق في الدقيقة 58، ثم سجل ماركوس تورام هدف التعادل في الدقيقة 82. وبينما كانت تتجه المباراة إلى التعادل، عاد لوتارو مارتينيز ليسجل الهدف الثالث لإنتر في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني. بهذه النتيجة رفع إنتر حامل اللقب رصيده إلى 9 نقاط، فيما تجمد رصيد نابولي عند 3 نقاط في المركز العاشر. تعادل بولونيا مع ضيفه ساسولو بهدفين لكل منهما في الجولة الثالثة أيضا. افتتح ساسولو التسجيل في الدقيقة 19 عبر جوش جوج، ليأتي التعادل بعد 5 دقائق من انطلاق الشوط الثاني من خلال روبرتو بيكولي، ثم عاد ساسولو للتقدم بعد أن سجله فاسيليتشي أدزيتش. وانتظر بولونيا حتى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع ليتفادى الخسارة بهدف أرتيم دوفبيك. خرج تورينو بانتصاره الأول هذا الموسم في الدوري الإيطالي بعدما قلب تأخره أمام مضيف فيورنتينا إلى فوز بهدفين لهدف في الجولة الثالثة. بدأ فيورنتينا بالتسجيل عبر مهاجمه ماتيو بيليغريني، واحتاج تورينو إلى 8 دقائق فقط لقلب النتيجة، حيث أدرك رولاندو ماندراغورا تعادل في الدقيقة 74 قبل أن يتمكن دولي سكوتلاندي تشي أدامز من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 82. يرفع تورينو رصيده إلى 3 نقاط ليحتل المركز 14، بينما تلقى فيورنتينا خسارته الثانية في 3 جولات ليستقر في المركز الأخير من دون أي نقطة. يستقبل أودينيزي ضيفه لاتسيو على ملعب داسيا أرينا اليوم الاثنين في ختام الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي. الفريقان يسعيان لمواصلة الانطلاقة القوية هذا الموسم، فبينما حقق أودينيزي الفوز في مباراتي كأس إيطاليا ولم يهزم في الدوري الإيطالي، حصد لاتسيو العلامة الكاملة في الدوري من دون أن تهتز شباكه. فبعد إقصاء بادوفا من الدور الثاني للكأس، حافظ أودينيزي على سجله الخالي من الهزائم. في الجهة الأخرى يسعى مدرب نادي العاصمة جينارو غاتوزو لمواصلة سلسلة عدم الخسارة على أرض أودينيزي في آخر 13 زيارة، حيث فاز الفريق في 8 منها. إلى الدوري الألماني، حيث أسفرت نتائج الجولة الثانية عن تراجع بايرن ميونخ إلى المركز السادس. هذا التراجع جاء إثر تعادله السلبي أمام مضيفه شالكا بلا أهداف. دخل بايرن المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما استهل حملة الدفاع عن لقبه باكتساح شتوتغارت بخمسة أهداف لهدف، لكن شالكا العائد هذا الموسم إلى الأضواء رفض أن يخسر أول ظهور له على

0: ملعبه وبين جماهيره، وبدأ كل من هاري كين ومايكل أوليسي المباراة من مقاعد البدلاء، بينما بدأ المغربي إسماعيل سيباري أساسيا للمرة الأولى في ألمانيا. حقق بروسيا دورتموند انتصارا ثمينا أمام هوفنهايم بثلاثة أهداف مقابل هدفين في جولة الثانية من الدوري أيضا على ملعب سينسهايم. افتتح هوفنهايم التسجيل في الدقيقة 45 عبر نيون عبد الله، ثم أضاف زميله تيم ليمبر الثاني في الدقيقة 54. وانتفض دورتموند بعدها وسجل له سيرجيو كيراسي هدف تقليص الفارق في الدقيقة 61، قبل أن يسجل فابيو سيلفا هدف التعادل بعده بخمس دقائق. ثم أهدف فابيان هاجداري فريق دورتموند هدف الفوز على بعد أربع دقائق من ختام المباراة، التي رفعت رصيد دورتموند إلى ست نقاط في المركز الثاني، بينما يبقى هوفنهايم في المركز السادس عشر من دون أي نقطة. وتغلب فريق فيردر بريمن بثلاثة أهداف مقابل هدف على ضيفه لايبزيغ ضمن الجولة الثانية ليحقق فوزه الأول هذا الموسم. كان بريمن قد خسر في الجولة الافتتاحية أمام فرايبورغ بهدف مقابل أربعة، والأخير بلغ النقطة السادسة إثر تغلبه على بادربورن بهدف فتصدر بفارق الأهداف. بهذه النتيجة حصل فيردر بريمن على أول ثلاث نقاط ليكون في المركز التاسع، أما لايبزيغ فقد تجمد رصيده عند ثلاث نقاط لكنه في المركز السابع بفارق الأهداف. من برلين ينضم إلينا المدرب حسن بلتاجي. كابتن حسن أهلا بك. يمكن هذه الجولة هي بالجولة الماضية كانت مفاجأة الصاعد حديثا، الآن هذه الجولة هي مفاجأة المتصدر وحامل اللقب، وممكن أن نتكلم عنه بجولات بالجولة الماضية والموسم الماضي أنه لا أحد يستطيع الوقوف أمامه لكنه يتعادل.
1: صحيح، بايرن بدأ المباراة قدام شالكة بتشكيل راح فيه كثير من الأساسيين زي هاري كين وأوليسي وموسيالا، وده مش ده اللي يقلل من اللعيبه اللي بدات، سواء البراون اللي هو اصلا لعيب بيلعب باك شمال، لعب كصانع العاب، او حتى اسماعيل سايبيري اللي هو كان ممتاز جدا حتى في المباراه اللي فاتت قدام شتوتجارت. لكن في ملعب شالكا الملعب بتاعه ملعب صعب جدا، وملعب يعني غير أليف بالنسبة للخصوم اللي دايما تروح تلعب هناك، خصوصا لو خصم ده بايرن. يعني جماهير جيرزن كيرشن عندهم مشاكل ضخمة مع بايرن أو حتى دورتموند، طبعا في صراع تاريخي، بس بايرن بشكل خاص عندهم صراع قوي جدا معاه، وبالتالي الملعب نفسه لما نتيجة تأخر في النتيجة الموضوع أصبح صعب على بايرن، وأعتقد الموضوع كان نفسي أكبر من أي شيء تاني. بايرن كان الهدف الأساسي بتاعه إنه يريح بعض اللعيبة عشان يوم الخميس عنده مباراة في الشامبيونز ليج، وبالتالي كان الهدف الأساسي إنه يريح بعض اللاعبين.
0: يعني ما استخف بشالكي مدرب بايرن؟ يعني لو كان غير فريق هل كان سيدخل بهذه التشكيلة مثلا ويريح نجومه خاصة بالشوط الأول؟
1: اعتقد انه في اكيد في مش هقول استخفاف، لكن في اكيد خطا في الحسابات بالنسبه لفينسنت كومباني. لم ياتي لم يلعب باللاعبين الاساسيين، وبالتالي كان ممكن يلعب بقى 45 دقيقه وبعد كده يريحهم بعد انه يحسن النتيجه. لكن هو الشكل اللي بايرن فضل يضيع بيه الفرص، خصوصا كارل اضاع كثير من الفرص، وبالتالي ده ادى في النهايه انه بايرن ان شالكه دخل المباراه، وشالكه فريق يعني هو جاي صار على الهبوط يعني
0: حتى يعني صعد. كان منافس يعني شالكا، يعني كانت السيطرة بالنسبة من بايرن ميونخ سيطرة 80%، يعني سيطرة مطلقة على المباراة رغم عدم التسجيل. هذا يعني أنه شالكا كان يعني يصد الهجمات التي كان يقوم بها لاعبو بايرن، ليس كلها إضاعة فرص بالنسبة لهم. يعني
1: صحيح الموضوع كان قتالي بشكل كبير جدا بالنسبة لشالكا، وتاني هو موضوع معنوي، وملعب شالكا ملعب صعب جدا لو لم تحسن فيه من البدايه. اعتقد لو فان بارس قدر يسجل في اول 10 دقائق ربع ساعه الموضوع كان هيبقى اسهل كتير جدا بالنسبه لهم.
0: عظيم. دورتموند يعني الان بدا واصل حصد النقاط، يتغلب على هوفنهايم، ولكنه ليس فوز سهل، كان فوز صعب 3-2. يمكن يجب ان يضع رجله ويواصل دورتموند حتى لا يتراجع كما تراجع بالمواسم السابقه، بدا جيدا ثم يتراجع.
1: دورتموند كل ما يخص اللاعبين الوسط والهجوم هو شيء مبشر جدا، سواء جراسي او باير او حتى

0: اللعيبه اللي بتنزل مع الدكه، فابيو سيلفا او حتى اللعيبه الصغيره زي كوستا ونمشا وجود بيلينجهام، كل لعيبه وسط الملعب ممتاز. لكن في خط الدفاع في مشاكل كبيره، واعتقد ان مباراه هوفنهايم بينت ده بشكل كبير، انه في الاخر ثلاثي الدفاع انتون ومعاه 2 لعيبه صغيرين. انا شايف ان ده مشكله ضخمه بالنسبه لدورتموند في الوقت الحالي، وهما دلوقتي في مسابقه للزمن عشان شلوتربيك يعود تاني للعب، لانه
1: نعم.
0: من غير شلوتربيك هيبقى في مشاكل كبيره.
1: طب هل نقول انه فيردر بريمن عندما يفوز ب3-1 على لايبزيغ تعتبر مفاجأة مثلا بهذه المرحلة الثانية؟
0: 100% بريمن في الفترة الأخيرة، هو نادي في الوسط، في الجزء الأسفل من الجدول دايما. السنة اللي فاتت كان بينافس حتى على الهبوط. مدربه دانيال تيونا، يعني واحد من أكتر المدربين الصاعدين في الدوري الألماني، هو المدرب الألماني الوحيد الملون اللي موجود في البوندس ليجا. وبالتالي هم بيلعبوا باسلوب مميز وباسلوب هجومي جدا من ساعة ما دانيال تيونا ابتدى يتعامل معاهم ويمسك الفريق. لكن ان هو يفوز على لايبسك ده، اعتقد ده انجاز كبير بالنسبه لبريمن، واعتقد انه يعني هيكون ليه تاثير ضخم
1: نعم
0: لجماهير بريمن بشكل عام.
1: نعم شكرا لك من برلين المدرب حسن بلتاجي. شكرا. انفرد برشلونة بصدارة الدوري الإسباني بعد فوزه الكبير على مضيفه فالنسيا ب5 أهداف من دون رد. أهداف برشلونة تناوب عليها لامين يامال بثنائية وفيرمين لوبيز ورافينيا وبيدري، يرفع برشلونة رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد، بينما توقف رصيد فالنسيا عند نقطة في المركز الأخير. اعتلى أيندهوفن صدارة الدوري الهولندي بعد فوزه على ضيف أياكس ب3 أهداف مقابل هدف على ملعب يوهان كريف أرينا في أمستردام. تقدم أيندهوفن أولا عبر ريكاردو بيبي من داخل منطقة الجزاء وسددها برأسه. نجح أياكس بعد 18 دقيقة بإدراك التعادل عن طريق تولو أروكوداري، لكن مع آخر ركلة في الشوط الأول استعاد أيندهوفن تقدمه بالهدف الثاني. وبعد أن طرد الحكم لاعبا من أياكس، اندفع ايندهوفن وسجل الهدف الثالث عبر اسمير بايكراتيفشت، وايندهوفن رفع رصيده الى 13 نقطة. اما اياكس وبعد تعرضه للهزيمة الثانية هذا الموسم فيحتل المركز الخامس ب70 نقطة. تغلب بنفيكا على مضيفه ماريتيمو ب3 أهداف من دون مقابل في الجولة الخامسة من الدوري البرتغالي. فرض لياندرو باريرو نفسه مبكرا عندما افتتح التسجيل لبنفيكا في الدقيقة 7، وواصل الفريق الضيف سيطرته على المباراة قبل أن يضاعف تقدمه في الدقيقة 71 بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد. ثم أضاف البديل جان لوكا بريستياني الهدف الثالث في الدقيقة 82، يرفع بنفيكا رصيده إلى 10 نقاط ويصعد إلى المركز الثاني مواصلا الضغط على بورتو المتصدر، بينما تجمد رصيد ماريتيمو عند 7 نقاط. الختام من الدوري الأرجنتيني وتكريم خاص للنجم ليونيل ميسي بعدما اعتزل اللاعب دوليا. شكرا لمتابعتكم.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين. القوات المسلحة اليمنية تستعيد مواقع بالكدحة غربية تعز وتثبت مواقع جديدة جنوب الحديدة. ترامب يؤكد أن صادرات النفط عبر هرمز عادت لمستويات ما قبل الحرب، وإيران تقر زيادة جديدة على أسعار البنزين. 7 قتلى في الغارات الإسرائيلية على النبطية خلال 24 ساعة، وإسرائيل تفجر 15 نفقا قرب تلة علي الطاهر. رغم جهود الوساطة الأمريكية، زيلنسكي يتوقع استمرار الحرب حتى الشتاء، وويتكوف يطالب الطرفين بتنازلات. وفي تصعيد جديد، زعيم كوريا الشمالية يؤكد أن البحرية ستفعل أنظمة القتال النووي عمليا. أهلا بكم مشاهدينا. البداية من آخر التطورات اليمنية في اليمن، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها شنت عمليات عسكرية واسعة من 3 محاور في جبهة البرح، واستعادت مواقع في الكدحة غربية تعز، كما ثبتت مواقع جديدة جنوب الحديدة، وأضافت أنها كسرت محاولة تسلل لميليشيا الحوثي في جبهة الضباب في تعز، وأوقعت أكثر من 20 عنصرا حوثيا بين قتيل وجريح.
1: هذه هي المتاريس التي أقامتها الميليشيا الحوثية بعد أن سيطرت على هذه المنطقة في جبهة سقم. هذه المتاريس تظهر كيف

0: أن الميليشيا الحوثية كانت تخطط للتقدم في هذه الجبهة بصورة كبيرة. ومن خلفي يظهر جبل البراشة، هذا الجبل الذي استحوذت واستولت عليه الميليشيا الحوثية كاملا خلال الفترة الماضية. هذا الجبل الذي هو التبة الاستراتيجية الهامة والحاكمة تشرف بصورة كاملة على الساحل الغربي وأيضا على البحر الأحمر، وسيطرة الميليشيا الحوثية عليها كانت ستقربها بصورة كبيرة إلى باب المندب.
1: تمكنت قواتنا من استعادة المواقع التي سقطت بيد الميليشيات الحوثية على مشارف حيس، وهذه الجبال البراشة أمامكم الذي حاول الحوثي السيطرة عليها، وحاليا تدور اشتباكات ومعارك هنا في سقم، وأصوات المدافع في جبهة سقم التي يخوضها الأبطال بقيادة اللواء قائد المنطقة الرابعة اللواء حمدي شكري. وهذه المناطق التي الآن تتقدم فيها قواتنا الأبطال من ألوية العمالقة ودرع الوطن والألوية المشاركة معها،
0: هذه بقايا الصاروخ الحوثي الذي استهدف هذا المكان، وكما تظهر آثاره في هذا الطريق الذي تم استهدافه من قبل الميليشيا الحوثية. وكما نسمع الآن هناك ضربة، هناك بعض الضربات في هذه المنطقة، نعتقد أن عين المغادرة. نحن الآن في منطقة سقم حيث المواجهة مستعرة ما بين الميليشيا الحوثية وما بين القوات المسلحة اليمنية.
2: تم تحرير التباب اللي أمامك الآن تشاهدها كامل، وبإمكان الأخ المصور الآن يشوفها كامل من هذه المواقع، قد كان سيطر على هذه المواقع والحمد لله تم استعادتها ودحرهم إلى ما خلف. الآن جثثهم مرمية في جميع الأسماء.
3: خلال الساعات 24 الماضية مشاهدينا، شهدت محافظة الحديدة قفزة متسارعة في حركة النزوح، حيث أطلقت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين نداء استغاثة عاجلا للمنظمات الإنسانية والجهات المانحة.
4: أطفال ونساء، كهول ويافعون، وحتى الأنعام تنزح في الحديدة اليمنية من قصف ميليشيا الحوثي، حتى أبادت المنطقة تهص بالفارين من مناطق التصعيد. الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة الحديدة أطلقت نداء استغاثة عاجلا للمنظمات الإنسانية والجهات المانحة إثر الارتفاع الحاد في أعداد النازحين نحو مدينتي حيس والخوخة جراء تصاعد القصف المدفعي لميليشيا الحوثي على المناطق السكنية. بحسب مدير فرع الوحدة التنفيذية في الحديدة جمال مشرعي، فإن حصيلة النازحين شهدت قفزة متسارعة خلال 24 ساعة الماضية. يؤكد المشرعي أن الإجمالي التراكمي للأسر النازحة وصل إلى 540 أسرة، توزعوا بين 394 أسرة نزحت إلى مديرية حيس و146 أسرة إلى الخوخة. لافتا إلى أن هذه الأرقام ليست إلا إحصاءات أولية مرشحة للزيادة مع استمرار موجات الفارين من مناطق المواجهات.
5: وإحنا قياع وحفا عرا إحنا وعيالنا.
4: هذا صوت من آلاف النازحين، إذ تواجه الأسر النازحة ظروفا معيشية بالغة القسوة في ظل نقص حاد في الغذاء والمأوى ومياه الشرب الآمنة، مع تدهور الخدمات الصحية وشح وسائل الحماية. وفقا للوحدة التنفيذية في الحديدة، فإن الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمصابين بالأمراض المزمنة يشكلون الفئات الأكثر تضرراً من هذه الأزمة الإنسانية. إذن الحديدة تستغيث بنازحيها، أمر يقول القائمون عليه إنه يتطلب سرعة حشد الموارد وتقديم الاستجابة الطارئة لتفادي كارثة إنسانية. وشيكة، رائد المصطفى، العربية.
6: وقرقوا نحنا وبهذلوا بنا
7: الحوثة،
8: أطلقنا أطلق نار وصواريخ من الحوثي.
9: الحوثي حصل علينا قذائف من المكاحل العدرة،
6: صار يعني حارب وقرقوا نحنا من بيوتنا وقرقوا نحنا وبهذلوا بنا وما خلوا نحنا لا نشل لا سامان ولا وعياء ولا طحين ولا أكل ولا شرب.
9: الحوثي حصل علينا قذائف من المكاحل العدرة، واضطرنا نخرج احنا والعوائل والجهال والغنام والأهل.
7: يعني كان في رصاص كان يرمي علينا البيوت وقذائف، كنا يعني نزيحنا لهنا.

ومن الرياض مشاهدينا معنا المحلل السياسي اليمني فارس البيل. أهلا بك أستاذ فارس معنا في هذه النشرة. ما دلالات هذا التقدم الميداني إذن للقوات المسلحة اليمنية في الحديدة والكدحة، وما الذي يجري به أيضا على صعيد مسار المواجهات خلال الأيام المقبلة؟

0: إنما هنالك رغبة واضحة في الذهاب أبعد من مجرد الصد ومجرد رد هذا العدوان. أعتقد أن التعزيزات الأخيرة التي حدثت خلال اليوم واليوم السابق من القوات الحكومية القادمة من جبهات أخرى، يعني أن الحكومة الشرعية قد امتصت الصدمة أولاً وأوقفت ثانيا ميليشيا الحوثي عن التقدمات، وبدأت تحرر المناطق التي ربما كانت ميليشيا الحوثي قد توغلت فيها نوعا ما. والآن هنالك خطط واضحة عسكرية للذهاب أبعد من مسألة الوقوف عند هذا التحرير أو عند هذه المناطق التي حررتها. هنالك رغبة كاملة في ملاحقة ميليشيا الحوثي إلى أبعد النقاط العسكرية ومنعها من تشكيل هجومات مباغتة قادمة،
1: وعدم الاكتفاء بالدفاع فقط كما كان يحدث في الماضي سيد فارس. طيب، ولكن في ظل التحولات والتصعيد الحاصل في المنطقة حاليا أستاذ فارس البيل، هل إفشال التحركات الحوثية في الساحل اليمني الغربي يعني بالضرورة تقويض المشروع الإيراني في اليمن، أم أننا هنا أمام صراع محلي تحكمه حسابات الداخل أكثر من ارتباطه بالمواجهة الإقليمية؟
0: بالتأكيد المعركة في الساحل الغربي هي معركة تحمل بصمات إيران تماما، وهذه القدرات الحوثية التي دفعتها وأرغمتها إيران على التقدم في منطقة صعبة عسكريا عليها وتشكل من الناحية الميدانية حالة انتحار. ومع ذلك يعني هذا أن إيران بعد أن فقدت ورقة مضيق هرمز تريد أن تقبض على ورقة باب المندب، لذلك دفعت بهذه التعزيزات الكبيرة من ميليشيا الحوثي أو عزت لها أن تقصف البنية التحتية وأن تحاول أن تستنزف قوات الحكومة الشرعية وأن تخلق مسارات في هذه المنطقة الجغرافية المهمة للبحث عن معركة ميدانية قادمة للوصول إلى مضيق باب المندب. صحيح قد ربما تنظر إليها من ناحية عسكرية أنه يصعب الوصول إلى مضيق باب المندب أو السيطرة عليه أو حتى إغلاقه، لكن يبدو أن هذه المعركة هي معركة إيران بالدرجة الأساسية، يقف ضدها صدا منيعا اليمنيون الآن والقوات الحكومية مسنودة بالجهود
1: طيب
0: الشعبية.
1: وهنا السؤال سيد فارس، هل ستبقى إذن الأزمة اليمنية محصورة في بعدها المحلي، أم أن ارتباط التصعيد الحوثي بالنفوذ الإيراني والتهديد أمن باب المندب أيضا سيدفع المجتمع الدولي أو يدفع إلى تدويل هذه الأزمة بشكل أكبر وتعزيز الدعم أيضا للحكومة الشرعية من المجتمع الدولي؟
0: يفترض بالمجتمع الدولي وهو يدرك تماما خطر ميليشيا الحوثي، وقد أدرك سابقا، ومست نار ميليشيا الحوثي الاقتصاد العالمي ككل، وبالتالي كان مطلوبا من المجتمع الدولي أن ينتقل إلى مرحلة الدعم والمساندة للحكومة الشرعية باعتبارها القادرة والقوة الميدانية الحقيقية التي ستؤمن هذه المنطقة وستدحر ميليشيا الحوثي. صحيح هنالك جهود سابقة كانت في البحر الأحمر واشتراك أوروبي في عملية التأمين وما إلى ذلك، لكنها لا تكفي في كل الأحوال. المعركة اليوم ليست معركة اليمنيين وحدهم، نحن نتحدث عن هدف استراتيجي لإيران، وبالتالي المتضرر هو الاقتصاد العالمي، المتضرر هو الأمن الإقليمي والدولي. مطلوب من المجتمع الدولي أن يساند الحكومة الشرعية وهي قادرة. نحن لا نتحدث عن رغبة في جلب المجتمع الدولي ليخوض حرب مباشرة مع ميليشيا الحوثي، إنما تكفي مساندة الحكومة الشرعية.
1: أستاذ فارس، طيب يبدو أننا إذن فقدنا الاتصال مع الأستاذ فارس البيل المحلل السياسي اليمني كان معنا من الرياض. شكرا لك أستاذ فارس. نشرتنا مستمرة مشاهدينا وفيها بعد الفاصل. الناطق باسم لجنة الحوار السوداني يؤكد العمل على بلورة خارطة طريق لحل الأزمة. ولدينا أيضا مئات المنازل الفلسطينية تواجه اخطارات بالهدم في الضفة الغربية.

0: هل يتم تعليم الدين الإسلامي كدين بالشكل التربوي التعليم الصحيح في المدارس الآن؟
1: بعض المدارس تعلم الدين والبعض يربي على الدين.
0: الذي يحدث على أرض الواقع، التعليم أم تربية؟
1: لا نستطيع أن نعتمد على العقل فقط، نحن ديننا يعتمد على النقل والعقل. هناك في كتاب درس قبول الآخر في الإسلام، الصلة بالله والصلة

0: خلق الله. أنا بدي علم اثنين، إذا علمت فقط الأخلاق ألغيت منهج دين كبير.
1: ما الذي ينبغي أن يتعلمه الطالب في المدرسة بداية في الدين؟ يعني نعلمه ماذا وكيف ومن أجل ماذا؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية. في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجموعة تدوينات على أن صادرات النفط في مضيق هرمز عادت إلى مستويات ما قبل الحرب عند 18 مليون برميل يوميا، وأشار إلى أن صادرات إيران في الوقت نفسه انخفضت إلى الصفر، وأن عملة إيران وصلت إلى الهاوية بينما ارتفع التضخم لمستوى قياسي. أيضا مشاهدينا، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة روس سوشيال صورة تظهر مقاتلة أمريكية تستهدف جزيرة خرج الإيرانية، وعلق عليها قائلا وداعا خرج. وتمثل الجزيرة الواقعة في شمال الخليج العربي على بعد نحو 55 كيلومترا شمال غربي مدينة بوشهر العقدة الأهم في منظومة تصدير النفط الإيراني، إذا تمر عبرها تقريبا كل صادرات إيران النفطية بطاقة تحميل تقدر بنحو 7 ملايين برميل يوميا. مشاهدينا، معنا من واشنطن الباحث في الشأن الإيراني حسن هاشميان. أهلا بك سيد حسن معنا في هذه الساعة الإخبارية. قبل قليل كان هناك خبر عاجل يتحدث عن أن الحكومة الإيرانية ترفع سعر البنزين للذين يتجاوز استهلاكهم 110 لترات شهريا بدءا من الثلاثاء. يعني هل في ذلك مؤشر إذا على فاعلية هذه العقوبات الأمريكية كأداة ضغط على النظام، أم أن النظام قادر في اعتقادك أيضا على التكيف معها وتحويل كلفتها إلى الداخل كما تابعنا في هذا الخبر العاجل؟
1: نعم، تحياتي لكم ولمشاهدين البرنامج. أنا أعتقد أن النظام الإيراني في أزمة غير مسبوقة، خاصة في مواضيع تتعلق بالوقود أو البنزين أو ما شابه ذلك، ولذلك هو لا يستطيع من خلال الإمكانات الموجودة لديه التغلب على هذه الأزمة، ولذلك يقلل من حصة المواطن ويرفع أسعار هذه الوقود بهذا الشكل 200%. يعني هذا لم يحدث سابقا في إيران، أن في آن واحد أسعار البنزين ترتفع على 200%، ولذلك هذا يدل على أن العقوبات ستؤثر بشكل كبير أو أثرت بشكل كبير على النظام الإيراني، والآن هو في أزمة ويحاول الخروج من خلال هذه الإجراءات بهذا الشكل.
0: طيب، ولكن وزير النفط الإيراني له رأي آخر سيد حسن، محسن باك نجاد وصف الإجراءات الأمريكية الجديدة بأنها مؤثرة وصعبة، لكن طهران تبحث عن مجموعة حلول للتغلب عليها. وأضاف باك نجاد بحسب وكالة تسنيم أن الحكومة تواصل العمل على مجموعة من الحلول والتدابير لتجاوز القيود الأمريكية وضمان استمرار تدفق الصادرات النفطية، وأشار إلى أن جزيرة خارك تعرضت لأكثر من 550 ضربة مباشرة. طيب سيد حسن هاشميان، حينما تحدث الوزير عن محاولات للتغلب على هذه العقوبات فهو يعني بالتأكيد الالتفاف على هذه العقوبات، وبالتالي إذا واصلت واشنطن في ذات النهج، هل ستصل طهران إلى مرحلة يصبح فيها وتصبح فيها كلفة الالتفاف على العقوبات أعلى من كلفة تقديم تنازلات، أم يعني أن القيادة لا تزال ما ترى فيما تسميه بالصمود والمواجهة يعني ما يستحق الاستمرار فيه؟
1: يعني مشكلة النظام الإيراني في هذه المرحلة بأنه لا يستطيع مثل السابق الالتفاف على هذه العقوبات. طبعا في السابق كانت هناك مجموعة من السفن تعمل إلى النظام الإيراني، أيضا مجموعة من هؤلاء الذين يشترون أو يبيعون النفط الإيراني في آسيا الشرقية، وأيضا هناك شركات كانت تعمل لجانب النظام الإيراني. الآن لا توجد هذه الشركات ولا توجد هذه الشبكة من السفن، وأيضا

0: المشترين في آسيا الشرقية الآن لا يفضلون يدخلوا في مجازفة مع الولايات المتحدة في هذه الظروف. ولذلك بتقديري أنا الوزير الإيراني يعطي شعارات لا يستطيع أن يجري أو ينفذ هذه الشعارات، وهذه تدخل من ضمن البروباغندا المعروفة.
1: ولكن ربما هو يعول على الصين. أستاذ حسن، ألا تعتقد أن الصين ما زالت تمثل شبكة أمان اقتصادية بالنسبة للنظام الإيراني؟ وهل تعتقد أيضا أن الولايات المتحدة قادرة على تحييدها من لعب هذا الدور؟
0: الصين رأيتم حتى لم الرئيس الصيني لم يحضر بأن يلتقي مع بيزشكيان بصورة رسمية وعادية، التقى معه في حالة عابرة. وهناك رأيتم الصين كيف انتقدت النظام الإيراني في مواضيع جدا مهمة ومختلفة ومتنوعة. لذلك أنا أعتقد أن رأي الصين هو غريب إلى رأي البلدان في المنطقة. هناك النظام الإيراني قام بأذى لبعض الدول في المنطقة، وأيضا من بين هذه الدول الصين التي كانت تستورد نفطها من هذه المنطقة. ولذلك أنا أعتقد أن الانتقادات الموجهة من قبل الصين ضد النظام الإيراني هي انتقادات جدية. الصين لم تقبل بوفد النظام الإيراني برئاسة غاليباف رئيس البرلمان حتى يذهب إلى الصين، رفضت هذا الموضوع. يعني الآن حتى في درجة من التوتر موجودة في العلاقات. ولذلك أنا أعتقد أن لا يمكن أن النظام الإيراني يعول على الصين.
1: طيب، ذكرت سيد حسن في معرض حديثك أن النظام الإيراني يمر بمرحلة صعبة في تاريخه، لكن السؤال هنا، ما الذي يقلقه أكثر؟ وهل السخط الشعبي والثورة الشعبية يمكن أن تكون من ضمن هذه الأمور المقلقة للنظام في هذه المرحلة؟
0: أمرين يقلق هذا النظام بشكل كبير. الأول أن ناقلات النفط تنتقل من الساحل العماني وهو لا يستطيع أن يعمل أي شيء، ويوما بعد يوم معدل مرور النفط من مضيق هرمز على الجانب العماني يرتفع بشكل ملحوظ. والأمر الثاني أن الشعب الإيراني ينزل إلى الشوارع ويرفض بقوة أو يعبر عن رأيه، لأن الشعب الإيراني لديه رأي واضح في هذه المسألة، يرفض كل هذه السياسات للنظام، ولكن ينزل إلى الشارع ويعبر عن رأيه. وثم هناك تحصل مناوشات بين هذا النظام الذي لا يمكن وليس لديه وسيلة إلا الوسائل الأمنية والغمعية، لذلك في النتيجة تحصل مناوشات بين الشارع وبين هذا النظام. نعم. هذا ما يغلق النظام بشكل كبير.
1: نعم، شكرا لك. إذا من واشنطن الباحث في الشأن الإيراني حسن هاشميان، تحياتي لك.
2: العمل متوقف تماما والوضع سيء للغاية في الوقت الحالي. قبل الحرب كنا نفرغ 50 شاحنة هنا، وكانت تحمل مواد غذائية ولحوما، لكن الآن الرصيف شبه فارغ، لا يوجد شيء نفعله. هؤلاء الرجال الذين ترونهم هنا كانوا في الخطوط الأمامية للحرب، لكنهم لا يحصلون على البنزين ولا يفعل أي أحد شيئا من أجلهم.
3: قبل الحرب كان العمل جيدا، كنت أذهب لمسافة تصل إلى 29 أو 30 ميلا بالقارب. الآن لا يمكنني الذهاب إلى أبعد من 8 أميال. البحر ليس آمنا.
1: تكشف تحركات مالية غامضة مسارات غير متوقعة للأموال الإيرانية داخل النظام المصرفي العالمي، في ثغرة تضع استراتيجية واشنطن لعزل طهران أمام اختبار صعب.
4: في مكان ما بين حسابات مصرفية لا تحمل أسماء إيرانية وتحويلات بالدولار تمر عبر أكثر من دولة، تتحرك أموال لا تريد طهران أن يعرف أحد مصدرها الحقيقي. لا تظهر إيران في واجهة هذه العمليات، ولا تبدو التحويلات للوهلة الأولى مختلفة عن أي حركة مالية دولية، لكن خلف هذه الطبقات شبكة معقدة من الوسطاء والبنوك والشركات الواجهة تخفي مسار أموال تصل في النهاية إلى النظام المالي الأمريكي. الخيط الذي بدأت واشنطن تتبعه قاد إلى رقم يصعب تجاهله، نحو 9 مليارات دولار من الأموال المرتبطة بإيران عبرت البنوك الأمريكية خلال عام واحد. وفي أحدث حلقات هذه الشبكة برز فرع بنك مصر في الإمارات الذي تتهمه وزارة الخزانة الأمريكية بتمرير ما يصل إلى 1.8 مليار

0: دولار لشركات يحتمل ارتباطها بشبكات مصرفية إيرانية سرية. الأموال لم تدخل من الباب الإيراني بل عبر حسابات مراسلة بالدولار في مسار يجعل اكتشاف هويتها الحقيقية أكثر تعقيدا.
1: مررت إيران ما لا يقل عن 9 مليارات دولار عبر حسابات مراسلة أمريكية في عام 2024 باستخدام سلسلة من الشركات الواجهة خصوصا في هونغ كونغ والإمارات.
0: لكن المفاجأة الأكبر أن هذه الشبكة تعمل داخل النظام الذي تستخدمه واشنطن نفسها لخنق طهران. فالدولار الذي تحاول الولايات المتحدة جعله سلاحاً لعزل إيران يمنحها في الوقت ذاته نافذة لمراقبة حركة أموالها، ولهذا تبدو المعركة أشبه بمطاردة داخل متاهة مالية. كلما شددت واشنطن الخناق ظهرت شركات ووسطاء ومسارات جديدة.
2: من واشنطن مشاهدينا معنا مراسل عربي حسين الطود، أهلا بك حسين. حسين، تابعنا قبل قليل منشورا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر تويتر سوشيال، وكان قد حمل صورة تظهر مقاتل أمريكي يستهدف جزيرة خرج وكتب عليها وداعا خرج. هل من الواضح ما هي الرسالة التي أراد ترامب إيصالها من خلال نشر هذه الصورة؟ وهل تعكس أن خيار توسيع نطاق العمل العسكري ضد إيران ما زال حاضرا بقوة في حسابات ترامب؟
3: هذه ليست أول مرة يوصل رسالة، يعني قبل أيام كان هناك فيديو مولد بالذكاء الاصطناعي حول تدمير جزيرة خرج، والآن هذه الصورة أيضا تشير إلى إمكانية قصف وتدمير منشآت النفط في جزيرة خرج. الرئيس الأمريكي يوجه رسالة إلى الإيرانيين بأن القوة العسكرية ما زالت على الطاولة، وهذا ما فعله البارحة عندما تم إغراق أو قصف ناقلات نفط، 3 ناقلات نفط، واحدة منهم غرقت بشكل كامل. اليوم كان هناك تصريحات لافتة لوزير الطاقة كريس رايت الذي قال فيها بأنه قد لا يكون هناك اتفاق، وقد يعني يقتصر الأمر على تدمير القدرات النووية لإيران. وثم بعدها في برنامج صباحي آخر قال بأن الولايات المتحدة لا تمانع بأن يكون هناك علاقات دبلوماسية مع إيران، وأن الرئيس الأمريكي منفتح أو الإدارة الأمريكية منفتحة على التوصل إلى التسوية عبر المفاوضات، وأن لا يكون الخيار العسكري آخر هذه الخيارات ويتم اللجوء إليه إلا بالحالات القصوى. إذن يعني كما لاحظنا من التصريحات السابقة ومن كل ما جرى في الفترة السابقة، الخيار الآن هو للضغوط الاقتصادية، لأنها كما يرى الأمريكيون تأتي بنتائج إيجابية، وهذا ما نلاحظه من خلال تصريحات المسؤولين الإيرانيين والبيانات التي تصدر من إيران حول الأزمة وحول غلاء البنزين وحتى زيادة الأسعار وتراجع قيمة العملة أمام الدولار. وهذا أمر يرى فيه دونالد ترامب نتيجة مباشرة لهذه الضغوط الاقتصادية وللحصار البحري الخانق. وأصلا هو وضع منشورا آخرا على تروث سوشيال يشير إلى أن تصدير النفط الإيراني يصل إلى تقريبا إلى صفر.
2: صحيح حسين، وأن ولكن أذن على المقاطعة، لكن يعني طالما أن الخيار العمل العسكري ما زال حاضرا كما تفضلت، ألا تخشى الحكومة الأمريكية أو الإدارة الأمريكية من أن تتعارض العودة إلى العمليات العسكرية مع حساباتها السياسية وحظوظ الحزب الجمهوري أيضا في الانتخابات النصفية المقبلة؟
3: من حيث المبدأ هم حتى الآن يفضلون الخيار الاقتصادي، الضغط الاقتصادي، ولكن الخيار العسكري غير مستبعد. والرئيس الأمريكي كان قالها أكثر من مرة بأنه عندما يتخذ قرارات استراتيجية تجاه إيران هو لا يتأثر بالسياسة الداخلية ولا بالانتخابات الداخلية الأمريكية. هذا ما قاله وأكد عليه أكثر من مرة. ولكن عندك يعني أنت محق بنقطة مهمة، أن هناك الآن مطالبات من قبل الجمهوريين وحتى من مستشاري الرئيس دونالد ترامب بأن يكون أي تصعيد عسكري تصعيدا مدروسا وتحت السيطرة، لأن الجمهوريين باتوا يدركون ويشعرون بأنه قد يكون هناك تداعيات لهذه المواجهة العسكرية اقتصادية في الداخل الأمريكي تسبب بارتفاع أسعار المحروقات حتى هنا في الداخل الأمريكي. وأصلا هناك مؤشرات على أن سعر الجالون تجاوز $4 و$5 في بعض الولايات، وهذا رقم مرتفع. نحن على بعد يعني أسابيع من انتخابات التجديد النصفي، لذلك هناك خشية حقيقية، لذلك يطالبون الرئيس الأمريكي بأن يضع الأمور تحت السيطرة وأن يكون هناك نوع من الهدوء. ولكن هذا الأمر مرتبط أيضا بكيفية تصرف إيران، والأمريكيين يدركون أصلا من خلال ما قرأنا في وسائل الإعلام الأمريكية بأن الإيرانيين يريدون إطالة أمد هذه المواجهة العسكرية حتى يصلوا إلى انتخابات التجديد النصفي ليضغطوا على الرئيس الأمريكي. ولكن إذا ما تمادى الإيرانيون كما يعني يضع الأمريكيون الخطوط الحمر،

0: وتجاوز الخطوط الحمر كما رأينا من محاولة استهداف حاملة الطائرات والمدمرة، أو محاولة استهداف أي قدرات عسكرية أمريكية ومصالح أمريكية في المنطقة. فالأمريكيون لن يتراجعوا ولن يعني يتوانوا عن ضرب الأهداف الإيرانية، ووضعوا البارحة معادلة جديدة بشكل رسمي مذكورة في بيان السنتكوم القيادة المركزية، بأنه إذا ما استهدفتم السفن الحربية الأمريكية سيغرق الأمريكيون ناقلات النفط الإيرانية. إذن التصعيد العسكري الأمريكي وإن كان تحت السيطرة وسيكون مدروسا كما يطالب الجمهوريون ومستشارو الرئيس الأمريكي، ولكنه لن يكون يعني مستبعدا إذا ما تصرف الإيرانيون بطريقة يرى فيها الأمريكيون استفزازا أو تجاوزا للخطوط الحمر. ومن الخطوط الحمر أيضا محاولة الإيرانيين مرة أخرى غلق مضيق هرمز الذي يؤكد الأمريكيون أنه مفتوح الآن، وقرأنا التقارير في الفاينانشال تايمز وغيرها بأنه الآن كيف قامت القوات الأمريكية بتفكيك وتفجير الأرقام، يؤكد الأمريكيون على أن المضيق مفتوح. وحتى دونالد ترامب أشار إلى ذلك حول تدفق النفط بأنه عاد تقريبا إلى المستويات التي كان عليها قبل بداية هذه المواجهة العسكرية. هذه وقائع موجودة على الأرض يحافظ عليها الأمريكيون، يضغطون على الإيرانيين اقتصاديا، ودائما ورقة الخيار العسكري مطروحة، ولكن هناك مطالب أمريكية بأن تكون تحت السيطرة على الأقل حتى يتم تجاوز انتخابات التجديد النصفي.
1: وهناك أيضا حسين رغبة أمريكية في تجاوب الإيرانيين مع المطالب الأمريكية. هل يدور حديث في واشنطن الآن عن خطة بديلة في حال أخفقت هذه العقوبات فرضا في تحقيق أهدافها، وما الخيارات أيضا التي يمكن أن تلجأ لها واشنطن في هذه الحالة؟
0: حتى الآن التركيز هو على هذه العقوبات، لأن الأمريكيين وفق ما يقولون أي يعني المسؤولون الأمريكيون، هذه العقوبات تأتي بالنتائج التي تريدها الإدارة الأمريكية. يعني الضغط الاقتصادي خلق أزمة لإيران. الآن هي قد يقول البعض بأنها لعبة عض أصابع، من يصرخ أولا. الأمريكيون لديهم القدرة أكثر على تحمل الضغوط الاقتصادية وتداعيات الاقتصادية في الداخل الأمريكي لأسباب عديدة. هناك زيادة في الإنتاج في الداخل يعني النفط الأمريكي، هناك اتفاقيات مع فنزويلا من أجل يعني استيراد النفط من فنزويلا، وإن كان البعض يقول بأن ذلك قد يستغرق وقتا، ولكن هذه اتفاقية موجودة. إذن هناك بدائل لدى الأمريكيين، ولكن في الوقت نفسه الإيرانيون ليس لديهم بدائل. هناك حصار خانق على الموانئ الإيرانية، صفر تصدير للنفط الإيراني. أيضا هناك عقوبات اقتصادية ثانوية قد تبدأ قريبا، وهذه ستؤثر على كل من يحاول أن يساعد إيران أو على جميع المنافذ التي كانت تستغلها إيران للالتفاف عن العقوبات، ما يعني زيادة خنق إيران اقتصاديا. ودائما هناك الخيار العسكري الذي يلوح به ويستخدمه الأمريكيون، وهو خيار ناجح بيد الأمريكيين، على عكس المحاولات الإيرانية التي يصفها الأمريكيون بأنها غير فعال، أي قصف السفن الأمريكية أو استهداف القوات الأمريكية.
1: الزميل حسين الطوط، شكرا لك على كل هذه المعلومات والتوضيحات من واشنطن. كنت معنا مراسل عربية حسين الطوط. شنت إسرائيل مشاهدينا سلسلة غارات ليلية على نبطية جنوبية لبنان، ما رفع حصيلة القتلى إلى 7 خلال 24 ساعة. كما فجر الجيش الإسرائيلي مواقع في زوطر الشرقية والمنصوري، فيما أفادت وسائل إعلام لبنانية بتفجير أكثر من 15 نفقا في منطقة النبطية من شقيف وصولا إلى علي الطاهر. يتوسع البناء الاستيطاني مشاهدينا أيضا في الضفة الغربية بالتوازي مع تضييق الخناق على البناء الفلسطيني عبر إخطارات وعمليات هدم تطال منازل ومنشآت وتجمعات سكنية، حيث هدمت إسرائيل خلال العام الحالي فقط أكثر من 1000 منشأة فلسطينية، الأمر الذي يعيد رسم الواقع على الأرض لصالح التوسع الاستيطاني.
2: تزداد هذه المستوطنة توسعا، ومعها يزداد خوف الفلسطيني محمد الشواهين، فهو يدرك تماما أن التمدد الاستيطاني تقابله إخطارات إسرائيلية بهدم منازل الفلسطينيين، وهو ما حدث معه بالفعل، إذ بات منزله الذي يؤويه وأطفاله مهددا بالهدم.
3: هذا البيت إذا بهدموه لا سمح الله، يعني هذا كل تعبي فيه، كل مصرياتي فيه، ولليوم بسدسد فيه لحتى الآن، فإذا بهتبوا كارثي علي وعلى أطفال وعائلتي، يعني هو وين بدنا نسكن يعني لا سمح الله.
2: منزل محمد ليس الوحيد، مئات المنازل في الضفة الغربية تلقت إخطارات إسرائيلية بالهدم، وأخرى هدمت بالفعل رغم وجودها على أراض مصنفة به، وهذا يعني قانونية البناء فيها، لكن سياسة إسرائيل

0: إسرائيل في الهدم بالأعوام الأخيرة لم تعد كما كانت.
1: بينما تتوسع هذه المستوطنات الإسرائيلية ويزداد البناء فيها يوما بعد يوم، تتقلص أراضي الفلسطينيين وتلاحق الجرافات الإسرائيلية كل ما فيها من منازل وتجمعات سكانية.
0: عمليات الهدم لا تطول المنازل فقط، تجمعات سكانية كاملة مهددة بالهدم. هنا خربة أم الخير التي تضم نحو 200 مسكن مهددة بالهدم الكامل وتهجير سكانها.
2: تفاجأنا أنه أعطوا أوامر هدم لهدم القرية كلياتها، هذا يعني 300 بيت الموجودات هان، أو خلينا نقول 200 بيت اللي بغطن العائلات بمرافقهن، سواء حمامات سواء مطابخ سواء حظائر أغنام، كلياتها مهددة بالهدم.
0: بحسب جهاز الإحصاء الفلسطيني فإن أكثر من 50 تجمعا بدويا هجروا منذ أواخر عام 2023، بينما خلال العام الحالي فقط أكثر من 1000 منشأة فلسطينية هدمت، ومئات المباني المخترة ما زالت تنتظر مصيرها. أدهم خبيصة العربية، الأراضي الفلسطينية.
3: قال الناطق باسم لجنة الحوار السوداني عثمان ميرغني إن كل الأعضاء باللجنة داخل السودان وخارجه يعملون على مدار الساعة ضمن 3 مكاتب سياسية ومجتمعية للتواصل الدوري، مضيفا أن ذلك يأتي في إطار جهود متكاملة لبلورة خارطة طريق وإنهاء مهام اللجنة في أقرب وقت ممكن.
4: لجنة تهيئة الحوار السوداني باشرت أعمالها وتشتغل على مدار الساعة يوميا بأعضائها داخل الخرطوم وأعضائها خارج الخرطوم، وفي تواصل مستمر مع الجميع، وتحاول الآن أن تنظم أعمالها بحيث تستطيع أن تؤدي العمل الكبير المطلوب منها بأفضل وأسرع طريقة. ولذلك تم تقسيمها إلى مكاتب داخلية، المكتب السياسي الذي ينسق أعماله هو الأستاذ نبيل أديب، والمكتب المجتمعي الذي ينسق أعماله الدكتور محمد جلال هاشم، والمكتب الاتصالات الدولية والذي ينسق أعماله الدكتور محمد المنير. وهذه المكاتب تعمل بصورة متناغمة مع بعضها البعض وتنسق مع بعضها في محاولة لبلورة خارطة الطريق لعمل اللجنة حتى تستطيع أن تكمل المهام المطلوبة منها في أقل زمن ممكن.
3: نشاطنا مستمر مشاهدينا وفيها بعد الفاصل. حلفاء ترامب وماسك يضخون الملايين لدعم الجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي لضمان سيطرة الحزب على الكونغرس. ولدينا أيضا اندلاع النيران في طائرة شحن تجاوزت مدرج مطار ميامي ومقتل 5 أشخاص.

0: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
2: MI6 is tasked with collecting top secret intelligence from overseas.
3: كيف يختلف عمل الـ MI6 عن باقي الأجهزة الاستخباراتية؟
2: A peek I had 14 different alias identities. Part of the training is overseas. The MI6 is trying to train world-class spies. We're lone wolves. That's what we're trained to do.
3: كيف تستطيع فعلياً أن تقنع شخصاً أن يعمل معك يخون بلده يعرض نفسه للموت؟
2: Nothing. No mind. It's impossible. We will find a way.
1: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. إلى حرب أوكرانيا، فقد غادر المبعوثان الأمريكيان سيفويتكوف وجاريد كوشنر العاصمة الأوكرانية كييف بعد محادثات مع الرئيس زيلينسكي لإنهاء الحرب مع روسيا. وقالت شركة سكك الحديدية الأوكرانية إن المبعوثين الأمريكيين غادرا عبر قطار خاص

0: دون تحديد وجهتيهما. قبل ذلك أفادت مصادر لفاينانشال تايمز بأن المشاركين في مفاوضات كييف باتوا يتوقعون استمرار الحرب حتى الشتاء على الأقل. وأضافت المصادر أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجيريد كوشنر قدما مقترحات محدثة لكنها لا تتضمن الكثير من الأفكار الجديدة جوهريا. وبحث المبعوثان مع الرئيس الأوكراني سبل مساعدة أوكرانيا على تجاوز فصل الشتاء الصعب في ظل احتمال تكثيف روسيا هجماتها على منشآت البنية التحتية الحيوية. الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي قال إن بلاده تعول على حزم الدعم الأمريكية والأوروبية لتعزيز قدرات بلاده في حال استمرار الحرب مع روسيا حتى فصل الشتاء المقبل، مضيفا أنه ناقش مع مبعوثي ترامب هذا الملف في كييف سيما ما تعلق بدعم منظومات الدفاع الأوكرانية.
1: إذا استمرت الحرب حتى فصل الشتاء وهو ما يبدو عليه الوضع حاليا، فإن فرقنا تقيم الوضع بشكل إيجابي اعتمادا على إمكانياتنا المستقبلية. لذا إذا استمرت الحرب فإننا سنعتمد بشكل كبير على حزمة الدعم المنتظرة من شركائنا، وقد ناقشت هذا بالتفصيل اليوم مع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وشركائنا الأوروبيين. نحن نعتمد حقا على هذا الدعم لتعزيز دفاعاتنا الجوية وقطاع الطاقة أيضا.
0: وألمح زيلينسكي لاحتمال انعقاد اجتماع ثلاثي مع روسيا سيضم الجانب الأوروبي للدفع بجهود إنهاء الحرب. وأضاف في السياق ذاته أن بلاده تعول على واشنطن لمضاعفة إنتاج الصواريخ الاعتراضية لتعزيز قدرات أوكرانيا على التصدي للهجمات الروسية.
1: علينا بذل كل ما في وسعنا لضمان انعقاد الاجتماعات الثلاثية، أو قد يكون اجتماعا ثلاثيا يضم شركائنا الأوروبيين. سنرى ما ستوافق عليه روسيا. في المقابل سيزيد الجانب الأمريكي من حجم إنتاج الصواريخ الباليستية وأنظمة باتريوت للعام المقبل. نحن نعتمد على هذه المنظومات لحماية أوكرانيا، لذلك سنزيد حجم الإنتاج العام المقبل.
0: أما المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف فأكد أن هناك ارتياحا لنتائج المباحثات التي جرت في موسكو وكييف، مشددا على ضرورة تقديم روسيا وأوكرانيا تنازلات للتوصل إلى حل.
2: Conversations, negotiations, because this is so important to him. And at his behest, the behest of the Vice President and the Secretary of State Marco Rubio, we came here, and I think we really feel good about what has happened in the conversations in Moscow and now the conversations here.
0: المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر من جهته أشار إلى أن الرئيس ترامب كلفه مع ستيف ويتكوف بوضع حزمة سلام مستدام بين أوكرانيا وروسيا، مشيرا إلى أن البلدين يمكنهما إنهاء العداء والتركيز على الاستفادة من إمكاناتهما المتبادلة.
3: He really wants to achieve is something where obviously there's no hostilities between the countries, and we have a place where both countries can focus on fulfilling their huge potential, and they can find ways to benefit from each other and not have hostilities between each other. So what President Trump's tasked, you know, Steve and myself with doing is really creating a peace package. And obviously Steve mentioned our great team who are just really the representatives of the government. There's a lot of people in the U.S. government under the president, the vice president, Secretary Rubio, and many more working on trying to construct this.
0: أعلن كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية أن البحرية ستفعل أنظمة القتال النووي عمليا. وأكد الزعيم الكوري الشمالي خلال تدشين مدمرة جديدة أنها قادرة على شن ضربات انتقامية مدمرة في أي وقت إذا صدر لها الأمر بذلك، مشيرا إلى أن بلاده تواجه تهديدات كبيرة شرق شبه الجزيرة الكورية والمياه المجاورة. قدم محامو الرئيس الأمريكي طلبا عاجلا للمحكمة العليا لتقييد التصويت عبر البريد قبل انتخابات التجديد النصفي بالولايات المتحدة. وحث ممثل ترامب أمام المحكمة العليا على دخول الخطوة حيز التنفيذ فورا، وذلك مع قيام مزيد من الولايات بإصدار بطاقات الاقتراع البريدية، فيما حددت قاضية المحكمة العليا يوم الأربعاء موعدا نهائيا للرد على طلب إدارة ترامب. يكثف حلفاء ترامب أيضا وماسك ضخ الملايين لدعم الجمهوريين قبل انتخابات

0: المسجد النصفي وسط مساع لحماية سيطرة الحزب على الكونغرس.
1: ليست صناديق الاقتراع وحدها التي تستعد لمعركة نوفمبر، فقبل أن يصل الناخب الأمريكي إلى ورقة التصويت تتحرك أموال ضخمة في الظل تبحث عن مقاعد في الكونغرس. شيكات بملايين الدولارات، إعلانات تستهدف ولايات بعينها، ولجان سياسية تفتح خزائنها في اللحظة الأكثر حساسية، وفي الخلفية اسمان ثقيلان دونالد ترامب وإيلون ماسك، وأموال هائلة قد تكون كافية لتحويل مرشح مغمور إلى لاعب رئيسي في واحدة من أكثر المعارك الانتخابية كلفة. في تكساس وحدها ظهر الرقم الذي يكشف حجم الرهان، 10 ملايين دولار لإنقاذ سباق جمهوري واحد لمجلس الشيوخ، لكن الرقم الأكبر مختبئ خلف المشهد. نحو 400 مليون دولار ما زالت في خزائن لجنة ماجا إنك، بينما تعود ماكينة ماسك السياسية إلى العمل، فتضخ أمريكا باك ملايين الدولارات في سباقات تمتد من ميشيغان وأوهايو إلى ألاسكا وتكساس، وسط تقارير عن استعداد الملياردير لإنفاق 100 مليون دولار على انتخابات التجديد النصفي.
2: لقد بنى الفريق السياسي للرئيس إلى جانب بقية منظومة الحزب الجمهوري عملية سياسية على أعلى مستوى ستضع الجمهوريين في موقع قوي لمخالفة المسار التاريخي والاحتفاظ بالسيطرة على الكونغرس هذا الخريف.
1: المفارقة أن ماسك لم يكن بعيداً عن إعلان القطيعة مع الجمهوريين، قبل أشهر فقط هدد بتأسيس حزب ثالث وخاض مواجهة علنية مع ترامب بسبب مشروع قانون للضرائب والإنفاق، ثم تبدل المشهد وعادت الأموال إلى الساحة الانتخابية. الرجل الذي ضخ أكثر من 260 مليون دولار في انتخابات 2024 لصالح ترامب وحلفائه يعود الآن إلى واحدة من أكثر ساحات النفوذ السياسي حساسية.
0: أشارت نتائج تقديرية نشرتها هيئة الإذاعة الألمانية إلى فوز كبير للحزب البديل من أجل ألمانيا في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت، متفوقا على حزب المستشار الألماني فريدريش شميرتس. وبحسب النتائج الأولية حصد الحزب نحو 44% مقابل 18.5% لحزب ميرتس في خسارة وصفت بالفادحة. أعلنت السلطات في ميامي مصرع 5 أشخاص في حادثة اندلاع حريق في طائرة شحن تابعة لشركة أمازون. وبحسب وسائل إعلام أمريكية اندلع حريق في الطائرة عقب تجاوزها مدرج مطار ميامي واصطدامها بمركبات. وأظهرت صور تصاعد أعمدة من الدخان من الطائرة، فيما قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إن الطائرة تجاوزت المدرج بعد وصولها إلى فلوريدا قادمة من سان خوان في بورتوريكو. ما تزال قوافل المساعدات تصل إلى المناطق المتضررة من الحرائق في ولاية جيجل شرقي الجزائر، وكان للحيوانات نصيب منها، حيث فضل كثير من المتطوعين إنقاذ حيوانات المنطقة التي نجت من ألسنة اللهب، وذلك بتوفير الأعلاف الكافية. مراسل عربية نقل المشهد الصعب في هذا التقرير.
3: بعد تضرر الحيوانات والغطاء النباتي والخسائر المادية والبشرية الكبيرة التي تسببت فيها الحرائق بولاية جيجل، أبى الكثير من المتطوعين إلا أن يقوموا بدور تضامني مع الأهالي. وها هو إيهاب، واحد من ولاية ميلا، قدم بهذه الشاحنة المحملة بالتبن لكي يتبرع إلى المتضررين من الفلاحين.
4: احنا متبرعين بالتبن، شفناها بلي صارت كوارث لهنا، صارت كارثه، ما كانش الحيوان واش ياكل، ما كانش جبنا لهم، ما كانش ما ياكل، نعاونوهم بالحيوان. واش غنقول لكم؟ شوف، يعجز اللسان عن التعبير.
3: أعداد كبيرة من القوافل المحملة بأغذية الحيوانات وبالتبن وصلت إلى منطقة ولاد عسكر بولاية جيجل. هؤلاء تضرروا كثيرا من الحرائق، ووليد واحد منهم، وسيروي لنا قصة ما عانى منه جراء هذه الحرائق.
5: السلام عليكم. أولا مرحبا بكم في بلدي سبوسيف أو ولاد عسكر. راكم تشوفوا في المنطقة كيف ولات، كانت جنة على الأرض فأصبحت كاحلة. الحمد لله على كل حال. المهم واش نقول لكم جماعة، الحيوانات كاع توضات، فقدنا ضحايا شهداء، واش نقولوا؟ الحمد لله على كل حال.
3: ومن المتبرعين إلى المستفيدين،

0: عبد الحفيظ واحد من الفلاحين الذين استفادوا من أعلاف الحيوانات والتبن بعد الكارثة التي حلت بولاية جيجل.
1: عندي ساية شوية البقر والغنم والمعيز، كاين اللي ماتولي الحمد لله يا ربي. دوك وصلنا التبرعات كثر خيرهم الشعب الجزائري وكريم، جابوا لنا الله يبارك، واشي هو ما كافياش الاخ. دوك كلش تنحرق ما بقى والو، الحديد داب، ماذا بينا يزيدوا يجيبوا لنا شويه باش نفوتوا نقدوا اللي مازال الحيوانات مازالهم.
0: لقناتي العربيه والحدث، احمد خير الدين، ولايه جيجل، الجزائر.
2: غطى الرماد البركاني الطرق والمركبات ومناطق التسوق في مقاطعة لامبونغ جنوب جزيرة سومطرة عقب سلسلة من الثورات البركانية من بركان أناك كراكاتوا، فيما واصل السكان حياتهم اليومية في المدينة الإندونيسية وهم يرتدون الكمامات.

0: إلى أخبار الرياضة في التقرير التالي.
1: أكد سويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أنه سيمضي في ترشحه لإعادة انتخابه في مارس العام المقبل. يسعى الهلال لمواصلة انتصاراته وتعزيز صدارته للدوري السعودي عندما يستضيف نيوم ضمن منافسات المرحلة السادسة. أعلن نادي الأهلي السعودي تعاقده مع لاعب الوسط الفرنسي إبراهيم ديابي قادما من سيركل بروج البلجيكي. فاز أرسنال على جاره تشيلسي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الدوري الإنجليزي. تعادل بارما مع ضيفه مونزا بهدف لكل منهما في الدوري الإيطالي. وفي مباراة ثانية بالدوري الإيطالي تعادل بولونيا مع ضيفه ساسولو بهدفين لكل منهما. تعادل غرونيغن مع تيفنتي بهدفين لكل منهما في الدوري الهولندي لكرة القدم.
0: في نهاية النشرة نذكر بالعناوين. القوات المسلحة اليمنية تستعيد مواقع بالكدح غربي تعز وتثبت مواقع جديدة جنوب الحديدة. ترامب يؤكد أن صادرة النفط عبر هرمز عادت لمستويات ما قبل الحرب وإيران تقر زيادة جديدة على أسعار البنزين. سبعة قتلى في الغارات الإسرائيلية على النبطية خلال 24 ساعة، وإسرائيل تفجر 15 نفقا قرب تلة علي الطاهر. رغم جهود الوساطة الأمريكية، زيلنسكي يتوقع استمرار الحرب حتى الشتاء، وويتكوف يطالب الطرفين بتنازلات. في تصعيد جديد، زعيم كوريا الشمالية يؤكد أن البحرية ستفعل أنظمة القتال النووي عمليا. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
2: هل يتم تعليم الدين الإسلامي كدين بالشكل التربوي التعليم الصحيح في المدارس الآن؟
3: بعض المدارس تعلم الدين والبعض يربي على الدين.
2: الذي يحدث على أرض الواقع، التعليم أم تربية؟
3: لا نستطيع أن نعتمد على العقل فقط، نحن ديننا يعتمد على النقل والعقل. هناك في كتاب درس قبول الآخر في الإسلام، الصلة بالله والصلة بخلق الله. أنا بدي أعلم اثنين، إذا علمت فقط الأخلاق ألغيت منهج دين كبير.
2: ما الذي ينبغي أن يتعلمه الطالب في المدرسة بداية في الدين؟ يعني نعلمه ماذا وكيف ومن أجل ماذا؟
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
4: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
5: يبدأ النقاش والتحليل.

0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: خبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

القوات المسلحة اليمنية تستعيد مواقع بالكداحة غربية تعز وتثبت مواقع جديدة جنوب الحديدة. ترامب يؤكد أن صادرات النفط عبر هرمز عادت لمستويات ما قبل الحرب، وإيران تقر زيادة جديدة على أسعار البنزين. 7 قتلى في الغارات الإسرائيلية على النبطية خلال 24 ساعة، وإسرائيل تفجر 15 نفقا قرب تلة علي الطاهر. رغم جهود الوساطة الأمريكية، زيلينسكي يتوقع استمرار الحرب حتى الشتاء، وبيتكوف يطالب الطرفين بتنازلات.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة. البداية من آخر تطورات اليمنية في اليمن، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها شنت عملية عسكرية واسعة من 3 محاور في جبهة البرح، واستعادت مواقع في الكدحة غربية تعز، كما ثبتت مواقع جديدة جنوب الحديدة، وأضافت أنها كسرت محاولة تسلل لميليشيا الحوثي في جبهة الضباب في تعز، وأوقعت أكثر من 20 عنصرا حوثيا بين قتيل وجريح.
1: هذه هي المتاريس التي أقامتها الميليشيا الحوثية بعد أن سيطرت على هذه المنطقة في جبهة سقم. هذه المتاريس تظهر كيف أن الميليشيا الحوثية كانت تخطط للتقدم في هذه الجبهة بصورة كبيرة. ومن خلفه يظهر جبل البراشة، هذا الجبل الذي استحوذت واستولت عليه الميليشيا الحوثية كاملا خلال الفترة الماضية. هذا الجبل الذي تب الاستراتيجية الهامة والحاكمة تشرف بصورة كاملة على الساحل الغربي وأيضا على البحر الأحمر، وسيطرة الميليشيا الحوثية عليها كانت ستقربها بصورة كبيرة إلى باب المندب.
2: تمكنت قواتنا من استعادة المواقع التي سقطت بيد الميليشيات الحوثية على مشارف حيس، وهذه الجبال البراشة أمامكم الذي حاول الحوثي السيطرة عليها، وحاليا تدور اشتباكات ومعارك هنا في سقمت وأصوات المدافع في

0: جبهة سقم التي يخوضها الأبطال بقيادة اللواء قائد المنطقة الرابعة اللواء حمدي شكري، وهذه المناطق التي الآن تتقدم فيها قواتنا الأبطال من ألوية العمالقة ودرع الوطن والألوية المشاركة معها.
1: هذه بقايا الصاروخ الحوثي الذي استهدف هذا المكان، وكما تظهر آثاره في هذا الطريق الذي تم استهدافه من قبل الميليشيا الحوثية. وكما نسمع الآن هناك ضربة، هناك بعض الضربات في هذه المنطقة. نعتقد أن عين المغادرة، نحن الآن في منطقة سقم حيث المواجهة مستعرة ما بين الميليشيا الحوثية وما بين القوات المسلحة اليمنية.
2: تم تحرير التباب اللي أمامك الآن تشاهدها كامل، وبإمكان الأخ المصور الآن يشوفها كامل من هذه المواقع، قد كان سيطرة على هذه المواقع والحمد لله تم استعادتها ودحرهم إلى ما خلف. الآن جثثهم مرمية في جميع الأسماء.
3: خلال الساعات 24 الماضية شهدت محافظة الحديدة قفزة متسارعة في حركة النزوح، حيث أطلقت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين نداء استغاثة عاجلا للمنظمات الإنسانية والجهات المانحة.
4: أطفال ونساء، كهول ويافعون، وحتى الأنعام تنزح في الحديدة اليمنية من قصف ميليشيا الحوثي، حتى باتت المنطقة تغص بالفارين من مناطق التصعيد. الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة الحديدة أطلقت نداء استغاثة عاجلا للمنظمات الإنسانية والجهات المانحة إثر الارتفاع الحاد في أعداد النازحين نحو مدينتي حيس والخوخة جراء تصاعد القصف المدفعي لميليشيا الحوثي على المناطق السكنية. بحسب مدير فرع الوحدة التنفيذية في الحديدة جمال مشرعي، فإن حصيلة النازحين شهدت قفزة متسارعة خلال 24 ساعة الماضية. يؤكد المشرعي أن الإجمالي التراكمي للأسر النازحة وصل إلى 540 أسرة، توزعوا بين 394 أسرة نزحت إلى مديرية حيس و146 أسرة إلى الخوخة. لافتا إلى أن هذه الأرقام ليست إلا إحصاءات أولية مرشحة للزيادة مع استمرار موجات الفارين من مناطق المواجهات.
5: وإحنا قياع وحفا عرا إحنا وعيالنا.
4: هذا صوت من آلاف النازحين، إذ تواجه الأسر النازحة ظروفاً معيشية بالغة القسوة في ظل نقص حاد في الغذاء والمأوى ومياه الشرب الآمنة، مع تدهور الخدمات الصحية وشح وسائل الحماية. وفقاً للوحدة التنفيذية في الحديدة، فإن الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمصابين بالأمراض المزمنة يشكلون الفئات الأكثر تضرراً من هذه الأزمة الإنسانية. إذن الحديدة تستغيث بنازحيها، أمر يقول القائمون عليه إنه يتطلب سرعة حشد الموارد وتقديم الاستجابة الطارئة لتفادي كارثة إنسانية. وشيكا رائد المصطفى، العربية.
6: قرقوا نحنا وبهذلوا بنا
7: الحوثة،
8: أطلق نار وصواريخ من الحوثي.
9: الحوثي حصل علينا قذائف من المكاحل العجرة.
6: صال يعني حارب وقرقوا نحنا من بيوتنا وقرقوا نحنا وبهذلوا بنا وما خلوا نحنا لا نشل سامان ولا وعية ولا طحين ولا أكل ولا شرب.
9: الحوثي حصل علينا قذائف من المكاحل العجرة. أيوه. واضطرينا نخرج احنا والعوان والجهال والغنام وال
7: يعني كان في رصاص كان يرمي علينا البيوت وقذائف، كنا يعني نزحنا لا هنا.
3: شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجموعة تدوينات على أن صادرات النفط في مضيق هرمز عادت إلى مستويات ما قبل الحرب عند 18 مليون برميل يوميا، وأشار إلى أن صادرات إيران في الوقت نفسه انخفضت إلى الصفر، وأن عملة إيران وصلت إلى الهاوية بينما ارتفع التضخم لمستوى قياسي. ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة تروث سوشيال صورة تظهر مقاتلة أمريكية تستهدف جزيرة خرج الإيرانية، وعلق عليها قائلا وداعا خرج. وتمثل الجزيرة الواقعة في شمال الخليج العربي على بعد نحو 55 كيلومترا شمال غربي مدينة بوشهر

شهر تمثل العقدة الأهم في منظومة تصدير النفط الإيراني، إذ تمر عبرها تقريبا كل صادرات إيران النفطية بطاقة تحمير تقدر بنحو 7 ملايين برميل يوميا. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية

0: أجبرت الحكومة الإيرانية زيادة جديدة على أسعار البنزين يتم تطبيقها من الثلاثاء، وذلك للمستهلكين الذين يتجاوز استهلاكهم 110 لترات شهريا، في إطار جهود متزايدة لمعالجة المشكلات الناجمة عن الحرب والعقوبات الاقتصادية الأمريكية. وقالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهجراني إن سعر الشريحة الثالثة سيرتفع إلى 100,000 ريال إيراني للتر الواحد. أما وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد فوصف الإجراءات الأمريكية الجديدة بأنها مؤثرة وصعبة، لكن طهران تبحث عن مجموعة حلول للتغلب عليها. وأضاف الوزير بحسب وكالة تسنيم أن الحكومة تواصل العمل على مجموعة من الحلول والتدابير لتجاوز القيود الأمريكية وضمان استمرار تدفق الصادرات النفطية. وأشار إلى أن جزيرة خارك تعرضت لأكثر من 550 ضربة مباشرة.
1: العمل متوقف تماما والوضع سيء للغاية في الوقت الحالي. قبل الحرب كنا نفرغ 50 شاحنة هنا وكانت تحمل مواد غذائية ولحوما، لكن الآن الرصيف شبه فارغ، لا يوجد شيء نفعله. هؤلاء الرجال الذين ترونهم هنا كانوا في الخطوط الأمامية للحرب، لكنهم لا يحصلون على البنزين ولا يفعل أي أحد شيئا من أجلهم.
2: قبل الحرب كان العمل جيدا، كنت أذهب لمسافة تصل إلى 29 أو 30 ميلا بالقارب، الآن لا يمكنني الذهاب إلى أبعد من 8 أميال، البحر ليس آمنا.
0: شنت إسرائيل سلسلة غارات ليلية على نبطية جنوبية لبنان، ما رفع حصيلة القتلى إلى 7 خلال 24 ساعة. كما فجر الجيش الإسرائيلي مواقع في زوطر الشرقية والمنصوري، فيما أفادت وسائل إعلام لبنانية بتفجير أكثر من 15 نفقا في منطقة النبطية من شقيف وصولا إلى علي الطاهر. أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بمقتل شخص وإصابة 7 آخرين جراء إطلاق نار خلال هجوم نفذه مستوطنون على قرية حجة قرب قلقيلية. وقال مراسل العربية نقلا عن مصدر طبي إن عددا من المصابين في حالة خطرة، مشيرا إلى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأضاف أن المستوطنين غادروا المنطقة عقب الهجوم.
3: تزداد هذه المستوطنة توسعا، ومعها يزداد خوف الفلسطيني محمد الشواهين، فهو يدرك تماما أن التمدد الاستيطاني تقابله إخطارات إسرائيلية بهدم منازل الفلسطينيين، وهو ما حدث معه بالفعل، إذ بات منزله الذي يؤويه وأطفاله مهددا بالهدم.
4: هذا البيت إذا بهدموه لا سمح الله، يعني هذا كل تعبي فيه، كل مصرياتي فيه، ولليوم بسدسد فيه لحتى الآن، فإذا بهتبوا كارثي علي وعلى أطفال وعائلتي، يعني هو وين بدنا نسكن يعني لا سمح الله.
3: منزل محمد ليس الوحيد، مئات المنازل في الضفة الغربية تلقت إخطارات إسرائيلية بالهدم، وأخرى هدمت بالفعل رغم وجودها على أراض مصنفة بي، وهذا يعني قانونية البناء فيها، لكن سياسة إسرائيل في الهدم بالأعوام الأخيرة لم تعد كما كانت. بينما تتوسع هذه المستوطنات الإسرائيلية ويزداد البناء فيها يوما بعد يوم، تتقلص أراضي الفلسطينيين وتلاحق الجرافات الإسرائيلية كل ما فيها من منازل وتجمعات سكانية. عمليات الهدم لا تطول المنازل فقط، تجمعات سكانية كاملة مهددة بالهدم. هنا خربة أم الخير التي تضم نحو 200 مسكن مهددة بالهدم الكامل وتهجير سكانها.
5: تفاجأنا انه اعطوا اوامر هدم لهدم القرية كلياتها، هذا يعني 300 بيت الموجودات هان، او خلينا نقول ال 200 بيت اللي بغطن العائلات بمرافقهن، سواء حمامات سواء مطابخ سواء حظائر اغنام، كلياتها مهددة بالهدم.
3: بحسب جهاز الإحصاء الفلسطيني فإن أكثر من 50 تجمعا بدويا هجروا منذ أواخر عام 2023، بينما خلال العام الحالي فقط أكثر من 1000 منشأة فلسطينية هدمت، ومئات المباني المخترة ما زالت تنتظر مصيرها. أدهم خبيصة العربية، الأراضي الفلسطينية.
0: قال الناطق باسم لجنة الحوار السوداني عثمان مرغني إن كل الأعضاء باللجنة داخل السودان وخارجه يعملون على مدار الساعة ضمن 3 مكاتب سياسية ومجتمعية للتواصل الدولي، مضيفا أن ذلك يأتي في إطار جهود متكاملة لبلورة

0: خارطة طريق وإنهاء مهام أو مهام اللجنة في أقرب وقت ممكن.
1: لجنة تهيئة الحوار السوداني باشرت أعمالها وتشتغل على مدار الساعة يوميا بأعضائها داخل الخرطوم وأعضائها خارج الخرطوم وفي تواصل مستمر مع الجميع، وتحاول الآن أن تنظم أعمالها بحيث تستطيع أن تؤدي العمل الكبير المطلوب منها بأفضل وأسرع طريقة. ولذلك تم تقسيمها إلى مكاتب داخلية، المكتب السياسي الذي ينسق أعماله هو الأستاذ نبيل أديب، والمكتب المجتمعي الذي ينسق أعماله الدكتور محمد جلال هاشم، والمكتب الاتصالات الدولية والذي ينسق أعماله الدكتور محمد المنير. وهذه المكاتب تعمل بصورة متناغمة مع بعضها البعض وتنسق مع بعضها في محاولة لبلورة خارطة الطريق لعمل اللجنة حتى تستطيع أن تكمل المهام المطلوبة منها في أقل زمن ممكن.
0: غادر المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر العاصمة الأوكرانية كييف بعد محادثات مع الرئيس زيلنسكي لإنهاء الحرب مع روسيا. وقالت شركة السكك الحديدية الأوكرانية إن المبعوثين الأمريكيين غادرا عبر قطار خاص دون تحديد وجهتيهما. مصادر لفاينانشال تايمز قالت إن المشاركين في مفاوضات كييف باتوا يتوقعون استمرار الحرب حتى الشتاء على الأقل. وأضافت المصادر أن المبعوثين الأمريكيين قدما مقترحات محدثة لكنها لا تتضمن الكثير من الأفكار الجديدة جوهرية. وبحث المبعوثان مع الرئيس الأوكراني سبل مساعدة أوكرانيا على تجاوز فصل الشتاء الصعب في ظل احتمال تكثيف روسيا هجماتها على منشأة البنية التحتية الحيوية. الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي قال إن بلاده تعول على حزم الدعم الأوكرانية والأوروبية لتعزيز قدرات بلاده في حال استمرار الحرب مع روسيا حتى فصل الشتاء المقبل، مضيفا أنه ناقش مع مبعوثي ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر هذا الملف في كييف، سيما ما يتعلق بدعم منظومات الدفاع الأوكرانية.
2: إذا استمرت الحرب حتى فصل الشتاء وهو ما يبدو عليه الوضع حاليا، فإن فرقنا تقيم الوضع بشكل إيجابي اعتمادا على إمكانياتنا المستقبلية. لذا إذا استمرت الحرب فإننا سنعتمد بشكل كبير على حزمة الدعم المنتظرة من شركائنا، وقد ناقشت هذا بالتفصيل اليوم مع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وشركائنا الأوروبيين. نحن نعتمد حقا على هذا الدعم لتعزيز دفاعاتنا الجوية وقطاع الطاقة أيضا.
0: أما المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف فأكد أن هناك ارتياحا لنتائج المباحثات التي جرت في موسكو وكييف، مشددا على ضرورة تقديم روسيا وأوكرانيا تنازلات للتوصل إلى حل.
3: And at his behest, the behest of the Vice President and the Secretary of State, Marco Rubio, we came here. And I think we really feel good about what has happened in the conversations in Moscow and now the conversations here.
0: المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر أشار إلى أن الرئيس ترامب كلفه مع ستيف ويتكوف بوضع حزمة سلام مستدام بين أوكرانيا وروسيا، مشيرا إلى أن البلدين يمكنهما إنهاء العداء والتركيز على الاستفادة من إمكاناتهما المتبادلة.
4: He really wants to achieve is something where obviously there's no hostilities between the countries and we have a place where both countries can focus on fulfilling their huge potential and they can find ways to benefit from each other and not have hostilities between each other. So what President Trump's tasked, you know, Steve and myself with doing is really creating a peace package. And obviously Steve mentioned our great team who are just really the representatives of the government. There's a lot of people in the U.S. government under the president, the vice president, Secretary Rubio, and many more working on trying to construct this.
0: أعلن كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية أن البحرية ستفعل أنظمة القتال النووي عمليا. وأكد الزعيم الكوري الشمالي خلال تدشين مدمرة جديدة أنها قادرة على شن ضربات انتقامية مدمرة في أي وقت إذا صدر لها الأمر بذلك، مشيرا إلى أن بلاده تواجه تهديدات كبيرة شرق شبه الجزيرة الكورية والمياه المجاورة. في الولايات المتحدة قدم محامو الرئيس الأمريكي طلبا عاجلا للمحكمة العليا لتقييد التصويت عبر البريد قبل انتخابات التجديد النصفية بالولايات المتحدة.

وحث ممثل ترامب أمام المحكمة العليا على دخول الخطوة حيز التنفيذ فورا، وذلك مع إصدار مزيد من الولايات بطاقات الاقتراع البريدية، فيما حددت قاضية المحكمة العليا يوم الأربعاء موعدا نهائيا للرد على طلب إدارة ترامب. أعلنت السلطات في ميامي مصرع 5 أشخاص في حادثة اندلاع حريق في طائرة شحن تابعة لشركة أمازون. وبحسب وسائل إعلام أمريكية، اندلع حريق في الطائرة عقب تجاوزها مدرج المطار واصطدامها بمركبات. وأظهرت صور تصاعد عمدة من الدخان من الطائرة، فيما قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إن الطائرة تجاوزت المدرج بعد وصولها إلى فلوريدا قادمة من سان خوان في بورتريكو. العناوين: القوات المسلحة اليمنية تستعيد مواقع بالكدحة غربية تعز وتثبت مواقع جديدة جنوب الحديدة. ترامب يؤكد أن صادرات النفط عبر هرمز عادت لمستويات ما قبل الحرب، وإيران تقر زيادة جديدة على أسعار البنزين. 7 قتلى في الغارات الإسرائيلية على نبطية خلال 24 ساعة، وإسرائيل تفجر 15 نفقا قرب تلة علي الطاهر. رغم جهود الوساطة الأمريكية، زيلنسكي يتوقع استمرار الحرب حتى الشتاء، وويتكوف يطالب الطرفين بتنازلات. نهاية النشرة، كونوا بعافية.

0: هل كان القرار قرارك بالانضمام للاستخبارات أم تم تجليدك؟ من مدينة نيم في جنوب فرنسا مع أوليفييه ماس ضابط الاستخبارات الخارجية الفرنسية سابقا.
1: So I'm sorry to tell you that Olivier Mas is pseudo. C'est ma dernière ligne de défense.
0: هل يمكن أن يصبح ضابط الاستخبارات الذي يعمل بهوية مستعارة ضحية لتلك الهوية مدى الحياة؟
1: Plus, parfois, avant d'être efficace sur le terrain, ils vont vivre leur légende pendant 10 ans. 10 ans, donc, qui va leur permettre d'accroître, peut-être d'avoir une identité, une nationalité différente.
0: طبيعة علاقة جهاز الاستخبارات الفرنسي الخارجي مع تلك الأجهزة الاستخباراتية من تلك الدول الحليفة.
2: بلا تحفظ الآن على شاشة العربية.

0: MI6 is tasked with collecting top secret intelligence from overseas.
1: كيف يختلف عمل الـ MI6 عن باقي الأجهزة الاستخباراتية؟
0: A peek I had 14 different alias identities. Part of the training is overseas. The MI6 is trying to train world-class spies. We're lone wolves. That's what we're trained to do.
1: كيف تستطيع فعلياً أن تقنع شخصاً أن يعمل معك؟ يخون بلده؟ يعرض نفسه للموت؟
0: Nothing. No mind. It's impossible. We'll find a way.
2: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن. ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
3: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بزنس.
4: من الرابح ومن الخاسر في موضوع محاربة حلف بغداد؟
5: محاربة الحلف بالطريقة الخاطئة اللي قمنا بها ضرتنا إلى اليوم. الاتحاد السوفيتي هو اللي كان له مصلحة حقيقية في محاربة حلف بغداد. إلى اليوم الحلف هو تجميع للقوى أمام أي خصم، أي تحالف يمكن أن يتم قضية جيدة، بس عليك أن تعرف أمور.
4: هل يمكن إعادة التجربة وهذه التحالفات من جديد للحفاظ

أهلا بكم بلا تحفظ. أوليفييه ماس اسم فرنسي عادي لشخص يبدو أيضا عاديا، لكن وخلف هيئته الهادئة هذه يختبئ مسار استخباراتي شديد الخصوصية. فهو ضابط سابق في جهاز الاستخبارات الخارجية DGSE، نفذ مهامه السرية حول العالم بهويات مستعارة وبكثير من الإقناع والمخادعة أيضا. يطلعني ماس في هذا اللقاء على أسرار صناعة التجسس على الطريقة الفرنسية، كما يحدثني عن العبء النفسي والأخلاقي الذي يرافق الجاسوس طوال حياته. التقيت أوليفييه ماس في مكان اختاره بعناية وحذر شديد بمدينة نيم الفرنسية، وسألته بداية عن هويته الحقيقية.

0: عرفتك بأوليفيا ماس، هل هذا هو اسمك الحقيقي؟
1: مرحبا.
2: يؤسفني أن أقول أن أوليفيا ماس ليس اسمي الحقيقي، بل هو اسم مستعار اخترعته. إنه آخر وسيلة لي لحماية نفسي. أظهر اليوم في وسائل الإعلام بوجهي الحقيقي، هذا وجهي بالفعل، لكن الاسم اسم حركي أستخدمه في الإعلام وأوقع به كتبي ورواياتي. إنه اسم مستعار، أو بالأحرى هوية مختلقة.
0: حينما تقول الهوية المستعارة التي يعمل بها الجواسيس وضباط المخابرات، ألا يفترض أنها تنتهي عند نقطة معينة؟ أم أنه في بعض الحالات، ربما في حالتك، تستمر هذه الليجند، هذه الهوية المستعارة، على امتداد حياة الضابط أو العميل؟
2: هوية أوليفيا ماس ليست الهوية التي كنت أستخدمها في عملي. كنت أعمل بهوية أخرى لم أحتفظ بها الآن طبعا. فهناك جواسيس في جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسية يعملون بهويات مستعارة، لهم مهن وأسماء ووثائق وبطاقات مصرفية مزيفة. أنا مثلا عملت تحت غطاء أستاذ تاريخ مريض بالاكتئاب ويكافح لإيجاد معنى لحياته وعمله، ثم يقرر التوجه إلى العمل في مجال الإغاثة. لذلك كنت أمارس عملا إنسانيا وتلقيت تدريبا على فعله بهوية زائفة. ذلك كان غطائي. لن أذكر الاسم المرتبط بتلك الهوية، فهذا سري للغاية، لكن هذا هو الواقع. شغلت تلك الوظيفة سنوات عدة في بداية مسيرتي بتلك الهوية المصطنعة، لكن طويت صفحتها ودفنت الآن. لا رقم هاتف ولا أوراق، فالوثائق تبقى داخل المديرية العامة للأمن الخارجي. وأرجح أن تلك الأوراق والوثائق السرية قد أتلفت الآن بالتمزيق أو الحرق، إذ لم تعد هناك فائدة من إبقائها. ثم عملت بشكل علني أكثر في السفارات بصفتي مسؤول.

0: رسميا. كنت أتنقل بجواز سفر دبلوماسي أنذاك وباسم الحقيقي وليس باسم أوليفيا ماس.
1: حينما تحدثت عن الشخصية والهوية المستعارة أو الوهمية التي عملت بها، قلت بأنك لن تكشفها الآن، ولكن من يراك الآن بشكلك هذا سيعرف من أنت.
0: نعم، سبب ذلك بعض الإزعاج للمديرية العامة للأمن الخارجي. ففي السنتين أو الثلاث سنوات الأولى من نشاط التلفزيوني وعبر يوتيوب لم تكن صورتي تظهر كاملة، بمعنى أن الناس لم يروا وجهي بل رأوا يدي فقط، يداني تتكلمان ساعة أو ساعتين. ومع ذلك حقق الأمر نجاحا، إذ كان الناس يتابعونني ويصغون إلي من دون أن يروا شيئا سوى يدي. ثم أردت الظهور في برامج تلفزيونية أكثر، لعل ذلك يساعدني في بيع مزيد من الكتب، لذا قررت إظهار وجهي. وهنا أصبح الأمر مشكلة للجهاز الأمني، لأنه كان يفضل بقائي بعيدا عن الأنظار أو بقاء وجهي خفيا على الأقل. كانوا يفضلون أن تظل تلك الشخصية سرية حتى النهاية. نستطيع أن نتخيل حال من أصادفهم يهتفون قائلين: عجبا، أليس هذا سيد فلان؟ لقد كان جاسوسا إذن. لكني أعتقد وبشكل كبير أن تلك الأحداث قد أصبحت من الماضي، فالجهة التي كانت توفدني إلى مناطق عملي قد زالت منذ زمن. إنها قصة قديمة في الواقع، وأصبحت تلك الجهة ذكرى من الماضي تعود إلى 20 عاما. لذلك لا أعتقد أن هناك أي إشكال خاص الآن. فسرية الجاسوس تكون بالغة الأهمية وقت مزاولة عمله. كان مهما آنذاك ألا يعرف أحد أنني أعمل لمصلحة المديرية العامة للأمن الخارجي. أما بعد 20 عاما فالمسألة أقل خطورة. إذن هذه هي المخاطرة التي قررت خوضها، فما كان من الجهاز إلا أن قال: لا بأس، هذا مقبول.
1: هل يمكن أن يصبح ضابط الاستخبارات الذي يعمل بهوية مستعارة ضحية لتلك الهوية مدى الحياة؟
0: نعم، بالتأكيد يبقى الخطر قائما دائما، ولهذا ما زلت أستعمل اسما مستعارا. فقد يعثر علي أناس ويقولون: لقد خدعنا وسننتقم منه. وهناك أمر آخر تكرر كثيرا عقب مغادرة الجهاز، وكان ذلك عام 2018. فحين ينهي جاسوس ما عمله، تصبح السنوات التالية مباشرة بعد تقاعده هي الفترة الأكثر أهمية بالنسبة إلى الأجهزة المعادية، لأنه لا يزال يحمل في ذاكرته كل شيء ويعرف جميع الأشخاص المعنيين وما إلى ذلك. لذلك عندما أطلقت قناتي على يوتيوب في عام 2018، اقترب مني شخص على صلة وثيقة بالأجهزة الروسية من دون أدنى شك، وشخص آخر من الموساد، وحاول إقناعي بتجنيدي والعمل لحسابهما. وطبعا أبلغت المديرية العامة للأمن الخارجي فورا جهازي السابق، وقلت: ثمة شخصان إسرائيلي وروسي يريدان استقطابي وتجنيدي، وأضفت أنني على استعداد للاستمرار في العمل معكم إن شئتم، بحيث أدعهما يقتربان مني أكثر لأجعلهما يكشفان ما لديهما، فقد يكون في ذلك فائدة استخباراتية لفرنسا. لكنهم لم يتابعوا الأمر ولم يفعلوا شيئا حيال الروسي على وجه الخصوص. ثم بعد سنتين عادوا لي وقالوا: هذا الروسي يهمنا. فحاولت استئناف الاتصال به، غير أنه كان قد اختفى وغير هويته المستعارة ثم عاد إلى روسيا. لكن حدسي كان صحيحا تماما، لم يكن صحفيا بل جاسوس حقيقي يحاول تجنيدي، فقد قدم نفسه بوصفه صحفيا مثلك نوعا ما. أيضا حاول صحفي أمريكي آخر أن يفتح قناة اتصال معي، لكن هل كان صحفيا حقيقيا أم عميلا لوكالة الاستخبارات المركزية لا أعرف تماما، لكنه حاول معي أيضا، وكان يعمل لمصلحة صحيفة وول ستريت جورنال.
1: هل تعمل بهوية واحدة على امتداد مسيرتك، أم ربما تغير تلك الهوية المزيفة حسب الملف الذي تعمل عليه، حسب البلد، حسب الأشخاص الذين تتعاطى معهم؟ هل هي هوية واحدة أو هويات متعددة في حالتك مثلا؟
0: هذا سؤال وجيه. فالهوية السرية تحتاج إلى وقت طويل لبنائها. فالروس مثلا قد يقضون 10 سنوات في إعداد هويتهم، وحينها لا معنى لتغييرها بعد عام واحد فقط. لذا ما لم ينكشف العميل يستمر في استخدام الشخصية نفسها وينتقل بها بين البلدان. في العادة إذا سارت المهمة جيدا يحتفظ الشخص بغطائه سنوات عدة ولأطول فترة ممكنة، وقد كشف أمر عدد من العملاء الروس

0: نهاية المطاف، فتم سحبهم، وبعد افتضاح هويتهم لم يعودوا قادرين على العمل في الخارج، فحين تكشف الهوية السرية ينتهي العمل بها، إذ يصبح استمرار النشاط تحتها بالغ الخطورة.
1: العبء النفسي الذي يمثله العمل بهوية مزيفة، بأصدقاء مزيفين، تاريخ مزيف، هوايات مزيفة، تصرفات مزيفة، ما ثقل هذا الحمل أو العبء النفسي على شخص مثل حالتك؟
0: إنه عمل صعب جدا، ولذلك لم أمارسه سوى 3 أعوام. بعد ذلك انتقلت إلى نمط أكثر تقليدية في العمل الاستخباراتي. في فرنسا يكون الجواسيس العاملون تحت هوية مزيفة أصغر سنا في كثير من الأحيان، لأن تحمل هذا الوضع على المدى الطويل صعب جدا. فالعيش بهوية مزيفة وعدم العودة إلى المنزل لسنوات يمثل عبئا كبيرا. كما تتعقد الحياة الزوجية، فمن يعمل بهوية مزيفة لا يستطيع تحت أي ظرف الاتصال هاتفيا بشريك حياته، لذلك تنقل الرسائل إلى الأسرة بطريقة مشفرة، حيث أبعث رسالة إلى زوجتي فتصل إلى باريس ويتم فك شفرتها، ثم يقرأها جاسوس آخر ويتصل بها ليطمئنها بأنني بخير. ولذلك لا يمكن أن تكون الرسائل حميمية أو خاصة، لأنها تخضع للقراءة وفك التشفير من آخرين، فتغدو باردة وبعيدة عن الخصوصية. ومع مرور الوقت يصبح هذا الوضع غير مرض. إذن هكذا يتبين لك مدى تعقيد العمل بهوية سرية. لا أعرف كيف يتحمل الروس ذلك، ولا سيما من أمضوا 10 سنوات في تأسيس هويتهم السرية. قد تظل زوجته في موسكو في حين يقضي 6 سنوات في الولايات المتحدة بهوية مزيفة، وقد لا يراها إلا كل 3 سنوات أحيانا، بل قد يحجبون على أبنائهم أسماءهم الحقيقية، فيظن الأطفال أنهم أمريكيون مع أنهم روس. تخيل حجم هذا العبء. لكننا في فرنسا لا نصل إلى هذا الحد، لأننا نرى أن الأمر قاس وغير إنساني أو صعب جدا، لذلك نعتمد تخفيا أقصر زمنا وليس لفترات طويلة. يبقى العبء ثقيلا، لكنه لا يساوي ما يقع على عميل روسي متخف سنوات طويلة.
1: تحدثنا عن العبء النفسي، أسألك الآن عن الخداع. هل تكون مرتاحاً نفسياً وأنت تقوم بعملية خداع طويلة الأمد مع أشخاص قد يكونون بريئين، لا علاقة لهم بأي شيء، ويتم خداعهم لقضاء حاجات وغايات استخباراتية لدولة أخرى؟
0: لم أواجه يوما معضلة أخلاقية، فلم يطلب مني أحد القيام بأمور شنيعة. كنت أخفي هويتي واسمي الحقيقيين، لكن مشاعري لم تكن مزيفة، كانت مشاعري صادقة في اتجاه من أحببتهم أو كونت معهم صداقات. ربما انتفعت من علاقتي بهم بصورة محدودة، لكن ليس على نحو فعلي أو مؤذن، ولم أشعر بأي عبء أخلاقي حيال الأشخاص الذين تواصلت معهم في إطار التخفي. وبعد ذلك حين عملت تحت جواز سفر وغطاء دبلوماسيين، تعاملت مع مصادر بشرية كانت تعرف أنني أنتمي إلى المخابرات الفرنسية، وكنت حريصا على أن تقوم العلاقة بيني وبينهم على الثقة. كنت أقول أنا عميل للمديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي وأنت تخاطر بحياتك، إذا كشفنا فسأطرد أنا وأعود إلى باريس، أما أنت فقد تسجن، وإذا سجنت فلن نقدر على مساعدتك. وهكذا كنا نحدد قواعد العلاقة بوضوح وعن معرفة كاملة بالأخطار ومن منطلق الثقة، ولم أكن أرغب في الكذب عليهم في تلك المرحلة. كنت أشرح للمصدر إذا عملت معنا 5 أعوام مثلا وزودتنا بمعلومات موثوقة وكثيرة، فقد نكون قادرين على تنظيم عملية لإنقاذك، وإذا تبين أنك انكشفت وأنا الاعتقال وشيك، يمكننا إعداد فريق وتنفيذ عملية واسعة بمروحيات وقوارب ووسائل أخرى لإخراجك. أما إذا كان تعاوننا لم يبدأ إلا قبل عام، فلن ننفذ عملية ضخمة كهذه، فهي ثقيلة جدا ومعقدة. سنبذل ما نستطيع لحمايتك وتقليل الخطر على حياتك، لذا إذا اعتقلت فهذا واقع لا يمكن تغييره. هكذا كانت علاقتي بمصادر البشرية، ولهذا حرصت على تقليل الكذب إلى أدنى حد، وأظن أنني نادرا ما كذبت على مصادري، لأنني أردت أن تكون الثقة بيننا حقيقية وواقعية.

0: وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
2: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
3: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
4: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
5: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سببا مقنعا للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
6: لحظة فارقة، خط فاصل
7: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
6: بين الانتظار والانطلاق،
7: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
8: خلاصة يوم قد انتهى،
9: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
10: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.

0: يعتمد العمل الاستخباراتي بشكل أساسي على العملاء أو المصادر، ويعتبر تجنيدهم من المهمات الرئيسية للضباط الاستخبارات. أوليفييه ماس له خبرة طويلة في هذا المجال، فهو لا يخفي تجنيده لعملاء كثر حول العالم على امتداد مسيرته. سألته عن الطرق التي اتبعها في إقناعهم أو الإيقاع بهم.
1: نحن نفضل تعاونا قائما على الوعي والإرادة الحرة، ونأمل أن يكون التعاون تجربة ممتعة، فالعمل الاستخباراتي فيه متعة أيضا، وهو يشبه بحث الصحفي وسعيه وراء المعلومة، ولهذا حتى لو كنا ندفع للمصدر فإننا نتعاون معه غالبا لمحاولة فهم ما يجري خلف الكواليس. سنقدم له معلومات معينة وسنطلب منه تحليلها، أو مثلا نسأله من هو ابن الرئيس فلان ونطلب منه أن يبحث في هذا الأمر، أو نطلب منه أن يستقصي عن الضابط فلان وعن مهامه وغيرها من الأمور المشابهة. وعموما لا نعتمد على حافز واحد لتجنيد أي عميل، بل نعتمد دائما على مجموعة من الحوافز، قد تكون المال أو الكبرياء أو الصداقة أو المنفعة.

0: كثيرا ما تكون الأيديولوجيا هي المحركة لأفضل المصادر، لأن هؤلاء لا يعملون من أجل المال بل من أجل ما يؤمنون به. فحين عملت في الشرق الأوسط وتحديدا في بيروت، عملت مع سوريين كانوا يعارضون بشار الأسد بشراسة، وكانوا أثرياء جدا ولا يكترثون للمال. لم يفعلوا ذلك طمعا في المال بل لإسقاط النظام، وهذا يخلق مصادر بشرية في غاية الأهمية، لأننا حين إذن نعمل وفق مصلحة مشتركة وهدف واحد، ما يحقق نتائج مبهرة.
1: وهذا أفترض أنه المصدر أو العميل المثالي لك كضابط مخابرات.
0: نعم، المثالي، فضلاً عن كونهم أشخاصاً يتولون أحياناً مراكز حساسة جداً، إنهم في الداخل في عقر دار النظام يتحدثون باسمه طوال الوقت، لكنهم في قرارة أنفسهم ضده، لذا ينفصل الظاهر عن الباطن، وهكذا نتقاسم الهدف نفسه، وبالتالي فلا داعي للكذب المتبادل، بل نتحدث بصدق تام ونتعامل مع أناس لديهم دافع يفوق دافعنا، فهم يتطلعون للأمر أكثر منا، لأنهم يتكبدون عناء حياة يومية لا تطاق في سوريا تحديدا. هؤلاء أناس مستعدون لفعل أي شيء لمساعدتنا في إسقاط النظام، ولهذا لا يمكنك العثور على مصدر أفضل من هذا، لأن دافعه قوي جدا.
1: هل تستطيع أن تقول، تعطيني فكرة على الأقل عن البلدان التي عملت فيها؟
0: أرسلت في مهمة إلى إسلام أباد في باكستان، وحظيت بمهمات عدة في بلدان منطقة الساحل مستخدما هوية البديلة كأستاذ تاريخ. لن أذكر أي بلد هناك بالتحديد، لكن بصفة عامة عددها ليس كبيرا جدا. أما التمركز فقد كان في بيروت مرارا، ونفذت مهمات عديدة من هناك. أما بالنسبة إلى سوريا فقد زرتها صغيرا، لا في مهمة عمل. إذن الخلاصة، عملي كان في إسلام أباد وبيروت بشكل أساسي.
1: أعتقد كنت رئيس محطة، مدير محطة دي جي اس في بيروت لفترة.
0: فيما يخص ذلك، لست مضطرا لكشف منصبي بالتحديد في جهاز الاستخبارات الخارجية ولا السنوات بشكل قاطع. ما أستطيع إخبارك به هو أن الأمر مر عليه قرابة العقد من الزمن، وحدث إبان الحرب الأهلية في سوريا، لذا ربما يمكنك استنباط التواريخ بنفسك. لن أفصح عن طبيعة المنصب، فبالنسبة إلى الجهاز، مركز بيروت في غاية الأهمية نظرا للنفوذ الفرنسي التاريخي هناك، ولطالما كان المركز مهما جدا بالنسبة إلينا. في عهد الرئيس شيراك كان المركز واجهة لصداقة عميقة بين الرئيسين جاك شيراك ورفيق الحريري رئيس الوزراء الذي اغتاله حزب الله. إذن يربطنا تاريخ طويل بلبنان، ما يجعل منصب الاستخبارات هناك شديد الأهمية للجهاز.
1: تحكي لبناني؟
2: شوي بس.
1: طيب، كضابط مخابرات هناك الكثير من الخداع، ولكن أيضا تعتمد على كثير من الثقة في علاقتك بالتحديد مع عميلك أو مصدرك. ما أهمية الثقة، وجود عامل الثقة في علاقتك بمصدرك؟
0: تحديد ذلك صعب جدا، وسيبدو الرد عليه مختلقا، فقد لا أحظى بثقة المصدر بالضرورة، لكنه قد يمنحني معلومات دقيقة وممتازة، ومع ذلك يظل وجود الثقة هو الخيار الأمثل دائما، وكان رهاني كبيرا عليها. وللمعلومة، فكل جاسوس له طريقته التي تعكس شخصيته. هناك من يتسمون بالحدة ويبقون على مسافة مع المصدر ولا يثقون بأحد، فيلجؤون لأسلوب الضغط ويعتقدون أن توجيه المصدر بفعالية يقتضي السيطرة التامة عليه، وأن ضابط الاستخبارات يجب أن يكون حازما. أما أنا فلم يكن هذا أسلوبي، كنت أفضل بناء الثقة. بالنسبة إلي، كلما توفرت الثقة باتت الشراكة بين الضابط والمصدر أكثر فعالية، وهذا هو ما كنت أنشده. لكن حدث أن تعاملت أحيانا مع مصادر لم أكن قد جندتها بنفسي، بل تركها لي سلفي، ولم أكن أحبهم لأنهم كانوا مراوغين ومحل شك أخلاقيا، وقد عملنا معا بشكل سيء ولم يكن الأداء جيدا. لم نتبادل الثقة في بعضنا، لأن الثقة متبادلة طبعا، يجب أن أكون أنا أيضا قادرا على الوثوق بالمصدر، ولذلك لم أكن أحب

0: يحب هؤلاء الأشخاص، وأظنهم أدركوا ذلك، وبالتالي تضرر سير العمل. أما من جندتهم بنفسي وسارت الأمور معهم جيدا، فقد كنت أظن أننا نحترم بعضنا، وهذا ما أثمر النتائج. فنحن نضعهم في قلب الخطر. هل تتخيل ذلك؟ عندما نكلفهم بالعمل ضد بشار الأسد، فإنهم قد يواجهون أسوأ كوابيسهم، قد يعذبون ويقتلون. فإذا غابت الثقة توقف العمل، إنه أمر مستحيل.
1: عام 2018 قررت مغادرة الدجاسو، وتحولت من تلك الشخصية السرية التي لا يعلم أحد شكلها ولا اسمها، وكل عملها هو في الظل في الخفاء، إلى شخصية عامة تعطي المحاضرات، تكتب الكتب، بل وتظهر في قناتك الخاصة في اليوتيوب. ما هذه النقلة العجيبة وكيف حدثت؟ والأهم من ذلك، هل سمح لك أن تخرج من السر إلى العلن بهذه الطريقة؟
0: حسناً، نصل هنا إلى مسألة بالغة الأهمية والحساسية. فقد عانيت الأمرين، ولهذا السبب في العامين الأولين من المقابلات أو الظهور التلفزيوني أو على قناتي في يوتيوب، كنت أطل ووجهي خفي، ولم يكن أحد يرى ملامحي، وكان ذلك أمراً ضرورياً لي. فلم أكن مستعداً للانتقال المفاجئ والعنيف من العتمة إلى وهج الأضواء الكاشفة، كان ذلك ضرباً من المستحيل. ولذا احتجت لمرحلة انتقالية استمرت سنوات، والآن بات في وسع الظهور بوجه مكشوف. هل كنت أملك الحق في فعل ذلك؟ نعم، لكن في النهاية ما زلت ملزماً بالحفاظ على سرية مهماتي السابقة. فلو زلت قدمي أو تجاوزت الخط الأحمر، فإن جهازي السابق سيتعقبني ويعاقبني وسأدان. قد يحكم علي بغرامة تصل إلى 170 ألف يورو، أو السجن من 15 إلى 30 عاماً. فالأمر قد يصل لتبعات وخيمة، وأنا أعي ذلك تماماً وأدركه، وأعرف ما يحق لي البوح به وما يحظر علي قوله. حتى كتبي مثلاً، ورغم كونها روايات من نسج الخيال، أقوم بإرسال مسوداتها إلى المخابرات الخارجية ليراجعوها أو ليطلبوا مني إجراء تعديلات فيها، وأنا أنصاع وأنفذ، فأنا تلميذ مطيع. ليس لدي أي ضغينة مع جهازي القديم، بل لقد عشقت الأيام التي قضيتها في المخابرات الخارجية ومارست مهنة التجسس بشغف بالغ. هم يعلمون أنني ألتزم بقواعد اللعبة، والجهاز بدوره يبادلني الالتزام، بمعنى أنني حين أخبرهم أن ناشري يحتاج للتعديلات في موعد محدد، فإنهم يسعون جاهدين لاحترام ذلك الموعد، وبالتالي تسير الأمور بسلاسة وبتفاهم تام. ولهذا السبب تحديدا يمكننا الاستمرار في هذه اللعبة التي تسير على حافة الخطر.
1: هناك مقولة شهيرة جدا مفادها بأنه ليس هناك جاسوس سابق، إن كنت جاسوسا فأنت دائما جاسوس. كيف لي أن أصدق ما تقول لي الآن؟ وكيف لي أن أصدق بأنك لا تواصل نفس عملك السابق بطريقة أخرى؟
0: المسألة برمتها مسألة ثقة، عينا بعين، إما أن تصدقني أو تكذبني، هكذا هو الأمر ببساطة.
1: طيب، شكرا جزيلا لك أوليفيا على مشاركتنا في هذه الحلقة.
2: عفوا.
1: شكرا جزيلا لك.

0: هل يتم تعليم الدين الإسلامي كدين بالشكل التربوي التعليم الصحيح في المدارس الآن؟
1: بعض المدارس تعلم الدين والبعض يربي على الدين.
0: الذي يحدث على أرض الواقع، التعليم أم تربية؟
1: لا نستطيع أن نعتمد على العقل فقط، نحن ديننا يعتمد على النقل والعقل. هناك في كتاب درس قبول الآخر في الإسلام، الصلة بالله والصلة بخلق الله. أنا بدي أعلم اثنين، إذا علمت فقط الأخلاق ألغيت منهج دين كبير.
0: ما الذي ينبغي أن يتعلمه الطالب في المدرسة بداية في الدين؟ يعني نعلمه ماذا وكيف ومن أجل ماذا؟
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: بس لماذا لم تتمكن الطبقة الحاكمة أن يحتووا هذا الوضع قبل انقلاب الحمدي؟
2: كان في حزب البعثيين العراقيين يريدوا يعملوا انقلاب في اليمن.
1: لماذا لم تكن مطمئنا لإشراك إبراهيم الحمدي في زيارة محسن العيني بعدما أصرت أطراف داخلية على إشراكه؟
2: أنا كنت رأيي أن وقتها وفد سياسي يذهب لأبو السياسي بحكم زملتي مع المرحوم الشهيد إبراهيم الحمدي. كنت أعرف طموحات، أن كان لديه طموحات سياسية وهذا أعبر عنها.
1: أي أحد ينتمي إلى أي حزب؟ يعني شو كان خايف من اليسار؟
2: متخوف.
3: الذاكرة السياسية الجزء الثاني الجمعة 10:30 على شاشة العربية. كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
6: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
7: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
8: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
7: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
9: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
10: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
7: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
11: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
7: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
3: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.
12: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: السلام عليكم مشاهدينا واهلا بكم في هذا الموجز من العربية. شن الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية غارات على مواقع ومعسكرات للحوثيين في جنوب مأرب. وذكر مراسل العربية أن الطيران الحربي اليمني استهدف معسكر أمريش الاستراتيجي للحوثيين، فيما شنت المدفعية ضربات مكثفة تجاه أهداف للحوثيين على طول خطوط التماس. قبل ذلك أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها شنت عمليات عسكرية واسعة من 3 محاور في جبهة البرح واستعادت مواقع في الكدحة غربية تعز، كما ثبتت مواقع جديدة جنوب الحديدة. وأضافت أنها كسرت محاولة تسلل لميليشيا الحوثي في جبهة الضباب في تعز وأوقعت أكثر من 20 عنصرا حوثيا بين قتيل وجريح. شنت إسرائيل غارات ليلية على مناطق متفرقة في النبطية جنوب لبنان، من بينها كفر رمان وعرب صليم. بل أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء المنطقة المحيطة بمبنى في دير الزهراني بالنبطية تمهيدا لقصفه بزعم وجود نشاط لحزب الله. وقالت الصحة اللبنانية إن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في كفر رمان أدت لمقتل شخص وإصابة 2. أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بمقتل شخص وإصابة 7 آخرين جراء إطلاق نار خلال هجوم نفذه مستوطنون على قرية حجة قرب قلقيلية. وقال مراسل العربية نقلا عن مصدر طبي إن عددا من المصابين في حالة خطيرة، مشيرا إلى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأضاف أن المستوطنين غادروا المنطقة عقب الهجوم. نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة تروث سوشيال صورة تظهر مقاتلة أمريكية تستهدف جزيرة خرج الإيرانية، وعلق عليها قائلا: وداعا خرج. غادر المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر العاصمة الأوكرانية كييف بعد محادثات مع الرئيس زيلنسكي لإنهاء الحرب مع روسيا. وقالت شركة السكك الحديدية الأوكرانية إن المبعوثين الأمريكيين غادرا عبر قطار خاص دون تحديد وجهتهما. أعلن كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية أن البحرية ستفعل أنظمة القتال النووي عمليا. وأكد الزعيم الكوري الشمالي خلال تدشين مدمرة جديدة أنها قادرة على شن ضربات انتقامية مدمرة في أي وقت إذا صدر لها الأمر بذلك. الموجز انتهى مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة، تكونوا بعافية.
1: تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في وجه